0: والله مشيت عمل في البونليو معناتها بشرف الوزاره وزاره السياحه هي اللي اختارت المكان
1: صح لاباس مق
0: تري تري بيان يا ربي لك الحمد البارح كانت حلقه ناجحه وذامره وحلوه وعندك ديس يرديس من عند خوك
1: حقيقة
0: فريمون امتياز كبير ياسر
2: وحكيت مع رفيق ما تحكيش
0: مع رفيق مع رفيق ما نحكي كان في الحالات القصوى
2: يعمل لك هاك
0: فوالا يسيبك الحرب ولا حاجة نحكي معك مادام ما فهماش اي
1: مرحبا مخدد السيلي هو زيد عنده توصيات يقول له اقعد رايض ما تعملش الشغب اقعد عقل سيختو للحظة هذي ما هوش عاقل قاعد طعم في الشغب انت زيد الماكي صباح النور
2: بالحق بارح كل العودة المدرسية طلبني رفيق العشاء غير بوع صحيتك قال لي اقعد عاقل ما تمهمش وميمة وما تفدكش معاه قلت له يدي لا فدكت معاه لا كلمت لا شيء صحت علي مرتين قلت له ربي فضلك صح ولا دوك ان شاء الله نرجع رجعة باهية وتوا نحسب فيها وميمة مازالت 270 حلقة وجهي في وجهي كله والوجوه النايلة 200 من سبتمبر لجوان ابري باش نعملوا متخلص في الفيشتات اكيد باش نخدموا اكيد يا ربي يعطينا العمر ان شاء الله السعاده مازالت ومحليها العوده وربي يبقي علينا الستر
1: الحمد لله الحمد لله ربي يبقي الستر علينا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير 270 قلت لي صبريك
3: يا ربي مرجعني
1: 200 تحسوا برشا 270
2: كبر بنتك وتدخل سحره
1: نصر بدوي شحويلك صباح النور
4: بحضور شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد ليال وما يمر مفهمش من خير من الخدمة راه ربي اللي أعطانا نعمة هي نعمة الخدمة اللي ربي ما ترزقنا بها باش نجمو نعيش ونجمو نطور ونجمو نتحسن
2: شرطو نطور برشا شيخين واحد في بحبوحة
1: بحبوحة العيش
4: شرطو البحبوحة إن شاء الله ربي فضلكم الناس كل إن شاء الله نهاركم أسعد ليال إن شاء الله نكونوا خفيف ذل عليكم وإن شاء الله تعديوا معنا سبعتين ونص مزيانين
1: إن شاء الله نهارك سعيد مصر البدوي البارح كانت العودة المدرسية لولده نهار الأول في الروضة باش يعطينا توا الكواليس كيفاش زاك تعامل مع أصحابه الجدد رامي الفراتي صباح الخير
3: صباح النور يا أمي ما شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سلموا على العباد اللي تسمع فينا شات ثنية إن شاء الله بالتوفيق لكم في نهار اليوم وتحية للصغار الكل والله صعيبة صعيبة العودة المدرسية مش ترى واحد بير 11 ونص أنا هكا ولا هكا قعدت محير النهار كامل ندور بالكهرباء ندور
1: شنو 11 ونص على الصباح
3: تصبيح هاي قعدت ساعتين هكا هو هكا هو قبل الفطور حاسين ولا عمل جو مع أصحابه كذا عنده هو أي طفل أصحابه اسمه آدم ما يسألش على الأسامي كلهم آدم دونك إن شاء الله بالتوفيق ليه في قادم الأيام اليوم ديجا مرتح أمه قالت باش تهزو يتفرهد معناها من أول نهار خذيه من غدوة كونش هذاك هو إن شاء الله نقنعوه يرجع في قدم الأيام وكهو
1: ربي فضلوا لك رامي إن شاء الله تفرح بي مازلت له مسيرة طويلة متاع الديرة مازلوا المكتب والكوليج والليسي والفاك وشوف يخدم شوف ليه
3: حلوة الطاقة الإيجابية حلوة وشوف يخدم شوف ليه
1: إن شاء الله ربي
3: يا أخو عليك الزبينج يدخل بالقناص
1: إن شاء الله ربي يعطي الوقت طيب وربي يفضله لكم ويفضل لكم أولادكم تحية كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا على ندخل شان يوتيوب ديوانا فيم تتفرجوا علينا اللي تسمعوا فينا في الكياسات طريق السلامة واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات وين قاصدين ربي فقراتنا كالعادة موجودة ترند دي جور بوكس نيوز نعش كويز اليوم تحبوا نعملوا كويز اليوم بدلوا الجو نضحكوا شوية
3: رحلة ماشي في رحلة
1: خليكم معنا نخرجوا فاصل وبعد نسمعوا إذن
5: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج

0: Radio NFM ما يفوتك شيء. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقر
1: زابينك. امبارح كانت انطلاقة الموسم الجديد من رفماق يا عزيزي المستمع، وش مخير من الطاقة الإيجابية اللي نبدأ بها. الله مصلي يعني بيعطيني حاج حوش بابا.
2: شنو أحوالك يا حاج؟
3: والله خاطر الله
2: توحشتك.
3: هناك
2: خليت عليك بلاصة
3: برشا
2: بربي حتى أنا توحشت خليت عليه بلاصة كبيرة.
4: سيف ويا عزيزي سيف ازيك الدرع باي سيف ويزي
3: أبو تقرش
2: لطف عليك يا حاج.
4: شو نقول حاج؟ هاي عصبي حبيل تبدأ بالكيفير
3: عام أخضر إن شاء الله.
2: ربي فضلك يا حاج وربي طول في عمرك.
1: إلا وانت زياد تحكي على الحاج وكذا، شوف انت باش بديلنا العام يا بابا. القهوة القهوة بحذاك رد بالك
2: زياد المكي صباح النور.
4: معاومة ريت انت قلت هكا والقهوة تكبت ان شاء الله معاومة وان شاء الله بالخير ولهنا.
1: اما هذا لا يمنع علي زياد سبحان الله سبحان الله يحب البرنامج يا اخوي يحب البرنامج ويحب العودة قاعد سيف كامل صاير فيه.
4: كالعادة مع العائلة وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا والحمد لله جو صحابي من امريكا. اي والله يا رفيق قلت
2: يا رفيق اي نسيت عاتي على رفيق شوي
4: يا ومام والله عادينا سيف حلو
2: تفرحان
4: الضوء بالماء سلكنا
2: رجع فرحان للرفمات
4: نبكي بالما لي جمعة نسمع في الجينيريك محليه ونسمع في الموزيك اكسيتي طفل صغير محفظتي قدام الدار مرقتش
2: يلا كلنا مرقتش
4: الوجوه النيرة وتبارك الله رجعنا للخير أكثر اللهم صلي عني دي مرقتش.
1: لو نزيدك زيادة أكثر حاجة هو صار فيها عليها طلع شني يا أميمة أميمة ماك تعرف كذا تزدت لها بنوتة وهو قالك في بال ويا ولدي صار فيه حب يحكي
2: وقعدوا الناس تعرف بهتين زياد كيفاش أنت ما أفشيتش السر كيفاش ما خرجوا أنت مرة غلطت أنت مرة مذكرة مليح قلت في الكويز وقتها
4: كان في بالي من قبل
2: شنو في بالك
4: معناتها أول ما واحدة ما غير سكت
2: أول حب نحكي أول واحد
4: أول واحد معناتها نحب نحكي
2: من الجمل
4: حب نحكي لأمي شوية تيجي وصلتني راو يعلم ربي كيفاش كتبت السر
2: تعذبت
4: يا ودي والله عذاب آلي
2: نعرف هالفازة واحد يحب يتكلم مش نجم يتعذب
4: ببليسيتات والصغير حب يقولوا مبايمة راو
1: ومدام عام جديد يا عزيزي المستمع إجا نبدأ بالنصايح. أي لا لا عنا نصايح جايبينهم من سيف وكذا حتوم عنده سيف تنصيحها يا باب.
3: ننصح برشا عبيد يرجعوا يقراوا الفلسفه بالحق ان سعادته سيف شوبنهاور
2: كل ما تقراه تزيد تتبدل وكل
3: كتب وكل شيء
2: اكيد هذه نصيحه حاتم الذهبي الاول حلقه
4: نصايح
2: اقراوا الكتاب
4: عيط ويتوكل على ربي شوبنهاور تحكي دي
3: زوز
1: الله الله الله على النصايح الصباحيه الحلوه. اي لا لا لا بدايه موسم بسم الله ما شاء الله معناها تبشر بكل خير ان شاء الله.
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
1: زابينغ.
2: برافو رامي الفراسي برافو
3: يا مروم يا معلم
2: يعطيك الصحة. سمعتوا شنو صار البارح في الحلقة الأولى من رفماك؟ بعد شوية نحكي وترند جوغ نحكي وعلى ترند الثمانينات مع
4: yes.
2: بقية الفريق خليكم معنا نمشي ونسمعوا جديد راغب علامة كده كده على ديوان فم.

0: أكيد أكيد بصوت رغب على ما توصلنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة نمشيو ديريكت مال تراند دو جور.
1: تراند دو جور
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
0: نبدأ بالتراند الأول نحكيه على موضوع منع الحجاب الإسلامي في فرنسا ليرجع للواجهة بقوة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027 وين رجعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبين طرح فكرة منع ارتداء الحجاب في الفضاء العام وفرض غرامات مالية على من ترتديه وهي فكرة موجودة في برنامجها السياسي منذ سنوات. وش اقترحت مارين لوبين؟ اقترحت اللجوء إلى استفتاء شعبي.
4: C'est une ancienne proposition de Marine Le Pen qui refait surface aujourd'hui. Interdire le port du voile dans l'espace public. Le Rassemblement national compte bien le faire entrer dans la loi s'il arrive au pouvoir en 2027.
5: Le voile aujourd'hui, lorsqu'il est arboré, il est un signe de soumission, il est un signe d'enfermement, il est un relais de l'islam le plus radical.
4: Mais est-ce qu'une telle proposition pourrait entrer en vigueur? Elle est en tout cas contraire à certains traités, mais aussi à la Convention européenne des droits de l'homme.
6: Toute personne a droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction en public ou en privé.
4: Aujourd'hui, en France, une loi qui interdirait le port du voile dans l'espace public pourrait être invalidée par le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national dit donc vouloir soumettre la question aux Français par référendum, selon l'article 11.
0: نحكيه على شخصية سياسية انتقدت الموقف هذا كما الوزيرة السابقة سيغولين غويال المرشحة للانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي وين تقول انه دعات بشعار اترك النساء وشأنهن واعتبرت انه المقترح هذا يمس بحرية الفرد واللباس.
7: Des hommes politiques se battent soit pour soit contre avec la façon dont les femmes sont habillées. Laissons les femmes tranquilles. Je préfère une femme qui a un foulard sur la tête et qui garde les enfants qu'un pédophile, pédocriminel et qui se répand maintenant dans toutes les structures d'accueil. Oui, il faut comparer parce que quand on est plus sévère avec une femme qui porte un foulard qu'avec un pédocriminel qui viole des enfants, là il y a un problème. Et donc ça veut dire aussi que le RN est un facteur de révolte sociale et moi je veux incarner la paix sociale,
8: le respect
7: des mamans, le respect des enfants et ne pas instrumentaliser une fois de plus la façon dont les femmes s'habillent pour servir des idéologies pernicieuses.
0: مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو زاد وجه رسالة حادة للقادة السياسيين يطالب فيها بوقف استهداف المسلمين وزج بهم في المزايدات السياسية كيف فما حملات رقمية وشعبية واسعة في فرنسا تضامنا مع النساء المحجبات. حاتم مرة أخرى كل ما تقرب الانتخابات واحد من المواضيع اللي يتجبد كل مرة يتعاود يتجبد في فرنسا هو موضوع الحجاب وخاصة من قبل اليمين المتطرف وتحديدا مارين لوبين في بلاد تدعي الحقوق والحريات وحرية اللباس ينجم حسب رأيك الاستفتاء هذا يمر وفي حال زاد مر وهل ما زال الكلام هذا عنده معناه ناس تنجم تسمعه وتنجم تمشي به؟
9: هو صح أول حاجة معناها اقتراح من مرشحة ماهيش موقف الحكومة الفرنسية اللي هي معناها باش تعمل الاستفتاء دونك هذا مازال ما صارش وهي راهي عندها دي شانس معناها قريب 96% من الحظوظ باش تولي رئيسة فرنسا معناها في كل الحالات. أغزر الاقتراح ذي من أقدم الاقتراحات تاع اللي كان اسمه فرون ناسيونال ولا رسامبلمون ناسيونال. اقتراح قديم موروث من عند الأب بو مارين لوبين مؤسس التيار هذية وراهو ما عنده 0.01 شانس باش يتعدى أبار القوانين الفرنسية معناها الكونستيتيوشن حرية الرأي حرية المعتقد حاجة معناها مقدسة في البند الأول ظهر لي متاع الكونستيتيوشن كما في أمريكا في امريكا حريه التعبير ما نتجم تعمل حتى شيء، هذيك تلقى برشا حاجات تلقى توت ليزكستريم. دونك فما حاجات في الدساتير لا تغير بالطريقه السهله. حتى الاستفتاء معناها حتى كان جاب الاستفتاء وانا متاكد الاستفتاء باش يجي راهو مع القانون هذا، خاطر اذا هي في اللي سونداج طالع في وان بلوس راهو الاقتراح وتعاود تسخن الاقتراح هذايا، خاطر الديان نتاعها معناها البصمه نتاع الحزب نتاعها
0: الورقه الرابحه نتاعها
9: الورقه الرابحه اللي ليه اللي معناها تكت ريت اللي الجماعه اللي زان كونديسيونيل عرفتك اللي يبداو فرون ناسيونال عنده 20 سنه هو فرون ناسيونال هذيك تعاود هي اللي راسور. علاش؟ خاطر فما ثلاثه معطيات. المعطى الاول فما خيبة أمل برش عبيد اللي هي رجعت وما خليت بغديلا يكمل هو الحملة اللي هو جاب هو نظف الصورة متاع خاتروجين وانستغرام متاع الحزب متاعها. دونك العودة متاعها وخاطر المحكمة سمحت لها اللي بتنجم تعمل كومباني إلكترونية بالبراسي إلكترونيك. معني أنت تقول لي بكري قيم وأخلاق ويعطيه في الدروس، معني هذوما الناس مترشحة ببراسلي، يعني ايماجين وين وصلت فرنسا. الحاجه الثانيه اللي فما ميلونشان طالع، وميلونشان فرنسا الكل تعرف، العالم الكل يعرف اللي هو معناه من السوكل نتاعو الابناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، يدافع على الهجره، يدافع على على المغاربه، يدافع على الافارقه. دونك فينالمون باش سوديماركي باش تخلق لاسيسيون باش تخلق معناها كيما في في الالغوريتم لو زيرو اي لو ا، معناها عندك هكا ولا هكا. دونك هي عوده سخنه الديبا. داير فرنسا الكل تحكي على اقتراح ماري لوبين كوميونيكاسيون من داخل من داخل. هو حتى بارديلا وقت تعاود جبدت الحكايه قال لهم راهو ما تنجمش ما نجمش يتعدى قانون وما يخدمش مصلحه الفرون ناسيونال. واخيرا من احنا قداش مازالت فرنسا 6 اشهر على الانتخابات باش يدخل منعرج جديد، وفرنسا باش تعيش انتخابات يمكن عمرها ما صارت عمرها ما عاشتها. بالفرون ناسيونال فما في المانيا لحد اللي فات فما بارتي معناها حزب المتطرف اليميني شكون قال بعد الحرب العالميه الثانيه يرجع الحزب هذا في في في ولايه كبيره خاطر عندهم سيستم فيدرال في الساكس معناها بنسبه 44%، معناها جاب اكثر من هتلر عام 33. دونك فما عوده الحنيه ولا الحنين للماضي العنيف اللي عاشوه، ويحبوا هذوم البارتي اللي ربح في المانيا يحب يبدل حتى نظره التاريخ، معناه ما يحبش التجريم النازيه والعوده على ذاك تجريم مثلا معاداه الساميه. معناه اوروبا الكل وفرنسا في قلب الحكايه ذي، اوروبا الكل قاعده تميل الى اليمين، واللي باش تجي كالعاده بيان سور في روسنا نحن في روس ابنائنا اللي يعيشوا غادي واللي يسترزقوا غادي. العالم قاعد يتطور وديما نقولوا نحن توا قاعدين تخش علينا وصلنا الرومبوان وما تعرفش فما برشا ثنيات. نحكي لك في التاريخ متاع البشريه بالذكاء الاصطناعي اكتراف، انت بالذكاء الاصطناعي اكتراف في الصور مازلت تعقل تصوير صحيحه ولا مازلت اوتوماتيكمون تقول سيفري؟ قبل كنا اسكو سي فري، توا ولينا اسكو سي ريال. لا كيستيون اللي تبدلت نحن توا تقولش علينا قاعدين يجبدوا فينا اوني اسبيري العالم فيرتويل. والترند اللي باش نحكيو فيه من بعد نحن باش نحكيو على الجو على اللي عمل حركه البارح في سهرياتنا الى اخره. لكن كي تخمم في العمق الاشياء معني هذي التراند هذي بشي يولي وبرشا حاجات باللي يا نهار اخر باش ترى روحك معني باللي يا باش تدخل في اعمال جديدة وعمال ما يتخيلهاش العقل البشري. نختم بحاجة برك، راهو ما يلزمناش نسخنوا ياسر، معني نحكي عجاليات

0: الأوروبي، وفما زاد علوية القانون الدولي عليهم الكل. في القوانين الكل تجرم هذا النوع من ديسكريميناسيون، معناها هذي كيفاش هما الوصم متاع الناس على عقيدتهم ولا على لبستهم. وراهو فما قانون هو يمنع مثلا النقاب في فرنسا. علاش وقتها كانت فما نية لمنع الحجاب؟ علاش حبوا ما نجموش يمنعوا الحجاب ومشيو كان النقاب؟ خاطر الفجوة القانونية هي حكاية الوجه. خاطر كان يمنع الحجاب نجم يزمك تمنع الكيبا اللي حوصوا بها في باريس، انت كي تمشي رو دي روزي ولا تمشي سيغتان كارتي معناها ولا رو مفتاح معناها تراهم. خاطر علاش نحكي على النجم اللي فيهم كنيسات صغار، معناها باش تراه برشا عباد لابسين الكيبا. اذا باش نحي نحي على العباد الكل، حتى الباباسات هذوكم اللي حوصوا في الشارع. دونك فينالمون ريت علاش نقول لك هذا كما تقول اقتراح بروفوكاتور باش العباد تحكي عليها هي، باش تعاود ترجع هي في الواجهه. خاطر هي برشا عباد حتى في الحزب نتاعها يقول لك علاش هي ترشحت وكان بارديلا ماشي قد قد.
1: واضح. مازلنا مكملين معاكم، نخرجوا فاصل صغير ومكملين مع ترند جوغا.
2: انا كبرت في عائله قراءه اطفال اسواس،
3: عائله جيت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
2: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 0008.
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
7: الرنتري مش كان للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
8: عندك أورانج،
9: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
10: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسبسيونيل، كادو و سوربريز.
9: سي لو مومون جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
10: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
9: يلا امشي وربح.
10: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
11: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
12: اي بابا تفضل.
11: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
12: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
11: صنعة كيفاش؟
12: ايوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
11: كلام سهل، اما هاتشكون يطبقوا؟
12: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
13: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
14: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
15: ديوان اف ام
16: صوتكم
15: في تونس الكبرى
16: على 93.5.
15: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة واثنين واربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد، انتم تسمعوا في الراف ماج الموسم 13، مازلنا مواصلين معكم للتسعة ونص نحكي وترند دي جور. البارح ناس الكل حلوا لي ريزو سوسيو.

0: لو فيسبوك انستغرام تيك توك يلقاو رواحهم رجعوا للثمانينات، اكتسح الترند يرجعنا للثمانينات، خلينا نشوفوا صورنا بالذكاء الاصطناعي بتسريحات كالي لوك متاع الثمانينات بالوان الثمانينات باللبسه متاع الثمانينات بالمكياج زاده متاع الثمانينات، مشاهير مواطنين عاديين، يعني بالحق البارح كله الوان الوان كل الوان المزركشه متاع الثمانينات، حتى مرام يعمل ولده البارح
1: وامو
0: عملوا شفتوا بحليه باللوك بتاع ظهر لي كل وحده الذيك الفيست نتاع ولا توندونس رجع توندونس، وفما حتى شكون باش يخرجها باش تولي تتباع بكثره. ما عادش تبعتوا الترند هذايا، عملتوا صور نتاعكم، جربتوا جربت
2: انا لا بيزابينك تحيه ليه، انا ما نفهمش في التليفونات دونك عمل لي التصوير نتاعي، وشفت اصحابي الكل عملوا تصور نتاعهم حاجه مزينه برشا داير، حتى تشوف فانت في السهريات الكلها ولا تحب ميموريز كافي شانت، حتى في المهرجانات يرجعوا الثمانينات،
0: رجعوا الإيهاب توفيق
2: الحكيم رجع توفيق
0: شو اسمه الحميد الشاعري عرفت الأغاني ذوك، وفما زاد ممثلين كانوا موجودين في الثمانينات كيما ليلى علوي مثلا هبطت قالت أنا هذوما تصوري بدون ذكاء اصطناعي هذه أنا في الثمانينات. في المقابل نقاو إسعاد يونس لابسه لوك نتاع 2026 وقالت انتم مشيو للثمانينات
1: خلينا
0: ان توكا فريق الاعداد مشكور حضر لكم تصوركم بالذكاء الاصطناعي ورجعكم للثمانينات. نبدا بالنقيب مقدد السيلي، تحب تشوف تصويرتك؟
3: وانا علاش ليا بعت لكم تصويره حقيقيه من الثمانينات.
0: كيفاش كنت في الثمانينات وريني ترى وريني
3: وين
0: خلينا نشوف بالانتليجنس ارتيفيسيال كيفاش تولي ترا ورينا
4: كل حسين فهمي
0: أما تحسوا في ثمانينات كبيرة
1: تحس بيروك وكهو نفس بيروك وكهو عبد ميري
3: شبشيبة
0: ليه تحسوا كبير في العمر معناه نورمالمون يكون أصغر في الثمانينات جير نمشي للتصويرة اللي بعدها خلينا نشوف زيادة وريني زيادة زيد في الثمانينات مش موجود مشروع
2: يا بابا أحلى
4: ميامي
1: ميامي فايز
3: زيد في الثمانينات
0: فما ممثل يشبه له عرفتوا
4: سلامي
0: ما نعرفش
1: اسمه
0: من عشان ما انتوا كيف ما ممثل يشبال ناصر بدري راح نشوفوا ناصر
5: كيفاش
1: فما زلات ولا
5: النار بعد تصوير الرفيق وانا نلعب قليل محلية الكبرى
0: فما برشا رجال كيكونوا صغار ما همش بين كيكبروا ولي
2: وعلي لا ناصر كان شباب قبل بالتونو
5: يا دي عندك بالسروات التصوير وقال الشعر كيفاش
0: والله فما برشا رجال كيكبروا يزيدوا يحلاو معنا خير كيما الممثلين في مصر مثلا يبداو صغار مش مزيان يكبروا يعطيهم هكا وقار ويسمن وكا
3: واش مصر ماشي المصر كيف هي يعني
0: كيف كنتي حاش حجعتيني ناصر ذو الفقار والله خرج اسمه ذو الفقار نسيت اسمه
4: فما ممثل الامريكاني مشهور هكا هرب عليه
1: هما كلهم كانوا يشبروا بعضهم في الثمانينات كلهم كوبي كوبي
0: رامي خلينا نشوفوا رامي رامي زاد مش موجود انت في الثمانينات
1: لا مش موجود
0: حتى انا مش موجود رامي
2: عام 77
0: عام 60
2: اوه مع رفيق يغزي الرفيق
0: خرج عليك تحسوا بشي غني
1: وقوم النقص
3: كاين خذا اللبسه نتاع زياد ولبسها
1: اما شفت جمهوري في الثمانينات ولا جمهور جمهور
0: من اول اكتي في وراك من اولك معروف تراخى نشوفوا الحشحوش حشحوش انت في الثمانينات موجود
3: انا من الاربعينات
1: في الرتريت الحاج وقت الرتريت اول رتريت
3: يا عجبك
2: اول حاج اول حاج
4: هذا الحاج الحقاني
2: عزيز يقد بوك راه يقد عزيز
0: اكيد انت ما تبدلش
1: تصويره
2: صحيحه قالوا في البريول وكل حلة بتاع الكل.
0: تقتل يا حاج
4: بالمكسيكي
0: الحاجة هكا عرفت
3: هذيك التصويرة سوريا كونتايا بالتونيو الرياضية هذيك أنا وسي عبد المجيد الشتالي إن شاء الله ربي يشفيه كانت فما مقابلة في كوب دافريك وقتها بين النجم الرياضي الساحلي وستيف الجزائري عملنا مقابلة احنا لوفيد ريدو صحفيين ضد قدماء النجم الرياضي الساحلي
0: حكي لي انت غاديك بالحق شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك بالحق وجهك ما تبدلش برش جوز كان عندك شعر من القديم ولا ما عادش
3: نعمة مني عم الله
1: الحمد لله
3: نعمة مني عم الله الشبابية والرجولية
2: وشليغم تولد بها
3: الشليغم مليان صغير والله يا
2: زياد ولا عندي تساور
3: 17 عندي شليغم علاش تعرفش عليه هابش قولي فسر علاش كنت مغروم بشليغم وعندي شليغم لاني كنت الله يرحمه ونعم كنت نقلد في الولد كنت حلوه الولد شليغم
0: الله يرحمه
3: نحب ديما نقلد البابا الله يرحمه
0: الله يرحمه ولليوم حافظ عليهم خاطر
3: ما تزيدليش خاطرك المخ على
1: اما
3: السيره تاع الكره كاين في الغرب
1: والحاجه تغير كمان
0: لا هاش حوش بزيل حاتم بالحاج راح نشوفوا حاتم
3: ربي تسمع فيه قال الدنيا مغبره
6: التصوير تاع المولى ديس الغبره تحس
0: تو مقدد نتكلم ولا تصوير
3: حاتم وليد
1: هذه جديده هذه جديده لحظه مازال شبيكم هذه
4: انا خاطر ما قبلش هو اللي معناها خرجت لي هذيك يا
0: شنو شبه الرامي
4: كنا نشبه لبعض
2: وجهك صغار
6: نفس البلوزون نفس البلوزون
4: بو انا بعيد علي وام تي في يا اخي مغرومين كلها ام تي في
1: اسهل حاجه
6: تبي يبدل كان الراس
4: انا الحق ما كنت شكيكه معناها انا الحقيقه معناها كنت خايب برشا معناها كان عندي برشا شعر بالعقلانية كانت لحيت من تحت عيني
0: انا شفتك في شوف لي حل ما قلتكش ما شاء الله
4: كنت وقتها كنت وقت اللي كتبت شوف لي حل سمنت و 620 كيلو ونقصت منهم
0: وفي الثمانينات كنت أضعف
4: كنت ضعيف
0: معني كنت ضعيف عيد
4: أي كنت سبورتيف كنت نعمل كاراتيه كنت نعمل وان بلوس كنت عادي ثلاثة سنين ولعبت كورة معني فوت منزل بورقيبة وزادة كنت في الميليتير كانوا لي زيكزرسيس وكل شيء دونك بعدش تحليت حل ما نحكي لك كل فيشكا هبطت هكا ويعرف رامي
0: باش نحكي معكم بعد انتم اللي عشتوا في الثمانينات علاش شنو هو السر حاتم مقديد الحاج وناصر بدوي شنو هو السر في الثمانينات معناها باش يخلي الناس تحن للفتره هذيك خاصه اما انا وريني اللي همشيين في ذوق المشطه العزيزه الغاليه في بالك انا راني كيفاش يقولوا موضه الثمانينات ما كانتش تعجبني برشا ما نعرفش مع احترامي توا نشوف التصاور محليهم الحاجه البيل كلهم خرجوا مزيانين معناها الناس كل ستيلي ومحليهم اما انا كي كنت نتفرج في الافلام نتاع الثمانينات الهم شاهين وليلى علوي ما تعجبنيش لبستهم تعجبني لبس الستينات احلى برشا حس فما برشا الوان وازرق في العينين
4: انا جم سيبوزي لا كيسيون اما رجعت بالذاكره نتاعي راهو فما الحويج اللي توا تراو فيهم وانا فيتاج راهو اليبوك كنا بالصف اكل الجين دي لان الجين اللي بالجافيت مره هلك ثلاثه جينات بالجافيت حب نعمل جين بالجافيت كانوا البات ديليفون معناتها اللي كنا نشدوا الصفره
0: الصابويت
4: باش ناخذوا الصابويت البيركنشتوك تعرفوهم معناها كانوا برشا عباد يلبسوا حاجات والسويري الكول طويل في الثمانين في الستينات سبعينات فما الترشيقة متاع ألوان خاطر الموضة تبدلت خاطر العبيد كانوا يلبسوا صامبر ياسر علاش خاطر خارجين بعد الحرب العالمية الثانية بالمآسي وقعدوا جي 10 ولا 15 سنة
0: معناها فما علاش
4: بيان سور قعدوا فك الأسود والأبيض ومعناها والجري والماران كلير حتى معناها كي جات معناها لريفوليسيون معناها الترشيقة متاع الستينات ولو برانتون دو براغ ولو برانتون في باريس وفي السوربون وبدات فما الالوان ترشقت والالوان منين جات مكثر من افريقيا ومن اسيا خاطر بداوا المهاجرين يمشيوا اللي يعيشوا في فرنسا وجابوا اللبسه نتاعهم دونك كنت في السبعينات الثمانينات كي تبدا ماشيه في باريس ترى العباد كل كوستيم هكا وجري وترى لي زافريكان باللبسه نتاعهم تراديسيونيل لي كولور دونك لي كولور دخلوا في لي مورس اوروبيان
6: تصويرتك اميمه صحيحه برشا بالنسبة للثمانينات، خاطر وقتها دورت اللموذة متاعك اللي ماركة تبدأ هابت القصة هايك على عينك ايه مش كتبا تحكي هي تعملك شعرها فهمت بارح انا تعملك
0: اما لازمو برشا خدمة الشعر
6: اي فالا
0: اذاك علش كانوا يلبسوا
4: لاك لاك كثة سويع ذاك باللاك
1: والكاسك كانت فهم الكاسك ذيك اللي خطوها
6: الكاسك
0: انت كا المدام الناس تفرحت وعملت جو بالترند هذية يفسر زيدا انه برشا حنين للماضي برشا ما همش راضين بالواقع يمكن هروب من الحاضر اي موجود معناها الحاجه هذي عند الناس الكل في العالم الكل انه الناس ماهيش قابله الوضع الحالي وماهوش قابلين الحاضر نتاعهم ويحنوا للماضي وين فما راحه البال وين فما البساطه خاصه وين فما الحاجات يمكن اللي تفرحنا تكون بسيطه ما تكونش كلفة برشا دونك بعد شويه راني باش نوريكم زيد الرفيق حتى كان هو غايب حضرنا له تصويره خلينا نخرجوا فاصل صغير وراجعين
7: بوبليسيتي ملي رجعت الفاك بالمفيفة الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
9: اريدو طور عالمك
10: تدلل تدلل
9: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
10: تدلل
11: جيان إيام دللنا
12: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
13: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
12: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
14: احنا صوتكم في سفاقس
12: على 91.2 ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7-9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
0: رجعنا للجزء الأخير من الساعة الأولى مازلنا نحكيوا على ترند الثمانينات اللي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين عاديين مشاهير الناس كل تهبط في تصورها وهما بيلوك الثمانينات هو غايب صحيح ما ما فلتناهش حبينا نشوفوه ونشوفه ان شاء الله يرجع توحشتو
6: مغش عليه
0: عليه
6: ما يكلمنيش بكل
0: مريض
6: يا ولدي هز عليا تليفون وقول اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
0: هذه كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
6: لو مع المباشر والله ما يمغش عليه
0: صح صلاه يسمع رفيق واليوم يكلمك ان شاء الله دورك
1: عندي قلب معليش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت واللي فما الشباب وهكا تولي
4: شكون قالك شكون على عمره
1: لا تضحك خاطر باش يبكي الحاج تحب رفيق انت
6: حبك انت زاد
0: اسمعني بالله سيبني خليني نخدم على روحي قبل
1: والله ما حبش يوجع القلب والله الحاج هكا والله الحاج انا
6: كله على سلامه نترسم
1: انا جيفيت الحاج يطلبني انا مريض ما نهزش عادي والله الحاج هكا ربي يبارك لك
0: نعرف
4: شكون كلمك الحاج في الصيف
6: حتوما
0: بالحق
6: انا كلمني
0: تبداو كي الفروقات توصل من الاخر كلمك حاتم محلي حاتم زيد مع خليني معش عندي برشا وقت نشوف تصوير ترافيق وريني تصوير ترافيق يلا
1: يا با
0: شنو هذاك الشعر
6: شنو هذا من الانترين ما تاع الهوند
0: اسمع سيدك عرفت متكي
1: والسرويل
6: كان تحط ديالوج حاد مش كاينه مثلا يقول لها توا جاي
0: وفق عليها رفيق ذي انا اخويا ما عندي حتى دخل ما عندنا حتى مسؤوليه قدام التصوير هذا تحمل مسؤوليتها ريم مخبي وحسام يحيى هكا ولا يسرح لو شبه الفيدي اندراوس
4: اما كرهبته كي كانت جديده محلاه
0: اي والله حلوه حلوه بلي قبل ما نكمل معاكم قلت لكم باش نسالكم غابيدمون شنو هي الحاجه كانت سبيسيال انت حكيت قلت الالوان وخروج من الحرب العالميه دونك تحب تزيد تحب فما اضافه
4: ليه فما حاجه ديما اللي تتكرر مع كل جيل انا وكي كنت صغير نتفكر خوالي وعائلتي وكل شيء يقولوا يا حسر على قبل معني نحن كنا في طنبك في الثمانينات وقتها دي يتحسروا على الستينات اكسيتيرا دونك عادي جدا النوستالجي
5: عادي بالنسبه لي انا علاش على خاطر زاد كيف كيف وقت اللي انت صغير وانت تحلم وانت مع اولاد حومتك مع الصغر انك تعيش في الحومة احنا قبل كي كنا نتلموا في الحومة في المادة ولا باش نحكي ما تكنت الحياة بسيطة أكثر بعد بالعمر وبالإكسبرينس تولي ماذا بيك ترجع لك بالك يبدأ خالي ما تخمم في حد شيء تخمم كم باش تتكون مستقبلك اللي هذاك هو الحنين اللي معناته وكانت تلميت العائليه اللي كانت تصير احنا قبل اللي كنا نتلموا في الحومه اكثر من نتلموا في ديارنا معناتها براتيكمون تو ما عادش هذا موجود صرت كل واحد يحاول باش يخدم على روحه ويجري والناس تجري والصغار بيدهم ما عاشوش هذا ومن ما نجموش
0: عصر السرعه وكل واحد كما يقولوا كل فله في نوار وما عادش فما كالجيران وجو غزمو احنا خلطنا بلوتو شويه على الجيران وعلى الحومه جيل التسعينات دونك هذه حاجه اموا واحد عاش كلا كي تروح بعد شقان مش بعد شقان فترة قبل شقان فترة تشم ريحة الماكلة في الحوم ريحة الشربة دونك برشا حاجات برشا تفاصيل يمكن أنا يسخفوني حتى صغيرات توا معني نقول مسيك ما مش قادرين يلعبوا مع بعض
5: والله يوم ما أنا عشت في حومة اللي براتيك مو دارك ودار جيرانكم كيف كيف البيبان محلولة وقت اللي تدخل مش عليك داخل داركم هذاك عشنا بيه احنا كنا معناتها براتيك مو ولد حومتي زاد كيف كيف معناتها كانت العائلات قريبة كانوا الجيران قراب لبعضهم وكان بيهم عائلات
4: كانوا لعبت شوية
6: بعد أما فما حاجة
0: ما عاش عندي وقت سمحني
6: على ثمانينات حاب تقول كلمة صغيرة
0: قول كلمة
6: كلمة صغيرة هي حسرة كبيرة ياسر للفنانين اللي من جيلي أنا نتحسروا على ثمانينات علاش خطر قبل كنا الملحنين الموزعين الموسيقيين يا خويا بابا في السوكا في الشركات ليه شركات تدفع أنا نمشي عندي ألبوم كامل ملحنه ما ندفع حتى فرنك جيني في رقة جيني كانت حركة كبيرة
0: كانت فما
6: البركة تاول غنية مكلفة هذاك علاش الانتاج نقص ثمانينات خويا عصر
0: البركة
6: ازدهار الموزيكا
0: كانت البركة قبل وكان كل شيء موجود والجو والعائلات والعيد عيد ورمضان رمضان ان شاء الله بالكش احنا نصنع مستقبل باهي لصغيراتنا يكون خير وافضل احنا وصلنا لاخر ساعتنا لولا سفات عدد ساعة لولا سفات فورما زيد جوك باهي
1: عالمية معاك ديما النجاح
0: عشرة على أخبار وراجعين
15: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهاو
16: أريدو طور عالمك
17: بوبليسيتي
18: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
19: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900
18: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
20: عندك أورانج
21: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
22: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
21: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
22: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
21: يلا
22: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
23: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
24: تحت
2: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.

0: Publicité.
1: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيونس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
2: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: اريدو طور عالمك الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
6: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لـ100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
7: كوكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
8: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
8: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
10: 8:19 صباح النور صباح الورد والفل والياسمين تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد شكرا على اختياركم ديوانا فهم شكرا أنكم تسمعوا فرف ماك شكرا للناس اللي تتفاعل معنا على ندخل شين يوتيوب ديوانا فهم كيما جيد كيما مدي حكا مدحي يوسف فوالا تحية كبيرة ليه شكرا للناس اللي قاعدة تسأل على رفيق بالله خلينا نعود ميسيلش خاطر كل مرة يسألون على رفيق على رفيق رفيق غايب مريض تمنوا له الشفاء ان شاء الله يرجع لكم في فورما كبيره الجمعه الجايه دونك ادعوا له سينون زيد نسلموا برشا على جهين السليني غايبه علينا هي زيد تلتحق ان شاء الله الجمعه الجايه في مع فريق الرفماج نمشيوا للموجات الايجابيه نحكيوا على خديجه جلولي شكون خديجه جلولي نكتشفوا تسويت في غدوه خير
11: غدوه خير
12: من الأسرار تتولد الإنجازات ومن التحديات تبدأ قصص النجاح وهذا بالضبط اللي يختصر رحلة الشابة التونسية خديجة الجلولي اللي بعد 8 سنين من العمل والمثابرة نجحت في تحقيق حلمها وصنعت من تجربة شخصية مع الإعاقة مشروع تونسي يفتح أبواب الأمل والاستقلالية قدام حاملي الإعاقة خديجة الجلولي حولت التحديات اللي عاشتها الفكرة مبتكرة تنجم تغير حياة آلاف الأشخاص وبعد سنين من العمل والمثابرة نجحت خديجة في تطوير سيارة كهربائية مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية ومحدودي الحركة بهدف تسهيل التنقل عليهم ومنحهم أكثر استقلالية وحرية في حياتهم اليومية. والمشروع حمل اسم هاوكار، وهي شركة ناشئة تونسية أسستها خديجة وتخدم على حلول تنقل كهربائية. الحلول هذه تكون ملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. الابتكار التونسي هذا ما قعدش مجرد فكرة محلية، وسبق لسيارة هاوكار إنها تحصلت على جائزة إنرجي جلوب عام 2021، وتم تقديمها زيادة عام 2024 في نيويورك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية التابعة للأمم المتحدة. خديجة ما اكتفتش بصناعة سيارة، وهي زيادة صنعت الأمل واختارت إنها تحول تجربتها الشخصية لرسالة كبيرة، رسالة تقول إنه الإعاقة ما يلزمهاش تكون عائق قدام الطموح والاستقلالية. قصة خديجة الجلولي هي اليوم مثال على شابة تونسية اختارت إنها ما تستسلمش للواقع وتصنع الحل بيدها وتحول الصعوبات لمشروع نجاح. والأكيد إنه بوجود ناس كيما خديجة، تونس ما تنجم تكون كان غدوة خير.
10: خديجة جلولي تحية كبيرة لها. خلينا نقول خديجة حاولت الصعوبات المشروع ناجح، شابة تونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنجح في تطوير سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص محدودي الحركة. هذه من ضعف نخلق القوة حات
0: هي بينصير، وحتى في البشرية قلك الضرورة هي تعطيك الابتكار والإبداع. مثلا القناطر، علاش الإنسان عمل القناطر مزينين؟ خاطر الضرورة يلزم يتعدى للضفة الأخرى، دونك تطور المجال ذاك. البنوتة خديجة معناها تحية ليها، علاش؟ خاطر عرفت هي الحاجة، هي حاستها راهو فما اون باسيون زادة باش تبتكر حاجة ولا تعمل مشروع ناجح. يزمو برشا حب وبرشا تفرغ وبرشا معناها كيفاش نقولوا، تعطيه طاقة من عندك، تعطيه وقتك، سي با فاسيل. دونك هي الاحتياج نتاعها اللي معناها اللي هي راية لقات النقص راتو في داير بيها. هو توا تنجم تعمل انت كهرباء، كم تنجم تدخل حتى اداره. مع الاسف حتى اللي عملوهم هذوكم بالحق لازمنا نقولوا توي طاقات ايجابيه، من زاد نلفت النظر الحكايه، راهو فما ديرامب اللي تطلع بهم بالكرسي، راهو كاسكادور تنجم تتقلب، راهو يعملوه واقف معناها فما حتى ديره. هو عندك شيء عندي عرفتك اللي كي تشارج هكيك.
11: حاتم سامحني، ما همش محترمين جمله، حتى البنايات الخاصه راهو كي تبني في كراس الشروط لازمك تعمل ممر سبيسيال، ما يعملوهاش. شوف انت بلاصات ترقاب بالمليارات دي ريزيدونس وكل، ولا يعمل لك كيما هكا تيودي انا مذاق هرمز تمشي واحد يتعوش.
0: دونك تحيه ليها، وريد كي واحد يعمل على روحه ويرقى الحلول نتاعو معناها النقص اللي هي رات وكل شيء. دونك ان شاء الله برشا شباب معناها من النقص بين الظفرين اللي هما معناها من الحاجه اللي محرومين منها، الكلمه خير هكا، يخلقوا منها قوة.
10: وان شاء الله زاد ينسهلوا لهم الحياه بختو. انا مثلا لاحظت والله العظيم جيتني هكا في بالي، مشيت النزل في اوتيل، معناه كله دروش كله بختو، مانيوليت ام عندي بوسيت
0: سكر
10: وحل سكر وحل. دونك تخيلت انا وقتها لحظه مثلا واحد جاب امه ولا ابوه في شيز غولانت مثلا، ما نجمش يقعد. معناه حتى الانسان اللي يبدا في شيز غولانت يتحرج، معناه يحس روحه محرج على خاطر يتعب ولده ولا يتعب بنته ولا يتعب اللي معاه المرافق لي. دونك علاش ما نخموش فيهم حتى في حاجات هكا كيما نقولوا احنا دولوكس يا خويا، مش حاجه حياتيه. معني حبي هو يا خويا من حقه انه يمشي يتفرهد ويلقى يلقى كل الظروف الملائمه باش ما يحسش روحه هو محرج ولا تعب الناس اللي معاه. زاد كيف كيف
0: اي معني يلزمنا اخزر اون ريفليشي، هو شنو معني بين الظفرين، شنو الحاجات اللي يقول لك انا ما جانفستي با في حاجه كمان. يقول لك انا باش يجيني واحد على شيز غولونت على 1000 كليون. يا ولدي القيمه البشريه يجيك
11: شعبه تدخل 10 سنين.
0: القيمة البشرية هو فين الوعي وفين فين تحس روحك معناها اللي تعطي قيمة للبشر. وقت اللي تبدأش عندك انكاس يغميل تقرأ له حساب سي امبورتان.
10: ان شاء الله يا خويا ياخذوا بعين الاعتبار معناها علاش ليه. ان شاء الله في المستقبل نخموا فيهم اكثر. تحيه مره اخرى لخديجه جلولي، شكرا لك بك انت وبتونس اللي كيفك. غدوه خير ان شاء الله. نمشيو ديريكتومون البوكس نيوز.
13: بوكس نيوز
10: نحكيوا على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وين دعات في بلاغ الصادر نهار 30/7/2026 كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن رياض أطفال، محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي tofula.fam.gov.tn/parents. دونك هذا هو الموقع، وين افادت زاد الوزاره انه يمكن للاولياء الاتصال مباشره بمصالح المندوبيات الجهويه الموزعه على كامل تراب الجمهوريه لمزيد التثبت من وضعيه هذه المؤسسات قبل الشروع في عمليه تسجيل اطفالهم. مهم برشا ناصر اليوم انه نعرفوا وين نحطوا صغيراتنا في اماكن خلينا نقولوا معترف بها من قبل الوزاره.
0: هذه حاجه مهمه برشا، على خاطر شفنا برشا احداث صارت لبرشا صغيرات اللي في روضات ولا فما نقولوا احنا دور نتاع اطفال اللي ماهيش مرخصه واللي ما عندهاش الصلاحيات باش تنجم تتبنى صغيرات كيما هذوما. شفنا برشا احداث اليمه صارت اليوم وقت اللي الوزاره تتبنى حاجه كيما هكا، تولي على الاقل لي بارون عندهم ديزادريس واضحين بالنسبه ليهم، هما هذوك الناس راهم مستوفين الشروط الكل، عندهم الامكانيه باش ينجموا يحتضنوا صغيرات هذوما، وعندهم لي كومبيتونس، خاطر اليوم مش اي انسان نجم يتعامل مع صغير، مش اي انسان نجم يتعامل مع بيبي، على خاطر البيبي عنده الخطاب نتاعو، عنده الوسع البال نتاعه، وعنده طريقة المعاملة معاه، هذا برشا يزمو فيها ناس تكون عندها
10: الاليات الخاصة
0: اليات، وهو متأهل للشيء هذا باش ينجم يتعامل مع صغير كيما يزم. بالعكس حاجة كيما هكا محلاها تنجم الناس كل لابد زادة كيف كيف اليوم وقت الوزارة تعطيك سيبور كيما هكا، ماذا بينا زادة اللي بارون عندهم الوعي باش يتعاملوا معاه، باش ينجموا بعد غدوة ما يقولش انا شبي ولدي حطيته في محضنة ولا في كريش اللي ماهيش مؤهلة، عندك أدريسة به
10: وما نستسهلوش زيدا أنه نلوجوا على الرخصة. نعرف فما ظروف صعيبة، فما أولياء يقول لك أنا اليوم ما عنديش مش قادر، هذا كل هذا هذوما متابعين الدولة، فما لي ظهر بمعلوم رمزي هكا ولا حاجة
0: متابعين
10: بلديات، دونك تشوف وثبت على خاطر تحب ولا تكره، هذا صغيرك يعني مسؤولية كبيرة لازم تعرف وين تحطه مقتاد.
13: وي جوستومون، خاطر اذا كان واحد ما يتهناش على صغيره معناتها فريمون معناتها ريسك كبير ياسر، وهذه حاجه ما عندها حتى علاقه بالكونفور، ما فيها حتى كونفور، هذه حاجه اوبليغاتوار، والصغير المحيط اللي لازم يكون فيه لازم يكون محيط امن ومحمي.
10: نمشي ولا ويرا
14: لا، هي نقطة مهمة خاطر ما لازمناش نستسهلوا في جانب انه ما لازمناش ننساو زيادة قداش نخليو صغارنا غاديك. راهو قال صغير يدخل السبعة ونص يخرج كان الخمسة، راهو نحكيو على ثمانية وستة وتسعة سوية صغار غاديك، راهو مهم برشا العبيد كيفاش تصرف مع الصغار، راهو مش الناس كل عندها وسع البال، كي تشوف روحك في الدار كيفاش وسع بالك مع ولدك، ساعات ينجم ينقص في لحظة تخرج من هذيك، العبيد لازم تكون سبيسياليست مش اللي يجي ماهيش راهو حاطين طفل صغير قاعد يجري وينقز والعبيد قاعدة بحذاه، راهو الناس عندك انت نقولوا احنا وليد ولا زوز خرجت بهم الدنيا ذي، هذوما اللي تستثمر فيهم باللي تقدر بيان سور، باش ما ندخلوش في مرحله زاد الهبال ونبروا الاسوام اللي موجوده ساعات حاجه فوق الطاقه، ولكن مهم برشا تخمم وين تحط صغير
10: فما بيداغوجي زاد انه يعرف كيفاش يتصرف ويقراوها، معناها في بير البي معناها فما ناس مؤهله نموما مختصه نموما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغير يكون اقل من 5 سنوات، على خاطر ماهوش ساهل راهو يعرف لازم فما حاجات معينه. باش نحكي وبعد شويه على وزير التشغيل والتكوين المهني الرقم كان صرح به، يقول 6000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا، نحكي في هذا بأكثر تفاصيل بعد الفاصلة.
15: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
16: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
15: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
16: عندك أورانج.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل، ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف، قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
17: تدلل
18: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
17: تدلل
19: جيان أيام دللنا.
20: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
21: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
10: 8:31 دقيقة. رجعنا لكم من جديد وإحنا على أبواب العودة المدرسية. أكيد فما برشا رجعوا فما ما زالوا ما رجعوش. نحكيوا على قرى أطفال SOS جمرت وين العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة لدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعية اليوم تستحق وقفتنا. الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية فرصة باش كل صغير يبدأ عامه هو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن بيه ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. اتبرعوا بمبلغ اللي تقدروا عليه يعني ما تسخفوش بأي مبلغ. كل فرنك يدخل الجمعية نجم يساهم أنه يفرح صغير. دونك تدخلوا على www.sosve.tn ولا كلموهم بلتو على الرقم هذا 58-371-002. عاود النمر 58-371-002 وإلا www.sosve.tn.

0: من نسبة البطالة، المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعلم مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجها في البرامج التكوينية وسيتم خلال السنة التكوينية دي في بداية السنة التكوينية أحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
1: كما سمعتوا تصريح هذا كان مع ديوان فام، وينأكد الوزير أن التكوين المهني يمثل خيار استراتيجي، وأشار أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصر على الشهائد، بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على المهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة. كيف ما سمعت حاتم، 6000 مترشح من حاملي شهائد البكالوريا اليوم يختاروا الالتحاق بمسارات التكوين المهني، يعني هذا يعتبر الإقبال، هذا خلينا نقوله أنه فما نظرة تغيرت في عينين شبابنا اليوم.
2: قاعدة تتغير النظرة، خاطر ديما التكوين المهني كان قبل اللي ما ينجحش في الباك ولا ما عندوش المسار،
3: يعني
2: دونك مشيت فيه هك الاتيكيت متاع اللوزر، فهمت؟ ألور كولي بعدين قاعدين نشوفه، وكنا عنا 20 سنة نعاود ونقول راهو هنا نشوفه توا. انت بواحد بيصلح لك الكليماتيزور في الصيف خاطر بالرونديفو
3: جيب بلومبي
2: معناها هذايا الدليل قاطع اللي راهو خدمه كي من هكا، وراهو اسمع اتونسيون الانترفونسيون القليله راهي فوق المية. معناها ينجم يخدم واحد خدام وعنده معناها طموح يحب يوصل، نجم يطيح في النهار بينيفيس نت فوق المليون في طاقات طبيب ما يعملهاش، خاطر طبيب عنده ديفري. دونك فين الما النظره هذه الزاده، فما حاجه اخرى زاده تبدلت كما توا قالك، فما اختصاصات جديده كما لا كومبانياتور. ليه لا كومبانياتور؟ خاطر فما برشا مهن في اوروبا الصحيه لا كومبانياتور، معناها من الناس لي سينيور، الناس اللي معناها تقدموا في السن، مثلا الفرمليات راهو لي زانفيرمي سون تري دوموندي. نحن ديما راهو كان الطب خاطر الطب يسون ديبلومي، لكن لي زانفيرمي فما برشا دي زانفيرمي خاصه المانيا تاخو برشا معناها مواطنين ديزون توينسا، وتم تكوينهم في تونس خاطر التكوين التونسي معترف به. دونك اون دو بروفيتي من لي زوبورتونيتي كيما قال هو الوزير، قال فما اللي يحب على الشهاده وفما اللي يحب يخدم. كان تحب على الشهادة وبعدش تقعد فركس على الخدمة، راهو برشا شهيد راهو بعدش ما عاد استقالهم حتى الخدمة مش ليه بارسا توري ما عاش موجود
1: ما تلقاش
2: خدم. واحد متخرج يعني سامحوني، واحد متخرج مترجم فما موجودة، تنجم تاخذ ديبلوم مترجم محترف مازال نجم يخدم مترجم توا. معناها باللي تحب انت في المحافل الدولية في اللي تحب انت تحط ان لوجيسيال تو ان لوجيسيال تو ان ايكوتور يترجم انستونتاني. دونك فينالمون اون دو سادابتي، اللي يحب معناها يتكون توا ولا يقرا توا يلزمو يخزر يقود انف بعد 20 سنه وين
1: اكزاكتومون. يلزمو يختار بذكاء، خلينا نقول
2: بذكاء طبيعي مش اصطناعي،
1: طبيعي مش اصطناعي. والصنعه راهي حاجه ولات عمله نادره في وقتنا توا. دونك نتصور اللي كيما قال لحاتم مش لوج على بلومبي الكتريسيان، حاجه ماهيش موجوده برشا وتتطلب مجهود انك تلقى صنايعي
3: في المعمل، تلقى معمل يخاف على المنتونس لا يخرج له، ما يخافش مدير يخرج له ولا سامحني
2: بالمانا
3: كونتابل يخرج له، يقول لك المنتونس هذاك هو الروح متاع الماكينة متاعي. وانا وميمة كما تعرف اس القهاوي والكل اللي يخدموا في القهاوي مانتونس يصلحوا الماكينات وكل. ما ترقاهمش، معناتها ريت كي تتيح لك ماكينه اون بان كي يجيك في نهار يا ودي تسمى سلكتها بالحق. توا المانيا باش نهضت بالتكوين المهني. دونك ولات كيما قال فما حاتم، خاطر نحن قبل يجيبونا في الكوليج شنو باش تعمل تكوين مهني، بالنسبه لي التكوين المهني واحد
2: فاشل
3: اورليك تشوفوا شي يصور بارابور المهنه ولا موظف وكل يصور ياسر، وهو حر حر ماله حر وقته، يخدم وقت يحب ويخدم كونجي وقت يحب.
1: وزيدا من واجب خلينا

0: نقول ومسؤولية الأولياء على خاطر حتى الولي بيدو نظرته للتكوين المهني هو زيد معني نظرته مختلفة. نجم صغير ويقول له ليه أنا عندي الدم هذا عندي الموهبة هذه بالنسبة لي فشل إنه ولده دخل الجامعة دخل الفك ماذا بي ولده يطلع مهندس
1: كلها ماذا بي أفاش منون بي دي جي
0: صحي. دوك زيد الولي زيد عنده خلينا نقوله يساهم إنه ولا يسهل صغير وإنه يختار الحاجة اللي حبها. ناصر
2: إيه بالنسبة لي أنا العقلية تبدلت خطر الناس فهمت وهي بدا خطر عايشينها الناس الكل. احنا اليوم وقت اللي تصير لك اقل حاجة في دارك ولا انت تستحق شكون شيء تبدأ تعمل في تليفونات بالله تعرفش تكنيسيان باي في الضو ولا في البلومبري ولا في الدهينة ولا هذا كله اختصاص اليوم اللي مطلوب هذا نعيشوا به هذا حاجات اللي نجمو ما نجموش نعيشوا من غير حاجات كمن هكا ومالوريزمون في السنوات الاخرى كل كان فما عزوف توا رجعت الناس ولهذا باش من هنا القدام هذاك المستقبل اللي ماشية فيه صغيرات والناس الكل لي بارون فهموا صغار فهموا اللي حاجة تجم تجيب لهم فلوس وتجم تخليهم يعيشوا حياتهم كما ينسوا.
0: أهم حاجة أنك تختار الحاجة اللي تحبها واللي مغروم بها واللي تعرف أنك أنت باش تتألق فيها وباش تبدع فيها خاصة. دونك اختار الخدمة اللي تحبها باش خاطر ذيك اللي باش تتواصل معك باش نعطيك في الموضوع هذا أهم مش أهم
3: خاطر أنا عايش
0: مختر
3: الموضوع اللي تحكي فيه انت توا
0: انا عايش جهلتني حاجة.
3: لا والله انا عايش ولا ومن قبل الناس في يدي انا عندي ولدي هكا بالضبط خلطت البكالوريا وبعديش اقنعني يحب قال لي يزي خوي ما عادش نحب ندخل للتكوين المهني وانا كنت متفاهم انا نعرف الحياة ونعرف الدنيا وما ندمتش اللي عاونته باش نمشي للتكوين المهني الحمد لله والشكر لله. انا لله نحب نقول لك حاجة راهو كنا في تونس اللي يدخل لكل بريفي لكل ليبر يبدأ منعوت هذا ما نجحش دخل ولا شوية ولا لكل بريفي لكل ليبر شوية هم الكل
0: برافو.
3: هم اللي فيهم الفلوس نعطيك كان الأمثلة الحية مش كلامك كان الناس اللي تكلم من غادي والآخر تكلم نعطيك الأمثلة الحية كانت قبل يحشم شو يقولك نقرأ
4: روح الزبدة
3: روح الزبدة
0: كان
3: والله مكتب ولا اثنين يا أميمة
5: كيف عاونتوا باش دخلت معني بالمعارف باش دخلتوا ما عندوش معدل وكيف
3: لا لا قال لي في الباك قال لي هو بس عندي الباك وكل شيء خذ لي بخاطري وقال لي راه نحب ندخل دخلته للدندان الحاكم
0: برافو حاج والله
3: انت
0: كاينك في مخي انا بدي خمم فيها حكايه ليكول بريفي ماني قلت كيفاش قبل كان اللي يقرا في ليسي بريفي ولا حاجه ماني بالنسبه لينا خرجوه ولا طردوه من المؤسسه العموميه واليوم انا نشوفوا المدارس الخاصه هي اللي قاعده تستفحل اكثر واللي الاقبال عليها يكون بكثره. نحكيوا على حوادث المرور لطف عليكم إن شاء الله ربي معكم وربي يحميكم الناس اللي قصد ربي واللي في الكياس وين بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري 3162 حادث ما أسفر عن 922 قتلى الله يرحمهم و 4145 جريح حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور. وخليني نقول إنه ديما إحنا الأكثر حاجة نخافوا منها في الصيف خاصة حوادث المرور وذلك علاش حتى في الأوتورود ديما تلقى في لي بانو تلقى معناها الناس توصي وتعاود باش تردوا بالكم وديما نشوفوا حاجات متاع حبال في الكياسات متاعنا مقداد.
4: شوف أميمة بصراحة مع الشيء اللي صار في بلادنا على مستوى حوادث المرور أنا بالنسبة لي أنا نمشي البلايس الكل بارتو تقاني فهمتني ما تستخلصت حاجة. السبب الرئيسي والمستفحل والكبير متاع حوادث المرور هي الموتورات يا أخوي. يا أخوي مش بشو جاي عملون قانون الموتورات هذوما موتورات من غيره ونقول لك حاجة تولت لموذة يبدأ يركب هو وراه مرته وما بينه هو ومرته ولده
0: عائلة كاملة
4: فهمتني عائلة كاملة مع تقريب شي طلع في الجدار معاه وتلفزة كل شيء كله على الموتور شنو هذا معناته يا أخوي كيش بش تعمل ويدوبلو ما نحكيوش على الصفر الاخرين هذوك ما تحكيش يدوب على اليمين ويعمل اللي يحبه وذي كله موش بيه موش لا في مصلحتك ولا في مصلحة غيرك دونك ردوا بينا معناتها فريمون
0: فما وفما رامي زيد اللي يبدا يحب يفيس في الكيس تلقاه هذوما موجودين يبداو بكثره في الصيف يبدا يجري لك في جري معناها نتاع هبيل تبدا ترى فيه من بعيد يبدا
6: صحيح
0: جيد.
6: تبدا تخاف منه والاكثر من هكا دخلنا في مرحله انه الجانب النفسي ولا مهم حتى في الكيس ما عرفش حسيتها يمكن الناس كلها على اعصابها فما حاجه اخرى بار اكزومبل اللي يغلط ما عادش يطلب السماح هذه حلمه قبل كنا حتى اللي يعمل دومي تور قدامك يهز يده العباد دخلنا فيها كلكو بار ولات كل عركه كدي فيه ولا تجيبش الدوب الواحد على يسار ومستحيل يقعد يمشي قدامك وذاك هو اللي يصير الكارثة
0: تحسها حاجة شخصية
6: بيرسونيل معنى شفت بينك وبين الكهرباء اللي وراك اللي على يمينك ولا على يسارك راه فما مشاكل شخصية بيناتنا احنا الأربعة كراه أكثر من هكا العباد زادة راه ولازمكم تشوفوا ولادكم كيفاش يسوقوا وانتوما ماكمش معاهم راه مهم برشا راه وإن ولدك طالع معاه كيف يسوق راهي حاجة وإنه وحده راهو حاجة أخرى ما نعرفش نهز الكهرباء وبرا يمشي يتبعه شوفوا هو كيفاش في قمرتي يدور ولا في بلاصة ومن بعد باش تنجم تحكي معاه على حاجة موجودة
0: فما حاجة زادة مهمة برشا ما عرفش توافقوني اوكي متفاهمين انه الكراهب عندهم قوانين وقانون مرور لازمك تحترمه زاد المترجل لازم يحترم زاد قانون المرور يعني ساعات تلقى في فيغ معناها الكراهب الكراهب متعدين والمترجل ما يقفش
5: معناها ما عنده الاولويه في قانون العالمي
0: علاش ما تحميش روحك انت كي ترى فما ضوء احمر تقف
7: انا باش تمشي وتو اوتوروت المرسى عاملين لهم القناطر باش تطلع
6: ما عندوش
7: الصباح يبدا يجري راهو القنطره فوقه ويبدا يجري تحت القنطره لي ليفرو ما نعموش مش الكل راهو بارح بارك ريتها فكطلعت وين المرس جاي في الانتردي يزيد جاي في الانتردي واوتوروت ويخزر التليفون واللوكاليزاسيون وشنية انت تاكل في الخبز وباية تجري على الخبز لا قدر الله تصير لك حاجة ولا الشخص هذاك اللي باش تدخل فيه ولا متراجل تصير له حاجة هذا زاد كارت وانا ديما نقول ما دام فماش خطايا كبيرة ما متحسنش انا رد لي الفو ب500 600 رد لي التليفون بمليون تو حد ما عادش اخوي ما هو جاجع هزهم لك من جيبك واضح القانون تعمل تحرق فيه كذا تدخل في الانتردي كذا تدخل كذا توا ينقص دواها كالخطايا الماليه
0: شنو دواها شنو اللي يلزم باش تتبدل العقليه ومضات تحسيسيه قاعدين نشوفوا حاجه تكون شوكونت يمكن باش الناس تتعظ نحكيو معاك حاتم بعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع لك
8: بوبليسيتي ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
10: اريدو طور عالمك الكرتابة حاضرة التبليين حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
11: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
13: على 103.2
11: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف ماجور
0: قبل الفاصل حكينا على حوادث المرور. ربي يحميكم الناس كل اللي تسمع فينا في الكياسات، ردوا بالكم على رواحكم، سيسوا رواحكم واحدة واحدة وإن شاء الله توصلوا سلامات. حكينا على كما قلت رقم مفزع كانت خرجوا بلتو المرصد الوطني لسلامة المرور. قبل الفاصل حاتم قلت شنو اللي يلزم باش المواطن اللي يبدأ يسوق ويشد الفولو يعرف اللي معناها حياته ديك مسؤوليته وحياة غيره زادة مسؤوليته، كي بيخالف قانون المرور ولا يعمل هكا هبلة من هبلات ولا تعرض حياتك للخطر وحياة غيرك زادة كيف كيف.
5: هو هنا لا تتعمل على الوعي رسي. حتى المجتمعات المتقدمة جدا كما اللي في بلدان شمال أوروبا وحتى في كندا الردع في القانون الطرقات كما قال زياد أشحت، إذا تلكع مرة في بخطية كبيرة يولي يرد باله. توا مثلا هاني أنا معناها نحن في الصيف كنا نعملوا ضربات أوتوروت تونس حمامات، أعطيني تراه تونس حمامات يبدأ يجري في الميتين، بعدش يعرف اللي فما رادار في خنقة الحجاج ينقص، يعرف فما رادار في الهبطة متاع دورة سليماني ينقص، ويعرف فما رادار في دخلة حمامات. دونك حتى في الليزابليكاسيون حتى في المابس يطلع لك الرادار. دونك ريت خاطر ملكوع بستين ألف في أتونسيو، فما بالك كما قال معناها الإفراط في السرعة 500,000 التلي. تعرف مكثر لزاكسيدون مختل عندك السرعة والسهو. السهو بورتابل، راني نبدا نجري في معناها تبدا تجري في الأوتوروت في قانونيا بمية ويدوبل عليك 1% في 140 ويبعث فيه ميساج، تراه يبعث فيه ميساج
6: تسكرولي
5: ويشوف وكل شيء ويضحك ويتفرج في الفيديوهات، وهو هذيك فراكسيون سكوند معناه ساتر وربي راهو معناه اللي يوصل داره. وبليس ناصر زاد يعرف، تعرف يوتوروت تونس حمامات انستخدموا ما وسعوها كان دو فوا ردوها ثلاث، كي عملوا دو فوا كليو من الوسط ما كليوش من الجنب. دونك فينا الماء الماشين والجايين بيناتهم حيط صغير قدن هكا في الليل، ما عادش تنجم تسوق. انا في الليل وليت نمشي في التسعين على الباك التالي من غاد، خاطر اللي يعرضوك كلهم حاطين فار وتبدا انت طالع في سعده يجهرك، معناها ما عادش تنجم. وحاجه موضه جديده في اللوتوروت لي سوميرو مارك والكمين يمشيوا في الوسط، فما الكيران تروزيم فوا، معناها ممنوعا منعا بيت. المشكله في اللوتوروت اللي ما تنجمش، معناها ما تنجمش حرس باش يحصر واحد 130 لور اون بلوس مكتظه اللوتوروت، معناها حتى الحرس كان باش يوقف واحد وهو يعمل في المخالفات هذه الكل الباكاجينغ هذه الكل نتاع المخالفات باش يعرض حياه الناس. تقول لي وعي، نحكيه مثلا على الليفرور. هاي لي ليفرور نحن كنا نعرفوا اللي هذوكم يخدموا برشا واللي مساكن معناها كل تنقيله ياخو 2000 3 وكل شيء، ما تنجمش طالبه هو باش يعمل كاسك. انت يا خويا عندك انساني يتخدم فيه عطيه انون كوميرسيال ما يخدم لك كان بكاسك.
7: كاسك يفرضوا عليهم اما ما يلبسش باش يتبعوش حطوا كاميرا فوق راسه. ليه يفرضوا عليهم؟
5: يلزم يحطوا لهم كاميرا فوق راسه. تو مثلا فما برشا لي ليفرور في الاوروب معناها كيما البوليسيه ولاو بالكاميرا معناها هذيك اللي تحط من قدام، حتى الليفرور يزمو يحط معناها ان الرابع ساعات يعملوا حملات الامن يوقفوا الموتورات باش تعمل. هو قاعد يكرت على 3000 الكورس، معناها فما ترى فما حاجات لا سي مسؤوليه السيد اللي قاعد يربح في فلوس على ظهوراته، خاطر الى ان كوميسيون دونك il doit investir معناه يلدوا انفستير في السيكوريتي نتاعهم خاطر مسؤولية زادة نتاعو هو
0: واسمه هو في الواجهة يخدم باسم الشركة هذيك. واضح نزينا من الأخبار ونمشيو شوية جو نبدلو جو زيادة نمشيو للكويز. أول حلقة هذه في الكويز تفضلوا. كويز فما مواطن في عمان زيد مواطن في عمان كي يكون مواطن في عمان شنو نعيطولو
6: بالفرنسي
0: كيما ان تونيزيان ان تونيزيان
6: بالفرنسي انا مو
0: بي حات حاج
3: انا عرب اومانيا
0: اومانيا
4: اوماني
0: اوماني اماني
3: اماني
0: تعرف
5: نعرف
0: بي رامي
6: اومانوا
0: اومانوا
2: اومانوا
0: اومانوا
5: حاتم كيما قال المق اوماني
0: أماني أمانيز ديانا حديد الجبال صحيح. برافو حاتم, برافو مقديد السيدي. نمشيو للسؤال الموالي, شنية الحاجة اللي موجودة 15 مرة في القرآن الكريم؟ زياد 15 مرة نلقاوها في القرآن الكريم.
6: هاي خوي زياد تفضل.
7: 15 كلمة معناتها
6: هلا هلا هلا هلا
7: هلا هلا بنتك مرة برك
0: مرة برك.
4: لا بالعكس
7: بالله
0: يا لطيف يا لطيف.
7: لا نحسبها
0: بالله. اليوم وعدني تمشي تقرا سورة الرحمة
7: ان شاء الله
0: وشوف الي قداش من مرة تذكرت
7: ان شاء الله. برا الي
0: الي
6: حتى انا مش نقول الي
14: القلم
0: القلم حاش
4: الي يا ربي كتكذبان
0: ليه
14: به ما فرعسوش الدنيا
0: بار مقدم
4: يذور لي اسم محمد الرسول
0: سيدنا محمد
5: رحيم
0: رحيم هي انفيت فعل دونك ماهيش كلمة كلمة خليني سهل لكم فماشي فما فعل يقوم به الإنسان موجود 15 مرة في القرآن
14: يصلي
0: قربت
7: يرحم هو رب
14: يؤمن
7: يؤمن
14: لا
7: يسجد
0: يسجد يسجد يسجد برافو. شفت عايزنا من ربحكم نحب نربحكم وقتاش خنمشي للسؤال الاول باش نهزكم تاو من القرآن الكريم للفلوس الدولارات. الدولار وقتاش اول مره خرج
14: دولار؟
0: ناصر بدوي
7: 1980
0: تو
2: معناتها في الثمانينات
0: 1880 وقت اللي احتلوا
14: تونس
0: حاج حاتم
5: 1791
0: 1726 1726 بربي ريم ميسالش نختاروا الأقرب معناها ديجا قاعدة تقيد لهم في
5: الريبونس
14: صحيح
7: 1703
0: 1703 شكون زيد
14: 1793
0: 1700 قلت مقداد أنت؟
4: لا ما قلتش
0: قل
4: 1735
0: شكون الأقرب؟
14: مش تطلع مش
5: تقعد زعما مش تطلع
0: حاتم قد ايه قلت أنت؟
5: 1791
0: 1791 ناصر بدوي هو الاخر ليلة 1862 اول مره يخرج الدولار الامريكي. دونك ناصر انت قلت بالزهر يا اخي مشيت معاك.
5: ليش شكون قالك بالزهر؟ يعرف
0: لا يعرف بالزهر. عندك المعلومه وقتاش الدولار خرج
7: كيف
0: امور في السوق تلعبش يا صادق ناصر ما
4: شنو
0: ذي خذيته من عند حاتم بالحاجه حاجه ذي القرع زيد اللي نعملوا بيه الكفتيجي القرع
14: الاحمر
0: كيفاش يقول لك يا رفيق محلي رفيق خدم الكويز احسن برشا
7: لا حتى انت محلي
0: لا لا لا
7: هو روحه ثقيله شويه
0: شويه الريتم ولا عزيز مشيت انت وامك في فرنسا الدور مشيت للخضار وبعد شي يقول له تحب نيخو قراعة
14: أمك شتيت كفتيجي
0: أمك ألي أمك بعثتك قالت لك راني اليوم شهية كفتيجي وانتوما موجودين في باريس ما تقولش عاد خليه يلعب
7: ليه قليل
0: ليه خليه قالت لك انتوما في باريس مشيتوا تتفرهدوا أما شتيتوا فديتوا من الماكلة غاديكا حبيت طيب
5: كفتيجي عمو كيف هسيم يرى
0: تقولوش ما تقولوش
7: جربي هكا غوش حاجه
14: غوش
5: كورج كورج
0: كورج يقصد اي
7: كورج اي برك
0: كورج كورج القرع الاخضر
5: كورجي كورجي هو فما فصيلة كورج اكلي مكعبر هكا
0: الكورج كي القرع الاخضر
5: القرع الاخضر
0: ناس كورج زيد انت مشيت قلت لك قرع اخضر
5: ما نعرف
0: كورج قال لك فصيله من فصيله الكورجيت جايه من الكورجيت
5: كورجيت
0: دونك لي عطيني القرع الاحمر شنو
5: ما نعرفوش قرع احمر
0: عمركم ما تفرجتوا في سوندريان
7: بالطبيعه شفتوا تصور نفسك تفرج في سوندريان
0: ما تفرجش في سوندريان انت سندريلا
4: ممكن توصيني الحاجه ما نعرفش تحب القرع الاحمر ولا القرع الاخضر الصغير كورج ولا كورجيت قول اعطيني قرع ونسكت أمل تحب عليه أنت هو جورج
14: جورج
0: هذا الكل جورج
4: جورج وجورجيات جورجيات الأخضر وجورج لا لا أصبر
7: سهل لنا
5: بالقيلة جورج
7: حرف لور
14: نعرف وين
0: تعرف
4: أنا في بالي جورج
0: زيدا
6: اه يدخل جو بالصحيح والله فرصت يعني نعطيك انا سيت خوي
0: سيت خوي
5: ولازم تقول بوتيرون زيدا فما بوتيرون
0: بوتيرون
3: بوتيرون
5: حتى سيت خوي
0: معروف العرب
6: هالوين ما تعديش قديم
0: هالوين بيانتو هالوين ذلك اكتوبر
7: نحن عيد الكبير وعيد الصغير والمول ما نعرفوش
0: برا عاد تو رفيق باش يجي باش يقول لك هل معاه تحتفل بالهالوين يا حاج ولا ليه معاه تحتفل بالهالوين
3: خليها راهو هذيك الشربه طيب هنا الحاجه شربه شربه تاع القرعة هذيك
0: اي انت تحتفل بالهالوين ولا ليه
3: نعم
0: تحتفل بالهالوين
3: يا ولدي انا فيلم فما حفله وفيها شيخات ورياض وكل شيء حاجه بالرياض هالوين نحتفل به كنت في لندن نطلب في المترو هابي جوت باني بليز هابي جوت باني باش نحتفلوا بالهالوين
7: يا فرحة رفيق يا
5: فرحة نطلب في المترو
0: نمشيو للانجلي نمشيو للانجلي اللي هي اللغة الأولى في العالم تو الفرنسي إذا اللي ما عاد حتى النوفيل جينيراسيون تو اللي
7: يحكيو
0: بالانجلي الثعلب بالانجلي الثعلب بالانجلي شنيا
7: والله شنيا
3: ثعلب
0: لو هكا بالانجلي لو لا
7: لا
6: لا السيرو يرزق بالقليل
7: الله بربيش ليه وما هات حتى بتحرك شوية وما
0: عطيني
7: يا وما ما تحرك
0: شوية
5: علش تبدأ بيبدأ بينا
7: أبدأ بشوية مقمق وكنت
5: مقمق
0: عطيني عطيني ليه عمل محاولة
7: لو
3: فيلم السؤال
0: ثعلب بالقليل حاش
3: رنار
5: بريطانيا حق لمبيسي
3: عايش بيبيسي
0: ثعلب بنحكيش مع بعضنا يا جماعة ثعلب الانجليش نيقول
3: if you don't find it in English say it in French رنر
0: اعطيني اعطيني المحاولة المحاولة
3: رنر
0: ليه رنر بالفرنسي اعطيني بالانجلي
3: كما
0: قال هو لو
3: فما كل حكايات فنعرف نعرف ما اللغد
5: اللغد
3: ما نستحضرش
0: ما عندك حتى المحاولة مقديد
3: the Reno
7: the Reno
0: مثلا ها قام المحاولة هكا
3: رنر مش محاولة
0: رينو
7: فوكس
0: فوكس
3: فوكس
0: فوكس برافو جي أمورك تعبة فرنسي أنجلي عربي حتى عربي شاكرة
6: جيبها توصل لمخر كونيكسيون
0: اسمعوا يا جماعة رامي وحاتم متعادلين نعملوا سؤال فاصل خليني نختار لكم سؤال غابيدمون اسمع العزيزة يلا لحظة بركة لحظة بركة بيه نقعدوا في الانجلي الخروف بالانجلي شنو
6: نبدأنا ولا حاتم
0: نبدأ بحاتم
5: شيب
6: شيب
0: ما شاء الله عليكم بيه شنو مش نعطيهم بالانجلي
6: بيه
0: لا لا لا الحمار بالانجليزي سؤال سهل زيد الحمار بالانجليزي خاطر يعرف المستويات تعرف
6: اي
0: تعرف حاتم
5: يس بدي يبدا
0: هيا مبروك عليهم نخرجوا اخبار
3: دانكي دانكي
5: دانكي شن
15: احنا صوتكم في الساقس
16: على 91.2 ديوان FM

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: Publicité.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي راف ماجر.
4: وصلنا للجزء الأخير من راف ماج، بعده شوية لكارتون والبطاقة الأولى كما وعدتك يا حاج البارح. بطاقتك باش تكون الأولى مقبل لفي بربي. فاطمة بعثت لي مساج مقديد، قالت لي الكافتاجي ما نحطوش فيه القراع الأحمر. أنا في بالي حطوا القراع الأحمر.
5: يا لله قلها يسلم عليك ولد باب سويقة، ولد الكافتاجي والدنيا والصحن التونسي والكوميسار ولد الحاج، وفهم قال لك راهو كفتاجي بلا قراع كي دار بلا باب.
4: انت توافقوا
6: قراع الاحمر والكبده، خاطر الكفتاجي فما الكذيب فما الكفتاجي الاصل بالكبده.
4: شكوني الحقيقه
7: ما هو مدارس ما فما في القروان ما يعملوش قراع، يمكن معناها كل ولايه
6: يعملوا قراع اخضر زاد.
4: المهم الكفتاجي بني القراع شنية زيد
7: فوكس
4: سيتروي سيتروي بان قالوا لي زيد حتى في فرنسا يعيطوا البوتيران هكا، والكورجيت قال لك يستعملوها اكثر من القراع الاحمر في فرنسا. نار الشديه موافقه
6: الكورجيت هي البوت الزينه،
4: قراع بوت الزينه الاخضر هكا ولا فوالا
6: بوت الزينه.
4: نكتشفوا من بعد البطاقات الحاج منصف بن سعيد، نحكيه على العاب البحر الابيض المتوسط، لكن قبل هذا نحكيه على اي اي فورورد ساميت 2026، وين يقولوا شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه لقيمه حقيقيه. الاجابه تلقاها في اي اي فورورد ساميت 2026 من 7 لـ 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات، وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، 4 أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار والاستثمار والتعاون. AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. ونمشي ديركتومون بطاقة الحاجة اللي بارح وعدتك انك تحكيها، العاب البحر الابيض المتوسط فشل كبير لاغلبيه المشاركين التونسيين.
8: التونس نحبوا ديما التالق فشل كبير، احنا نقولوا راهو فشل كبير، وهو عندنا 26 ميداليه في الجمله. كان تسمع الاذاعات تاع الاذاعات العربيه وغير العربيه كيفاش يمجدوا في تونس، كيفاش تونس كلاسيت 13 مركز 13 مركز مشرف جدا، لكن احنا مانيش راضيين بهذا، احنا نحبوا اكثر. على كل حال عندنا 3 ذهبيه 10 فضيه و13 برونزيه، على القليله نسميهم تاع الذهبيه، على القليله اليوم يشرفونا راه ما كناش ناخذوا اكثر من 3 ذهبيه في الالعاب، ما كناش ناخذوا مرضيه خذيناهم. زاد عندنا فراس القتوسي تايكوندو، عندنا اشرف الزواوي الكره الحديديه المقيده، وعندنا مروه بوزيان 3000 متر موانع. ثم عندنا حاجة زادة هامة يلزمنا نحكيه عليها، رغم اللي قلت لك راه مشاركة ماهيش مشرفة خارق العادة، الفريق القومي بتاعنا في ألعاب البحر المتوسط وصل للدور النهائي. ولهنا نحب نحكي لك على الدور النهائي في كرة القدم اللي أنا شخصيا والتوانسة كل تعتز به.
4: ترانزيسيون
8: لا
4: دوري النهائي لكرة القدم.
7: لا في
4: كرة القدم صرفوا كرة القدم.
8: مال وتونس لعبنا دوري النهائي.
7: صحيح
4: ما سمعتنيش.
8: خسرنا مع الجزائر 2-0 لكن توا 2-0 لكن أنا وقت نوصل الدوري النهائي ذاك شوف لحمي كيفاش قشعر، لأني عندي حاجة أعتز بها جدا، وأنه 1963 في إيطاليا في الادوار في الدوري النهائي اخذ لك التصوير الحلوه هذاك منتخب ايطاليا، شفتوا اللي لابس باللكحه هذاك بحذاهم هذاك السيد الوالد، اول حكم دولي تونسي يزفر دور نهائي في العاب البحر الابيض المتوسط نابل 1963 اللي هو سيد الوالد الله يرحمه وينعم
4: ربي يرحمه وشاء الله في الجنة.
8: بس شعطات أو الحكم
4: تاريخ.
8: تاريخ.
4: تاريخ تاريخ ربي فضلك يا حاج ربي طول في عمرك وربي يرحم الوالد. نقعد في الرياضة نحكيه على تعيين معين الشعباني على رأس المنتخب مع نصر بدوي.
7: بالنسبة لي أنا بعد خيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس أفريقيا وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس العالم المنتخب التونسي أول مرة اللي في تاريخ المنتخب التونسي أنه يتعاقد مع مدرب تونسي عقد طويل المدى 4 سنوات مع معين الشعباني. المدرب ذا اللي نعتبره من كفاءات العالية اللي معين الشعباني لا وين تعدى خلى بصمة كبيرة. بدأ بالتدريب متاعه بنادي حمام نلف وبعد كان مساعد في الترجي الرياضي التونسي وبعد خذا مدرب أول في الترجي وتحصل على دو شامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي وبعد عاود عمل تجربة في مصر وبعد عاود مشى في نادي بركان عمل إنجازات رياضية كانت كبيرة تحصل على ألقاب قارية ومحلية مع تخليت معين الشعباني يكون من المدربين اللي كان عليه إجماع اليوم. معين الشعباني من المدربين اللي عمره 45 سنة ملاعبي مدرب ملاعبي كانت عنده كفاءة كبيرة لعب في الترجي الرياضي التونسي لعب في حمام نلف الملاعبي عنده تجربة هذية وعنده كمدرب اليوم زاد الشاب أنا نعتبره على خطر اليوم وقت اللي تجيب مدرب في عمر 45 سنة ما زالت طموحاته الرياضية كبيرة برش ويحب يعمل بصمة كبيرة في المنتخب التونسي وظهر لي هذية اللي حاجة كانت مهمة برشة بعد الخيبة الأمل اللي صارت مع المدربين اللي في فترة وجيزة ما نحكي ما تمشي بعيدة برشة ما بين سامي الترابلسي وما بين صبري اللموشي وإيرفي رونار اللي جاء في فترة وجيزة في كأس العالم. اليوم ظهر لي الاستقرار الرياضي في الجامعة التونسية لكرة قدم إن شاء الله البروجي هذي الناس كل تصبر عليه زاد خاطر اليوم مش نجيبوا الراجل ونجيبوه ونخرجوه من الكونفور اللي كان فيه ونقولوا له راه اليوم باش نعطيوك الإمكانيات الكل باش نوفروا لك وباش نجم تنجح إن شاء الله نصبر عليه ونعطيوه الوقت الكافي باش ينجم يحضر المنتخب كما يلزم. معين نعتبره هو الشواء اللي كانت الناس الكل عليه إجماع معناتها باش يكون هو على رأس المنتخب التونسي وإن شاء الله يا ربي نتمنى له النجاح هو والإطارات الفنية اللي متواجدة معها الكل إن شاء الله ينورونا ويرجعوا المنتخب لمكانه الحقيقي ومكانه الطبيعي
4: إن شاء الله بعد خيبة الأمل اللي عاشوها التوانسة إن شاء الله معه هو يكون المنتخب في أحسن حالته. تبارك هذا التعيين حاج
8: طبعا تبارك هذا التعيين وثم ديما احنا نفيقوا شوية وروتار شوية هو كان قبل كيما قالك زياد لوح الكلمة كاية لكن في مكانه هي قبل اللموشي حق وخذوه قبل
1: اللموشي
8: وهو لكن شوف الانضباط بتاع المدربين التوانس يقول لك أنا مربوط بعقد وكل شيء وتفاهمته للوزارة والجامعة تفاهموا الوضع بتاع تو في وضع مرتاح موش مربوط بأي عقد مع أي جمعية هو تو مع المنتخب المطلوب كما قال كابتن المطلوب وأنه نعاونوه ندوش نحطه في العصا في العجلة نعاونوه عاقل برشا متربي برشا إمكانيات لا بأس بها الإطار اللي معاه كله لا بأس بها ولذا بربي اليد في اليد ونعاونوه خلنا نترشحه وعلى قليلة واحد يودع الحياة هذية وإحنا تعدينا للدور الثاني على قليلة أنا عندي فيه ثقة كبيرة يا معين يا باي وربي عاونك واحنا رانا كنا معك
4: لطف عليك حاشا بطول عمرك تحية المعين الشعبيني والله العظيم قلبي ردولي دمك الحاج طوينا أموري مش هي قلبي
8: أنا سبونتاني
4: يا حاج أحسيسي من دراكي فيش ما يتأثر في تنبطل هنا الخدمة
8: لا متبطلش لطف عليك خذيك خاطرك انت تحب تونس وتحبنا نتألق
4: وين نحبك برشا
8: بولادنا
4: نحبك برشا
8: يزيني من المشاكل مع الحاج يزيني ربي فضلكم الكل
4: ربي فضلك
8: قال لي خويا مقداد رحت قلت الكابتن نقصد في مقداد خاطر
5: تلفت انت تحبني حاج تحبني معناها
8: والله من قبل ما نعرف
5: الحقيقه
8: لا والحقيقه لا ما نكر حد انا ما انتي. انت ولا
4: شيء
8: يا حبيب
4: يا حاج يا حاج ولا المحبه ذي يعملوها البر ما يصيرش خلينا ولا خلينا ننشر المحبه يزينا من الكراهيه نحكيوا على 224 يورو من النفقات لكل سائح في تونس هذه البطاقه اللي باش يقدمها حاتم الحاج خلاص
6: بو هي بطاقة معناها متعددة الألوان خاطر كي تراها هكا وبعد تقارن أنت مع بلدان أخرى وين يصرفوا برشا ومثلا المعدل الإنفاق متاع السائح في إسبانيا فوق 1000 أورو فما في اليونان في 600 كل شيء كي مشيت وسألت البروفيسيونيل متاع التوريزم خاطر الرقم هذيرا ويأخذوا المداخيل اللي جات للسياحة الكل ويقسموها على عدد السياح دونك لا موين هذيا انا ظالمة تونس برشا. خديما نقولوا السيح التونسي يشري دبوزه من العطار يطحنون السيح في الجاوري
4: الاجنبي
6: دونك فين المولي فما مغالطات فما حاجه اللي هي معناها في تونس مع الاسف يلزم نقاولها حل سيكو فما برشا دوفيز اور سيركوي مثلا اللي يمشي يعمل الجمل خلص بالدوفيز متبعو حد اللي يمشي يعمل الكواد راهو الناس ال ديبونس جوسكا 500-600 يورو باش يعمل الكواد في الجبل باش يطلع على الجمل خاطر فما توا ديزاكتيفيتي يحبوها توريست اللي يطلعوه في جبل سيركوي كامل يمشيو يلقاو عائله تعمل في الطابونه ويعملوا في الملاوي
4: يعني مش
6: ليه فما برشا في السيركوي باراليل معناها شكون يتبع انت ولا يطلب هو توصيل كي يبدل هو الفلوس مثلا حتى توا فما كانوا قبل كنت فكروا في الوتله كان فما جيشين تاع بانكا فيه الليكور نتاع الدوفيز تاخذ توصيل ومورك منظمه صحيح تاخذ توصيل ومن حقك تطلب توصيل فما عباد ما يطلبوش توصيل دونك نحن لارجون ريبرتوري هذاك ماهوش ارجون اللي بلاش توصيل وينه هذاك لازم نحسبوه خاطر حسب البروفيسيونيل نتاع التوريزم يقول لك راهو فما التوريست اللي يجي لتونس معناها il dépense hors séjour نتاعو entre 500-600 يورو ينجم معناها يخلط لهم دونك الدوله التونسيه باش تعرف الارقام الصحيحه ولا الوزاره وكل شيء الفو اتر فما انضباط حتى البروفيسيونيل دو توريزم الكل خاطر راهو التوريزم نتاعنا في تونس راهو عنده بوتنسييل كبير ومانيش قاعدين نستغلوا في بوتنسييل كبير علاش خاطر مازلنا قاعدين نخدموا بدي لوجيسييل قدم معناها ان يباكو لو بانيير يلزم البرا يلزم توريست فما توريست يجي راهو حاجته بيت لوتيل باش يرقد فيها برك معناها عندنا بحر باهي سيفري معناها برشا يجيو للبحر يقول لك انا ما عينيش انا جاي هنا باش نضرب الفيتامين دي ونعوم في الليل
1: معناها يحوس
6: يحوس يحوس سي اورغانيزي سي تلمو اورغانيزي ما يعطيوش الحريه للتوريست باش يكتشف وحده الفكري دو نوفو سيركوي مثلا مش بالضروره تو في حمامات كان يمشي لتكرونا برك شيخ وراه تكرونا في كي تطلع الفوق لو فيلاج هذاك بعد ساعات راه من لوتوروت من بعيد راه هذاك بوتونسييل كبير تنجم تعمل به كيما قاعد كيما في السود وبرشا يجي وراه يسكن في حمامات وفي مستير يحب يمشي للسود خاطر السود عندهم هما حاجه اوريجينال ما يلقاهاش في الاوروب دونك لازمنا نخدموا على الاوريجيناليتي فو ريبونسي لو توريزم ولا خاطر راهو فما عندنا كيما عرفت كي تخش عليك عندك فويت نتاع سباله وتنجم تصلحها في ثلاث ايام تكبسها بالكدا يلزم ان يلزمنا ريتو فيت سيزون تاو بريسك مازلت راهو انت تمشي الحمامات تلقى برشا ويلزم زاد يفو ادابتي لو توريزم توريزم مغربا راهو يجيونا من ليبيا ويجيونا من الجزائر دونك معناها يحسوا براحه كبيره راهو في تونس خاطر فما نوع من الحريات اللي ما يلقاهمش هما في بلاده في البنير
4: لاحظنا انه السائح الجزائري نقص باغابور الاعوام اللي فاتت كانوا ولاو يشجعوا أكثر على السياحة الداخلية زايدة غادي في الجزائر
6: الليرة طايحة في تركيا دونك ولاو برشا جزائري يمشيو خاطر بسون فيزا هو علاش السياح بعض ساعات مش كيما الأوروبي عنده الحق يختار الديستيناسيون نحن مربوطين أنت تو تنجم تحك راسك مثلا أي مواطن مثلا موظف يحب يمشي عادي فاكونس في إسبانيا برشا قلات الفيزا ويلزم في الكونت نتاعو معناها ماشي وتصعب وتتسكر دونك السائح الجزائري ولا حتى السائح التونسي ينجم يمشي للمغرب ينجم بون في الجزائر صعيبه المغرب توا خاطر اللخيين معناها يلزمهم يلقاو حل ويلزمنا نتصالحوا مش معقوله السيتواسيون هذيا ايبوي فما عباد تمشي للتركي خاطر بلاش فيزا وفما عباد راه بعض ساعات تمشي لماليزيا وتمشي للازي دو سود خاطر بلاش فيزا فما بلدين بغاديك تدخل في المطار تخلص 20 دولار
4: ان شاء الله نخمو انه كيما قلت انت نطوروا السياحه نتاعنا عندنا السياحه الجبليه معناها كان نطوروا فيها في الشتاء باغ اكزومبل فصل الشتاء عندنا تبرقع عند راهم وعندنا الشمال الغربي معناها من احلى ما عندنا من البلايص ياسر مزيانه يعني نجموا نخدموا عليهم ونجموا نستقطبوا سياح انهم يجيو غاديكا كيف كيف السياحه الصحراويه كيف ما قلت انت دونك ما شاء الله احنا في بلادنا عندنا كل شيء عندنا البحر الصحراء والجبل غير احنا نعرفوا كيفاش نستغلوهم نختموا مع رامي الفوراتي نحكيه على اسماعيل الغربي تفضل سيرا
7: اسماعيل الغربي اللاعب التونسي

0: تفصل وترجع للديفيزيون الاولى من الانتدابات نتاعها. ولد زيدان لوكا زيدان الغارديان تاع الجزائر، موراتا زاد الاتاكون الناس تعرفوا. دونك اسماعيل الغربي في اول اربع مباريات اختاروه لاعب الشهر غاديكا في ليغانيس الام في بي بتصويت الجمهور، نحكي على 44%، اربع ماتشات كبار برشا بدا بهم لهنا، قاعد يوري اللي هو ملاعب ينجم يعطي، وذا كله يرجع بالافاده بيان سور على المنتخب. فريق ينجم يطلع ويكمل معاه زاد في الليغا اللي هي البطولات الخمسه الكبار مع نجم لعبيه، كيف كيف ينجم يلقى فرق اخرين، ولكن في العمر نتاع 22 سنه هو صغير وبدا يكبر، لازمو يعرف يختار، وذا رساله للملعبيه الكل زاد، لازم تعرفوا وين تلقاو التون جو، وين تنجموا تبرزوا اكثر، والفريق يكون مستحقكم في البوست هذيك. بالتوفيق ليه وان شاء الله عنده مستقبل كبير برشا.
1: بالتوفيق اسماعيل الغربي، يعني انا الحاجه اللي استخلصتها منه يعني تنجم تعيش تهميش معناها مع فرق اخرى، لكن يجي الوقت اللي يمكن تلقى القيمه نتاعك الحقيقيه وتلقى قدرك.
2: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي، لكن البروجي سبورتيف اللي انا ديما نقوله وقت اللي تمشي على تيتر دو بري، معناتها هو مشى من الفريق نتاعو راه مشى معناتها كملاعبي باش تسلف اعاره في نتقل اعاره هذيك. علاش اليوم احنا الملاعبيه هذوما راهو البروجي اللي نحكيوا عليه سبورتيف، احنا هذوما بريسك النوات نتاعنا اللي عملنا عليهم، خاطر المنتخب التونسي نقولوا نحبوا يطلع نوتر بالي، مالوريزمون الملاعبيه هذوما الكل معناتها الجينيراسيون اللي قاعدين موجودين هذوما الكل ماهمش قاعدين يختاروا اختيارات جيده باش ينجموا يتالقوا، خاصه شفناها احنا قداش من مره يجيو لك الناسيونال ما عندهمش ان طون دو جو معناتها مهم برشا. وذاك علاش انا اليوم ظهر لي نحيي رامي على الكارتون هذه، على خاطر اليوم الولد بقاعد ياخو في فريق برغم انه درجه ثانيه، لكن المهم انه يلعب ويشارك باش ينجم يتطور من الناحيه الرياضيه.
1: شكرا ليك نصر بدوي، شكرا ليك رامي الفوراتي، شكرا زياد المكي، شكرا حاج منصف السعيد، شكرا مقداد السهيلي، شكرا حاتم بالحاج نورتونا، شكرا على حضوركم في الحلقه الثانيه من رفمك غدوه، نتقابلوا ان شاء الله في نفس التوقيت. شكرا لكامل فريق ريموخبي في الاعداد ديما ساكوحي، عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. بعد شوي ساعه سعيده هنا تونس نص نهار مع ابتسام شويخه، خليكم في الاستماع، كنت معكم أمي مع عياري، نهاركم زين، باي باي، تشاو تشاو. رفمك غدا.

just don't understand what we went wrong. I gave you my heart.

0: Active à l'affaire, sous de camp.
1: Allez, à tout le monde, allez.

اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك اغمرني تعيش سكني

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل Come.

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: شتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة.

0: تراند مع ديو تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك تبع ابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.
1: النهار متسمي على صباحه، صباح خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام. صباح الخير تونس، صباح الفل لتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا في الفريكونس متاعنا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى. ستريمينج ديوان فام بوانات يتفرجوا في اللايف على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. صباح الرزق، صباح المحبة، صباح الطاقة المزيانة لكم الكل، وإن شاء الله يربي تكونوا في أحسن الأحوال. صباح الخير تونس من توا حتى للسبعة صباح. إيمان ساكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وإنتي لقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تجعلنا نمشي في الدنيا وقلوبنا خالية من ذكرك، ولا تجعل أيامنا تمضي دون أن نتقرب إليك. اللهم ألهمنا طاعتك وحبب إلينا ذكرك، واجعلنا نفر إليك في كل ضيق ونلجأ إليك في كل حاجة، واجعل أقرب أيامنا إليك أكثرها طاعة وأجملها ذكرا وخشوعا. يا حنان يا منان، أنزل على أرواحنا سكينة تغنينا، وافتح لنا من واسع رحمتك فتحا مبينا، وبارك لنا في خطواتنا، وارزقنا رزقا طيبا واسعا مباركا فيه يرضيك ويرضينا ويكفينا ويغنينا، ولا ينسينا ولا يلهينا ولا يشقينا ولا يطغينا. ولا تجعل أعظم رزقنا ما يفنى، بل اجعل أعظم رزقنا روحا تأنس بمحبتك، وقلبا يعرفك، ونفسا ترضى بقضائك، وعقلا يهتدي بنورك. فإن من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فلن يغنيه شيء. فأغننا بك وارزقنا الثقة بك وحسن التوكل عليك. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: يا محسونة وعدتي تجي تحت الزيتونة يا محسونة، لو كنت تعرف كيفاش وليت بالذكاء الاصطناعي. هذه الغنية متاع ليدي جويني ولكن بالفيرسيون AI. قولوا لي عجبتكم التوندونس متاع الموسيقى الجديدة اللي بالذكاء الاصطناعي؟ تخيروا تسمعوا الأغاني من الفنانين الأصليين متاعها، وإلا تعجبكم الأغاني الجديدة اللي قاعدة تخرج؟ هي الحقيقة خيارات موسيقية، ولكن نحب نعرف رأيكم، اكتبوا لي في الكومنتير. أيضا صديقتنا ليالي الأنس نسلم عليها، دعات دعوة محلية وحبيت ندعيها لكم، تقولكم إن شاء الله تسمعوا خبر يفرحكم. قولوا أمين أمين يا ليالي الأنس. إن شاء الله يربي كل واحد يستنى في خبر، إن شاء الله يوصلوا خبر مزيين، وإن شاء الله ربي يفرحكم ويسعدكم في كل الأوقات. وتحياتنا لكل أصدقائنا على اليوتيوب. خلينا توا نمشي وتتسويت ونشوفوا حالة الطقس لليوم. ميتيو أجواء الأربعاء 9 سبتمبر 2026 تتسم بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات قبل ما تصبح كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تهب الرياح من القطاع الجنوبي، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. يكون البحر قليل الاضطراب، من بعد تزيد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:27، صلاة الظهر نص نهار 24، صلاة العصر مع ماضي 3:52، صلاة المغرب مع 6:38، وصلاة العشاء مع 8:05. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو بالمتيو نمشي لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: كل واحد فينا عنده في حياته حكايات ما يحبش حتى أقرب الناس ليه يعرفوها، غلطة قديمة، قرار ندم عليه، لحظة ضعف، وإلا سر خباه على الناس الكل، ولكن ربي سبحانه ستره. هذاك علاش قبل ما نحكيه على أغلاط غيرنا خلينا نتذكروا أغلاطنا أحنا، وقبل ما نفرحوا بكشف عيوب إنسان نتذكروا قديش من مرة ربي سبحانه سترنا وما فضحناش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما أعظمه من حديث. الستر مش معناه أنه نبروا الخطأ وإلا نقولوا أنه الغلط صحيح، ولكن ما نحاولوش زلة إنسان الحديث مجالس، ما نخليوش من سره مادة باش نضحكوا بها وإلا باش نشهروا به. مش كل حاجة تعرفها لازم تقولها، مش كل غلطة تشوفها لازم تحكي عليها. الستر يبين الطينة متاعك ومدى رقي أخلاقك ومعدنك. الستر ينجم يكون عفو، والعفو أقرب للتقوى. ممكن الإنسان اللي تحكي على ضعفه اليوم غدوة يكون أفضل منك عند ربي سبحانه، ويمكن أنت نفسك تحتاج في نهار من نهارات أنه واحد يسترك، واحد فاق بغلطة، واحد راك في موضع ما يلزمش راك فيه حتى إنسان، ولكن في اللحظة هذيك تحتاج أنه ما يحكيش عليك وإلا ما يعودش اللي راه. إذا كان ربي سبحانه عطاك فرصة باش تستر إنسان ما تضيعهاش، ممكن تكون سبب في أنه ربي سبحانه يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم سترا جميلا واغفر لنا ما خفي وما ظهر، ولا تجعلنا سببا في فضيحة أحد.
1: نصيحة اليوم،
0: الستر من أصعب الحاجات اللي ممكن ينجم الإنسان يعيشها، خاصة وقت اللي أصبحت اليوم الحديث في حكايات الناس أصبح من الحاجات السهلة والحاجات اللي متاحة للجميع، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حتى البرتاج متاع حاجات معينة اللي تنجم تشهر بناس وإلا تنجم تحكي على ناس وإلا تفضح على ناس، ما تخليش نفسك أنك تساهم في النشر متاعها. إن شاء الله ربي يستر الجميع، الكلنا مليانين ذنوب وخطايا، وربي سبحانه اختار أنه يسترنا، فإن شاء الله يا ربي نقعدوا ديما تحت ستره في الدنيا والآخرة. 6:23 نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

أستاذ البرهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير لتونس الكل. 6:31 دقيقة رجعنا لكم واصلين معاكم المشوار، وباش نمشيو تو دسويت الفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان
2: باش نحكيو على سكرولينغ يا جماعة في المواقع متاع التواصل الاجتماعي. علاش كيف نحلو التليفون نلقاو رواحنا ادخلنا في سكرولينغ من غير ما نجمو نقفو. ساعات تدخل باش تشوف مساج، وإلا باش تبعث مساج، باش تقرأ نوتيفيكاسيون وأكها، ولكن تلقى روحك بعد نص ساعة تقريبا تفرجت في فيديوهات ما عندها حتى علاقة بالحكاية اللي دخلت على خاطرها. الموضوع مش بالضرورة ضعف إرادة، الدراسات الحديثة تفسر جزء كبير من الحكاية هذه بطريقة اسمها التعزيز المتغير. كل مرة تعمل سكرول وما تعرفش شنو باش تلقى، فيديو يضحكك، خبر يهمك، لايك، رسالة، وإلا حاجة جديدة تماما، المكافأة غير المتوقعة تخلي المخ يقول خليني نشوف شنو بعد. وزيد عليها خاصية سكرولينج اللانهائي، ما فماش آخر صفحة، ما فماش لحظة طبيعية تقول لك يلزمك هنا تقف.

0: الدراسات تعتبر غياب إشارات التوقف الطبيعية من العوامل اللي تساعد على إطالة الاستخدام. الأبحاث الحديثة تدعم فكرة أخرى مهمة مع التكرار أنه تحل الابليكاسيون متاع الريزو السوسيو وسكرول ينجم يتحول العادة شبه آلية حتى من غير ما تكون عندك رغبة حقيقية في أنك تتفرج في المحتوى. آخر الدراسات في 2026 تقول أنه العادات والتعلم بالمكافأة يلعبوا دور كبير في تكرار سلوكيات التواصل الاجتماعي. والأخطر من هذا وحكينا عليهم الدراسات اللي متعلقة بالشورتس وإلا الريلز لقوا ارتباط كبير ما بين الانغماس غير المقصود في سكرولينج وصعوبات الانتباه والذاكرة الإرهاق الذهني مع ضرورة إجراء دراسات أطول لإثبات السلبيات هذه، ولكن احنا أصبحنا نراو فيها في معاملاتنا الطبيعية وإلا في السلوكيات اليومية امتعنا. هذاك علاش مرة جاية كيف تحل التليفون اسأل روحك علاش حليته قبل ما تعمل أول سكرول وتلقى روحك في لا نهاية من فيديوهات. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان نواصلوا احنا بالموزيكا كيما كل نهار اربع، وباش نرجعوا كيما كل اربع على ديوانا فهم في برنامج صباح الخير تونس الفقرة الدوبامين. تكتشفوا موضوعنا بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوانا فهم. يبدأ الصباح على ديوانا فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، صباح الورد للناس اللي التحقوا بينا توا تسمعوا فينا سواء في دياركم في الطريق طريق السلامة لكم الناس الكل. نمشي لبعض الإهداءات، وعنا عيد ميلاد اليوم ولد صديقتنا وزميلتنا مريم معتوقي يوسف برهومي اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه 16. نقولوا له كل عام وانتي حي بألف خير يا يوسف، ربي فضلك المماتك وإن شاء الله يا ربي تراك ديما في أعلى المراتب. أختك سلمة وأختك روان يقولوا لك نحبوك برشا يا يوسف، ربي فضلك لينا. مريم الغالية ربي فضلك الأولاد وإن شاء الله ربي يديمك ليهم ويفرح قلوبكم ويديم الود بيناتكم يا رب. سينو كما قلت لكم فقر الدوبامين بإمضاء كوتش سيدة إجلاسي بحضنا هوني. صباح الخيرات سيدودة.
3: صباح الورد إيمان،
2: شنحويلك
3: عودة ميمونة ليك أنت والمستمعين بتاعك واللي ذاع الكلها برامجها الكل. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي نجحكم.
2: أمين يا ربي. توحشناك، توحشنا صوتك، توحشنا الطاقة المزيانة متاعك والمواضيع المثيرة كيف العادة مع سيدودة على امتداد الموسم الكل. خلينا نكتشف موضوعنا لليوم في دوبامين.
0: دوبامين
2: هو باش تسمعوا الكورتيزول اكثر من الدوبامين ظهر لي اليوم، بما انه باش نحكيوا على موضوع التوتر والضغط اللي نعيشوه خاصه مع اقتراب العوده المدرسيه. ضغط المصاريف، ضغط الصيفيه اللي تعدت علينا مش سهله، الضغط كيف كيف ايضا نتاع التنظيم حياتنا بعد الحله نتاع الصيف واللي كان كل شيء معناها ما هوش منظم باش نرجعوا بنظام جديد، واللي لاحظناه اليوم أيضا في الشارع التونسي واللي موجود في الريزو سوسيو، حالة التوتر الدائمة عند العباد، ردود الأفعال الانفعالية، وهذه الكل حابين نحلوها معك كوتش سيدة. وأهم حاجة كيفاش نجمو نجيري وهذا الكل ونتحكم خاصة في الضغط هذا.
3: عندي برشا أيامات إيمان على خاطر أنا مواطنة كيفي كيما الناس، معناتها نتنقل ونخرج ونقضي وندور ونشوف، يعني نبدا ديما نقيس على محيطي الصغير ومن بعد نشوف المحيط الخارجي اللي داير بيا. ليك المرة هذه الناس الكل اجمعت وتجمع، حتى الناس اللي تسمع فيا اللي فما كلمة قالت لي صاحبتي ياسر عجبتني، قالت لي اي وحدة تمس وتسمع حسوا هالنهارين عمري لي ريت. قلت لها صحيح، يعني ما تقعدش توا في ايامتنا مع شخص يقول لك انا والله فرحان، والله ما عنديش مشاكل، والله نحس في روحي سافا، ما تسمحيش ما تسمحيش مش موجوده. دونك هذه هي المشاكل ما قاعده توصلني حتى على منصات التواصل الاجتماعي ولا حتى معناتها في الشارع كي يعرضوني العباد. كوتش نحس في روحي متقلق، كوتش معاش نجم، نحس في روحي خلطت المرحله اللي معاش نجم نتحمل فيها اكثر، معاش عندي شغف نعمل حتى شيء، وليت نغزر الحاجات اللي لازم تتعمل ومعاش عندي حتى قوه باش نقوم نعملها، خايف ما نرقدش في الليل، متقلق الى اخره. دونك هذه شنو مهم ياسر ديما نقول ان نفهم رواحنا، ان نفهم رواحنا، خاطر فكره انك تقعد تدور في حلقه نتاع اسئله وتسال ما فهمتش انا شبيني، ما فهمتش شنو اللي صاير لي، انا معاش نجم نرقد في الليل، انا حتى معتي ولا تسيطر عليا انا هك. مهم لو كان جاي الإنسان يفهم روحه يعني في إطار التنمية البشرية وفي إطار زادة شوية من الماتوريتي من النضج، يولي يخلط الإنسان، يعني فما تلقى طاقة ساعات إنسان ناضج ما يقولكش ما فهمتش شبيني ما عارش شبيني، يقولك مضغوط لدرجة كبيرة اللي بدني ولا يجاوب، ما عادش نجم بدني يقاوم أكثر من هكا. دونك هذايا اللي نشوفوه الكل، عصبية زايدة، قلة نوم، آلام في المعدة، آلام في الرأس، فقدان التركيز، فقدان الشغف لبعض الأشياء، واللي تتسيح برشا، واللي تتعارك برشا، معاش نجم تقبل حد شيء، معاش نجم تتحمل حتى الأشياء البسيطة في دارك، ممكن حاجة صغيرة كيعملوها ولادك ولا حتى أمك تعملك تليفون تسألك سؤال يظهر لك ماهوش في بلاستو وتنطر سامحوني في الكلمة وتولي تجاوب. هذا الكل هو نتيجة انك عشت ضغط متواتر ومتواصل دون انقطاع المدة الطويلة. يعني تقولي شنو الفرق؟ ما هو ضغط. نقولك ليه؟ على خطر الضغط العادي، الضغط الظرفي اللي عنده حدود، الظرفي اللي مربوط بوقت، اللي مربوط بظرفية بزمانية بمكانية، نجم يكون مثلا ضغط في الخدمة هذاك عادي، ونجم يكون حتى محفز عند البعض. راه برشا عبيد يمين نعرفش كان تعرف، اما يقولك ما نخدمش بلاش ضغط، ما نخدمش بلاش اوبجيكتيف. فما عبيد ما تحبش تمشي تدخل في تخدم في خدمه ما فيهاش اوبجيكتيف، تقولك كي تعطيني اوبجيكتيف نحس روحي هكا كل يوم،
2: معناها تحفيز محفز، الضغط محفز
3: جدا ومحفز وعادي. يعني انك تخرج مثلا تعيش ضغط نتاع سيركيلاسيون حاجه عاديه، لكن ما هوش عادي انك كما قلت قبيلك تعيش ضغط متواتر برشا. وخاصة الأخطر في هذا الكل إنه موجود في كل بلاصة. إحنا كنا حكينا قبل وقلنا اللي إحنا عنا 5 دومين دو في، 5 دومين اللي هو الشخصي اللي هو الخاص مع بينك وبين حبيبك ولا مرتك ولا راجلك، ولا اللي هو العائلي، المهني، الاجتماعي. إذا كان نلقاو لي دومين هذوما الكل فيهم ضغط، يعني نقولوا نحن بالتونسي ما عندي حتى بلاصة نرتاح فيه،
2: وين باش نهرب؟
3: ما نعيش ضغط، نخرج للشارع نعيش ضغط، ندخل داري باش نرتاح نعيش ضغط. وهذا الكل التونسي عاشه صيفية كاملة، كانت صيفية الحق تاع ربي صعيبة شوية، وصيف هو في حد ذاته نحن التونسة عنا متعة. الفستيفال، البحر، الجوج، ما مصروف فيه برشا مصروف، صغار يطلبوا برشا مصاريف في الصيف، وضغط اللي عشناه معناتها الاجتماعي من شيرة أخرى، المشاكل معناتها اللي ما تخفى على حتى حد. ومن بعد خلطت بالنسبة نحكي للأولياء وحتى الصغيرات، خلطت العودة المدرسية بما تتطلب من جهد نفسي، خاطر عودة مدرسية ليرة ورانا نحضروا صغيراتنا ونحكيوا معاهم ويبدأوا على أعصابهم، ونحن نمتصوا التوتر متاع صغيرات، تقول ما تخافش يا بابا هاني بحذيك أنا، يدخل معك بوك وتندخلك أنا. دونك هذا الكل مع مصاريف العودة المدرسية
2: خليتنا في الدائره هذه.
3: هذا بالضبط الحصال، الخلاصه نتاع اللي صاير للتونسي،
2: وتقريبا لخصت المشهد الكل. سيده، وانت تحكي على الكبار وحتى الصغار ولاو يعيشوا معانا في حاله ضغط دائم، معناها السلوكيات الاشكاليه اللي قاعدين نراو فيها عند صغارنا راهي هذيك زايده كيف دلاله على الضغط، وضغط اللي عديناه احنا. فما زايده عنصر اخر اللي زاد الضغط في حياه التونسي وفي العالم الكل، اللي هما مواقع التواصل الاجتماعي اللي ديما تحسك بالنقص، اللي تحسك انك ماكش ناجح، اللي تحسك ديما عندك حاجات يلزمك تعملهم وانت ماكش قاعد تعمل فيهم، حالات المقارنة اللي تصير، كمية الأخبار السلبية اللي نعيشوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذيك الكل دخلت في دائرة حياتنا اليومية وأضافت علينا اسم الله عليكم الكل هم على هم. يعني أبار اللي قاعدين نجريوا فيه يوميا، قاعدين نزيدوا في حاجات افتراضية ما هيش موجودة، ولكن قاعدة ماخذة جزء كبير من طاقتنا ومن من من تفكيرنا. والتساؤل اللي هنا كيفاش نرجع نلقاو التوازن متاعنا سيدة؟ لأنه إذا كان باش نقعدوا في البوكل هذي، أنت حكيت على مسألة الأمراض الجسدية، وإن شاء الله غدوة شو سبحان الله الموضوع متاعنا تأثير القلق والضغط على الجسم متاعنا، وشنية نجم يخرج لنا من, من, من أمراض، ونراو ناس تحس في وجيع وما عندها حتى سبب، نراو ناس عندها أعراض متاع أمراض والأمراض ما هيش موجودة، وراهو الكل بوكل اللي مربوط بعضه. دونك سيدة لهنا إشنية الحل؟ كيفاش نجم أنا نجاري هالضغط هذا الكل، الضغط الدائم، بطريقة اللي مش باش نكون فن اللامبالاتك الكتاب التراند، وأنا باش نولي لامبالي بكل شيء، ولكن في نفس الوقت نجم نعيش حياتي بطريقة متوازنة.
3: صحيح إيمان، التوازن ثم التوازن ثم التوازن. لهنا مجبورة اني نجبد على حاجة انا شخصيا منحبهاش وكان نلقى نجبد هكا قوم ولا حاجة منفسخة اللي هي لي فوس كرويونس, المعتقدات الخاطئة اللي ربيونا بها جدودنا وبعد ربي والدينا ربيونا بها, وحاجات قعدنا نهزوا فيها كل حمل على ظهرنا اللي هي خاطئة وما تنفعش وما تصيرش, كما تحمل كما ذيك مغرفتك شهزت, كما لا غالب بربي مكتوب ومقدرش عندك تعمل بربي يقعد اقعد لا هذيك هو واصبر وشيل, هذي الكل خاطئ لأنه زاد من القوة أنك تغير, من القوة أنك نقص من الضغط, مش القوة أنك تتحمل أكثر, مش القوة في وسط الموضوع هذي كله أنك تكون كل مرة أقوى, أنك تكون كل مرة أقوى, نتحمل هذيك أوكي سيبون تعودت عليها زيدني هذيك أوكي سيبون لا القوة في هذي الكل أنك تتعلم تنقص من الضغط, تتعلم أنك تضع حدود, تتعلم أنك تطلب مساعدة, تتعلم أنك تقول لي بكل أدب أحيانا قل لا, وتتعلم انك تقطع مع الضغط هذا في اطار بربي. الناس اللي تقول لي انا خطا تاو استانست كما تعرف ايمان بالتعليقات على الفيسبوك ايميل تاو كيفيه ما عادش تحبوه الكلام هذا نسي قبل ونسي تاو ارضى بمغرفتك وهذيك مغرفتك شهزت وهذيك مكتوب ربي وهذيك نقول له بربي خاطر نعرف احنا زيد شويه ونختمه وفما حديث نحب نجاوب به الناس الكل. انا ديما نستند إيمان ديما على القرآن ولا على الأحاديث النبوية شريفة, خاصة إذا كانت تكون صحيحة خطر ما نلقاش ما خير منها إيمان.
2: أكيد
3: القرآن هو أحسن دليل كانت تحب تعيش حياتك مرتاح, السنة هي من أجمل الأشياء اللي تعلمك كيفاش تكون لين كيفاش تكون قريب من ربي, دوك ما نلقاش ما خير منها. للإجابة في هذا الإطار يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مرة كان مع صحابة قال لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه, فقالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال أن يتحمل من البلاء ما لا يطيق ما لا يطيق, يعني فما في حتى بلاصة في معناتها في الإسلام بتاعنا ما فماش حتى أي قرآنية ما فماش حتى حديث يقولك يزمك تقعد في بلاصة فيها أذى, يعني ربي سبحانه راهو لا يقبل أن نستسلم للأذى, لا تستسلم للأذى, الأذى يعني في الإطار اللي احنا نحكي فيه اللي هو الضغط. فهمت؟ ما تستسلمش, مش انت مثلا عائلتك على خاطرك انت الصغير فيها ولا العكس الكبير فيها مشيلينك المسؤوليات الكل, مش معناها خاطرك انت الصغير مزمكش تتكلم وتقول مثلا ليه, ولا خاطرك انت الكبير لازمك تتحمل وتسقط. نقول مثلا انا راهو عندي اخوات, انا مثلا راني مضغوط لدرجه كبيره وحتى جسمي ولا يعطي في
2: اشارات
3: في اشارات اللي انا مانيش مرتاح. امي لو كانت تسمح, مثلا عندي اختي لو كانت تسمح نتقاسم معها بعض المسؤوليات يظهر لي وقايد خطر أنا معاش نجم نحمل أكثر منها. يا أخي شنو فيها عيب مثلا جملة كيما هكا؟ شنو فيها عيب مثلا كان زميلي نهار كل مش قاعد يخدم في خدمته مثلا يقضي في قضيته يخرج القهوة وأنا نخدم له في خدمته, وكي لقيت روحي تعبت نوقفه الطيار هذا ونقول له لو كان تسمح راني معاش نجم نعوضك أكثر من هكا, نجم مثلا كي لا قدر الله تبدأ مريض ولا عندك حاجة مستعجلة خرجت لها أكيد أنه نجم نعوضك, لكن ما نجمش نعوضك كل يوم خاطر راني تعبت. يعني في هذا الإطار أنا وبقي نقول ونعاود إيمان راهو أنك تضع حدود ما هو عيب أبدا أبدا, ما هو عيب أنك تضع حدود. وفكرة أخرى طلب المساعدة ليس عيب.
2: سيدة ممكن الحاجات اللي قلت عليهم تخلينا نخاف والعبيد تتغشش علينا والعبيد تكرهنا ولا يولي ما عادش عنا علاقات وقت اللي نحط حدود, ويصير أن وقت اللي نجي تحط حد الشخص يقول لك أنت تبدلت أنت ما عادش كيف ما أنت, راهو أنك تحط حدود للناس تختار نفسك خير من اللي تختار غيرك, على قد ما تختار مصلحة الآخر على قد ما عزمن تلقى روحك استنزفت من طاقتك ممكن في الأماكن الخاطئة. يعطيك ألف صحة سيدة. فما حاجة أخيرة حبيت نختم بها ومهمة, وانت حكيت على الجوانب متاع الحياة, نحكي على الجانب الروحاني اللي مهم جدا زيدة في وقتنا هذية, أنه يكون قوي مع اللي قاعدين نعيشوا فيه مع اللي قاعدين نقاوموا فيه، راهو ما فماش ما أقرب من ربي سبحانه ليك في أنه ينجم يحس بيك ويعرف الألم اللي تعيش فيه ويعرف الضغط اللي تعيش فيه. فمهم جدا أنه نلتجئ له في لحظات الضعف متاعنا ونقويه هكا العلاقة بربي سبحانه، باش تخلي مسألة التسليم ومسألة الرضا ومسألة القناعة في حياتنا هذه حاجة معناها بديهية ونعيش بها، وتنجم أيضا تخفف علينا شوية. يعطيك ألف صحة كوتش السيدة الجلاسي اللي تنجموا تتواصلوا معها في مختلف المشاكل اللي عندكم على الانستغرام متاحة
3: السيدة point the coach
2: السيدة
3: A-L-S-A-Y-E-D-A.
2: يعطيك صحة كوتش. عندي بلي اهداء حبيت نختم به زوز على لوكيل صديقنا متابع لي برنامج صباح الخير تونس، يحب يقول عيد ميلاد سعيد لزوجته عايدة اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 60. ما شاء الله ربي طول عشرتكم ان شاء الله، وكل عام وانتي حية بألف خير يا عيدودة علي. يقول لك نحبك برشا وربي فضلك لينا ولا يقطعك علينا دنيا واخرة. ربي ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب وربي يديم حبتكم. ايضا زميلتنا وجدان العوني كانت احتفلت البارح بحفل التخرج متاعها، نقولوا لها الف الف مبروك يا وجدان، ان شاء الله بمزيد التميز ان شاء الله في مسيرتك المهنيه، وان شاء الله الفرحه دائما للعائله الكل. دلمتي متميزه اينما حللتي. هذوما الاهداءات اللي حبيت نختم بهم اليوم. تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح، نتلاقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. راف ماج مع وميم العياري بعد شوية، وأنا مبقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام، خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: وجزوة السابعة دي وانا في مسبح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وإن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات. وشدد رئيس دولة خلال لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيان إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاقتصادية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. المصالح الرقابية بمعتمد جرزيز ستتمكن من ضبط تاجر بصدد بيع قوارير مياه معبأة بمياه مجهولة المصدر بسعة 800 مليم للقارورة الواحدة وسعة لتر ونصف وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بمدنين محمد ناجي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة. وتم حجز 180 قارورة كانت معدة للبيع وإتلافها بالتوازي مع تحرير محضر بحث في الغرب. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ بصواريخ باليستية وألحق بهما أضرارا كبيرة، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلة النفط والسفن الإيرانية، وأكد أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات. بيانات شركة ملاحة تؤكد مرور 6 سفن سلع عبر مضيق هرمز أمس، الأمر الذي يشير إلى تراجع عن المعدل خلال الأيام الماضية. الجيش الأمريكي يشن غارات استهدفت عددا من ناقلة النفط الإيرانية بعد محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

راديو انترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: السبعة وحدش دقيقة. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة ليكم، شكرا ليكم على اختياركم ديوان فام واختياركم راف ماج. متواصلين معاكم في حلقة جديدة، حلقة الأربعة. متواصل غياب رفيق بوشناق وجيهان السلين، إن شاء الله يرجعونا في القريب العاجل. عزيزي وجيهان في وفاة ماماتها، ربي يرحمها وإن شاء الله يا ربي تكون في الجنة. تحية كبيرة ليكم أنتم اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام. شكرا ليكم على تفاعلكم، صباح الخير وصباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل، وصباح الورد للكابيتان والحاج منصف بن سعيد.
1: ربي يفضلكم، ربي يهنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله كل صباح واحنا شيخين شايين. شوف أميمة، شقول كلمة صغيرة في الدخلة في الكرة القدم، كيبدأ عندك حارس ممتاز اسمه كورتوا، تسمع فيها ما تخافش على الجمعية متاعك. ما نيش بنسيت ندخل، مش قول لك ريال مدريد خاطر كلهم توي يتحسروا،
0: خلي يلعب مع المنتخب
1: بعدها شعوم بحالكم كما تحبوا. أما نحب نقول لك في أي جمعية، ناصر كان هذا الصفاقس على كتافه هو وغيره، ترجي كان فيها الشكر الواعد، النادي الإفريقي عطوقة. كي تبدأ عندك حارس مرمى تبدأ متهني على الذر، كي تبدأ في الكورة ظهرك متهني عليه ما تخافش على النتيجة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: آمين يا ربي، إن شاء الله نهارك مبروك، محليها دخلتك خفيفة رشيقة وزيد معلومة مفيدة. وأنا أكفتني بمعلومة كروية رياضية، أنا نسخروا يلعب في المنتخب على خاطر كعبة لي راني في أمور الكرة
2: دونك سيسو
0: صحي بالله أو كتكلم توك أو رامي الفوراتي. صباح النور،
2: صباح النور أختي وماي، ما شاء الله لكم زين، ما شاء الله لكم أسعد الأيام، ربي فضلك حاج حوش. سلموا على عبيد اللي في الثنية، وسلموا على عبيد اللي ما زال تحضر في رواحة، إن شاء الله نهير جميل، إن شاء الله نهير مزيان. سيسروح في كيس قال الطقس تقلب شوية، دونك نستحفظوا على رواحنا وإن شاء الله يتعدى نهير مزيان كيفكم أنتم يا مستمعين.
0: أمين يا ربي. وما قالوا أبارتيغ من نهار الخميس وعشية الخميس حاجة هكا باش تصير أمطار، دونك ربي يسترنا وربي معنا الناس الكل، إن شاء الله تكون أمطار نافعة مش ضارة لبلادنا، هذا اللي نتمنيه. هو زيد موجود بحضينا ومنور كالعادة بالأزرق الكابيتانو ناصر البدوي، أهلا وسهلا.
3: بالحضور إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. نسلم على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. اليوم مش الناس بدأت تتحضر في العودة المدرسية اللي مازالوا لها أربع أيام، ويرجعوا صغيراتنا يقرأوا المدارس والكوليج، وإن شاء الله ربي يحفظ الأمهات الكل والعائلات الكل اللي تعرف توا المكاتب، الناس الكل تمشي تشري الأدوات لصغيراتها. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله ربي مع الأولياء الكل والعائلات التونس الكل، وإن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله نهارك مبروك يا سعيد. هو زيدا ماتشي ماتشي مع ناصر البدوي، نسكتوا مع بعض والله حلوة
3: جاري.
0: هاني أنا زيدا بالأزرق دونك هكا كانت فهموا ومالي كولوغ يبدأوا هكا أموجين مع بعضهم. زيد المكي صباح الخير.
2: الله يبارك فيك، مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. البارح يا أميمة راني أنا كي حكيت على العباد اللي تليفري في الكياس بالموتورات خاطر عملت ليفريزون لا قال لي هاك تحت عني هاي شاب راني ما عممتش انا، فهمتني؟ تحيه اليوم نعرفهم تعبين. قال لي راهو، قلت له راهو كي تكلمنا ما عممتش، قلت البعض بالحق ربي يعينكم العباد الكل يخدموا في الكياس التاكسيستيه النقل الجماعي العباد الكل، وربي يحلها في وجوهكم. وحلقه باش تكون سخونه خاطر حاتم على اعصابه راهو شويه
4: عمل برشا
2: خاطر انت قعدت تحضر الداخل تعدي بوجي
0: انا خايفه
2: فلاشيت مع نقيب ويا اخي قام حاتم قال نقيب خليش حكيت معاه، انا قلت ايش قلت له؟ قلت له شي فيه يا نقيب وسع بالك، راهو تجيه الحاله تجيه
0: ربي
2: نبطل وفديته يزمني لعب المارش وكله دونك سيس حاتم لو ماكسيموم.
0: هذيك اش قاعده نعمل انا زيد، انا قاعده نحكي مع روحي من الداخل زيني سيس حاتم لو ماكسيموم سيس مقدد السيليا. اما قبل هذا بربي عندي كومنتير من بارح ويعرض فيا حبيب بن صالح ليك انت زيد، قال انا مانيش فاهم كيفاش رفيق بوشناق مريض وانتم تضحكون.
2: تو نبكي هذا يا سي حبيب بن صالح
0: نربال تضحك وخوك مريض
2: اش عاد مش مريض وشوية سخانه وكل ما عاوكا بارح طلب مش معناتها هو اش طالب تحب نبكي وتو نبكي هاي الحاج توكل لي بسم الله.
0: هو على اعصاب وقال ما نعرفش اسكو الاعصاب هديت شويه. حاتم بن حاج صباح الخير.
5: بونجور بونجور الناس الكل،
2: شال نهاركم مبروك. وواحد نسب يقع في وسطهم على الأعصاب وحتى تجي على أعصابك هذيك القوة في الفريق.
0: ولا تتفرج
2: الفريق. سينو فما الإحصائيات اللي ودنا بهم زياد مهمين برشا للديوان معناها 100% من جماعة الديليفري يسمعوا في زياد المكي. دونك بالزر بتاعه جاء واحد اللي سمعوا. وهذا حاجة أخرى دليل آخر اللي هو مش منتبهين خاطر حاطة الكيت ويخدم
4: يا حدك يسمع فيه
2: هكا قلت لي أنت زياد
0: شحوالك حتى
2: والله إن شاء الله لاباس سينو إن شاء الله يتعداو ساعتين ونص ممتازين كما قال زياد. وأنا على أعصابي خاطر أنا إنسان معناها حساس نحس باللي حيط بيض دونك على ذكر
4: إن شاء الله لاباس
2: إن شاء الله لاباس
0: عليك لطف عليك كيفاش تكون على أعصابك وعلى يمينك مقداد السيلي
5: انا مانيش على اعصابي جمله
0: بدلت انت سيزون ذي
5: بدلت على الاخر خاطر عندي مده عملت كونتراتو مع روحي اي اخويا قلت توا على اعصابك مش باش تربح حتى شيء باش تبدل حاجه ما تبدل حتى شيء دونك خليك كول وفي نطاق الكول فهمتني. البارح انا مشيت عملت دوره على البياع نتاع الادوات المدرسيه الحمد لله في تونس ديما تلقى مثلا في كل حاجه في كل ارتيكل كل قدير وقدره يا اخويا هكا ولا تلقى كراسه تاع 10000 و15000 وتلقى كراسه تاع 3000 و4000 وكذا فهمني والزوالي يشري والدنيا موجوده اخويا الوان واشكال فهمتني ويا مدام ايجا العوده المدرسيه ايجا يا مدام وكلهم عاملينك البوياق مسجلينهم فهمت وين نحسب مظاهره ولا شنو يتكلموا كل بعضهم يا مدام يا كلها يا مدام فهمت ان
0: شاء الله بنجاح والتوفيق
5: توا ان شاء الله العوده المدرسيه فهمتني وفيما يخص ديدو رد بالك ديدو ولا بجد ولا الحاجه الغريبه في زياد ديما يضحك معناتها تعرف ودي حاجه ممتازه
4: ممتازه الحمد لله
5: مش فاهم هاني نضحك انا
0: ضحك بيه يطول في العمار الضحك ونخلي عمرك طويل اضحك برشا وحتى من النفسيه تتحسن والضحك معديره ساعات نجم نتعرفها حاتم يقول لك نجم تغش زيدا مخك حتى كان انت ما تضحكش بالحق اضحك الهرمون يطلع لمخك ومعناه متاع السعادة وتولي كأنك سعيد معناه تغش المخ متاعك
2: كما الفيديوهات اللي بعد ساعات قام ماستا لاستا يحط لك كبياج هذاك سونور متاع الضحك ولا كمتاعك
4: يزيد يحيرها
2: يزيد حتى تكون حاجة ما تضحكش
0: تولي تضحك
2: كما تكيت الثوب
0: إن شاء الله أيامكم كلها زينة وإن شاء الله أيامكم كلها سعادة وبالتوفيق للصغيرات اللي راجعين بيانتو للقراية ربي قوي الأولياء نعرف مش ذاهل بعد صيف العودة المدرسية برشا مصاريف ربي معاكم وربي يفضلكم لهم تحية كبيرة للفريق اللي معايا ريم مخبي في الإعدادي من ساكوحي عزيز في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي نمشي وبعد الفاصل نسمع الزابينج بإمضاء رامي الفراتي
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
8: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
7: مالا فيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
8: عندك أورانج من الاثنين للجمعة من السبعة على تسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
7: زابينج
9: النهارين اللي فاتوا يا عزيزي المستمع كان ترند الثمانينات اللي بصلي يعني بي كل واحد مدخل تصويرته في الاي اي وكذا وبدل هالي في الثمانينات الحاش بار اكزومبل ما يستحقش لا ابدا عنده تصاوره
0: تراخى نشوفوا الحشحوش حشحوش انت في الثمانينات موجود
1: أيوة. انا من الاربعينات
9: رتريت الحاش وقت رتريتي اول رتريت
1: يا عجبك
4: اول حاش
1: اول
2: حاش الحاش الحقاني
4: عزيز يقد بكرة يقد عزيز
0: اكيد ما تبدلش
4: تصويره صحيحه يا قالوا في الباريول وفي الحلة بتاع الكور
1: اه وي
4: اه وي
1: حاج
0: تقتل يا حاج
5: بالمكسيكي
0: الحاج هكا عرفت
1: هيك التصويرة
5: سورية
1: التصويرة بالتونيو
9: هكا هكا توا صيبتوا الدنيا الكل وشديدوا في الحاجة اي لو كل شيء رب التفاصيل الكل حتى منش لاغمو
0: شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك والحق وجهك ما تبدلش برش جوز كان عندك شعر من القديم ولا ما عادش
1: نعمة مني عمل له
2: الحمد لله
1: نعمة مني عامل لها الشبابية والرجولية
2: وشليغم تولد بيهم
1: لشليغم مليان صغير والله يا زياد
2: والله عندي تساور
1: 17 من تصنيع عندي شليغم عليش تعرش عليه هابش قولي بسر
9: يا جماعة يا جماعة يهديكم يزي ومتنمر وسايبوا الحاج ديجا يعلم به ربي اي لا لا قالك متقلق شوية عنده لو
0: هو غايب صحيحة ما فلتنيش حبينا نشوفوه ونشوفوه ان شاء الله يرجع نعرف توحشتوا
1: توحشتوا مغش عليه
0: عليه
1: يكلمنيش بكل
0: مريض
1: يا ولدي هز عليا تليفون وقول لي اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
0: هذا كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
1: لو مع المباشر والله ما غش عليه
0: ان شاء الله يسمع جرافيق واليوم يكلمك ان شاء الله
2: بعد يقال علاش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت والله فما الشباب وهكا تولي
9: ها وراني كل شيء يعملوا الحاج مش عاجبهم وكذا اي تصويره من الثمانينات كافات لابرافيق كل شيء مش عاجبهم ها يا خويا ورينا انتم اش عندكم ترا في الكويز
0: ثعلب بالانجليزي ثعلب بالانجليزي شنو
1: ثعلب
0: لا هكا بالانجليزي لا
2: لا
9: لا لسانه يرزق بالقليل
2: بربي شنيه وما هيت حتى بتحرك شوية
0: عاتيني
2: يا وماي ما تحرك شوية
0: يسوي
10: علش تبدأ بيبدأ بينا نحن
2: أبدأ بشوية مخمخ وكل
10: مخمخ
0: عاتيني ليه عمل محاولة
2: مخمخ لو
9: حلوة الثعلب هو ذي لو لو هو عنده كان لكسون الباقي الكل بالليل كريم لا فما شيء معلومة هواريو ما عندوش بسم الله ما شاء الله فلتة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: برافو رامي
2: برافو
0: رامي يعطيك صحة الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها قديش يطلب وقت باش تخدم زابينج
2: ثلاثة أيام
0: وهي حلقة تاع البارح يا خويا يعطيك صحة رامي شكرا ليك مازال مقص والله إلي أنا كنت نخدم في الزابينج ولازمك تبدأ تتقيد وتركز
10: نقص أنا تعلمت الراديو بالحق كنا ناخذ الباند ونقصه بسكوتش من 10 حاس كنا نخدم وكنا معناها ريت اللي يعمل فيه رامي كان ستاوة بالإمكانيات متاع قبل
2: يقعد
10: راك 4-5 سويع
0: بالحق الحمد لله ساعتها التكنولوجيا تكون نافعة معناها ومش ضارة دونك ذيك حاجة المهمة بعد شوية نحكيه على ترند دي جور نشوفوا الأخبار بوكس نيوز باش يكون حاضر أكيد وباقي فقرات الرفماق بطاقاتهم باش تكون حاضره في الجزء الاخير من الرفماق نمشي نسمع موسيقى نسمع لولا البنات جديد عمرو دياب على ديوان فم

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيونس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
7: امشي توا لأقرب مغازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
6: سي لو مومون أو جامي، لي كادو و لي رميز مازالو يستناو فيك.
7: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
6: يلا امشي وربح.
7: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكترو ميناجي.
8: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسويس،
9: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زيدة يدأمت بيا
8: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية.
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosv

0: بونتيين وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
3: 7:34 صباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. انتم تسمعوا في الرف ماج وقايد تران دي جوغ
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو، طور عالمك.
3: خان دي جور. البداية باش تكون بشركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، وين تعرضت لموجة انتقادات ودعوات لمقاطعتها على خلفية حملة إعلانية محلية في دولة الكيان المحتل، وكانت الحملة مخصصة للرياضيين مبتوري الأطراف للتعريف بخدمة الحذاء الواحد. وشنو اللي صار وشنو اللي خلى الجدل هذا يصير عليها الوامضة؟ ظهر فيها جندي سابق من الكيان كان فقد ساقه خلال الحرب على غزة عام 2021. كما قلت الحملة هذه أثارت غضب ناشطين مؤيدين لفلسطين انتقدوا استعانة الشركة بجندي من الكيان في ظل ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف في قطاع غزة جراء الحرب، من بينهم أطفال. زي دخلنا اسمه
6: Shalev Beaton est le visage de la campagne Single Shoe Service, soit programme chaussures uniques, proposé par Adidas depuis mars 2026 pour ses clients présentant une différence de membre inférieur. La marque a lancé ce service en Israël en août 2026. Shalev Beaton a servi dans l'armée israélienne et a perdu sa jambe lors d'un assaut militaire sur Gaza en mai 2021. L'opération, décrite comme la première guerre de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne, avait été lancée suite à des tensions liées à l'expulsion de familles palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem. Les attaques israéliennes avaient fait 260 morts à Gaza, dont plus de 60 enfants, et une douzaine de morts en Israël. Human Rights Watch affirme que certaines opérations israéliennes de l'époque étaient illégales et s'apparentaient à des crimes de guerre. Des internautes ont appelé à boycotter Adidas pour s'être associé à une armée accusée de génocide. Entre 3000 et 4000 enfants de la bande de Gaza ont subi l'amputation d'un ou plusieurs membres depuis le début du génocide, selon l'UNICEF. Gaza est ainsi devenue la région présentant le plus fort taux d'enfants amputés par habitant au monde.
3: بعد حملة المقاطعة أديداس اعتذرت عن أي إساءة تسبت فيها الحملة، وأكدت أن الصورة لأثارة الجدل كانت جزءا من نشاط محلي نفذ فريقة في دولة الكيان وليس من حملة عالمية للعلامة التجارية. وإن قالت زادة في ردها: لم تكن نيتنا أبدا التسبب في إساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك. حاتم، أنت شفتها؟
7: شفتها من الأول أبخمير فيو كي تغز اللافيش وبس صورة هذيك وما تعرفش السيد اللي في اللافيش، معناها تقول هاي أديداس معناها عملت حاجة باهية، الناس هذوما معناها من حقهم يكونوا عندهم فيزيبيليتي. أما كي تعرف شكون السيد هذيك وعليش تم بتر ساقه، ماهوش خاطر مثلا حادث ولا يعوم في الباسيفيك وهجم عليه ركان، ليه السيد هذي مش يحارب في ناس عزل مش مسلحين وفي الظروف تذكرها في 2021 من اللي غير معناها من الضربات العديدة، الضربات المجانية للكيان اللي بعد ساعات كانوا حتى ما غير قبل 7 أكتوبر كانوا هكا على أقل مشكلة تصير في أي بلاصة في وسط الأراضي المحتلة فيتم عقبة شعب أعزل. معناها الانتريسان في الحاجة اللي تفيدنا هو المفهوم الجديد اللي تبدل منذ سنوات الأخيرة في مفهوم المقاطعة. كنت قبل المقاطعة معني هكيك دبر ربي معك طب بعد جمعتين العباد ينسيوك. توا وليتي البرينو سيريو الاوريجين على باز معناها فيسع فيسع دوما صارت معناها التهديد بين الظفرين بالمقاطعه فيسع صارت رياكسيون تاع اديداس واعتذروا خاطر راهو كي تنحي التصويت نجم تنحي التصويره ما غير ما تعتذر لكن هما خاطر فما معناها فما ميزان سياسي هاي فما ثقل سياسي كبير في الحكايه دونك ما حبوش يكونوا اسوسي للكيان بصفه عامه. شفنا برشا ماركيت اسوسي الكيان الحملات المقاطعه نو سولمون كانت ناجعه لكن الاسم نتاعهم مرتبط بالكيان من غير ما نسميهم حاجات معناها والعباد يعرفوا في اللي يسمعوا فينا اللي فما حاجات اللي كي تقول ان كي تراها لافيش حتى في في في بلاد غربيه تهزك طول الكيان. دونك هذه الحاجه اللي خافت منها اديداس اتصالين.
3: شركه اديداس شركه كبيره يعني ما نعرفش السؤال هوني ما كانوش يتصوروا انه تصير رده فعل من نوع هذا خاصه انه شفنا في حرب اكتوبر كيفاش صارت مقاطعه لعديد الماركات بسبب كما قلت انت انهم كانوا مناصري الكيان. علاش ما عملوش ما قراوش حسابهم ما خموش انه نجم تصير عليهم حمله ويتم مقاطعتهم؟
7: هو وفيت انا البارح تسألت نفس السؤال هذا وشفت نرقى اللي الخدمه تخدمت معناها في الكيان اجانس تابعتهم معناها اجانس
3: حتى كان ما ياخذوش معناها
7: الاجانس هي اللي اختارت معناها الشخصيه ذاك اللي هو سعمل يتم بتر ساقه ولا يمارس في رياضه معناها مع خرج هو من الجيش معناها كما نقولوا باللغه الفرنسيه سي في اوبلي معناها ما فاقوا الا ما العباد فاقوا الا من الناس اللي تبع في اون بلوس راهو الانطلاقه معناها باش يكونوا حقانيين معناها بمنظمه اللي هي غربيه اللي هي تناهض في الاحتلال وفي اللي صاير دونك اللي فاقوا به معناها منظمه عالميه وهي اللي طلبت من اديداس سحب الصوره فتم التفاعل وفما وصار معناها التهديد بالمقاطعه اللي المقاطعه كي تبدا منظمه وتبدا على ديكوز جوست معناها على قضايا تكون مهمه ياسر في حياتنا الكل المقاطعه تنجم تخطف
8: في فرنسا زاد برنار ارنو قال باش يحل لوي فيتون غادي في الكيان ايبا هو كي عمل البروباغندا هذيا جوست حلين حاتمه صارت نوع حمله من المقاطعه وتراجعوا ودوروا بدوا اللغه قال لا نحن نخموا باش نكبروا باش نقربوا العباد الكل معناتها باش يحل مجازان جديده اللي هي موجوده غادي
7: موجود
8: العباد ديجا حكيت على المقاطعه باش يوريك انه حتى في باريس وحتى ولد بلادهم ويمثل معناتها القوه معناتها الاقتصاديه في باريس وبرشا جاو كونترو وخافوا ورخ عمل كيما اديداس نجم تقول
3: هي المقاطعه كيما قال حاتم يستخفوا بها ولكن شفنا احنا خاصه بعد حرب اكتوبر كيفاش كان الامباكت نتاعها كبير برشا كيفاش برشا ماركات عالميه رامي كانوا خسروا خسائر ماليه كبيره برشا وحتى بالارقام
9: بالضبط. هو في علاقه باديداس راه من قبل اكتوبر باش نكونوا واضحين هي عاشت تجربه شبيهه شويه في علاقه بالكيان في علاقه بالسبور معناها هي كانت الراعي الرسمي للمنتخب نتاع الكيان الصهيوني في كره القدم لمده 3 سنين وبعد صارت حاجه هكا في وسط غزه نقولوا احنا في الضفه الغربيه دونك العبيد داروا شويه على اديداس دونك قصت العقد نتاع الرعايه ذيك. والمشكله وين الفرق بين ذيك وهذه في وقتها خاطر مش في بينهم على المستوى العالمي معناها هي طلع في تصفيات بطوله اوروبا دونك الناس كل تشوف هي ولات جميع الماركات تقريبا نسبه 90% تبعد على منتخب الكيان الصهيوني ما تحبش تسبونسوريزي في حكايه هذه. المره هذه هما كانوا مقتنعين باش يعملوا حاجه على المستوى المحلي بالضبط لوكال دونك مش يفيق بينا حتى حد باش تعدى في الواحد دونك حابين نخدموا في وسط الكيان يا اخي خرجت لهم وذاك هو العالم توا معناها حاجه كيما هكا واحد يفيق ما عادش يتخبى حتى شيء كيما شو بالك تخدم على المستوى الريجيونال.
3: وتتصور الاعتذار كيف يعني الناس نجم ترجع يرجعوا عن المقاطعه حاتم ولا رامي؟
9: انا ما نتصورش انهم هما يعاودوا العباد نتصور اللي نسبه 50% ما عادش باش مش يكملوا في المقاطعه ومتاكد اللي فما 50% ينسوا فيه هذاك هو طبع الانسان الناس تنسى.
7: هو وفيت الفايده مش في المقاطعه الاقتصاديه معناها الامباكت مش اقتصادي المقاطعه راهو الامباكت فيزيبيليتي وكوميونيكاسيون معناها كيما قلت لك فما ماركيت توا في مخاخنا وقت اللي مزلنا لتوا فما عباد كي تراه مثلا خذي من ماركه
9: في العالم
7: اجمع معناها مربوطه تو بوز لا كيستيون تقول زعما هذايا ما في ماهوش معناها واعي اللي راهو تم الإبادة لأشخاص وأطفال إلى آخره. دونك هي الامباكت نتاعها الأهم هو في الفيزيبيليتي مش في الاقتصادي.
10: أنا حبيت نزيد حاجة واحدة. أنا حبيت نقول اليوم ردة الفعل اللي صارت معتها متاع المقاطعة والردة الفعل متاع أديداس بيدها معتها في أسرع وقت ممكن. هذا الكل يجرنا للحرب اللي صارت الأخرانية والوعي اللي ولا عند برشة ناس معتها ردة الفعل ولات في وقت من الأوقات معتها كانت الكيان ينجم يعمل شي يحبه ما فماش ردة الفعل هذه. اليوم بعد الحرب اللي صارت متاع أكتوبر متاع غزة اللي في بالي ولات معناتها الناس الكل العالم ولا متضامن مع الكيان مع الفلسطين ولا معناتها الناس الكل ماذا بيها الكيان يكون منعزل في كل مجالات.
7: هو حتى كان مش الحاجة اللي تبدلت حتى كان ما هوش متضامن مع الشعب الفلسطيني ولا ما عادش متضامن مع الكيان. الحاجة اللي تبدلت حتى فم عبيد راهو ما يهمهمش القضية لكن الوحشية والصور خاطر تبدل قبل
11: والمظاهرات اللي صارت في العالم
7: والصور اللي وليت تخلط بالدقة ما عادش الوسيلة الإعلام هي اللي تفلتري وهي اللي تعطيك تو بالبورتابل يا بلود فلتر معناه كترا قنبلة ولا كترا معناه أشلاء متاع ناس ولا سبيتار تقنبل ولا أمبيلونس ضربت أي إنسان ينجم يوصلها للعالم أجمع. كان جيت كما قبل فما فلتراج فما وسائل إعلام اللي بعد ساعات تمنع باش توري الصور الحقيقية.
12: حبينا ولا كرهنا مواقع تواصل الاجتماعي عرات خلينا نقولوا الكيان الصهيوني وراتهم على حقيقتهم وخلى عنده تأثير كبير. نعطيكم بعض الأرقام مثلا الخسائر اللي تكبدوها أعداد من الشركات كما ستاربكس مثلا يقولوا في الربع الثاني من 2024 خفضت المبيعات المقارنة عالميا 4% تراجعت في الصين 11% في الولايات المتحدة 3% مع الإشارة أنه هذا صار بعد المقاطعة كما صار ماكدونالدز زاد كيف ما بين الحاجات اللي يحكيوا عليهم انه بعد حرب اكتوبر انه برشا ناس معناها ما عادش يمشيوا لماكدونالدز. وشفنا حتى بعض الفيديوهات كيفاش حتى كي حد يدخل ماكدونالدز تلقى الناس تهجم عليه ويصوروه ويفضحوه قدام الناس الكل. دونك هذا مهم برشا يمكن الحاجة الإيجابية في اللي صار مع شركة أديداس ورينا وشفنا انه المقاطعة راهو عندها تأثير كبير وتنجم تأثر على أكبر الشركات العالمية. مازلنا مواصلين معكم بعد شوية نحكيه على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد الفاصل.
13: خليك قريب فيم ورجعين
14: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
15: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
16: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
17: اريدو طور عالمك.
18: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لمية بالمئة. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
19: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
11: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
11: عندك أورانج.
20: تدلل تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
21: تدلل
22: جيان أيام دللنا.
18: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام.

0: FM.
1: دي وين FM.
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 57 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم نحكيه على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، وين حسمت عدة الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال 2026-2027 خلال مباريات البارحة 3-8 سبتمبر في لحاج شهدت انتصارات مثيرة وعدد من النتائج لفتة، منها اللي حكيت عليها أنت في الدخلة، ريال مدريد ضد الانتر ميلان الأبرز من بين المباريات، وبينهم زيدا خلينا نحكيه على مانشستر سيتي اللي نجح في العودة من ملعب بورتو بفوز ثمين. نبدأ بيك ناصر بدوي، تفرشت؟
3: تفرشت في المباراة، كانت مباراة مزيانة برشا، وخاصة نحكيه على كورتوا اللي كان يحكي عليه الحاج في الدخلة، اللي وقت اللي يبدأ عندك حارس مرمى في مستوى عالي وعالي برشا يخليك في المباراة، يخليك في الطرح ويخليك معناتها تجم ترجع في المباراة. البارح شفنا حارس متألق اللي خلى الفريق متاعه معناتها الحق، هو عنده سنوات قاعد يقضي في مواسم ممتازة برشا. البارح زاد أكد الانتصار اللي عملته ريال مدريد. ريال مدريد الحق في وقت من الأوقات، وقت اللي طلعت الريتم، وقت اللي حابت تسجل سجلت، عندها امكانيات كبيرة، عندها لاعبية اللي عندهم مهارات كبيرة كيما كيليان مبابي اللي بالحق قاعد يأكد كل مرة معناتها ظهر لي الاختيار متاعه لريال مدريد بالرغم من الصعوبات الأولانية اللي لقاها في بداية المشوار متاعه مع ريال مدريد، لكن توا الادابتاسيون متاعه قاعد يسجل في كل مباراة وقاعد أهداف يحقق فيها مهمة برشا ريال مدريد. ريال مدريد البارح الانتصار كان محق في وقت من الأوقات، نقول واحنا بلغة الكرة حتى الريال في تركينا معناتها حتى الانتر في تركينا وعمل اللي تعمل في كرة القدم، والانتصار كان محق بالنسبة لريال مدريد.
2: حاتم قلت سمعت قلت فرشت فيهم الكل،
4: تفرش في الماتش ويت الكل، فما شين تعدي الملتي بليكس
5: بين فرنسا بين فرنسا
4: لي نتفرش في الاسبانيور. تعجبني التعليق الاسباني على الماتشويت، حي اكثر من الفرنسي. الفرنسي كما النصري بداو يحلوا في الباك وكاريو وشيء قديم، الاخرين لا لا لا
2: الاسبانيور عنده برق عربي،
4: الجول تمشي وقت يتمرك البونت وتمشي تعمل تسخن العشيك وتهز وكل شيء ومازال ما كملش دوك سخون الماتش،
2: ما عنده بالعرق العربي الاسبانيور تحسوا يشبهوا لنا شويه
4: فلك السخانه، فكل هو كيما في الامريك لاتين سن نفس الواحد. من اللي كان تسمع ماتش بلجيكا كي تسمع بروج وتعليق بتاع معناه معلق في سويسرا في الكوب دي موند، انا بعد ساعات كي يهربوا الشنيت وكل شيء ولا يفدوني في ما تفرجش مثل ماتش ويت فرنسا في قنوات فرنسية خاطر تحس تقولش عليك تتفرج في برازيل تاع عام 70. دونك فينالمون نتفرج في

0: سويسرا يا ولدي كونتر اتاك والعالم استاد باش يشعلوا يقول اي لا غاتي لو بالون على ديرنيير مينوت يا ولدي مش كنت تتمنى يزبك بالريح دق روحك مسيك باش تحيا مع الطرح سينو كما قال بالحق كورتوا اللي راهو سي با فاسيل بور ان جول معناها في ماتش ويت كيما هكا باش يقعد هو الكونسونتري في الديفونس خاطر البارح سواء من جانب الانتر ولا من جانب الريال معناها ما وصلوا للجول ادفيرس الا ما فما اخطاء دفاعيه حتى الريال البارح في الدفاع راهو يلزموا يروشك شويه سينو معناها باش تصير برشا بونتويت
1: رام
2: هي فما نقطه مهمه انا صارت البارح وابهرتني تطبيق القانون ديما الدرس يجينا من الشامبيونز ليغ ومن الدوريات الاوروبيه في دقيقه 89 فما ملاعبي اسمه كاريراس باش يدخل في بلاصه فينيسيوس فينيسيوس واخر 10 سكوندات يا اخي ال 10 سكوندات هذوكم الاربيتر الملاعبي خليه البرا نحكيو 90 دقيقه لعب معناها قاعده الريال تكور دقيقه كامله ماهيش كامله معناها يكوروا ب 10 ملاعبي تصور انت تخيل هذي صارت في البطوله التونسيه تطبيق القانون هذي اللي هو قانون يعتبر جديد نقولها معناها اول مره يتم تطبيقه في الواحد الحياه تواصلت والانتر نزلت بالكدا وشعره بركة لماركيت ولكن مهم برشا نستخدم العبره نخرجوا بها راهو قانون ماهوش كونتريك انت مادام الملاعب هذاك لازم كل ملاعب يتحمل مسؤوليته حتى في البطوله نتاعنا 10 ثواني قاعد تترنح باش تخرج راهو كل واحد يتحمل مسؤوليته الملاعب قاعد ايكيبتك تنجم تضيع مباراه مهمه برشا في الشامبيونز ليغ
3: الجول نتاع الريال شهره 4 مليار دوات و230 ويستحقهم وهازز هو اللي يتسمى شويه قد ايش يوم شيخ صرب كريم وليزين ويخرج كره شي حب
1: انا
2: متعش ماكل
1: زيد انا في هذا كل فرحانه بيك على خاطر قاعد تقدم في الاضافه
3: انت نعطيك الارقام
1: ماني ارقام ما شاء الله لاحظت
0: اللي ولا استوديو ماني حاضر الواحد خاطر انا نعرف رفيق كل واحد فينا يكلمه وحده يقول له اسمع راني معمل عليك انا قال لي راك معمل عليك كلم رامي قال لي راني معمل عليك كلم الحاج قال له ناصر بغير ما يقول له ناصر معمل عليك دونك نحن نعملوا كل بلوس هذاك الكل وهكاك الجير ليكيب بالكدا
1: شكرا يعطيكم الصحه حاج انت انت اعطيت رايك على كورتوا هكا
4: لا اما نحب نربط مع رمروم اللي قال له احترام القانون والله يا اميمه راهو احترام القانون يربحك في الوقت ينقص من الغش يخلي الاربيتر يعطي اكثر من اللي عنده يخلي الجمهور شيخ احنا عدم احترام القانون هوايه ولات عندنا بالله العظيم توش عرك كفرا عرك دزوا يا ولدي شادوا من مريول ويبدا
2: يحلف والله
4: يبدا يمشي يحلف ويقول الاربيتر علاش تخرج لي ورقه صفر جا ربي من المنبر هذا نداء للناس كل ملاعبي الكل راني كنت كيفكم وكنت نبكي وكنت نحب نعايل وكنت ماما كبرنا ايز احترموا القانون فما قانون نحترموه راهي تستاهل المهمه للناس كل
1: شكرا لك حاج مهم برشا
0: ما كلمش الحاج
1: ما كلموش ما مصور ان شاء الله صوتك وصل بلا في الدخل حكيت على العوده المدرسيه نعاود نرجع اختم الفرصه ونفكركم انه في قرى الاطفال العوده الى مقاعد الدراسه ما تختلفش على اي عائله تونسيه تحضر الصغار دونك الجمعيه قاعده تطلق اليوم في حمله العوده المدرسيه والجامعيه 2026-2027 باش تضمن عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية صغيرتنا مستحقين يحضروا المحفظة الأدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعية اليوم تستحق وقفة من عند الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع جمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية لتلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به ويحب يشوفه ينجح نذكروا انه الجمعية اليوم تكفل اكثر من 11000 صغير باش تدعموا مرة اخرى نفكركم الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه دونك تدخلوا على السيت كما قلت لكم www.sosve.tn ولا تكلموا مع الرقم هذا 58-371-002 58-371-002 ساعتنا الأولى وفات بعد شوية نتقابلوا نحكيوا على البوكس نيوز نكتشفوا الأخبار شنو التحكي في مواقع التواصل الاجتماعي ما قبل هذا الأخبار ورجعينا
5: خليك قريب تيم ورجعينا
6: تحت
5: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
6: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
7: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو وسوربريز.
6: سي لو مومون أو جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
7: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
6: يلا امشي وربح.
7: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
10: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazou Athamina, Diwana Fem Aslama. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن اختيار تونس كأول محطة خارجية له ليست مصادفة، وإنما يأتي تقديرا لدور تونس العربي التاريخي والهام في إطار العمل العربي المشترك وتحديدا داخل جامعة الدول العربية. ووضح الأمين العام خلال لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد أنه أطلعه على أبرز القرارات والمحاور التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، واصفا الاجتماع بأنه مهم وجاد وواقعي. وأكد فهمي أن المرحلة الراهنة تستوجب بناء نموذج عربي متوازن ودقيق قادر على تهيئة المنطقة لمواجهة التحديات المتنوعة والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح الشعوب العربية.
2: أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ، ودور تونس الهام والملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. دعيت وسعدت بلقاء خمسة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد وعن الأسس التاريخية ل قضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة وفي نفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق.
1: وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والتقس الحزوري يقول أن الاستثمارات الصناعية في تونس سجلت نموا بنسبة 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 26 و2000 بالتوازي مع أحدث نحو 13 ألف موطن شغل إضافي، بما يعكس وفق تقديره الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وضح حزوري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الخاص بالصناعة المنعقد في زامبيا عبر تقنية الحضور عن بعد، أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم انفتاحها على الأسواق الإفريقية والدولية. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحر فتحي بن خليفة يقول إن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع تيار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة أسهم في تراجع إنتاج الدواجن، ما انعكس سلبا على وضعية تزويد السوق وفق ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة. وأوضح أن المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب يتجه نحو توريد بيض التفقيس بهدف تعديل السوق واستعادة نسق الإنتاج في غضون الأشهر القادمة. في العالم، مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز يقولان أن الاحتلال أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأفاد المصدر المطلع عن الممثلين البريطانيين المعنيين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في الاحتلال، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية في الاحتلال قال أمس إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المحتلة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ختاما، طقس اليوم الأربعاء يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 35 و41 درجة وتكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي، وتكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر فيكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطربا بالسواحل الشرقية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني اللي باش ينطلق في نهاية الشهر هذا في مواجهات في مواجهة تصفية كأس أفريقيا 2027، وحنا بعد المجبري سيغيب رسميا ما لا يقل عن 6 مقابلات، 4 مقابلات رسمية وزوز مقابلات ودية بسبب الإصابة اللي كان تعرض لها مع فريق بيرلي على مستوى وتر الركبة. نذكر منتخبنا الوطني سيواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا في تونس، ثم يوم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في غابوروني، ثم في شهر نوفمبر زوز مواجهات مباشرة ضد منتخب ليبيا في إطار تصفية كأس أفريقيا، وحنا بعد المجبري سيغيب عن كل هذه المقابلات. آخر أخبار الميركاتو، مدافع نادي ماريبور السلوفيني والمنتخب الوطني عمر الرقيق انتقل بصفة رسمية إلى نادي لودوغاريتس البلغاري بعد موسم قضاه مع نادي ماريبور. الرقيق أمضى لمدة 3 مواسم مع بطل بلغاري لمدة 14 مرة قيمة الصفقة في حدود 500,000 أورو. واصلية بأخبار الميركاتو، نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا على تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي لفريق الاتحاد المنستيري مهدي الجنولي لمدة 3 مواسم، صفقة قيمتها 300,000 دولار. كيف ليبي محمد علي الجويني أمضى يوم أمس مع نادي الاتحاد العسكري ببنغازي الليبي. فريق اتحاد بن قردين اتفق بصفه رسميه مع لاعب ايوب بن مشارك على مواصله المشوار لمده موسم اضافي. نذكر ان عقد ايوب بن مشارك كان انتهى يوم 1 جويلية 2026 مع فريق اتحاد بن قردين. المسابقات الأفريقية، فريق الترجي الجرجيسي سافر اليوم إلى السنغال وين باش يواجه نادي ديامبارز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. مباراة باش تكون يوم السبت في داكار بداية من الساعة 6 بتوقيت تونس. دوري أبطال أوروبا، أبرز مقابلة اليوم من الجولة الأولى، بداية من 6 غربوع برشلونة يواجه فينورد الهولندي، ثم بداية من 8 ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد، كيف في نفس الوقت بداية من 8 نابولي يستضيف أرسنال، وسبورتينغ كلوب البرتغالي يستضيف غالاتاسراي.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: عاجل للطاقة، أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامه.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
2: تدلل تدلل دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا
5: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
7: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة. نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 8:15 صباح النور والورد. مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. انتم تسمعوا في الراف ماج في الساعة الثانية. ان شاء الله تكونوا بخير. طريق السلامة للي يسمعوا فينا في الكياس واحدة واحدة. ان شاء الله توصلوا سلامات. تحية كبيرة للي يتفرجوا علينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام ولا نوتخ باش فيسبوك ديوان فام. كامل الفريق حاضر معنا وقيت الموجات الإيجابية. وكما قلت نحكيه على العودة المدرسية ومحد ما ينجم ينكر قديش مهم الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها المجتمع المدني. قافلات صحية واجتماعية قاعدة توفر في حقائب وأدوات مدرسية لعدد من التلاميذ. هذا اللي بشي تحكي فيه في غدوة خير.
2: غدوة خير.
3: مع اقتراب العودة المدرسية تكثر المبادرات التضامنية لهدفها انها تخفف على عائلات وتعاون التلامذة باش يبداو عامهم الدراسي في ظروف باهية. اذك علاش اليوم نحكيو على قافلة صحية واجتماعية انتظمت مؤخرا في المدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة بمشاركة 14 طبيب وطبيبة و28 اطار شبه طبي، وعملت فحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات وقامت بتوزيع 60 محفظة مدرسية مجهزة بالادوات و120 منديلة لفائدة تلامذة المدرسة وتوفير كرسي تحرك التلميذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وعدد من الكتب المدرسية المستعملة. وبخلاف القافلة هذه في صفاق الزادة تتواصل العام 13 مبادرة كتابي ليك لجمع الكتب المدرسية باش يعاودوا يستعملوهم تلامذة آخرين، مع إمكانية استبدال الكتب القديمة بكتب للمستوى الدراسي الحالي. كيف كيف في بنعروس أطلقت جمعية رواد الخير بمجرين حملة علمني بهدف جمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفئة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمناطق النائية. الحملة شملت إعداد كراتب متاع الصغيرات بلوازمها الكل، نحكيو لهنا على كتب وكراسات وادوات واللوازم الضروريه الكل. وبالطبيعه المبادرات ما زالت متواصله في انتظار العوده المدرسيه، والاكيد انه بالمبادرات هذيا نجمو نخليو الرونتري تكون اسهل وارتح لبرشا ناس، وبهكا بلادنا تكون غدوه خير.
1: نحكيو على أهمية المجتمع المدني. غدرتني عزيز، مش مشكل. نحكيو على غدوة خير ونحكيو على المجتمع المدني وعلى القافلات الصحية والاجتماعية اللي الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في كل المناسبات، سواء كان رمضان، عيد صغير، عيد كبير. واليوم نحكيو على العودة المدرسية. مقدد سيلي،
4: والله الحقيقة أمي مراو هذا ما احنا توا مش جديد علينا وحاجة استنسنا بها ومدى بينا. حتى الحاجة اللي نستنسوا بها كي تبدأ طيبة وإيجابية ديما نذكروا بها، اللي هي القوافل اللي قاعدة صاير هذه متاع مد يد المساعدة في كل مناسبة، في العيد الكبير، في العيد الصغير، في كيف نهكا تو مناسبة العودة المدرسية. حاجة باهية ونباركوها ونشجعوها، وديما نقولوا ريال ما يلزم عدد الجمعيات هذية عمال يكبر، عمال راهو حاجة تري بوزيتيف.
1: حتى المبادرات الفردية، يعني كان كل واحد يشوف معناه يسمع يعرف حد، حتى العساس متاع الريزيدانس تعرف انه ظروفه صعيبة نجم تعاونه باللي تقدر. انا قاعدة نشوف والله البارح شفت فيديو هبط على انستغرام وبارتاجيتها، ما نعرفهاش الطفلة ما عرضتني الفيديو، ياسر عجبتني. هي لباس عليها عندها يمكن دار بالبيسين ومعناها ماديا لباس. شو عملت حاتم؟ ما نعرفش، جابت مجموعة من الاطفال يمكن فاقدي سند ولا يمكن ظروفهم صعيبة ما تفرهدوش في الصيف، جابتهم لدارها وخليتهم يعوموا في البيسين وخليتهم يتفرهدوا، عملت لهم فطور. ياسر عجبتني، محليها كان كل واحد ربي عطيه ولا ربي راسقه شوية ولا برشا يحاول انه يفرح غيره. قديش تو تشوف كي تعاون تحس روحك انت فرحان اكثر حتى من الشخص اللي عاونته.
5: هو بالنسبة لي انا راهو توانسة ما يغيبش عليهم الشيء هذا، وقت اللي تبدأ عنده امكانية ويلقى الناس اللي هي مستحقة الحاجات كيما كان، اعتقد الناس اللي ميسورة تعمل ديما حاجات هذوما ونشوفوهم. راهو حتى فما ناس اللي يمكن نشوفوهم في العلن وفما ناس تعمل في السر، وفما برشا حاجات اللي توانسة من ناحية التضامن معتها ديما متواجدين مع بعضهم. فما زادة بادرة أنا طيبة اللي قاعد نسمع بها ونشوفها، وشفت برشا ناس معتها تخدم عليها برشا، خاصة الجمعيات إنه الكتب القدم اللي يحاولوا باش يلموهم زادة كيف كيف باش ينجموا يعطيهم. هذه حاجة مهمة برشا بالنسبة للعائلات وبالنسبة لخاطر في نهاية الأمر كي يبدأ عندك ولد أنت في تروازيماني وباش يتعادى كتريماني الكتب هذوك نورمالمون ما نستحقهمش، باش تعطيهم الناس اخرين مستحقه باش تنجمش تشتري الكتب. وهذا ظهر لي قاعده، فما مؤسسات، فما نقولوا احنا جمعيات قاعده تعمل في الشيء هذا وتكرس في الشيء هذا، نعتبرها حاجه ايجابيه حتى من ناحيه من ناحيه الماديه ومن ناحيه حتى معناتها انك تعاون الناس اللي ما عندهاش امكانيات باش تنجم تشتري ادوات مدرسيه.
1: وتحية للاطباء زاده اللي كانوا موجودين في القافله هذه، 14 طبيب وطبيبه و28 اطار شبه طبي كانوا موجودين ومساندين للقافله هذه. حتى
2: جوز فما حاجه ابار الطب اللي يلزم يكونوا موجودين، تعرفوا راه في السنه الدراسيه نحن قبل انا مثلا فما برشا عبيد وصحابي وكل شيء اول مره يعمل فيزيت ميديكال نهار اللي باش يمشي يقرا يبدا حياته كامله عدى 6 سنين وعمره 7 سنين وهو داخل يقرا ما يرى طبيب اول مره ابارت لقيح وصغيره يعني ما يرى طبيب كان في الفيزيت. فما حاجه اخرى تو ناصر جبد الكتب، فما حاجه زاده نحن يكون منا منس قارين لها حسابها، نحن فما برشا شركات وفما برشا دي بارتيكولي كل عامين يبدل الوردي يا خويا، الوردي الخدم برشا يطيشوهم لي زوردي القدم يلزم ريت كي ما تهز الكتب القدم هز كتا عندك كورديناتور قديم
6: اللي برشا الطفل الصغير
1: بالحق علاش يطيشو
2: فرماتي نحي منه الكل وهزوا للجمعيه راهو ولا اديت كيما الكتاب كيما كيما الكراسه. دونك اللي عنده خاطر برشا انت ونعرف شركات بس ساعات تمشيو في خدمه وكل شيء تلقى عندهم ستوك نتاع القديم خاطر اوبسوليت يولي
6: ولا يبيعوا بيروات ولا
2: ولا يبيعوا بطة وبرشا اللي ياخذوا خرده. اما ليه معني اللي عندك انت باش تبدل انت اورديناتورك ولا حاجه الاورديناتور القديم راهو بعد ساعات تقول تنخليه يمكن نحتاجه، لا ماش باش تحتاج له. وانا نعرف الشيء ذي خاطر عندي برشا تليفونات من الايفون من الدوزيام جينيراسيون تروزيام قلت نحتاجه
1: وانت ما تحتاجه
2: عمرك ما تحتاج. دونك خمو زاده كيما الكتب للاورديناتور مهمين خاطر بعد ساعات اورديناتور في عائله ينجم منع لك طفل ولا طفله يتغرم بحاجه وداخلين على عالم الكل باش يولي كونيكتي. دونك خمو زاده في الحكايه ذي
1: ربي قوي الاولياء وان شاء الله عوده مدرسيه ناجحه لكل صغيراتكم ان شاء الله ربي بالتوفيق والنجاح. نمشيو توت سويت للاخبار مع البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: وعلى الحماية المدنية، تسجيل أرقام قياسية في التدخلات والحرائق خلال صيف 2026، هذا اللي أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. يقول أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التدخلات اللي قامت بها وحدات الحماية المدنية. ونوه المصدر ذاته في تصريح لديوان فام على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر الحماية المدنية بالجبل جلود أنه الديوان الوطني للحماية المدنية سجل ما يقارب 1000 تدخل يومي خلال الثلاث أيام الأخيرة من شهر جويلية تزامنا مع الموجة الأولى من الحر اللي شهدتها البلاد.
7: الحقيقة صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي، كيف كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و 22 و 23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا دونك في ثلاثة أيام هذوما، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية، وهذا ما متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. دونك تدخلات الحماية المدنية تضاعفت في موجة الحر هذه، وكما قلت لك شهدنا أرقام قياسية سجلها الديوان الوطني للحماية المدنية.
1: المقدم خليل المشري أكد أنه تم إلى الحد الآن إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت مندلعة بعدد من المناطق الشمال الغربي باستثناء حريق برغو اللي مازال في مرحلة التبريد وهي في المراحل الأخيرة ولا يشكل أي خطر حاليا على حد قوله. تحية لأعوان الحماية المدنية، أعوان الغابات وجيش الطيران ومصالح البلديات ومصالح وزارتي التجهيز والفلاحة، حد ما ينكر أنهم خدموا خدمة كبيرة برشا برشا والحماية المدنية الحقيقة سبيسيالمون ديما عندهم إضافة كبيرة وخدمة كبيرة ويعرضوا حياتهم خطر باش يمنعوا حياة ناس أخرى. حتى
2: المنقذون معناها الحماية هي في يحمي في حتى في الاسم متاعهم فما اللي هما يحميونا بالحق استثنائي السنة فساعة تحية كبيرة في لاميتريز متاع حرائق الغابات خاطر الكلهم فاقوا بهم على بكري والكلهم معناها توقع إخمادهم على بكري دونك ما صارش الفينومين اللي سرحوا خاطر راهو بالسخانه بعد ساعات سيفري ديما نشكوا فما واحد طايش بونتا وهذا زاد مخطر جدا
6: سورتو في لوتوروت
2: يا خويا برايك الشراره مش لوتوروت ديزون على لوتوروت تنجم الحمايه تجي في درج انت تصور واحد متعدي على موتور ولا ماشي في كرهبه في في في في, في بلاصه من البلايص ويرمي بونتا من الشباك تشعلك حريقه كيف باش تخلط هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه فما حاجه مهمه في المقاربه واعين هم بيدهم الحمايه اللي التغيرات المناخيه راهي ريتها الالف باغ جور سافا اتر لا مويان سافا اتر لا نورم والحاجه الثالثه رانا يلزمنا نحن كدوله من توا نستبقوا شنو نستبقوا الامكانيات معناها عندهم كيما الامبيلونس راهو كي يبدا يلزم سبيطاراتك فيهم دي زامبيلونس زاده فما الكمين اللي هما معناها حاجه مهمه وحاجه اخرى لتونس مهمه يلزمنا هذه نستبقوها خاطر موجات الحر اللي تستنى فينا شفنا الاوروب صاروا شفنا جارتنا الجزائر الحرائق المهوله اللي صارت واللي معناها كليت برشا أرواح
5: برشا أرواح
2: يلزمنا ننفستيو في كندير يلزمنا نستبقوا يبدأ كندير في مطارة برق خاطر نحن لو ريسك الكل في الحرائق في المناطق الغربية اللي في تكون فما ديجا عنا معناها ثروة غابية كبيرة عنا أشجار البندق وعنا أشجار الزوز وعنا البرشا معناها أشجار في, في, في, في الغابات التونسية اللي هي غنية بأتم معنى الكلمة دونك انفستيسمون في كندير يلزمنا من توا نخمو باش بعد 4-5 سنين تكون عندنا طياره نحطوها في مطار برقه باش نستبقوا خاطر اللي ماشيين لو ماشيين في السخانه في الحرائق وفي الفيضانات وربي يلطف بالجميع.
1: وذاك علاش شفنا كي يكون فما خطه استباقيه نشوفوا في النتائج معناها اليوم نشحوا انه يحدوا ولا يتغلبوا على الحرائق اللي صار في الشمال الغربي.
6: في فرنسا وميما اكثر من 96 الف هكتار اتحرقوا واكثر من 220 الف
1: نقطه ارقام نرجع لك ملك الارقام
6: معك انت منورك
1: بفضلك
6: يا رفيق نحكي له عموميه انت نعطيك
1: علاش لا يقعد هكا والله قديش نظر مثقف
6: خاطر هو بطبيعته باش يرجع يحكي ياسر ونحن ما نجمش نحكي هو دونك هذاك علاش بالحق واكثر من 220 الف شخص تضر في فرنسا دونك تحيه الحمايه المدنيه وتحيه المواطنين رينا في بعض الحرائق معناتها مواطنين تطفي في الحريقه وحدها وزاد يلزمنا نوعيو رواحنا حاتم قالك حتى كي تطيش شقف بالله راهو هذاك كي تضرب فيه
2: الشمس كل لوب
6: صحيت كل لوب معناتها تتحرق بالحق
1: حتى والله انا سمعت نتفكر عمني والفشتة سمعت اللي حتى الأمطار اللي تكون في غير وقتها تساهم إنه تطلع كل أعشاب ذيك كذي الأعشاب ذوك في السخانة يلهبوا وهم اللي يشعلوا النار زادا كيف كيف دونك ما فما من برشا حاجات تساهم وهذا نتيجة التغيرات المناخية والحر اللي ولا درجة الحرارة اللي ولت أعلى وبرشا دونك العام هذا خلينا نقول شفنا درجة الحرارة مرتفعة روعة مش جاي باش تكون

0: العام دي معنا مشكلة دي في حكاية تنظيف الزيجو، نظفه من توا من توا نظفه ريال مو ثم ديما شوية بخل في الحكاية دي.
1: هذا وبش نحكيه بعد شوية على خطة استباقية لمجابهة الفيضانات وتعزيز المناطق المهددة اللي تحكيه فيه مع المقدم المشرف مع الحماية المدنية. نعرفوا أكثر تفاصيل بعد الفاصل.
2: خليك قريب فيب ورجعين
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
5: ما زلنا نحكي على الحماية المدنية، وكما حكي مقضي الدسيلي لازم زادة خطة استباقية لمجابهة الفيضانات وتعزيز المناطق المؤكدة. هذا اللي أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري. تعرفوا نحن زادة على أبواب تغيرات مناخية، وهذا اللي قال عليه صاحي دولي جيت مخر شوية من ظهر لي غسلت النوادر في أوت نورمال
6: أغزل هو موجود. أول مطر قوله غسلت النوادر خاطر في الصيف لازم العبيد تفهم اللي الأكوميلاسيون مالي تبخر صيف كامل يهبط مع بعض هذيك غسيلة النوادر معناها تتسمى كيك خاطر تغسل كل شيء.
5: إن شاء الله تكون أمطار نافعة، وإن شاء الله خلينا نقولوا ما تحقق ما تعملش أضرار خاصة في تونس. كما قلت المقدم خليل المشري حكي في الندوة الصحفية للديوان الوطني للحماية المدنية أنه مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة.
7: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولات تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف.
5: هذا اللي قاله المقدم المشري، يقول أنهم على أتم الاستعداد بعد ما جاتهم المعلومة أنه أبغتغ من نهار الخميس الطقس بش تقلب وبش تكون فما أمطار غزيرة.
8: إن شاء الله أمطار خير. والمهم والأهم الأكثر أهمية في علاقة إحنا خاطر التوينسة سبحان الله معنا نخوض في ساعة والدنيا تاكل بعضها والدنيا تعبة. دونك فما كالنقاط نقولوا إحنا لبوندرون كونتر خاصة في علاقة بالكياسات كما عنا إحنا لهنا توا روتيكس وتروت بنزرت اللي عبيت الكل تقابل فيه في علاقة بالخروج للخدمة ولا المرواح من الخدمة. ذوكم لازم يكونوا منظمين ومن بعد بشوية بشوية يكون

0: وبلايس اخرين يبداو يكونوا مرتبين، خاصه هذوما خاطر هذوما يخلقوا اختناق مروري كبير برشا، ويوصلنا لمرحله العباد اللي كان يخلط الدار و6 نتاع العشيه قروحوا للعشرة والتسعة، واحنا ما بالفوضى وكذا، واللي واحد جاي منا واحد جاي من غاديكا، دونك حتى احنا زاد المواطنين عندنا دور سيسر، واحنا زاده راهو الناس الكل شادين صف، حتى كان فما الكياس ولا يعدي فوا بركا سيسر، واحنا ودب دب ما غير ما نبداو نركزوا على بعضنا ونبداو نفكوا نقولوا ماشي.
1: هو بالنسبه لي انا والله المجهودات قاعدين نشوفوا فيها، معناتها فما ظالم مساعي ظالم الصيف، شفنا برشا جهر نتاع وديان باش ينظفوا فيهم، معناتها باش ما نوصلوش المرحله اللي تعدينا منها كانت صعيبه برشا، لكن ملاحظه انا نعملها بعد ساعات نشوف في الطريق. انا اخر مره نهار لحد جاي من صفاقس عرضتني في مدخل تونس، فما برشا بلايص منظفين لي زيغو، لكن مالوريزمون كي الوسخ اللي نظفوه خليه على جنب، معناتها بالله كي تخليه على جنب شنو عملت في نهايه الامر، معناتها بالحق راهو يرجع، معناتها المفروض وقت اللي انت تنظف لي زيغو معناتها المفروض يتهز هذاك على المكان باش ما عاودش يرجع وما عاودش يهبط ونعاود الخدمه من جديد. هذاك علاش ماذا بيا الحاجات اللي نخدموها باتقان باش نجم كل خدمه نتاعنا مجديه وتجم توصلنا لوين حاجتنا به.
2: باش نقول اللي ريتو بالضبط اللي قالوا الناصر صحيح، لكن انا اللي ريتو وعشتو وباركت لهم وخرجت لهم الماء وشيقت وانهم ينظفوا، اما راهو اللي خرجوا فيه من اللي زقوه هذوما راهو عجوبه، تدخل باش يخرجوا دار ولا باش يخرجوا ترين ولا باش يخرجوا طنق ولا عجوبه اللي خرجوا فيه. لكن الحاجه الهامه جدا يخرجوه يحطوه شبه كل باش هكا كبير ربع ساعه بعداش تتعدى كميون لا خاطر انا خفت وقلت لهم بربي توا ذاب شقعه قالوا لي لازم ما قاد بحثنا انت يقع تعدى كميون يرفع هذاك الكل
3: واضح،
2: قلت لهم برافو عليكم
4: خرج لهم يعني دبوزه ماء ومرزهم
2: لا والله لا هذا حاجه اخرى والله يا اميمه في وقت راح حاجه باهيه انسان يقول سبت وحد يخدم
3: ربي عينهم ربي عينهم. وتحية للأعوان الحماية المدنية. نمشيو للخبر الموالي، نهزكم تحديدا التركيا وين تحول حفل زفاف فاخر وقيمة في ولاية فان تصور هكا فان شرقي تركيا ما نعرفش اسمها هكا، إلى قضية أثارت جدل واسع بعد ما فتحت السلطات تحقيقات جنائية ومالية بحق العريس. علاش؟ على خاطر هبطوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ورات كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات قدرت قيمتها بنحو 45 مليون ليرة، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي. كيفاش العروس معناها لابسة خلينا نقوله كمية كبيرة من الحلي الذهبية المجوهرات، معناها المرأة هاكم تشوفوا فوالا شيء اللي خلى العروس يتبعوه قضائيا ويحبوا يشوفوا مصدر الأموال هذي.
5: تحية للقباض التركي
4: قباض فان
5: قباض فان هذي ولا وين تلقى المقر متاح. وتحية لهم ماك تحب توري انتي وتحب تعمل خاطر كان جيت معناتها برشة توفر العروسات ولا ويعرسوا ديما نقول ما عادش نعرسوا لرواحنا نعرسوا للغير
4: صحيح.
5: ما قدستها برا بحال
3: عنا احنا في تونس هكا يا اخي عنا في تونس كل يلبسوا
4: الفلوس
2: والفلوس يقولوا بالذهب
3: اكثر برشا
0: شنو اغزر ما خزينة راهو لابسه مرحفه بالذهب ما شاء الله معناها ربي يزيد
3: وغربال ذهب
0: هذا غربال
5: هذا مش غربال هذا جبل
3: مش فما مقداد
2: اي فما داخل الجمهوريه مازالوا لتو يقولوا بالذهب
3: نشوفهم
2: يا بنتي سفره من بعيد تخطر شيء يلمع
1: هما التقاليد نتاع الساحل بالساحل هذه معمول بها برشا يعني
3: حتى في السود في جربه زاد عندهم الحاجه هذيا نتصورك يا اصدقائنا في جربه يقولوا لنا فما ولا لا
5: قول لي ضد التصوير ما فهمتش توا اي حاجه يصوروها ولا والعرس يصوروه الماكله يصوروها وساعات توا ترقى حتى التريتور يمشي ويصور في العبد يا خويا بنا حق انت تصور انت تخدم فيه العرس هذاك وراجل مخلص بالحق ولينا هاني نقول هنا حتى في العالم راه يعرسوا العبيد ما عادش يعرسوا الارواح
3: يمكن الفيديو هذا يتوري بالحق كما قال زيد انك انت هيك تصور حفل خاص هو حفل زفاف راه حفل خاص معني حاجه تخصك انت تحمل تبعيه اللي يصير من بعد
4: هو راهو يلزم تفهم زيد معناها اللي القباضه كما قال زيد معناها فما انسان مكدس ذهب هكا في داره، ما زاد فما المجتمع يلزم، ما يلزمش فلوس راقده في اي بلد، معناها بلدان الكل اللي متطوره هي اللي فلوسها ما ترقدش. اما هذايا اللي فما نوع من الاقتصاد اللي موجود زاد غاديكا يخلي ذهب تحت راسه باش نهار اخر كان صارت له مشكله كل شيء، وهو تنجم تصير له مشكله خاطر قاعد يكدس في الذهب وينبا انجكتي اسيد ارجون في المشاريع نتاعو للي تكز كما نقولوا بلغتنا. اما فينا الماء التباهي والتجاهر بالهكا يولي يعطي عكس المطلوب، خاطر تو بربي انت عامل تصور تحب العبد الكل ترى كميه الذهب، معناها شنو انت تقصد اللي انت المراه تلمو غاليه خذيت لها ذهب، انت تلمو لقطه والمراه اللي خذيتك فرصه لا تعاد
3: مصري على تونسي
4: وانا فهمت فرصه لا تعاد يا مدام سعاد ليه بني هذه يا خويا بالسر والكتمين وهذاك كان فلوسك خبي عليك. دونك هو جابها للروح ويستاهل، خاطر خلي حاجتك من هكا باش تعرف العباد علاش انت تصور في البذخ اللي انت عايشه. بالحق سؤال هذايا مش حتى خاصة في المطلق، بعض ساعات راهو حاجات نوصلوا لهم من النقمة، نوصلوا معناها من العباد تتشمت ولا حاجة كل شيء. فما زاد سبب من الأسباب التجاهر بحاجات اللي غيرك مش خالط عليهم. دونك كل شيء بالسطرة.
5: سامحني تو الماكلة، علاش تصور في الماء مثلا؟ تو عنا عاد واحد يمشي الريستوران يصور الماكلة، يودي علاش تصور غيرك ما عندوش ما عادش فما مقاد
6: هو فعلا يصور في الماء هاني انا اشوف قداش من ستيكة وانت ما عندكش
3: فما بليزير متاع بختاج رابش ما نظلمهمش راب فما ناس
5: البليزير انا نكتب في حاجة
3: انت ما عندكش من هالحكاية ذي فما عبد ما عنده البليزير متاعه انه هو يصور الكوتيديان متاعه يصور لايف ستايل متاعه عنده جو عنده شيخة هكاك
5: سبحان الله لايف ستايلات اللي راهم في الانستغرام ما يبكي وش دي ما زين سبحان
3: ربي مرة شفتها قالك للبوم فوتو اللي يكون قبل عند كل عائلة زعما تشوف تصوير بوك وامك يتعاركوا ولا تشوف تصوير بوك وامك وهما يبكي وما تشوف كان اللحظات السعيدة والذكريات الجميلة. دونك سي نورمال انك يصور لك مومون باهي ومومون تاع فرحة.
1: هو المشكل في هذا كله وما ما بعد ساعات نوليو زيد شوية، معناتها بعد ساعات فما الحاجات اللي هي المفروض تكون خصوصية
3: وي انا معك في
1: تحطها تبارتاجيها مع الناس، وبعد ساعات نشوف الناس تولي تشكي من ردة فعل نتاع الناس الاخرين اللي ما عندهاش ولا اللي عندها مشاكل اخرى. اذا بارتاجيت هذا يلزمك تتحمل مسؤوليه ردة فعل نتاع الناس اللي هي تشوف الحاجه هذيك ما يلزمش تصير. معناتها
3: انا معك فيها
7: كيما فيديوهات الرمو، حتى احنا عندنا في تونس فما فيديوهات ساعات نقارن تيك توك وفيسبوك رمو اسعار وارقام خياليه ضد يا ودي ضد العلم، راه تسمع ارقام العباد تبارتاجي ولكن كل واحد يتحمل مسؤوليته ما دام عملت حاجتك هيك اعطيتها للعلن واعطيتها للناس الكل تحمل مسؤوليتك.
3: وكما قال الناس معني حاجه مهمه انه هي وكل واحد ورايه وكل واحد وشنو يختار وكيفاش يحب يعيش، اما ساعات الخصوصيه نتاع الانسان تولي معناها على قارعه مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول الناس تتفرج فيك كيفاش تتعشى كيفاش تفطر كيفاش ما نعرفش. انا بالنسبه لي انا ما عادش فما حياه خاصه ولا حياه عامه وهاكم تشوفوا فما برشا رامي ما انت تتبع يمكن اكثر واحد اللي بداو الازواجك اللي يوريو انهم هما سعداء وشيخين ومفرحين بعد تخرج المشاكل وتخرج القضيات وتخرج الخلافات دونك يظهر خلينا نقولوا على حقيقتهم
7: وبصفه عامه ديما معركتهم تظهر اكبر. معناها شفت معناها بعد ما يوريو ذاك الكل حتى في كان فما مشاكل وخيوبيه ويحبوا يوريو الخايب نتاع الاخر زاد بنفس الاداء ونفس الشو تولي فضيحه بقلاقل والناس كل على غالب زاد راه تحب ولا تكره العالم الكل عنده شويه كالحزن ويفرح لك كي تلقى المصيبه هذيك. دونك العبيد الكل
4: كيفك اللي يجيب الرياكت وفيت الحاجه للعبيد اللي ماهيش معناها واعي تو جو كومبرون حكايه البليزير. وانا نعرف عبيد يبارتاجيو خاطر يحبوا التصوير يحب الظهر اللي شنو اللي كليت تحب تقول باش انا كان صحابي وكل شيء هي سي تو في سا تو دو ريستراندر مثلا على الاربع خمسه من الناس اللي تعرفوا بعض هي اونكور حتى صحابك راهو
5: ما تعرفش على نفسية
4: متاع العبيد تبدأ هي مسكينة ما عندهاش فلوس ودرشنا وترى في صاحبتها اللي هي صاحبتها كل شيء هاي في وتيل هاي في شط هاي في هاي ميك لأنواع
3: ما هو هذيك علش
4: معناها فما أحاسيس إنسانية زمن زادة من نستس معناها كيفاش نفس تسلك معناها راهو فما حاجات غريزيه ايه في البشر ايه راهو كي تبربشهم بعديش يرجعوا.
3: يزيد انا هوني مانيش باش نطولك هاو باش نسكر بالرغم اللي انا مانيش كلي مارك كل يوم نهبط ونشوف وين مشيت وين جيت الاكثر قطات صير الكونتوني نتاعي. اما زيد انا زيد انت نفسيتك هكاك وتحسد وتبغض معه فما اشكال عندك انت زيد
4: بروفوك الحز
3: والبرانسيب نتاع الانستغرام انه هو يبارتاجي لك دونك انت داخل عارف على شنو باش تتفرج دونك عارف انت باش تتفرج وكان ما لقاش هكاك ما يتفرجش عليك راه تحب ولا تكره. فما برشا يخدموا ويعرفوا اللي البيك نتاعهم يجي وقت اللي هبطوا حياتهم الخاصه وين مشي وين جي ويدخل لك بالذمه باش يعرف هذيك البون بلان وين مشيت وين جيت شنو هو لي برودوي اللي تستعمل فيهم دونك هذاك هو البرانسيب تاع الانستغرام. مثلا
4: نحكي على البيرسوناج لاندا معناها واحد تصور عرسه وهابط البذخه تاع عرسه معناها من بعد في اقل مشكله العبيد الكل ما فما حتى حد يتعاطف معه خاطر يحس هو تعالى عليه هاي انا حياتي محلاها هاو انا كل ليله في من ريستورون ريستورون هاني انا كل ليله وانت محروق في دارك وما عندكش الدرشنوة وما عندكش الامكانيات نتاعي باش تتفرها دونك تو كري انديريكتومون نوع من الاحساس اي بيان سور نوع من الكره.
1: سامحني ما قداش من كوبل قداش من كوبل شفناه يعدي تصاور اللي هو سوا ديزون
3: كيما قلنا قبيله
1: كيما قلنا حياه بذخ ومزيانه ووقت اللي تصير المشكله وتصير العركه ولا سيباراسيون تخرج حاجات اللي هي عكس اللي كنا نشوفوا فيه
3: كيما قلنا قبيله الحقيقه خلينا نقول الواقع غير الافتراضي يعني ماهوش كيما الافتراضي الافتراضي ديما يوري لك لا في اون غوز. نخرجوا فاصل صغير وراجعين
8: خليك قريب فيم وراجعين
9: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
8: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900
9: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
8: عندك أوغانج. ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم. Vous écoutez ديوانا

Diwan FM. Diwan FM, صوتكم في جيبس على 99.1.

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: مكملة معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمرة ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المرة ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: 48 دقيقة مازال مواصلين معاكم مع البوكس نيوز، نحكيو مع على النجم الغولف تايجر وودز اللي حسب تقارير صحفية تقول انه تم التوصل الى اتفاق اقر بموجبه بالقيادة المتهورة على خلفية حادث سير وقع قدام المنزل بتاعه في فلوريدا خلال مارس الماضي. وحسب وكالات الانباء البريطانية تقول ان وودز الفائز ب 15 بطولة كبرى عفوا القي القبض عليه وقضى 8 سوايع في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة، ومنعوه التقرير حاصل يقول أنه تم منعه من قيادة السيارات لمدة 5 سنوات.
3: Lauréat de 15 tournois du Grand Chelem, la légende du golf Tiger Woods a plaidé coupable de conduite dangereuse après son accident de la route survenu en mars en Floride. Dans le cadre d'un accord avec l'accusation, Woods voit son permis suspendu pendant 5 ans et écope d'une amende de $1000. Il échappe ainsi à une inculpation plus lourde pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool qui aurait pu lui valoir jusqu'à 1 an et 2 mois de prison. Darren Steele, juge du tribunal du comté de Martin en Floride, a été clair. Si vous conduisez pour quelque raison que ce soit, vous retournerez immédiatement en prison, invoquant une question de sécurité publique. L'ancien numéro 1 mondial avait été arrêté en mars après avoir percuté un camion qu'il tentait de doubler sur une route à 2 voies. Sa voiture avait fini sur le flanc. Sorti sans blessure grave, Woods avait été placé en détention pendant 8 heures après avoir refusé un test urinaire alors que son contrôle d'alcoolémie s'était révélé négatif. Des médicaments antidouleurs avaient également été retrouvés en sa possession. Placé en détention pendant 8 heures, il avait finalement été relâché. Tiger Woods avait annoncé en avril se mettre en retrait et vouloir suivre un traitement.
2: L'accident صار قدام دارو كيما قلت، وين الكهرباء نتاعو تقلبت بعد ما تصدمت في شاحنة صغيرة. هو رفض انه يعمل تيست، خلينا نقولوا كشف ولا اختبار لكشف عن الكحول، واليوم القاضي امر بتعليق رخصة قيادته لمدة 5 سنوات اضافة الى تغريمه $1000. قولك في العقوبات الردعية هذه حاجة
4: ردعية بالنسبة لي نحن رد تسمى كان ردعية والرواة حاجة كبيرة ياسر. سيدة ذي يعوم ويغطس في المليارديرات، سيدة ذي نجم من غدوة يعمل 60 شوفير يشوفر به، سيدة ذي عنده قضايا راهي قديمة ياسر، عنده قضايا متاع سيارة وقضايا كذا ومحبس نجبد ونساء ودرسنوه وكذا، ولذا شيء عادي شيء عادي أي شيء عادي بالنسبة لي أنا كي نسمع حاجة كي عادي. عندنا احنا غير عادي بالكل، ما يزموش يرد باله ويسوي مسوقش وكذا وما يرد باله وما عندوش فلوس خاطر باش يخلص الخطايا وما عندوش شوفرات تشوفر بيه. هما هذوما ناس يعيشوا في عالم اخر وكل شيء كل شيء مش باهي اللي يعملوه. هاني نقول
2: زيد، انت ديما تحكي على العقوبات الردعيه، ديما تقول
5: في امريكا شفتها
2: توجعهم بالفلوس
5: ما يرحموش. في امريكا تسوق وانت شارب، تسوق ما عندكش بيرمي، ما يلعبوش. عباد تخاف من القانون خاطر القانون نتاعها صعيب برشا. معناتها داير انت حتى ترى انت المواطنين اللي يعيشوا برا في امريكا، انا نعرف التوانسه يقول لك نلعبوا في كل شيء كان في الـ في الـ في الكياس سوقة. في الكياس ينجموا يروحوا بيك من الاخر، معناتها يخافوا على سلامه المواطن. وانت كي تطبق القانون ويخرج كيما نقولوا ستا ابريتو ريفيرونس كبيره راهو السيد اللي نحكيوا عليه يقول حاجه حكايه فارغه، مش حكايه فارغه حكايه ياسر طياره. يقول لك المواطن الامريكي شو ستار وواصلوا كل وعملوا له هكا، فمن بالك انا كمواطن تطبق القانون غادي على الناس الكل
2: يكون عبره يكون
5: ان شاء الله عبرة. القوانين هذه تكون عبره في تونس يا خويا. ودلي نحي لي بوان، نعرفش نتاو البيرمي تاعنا فيه دي بوان، ينحي لي بوان يعمل حاجه هكا
6: بالفكير.
5: حرم العباد 5 سنين ما يسوقش و4 سنين، والله الكياس دواه كان الردع.
2: هو بالحق لازم القوانين هذه تكون ردعية، حتى انه راك الكياس يقول لك تمشي على هواء،
5: ما عندك سلاح
2: تمشي على هواء. انا فما حاجه زاده لاحظتها ونشط وفقوني والا لا، مش الكل اكيد نسبوا الامور، فما ناس تحترم، فما بعض المواطنين اللي يكونوا يعيشوا في الاوروب جالية البرة معناها كي يجيوا لتونس نحسهم ما عادش يطبقوا في القوانين، يكون هو يطبق في القانون في بلاد اللي كان عايش فيه ويجي لتونس تلقى يجري ويتسيب من هرج.
6: فما بالحق راهو مش يتسيب، معناها فما راهو الكبت بتاع السياقة اللي عايشوا في الاوروب كي جيل تونس، خاطر يقول لك انترتر انا جاي تونس تبع الطفر هذا.
2: علاش من الرعب يا خويا
6: يا ولدي؟ فما عبيدك، فما يقول لك في تونس البلاد الوحيده مع الاسف اللي تنجم كي تخرج تسهر وهكا يطلع لك شويه القرماش نجم تروح تسوق، معني عندك ما نجموش يعملوا لك معني على كل سائق الكوتيست مثلا يعملوا حملات وساكوتشير وتفهم، معني انا جو بريفير مثلا ننفستيو في حاجات اخرى كو باش تتبع جماعه معناها اللي باش معناها الانفستيسمون تو بو با بوغ انفستير دون لا سيكوريتي سا كوت تري شير. هذيك الخطايا عملوهم غاليين، خاطر في امريكا اوتوماتيكمون الكوتيست كانابيس تيست اللي كل اللي تستيوك بالحكايات الكل، وفي امريكا بعصات كي يوقفك غاديك ويرق تسوق هكا هكا معناها تزيكزاك شويه يهبطك في الشيء يقول لك يقف على السير وامشي على الخط وشد خشمك وهز هكا، معني عندهم يفون دي تيست معني انواع لي تيست الكل. كيما في تونس ما عندكش الكوتيست، اما هو القانون غاديك يخولوا باش ينجم يعملوا دوت تيست باش يفيق به فن حال السوق.
5: المشكله في الانسان هذايا، وانا نمن اللي الرد يصلح، ولكن فما تبايع راهي ما تصلحش. معنى كيما الاستاذ فاضل تايجر وودز راهو ماهيش اول قضيه، معنى خامس سابع عشر قضيه في علاقه بالسواقه، اكثر من متملح. معنى عنده قضيه، قضيته الاولى نتاع السيارات اكسيدون هكا تثبت انه عائلته الكل تفرقعت، خاطر هي اكتشفوا وقتها بالاكسيدون الكبير اللي عمله ودخل السبيطار وكذا، اللي هو مش مع مرته، معناه معاه شكون اخر في الكهربه، ومرته فاقت بيه وطلقته وفكت له شر الثروه نتاعه. والاكثر من هكا القضيه ذيك هزت العشرة قضايا اخرين تاع 10 نساء اخرين شكاوا بيه على الحكايه ذيك. معناه شوف انت
2: مش مسكين،
5: معناه شوف انت وين وصلتك السياقه تحت نقول احنا حاجه مخدره ولا السياقه الغير محترمه، وانك ما تحترمش العباد. ولكن العباد راه فما عباد تمشي بالردع، وفما عباد هاك تشوف باللي صار فيه في حياته وفلوسه اشترها مشيت، واللي كان واحد من اغنى رياضيين وصل مرحله اغنى رياضي
6: من كريستيانو
5: وميسي كذا، ولكن فما عباد راهي ما تشعفش وما تتربش.
2: تصور النسبه الاكبر انه الناس تمشي بالردع، كيما وقت اللي تحكي وذكر رفيق بيدو حكي عليها السنتور، كانوا ناس تسوق قبل ما يولي تولي الكهرباء تزمر لك وتعمل لك، معناها تقول لك لازمك تلبس سنتور، وحتى كان زمر يلقاو الحلول، معناها يحط لك هذيك القطعه.
6: كي كنت صغير كي راه واحد حاط سنتور شي نضحكوا عليه.
5: صحيح يا خوي
6: صغير يا خوي
2: توا ولا ماني اوتوماتيكمون تطلع في الكهرباء تحط سنتور، خاطر وقتها نتفكروا فما خطايا وفما قانون وفما البوليسيه يوقفوك اذا يلقاوك من غير سنتور، اللي نسيت ترسخت فيها في الذهن نتاعنا وفي العقليه نتاعنا، ولا ريفلكس تطلع في الكهرباء تحط سنتور نتاعك. دونك نصور زيد الخطايا جينيرالمون والنسبه الاكبر انه هي عندها تاثير علينا. مقداد
7: هي ما هو راهو التحسيس لجراء هذية بصراحة نقولوها معناتها بالنسبة للدولة ما يكلف حد شيء، حاجة صغيرة برشا باش تحط انت على القنوات الإذاعية والتلفزية ومواقع التواصل الاجتماعي تهبط خويا بلاكا هاي خويا تخرج على الفيتيس كذا كذا، احنا باش نقولوا مثلا يردعوا خويا 30% دي ما بيه ينقص على الاقل ينقص الواحد، راه فهمت؟
2: تقول لي
7: سابرتي وخاف،
2: تقول لي ريم حتى القطعه اللي تحط في بلاصه سانتور كيفيقوا بك انتردي، معناها
6: انتردي بيان سور
2: يخطيوك عليها، وهذا حاجه مهمه باش على خاطر انت السانتور راهي حمايه
6: ليك. فما اللي يحط السانتور يقعد عليها معناها، فما اللي يحط السانتور نتاع الوحده الاخرى
2: معناها اون ديغي معناها انت تتحايل انت عليك انت، معناها حتى الله لا يقدر يصير اكسيدون يصير حادث يصير باخف الاضرار، معناها انت تكون محمي وحاجه هي اللي تحميك انت والمصلحتك. كما قلت انت يا حاتم احنا هكا وصلنا لاخر ساعتنا الثانيه، نكملوا الجزء الاخير بكويز بطاقات ليراف ماغور نكتشفوهم بعد شويه.
1: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. FM صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: دي وين فم
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
4: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز التاسعة ونفق مع السلامة. سيتم إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيري مواليد 2021 بداية من اليوم الأربعاء على ساعة منتصف النهار، وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية لسنة الدراسية 2026-2027. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تجتمع صباح اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للمنظمة لتدارس الوضع النقابي وشأن الوطني العام، وفق ما أعلنه قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية الباكستاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بحث خلاله العلاقات الثنائية وكذا مجددا روابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين. وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا التطورات الإقليمية وضرورة مشاورات وثيقة بشأن القضايا الإقليمية بما في ذلك عبر آلية وزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية التي تضم السعودية تركيا، واتفق على عقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نيويورك. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%، وخام البرنت يتجاوز حاجز $100 للبرميل الواحد.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: partir من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: التسعة وعشرة دقائق هكا وصلنا لآخر جزء من حلقتنا اليوم الرف ماج ما قبل ما نكتشف مع بعضنا البطاقات بطاقات الرف ماج نحكيه على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية الإجابة تلقاوها مع AI Forward Summit 2026 من 7 ل 10 سبتمبر ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين المبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من رؤية إلى قيمة أربع أيام من نقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون في AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى نمشيو ديريكتومون للكارتون كارتون نحكيوا على الكرة الذهبية نحكيوا على أفضل مدرب أفضل حارس وأفضل لاعب في 2026 وظهر لي الاسم العربي الوحيد أشرف الحكيمي ضمن قائمة 30 مرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026 خلينا نبدأ بأفضل حارس مرمى مع ناصر بدوي
3: والله بالنسبة لي أنا اليوم لقينا اسم ياسين بونو من ضمن القائمة اللي موجودة مرشحة باش تكون من أحسن الحراس في العالم ياسين بونو اللي قاعد يقدم في أداء ممتاز برشا وخاصة في كأس العالم وبعد كأس أفريقيا اللي صارت في المغرب ياسين بونو معناتها هو مفخرة للحراس وللكرة العربية بصفة عامة الحق بتاع ربي قاعد يعمل في إنجازات رياضية مهمة برشا إنه يكون مرشح من ضمن عشرة حراس اللي يكونوا يتنافسوا على لقب أحسن حارس في العالم هذه حاجة مهمة برشا وتأكد جدارة الرجل ذي اللي عمل في مسيرته كما بكري نحكينا على كورتوا الإضافة متاعه واللي هو زادة موجود في القائمة هذه كما مندي زادة كيف موجود في القائمة هذه أنا نعتبر ياسين بونو من أفضل الحراس اللي عمل إضافة وقت المنتخب نحكيه على المنتخب المغربي والتألق متاعه وصل العالمية وصل المستوى وصل لعب الربع الدور نصف نهائي في كأس العالم في قطر كيف الإنجازات اللي عملها في كأس العالم الأخرانية إنه ياسين بونو كان أنيليمو معناتها إنسان فاعل في الفريق وعطى إضافة كبيرة اليوم هذاك ما خلاه يكون مرشح من ضمن أحسن الحراس موجودين في العالم إن شاء الله ياخو البوديوم إن شاء الله يطلع في البوديوم ويكون من الحراس اللي شرفونا معتها ويكونوا متألقين كما عودنا وكما مستنس
2: دونك أنت بالنسبة ليك ياسين بونو هو أفضل حارس مرمى لعام 2026
3: بالنسبة لي أنا كعربي ما في شك معتها بالنسبة لي أنا من أحسن الحراس اللي موجودين في أفريقيا في العرب اليوم ينافس على لقب معتها عالمي نحكيه على من ضمن حراس 10 من 10 حراس في العالم معتها ينجم يكون ياسين بونو في البوديوم من ضمن الحراس هذو
2: زيد شكون بالنسبة لك أفضل حارس
4: أكيد باش نمشي مع بونو لأنه عربي وكل بيزلنا بالعاطفة نكذب عليك نمشيو بالعاطفة
5: انا لين نصور اوناي سيمون انا نصور غارديان تاع اسبانيا خاطر لي غارديان الكل ما فماش فرق كبير في علاقه بالمستويات اما هو اوناي سيمون الحارس الاساسي تاع اسبانيا دونك سابقهم شعره بحكايه الكوب دي موند وفما حارس هذا يتحسب له فوزينيا تاع الراس الاخضر اللي هو بالحق خاطر قصه انسانيه اكثر منه حاجه اخرى وهو حارس في الأربعين سنه انه تكريم ليه يترشح لهنا بعد اللي عمله في الكوب دي موند هذا حتى على المستوى التقني على تكنيك ما هو غارديان باهي برشا ونصر يعرف دونك حارس زاد القصه نتاعو باهي برشا لكن تصور الجارديان تاع اسبانيا ياخذها
2: ما شاء الله عليك والله العظيم ما شاء الله عليك انا ننصحك تعمل برنامج رياضي هكا الكره العالميه نفس حاتم جزبر حاتم المحلي وانت والله العظيم عندك باك جراوند وتعرف تحكي وين بالحق تستحق انا نحب العبد اللي يبدا يخدم حاجه بيا ما نسيش نشكره خاطر ديما نحن نقولوا الكلمه الخايبه ما نسيش نقولوا الكلمه البيا لبعضنا برافو رامي وتستحق انك انت تكون بالحق عندك برنامج ولا فقره ديجا عندك فقرتك في اليوتيوب هكا ولا مازلت متواصله
5: بشوي بشوي
2: علاش تعمل حاجه وترخ
5: خاطر في الصيف ما تتخدمش في الصيف ما فماش لعبيد وما تعرف فما اكتواليتي اخرى ما تنجمش تكون لها
2: علاقه بالرياضه دوام ينقب
5: الرخامه
2: معناها مش ترخ 5 فيو ترخ
5: صحيح.
2: اذا انت 5 فيو تشد صحيح بعد تولي 10 وبعد تولي 200 وبعد تولي 1000 دونك تشد صحيح
5: عن فيديو 25000 وطرح راميها وادخلوا اعملوا سبسكرايب راه يفضل
2: فوالا صحيح برافو. شكون بالنسبه لك احسن حارس
6: صحاش هو حبيت انه الحارس ولات عنده قيمه كبيره هكا وكذا شكون بدا به هو الحارس النصر شن عيط له انا قول له يا ناصر يا بنين يا ياشين ياشين هو اللي فاز اول حارس فاز بال حتى ولات الجائزه اسمها جائزه ياشين
2: والسنه شكون ترى احسن
6: لبونو.
2: حارس بونو
6: بونو حتى بالعاطفه نمشي لبونو ولا كيكون الاخر تاع اسبانيا خير من بونو ألف مره بالعاطفه نمشي لبونو
2: مقديت شكون افضل حارس
7: انا بعيد على العاطفه ونيسيمون
2: واضح زي حات
8: والله نبت انك فيش العاطفه معني يلزم واحد تعطيه حقه فما كورتوا حارس كبير خاطر كان عنده عام مضروب وبعدش رجع معناها سيتون هذيك لافري لوسون البارح كي ترى معناها كيفاش واقف في الكاج نتاعو في الكوب دو مود بالرغم اللي هو مع فريق بلجيكا بلجيكا ما كانش في احسن حالاته لكن منع بلجيكا معناها في ما في في اوقات حرجه الريال يدوا بكوره هو حتى معناها حارس كيما هكاك العاطفة داكودو خليوها العاطفة للعاطفة خاطر الناس يلزمنا نعطيهم قيمتهم مش خاطره هو الاخر مغربي ولد حومتنا ولا خاطره درشنوة ولا خاطر الاخر عمل مسيرة في الحكايات هذوما يلزم الكفاءة يلزمنا نستنسو نتخلصوا من العاطفة ونعطيه التيتر للناس اللي تستحق خاطر العاطفة بعد ساعات نجم تختار واحد بالعاطفة ما يطلعش كتف
2: كتف شيء كتف كتف كتف ولا كفته حاجه منهم شيء كتف ولا كفته حاد
8: كفته
2: والله حتى انا شهيتها. نمشي معك رامي نقعد معك ونحكيوا على الكره الذهبيه ونحكيوا على افضل مدرب لعام 2026
5: هو في نفس الاطار معناها الكره الاسبانيه تقعد تتميز 5 مدربين مرشحين لجائزه افضل مدرب من الخمسه ذوما فما 4 اسبانيين هما دي لافوينتي المدرب تاع المنتخب الاسباني لويس ريكي تاع البي اس جي ميكيل ارتيتا تاع الارسنال وناي امري تاع استون فيلا زاد اللي هو هز الاوروبا ليغ بيان سور كومباني نتاع الباير منشن تقعد هنا الكونكلوزيون تخرج بها الكره الاسبانيه الحق بعيده برشا معناها كي تشوف الحراس تاع 3 حراس معناها الحارس الاساسي والحارس الثاني والحارس الثالث نتاع المنتخب الاسباني مترشحين لجائزه افضل حارس كيف حتى في بعد شويه مع الحاج في علاقه بالملعبيه لكن 4 مدربين راهو المدربين عندهم دور مهم اللي هما يصنعوا اللعب ويصنعوا الوجه نتاع الكره العالميه نتاع الانديه والمنتخبات الناجحه معناها كي نشوفوا ستيل نتاع الكره الاسبانيه هو ولا اللي مسيطر هذاك يوريك انه التكوين في علاقه بالملعبيه وفي علاقة بالمدربين هو اللي يوصلك هذاك علاش انه اسبانيا تهز كاس العالم هذه حاجة عادية كي تشوف المدربين نتاعها وكي تشوف الحراس وكي تشوف اللاعبين
2: كان جيت في بلاستي مهدي بن عمر نحيي برشا مدير برمجة نعطيك برنامج
5: انا بدخل امي امي تدخل في غدرة ما شاء الله على ودي تبركل
2: والله سي مهدي علاش ما تعطيهوش برنامج هكا الكرة العالمية بليش قولك سي ناس
4: تبركل علي رامي
2: انا نحبه رامي برشا ومن اول ما بدي معناها بدي معايا اول حلقة كانت معايا بالرسم بدي معايا اول حلقه جي ستاجير هو مي وقتها اول حلقه يسخر روحه بشقه رفيق بوشتين خانيين
5: صدمه عمري
2: ومن وقتها نشجع في رامي طايح شويه في الدبي ياسر سريع في الكلام
5: ما مش نخلي الجماعه
2: سريع
8: تكلموا هكاك انا بنيتي يتكلموا كده وانا ما عادش نفهمهم
5: فيبروبتيك
8: اسمع وجي ستاجير رامي مع رفيق ومي جات معايا
2: بالحق عندهم ذكريات جميله سلموا عليها برشا مي نحبها برشا زاد كيف كيف ورامي راهو بالحق انا نراك مستقبل واعد في الاعلام ما انت شويه اخدم على روحك
5: بس نخدم لي تو هكا في اللونديه
2: ترى زيد البطاقه نتاعك باش تحكي على مدرسه في صفاقس مشيت بنظام جديد ونتصور النظام هذا ينجم ينجح في تونس
4: والله بدر مدرسه الاعداديه بتينا كان ان شاء الله مانيش غلط قرر الاعتماد الحصه الواحده باش يقريو
7: تلامذه بتينا سامحني
4: تينا
7: مش بتينا
4: تينا سامحني
8: بتينا هو
4: صحيح باش يقريو الحصه الواحده تلامذه تقرا من 8 لما 3 ونهار السبت من 8 لما ساعتين معناتها عملوا تنسيق بالأقسام الكل واللي نيفو الكل باش يقرأ التلميذ من 8 لما 3. إن شاء الله تعمل مبادرة هذية على المدارس الكل، خاطر راهو الصغير كي يقرأ من 8 ل 6 من بعد وقتاش يحبلو باش يروح
2: وحتى باش يعمل أكتيفيتي سبورتيف. ماهوش
4: يا ودي ما نحكيوش على أكتيفيتي، نحن نحبو الصغير يرتاح، ما ينجمش يرتاح يوصل للدار 7 7:30 حط اعمل دروسك بالحق، الصغير ما يرقاش وقت باش يتفرد. دونك تحيه للمكتب هذايا، وان شاء الله الوزاره عمنا وسمعنا بالاخبار انه الوزاره قاعده تخدم على السيستم هذايا انه التلميذ يكمل مطلثة. ان شاء الله هي عم في المدارس الكل هكاك، التلميذ يرتاح والولي يرتاح والعباد الكل ترتاح، وترقى عنده التلميذ وقت باش يتفرج في التلفزه، يعمل سبور، يلعب في
2: يرقد يرتاح
4: ويرقد ويرتاح ويعدي عام إيبانوي. خذ راوك تشوف التلميذ من 8 ل 6 ما ينجمش يعطيك من بعد، وما ينجمش يعطيك غدوه، ونهار السبت تزيد تحط له ليتود وعشيه ايتود ولا حتى حضر القرايه، ترقى التلميذ معناتها على عام الكل ما عندوش راحه وما عندوش تفرهيد. دونك حلوه المبادره وان شاء الله تعمل في المدارس الكل.
2: برافو زيد، شفت حتى من بطاقه ولا يحضر
4: ربي بعث البطاقه والله ساحب
2: ولا يحضر. اما في نفس الوقت حاتم، على قد ما هي المبادره باهيه وتنجم تعاون حتى في نفسيه الطفل، معناها اللي سنة حبينا ولا كرهنا نحكيه اكثر من مره وكل عام نعاودوا انه البرنامج ثقيل برشا على الصغار، انه السيستم اللي ماشيه فيه خلينا نقولوا القرايه ياسر التعب الصغار واولويائهم، معناها حتى تقع تخوازيام اني بريمير ولا دوزيام اني بريمير اون ديغي تقرا في باك ولا تقرا في الفاك، لكن هو كي يكمل مثلا المطليثه وين يمشي؟ خاطر امه وبوه يخدموا يكملوا السته نتاع العشيه، دونك باش يلقى روحه في جارد ولا باش يلقى روحه في الشارع ولا باش دونك فما الاشكال هذا زاده. حاجه
8: هي انا يظهر لي اولويه في سلامه الطفل، خاطر الطفل يلزم بالحق يلزمنا الاجيال الجايه نعيو اللي راهو السلامه النفسيه نتاع يفو با نيجليجي، خاطر كي ترى اولادنا هكا وبعض ساعات كي تعدى قدام كوليج وترى معناها كميه العنف، وكي تسمع اللي فما مازالت فما المخدرات قاعده دور في بعض المدارس خاصه كي بداو صغار، راهم بعض ساعات العنف اللي يلتجيو له، هذاك التعبير على قلق داخلي. دونك الاولويه للصغار، تحب انت المجتمع الكل بعد في جيل جاي ولا الجيل من بعده يكون هادئ، نحن مجتمعنا يغلي معناه عادي مع الاعصاب وما فهمش ثقه، يخرج في السيركولاسيون على اعصابه، تقص عليه حتى معناه بغلطه ما فقتش انت خرجت ولا باش تسرق هكا شويه باش تتعدى تصر، يولي يعتبر اعتداء عليه هو شخصي، معناه هذيا الكل لازمنا نكونوا اجيال متصالحين. نحن علاش ولادنا كما قلت انت ولا كما قال زياد، اذا الطفل يخرج الثمانيه من دارهم ويروح السبعه متاع الليل وقتاش باش يكون سكون أبيل بالفرنسية لكاباسيتي كونيتيف، الكاباسيتي كونيتيف هي اللي تمكنه باش يقرأ حاجة باش يأتيري بالمعرفة، هو معناها كيرا تصويرة يا يعرفها إيرا يا ما يبدأش يبارتاجي فيها ويعمل في بطولات زيفة. دونك الجيل هذا كان تحبوا الجيل يكون تفكيره سليم، والجيل هذا يطلع جيل متسامح ويفهم أخيرا اللي هو في رقعة أرض يلزم ترفع الناس الكل بمختلف آرائها بمختلف توجهاتها وبمختلف طموحاتها، هذاك يلزمنا تحضروا له ملي هو عمره 7 سنين ملي هو عمره 8 سنين، دونك يروح اون انفونتور الحاجات. ريت المدرسة انت من المدرسة كي باش يخذ من ماضي 3 وفما عباد ينجم يجهز ولده كان 6 يفو الاولي الاولي الاولي
2: اولي
8: عندي ديسلكسي الاولي يلزمهم في عوض تمشي تهز ولده طيشو في كريش ولا جيمرات تهزو يعملوا اون بوتيت اسوسياسيون تاع الاولي في كل مدرسه، فما ساحه مثلا في امريكا ولا في برشا بلدان نورديك الام فما نساء تحب عليها تعاون مثلا ما تحبش تخدم تحب تقعد في الدار، الاولي يعملوا اون غارد بارتاجي يعملوا جدول يعملوا اون اسوسياسيون العباد تشارك بالفلوس ياخذوا لهم غوتي يا خويا. المدرسه ما تنجمش ترقى انا كور مع اولياء مثلا في الجمعه هذه فما 4 اولياء هما كي فون فير لا غار نتاع اللي يلفو انفونت الابتكار، راهو مش كل حاجه ما مشيتش نقفوا غادي بنيو حيط بالبيتون لا ما جربناها سنة با مارشي. والمدرسة اللي قامت بالتجربة هذه ستان لابوراتوار هاتر شوفوا المدرسة وبعد عام نقايمو شوفوا كومو سا سي باسي
2: نكونوا منفتحين على التغيير.
8: معناها ابتكر يا أخي نحن ابتكر. في شح متاع ابتكار ديما الحلول عنا قديمة ومزلنا وحلين في الحلول القديمة اللي مشيت قبل خاطر قبل ظروف أخرى خاطر قبل كانوا فما 6 مليون مواطن في تونس بالتجربة مش الحلول اللي مشيت مع 6 مليون تمشي مع 12 مليون
3: واضح. انا بالنسبه لي انا خطوه مهمه انه اليوم خطر عنا مده واحنا نحكيوا فيها هذه وقتاش اليوم نمشيوا في التجربه انه نعملوا الحصه الواحده وباش ننجموا الصغيرات هذوما نقصوا عليهم العبء نتاع الدراسه. لكن زاد كيف كيف وقت اللي الولد الصغير يخرج لابد ان نلقاو زاد
2: احاطه وين
3: احاطه زاد حتى لي بارون تاعو سواء امه معناتها باش تنجم تتلهبي ولا عايش
2: كيما قال الحاتم يعني تنجم تبتكر وتنجم تحاول انك تلقى الحلول. وكان يتكاتفوا الامهات الكل كيما حلوه برشا الفكره ماهيش خايبه ان شاء الله علاش ليه تنجم تصير في تونس وعلاش ليه زاد تتعمم الفكره هذه في كامل التراب الجمهوري. نلقاو مدارس تقري نظام الحصه الواحده حتى خاطر صغير يبدا يكون عنده سكيلز معناها ينجم ينميه معناها ما نخلقوهمش نردوهم روبوات كلهم يشبهوا لبعضهم وما نحطوش في مخاخهم كان العقليه نتاع راك كان ماكش باهي في المات راك انسان فاشل كان ماكش باهي في الفيزيك راك انسان فاشل. ليه ينجم يكون باهي في مواد اخرى وينجم يكون متالق في حاجات اخرى ما ينجموش يكونوا الصغار الكل بغيون في في في في لي ماتيير الكل على خاطر وليت هذه الفكره سيده عنا. باش نختم معاك حاج منصف بن سعيد باش نرجع للكره الذهبيه
6: نعم.
2: على خاطر ما حكيناش على افضل لاعب مهم ان نحكيوا عليه افضل لاعب لعام 2026 من بين الاسماء المرشحه اللي هما 30 اسم نلقاو اشرف الحكيمي.
6: ماهيش عاد فتوه باش نحكي لك في الصحيح. شوف راهو الاختيار هذايا تلعب فيه برشا عوام مش يكون هو كيما نقولوا احسن بيتور ولا احسن كذا ولا كابيتان ولا لا لا لا فما عوام فما حكايه الببليستي حكايه كل شيء. لكن انا اختياري هكا يدرجع ما بين زوز واحد كبير في العمر واحد صغير في العمر. الكبير في العمر اللي هو ميسي اللي هو فاز اسمع التنطين زاد مش ان اسمه رامي حتى انا انه اوت زوز ميسي فاز بها 8 مرات هكا ولا رامي هكا. والحب انا مبابي المره ذي علاش مبابي مبابي فما عمل تحدي كبير ياسر. مبابي وقت النقل من بي اس جي ومشى للريال العطاء نتاعو ما كانش الكل جوار اخر في قيمه مبابي يحتمل راهو فشل لا شد صحيح وفي مع الريال وشد صحيح مع المنتخب وكل شيء ماذا بيا المره ذي هو يفوز به يفرح هو ويفرح حميمته تو كي نقول يفرح حميمته تدخل العاطفه زاد
2: ما نساوش واضح يعطيك الصحه على البطاقه
6: انا ما بين ميسي ومبابي
2: مبابي لي دو معناها وكي يقول لك اختار واحد ميسي ولا مبابي
6: مبابي دونك ميسي شبع يزي
2: مبابي كيليان مبابي علاش لي يربح الكره الذهبيه. نمشيو نكملوا شويه الوقت اللي عنا بالكويز
1: كويز
2: تعرف نقرا في مساله اقسم بالله نقرا فيها ما والله مصر اسرار المنقوله فشل فشل ذريع تعرف ما فهمتها كيف بسيط. اذا كان لديك 7 سلات وكل سله تحتوي على 12 كره وقررت ان تبيع نصف الكرات الموجوده في كل سله كم كره ستبقى معك في المجموع؟
4: 42.
2: كيف عرفتني نوربي؟ كيف بلي أعطينا على كيفاش؟
6: سيفوسيل
4: ستة فوسبعة أثناش أربعة وثمانين اقسم على اثنين
2: برافو
4: دي معاك ولفكي
2: والله سهلة أنا فهمتها كان بالسيف
6: هو جاوبك قبل ما تسأل راه شيء غريب أينشتاين
2: لا هو أعطاني تفسير شو نفسر يعني ما نفهمش مش فما مرض حاتم مع تاع الأرقام ذاك اللي عبد كي يلقى أرقام يدخل بعض وما يحبهمش
8: ما نعرفش اسمه ما فما حاجة فما يفوبي من
2: هل عندي الفوبي هذي أنا ما نفهمهمش قد ما تبدأ تحكي لي على الأرقام ما نفهم والو
4: حسو
2: يحكي معي بالشنو. نمشي للسؤال المولي وقتش تم اختراع الهاتف يا جماعة عش نعمة ولا نقمة الهاتف بالنسبة ليك مقديد
6: أكبر نعمة
2: أكبر نعمة
4: نعمة كان قعدت فيه ألو وكهو
3: فيكس
4: فيكس حتى ترونترو
2: وقتش ظهر أول مرة في أي سنة؟
6: والله يا رغم أني أنا كنت في البلاد اللي معتها ظهر فيها الهاتف ولكن ما نعرفش وقتاش
2: عطيني حسب التقرير
6: بال كندا بال بال
2: العام عطيني العام
6: 1864.

0: ناصر جرافيل صحيح الكسندر تم اختراعك اول مره برافو عليك ناصر البارح خطفت معاك واليوم خطفت ناصر تيزي دوك الفائز اليوم ناصر البدوي
1: ضحك يعرف المعلومه الغالطه ومجيب الشيفر وشيف بقرب وياك نعرف
0: صحيح هو للامانه انت تعادلت مع زياد درمك يا مساي الوقت وفي شكرا
1: نعملوا
0: برك خليهم يروحوا فرحانين شكرا لك زياد مكي يعطيك الصحة ناصر البدوي ميرسي بوكو رامي الفوراتي كيف كيف حاج منصف بن سعيد يعطيك الصحة شكرا مقدد السهيلي شكرا حاتم بالحاج به شكون عيد ميلاده اليوم شكون عيد ميلاده اليوم خالي قل لي في الميكرو ميسالش ميسالش قل لي شكون اللي يتمنى عيد ميلاد ساعي عبدو عبدو يتمنى له عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام وهو حي بخير ربي يخليك لينا الميساج ما قلتش شكون عمل له ديديكاس يا ريم دونك نرجس فوالا نرجس صديقتنا تتمنى له عيد ميلاد سعيد عبدو تقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا واي حد يحتفل اليوم بعيد ميلاده نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير شكرا لك عزيز في الاخراج شكرا ريم مخبي ميساك وحي في الاعداد كيف كيف حسام يحيى في الاخراج الرقمي بعد شويه ساعه سعيده مع كامل الفريق كيف كيف ابتسام الشويخه تلقاوها بارتيغ من نص النهار وكامل برامج ديوان فام تتبعوهم على ديوان فام خليكم برانشي معنا شكرا لكم قدوة نتلقاو في نفس التوقيت كنت معكم أمي معياري نهاركم زين باي باي تشاو تشاو

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابختيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: احلى صوت
1: عندك عيله على جيله اصحالي نحبوا الرو.
0: صباح النور صباح النور يا فتاح يا رزاق يا عليم يا رب العمل عليك توكلنا على الله. مرحبا بكم في برنامج اسمه ساعة سعيدة. البرنامج هذا يحاول لماكسيموم يعدي الموجات الإيجابية رغم كل شيء. الموجات الإيجابية رغم كل شيء نحبوا نعديه. الموجات الإيجابية والأمل والضحكة والتبسيمة نحاولوا لماكسيموم نحيو شوية من الضغط من ستريس على المواطنين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن في كرهابكم في خدمكم في دياركم. مرحبا بكم الناس الكل نساء رجال أطفال وكان يسمعوا فينا. إن شاء الله ربي يعين الآباء والأمهات وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. احنا طويك على أبواب العودة المدرسية إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نقولوا أمين
1: أمين.
0: نستقبلوا فريق ساعة سعيدة كامل متكامل إن شاء الله أخوي ديما ملمومين في الخير. نبدأوا بزينو بيت. صباح النور بونجور بونجور
1: صباح بونجور. النور جعفور صباح يا النور صباح الأنوار جعفور بونجور جعفور صباح النور ريم صباح النور رافا صباح النور رباب كل الفريق الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. نهاركم أسعد أبرك الأيام. التطورات في الأخبار متاع الجو والطقس غدوة وبعد غدوة دونك إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر وإن شاء الله ربي يعدي لكم نهار جميل كما تحب.
0: أمين بجاه رب العالمين. باش نحاولوا ناخذوا فكرة على أحوال الطقس غدوة والأجواء متاع الطقس غدوة فهمني ولا والجو غدوة إن شاء الله ربي يعطينا باللطف. ربيب صباح النور
2: نركزين جعفور صباح النور صباح كل الياسمين مرحبا ريم مرحبا رفع زين وبيت الناس الكل وفما يكون متغشش خاطر الطقس باش يتبدل يزي تعبنا من الصيف إن شاء الله يا ربي يرحمنا بمطر به
0: إن شاء الله يا رب ربي يرحمنا بمطرة به إن شاء الله تكون نافعة مش ضارة يا ربي وإن شاء الله عامة عامرة إن شاء الله يا ربي. ريم صباح النور بونجور صباح الخير
2: صباح الخير جعفور شنحويلكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا أصدقاء الناس كل اللي تسمع فينا وتتبع فينا كل عادة ساعة سعيدة كما قالكم جعفور من طوى حتى نص نهار.
0: تغيير تكتيكي استراتيجي كنا نلعبوا كتر وتروا كنا نبدأوا بريم تصبح على الناس ثم رافع ثم زينب ثم رباب وبعد نخو أنا الكلمة. قررنا أسرة برنامج ساعة سعيدة بالاتفاق نعم مع إدارة الديوان فام أنه نبدأ زينب رباب بريم ونخليه رافع
2: خطر الكرة توحل
0: أيوة شي حلك حلك سي رافع صباح النور
3: صباح النور والفل والسمين مرحبا بكم. عندي بالة جديدة
0: تفضل
3: عندي بالة جديدة. هل أستطيع أن أتحصل على موسيقى رومانسية؟
0: أي تنجم خويا
2: موسيقى
0: أي كله موسيقى رومانسية مرحبا بك عرفتك مش تحلق خويا عزيز ربي يبارك لك وياخو بخاطرك فهمني ولا بزيد موسيقى رومانسية
2: موسيقى
0: تفضل مرحبا بك تفضل سي رفم تفضل.
3: اتصل عثمان بوردة
0: أي توجيك توجيك كمشي
3: اتصل عثمان بوردة قالها وردة عسلمة بعد انفصال دم سنوات قالها وردة ما حنيتش قالت الوردة عثمان لا صبغت شعري في نفس السياق خلي في الموسيقى
0: لا لا لا
3: والله لا والله لا والله زوز والله لا والله زوز والله زوز عندي والله عندي زوز والله عندي زوز عثمان ووردة أما واحد أخرين قالها وردة قداش عمرك قالت له عثمان داخلة في الديزويت قالت له وانتي قال أنا بحذا الركنين
0: ليه نرجعوا نصب كما كنا
3: والله
0: لا عاد ولا لا
3: جامي دو سون ترازونا ترازونا يعمل به
2: تعاني جعفر والله
3: بي بعطى دويل الورده
2: ليه ويخمم
3: قالها زوز حرب شدوما خذهم بعد على بعضهم اخذت واحده في بيت النوم وواحده في الصاله
2: جعفر شو
0: محلاك يا عزيزي يا غالي محلاك الله يبارك لك وهذا الصوت صدر من كل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل
3: كل يوم ثلاثة مش
0: هتكون ليه
3: والله عندي بالة مش نورمال قسمة بالله تلزني دو سيزون أخرين
2: نصبحوا كيما العادة ونسكروا لي الميكرو لازم نصبح تو يشوفوه يا عم باي باي الكاميرا
3: حريتي صحفوين نسكر الميكرو
0: هاي توكلنا على الله. من بين الآراء اللي جاتني من السادة المستمعين وين ما كانوا فهمني ولا سواء في العائلة سواء في الأصدقاء سواء أيضا على فيسبوك سواء على التواصل الاجتماعي قالوا لي الحقيقة ثم عودوا ثم فقرات فهمني ولا محلاكم غير فقرات محلاكم غير فقرات والله ثلاث وقال لي محلاكم غير فقرات كعملنا فقرات قال لي ماكمش خايبين بالفقرات
2: مش دوين
0: قال لي والله لكم خايبين بالفقرات ما زلنا مش في نوم
2: تخيبوش لولاد
0: فهمني اما ثم شكون اقترح قال لي راهو غياب فقره الرياضه والسبور
2: كنا
0: على برنامج اسمه ساعه سعيده هاني خلى بهكه تتسمى
2: بهكه
0: معناتها بلاصه كبيره
2: بهكه كما يقول رفع
0: خلى بوه كبير
2: فهمني ولا
0: خلى بو فهمني ولا في البرنامج هاني مشيت هاني جيت فهمني ولا نحب اولا نحييه لا الان مشيت وما
2: مرجعش
0: نحب نحييه هاني ولا فهمني ولا في فريق العشية فهمني ولا واحنا مضطرين انه نعمل فقره رياضيه وقررت ما يلي بكل ديكتاتوريه فهمني ولا ساسبنس مش الفقره الرياضيه نقترح عليكم الفقره الرياضيه لو كان موافقين الفقره الرياضيه التاليه ركزوا معي السادة المستمعين الفاليداسيون باش تجينا من اليوتيوب فهمني ولا لأول مرة يبدو أنه في تاريخ البرنامج وتاريخ هذه الشخصية تقديم يعني فقرة رياضية الفقرة بعنوان سبور كل يوم مع رام روم
3: أحلو
0: هذا
1: نيمينج
0: سبور كل يوم مع رام روم شفتها بريم ما جاتش سبير ما تجيش ما تجيش ما جاتش سامحني دقيق حلوه
3: والله كرا
1: سامحني ريت في لابياج سجلتها لو سامحني دقيق كبير خلينا نخير الجمهور اليوم
0: صحيت
1: والله
2: مش مقتنع
0: به فوت موافق رمروم تعمل فقره اسمها سبور كل يوم مع رمروم
3: والله موافق وعلى الاخر ولا سبور اين مع نوردين كنت حلو سبور اين
0: سبور اين مع ريم نوردين
3: مع نوردين والله غير ريم نوردين ديريكت
0: واش نوردين
3: ما خاطر كي نجمو يتهموا عندها برشا دير
0: ثم ناس ما سمعوا لحظه لا
3: عاديها نوردين
0: ثم ناس ما يسمعوناش بعد يسمعوا ريم يقولوا ريم نوردين لا سبور اين مع ريم نوردين ماشي خايبه جمله
2: يبدو انه عنده مشكله على سبور مع البنات فما مشكله
0: ولا سبور اي خيتها
3: دول يا ربي
0: سبور البلاد مع ام جاد
2: ما اسموش جيد
1: تيج.
2: جعفر اشنا على الثورة
1: ردوا قضية بالبسطة
0: سبور يا حاج مع ري
2: تيج تيج اسمه تيج
0: اه بي سبور يا حاج مع ام تيج
3: سبور الفيليج مع ام
2: تيج ايجا نقولك بور لو برانسيب فوتي بور لو برانسيب كان تحبوا نعمل سبور نعمل الاسم خليه علي اخطاك تو نسميها واحد
0: بالله يقصوا لحظة هذا يا راهو مرة أخرى ثلب ثلبتني الأخت زينب في سمح دقيقة لا
1: أنت قلت لي سميح
0: غضبتني وتوقت لي الفقرة أنا أخواني العباد قلت لي الفقرة أنا أخوة أخرج منه العنوان
1: ليه يا جافور
0: يلبي حالك بعنوانها
2: يلي كل يلي
1: يلبي فوند كوميرس يلبتين ده يلي
0: عندي عنوان آخر
2: هاي تربي سهل
0: في السبور عندي ما نقول نمشي وطول أنيس الغول
1: لازم
0: نرد
4: ساعة سعيدة حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما حدث الأسبوع واللي كنا أول ما نحكي عليه هو من دون منازع آخر ذكاء الصناعي تلقته شركة OpenAI وهو GPT-6 أسترا une intelligence artificielle super puissante اللي ما زالت لحد الآن حكر على بعض الشركات والمختصين في المجال واللي بدأوا ينشروا في الغطور دو لور اكسبيريونس مع هذا العملاق الذكي اللي نجم يقوم بأعمال خرافية باستعمال أجهزتنا من دون تدخل بشري وفي وقت قياسي تجارب مثيرة نشرت على النت لعدة مختصين في مجال الذكاء الصناعي منها أن واحد المطورين المسمى مات شومر طلب من أسترا بناء عالم افتراضي متكامل بالاعتماد على الموتور جرافيك انريل انجين بعد مدة قصيرة تم ذلك وكان العالم الخاص بأسرة مليء بشخصيات ذكاء اصطناعي تتعايش معا وتتعاون وبعد جات المفاجأة للمطور لتفجع لما سمع أصوات تخرج من حاسوبه فإذا بالشخصيات الموجودة في العالم الافتراضي بدأت في التحدث لبعضها البعض وخلقت دي كوميونيتي وصداقات كما هو موجود في عالم عادي مطور آخر طلب من أسخان ويصمم ويطور لعبة الفيديو المعروفة سوبر سونيك الخاصة بشركة سيجا وبعد 30 دقيقة فقط كل شيء كان حاضر والتيتر إتي جو أسخا عنده القدرة أيضا على التحكم في الرجال الأليين وبناء مجسمات تفاعلية عديدة وتقول شركة OpenAI أن GPT-6 أسخا يعد أقوى نموذج لها لحد الآن ويمكن التعامل مباشرة مع البرامج والأدوات وأن الحصول عليه ما زال تدريجي نقعدوا مع موضوع الذكاء الاصطناعي ونتطرقوا للتحذيرات الاخيره اللي جات من عند لو كوميسير دي ناسيونز اوني فولكر تورك واللي صرح وقال انه الانتليجنس ارتيفيسيال قد تشكل خطر وجودي على البشريه وانه لازم من الان اتخاذ اجراءات امنيه صارمه pour rendre cette technologie plus sûre فولكر اخذ الكلمه امام الكونسي دي droits de l'homme de l'ONU يوم الاثنين الفارط وقال انه الشعوب العالميه اليوم تواجه اخطار من نوع جديد وغير معروفه سابقا contre leurs droits فولكر شدد على لزوم تقنين الانتليجنس ارتيفيسيال وانه كل تاخير في هذا المجال ما يمثل كان الأفونتاج لعمالقة التكنولوجيا ومالكيها وكل مساندهم. حسب تورك فأن القليل من الناس عندهم سلطة تكاد تكون غير محدودة على الذكاء الاصطناعي وأنهم يحكيوا ديما على الحرية، لكن لما نشوفوا الموضوع من قريب ما يهمهم كان حرية استغلال نودوني. وكان اختم مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في الأيام القادمة باش يكتب ويتصل بشركات تطوير الذكاء الاصطناعي لحث على اتخاذ إجراءات فورية للحد من المخاطر التي يمكن من الآن السيطرة عليها وضرورة إنشاء خطوط حمراء جماعية لا يمكن تجاوزها إطلاقا. المصنع الصيني للسيارات بي واي دي مهتم بدو بوتونسيل زوبورتونيتي دانفستيسمون في بلادنا، وحسب كومونيكي تنشر في 8 سبتمبر من طرف سفارة تونس في بكين فإن الجروب أفصح على اهتمامه باستكشاف الفرص اللازمة لإنشاء الشركات وتطوير الأنشطة في البلاد، مما يمهد الطريق أمام وجود صناعي محتمل ويكون أكبر من نشاطها التجاري. اهتمام بي واي دي تم الحديث عليه وقت لقاء ما بين السيد عادل العربي سفير تونس في الصين والسيد إيفان كاو لو ديريكتور ريجيونال دو بي واي دي بور لو موين اوريون افريقيا. المحادثات تناولت مواضيع لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون دو كونستركتور شينوا في تونس وامكانيه التعاون المتبادل في عده ميادين تتعلق بالموبيليتي الكتريك. تونس قدمت كل الافونتاج اللي يمكن ان يتحصل عليها المستثمرين وركزت على اهميه موقعها الجغرافي القريب جدا من الاسواق الاوروبيه والافريقيه والعربيه. زاد تونس قالت انها عندها تجربه كبيره في صناعه السيارات وانها توفر يد عامله سوبر كاليفي. بي واي دي تطمح ربما انها تصنع سيارات في تونس وانها تعاون بلادنا لتركيز بنيه كهربائيه لمرافقه التطور وانتشار السيارات الكهربائية والهيبريدة. الكومونيكي يتحدث أن بي واي دي مهتمة ببلادنا، ولكن هذا الكل ما زال مشروع على الورق وفي انتظار الإعلان الرسمي والتطبيق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la DFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: 9:54 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم الناس الكل، باش نصبح عليكم تويكا بربي. راهو التسليمة هذه والتصبيحة هذه راهي لكم انتوما اللي تسمعوا فيه، لكم انتوما الكل كل الكل اللي تسمعوا فيه في اللحظة هذه. باش نقول لكم انا وفضلا امرا وليس فضلا لا جاوبوني كرهبكم في دياركم وين ما كنت، جاوبوني حتى جاوبوني. باش نقول لكم انا اخوي صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام واحد واحد. راه الكلكم الكلكم ريت التاكسي والكليون تاعه واللواج واللي راكبين معاه الكل في الكار مترو في دياركم في خدمتكم خارج حدود الوطن، باش نصبح عليكم. ماذا بيا تبعثوا لنا في لي فيديوهات انا باش نصبح عليكم وانتم ترجعوا لنا يا خويا.
3: صباح خير.
0: صباح خير نهارك اسعد ليام. اه يا سيدي صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام وان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم وان شاء الله طريق السلامه للي قاعد يسوق وان شاء الله يا ربي نهار اغر ما تشوفوا فيه شر وان شاء الله القضيه مقضيه للي قاصد يقضي اموره وان شاء الله ربي يفرج له كان واحد قاصد ربي للسبيطار ولا التحليل ولا كذا وللي ماشي يعدي ان شاء الله ربي ينجحك خوي وللي ما عنده شيء راقد وكذا ارقد ما. فهمتني هذه راهي لكم انتم رجاء امرا وليس فضلا. فهمتني ولا ابعثوا لنا على 50 285 285 فيديوهاتكم
3: صحيح.
0: كيفاش تصبحوا علينا
1: ويرحموا لينا احنا
0: حتى لينا ولا على انستغرام
3: انا غير فلتر ما غير فلتر ابعثوا لنا كيما انتم
0: جعفر القاسمي انا جعفر القاسمي ابعثوا لنا على انستغرام صبحوا علينا مدام ريم
1: ريم نور الدين
0: ريم نور الدين فهمني ولا
3: رفع نور الدين لا رفع رفع المجدي اخ اف دوزا تبعد شويه المجدي او ال ام ا جي دي
0: خلينا نشوفوا شكون اكثر واحد يصبح عليه مدام زينب
1: زينب مالكي سهلة
0: سهلة مالا
2: ربي فرجيني الفرجيني بالامش بالاو
0: فرجيني بالامش بالاو اي سيدي البارح زاد جاتني تشكيات من العديد من المواطنين قالوا لي من عم ناول وانت تعمل ولا ولت عم ناول في الاسامي نتاع الفتيات فقط
1: فهمني ولا فما منه فما منه
0: اي فما منه
2: كل التضامن
3: وبالزهر
0: خاطري بارتاجي وخويا خليني باهي نسيت اخترت انا اليوم اسم موجود بحول الله في كل عائلة في كل دار في كل مؤسسة. نبدأ الساعة بصديقنا اللي يخدم معانا لهنا واللي انا نحبه صديقنا أنيس الغور.
1: أنوس أنيس أنوس أنوس يا غالي أنوس
0: اسم اليوم هو أنيس.
1: جميل.
0: حاضرين ولا ايه؟
1: حاضرين.
8: توكل على الله.
0: هاي يا سيدي توكلنا على الله. تاجي أنيس اسم اليوم أنيس.
1: ايه.
0: اللي صاحبه أنيس ما يعيش تعيس. أنيس ما يحمل عوج نرفوزي أما قلبه أبيض في ساعة ما يلعن بليس. أنيس رباح ما يحبش الخسارة حتى في تروح بيس. أنيس أنيس أنيس أنيس شامخ متواضع ما عنده فيس. أنيس غالي متبع رخيص منظم على وقته حريص. أنيس أنيس أنوس
1: أنوس
0: أنيس أنوس ديما متبسم عمرك ما تراه قمطرير عبوس. أنيس أنوس منفنف وديما عنده الباكو عنده الفلوس.
1: تحب
0: تتسلف فلوس برا الأنوس عاودوا معايا. تحب تتسلف فلوس برا الأنوس. أنيس أنوس من المولى العالي محروس. أنيس أنوس مهف كل شي خطط له كل شي مدروس مزهار ساعات يشكب حتى بالدوس. أنيس أنوس يعرفك منافق حتى وانت تعنق وتبوس. هاي أنيس يفهم لها الحب عند أنيس أنوس مش كلام الحب عنده فعل محسوس ما تعديهاش عليه معلم يقريك ويعلمك دروس. أنيس
1: أنوس
0: تعمل عليه جارانتي كد اللاعب الموس. أنيس أنوس
1: أنيس يا غالي أنيس يا خشيم
2: أنيس
0: أنيس بالحاج جوتين بوكو خويا إن شاء الله ربي يرحم الوالدة فهمني ولا هذه زيدة ليك أنت نحبك برشا برشا برشا برشا وأي إنسان عنده صاحبه اسمه أنيس ولا أخوه اسمه أنيس ولا إنسان اسمه أنيس يبقى يبارتاجي له.
1: تعرف اللي في اسم أنيس في الفان دي زاني 70 كان ياسر توندونس فان 70 و80 على خاطر فما وقتها تتفكروا افتح يا سمسم وأنيس
0: بدر وأنيس
1: كان اسم على مود مش نورمال بالحق في كل عائلة كان فما ولاد اسمه أنيس ربي يحميهم الكل.
3: الكل صحيح كان حكاية الفلوس عندي صاحبي اسمه أنيس الفلوس ما
2: كي رفع
3: بالضبط. في بالك انا كريم جدا
1: والله كريم والله
3: انا نورمالمون اسمي كريم راه مش
2: كريم
1: والله كريم
3: تحيه
1: تحيه صديقك
3: والله جعفر يخرج عليه في
2: بالله جعفر عندي ديديكاس اهم اللي يحكي فيها
0: ولا لا
2: صافي جمل قول انا صافي جمل ونحب نقول بابا العجمي جمل بابا الغالي اليوم مش مجرد عيد ميلادك اليوم ذكرى وجود الإنسان اللي كان ديما سند وأمين لينا. ربي يخليك لينا ويطول في عمرك ويعطيك من الفرح والراحة قد ما عطيتنا من حب وحنان. نتمنى لك سنين طويلة وأنت بصحتك وفرحان نبقى ديما نشوف ابتسامتك كل عام وأنت أغلى بابا وأجمل نعمة في حياتنا وبيناتنا. ربي يحفظك ويخليك تاج فوق ريوسنا حبيبي.
1: محليها زادة ديديكاس فيسع فيسع جعفور مرسي دمق بعث لي قال لي صباح الخير الأحلى برنامج نحب نقدم أهداء بمناسبة عيد ميلاد ولدي بايرم دمق عمره 6 سنين يعيطوا له بيبو عيد ميلاد سعيد يا بيبو قلوا أمك نهاية خوك ياسين وبوك مرسي يحبوك برشا برشا برشا برشا وإحنا زادة نسلم عليه ونبوسوه بيبو.
0: شكرا لكم الصحة بارك الله فيكم. قبل نشوف زملائنا في قسم الأخبار باش نعطيكم السؤال متاع البسي متاع اليوم حضروا الإجابات بعد الأخبار مباشرة. السؤال يقول وهذا يزيد للسادة المستمعين وأصدقائنا على اليوتيوب صديقك يمر بأزمة نفسية وقال لك نحب نعمل دورة نتفرهد ونبدل الجو وين تهزه؟
1: عنا بيجي
0: بكل التفاصيل وين تهزه؟ صديقك يمر بأزمة نفسية وقال لك نحب نعمل دورة نتفرهد ونبدل الجو وين تهزه؟ تتلقوا السؤال هذا على الصفحة متاعنا مباشرة نمشي لزملائنا في قسم الأخبار.
8: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
9: L'essentiel de l'info. Flash News.
10: Mujazu al-Ashira diwan FM aslama. الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية بمدينة تحجز كميات من اللحوم المتعفنة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى جانب 180 قارورة من مياه الأمطار المعروضة للبيع إثر تنفيذ 45 عملية رقابة ميدانية. أوضح المنسق الجهوي للهيئة محمد ناجي في تصريحه لمراسلة ديوان فم أن هذه التدخلات المنجزة بين 31 من أوت الفارد و7 من سبتمبر الحالي أسفرت عن تحرير محضري حجز مضيفا أن فرق الرقابة ضبطت محلا تجاريا بمعتمد جرجيس بصدد بيع مياه الأمطار للمواطنين، ما استوجب حجز القوارير البلاستيكية المعبأة وإتلافها. وبين المسؤول الجهوي أن عمليات الحجز شملت أيضا 26 كيلوغرام من لحوم الدواجن المتعفنة وغير حاملة للتأشيرة المستوجبة، مشيرا إلى سحب 25 علبة طماطم مصبرة منتهية الصلاحية توزعت بين 19 علبة ذات وزن كيلوغرام واحد وست علب ذات 500 غرام. الديوان الوطني للتطهير بولاية زغوان ينفذ حزمة من المشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحديث شبكات تصريف المياه المستعملة باستثمارات جملية تناهز 50 مليون دينار. وضح رئيس مديرية الشمال بالديوان بشير بن يوسف في تصريح لمراسل ديوان فمن أبرز هذه التدخلات يتمثل في إنجاز محطة لتطهير المياه المستعملة بجبل الوسط ومنظومة لتحويل المياه بكلفة تقارب 33.5 مليون دينار، مضيفا أن البرنامج يشمل كذلك ربط منطقة بالمشارقة بهذه المحطة وتنفيذ أشغال تطهير بالمنطقة بكلفة تصل إلى 2.3 مليون دينار.
9: بالنسبة لولاية زغوان ونصيبها من المشاريع المهمة في قطاع التطهير، عندنا نصيب باهي من المشاريع. دونك عن مشروع إنجاز محطة تطهير مياه المستعملة بمدينة جبل الوسط ومنظومة تحويل المياه المستعملة بكلفة تقريبا 33.5 مليون دينار، حاليا في طور الإنجاز. عندنا مشروع إنجاز أشغال تطهير منطقة بير مشارقة المحطة من ولاية زغوان تقريبا بكلفة 2.3 مليون دينار. عندنا أشغال تجديد التجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة تطهير بالزريبة الكلفة نتاعو في حدود 2 مليون دينار. عندنا مشروع أشغال إنجاز تصريف المياه المستعملة بمدينة زغوان، هذا تقريبا تجديد باكات اللي متواجدة في وسط مدينة زغوان كلفة نتاعو تقريبا 1.8 مليون دينار. عندنا أيضا مشروع إنجاز تجديد الشبكات اللي موجودة بمدينة زغوان وتهذيب محطات الضخ بمدينة أي زغوان والفحص، هذا في نقل قنوات بناء وتجهيز محطات الضخ الكلفة متاعه تقريبا 11 مليون دينار.
10: في العالم، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن المنطقة بأكملها تخضع إلى رصد ومراقبة استخباراتية دقيقة وشاملة من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني عبر إشعال الحروب ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان، محذرا من أن إصراره على حساباته الخاطئة سيجعله أمام مفاجآت إيرانية أخرى فريدة من نوعها. مسؤول أمريكي يقول إن الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه الأردن لم تؤدي إلى إصابات بين القوات الأمريكية، وقال إن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة.
11: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في زغوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2.
12: على 103.2.
11: ديوان فام.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: العشرة وعشر دقائق، نهاركم أسعد ليه، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. شكرا للناس اللي بعثوا فيديوهات. يا بابا
4: محرز، يا بابا
3: محرز زادة، فهمني. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. ثم شكون يخدم توا من الخدمة مباشرة، فهمني، ولا ربي يبارك له خارج الوطن، فهمني، عامل فيديو. إن شاء الله ربي ينجحكم خويا، وربي يفتح البيبان، وإن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير. أمين. الناس الكل. جيست حبينا نحلوا توا شوية موضوع اللي هو موضوع الساعة، موضوع الدراسة والعودة المدرسية. العائلة التونسية قاعدين يحضروا، فهمني، ولا للعودة المدرسية. ثم شكون روضة، ثم شكون كراش، ثم شكون اللي مازال كيبدل الخطوة، ثم شكون اللي باش يدخل أول مرة للمكتب، ثم شكون الكوليج، ثم شكون في الباك،
4: باك
3: فهمني، ولا ثم شكون في الجامعة دكتوراه. إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. ثم زاد شكون يعمل في التكوين المهني، اللي هي حاجة مهمة جدا جدا جدا، صنعة اليدين، فهمني، ولا اللي هو العالم الكل توا طالب صنعة اليدين، فهمني، ولا إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. حبيت نحكي في السياق هذايا على قراء أسواس، قراء أطفال أسواس، اللي هي يحضروا في العودة كما أي عائلة تونسية، ما تختلفش على أي عائلة تونسية. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة الأكثر من 10,000 طفل وشاب.
4: 10,000
3: أكثر من 10,000 طفل وشاب. احنا نحكيه تو واحد عنده زوز في العائلة، ثلاثة أربعة في العائلة، ثم نقول ثم جمعيات فيهم 20-30، ثم 200، ثم 1000. اليوم نحكيه على أكثر من 10,000 طفل وشاب مختلف المستويات التعليمية، صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة، وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي الصغير هذا يدخل عام الدراسي فرحان واثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل، فهمني ولا؟ دونك اي انسان يسمع فينا في اللحظه هذه ينجم يتدخل مباشره يا خويا، تكمندي كرتابه تدخل مباشره، فهمني ولا، على السيت اللي هو www.svu.tn www.svu.tn. ثم برشا ناس حفظته، ثم برشا ناس ولات يعني مساهمه في السيت هذايا. نحكيو مع هاله زميلتنا واختنا المره اللي فاتت، على 12,000 معناتها كيفاش يقول واحد عامل اقتطاع آلي من الشهرية متاعه، 12,000 مواطن.
4: انجاجمون
3: مهم جدا جدا جدا. سينو سيدي نجموا يتصلوا بالمكاتب الجمعية، تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع. زادا العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاس اللي فما شكون واقف معاه، بو، خو، أخت، أم، وممن بيه ويحبوا يشوفوا ناجح. نذكر أنه الجمعية اليوم تتكفل بأكثر من 11,000 صغير. أكثر من 11,000 صغير. دونك نذكر للعودة المدرسية نجموا تساهموا على 3W.SWSVU.TN، ولا تكلموهم على 58-371-002 58-371-002. بارك الله فيكم، والله لا يضيع أجر المحسنين، وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نقولوا آمين.
4: آمين.
3: مصر صغير وهنا راجعين.
0: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، خليك قريب وراجعين.
5: تروبيكو كوكو
6: وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: الحديقة 10:14 نذكر بالفقرات، وفخورين جدا أنه أصبحت لدينا فقرات، فهمني ولا، بعد 4 سنوات، فهمني ولا، عندنا فقرة فهمني أكمل العبارة، أكمل العبارة، عملت ضجة البارح على المستوى يعني حتى العالم العربي، فهمني ولا، كلمة نيارة الفنانة يعطيها صحة، قالت لي حلوة برشا فهمني الفقرة متاعك، فهمتني، فضلك بيان سور، فهمني. والفقره اللي بالحق باش تقعد التاريخ، سامحني
4: سامحني برا،
7: سامحني
3: برا، ماكش مقتنع مادامك تضحكي في علم النفس هذا، مادامك تضحكي ماكش مقتنع،
4: مش مقتنع
3: على جافور، ما تنجمش تمشي بالي بعيد، ردي بالك
4: ليه الفقره كفقره واحده ومحليه.
8: اعطينا نيمينغ،
4: ايه انا شكون، زعما شكون، على الاقل تحط حاجه مثلا، وهذه حاجه بسيطه، ما
3: حبش نزيدك حاجه نتاع انسان مطلع، مش زعما شكون، زعما شكوني،
7: شكوني
3: خاطر انت تحكي كشخصيه
4: جعفر نحكي كشخصيه
8: انا شكون هي قالت عكس سبعهم غيرني
9: لا لا ما موجود برشا
3: والله متداول انا شكون
9: اي متداول ياسر
8: سامحني دقيقه مش متداول
4: سامحني دقيقه
3: يا ودي تحبوش نسميوها كريبتون فروماج المفيد خلي لعبه فقره محتوى به خطر على مجهود من مين حضر فادي
4: والله اقتراح محليها على الاخر والله
3: بالنسبه لك انت مدام جيت تكون منى نور الدين ان شاء الله تفضل مدام نور الدين ركزي معايا شوي طارق صديقي
8: طارق
3: اللي سوق بعثوا لي غورت انا تو اللي جاب لي غورت اللي يحبوه هو فهمني
8: اللي يحبوه
3: هو اي لا لا جا الكل
4: شو البارفان المفضل نتاع لي غورت نتاعك
9: فانيليا
4: فانيليا
3: بلو شانيل
8: بلو شانيل
3: لو سمح لي
4: اي اسمه بارفان
9: البارفان نشربوه في الدار
3: فريز
4: فريز اه والله
3: جادور
8: باش قال لك طارق
3: قال لي سميها 100% اقسم بالله اللي سجلته لك
8: شنو هي سبور
3: قال لي سميها 100% معريم نور الدين
8: هكا هاو
9: انا شو اسمه محرز جبالي صاحبنا بعث لي ميساج قال لي علاش ما تسميوهاش سبور تيم معريم
4: سبور تيم
3: باهي ما قالكش تسميها سيا هذاك سيا معريم
8: هكا هاو
3: باهي العنوان تاع نلقاو انت من حيث المبدا قدام المجتمع المدني
8: بيان سور لا بالعكس نحب برشا انا سبور ونتبع
4: نحب سبور وتقدوا بالكدا خاطر فما ديزابريونسيون قول عليهم من سي ما يتبعوش بالكدا وما يفهموش والتكنيك وكل الحقيقه والله لا فما فكره مسبقه اللي قاعدين برشا الناس يحاربوا بها
3: مثلا تروح تراجع
4: مثلا فما 100% فما 100% فوت في تيف ولا غيره اللي يوليو يقدموا نسي باش ينجموا يقدموا هما سبور خاطر هي معلومات في اخر الامر
3: عندها المراجع عندها المراجع
4: سليمو عندها مراجع
7: مصادر والمراجع
3: وحضرت انا
4: عندها خدمتها لمده سنوات في الانتاج
3: الرياضي انا حضرت في عرس اختها وشفت المراجع لابسه جبه زرقاء
9: المراجع
3: حطت المراجع ياسر جبه زرقاء
4: ماهوش عيب
3: في بالك ما حب يشتم حد انا قلت له معز
4: والله يحبك
3: وانا يحترمني ويحبك
4: والله يحبك
3: انا ريتني
7: بدلت رايه
3: وين نهز ويتبع قلت له معز زي بابا حط قدرتي معز عمل لك بتاع لا اله الا الله
9: والله ما احلاه
3: هبط ويشطح ولا
9: والله ما احلاه وذاك شبله من ذاك الاسد
4: شكون شكون على تاج
9: على تاج وذاك تلك المرأة وراء كل رجل عظيم
4: امرأة
9: لقيتها لو ما كان مرقش ما شاء الله عليه وما شاء الله عليها
3: ليلتها ما كانتش وراء كل رجل عظيم امرأة ليلتها في العرس كان وراه ولد ويجبد له في الجبة وراء كل رجل عظيم تاج ولد ويجبد في الجبة ثمني ولا هو يقول لحظة برك انا شفت بعيد مش موضوعنا ندخلش في الخصوصيات
4: يا ربي
3: سؤال لبسي ساسبنس حاضرين
7: حاضرين
3: باش نبداو كما جرت العادة زينب رباب ريم ثم رفع قوي للساسبنس بابا السؤال يقول حضروا لي السؤال على الشاشة السؤال يقول لكم انتم والأصدقائنا على اليوتيوب الكل ونجاوبوا بربي مهم جدا صديقك يمر بأزمة نفسية وقال لك نحب نعمل دورة نتفرهد ونبدل الجو وين تهزوا كل واحد عنده دقيقة باش يقترح ونحكيه سيريو راه كاين وصارت بالحق اتصرف في البرنامج تنجم تحطي موسيقى تنجم تحطي ماكلة تنجم تحط تصرف وين تهزوا زينب 3 2 1 توب اكل ملك
4: كان عندي صديق ولا صديقة يمروا بأزمة نفسية أول حاجة نقول له هاو عنا الوقت باش نعملوا دورة وقت اللي تحب تحكي ولا أحكي لي هاني بحذيك ذي حاجة الأولى سي تري امبورطون أنا متاحة باش نجم تحكي لي اللي تحب علي من بعد لازمنا نمشيو للشمال نمشيو الباجة مثلا نمشيو لعين دراهم نمشيو لتبرقة شوية خضار خاطر ذيك يفرهد ويرتح البال ونعملوا دورة في بقعة ولا نسكنوا في بقعة اللي فيها ماكلة بنينة ونخذ له حاجات بارفومي معناتها ناخذ له زيوت عطرية خارجة من الغابة خاطر ذيك حاجة ترتح على الاخر باش يستعملها في حمام في الدوش وكل شيء والله العظيم ما عندكم حتى فكرة قديش الغابات هذوكم فيهم أعشاب خارقة للعادة باش تستعملهم للأمور هذه الحاجة اللي من بعد نمشي ونشوفوا بقى نجم نعملوا فيها غطسة في البحر معناتها نمشي جوغ مستير سوسة هكي معناتها حمامات نعملوا غطسة خاطر البحر يداوي الناس اللي تمشي للبحر وتسكن في البحر يعرفوا قديش يهدي الأعصاب ويخليك مرتاح وقول عليك تعاود تبرمج البدن متاعك ومخ متاعك مرة أخرى سي تري امبورطون ونختار بقعة أخرى نهزوا من بعد للكيف نعملوا سيجور متاع ميك لبنينة
9: مليار طبعا مش تخرجيها متأزمة في الأكل
4: يمكن نتأزمة
9: مالية مش تخرجيها في الروج هو يخرج من أزمة
4: ما خلاليش نكمل ريت ما خلاليش نكمل
3: حد يخص على حد
4: مرسي نمشيوا للكيف لهوي هذيك في الجبل نتاع الكيف نتفرجوا كان فما مسرحيات كان فما سبكتاكل نتاع موسيقى ناكلوا ماكله بنينه ومن بعد يحكي لي ولا تحكي لي شنو اللي فما ونروح. انا متاكده لي البروغرام هذايا يخلي اي انسان يتفرهد يجدد الطاقة ويعمل جو كبير.
9: مش راحوا بانسات
3: واضح زين كل واحد حر في اختياراته.
4: صحيح
9: ما شاء الله.
4: برافو
3: زميلة ربيع تفضل.
7: قيدت كلمتين.
3: اي تفضل.
7: أول حاجة مش باش نسأل الجملة علاش متقلق. نمشيو للفعل ديريكت خليها ولا خليه تو وحده وحده وحده ويحكي ولا تحكي عادي جدا بالوقت معناه. البروجرام الزرقة تشفي الناس راه نمشيو دونك بحر وين نمشيو؟ جالطة.
4: اي
7: لي تليفون
3: فاجئتني
7: لي ريزو لا فما حتى شيء نهارين يداوي وسقطوا تو الدنيا بردت شوي صافا جات مزيان حلوه برشا وبون اكسي والدنيا ميساج تنصرف عادي بيقلق
3: انا شكون نمشي
7: انا شكون ولا انا شكون جبنا به به روحنيش بعدك نهارين ساعه الامتداد نهارين هذوكم نطيب الحاجات اللي هو واللي هي تحبهم انا تو انا نقدهم
3: حلو والله حلو
7: حلو حار ما يقلقش تنصرف
3: والله حلو
7: فهمت بعد كين ما مشيتش الامور احب بكي اول حاجه نمشيو كايرو كي مسيش ابكي على قاعده مسيش تو تتفرد فهمتي وبعديك بعديك نشوفوا شنو اخر نشوفوا
9: برنامج خياليه باي سمحني
7: علاش علاش واش نمشيو
3: كمل زميله رباب
7: وبعد جعفور كهوعد نقعدوا في قهوه كان لازم يحكي يحكي سينو نلتجئ الى العلاج النفسي ونكون معاه في المرحله الاولانيه خاطر ديما الخطوه الاولانيه صعيبه راه
3: ممتاز
7: ممتاز يمر بازمه راه
3: نعم ممتاز هذا
7: شد على حرف الرام
3: صحيت زميله رباب
7: مرار
3: زميله ريم هذا قبل العاصفه شو
4: هدوء قبل العاصفه قبل العاصفه
3: بعد شوي تفضل
4: فسا قاعده تحضر بي مهم الموضوع جعفور على الاخر والبنات ما بعدوش على الفكره الاساسيه اللي نحب نقولها انه ديجا لو فيت انه طلب المساعده للصديق هذايا منك انت بالذات هذايا حاجه مهمه ولازم تقدرها على خاطر خطوه كبيره بالنسبه ليه العباد اللي تبدا متقلقه صعيب انها تتكلم ديجا هذه حاجه ابروندر او سيريو دونك الهدف كما قلتوا بالضبط انه لازمك توفر له سي رافع لا بريزونس ديجا الحضور من غير حد شيء الامان سنتيمون تاع سيكوريتي اللطف تكون لطيف وجو خالي تماما من اي ضغط لوين تحب تمشي لا شنو تحب تاكل لا جيعان ولا لا حتى سؤال حاجه مهمه على الاخر تخلي على راحته انت تعرفه انت صديقه وهو توجه لك ليك انت باش تعاونه دونك تخليه على راحته تماما فما حاجه مهمه ياسر قبل ما نعملوا اي حاجه اخرى لازمك من غير ما تعمل كيستيونير تثبت هل انه عنده افكار مش باهيه هل انه خمم يضر روحه هل انه خمم يقول ما عادش نحب نعيش مثلا سا سي تري امبورطون خاطر يبدل البروغرام كريمه وقتها تولي انت ما تكفيش دونك هو ديجا اذا طلب منك المساعده فلازمك تعرف بالضبط هو لنا درجه وصل من غير ما تقلقوا دونك لهنا تجي اهميه انه ما يقعدش وحده اهميه وجودك انت غاديكا البرنامج يتلخص في انه هاني معاك معناها هاني جو ريست افيك توا نجمو نخرجوش من الحومه نجمو نخرجوش من الدار نجمو نعملو دوره بالكهرباء اكاهو نجمو وكل عاده ما تسالش خليه تو وحده وحده يتكلم اذا يحب يتكلم اذا مش باش يتكلم نهارتها تو يتكلم غدوه جوست احساس انه ماهوش وحده بالكل دونك نجم تعمل حاجات لطيفه نتمشاو نمشيو بلاصه ساكته كان ما حبش ياكل ما تغصبش عليه خاطر الشهيه في الوضعيات هذه ما تنجمش تكون تنجم تكون مش موجوده معناها الطبيعه مهمه ماشي على البحر ولا في الغابه ولا في الشجر ولا اللي هو ولا يحب يقعد في الدار يسمع موسيقى ولا دور بيه بالكهرباء تنجم تكون حاجات بسيطه هكا مش نحكي لك لا على سبا لا على وتلا لا على حد شيء نجم تكون ما تاخذ منك حتى شيء جوست لا بريزونس
7: جميل
3: لا لا والله بيه والله يبيه والله
7: تعرف شنو الغنيه اللي جات وريم تحكي سين مهف تبعني
4: مثلا
10: قلب معايا خلي نشد اثنيه شعلينا وين ماشيين
3: شعلينا ماشيين للكارثه تفضل
9: جغمه صغيره
3: بعد الجغمه نسمعوا
9: والله انا سي جعفر سمعت البروغرامات نتاع زميلاتي لي ستاجير في البسيكولوجي برشا مصروف والشركه لا تبحم لذا انا باش نعمل معاه قهوه في قهوه شعبيه باش نقول له توا باش تبدا التيرابي نتاعك باش نهزو عند مامتي يعدي جمعه في دار مامتي مامتي اي مرض بالنسبه لها ماكش تاكل مليح تتجرح في ساقك ماكش تاكل مليح مقرب ماكش تاكل مليح
3: عندك الدخن اللي هي اللي هي ليكيفالون تاع بابا اي مرض مصرنا نخشين
9: مصرنا نخشين فوالا ليكيفالون
3: ركبتك توجع مصرنا نخشين
9: نهزها يعدي جمعه بحذا مامتي فاطمه ربي يفضلها
3: ربي يفضل
9: يتنحى المرض النفسي اما يخرج بالكوليسترول يخرج بالكوليسترول يخرج بالتريغليسيريد يخرج بيه بالكل اما يخرج مفرد ما فماش ياكل فمه يتحرك نهار كامل لازمين تغزر له تلقى فمه يتحرك نحنا كوجينه مامتي ما تقفش على التطيب عندها 55 وجبه في النهار نحطه هو عند مامتي جمعه ونمشي انا نعمل البروجرام تاع زينب. قول رانينا متنازل بجاه ربي تعمل بيه بروجرام تاع زينب يدوم جمعه بعد نرجع نشوفه كيفاش ولا شنو هي حوالو عند مامتي. يخرج باذن الله زايد 5 كيلو ونفسانيا ما عادش عنده الوقت ساعه باش يمرض نفسانيا.
3: صحيت ابعث الجاد تبع الرباب
9: لا لا لا انا يخرج من عند مامتي ويمشي ثاني يحب
7: تعدى
9: القسامه كان يحب بعد يقول عندك مسرانه زايده تعدى
3: مسرانه خشينه
9: مسرانه خشينه بتجيه المسرانه خشينه خاطر الكونتيتين تاع العجين اللي بشكل عندنا هذه باذن الله المسرانه خشينه.
3: صح
7: والله الماكله دوي ساعات والله العظيم
3: باهي. انا
4: اعطينا اخويا بروجرام انت كلموك وقالوا لك
3: انا لو كان عندي صديقي متازم نفسي اول حاجه الساعه من اليابط مهما كان هو منين جاي من خارج حدود الوطن ولا في تونس نهزوا الولد هنية. ولد هنية هذا نتبع فيه توا عندي مدة على صفحات التواصل الاجتماعي يا رافع راهو كشطرس علوش راهو يعمل في شمنكة راهو يعمل في ماكلة عربي مخ كيروب في في النهج في النهج العباد في النهج
9: عرفتوا احمد لندلسي
3: هذا كان يمشي له احمد لندلسي نحب نمشي له ولد هنية وبربي نداء لو كان يسمع فيا فيديو هذا الولد هنية خاص هذاك وانا زاد ولد هني ولد امي راك خويا دربي لازمني نجيب عليك لازمني نجيب عليك لانه خلينا نفسر لك حاجه دخلت موضوع في موضوع محلاه قداش وجهه انا نحب اللي يخدم على روحه زين نحب انسان يخدم بعرق جبين وكذا وعمل اسم وناس وناس تحبه على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر ان شاء الله ربي يعين الرجال. بعد هذا مباشره ما تحكي لي حتى حكايه بعد ولد هني حمام عربي مش سبا لا لا لا أنا عامر الطيب هذايا درس خويا يفهم في كل شيء يفهم عنده القدرة أنه يعمل
9: طبيب
3: الخدمة متاعه ويكسل فيك فهمني ولا ويحكي لك في مواضيع فهمني ولا موجودة في البلاد فهمني والماء علاش قص والضوء علاش قص وكذا وهو يكسل فيك وانت عمل فهمتني دونك الحمام ضروري والأكلة الشعبية هذيك اللي حكيت لك عليها ضرورية وبحول الله يتفرد فهمني ولا وحتى فكرة مماتك مش خايب بالنسبة للبنات الحقيقة
9: فوق السحاب
3: اي لا
9: زينب عملنا بروجرام وزارة الثقافة ما تحطش
7: انا ما صرفت حتى دينار عمل دورة
4: ليه سامحني معناتها
9: زينب اسونس بركة 10 ملايين وهي الدورة وقفصة
4: والله ساعات إلي امبورتون ما فماش حاجة أهم من عبد عزيز عليك يكون لاباس لازم تخلي الدنيا الكل وتحطه أولوية
3: مهم جدا في اليوتيوب قال لك سادي بون قداش عنده فلوس مش عملوا برنامج
4: مش عملوا برنامج
9: فما واحد نسيته بليش اسمه متاع سفيقس اللي عنده الريستوران تيش اسمه تيلي كلي عمل في الفيديوهات انتع الماركتينج
3: علي خلي قديرة
9: علي خلي قديرة متاع يمشي هو المتأزم يأكل الكمونية المتأزم شوفوا الكمونية
3: يبرق
9: والله يبرق اول متازم
3: هذا سؤال اليوم انتم مازال تجاوبون على اليوتيوب مازلنا انا باش نقراو اقتراحاتكم فهمني ولا مرحبا بكم الناس الكل متواصلين معكم حتىش نص النهار بعد شوي فهمني ولا باش نمشيو الفقره من الفقرات اللي هما اسسناها من جدد فهمني ولا كيما قلت يا خويا اسمعني العنوان انا مازلنا ما ركبناش العنوان اما اكمل العباره يظل به العنوان
7: نورمال اللي تعملوا مبروك
3: سي جعفر يعيشك بارك الله فيك. بعد شويه اكمل العباره باش تركزوا معانا فهمني ولا نعملوا فاصل ثم نواصل.
2: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
11: انا كبرت في عائله قراءة اطفال اسواس
12: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
11: وإطارات ومربين بتأثيرهم
12: ورفقتني زيدة يد أم طبية
11: وتمدد بالخير لي ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
12: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
11: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
13: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك.

0: نقطة 5
1: على 93 نقطة 5.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: رجعنا لكم وصلين معكم حتىش للنص النهار. هذه ساعة سعيدة ولقيت جعفور وقيت
4: وقيت
3: أكمل العبارة.
4: أكمل العبارة حاضرين أنا ورافع حاضرين
3: يعني
4: اليوم الانتصار إن شاء الله حول الله بدلنا الخطة فهمني ولا التشاور أكثر
5: صحيح ولات فما فيوزيون أكثر بين
3: التربص مغلق كبير
4: عملنا تربص مغلق
5: في باجة عملنا في باجة وجينا
3: أي بي حاضر اليوم اختيارات الحقيقة صعبة شوي البارحة لعبنا بي
5: صعب
3: أي سيدي شنو نبداو عنا عمل تونسي زوز أعمال عربية تحديدا مصرية خليط بين القديم والجديد.
6: جميل.
3: نبداو بالعمل الأول هو عمل تونسي بيان سور. أشهر كوبل تونسي في الدراما التونسية تفكروهم شكون لي كوبل اللي قعدوا في بالكم أي؟
6: أنا حبيبة وماهر متاع النوبة نحبوا لو كوبل ذاك نحبوا برشا.
4: أنا سيد أحمد وصالح جدي في الدوار
6: الدوار على الأخر واو
5: سيد أحمد نجيب القاضي ولا طفلة نسيت اسمها
6: فاطمة
5: فاطمة
6: رملة العياري
5: وذلي ما عرسوش ما في سلالة
4: أنا وجهة جندوبي أنا وجهة جندوبي في قوة زمان
6: صحيح والله يكون في الأم
4: أنا وعفيفة خليت لها رزق
3: أنت وعفيفة ديك حاجة واو خليت لها رزق ريم نور الدين ما سمعتش
7: الكلهم الحقيقة باش نقول لك
3: أوكي مرحبا أما كوبل آخر ما سميتوهوش ما سميتوهوش اللي هو في مسلسل غالية 1990 تحته يا جعفر مسلسل غالية
4: سيدي
3: أحسنتم
7: وريم الريح
4: ريم الريح
3: الكستري بيان سور الدور كل عيد حب نسمع الجزء الأول ثم تكملوا الجزء الثاني
8: كما اليوم عرسنا اسمي تربط باسمك مصيري تربط بمصيرك
9: لو انت هذه الهلولة الكل عملتها على خاطر نهار اليوم يواتي نهار عرسنا
8: وهذه شوية
9: غادي يجبر عليك راه لازمني غدوة نوض بكري المخ هذايا لا تلقي فيه لا تواريخ ولا ايامات تلقي فيه كان خدمة والدنك
4: الدنك
8: تعرف تحط في مخك تاريخ البطاطا وقت تغرس التفاح وقت تجمع البقرة وقت تولد ما تعرفش تحط في مخك احلى تاريخ بين مرأة وراجل يحبوا بعضهم
4: سؤالي انا الكلمة
3: مش نسلك من بعد
9: تعرفي كيفاش انا باش نقولها لك وانا ميت ميت
6: يلا
9: ورحمة امي اللي شوت لي الكبادة ينحبك قد عمر وقد لطا وقد امي الغالية
3: نقصوا عليه الجزء هذايا سي فاروق باش تكملوا انتم البارتي دو وده باش نسألكم على نسيان المواعيد والمناسبات المهمة في علاقة بالازواج سي جعفر
5: سي جعفر عندك فيه ثقة؟
4: اي ولا مش برشا لا والله لا والله لا عندي
5: سايب
4: روح رجم لا
5: سايب روح
6: انا فما مثالش معناتها ثلاثة كلمات نسميو ربحنا مثلا جملة معناتها
4: صعيب
3: ثلاثة كلمات قداش تزيد عليها؟
6: صعيب على الاخر
5: ثلاثة؟ ستة
7: حق يموتوا على ليزونشيغ
3: سالك هيلو
5: ثلاثة
4: برا يقول ترى
7: قول اي
5: قلبي تشق تفلق كل برق حبك في قلبي انبض
7: شع
5: كي تخلق شع شمس تشع على الارض محلاك
4: لا لا لا لا لا هو العالمك
3: هو هي تعرف نعمل فوسكوبي احنا تويت على الحاجه الحقيقيه به
7: هو وين وقفنا بالضبط قالها بالله العظيم كي تشيع في عيونك
6: صحي كي تشيع في عيونك
7: كاينك عزقتي مسحه في قلبي
3: بعد
7: قال الشعر
3: صحي دونك الفتيات جميلات ربحين خطر عطاو كلمات اكثر في الصحيح
6: برافو برافو
3: اسمعوا الجزء هذا مسالش
4: نسمعوه مسالش تفضل مرحبا
9: ورحمة أمي اللي شوت لي الكبادة ينحبك قد عمر وقد لطا وقد أمي الغالية بالله العظيم كي تشيعي في عيونك كأنك عزقتي مسحة في قلبي اشعل شع حبك في كنيني ذرة ضرب قطع قسم قص حس سكبتي في مرة اشعل شع حبك والع قطر عمل دخان مني طالع هاي هدق قدق قدق
3: قدق هذه من أكثر الفيديو خاصة في يد الحب جعفور ديما
7: ديما الدورة محلية
3: انك تنسى مناسبة كما عيد الزواج سي جعفر معناها مواعيد مهمة
4: طبعا طبعا
3: تفضل
4: انك تنسى
6: كيفاش تسلك
7: هي قالت لك راك تنسى معناها ديجا ادميتون اللي انت تنسى
4: انا شو خمس لك حاجة على مسألة عيد الحب والمسائل هذه انا ننسى
6: مش عيد الحب عيد زواج حاجة من جزء من الناس
4: نبدا نخمم في حاجة مهمة الان وهنا وتقولي لي عيد زواج ننسى ننسى نجم ننسى نجم ننسى، ولكن عندي قدرة على التدارك. أنا كيف أصلح جدي حبك طق طق طق طق هذاك
6: كيف يقول أنت تو نسيت كيفاش باش تدارك؟ وصف المشكل
5: من غدوتها يا عم. اليوم باش نحكي لكم على نبيلة، اسم نبيلة نبيلة نبيلة ترى يعمل ريل على نبيلة.
6: نجم تخلي هو يجاوب بليز
5: تفضل شنو حق عرسك أنت؟ هو
4: دخلت في مسائل عائلية
7: خاصة جدا.
5: ربي نجح لبنية.
4: أنا ندخل في مسائل عائلية
5: تفضل البرة. سامحني البرة،
4: أغزل في عيني، أغزل في عيني. تحب أنا ندخل في مسائل عائلية معك أنت؟ لا لا وريه لي وجهه، توريش أنا في الكاميرا
5: تشيع فيها عينيك والمسحة زكتيني في الدنيا. تبارك الله عليك. صح
6: يقول أنك فش تداوي الأمر.
4: نسيت مثلا تو
6: أنت ساي نسيت اليوم.
4: أي اول حاجه نمشي نجري نشري كادو
6: ايا كان.
4: أي لا مش ايا كان، عامل دراسه فهمتني، ونقولها حرقت لي الفيلم. عليه تسال فيه سؤال كيما هذا؟ واحد ينجم ينسى؟ نجم. شو انا راني اوضح من قلت لكم، مش قولهم الكل سناء. اعترافات المطر الاخير، اعترافات المطر الاخير. ينسى، مش قضيه ننسى، ساعات ننسى سبحان الله.
7: بنصيحة للأزواج كيفاش يديركوا سي جعفر؟
4: شنو هي كيفاش يديركوا؟
7: يسمعوا فينا ليكم باز فما واحد بنسي
0: حرقت لي الفيلم هذا.
4: شوف اللي يحب يعدي
6: واللي يحب يهتم.
4: واللي يحب يهتم
7: طبعا. يهتم ويتفكر.
4: شديني في كوان اخويا
5: اللي يحب يعدي.
4: شديني في كوان فقرة هذه ملغات من اليوم. ادي فقرة راهي طلع شنو قال الراجل.
5: اما والله ماذا بيا مدام مريم نور الدين
7: ايسي بريزونت واللي يحب يقول موجود.
5: والله ماذا بيا يعني
7: انت على جميع الاراء
5: صحيح. كنت تحكي لنا شويه عيد ميلاد زواجك يعني
0: ما ننسيهوش
5: من الاستاذ معاذ.
6: ايش بيك تنسى؟
0: ما ننسيش، انا ما ننسيش، ما ننسى شيء.
5: لا لا اخر كادو
4: هي تحكي تو. لا تجبنيش.
0: ايوه تجبد.
4: لا لا لا
0: مش موجود. ما ننسيش، ما ننسيش رافع على الحقيقه. ما ننسيش ونبرمج من قبل ونخمم وناخذ وقتي في التفكير في الكادوات والمفاجآت والعبارات والكارت والدنيا كلها.
5: سيد ميم غا ننسى مرة؟
0: أنا ميم باء غا.
5: ميم باء غا؟
0: غاين اسمها
5: حرف الغاين.
0: لا جينيرالمون لا. شنو تحب؟
7: تحب ضغط والآخر ونمر؟
5: يفهم في السياسة في السبور ما ينساش الدار.
4: طلعنا كان احنا أزواج أنا ومدام ريم
0: متزوجين.
4: الفقرة خنفسر لك الفقرة عايش أختي باش نمر اكستري شنو قال الراجل ونتعدوا
7: وين الاكسوات اللي باش نطرحوا من سينا؟
4: اعطينا المصري
7: اي يمشيوا للافلام تويكا فيلم بيان سور الناس الكل تتفكروا اللي هو الباشا
6: تلميذ
7: كريم عبد فوالا كريم عبد العزيز وغيرهم من الممثلين الاخرين. وتوكا الناس كل تتفكروا اللي هو ضابط تاع شرطه دخل في الجامعه باش يكشف الشبكه نتاع المخدرات مع حسن حسني يرحمه معناها هو
6: عارفه في الخدمه
7: صحيح. مشاو باش يخطبوا لشكون؟
6: رامز جلال طبعا،
7: من اشهر المشاهد في السينما المصريه.
4: هذه عمل علي
7: الجزء الاول.
10: وانا كمان سعيد قوي قوي قوي قوي بمعرفه ابن حضرتك.
11: لا هنا ده نظر ضعيف
10: بابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزه. يا سلام اسم فيه حمز كده. في حمز؟
11: اه في حمز.
10: انا عندي سؤالين.
11: قوي قوي احنا جاهزين مش جاهزين يا
10: طبعا. الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟
12: لا بعد عنك ما بيشتغلش الفتره دي.
10: يعني متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
11: لا لا انا ما اسمح لكش.
10: انا قلت
11: لا لا من فضلك
10: في استاذ
11: مصعيده. لا
10: لا
11: يعني ايه ست تصرف على راجل؟
6: قالوا الكلمه
11: قالوا كلمه
10: في استاذ
11: ايه الكلمه قبل ما تقول حاجه انا عايز
10: انت
4: تصرف. انت عندك السكر
10: انت عندك السكر انا ما غلطتش يا استاذ.
12: يا جماعه معقوله
11: انا ما كلمتوش؟
12: خلينا نهدي اللي في وشي. عزمي
10: خلاص.
11: عزمي ايه تراخ
12: يا جماعه؟ ادعيله صابتنا.
10: انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟
12: 128 سماوي 31 خضرة
6: بيدور
12: وهيقسط قريب ان شاء الله.
11: معاه ربنا
7: فريد. كلنا معانا ربنا
11: في القعده دي
10: ونعم بالله. أنا
11: طبعا ونعم
10: يعني
11: بالله.
10: هو خريج ايه؟
12: حمزه مطرب يا فندم.
10: مطرب؟ مطرب والله.
11: امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده.
10: الله يا سلام.
11: سيد درويش
10: طبعا،
11: كامل الخلعي طبعا، حسن ابو لخت علي.
10: طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم.
7: ايش غنيه
6: محمد محي؟
4: اي
6: غني له مغنيه تاع محمد.
7: اي غني عامل لنا قلت محمد محي جعفر. شنو هو
5: مش
6: بالمطرب اسمه محمد
4: محمد شيء يلغى الغنية أمشي أعطيني
6: كيما غنيها حمزة قادر تندمني على الأيام
7: ناسي عمري ضيعت
6: كمل زي على الأوهام
7: والله صوته
4: مهزل
7: يضحك على الأخر كوقتها
4: يعطيني نقطة معاه قادر
13: تندمني على الأيام على عمري ضيعته على الأوهام
4: حسن حسني كيفيش خلق بجنبه
6: على الخلع
7: انت في وجه
13: على عمري ضيعته على الاوهام يعني تظلمني
10: ايه ده
6: ايه ده
7: البنات مازالوا متفوقين جعفر بصراحه
4: اثنين بليش
7: اثنين بليش
4: ما عندكش ليهم على ذكر الاغنيه دي سؤال عائلي
7: فتح مجال
4: فتح مجال
7: ما كم سألتوني بكري
4: هذا جاي يخطب تسليش زينب تمشي حتى
6: ما قلناش له بأكمل عبارة
7: مثلا يبدأ ما يشتغلش الخطيب هكاك تحب
6: يعرف يغني
7: يعرف يغني
6: الحقيقة يعرف يغني وليه يعمل كغيير وهو بالحق أنا ممنى به أي أما بشي جي عسلامة هني جيت وهو ما عنده حتى شيء ليه مش ما عنده حتى شيء كيف ده عنده موهبة حقيقية مش درتينا دولي مش بدي واضحين
7: خرجت منك علش ما نطرحش الأسئلة
4: السؤال اللي بعده
7: فرفع
4: شوف مهزله هيا لو ليه
7: هيا لو ليه المقطع هذا ياسر صعيب ما نصورش كان باش
4: تطلعوه
7: من مسلسل ولاد ناس 2021 دونك في علاقه بالصغار والاولياء وكيفاش الاولياء يعرفوا رواحهم اللي هما غالطين برشا مع في التربيه نتاع الصغيره نتاعهم يستخطوا الجانب النفسي وقسم الابوه في المحكمه كان شهير جدا المقطع هذا نسمع له الجزء الاول وكان تفكروا تكملوا انتم البارتي الثانيه
4: بابا
14: ولادنا نعمه كبيره
6: ماجد الكدواني
7: يس
14: قوي يا ريت نعرف ان الحياه ما فيهاش اي حاجه لا فلوس ولا متعه تستاهل ان احنا نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا أنا بضم صوتي لصوت يحيى مش كفاية بس فكرة رخصة الأبوة
7: في قسم الأبوة شنو قال
4: مش كفاية رخصة الأبوة
7: لازم بعد عمل قسم في المحكمة هو البو كيفاش ينجم يتليه في صغار
6: هو ولات حاجة ولات حاجة شهيرة على الآخر ولات ريفيرونس حتى الماجد الكدواني بيد كممثل وكأداء
5: عندك زينب الريبونس
7: شنو تصوروا انه قال وقتها في قسم الابوه احنا حسد بجماتنا الاباء الاولياء الاطفال
5: اقسم بالله العلي العظيم
6: مش قولها بالمصري قولها بالتونسي صاحبي
4: يعني قولها بالتونسي اقسم
5: اقسم بالله العلي العظيم
6: بارك الله فيك
5: ما قال اقسم هو لا
4: اي شنو القسم شنو هو قال
5: قلت انا كانت ثلاث كلمات هي من بعد تقول
7: ما قلتش انت قلت وحدك يا اخي
5: اقسم بالله العلي العظيم
6: أن أكون حاضرا
5: أن أكون أبا مثاليا
4: أنا ما عادش نقول هذه أنا
7: تفكروش زميلة زينب ريم خدر شهير جدا المقطع هذا
6: أنا الحقيقة شفته وعجبني ونتفكر حتى في بودكاست وقتها بيك تايم بودكاست مع عمرو أديب عمرو أديب قال له معناتها قديش القسم هذيك غير له رؤيته على برشا حاجات تلمو حاجة قوية على الأخر وتفرجت على المقطع ما الحقيقة ما نستخدموش
7: جعفر كان أنت بتعمل قسم الأبوة شنو تقول
4: أنا كان جيت نعمل قسم الأبوة حط لي موسيقى ولا لما نعمل قسم الأبوة
6: أسمع خلينا في الحاجة بالحق
4: والله سيريو
7: ولت مخترة
4: لا والله سيريو شدتوني في تنسى العيد ميلاد والقسم تاع الأبوة أنا يا أخوي كان جيت نعمل قسم الأبوة أقسم بالله العلي العظيم لعاد نختار في بلاصة ولادي أقسم بالله العلي العظيم لعاد نوجههم التوجيهات ولا الأشياء اللي نحبهم أنا واللي ما يحبوهاش هم أقسم بالله العلي العظيم لما نخليهم يختاروا في حياتهم اللي يحبوا عليه شنيخ
7: غافو
5: والله برافو
7: الله يبغى
5: والله
7: شوت هذه المعاناه نتاع الناس
4: الكل معبرين جدا
5: والله شوت ايموشنيل تحفون عملناها توا بعد الوحده لازم نقفوا لهنا نتعادوا لي بعض
4: مع عدا قرايتهم وازواجهم
7: جينا هيشي
6: والكلاس اللي يقراو فيه
7: ويتخرجوا مع شكون يسهر ما عملنا شيء كيك جافو
6: شنو يخدم
7: اما عليه القسم عليه اسمه الفيرسيون الحقيقيه
4: تفضل بابا
14: لازم كل اب يوم ما ضنايت ولد يشيله ويقف بيه قدام ربنا ويقسم قسم الأبوة أقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل وأوكلني على رعايته أن أعمل جاهدا على نفسي ومنكرا ذاتي لأبني فيه إنسانيته ليكون نافعا في كل عمل صالح لأهله والوطن. ياريت
4: شغل
3: ديب على الخروي
4: راهو تعرف يا تو حليتي باب يا رباب حليتي باب يا رباب شفلك زرع جدي حبك ترك تك تك حليتي باب يا رباب قصيدة
3: هذا المبتغى
4: لا لا لازمنا نستهلو في صغارنا بالحق بالحق بالحق بالحق بالحق راهو الحقيقة اللي عايشين وخاصة صغارنا معناتها احنا تو عايشين في وضع هاك تشوف فهمني ولا وضغط وستريس وكذا وجري وجري فما بالك هما تويكا فهمني ولا صغيرات وما يعرفوش وباللي انسان يراقب ويتبع راهو شوي فهمتني يعطيك الصحة للاختيار الاخير هذا
3: ميرسي جعفور عايشك
4: والله والله فقرة ممتازة بربي تصفقوا عليها
6: برافو برافو برافو
3: صفر
6: حلت الباب
3: حلت الباب 2-0 ميرسي جعفور
4: والله ميرسي
3: فاصل ونرجع لكم في ساعتنا الثانية سي بون ساعتنا الاخرانية يلا
4: تفضل
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية ليكي

0: athletefoot.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. النهار متسمي على صباحه
2: والصباح رباح.
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سياحة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. مناطق الشمال ومحليا الوسط تشهد بداية من بعد ظهر يوم غدا الخميس نزول أمطار رعدية مؤقتة تكون أحيانا غزيرة. أوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن أعلى كميات الأمطار المنتظرة ستتراوح بين 30 و 50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكفة. وبيّن المعهد أن هذه التساقطات ستصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وبيجة وسريانة وزغوان، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وأضافت النشرة أنه من المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم الجمعة 11 من سبتمبر، متوقعة أن تكون هذه التساقطات غزيرة أحيانا بالمناطق الغربية. نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية حمد الكعلي التقى بسفير فيتنام لدى تونس مع الإقامة في مصر بمقر منظمة الأعراف، وتم تباحث حول سبل تطوير المبادلات التجارية والتعرف على أهم المنتجات والسلع التي يمكن للمؤسسات التونسية تصديرها إلى السوق الفيتنامية، وكذلك المنتجات التي يمكن توريدها من الفيتنام، بما يساهم في تنويع المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة أمام المؤسسات في البلد. كما تم تأكيد وفق بلاغ صدر اليوم عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية على أهمية تكثيف تبادل زيارات وفود رجال الأعمال وتنظيم لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية والفيتنامية، بما يتيح التعرف على فرص الشراكة والاستثمار واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيدة تشرع منذ نحو أسبوع في تنفيذ عدد من التدخلات الميدانية شاملة دهن ممرات المترجلين ومخفضات السرعة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز رضوان حسين لمراسل ديوان فم، موضحا أن هذه التدخلات تشمل حاليا معتمدي ترقاب ومدخل الولاية، مشيرا إلى أن التركيز سيكون بالخصوص على محيط المؤسسات التربوية بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية التلاميذ والمترجلين.
4: في إطار استعداد العودة المدرسية والجامعية شرعت الإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد حوالي تقريبا أسبوع في إنجاز جملة من التدخلات تتمثل أساسا في دهن ممرات المترجلين ودهن مخفضات السرعة. بدينا تو حاليا بمعتمد الترقاب، بدينا زادة في مدخل ولاية سيدي بوزيد، وإن شاء الله ما زلنا موصلين الخدمة هذه لحد العودة المدرسية باش نركزوا على النقاط اللي فيها مؤسسات تربوية واللي فيها حركية مرورية كبيرة، سرتو على الطريقة الجهوية 125 والمحلية في 187، كذلك باش ندخلوا حتى الجهوية 83 على مستوى منطقة السبالة بالرحفية زادة باش ندخلوا، إن شاء الله نكملوا من التدخلات هذه في أقرب أجل. عندنا زادة تدخلات في إطار صيانة اللافتات الإشارية الإشارات العمودية، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة.
3: في العالم، مشروع قرار أمريكي أوروبي يؤكد أن إيران تواصل عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بملفها النووي معربا عن بالغ القلق إزاء ذلك. ويشدد مشروع القرار على أن غياب المعلومات بشأن المواد النووية وعدم السماح بالوصول إلى المرافق الإيرانية مسألتان تستدعيان معالجة عاجلة، مجددا دعوة طهران إلى معالجة عدم امتثالها لاتفاق ضمانات على وجه السرعة. انفجار وقع اليوم في منطقة برج النمرة قرب مدينة سهرمدا بريف إدلب الشمالي، تسبب في سقوط عدد من الجرحى. وأفادت الإخبارية السورية بإصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية جراء انفجار مستودع ذخيرة في ريف إدلب الشمالي. من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية عن قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب قوله إن الفرقة توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، لافتا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن انفجار ذخائر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.

0: عديش و13 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعونا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. تحية لكل الأمهات، لكل الآباء، إن شاء الله ربي يعين الناس اللي يخدموا الكل. تحية للناس اللي تبيك في الكياس طريق السلامة وإن شاء الله لباس. تحية لأنيس اللي كان يسمع فيا الفيديو، هبط على صفحات التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، تاجيو أنيس، تاجيو أنيس، تاجيو أنيس النوس. تحية لأي أنيس يسمع فينا، فهمني ولا إن شاء الله نونسوكم. شكرا للخرجة والدخلة، فهمني ولا. واليوم باش نحكيو طبعا، اليوم باش نحكيو على اي اي فورورد سمت 2026.
1: واو،
2: وانا جيت سمعتها في اذاعه اخرى، حتى المنشط غادي يزيد عنده نفس
0: خلفه
2: فورورد سمت نجزها.
0: اما قلت ساعه تو لقيت كي سربيتها
1: حسن الى احسن.
2: تو قاعد يصير راهو سمت تو يتعدى لايف ديجا في
0: الفيسبوك. دونك نحكيو ونتسائلوا ديما شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه القيمه حقيقيه. الاجابه كما قلت تلقاو في اي فورورد سمت 2026 اللي هي انطلقت من 7 سبتمبر حتى 10 سبتمبر. ياسمين، الحمامات تجمع كبار الخبراء، صناع القرار، مستثمرين، مبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المدينه والمنطقه العربيه والافريقيه تحت شعار صياغه مستقبل الذكاء من الرؤيه الى القيمه. 4 ايام الحقيقه بهين نقاشات ابتكار استثمار والشركات حول الحوكمه والابتكار والاستثمار والتعاون. اي فورورد سمت 2026، قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. الحقيقة مع إيفنمون كبير برشا برشا برشا.
1: رونديفو مهم على الآخر، نعاودو ديما نقولو قد ما نذكروا شوية على خطر الدنيا ما تستناش. On n'arrête pas le progrès كما يقولوا باللغة الفرنسوية، ما تنجمش تمنع التطور. أنت على الأقل كان ما تصنعوش، كان ما تكون جزء من الصناعة متاعه والإنتاج متاعه، على الأقل لازم ما يفوتكش في الخدمة متاعك، في القراية متاعك، في التوجهات متاعك، في استراتيجية متاعك اللي باش ترسمها لأي اكتيفيتي قاعد تعملها. دونك يفو ميو نمشيو ناخذوا فكرة، نتطوروا، ونشوفوا لي زيكسبير اللي موجودين في هاليفينمون هذايا الكل ونستفادوا منهم، وهذايا إن شاء الله يعوم على العباد الكل.
0: باهي، باش نمشيو من ليفينمون هذايا. ليفينمون خاص عائلي، مدام مروة دمق وصغارها سند شاهين مسكي تمناو عيد ميلاد سعيد العبد، ويقولوا له رانا نحبوك برشا وربي يخليك لينا.

0: عبدو، تحية العبدو لعائلته، تحية المدام مروة دمك،
1: محلى أساميهم شهين ومسك،
0: مسك وسند،
1: محلى وربي فضلها. جعفور صديقنا على اليوتيوب أمين ثابت اليوم عيد زواجه 14
2: ما شاء الله، يهني
1: زوجته سلمى وما نسيش شفت كيفاش زوجته سلمى يهنيها بعيد الزواج ويتمنى لهم حياة سعيدة هما والأولاد ماريا لين وأرام، ربي فضلهم
2: إن شاء الله، ربي فضلهم
0: إن شاء الله، ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يفضلهم إن شاء الله، ربي يفضل وليداتنا ويعطيهم الوقت الطيب. العودة المدرسية نذكر احنا طويق قديش في الشهر، سامحوني
2: احنا تو نهار 9 سبتمبر
0: لو كان سبتمبر نحكي الأسبوع القادم فهمني ولا هذاك، علاش انا باش نحكي في موضوع مهم جدا جدا جدا جدا الساده المستمعين فهمني ولا ان شاء الله كما حكينا البارح نحن فهمني على الناس بالناس. احنا ذي الاسبوع الاولاني من برنامج ساعه سعيده، وماذا بي اصدقائنا على اليوتيوب زاد يعطيونا اقتراحاتهم، لانه قررنا ميلي بعد التشاور الاجتماع قلنا الحلقه الاولانيه الناس بالناس في العودة المدرسية، ثم ناس محتاجة الكرتاب ثم ناس محتاجة في العودة المدرسية الكرتابة الميدع الكراسة القلم الكتاب إن شاء الله ربي سهل فهمني ولا. عملنا تقييم أو تقدير تقريبا سعر الكرتابة 150 دينار تقريبا سعر الكرتابة 150 دينار. الأسبوع هذا يوم الجمعة الناس بالناس بالتنسيق تنشوف شكون الجمعية فهمني ولا، باش تكون أمور مضبوطة مدروسة. ذكر لا يحق لنا جمع الأموال الأسبوع هذا باش نلموا الكرتابة، معناتها اللي باش يكلمونا اللي نجم يساهم كرتابة 150 دينار، اللي نجم يساهم بشتر كرتابة، اللي كل قدير وما يقدر فهمني ولا. والتحدي هو 200 كرتابة
2: يا رب ان شاء الله.
0: 200 كرتابة معناتها نحكيو على قديش؟
2: 200 نحكيو على
0: 30,000 دينار
3: 30,000 بالضبط.
0: 200 كرتابة نحكيو على 30,000 دينار في الناس بالناس، وبحول الله قادرين، بحول الله قادرين انه نلموا ال 200 كرتابة هذوما اللي هما كما قلت 30,000 دينار. دونك الناس بالناس باش تكون ان شاء الله نهار الجمعه اخر حلقه في الاسبوع هذا، نص ساعه الاخرانيه اللي ما تبعناش قبل فهمني ولا من 11:30 النص النهار، اسكو نجموا في ظرف نصف ساعه من زمان انه نلموا 30 كرتابه زينب رباب وريم
2: ورافا؟
0: دابا النقاش مفتوح، يظهر لي احسن بدايه انه نبداو بالكرتابه قبل العوده المدرسيه.
3: بسير
2: هذيك لوجيك بريوريتي، سي لا بريوريتي دي بريوريتي، وظهر لي العائلات التونسيه الكل بالنسبه لهم امتحان زيد العوده المدرسيه، امتحان بالمصاريف، امتحان قديش متطلبات الحياه غاليه على الاخر. دونك فما برشا ناس كانوا قادرين انهم يوفروا اللي يلزم لصغيراتهم، اليوم راهو في تونس 2026 فما شكون صغيرات تبطل القرايه خاطر ما عندهاش باش ترجع تقرا، وراو هذا واقع، ماهيش حاجه خياليه ولا متاع دراما ولا متاع غيره، فما صغيرات اليوم في تونس 2026 ينجم يبطل القرايه على خاطر ما عندوش باش يعمر كرتابه، باش يشري دبش، باش يشري الطبليه نتاعو، وباش يتحمل المصاريف متاع الدراسه. فظهر لي اولويه الاولويات انه هالصغيرات هذوما الناس تلتف حولهم باش يأمنوا لهم عوده مدرسيه كريمه.
0: باهي شمس يسلم عليكم.
2: سلم علي باشا،
1: سلم عليكم شمس.
2: احلى شمس.
0: وقال لكم 10 كراتب من عندي.
2: يعطيك الصحه
0: قبل ما نوصل نهار الجمعه.
2: يعطيك الصحه.
0: عندنا 10 كراتب خويا، ان شاء الله ربي يرحم الوالد، ان شاء الله ربي يرحم الوالد،
1: ربي يبارك له في اولاده ان شاء الله.
0: ربي يبارك لك في كنوارات وكنواره ولدك خويا، بسم الله ما شاء الله. لا ما هو جايب حذايا عاد ولدي. الموضوع اخر.
2: انا قبلوا لي الاسم.
0: لا لا جاب حذايا وقعد بحذايا وكذا، فهمتني؟ معناتها قربت للطفل هذا الشبل من ذاك الاسد، من ذاك الاسد الاخر، فهمتني؟
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا.
1: مهم هذا يا جعفور على خاطر انا ماشي سامحني، على خاطر هذا في الادين نتاع البرنامج، الناس تستنى انه احنا في المواعيد هذيا ان نعاونوا تبارك الله توا داخلين هذا الموسم الرابع. ديما خاطر انا في انا ثلاثه، انتم بالنسبه لكم اربعه، فديما لازم نزيد واحد. المهم للعباد تستنى منا انه نكونوا في المواعيد هذيا موجودين، وعلى خاطر الثقه اللي حكينا عليها البارح، فهذه احسن بدايه نجموا نعملوها، واحسن اكسيون نجموا نبداو بها هالرحله هذيا نتاع الخير نتاع السنه ان شاء الله.
0: بحول الله ربي يجيبنا في الصواب. انا قلت 200 كرتابه، اما بحول الله انا متاكد أكثر. انا متاكد نجموا نلموا اكثر من 200 كرتابه. دونك الناس اللي يسمعوا فيه، القدر نتاع الكرتابه عباره خويا انت ساهمت باش وليد يقرا على روحه، والاهم من هذا معناتها بالاتفاق مع الجمعية طبعا نشوفوا فهمني ولا أنه الكرطابة تمشي له اللي هو فلوس يختار كرطابته كيما يحبها هو اللون اللي يحب عليه هو فهمني ولا يختار الغلاف تاع كراسته كيفاش ودينته أموره إن شاء الله ربي يجيبنا في السوق. نمشي مباشرة تويكا من الكرطابة فهمني ولا ما خرجناش من شؤون البيت والدار فهمني ولا نمشي لرافع ولد الدار الكلمة هيك شكرا
4: رافع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة.
6: اليوم عندي فكرة طيارة بالنسبة للناس اللي قلقت من القاعة متاع الدار متاعك سواء عندك زليز ولا أي ريفيتمون فديت تحب تبدل مي ما تحبش تدخل في شانتي كبير برشا وما تحبش تصرف. كي نقول ما تحبش تدخل في شانتي كبير برشا يعني ما تحبش تكسر وتعمل مرجة كبيرة برشا في الدار. عندي ليك لا سوليوشن هما فما برشا دي سوليوشن ما اليوم مش ناخذ ثلاثة نقاط ثلاثة اكزامبلوات اكاهو باش ما نطولوش عليكم. أول حاجة فما لا تكنولوجي نتاع البيتون سيري يعرفوها برشا ناس وموجوده وتعرضكم في الفيسبوك. جوست قبل ما نبدا نحكي عليها اتونسيون اللي باش يخدم لك يلزمك تثبت معاه مش في تصاور يبعثهم لك لازم تمشي سور بلاس في البلايص اللي يخدمهم باش تشوف لو ريزولتا على خاطر الخدمه نتاعو صعيبه برشا اي مالوروزمون ما عندناش برشا شركات يعرفوا يخدموه في تونس. مودرن على الاخر يعطيك لي فيري تحب عليه ما فماش جوانات ينجم يعطيك تقول على الخامه كامله راكبه في وسط الدار مزيانه على الاخر. البريم تاعو يبدا من 35 ل 60 دينار بالتركيب يعني بالخدمة بليد العام نجم يخلط حتى ل 80 دينار المترو مربع. نتعداو التكنولوجي واحدة أخرى بالنسبة للناس اللي ما تحبش البيتون سيري ولا يظهر لها أغلى شوية نمشيو للتابي بي في سي. علاش تابي بي في سي؟ فما الموكيت أما فما الناس يقول لك الموكيت تعمل الريحة كي تتبل كل شيء. دونك لي زانفونسيون وصلونا للتابي بي في سي اللي هي تتمسح فيها لي كولور الكل تركب سهلة. مي هي والبيتون سيري عندهم نقطة تشابه انه الارضية الاولانية اللي عندك لازم تكون نظيفة ما فيهاش دي ديفورماسيون ما فيهاش ربوات ما فيهاش زليزية ترعش ما فيهاش جوانات كبار يعني لازم لو سول يبدا مريقل على الاخر يعني فما تريتمون من الاول لازم تعمله باش نجم تخدم كسوسوا البيتون سيري والا التابي بي في سي. لسويم متاع التابي بي في سي يمشيو من 25 دينار حتى للاربعين دينار سلعة ويدعم له بيان سور. نمشيو توا للنقطه الثالثه اللي هي اغلى شويه مي مزيانه على الاخر اللي هو الاس بي سي. شنو هو الاس بي سي؟ اللي هو ستون بلاستيك كومبوزيت.
1: واو
6: ميرسي ميرسي ميرسي اللي هما كيما الباركي كلكم تعرفوا okay. الباركي ولا مي هذا باركي بالبلاستيك باركي بالبلاستيك يركب ساهل برشا. السول متاعك مش لازم يكون يعني امبيكابل نجم مثلا تيشيري بورتمان قديم معمول بزليز ينجم يكون فما ديزامبيرفكسيون صغار هذا الاس بي سي يركب عليهم ما عندوش حتى ادنى قلق. دونك البريم تاعو يمشي من 50 دينار حتى ل 90 دينار بالبوز. دونك تركب تاخذ لا نيونس لا كولور اللي تحب عليها والافونتاج في الثلاثه هذوما اللي اعطيتهم لكم اليوم نحن نحكيوا على السول انهم زاده ينجموا يخدموا في الحيوت خاطر توا فما برشا ناس يحبوا يعملوا مثلا السول يطلع بها للحيط فما برشا دي ديكوراسيون موجودين. هذوما الثلاثه اللي موجودين في تونس ومتوفرين فما حاجات اخرين كي تعملوا دوكيومونطاسيون تلقاوها مي يلزمكم تختاروا لا بون سوسيتي اي سورتو في البيتون سيري. نعاود نذكركم يلزمكم تشوفوا في الريال كيفاش خدمت خويا وريني الخدمه سور بلاس خاطر التصويره ما ترفليتيلكش الخدمة الصحيحة. هذه كانت رفع ولد الدار يعطيكم صحة وبدلوا بدلوا راهو تبديل السروش فيه راحة.
4: رفع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة
2: والله فلوات هنا
6: برد الفس
1: والله بخفة الخفة ما شاء الله عليك
0: حسبها متعريل عملها متعريل بالضبط
1: أنا ياسر عجبني الجنجل الحقيقة الجنجل الخذو هيت
0: أعطينا المحتوى أعطينا المحتوى سامحني دقيقة مش مشكلة عنوان
1: بكي منبوز من المحتوى
2: منبوز عن
0: سماحي يتفضل دي ديكاس
1: هذه سي فتح القرويشي ولا لا نغيب نلقى انطوكا سي فتح القرويشي يقول نحب نهني ولدي ارسلين القرويشي بعيد ميلاده اليوم يغلق العشر سنوات نحب نقول له كل عام وانت بخير يا اغلى صاحب وخوف الدنيا وراك شيبت لي راسي يا وليدي نحبك ونموت عليك وان شاء الله نشوفك اكبر جوار في النادي الافريقي. سي اسامه الحيزاوي يحب يقدم تحيه لامه هدي اللي راح كان عيد ميلادها ونقول لها راهي نحبك برشا ربي يخليك لينا هذا اللي خلط عليه سي جاب ولا سينو كل الاخوين يصبحوا عليكم خاطر قلت له ابعثوا لي
6: سامحني بلي باش نقولها خاطر من البارح نحب نقولها انا سي مروان اللي هو لوديتور اللي تبع فينا بوه توفى 28 جويليا نحب نرحموا له على بوه ان شاء الله ربي يرحمه وينعم وان شاء الله ربي يصبركم وان شاء الله
2: الخير
6: والله يرحم الاباء اللي توفوا
0: امين جرب العالمين. باش نعملوا فاصل صغير بعد شويه باش نمشيو لفقره سمح لي فقرة
2: سمح
0: هذيك هي سمح لي دقيقة كذا تبعوها أخويا فهمني ولا ما زلنا في الانستالاسيون كما قال رافع فهمني ولا نستالي تو لازمنا نثبتوا الخدمة قبل فهمني ولا مشيش بعثوا لنا تصاور على هكاك لازمنا نثبت فهمتني شنو هي
6: زوز كراتب
0: زوز كراتب
6: زوز كراتب زينب الفالح
2: يعطيها صحة زينب فما شكون قاعد يبعث لنا كيفاش نجموا نقيدوا باش نتحصلوا احنا على الكراتب هذوما وعندهم صغيرات ومحتاجين انهم يشيروا من الكراتب يبعثوا لنا على واتساب
0: صحيح هنا نهار الجمعة ننسقوا الامور الكل نعملوا فصل صغير بعد شوية زينب تجي في بلاصتي لهنا فهمني ولا
2: مرحبا بيك
0: في فقرة اسمها وانا شاد فاسها سامحني دقيقة طلع انا شكون زعما زعما ما عرفتنيش يا اخي يا سيدي طلع هذا كله
2: بلا مرة
0: تفضل تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: تونس الكبرى
1: على 93.5. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: انتم تسمعوا في ديوان اف ام وهذه ساعة سعيدة وهذه الفقرة اللي مازال

0: زينب تبعك.
1: يلا سامحني دقيقة يلا مستمعي. يلا نبدأ عنا بالضبط دقيقة باش نطلعوا الشخصية. الشخصية تقول أنا تولدت نهار 4 فيفري 1913 في ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية. كبرت في توقيت خاص جدا في البلاد وين كانت فما تفرقة بين الناس وبين الولايات. كبرت خدمت خياطة، كنت زادة ناشطة في الدفاع عن حقوق الناس، لكن نهاري تبدل نهار 1 ديسمبر 1955. حياتي تبدلت وحياة بلادي زادة. كنت راجعة للدار في حافلة في مدينة مونغومري. الحافلة كانت مقسومة حسب قوانين الفصل العنصري. مع الوقت تعمرت الحافلة وطلب مني السائق أني نتنازل على بلاستي بشقة على بلاستي بشقة راجل أبيض. المرة هذية ما قمتش، رفضت، ما استعملتش العنف، ما هربتش، بقيت في بلاستي، وبسبب قراري تم اعتقالي. أما اللي صار بعد ذلك كان أكبر برشا من مجرد اعتقال مرأة في حافلة. بعد 4 أيام 5 ديسمبر 1955 بدأت مقاطعة حافلات مونغومري وشارك فيها ألاف من السكان سمر البشر. المقاطعة استمرت أكثر من عام وناس مشيت على ساقيها واستعملت سيارات مشتركة باش ما تركبش في الحافلات. 20 ديسمبر
2: روزا باركس.
1: روزا باركس، برافو عليك. رافا ماجدي إجابة صحيحة. الإجابة هي روزا باركس. برافو برافو برافو برافو برافو. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. إجابة صحيحة. جود جيم. برافو عليك. الإجابة هي روزا باركس اللي تقول إنه 20 ديسمبر دخل حكم المحكمة العليا الأمريكية حيز التنفيذ وتم إلغاء سامحوني الفصل العنصري في حافلات مونغومري. قصتي ما وقفتش غادي، وصلت النضال من أجل المساواة الحقوق المدنية وعشت حتى عام 2005. توفيت روزا باركس نهار 24 أكتوبر 2005 في ديترويت. وما كانتش رئيس دولة، ما كانتش جنرال، ما كنتش عندي قالة جيش، كانت امرأة عادية قاعدة في حافلة. أما قرار صغير منها بدل الولايات المتحدة الأمريكية. روزا باركس. جميل جميل جميل جميل.
3: شكرا زينب، شكرا رفاعة،
1: وبرافو للناس الكل. والله برافو اللي يطلعوا الكل،
2: انقذت الفريق الكل.
1: برافو برافو
0: برافو.
1: نمشيو لشخصية أخرى.
3: كنا هكا في العائلة.
1: نمشيو لشخصية أخرى. حاضرين،
2: هذه المسابقة اللي عملتها أنا وحلت فيها.
1: يلا أنتم حاولوا هنا في البلاتو، أنتم زاد اللي تسمعوا حاولوا طلعوا معنا. الشخصية تقول أنا تولدت تقريبا عام 1820، معناش ان ذات اكزاكت، في منطقة القوقاز بعيد على البلاد اللي باش تولي جزء مهم من حياتي. مازلت صغير جيت للبلاد هذية، تربيت في كنف الباي، تعلمت في المدرسة الحربية في باردو. مع مرور السنين دخلت في خدمة الدولة وليت نشوف المشاكل اللي كانت تعيشها تونس، مشاكل مالية، صعوبات في الإدارة، ضغط متزايد من الدول الأوروبية. أما أنا كنت نؤمن بحاجة واحدة، البلاد تحب تقدم لازمها إصلاح. عنا شكون عنده إجابة؟
2: صدق بي.
3: لا، لا. سميه باسم مجامع صاحب الط
1: إجابة غلط. إجابة غلط. خلينا نكمل المعلومات. سنة 1857 تعينت وزير للبحر، سنة الحركة الإصلاحية اللي كنت تعرفها تونس في الفترة هذيك. بعدها عام 1861 كنت مرتبط بالمجلس الأكبر وبالإصلاح السياسي. خير الدين باشا، برافو عليك. برافو برافو جعفر، إجابة صحيحة. برافو عليك جعفر ياسمي، إجابة صحيحة. الإجابة هي خير الدين باشا. جميل جميل.
3: مش ستي حقا زينب،
0: حتى زينب ستي
3: دخلوا علي لروبريك. زينب كانت نجم تعملنا صاحب الطابع في المستقبل اللي هو قصته عظيمة جدا.
1: إن شاء الله هيدا نكمل لكم المعلومات على خير الدين. عام 57 تعين وزير للبحر، كانت تعرف تونس الفترة هذيك فترة إصلاحية كبيرة. بعد عام 1861 كان مرتبط بالمجلس الأكبر وبالإصلاحات السياسية الجديدة. عام 1873 وصل الأهم منصب سياسي في تونس، ولا وزير أكبر في الفترة هذيك. حاول يصلح الإدارة، التعليم، القضاء، المالية العمومية، وساند إنشاء المدرسة الصادقية عام 1875. لكن الإصلاح كما هو يقول ماهوش سهل، واجه معارضة كبيرة، وفي النهاية غادر البلاد عام 1878 وتوجه لإسطنبول وين دخل في خدمة الدولة العثمانية واللي كمل فيها بمنصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية، وتوفى في إسطنبول 1890. نحكيه على خير الدين.
2: شخصية واحدة،
1: شخصية واحدة. نقطة رافع، نقطة جعفر، رباب ريم. يلا هذا وقتكم، هذا وقتكم. الشخصية الثالثة لليوم، حاولوا تطلعوا انتم زاد اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. يقول تولدت عام 1138 في تكريت في منطقة العراق الحالية، من عائلة من أصل كردي. في شبابي ما كنتش نتصور لي باش نولي واحد من أشهر القادة في تاريخ المنطقة. تعلمت السياسة والحرب وخدمت مع عمي في الحملات العسكرية في مصر. 1169 وليت وزير في مصر. بعد عامين فقط عام 1171 انتهى الحكم الفاطمي في مصر وبديت مرحلة جديدة في حياتي السياسية. طموحي ما كانش مجرد أني نحكم مدينة أو دولة، كنت نحب

0: بنوحد المناطق الإسلامية اللي كانت متفرقة وخاصة مصر هارون. والشام مرت سنوات وخط معارك كثيرة وسعت نفوذي ثم جاء عام 1187 عام شبدل مجرى حياتي والتاريخ 4 جويلية 1187 وجهد الجيش ما يعرف وقتها بالجيش الصليبي في معركة حطين وحقق صلاح الدين الأيوبي. برافو جعفر إجابة صحيح. برافو جعفر
1: كي قتل العراق أمريكا ضم السهلة
0: يلي برافو عليك. الإجابة الصحيحة هي طبعا صلاح الدين الأيوبي أكتوبر 1187 دخلت المدينة بعد الحصار متاحة استرجاع القدس كان حدث كبير أدى بعد ذلك إلى انطلاق الحملة الصليبية الثالثة لكن الحرب ما وقفتش واجه جيش ريتشارد قلب الأسد وواصل القتال والمفاوضات عام 1192 ووصلوا الاتفاق أنها جزء كبير من الصراع وبقات القدس تحت سيطرة صلاح الدين الأيوبي مع السماح للحجاج المسيحيين بزيارة الأماكن المقدسة. في 1193 توفى في دمشق يمكن الناس تذكره كقائد عسكري أما حياته كانت أكثر من المعارك والانتصارات القائد اللي انتصر في حطين عام 1187 واستعاد القدس صلاح الدين الأيوبي. برافو ثلاثة شخصيات زوز إجابات صحيحة عن جعفر القاسمي. برافو سمحني دقيقة
2: سامحوني
0: اسمح جعفر مادام متصل
1: مش اللي هو فنان كبير في تونس تبارك الله عليه
2: مثقف جعفر
0: انظر له قد والله اسمع برشا ناس طلعوا كمان على يوتيوب يعطيك الصحة المستمعين
1: جعفر معاهم وفي اليوتيوب جعفر معاهم
0: اسمع نعملوا
1: البرشا ناس معاهم
0: احساسك وانت منتصر
1: احساس بالفخر
2: ترنين عليها
1: لا مش حكاية ترنين احساس بالفخر
0: بالحق كيفاش عرفت صلاح الدين الايوبي مش سهل مش سهل
1: عارف تعرف صلاح
2: الحروب الصليبيه الحروب الصليبيه
1: شديت وقت الغادي كبشت امنت بفكرتي امنت بروحي
0: برافو عليك جعفر
1: وتوفيق مع عند الله
0: الحمد لله دائما وابدا
1: الف مبروك احنا ما تكورنا بالبدا وجونا به ولا اللي قبلها زاد
0: برافو
2: خير الدين
0: مش سهل شخصيه ماهيش سهله برافو
1: اللي في مواقف هذه تظهر الثقافه حمد والله يا زين فخور بها الفقرة هذه
0: والله بغبوا على الاقتراح نعود الفقرة هي اقتراح متاعك انت
1: سمعني دقيقة وحتى تروزونات جي كل شيء جي مش بعيدة برش مرسي زينو
0: مرسي جعفور مرسي بغبوا الاكيب يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة لقادم
1: ان شاء الله رب يبارككم حسيتكم مش فرحانين لي برش
0: يلا نسمع شوية موزيكا ونرجع لكم شوية خير ديما في ساعة سعيدة على ديما نفع

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: سين جيم مريم.
2: هذا هو سين جيم مريم. عسلامتكم الناس الكل اللي تبعوا فينا وانتم اصدقائي لهنا. صباح الخير مرحبا بكم. وبان كالعادة مازلنا نحضروا في العودة المدرسية, فحبيت نشوفكم شنو اليوم تحب تقول حاجة ربيب في اطار العودة المدرسية. قول ما اخبار متاعك.
3: هو اخبار سعيد. خلينا نقولوا
2: قولي
3: زيدوا زوز كراتب اخرين. نزيدك زوز يا ربيب. دونك تويكا عندنا 14 ربي يبارك لك زينب ويرحم والديك.
2: سوبر يعطيكم الصحة. نعم سي جعفر هذه شك تعملهاش لزينب الفزهي بالحق سؤال
3: ما خرجت حسيك
2: شرعي اي استحباب حتى زينب استحباب
4: ميساج
2: انسيانتي تغلبني زاد هي في الانسيانتي.
1: مرحبا بهذه اخويا كنت حاب تقول اي حاجة.
2: قول جعفر.
4: سبت هذا السبت هذا السبت اللي بعده عندي عرض بسي في الحمامات.
1: انا ماشي.
2: مرحبا
4: في احد النزل نقول النزل
2: جعفر النزل مذكر احد النزل مش
4: في احد النزول احد النزول يدي.
1: انا اخويا ماشي. فما شكون يسال فيك في بلجيكا قال لك وقتاش
4: شنو
1: فما شكون يسال في بلجيكا قال لك وقتاش
4: تو نعطيكم السبت هذا ليه السبت اللي بعده.
2: ريت انت توا بحذا زينب ولا بحذا
4: في احد النزول.
2: صحي طيب مرحبا بك.
1: مرحبا
2: اي سيدك يا بن سيدك. حبيت نشوف حبيت نعمل دوره على الانظمه التربويه ولا لي سيستيم سكولير في العالم. الحاجات الباهيه اللي نجموا نتعلموا منها. نعملوا ساعه مراجعه صغيره لامورنا لهنا في تونس ثم نخرجوا للعالم. سهلين رباب سؤال الاول معاك العاده غاديكا النقاط عند شادليه باش في الاخر كيف كيف انتم تجاوبوا معنا واحسبوا نقاط نتاعكم. ايا للا رباب قداش يدوم التعليم الاساسي التونسي فيس
3: الاساسي الابتدائي معناها يوشي الكل في الكل قداش
2: التعليم الاساسي التونسي المرحله الاساسيه قد تدوم
3: الاساسيه 4 سنوات
1: غلط 9
2: احسنت الاساسي هو ابتدائي واعدادي نوصلوا للتسعة اساسي احسنت يتكون من زوز مراحل اللي هي الابتدائي والاعدادي. زينب شنو بشنو يوفى
1: 9 اساسي البروفي الكونكور
2: اللي اسمه بالعربي امتحان
1: امتحان سنة تسعة
2: لا اسمه مناظرة
1: مناظرة الارتقاء إلى
2: امتحان ختم التعليم
1: الأساسي
2: امتحان ختم التعليم الأساسي. المرحلة اللي بعده هي شنية رافع
5: بعد الأساسي عن الثانوي
2: به مرحلة التعليم الثانوي شنية سنواتها
5: عن الأولى ثانوي الثانية ثانوي الثالثة ثانوي والبكالوريا
2: والبكالوريا الرابعة ثانوي. أحسنت احنا قبل احنا جماعة كاتريم سانكيم سيزيم باك توا اسمه أولى وثانية وثالثة ورابعة ثانوي. جعفور في التعليم الثانوي في تونس وقتاش نتوجهوا
4: من
2: توجيه وقتاش
4: السنة الثانية ثانوي
2: ومن بعد
4: من بعد البك
2: اي احنا كنا نتوجهوا في السنه في السيزيام احنا وقتنا احنا معني مش لكن انت صحيح تو في السنه الثانيه لكن هذيك مرحله اولى فما على زوز مراحل
3: تو التوجيه في
2: السنه الثانيه ثانوي فيها تخصصات الاداب والعلوم اقتصاد وخدمات تكنولوجيا اعلاميه والرياضه. نزيدوا نتفرعوا بعديك في العمل بعده اللي هي ثالثه ثانوي الاداب هي بيدها لكن نمشيو يولي فما اقتصاد وتصرف علوم تقنيه علوم اعلاميه والرياضيات وعلوم تجريبيه تتقسم العلوم تولي رياضيات وعلوم تجريبيه.
4: هذا في تونس
2: اي نتوجه على مرتي بنتك توجهت على مرتي
4: مش على بنتي على ولدي انا تو مازال انا ولدي في زماني
3: هو شنو دي زماني
2: جعفر فما ترون كومون المرء تخونكم معناها جذع مشترك هاي بالعربي
4: اسمعني مدام الليلة
2: تفضل نحب نفضل
4: أنا ولدي هو تو كاترياماني سكوندير ولدي تو كاترياماني سكوندير
2: يعني أولى
4: ثانوي
2: آخر العام آخر العام باش يختار أنه يكون ثانية ثانوي آداب ولا ثانية ثانوي علوم ولا
4: ولدي
2: اقتصاد.
4: ثانية ثانوي
3: ثبت روحك جعفر فيش اختصاص
5: لا يا جعفر كلمني بكري
4: ثانية ثانوي
2: لا
5: هو بكري
4: اما لحظة عاد ولدي عاد
5: والله كلمني حكي فيه الموضوع وقت تعديت لك المحمدية
4: ولدي ثانية ثانوي
5: مازال يختار قاعد مازال مش عارف
4: اسمعوني لحظة
3: كيفاش يختار
4: ولدي ثانية ثانوي نورمال مو موجه تو
3: مازال ما توجهش
4: اش بيك انت تو كاش
5: مازال ما توجهش مازال ما
3: توجهش جعفر كي مشي يدخل سنين مشي يدخل ديريكت يا ليتر يا اقتصاد
2: مثالش معاك فسر لك فوالا في اخر البريمير اني اللي هي عام ناول اذا هو اذا كلامك صحيح على ولدك اخر البريمير اني يختاروا الترون كومان اللي باش يمشيو فيه اداب والا علوم في المطلق هكا علوم ولا اقتصاد وخدمات اسمها ولا تكنولوجيا الاعلاميه انفورماتيك اللي عملته فاطمه ولا سبور يقرا دوزيام اني اخر الدوزيام اني باش يدخل تروازيام اني تتفرع اذا عامل علوم باش تولي يا مات
1: لا سيونس
2: يا اما سيونس اكسبيريمونتال ولا تكنيك وعلوم إعلامية ورياضة وأدب واقتصاد وتصرف.
5: سبحان الله يعرف كل شيء على صلاح الدين الأيوبي
2: مريقل آه يا سيدي تعرفوا كيف خليوا تونس على جنب باش نمشي لكم التجارب مهمة. مثلا من أهم التجارب التربوية في العالم والتي يشهد لها اليابان, ما نجموش نقولوا حاجة غير هذا. أنا باش نسألكم على حاجات في السيستيم الياباني في التعليم. رباب في اليابان فما بيرسونيل, فما بيرسونيل موجود في المكاتب الكل. احنا مثلا عندنا ناس تخدم في خدمه معينه في اليابان مش موجودين في المكتب, خاطر خدمتهم يقوموا بها التلامذه
3: المنظفين اعوان النظافه
2: اعوان لونتروتيان والنظافه الكلهم مش موجودين على خاطر الماده اسمها لوتونومي بار لا بروبرتي, معناها الاستقلال, استقلاليه الذات في ممارسة النظافة, ينظفوا لرواحهم. ما فماش بيرسونيل ينظفوا وحدهم لي كلاس, أما زادة لي تواليت ولا كونتين وين يأكلوا ودورة المياه وكيف كيف لي كلاس. البراتيكة ذي اسمها أوسوجي.
3: أوسوجي لازمنا
2: أوسوجي. زينوبة
1: يلا
2: شنو هو الريتوال به؟ لا خلينا في هذه. فما مادة إجبارية اسمها الكاتيكا, مادة إجبارية تتقرب صفة تطبيقية معناها فيها
1: ديما في اليابان
2: براتيك فوالا للبنات والولاد منذ سن 11 سنة في اليابان. اشنا هي هذه؟
1: اخلاق
2: براتيك
4: براتيك يصنع تليفونات
2: لا الجارديناج ينجم يكون جزء منها, ما هو ليه تراه رافع
4: لا يستيش مش خلك
2: ماتير إجبارية براتيك يقراوها ابتداء من 11 سنة لبنات والولاد. ملاحظة بنات والولاد هي تنجح تعطيكم
5: خياطة, يعملوا خياطة
2: فيها الخياط
5: نسيش
1: منزلية.
2: برافو زينب النقطة. زينب اسمها التدبير المنزلي. التدبير المنزلي وشنو يقرأوا فيها؟ يقرأوا فيها طبخ وتدبير المطبخ, معناها انت تعرف الطيب لكن زادة تتعلم تنظم المطبخ خاطر هذيك مهمة. الخياطة والحاجة الأخرى المحليها برشا التصرف في ميزانية عائلية, التصرف في فلوس العائلة, شنو تقضي شنو تخلص فاتورات كذا كل شيء. A partir de 11 ans, بنات وولاد في اليابان وإجبارية. A partir de 11 ans. جامي رافع سؤالك.
5: تفضل مدام.
2: فما الماتير اسمها شودو في اليابان.
5: شودو رواحكم.
2: ماتير يحسبوها اون ماتير تراديسيونيل, هما فيها تقاليدهم معناها. شنو يتعلموا فيها سيادتك؟ هي اكسي على الكونسنتراسيون وفيها ممارسة متاع حاجة تقليدية وتتقرى من البريمير.
5: يوغا.
2: اوفيسيال. لا. الكونسنتراسيون تعلم الكونسنتراسيون تراه شنو
4: تريبوليت
5: شدو اسمها شدو
2: بالنسبه باش تطلعها انت
5: شدو
1: تعلم الكونسنتراسيون
3: تعلم الباسم نتاعهم الرقصه اللي يعملوها
2: لا
4: كاراتيه
2: تعلم الكونسنتراسيون هما يقريو فيها بهدف لا قالت يوغا
5: كونسنتراسيون
3: هي حاجه بدل
2: تراديسيونيل لا على
5: طاوله
2: لا
3: الأغ
2: دو ليكريتور فن الكتابة التقليدية متاعهم الكاليغرافي بالحبار والكتيبة متاع الخط متاعهم اللي هو فني برشا. هذية ماتير اللي اسمها شودو تتقرى وبارتي انتجرانت في البروغرام اوفيسيال متاع المكتب الابتدائي في اليابان. السؤال عند جعفور.
4: والله اليابان
2: السؤال عند جعفور به دوتوكو. دوتوكو هذية تتعلم للبنات والولاد من اول القرايه معناها من الاول بالكل وقبل المات. المات ما يبداوش من الاول بالكل, فما برشا بلدان ما تبداهوش من الاول, فمثلا السويد تبداه من 7 سنين قبل المات. اهم المات عندهم هم
5: عندها علاقه بالسودوكو.
2: اسمها
4: سامحني انا باش نجاوب.
2: اسمها ليدوكاسيون. شنو
4: ليدوكاسيون
2: عندهم؟ هي اول حاجه
4: تغسل سنيك؟
2: لا هذيك لا.
5: دوتوكو
4: شنو هي؟ قرايه.
2: قرايه
1: تقرا قبل المات.
2: تعليم شنو
1: عنده علاقه بالمات؟
4: تعليم
2: لا
1: اوكي
3: معليش قبل المات دونك حاجه صعيبه فلسفه حاجه
2: خاطر احنا ومام تسبق المات نبداو المات من الاول احنا بمعناه المنطقي المنطق معناها لا لوجيك ماتيماتيك احنا ياسر نقراوها
4: بكبرابور المونديل علموا من الفلسفه.
2: لا حاجه يستحقوها في الحياه اكثر برشا.
3: اخلاق
2: ليدوكاسيون مورال اسمها لابرونتيساج نتاع المورال. ليدوكاسيون مورال تتقرى اول حاجه نبداوها. صحيت جافو. نكملوا باليابان. السؤال عند ربيع. تعرف اللي فما ايتود في اليابان يقراو
3: ايتود في القسم ولا برا؟
5: مش اكثر منها
2: التلامذة يقراو ايتود. حسب رايك شنو هي الصيغه اللي يقراو بها التلامذة اليابانيين ليتود؟ فما ايتود
3: في القسم
2: معناها حاجه يزيدوها العائلات. خلي المكتب يروحوا من المكتب ونقولوا احنا سبعة تاع الليل
3: يعني الحاجات اللي في الشارع كذا هذيك اعتبروها
2: نو ايتود ايتود نحكي
3: ايتود قرايه قريب الحق
4: التطوع التطوع
2: الصيغه حسب رايكم
3: الصيغه
1: تعلم صنع
2: حاجه تشبه لنا وفات احنا وقتاش يكثر الايتود وقتاش قريب برشا
4: ايتود
2: كي يبدا فما هكا المناظرات الوطنيه امتحانات الوطنيه به في اليابان على خاطر فما لو سيستيم ديليت لي ليسي ولي كوليج كيما احنا عندنا بيلوت اللي هما يهزوا النخبه يقراوا وحدهم في سيستيم واحد اخر دونك فما لتحضير الامتحانات نتاع الدخول لي كوليج ولي ليسي دي ليت في اليابان فما لي كور دو سوار فما دي زيكول دي زيكول كاملين نتاع دي زيكول بريفي دو سوار والتلاميذ اليابانيين يقراو ساعات رهيبه جدا يكمل ويمشي ليكول دو سوار هذيا يكمل يقرا فيها في الليل ايتود باش ينجموا يعديو لي كونكور
4: الحقيقه خلينا هكا
2: اليابان فما الكلام على هذيا هذيا النقطه اللي فيها برشا رزن عليها عليهم خاطر غاديك
5: سي با دو توكو جم
2: ليكسيلونس حاجه ياسر لاكيت كبيره برشا عندهم هما سي دي كور دو سوار في دي زيكول مخصصين للتحضير للامتحانات بالليل. هذه التجربة اليابانية نحب نمشي بيكم. البلاد تعتبر من أكثر البلدان اللي فيها أطفال سعداء في العالم.
4: فنلندا
2: السويد
4: أعطينا السويد
2: السويد السويد
4: ربي دي سيريت البرنامج تاع السويد يواتينا في تونس أعطينا
2: يواتينا في تونس هاي سيدي يواتينا في تونس. فما حاجة من أول معناها من أول العمر سيستيم متاع دراسة ما يهموش في الطقس زينب
1: سيستيم متاع دراسة ما يهموش في الطقس هتقرم الدار
2: رافع
5: مش بطاقة والله فهمت سويد ستي سمح
2: عندهم ان سيستيم هما يبدأوا ديما ساعة يجربوا ثم ينشروها على البلاد الكل فما سيستيم طوى ولا في السويد موجود بالقدي بالقدي سيستيم رسمي يقرأوا فيه الصغار من أول الابتدائي ما عنده معناه ما يهموش في الطقس لا فهم حاول تفهم ما يهموش في الطقس ما فهمتيش هذايا شنو هي الحاجه قالت هي الدراسه عن بعد بيتواصل ساعات هامه في النهار حتى لو كان مطر حتى لو كان برد
1: في القرايه
2: هذاك نوع من التربيه هذاك اللي يحطوا لي بوسات البرد
1: على خاطر زاد عندهم الشمس اللي تريب
2: هذه نحكي على ليكول اون فوري يقراو في الخلاء في الهواء الطلق
1: موجود هذا
2: مش في باني
5: عندنا برشا مكاتب
2: في الهواء
5: فيهم الحيوت اللي
2: دونك يقراو في الغابه جعفر يبداو لابسين لبسه الشتاء ولا الصيف ولا اللي هو يقراو في حلقه ويدوروا ويعملوا ويمارسوا ويقراو ومات واللي تحب انت معناها مهما كانت معناها القرايه نتاعنا الكل في وسط الطبيعه
4: حلوه
3: الله يسلمك
2: دونك ليكول اون فوري في السويد ما يقلقهمش مهما كانت الوضعيه نتاع الطقس يكملوا يقراوها به فما ماتير مانويل يدويه اوبليغاتوار في السويد السؤال توا عند
5: رافع
2: عند رافع وتعلم الصغار يعالجوا الخشب والميتال
5: النجاره معروفه
2: هذه التكستيل
5: نجاره نحن النجاره نتاع العالم الكل موجوده غادي
2: في السويد يقراو ارتيزانا يقراو الارتيزانا اوبليغاتوار في السويد يقراوها اوبليغاتوارمون
4: من
2: البريمير من البريمير
1: على الغصوص نتاعهم
5: السويد عن حاسق باش ينقرض في
2: السويد العام هذا يا جعفر تراجعت على حاجه اللي هي ماشيه اون فوغ في العالم الكل هما جربوا وشدوا فران ورجعوا بالتوالي نحاو كميه كبيره من الدروس نتاع الماتير هذه اللي هي مواكبه العصر برشا فهم بطلوا منها واخروا بالتوالي في السويد 2026 احسنتي الفيراج نوميريك سميوه دونك البلاد السويد اوفيسيال
1: ما كربح ربي لحظه ريم ربي
2: باش تعايبه رضيه
1: سامحني دقيق
4: سامحني اسمعني سؤال سؤال على السويد ما جاوبتش على
2: السويد سميوه لو غران فيراج نوميريك في 2026 اوفيسيالمون رسميا السويد تراجعت على كل ما هو لو تو نوميريك اللي هو كل شيء ما عادش نكتبه نقراو بالتابلات وبالاورديناتور وكل شيء نتابيوه وكل شيء رجعوا بالتوالي وقرروا انهم يرجعوا اوبليغاتوارمون العوده للمانيوال بابي للكتب خاطر هما كانوا نحاولوا الكتب الورقيه رجعوا للكتب الورقيه ورجعوا للكتيبة اليدوية بخط اليد معناه نرجعوا نستعملوا ستيلوات على خاطر التلامذة نسيتهم ما عادش يستعملوا ورق ما عادش يستعملوا ستيلوات
5: عندهم يراوا المستقبل قبل الناس الكل في بالك التليفون خرج من عندهم هم تليفون لو بورتابل
2: لانفونسيون
5: تاع سي ان فنلندي
2: دونك لو
4: تليفون خرج من عندهم هم حتى المنتخب الوطني التونسي خرج من عندهم خمسة وضع عهد
3: الله يحلو
4: يا بك الخرافات
3: ابدعت ابدعت
1: اليوم ما شاء الله ما شاء الله
3: بارك الله عليك جعفر الله وحدك
4: والله برافو
5: جعفر حتى ضمر ولا يتوديها
2: سافا
5: بالكوندكتور
2: نعطيك سؤال
4: بسي ما كنتش
2: جعفر نعطيك سؤال على السويد وتجاوب انت باهي يا سيدي لحد انا عمر التلامذة في السويد ما ياخذوش نوت ما فماش نوتات في القراية ils sont préservés de toute note chiffrée باش نحيو اكل اسبريم تاع الكومبيتيسيون والمنافسه والستريس والضغط النفسي اللي يجي معاه الحد انا عمر ما فماش نوتاسيون اوفيسيال فماش نوتات ومويانات
4: من 10 انا نقول
5: لا لا اكثر
2: من 8 ل 10 10 سنوات زينب في السويد حتى الوقت
1: حتى ل 12 نعم
3: ام اكثر
2: قول انت
5: 15 عام
4: انا نقول 35 سنه
2: حتى ل 12 عام 6 جريد معناها حتى ل 6 اني ل 12 عام ما فماش نوتاسيون اوفيسيال ملاحظات والنوتاسيون بالكولور بالابريسياسيون ما فماش نوتات وك ستريس الكل واللي مع مع
4: النوتات
2: هذاك الموجود عندهم حاجه ياسر طياره مثلا بالمقارنه مع فرنسا في فرنسا احنا فرنسا خاطر ليكزامبل احنا عندنا لكن مش فرنسا بريطانيا زاد وكل اللي هو في اللغه التقدير البروف كيشنز انا نحكيو معاهم مسيو ومدام والفوفوامون وهذاك الكل في السويد هذه معلومه ماهوش سؤال مثالش العلاقة الستريكتومون هذيك رسمية معهم ممنوعة يكلموا الأساتذة تيتوامون عادي ويعيطوا لهم بسميهم الصغيرة معناها أنت أستاذي نعيط لك جعفر لا مسيو لا سيدي لا حتى شيء يعطيك رافع
5: نحن كنا قبل في أيوة. البريود نتاعي أنا مش بعيد برشا يعني هنا في المكتب كنا كيدخل للمعلم ولا المعلمة بونجور مدام
2: بيان سور نقفوا الناس كل
5: كان تحب معلمة تدخل وتخرج برشا عندها برشا تعمل المولين تخدم المولين بونجور مدام بونجور مدام ولا بالحق كنا نقفوا برشا وكي ندخلوا للكلاس ندقوا الباب ونحن داخلين كي يجوا خارجين ندقوا الباب ونحن خارجين نعرفش كان مازالت موجودة
2: تا ولا في الحاجات اللي حكيناهم ما بين اليابان والسويد انا اكثر حاجة تحبها تكون في تونس
4: اكثر حاجة فاست اللي نوت هذه
2: نوتاسيون
4: سنة باهية
5: التنظيف نتاع
4: فهمني ولا نتاع التنظيف باهية نتاع باهية على الاخر باهية على الاخر هذيك فهمتني برشا برجولية
2: كلهم بهينا
4: برشا حاجات بهي
2: به احنا اليوم هنا في الوقت خلطنا نعملوا اليابان والسويد غدوة زينب ربحة حسب شادلي كالعادة يظهر لي
1: مش مشكلة
2: اما في سامحني سماح انت ربح
1: سامحني سماح
5: وانا ربك شربح كل احنا قدرنا اليوم في اليوم
2: برافو بي يا سيدي مازال فما تجارب نجم نقارنوا بها الولايات المتحدة عندهم حاجات مختلفة فرنسا زادة وتو نرجعوا للتجارب تعرف كيف تحل تقرا دراسات على المواضيع هذية البلدان احنا نحكيو على المغرب العربي يسميو اللي عنا بيلانغويزم بريكوس ياسر بكري بالنسبة للعالم نبداو نقريو لغات أجنبية
1: حاجة باهية
2: اللي هي حاجة باهية الحقيقة أي. لكن احنا البلدان اللي تبدأ تقري لغات أجنبية قبل البلدان الأخرى الكل نكملوا غدوة الموضوع جميل ميرسي بوكو الأولاد يعطيكم الصحة
1: ميرسي
2: جنتي سيدي جعفور ميرسي انتم زادة اللي قعدتوا تجاوبوا معانا لهنا وغدوة نكملوا معاكم التجارب الباقية جعفور
4: شكرا مدام ريم شكرا زميلي رافع شكرا زينب الملكي سمحني تسمع شكرا رباب فاروق على مستوى الاخراج بارك الله فيك شادليه بارك الله فيك حسام المتغيب البارز موجود حسام
2: موجود جعفر شكون عدل التصوير
4: اوريك الاطلاله على دنكه الاحتياط وعزيز داخل خارج بارك الله فيه شكرا احنا غدوه باش نقابل في نفس التوقيت مشي توكي زملائنا في قسم الاخبار في الامان باي باي
6: ساعه سعيده ساعه سعيده زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: بجوز منتصف النهار ديوان فام عسلامة سيتم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد 2021 بداية من اليوم الأربعاء على ساعة منتصف النهار وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة صحبي المعلاوي يقول إن الأقبال على الملابس المستعملة يشهد حاليا نسقا متوسطا مع اقتراب العودة المدرسية مشيرا إلى أن السلع متوفرة في السوق ودعا المعلاوي خلال حضوره في برنامج في 60 دقيقة التجار إلى الحرص على توفير ملابس مستعملة بأسعار تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقات المتوسطة وضعيفة مشددا على أهمية مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عند تحديد الأسعار توفير 40 حافلة مخصصة لنقل المدرسي بولاية قبلي، من بينها 27 حافلة لمدينة قبلي وأحوازها و13 حافلة لمعتمديتي دوز والفوار. ورئيس وكالة النقل بقبلي أحسن البليداوي يقول إن أسطول النقل بالجهة سيشهد مع بداية سنة 27 و2000 تدعيما بحافلات جديدة سيخصص جزء منها للنقل المدرسي، فيما سيوجه الجزء الآخر لاستئناف السفرات التي تربط ولاية قبلي بعدد من الولايات المجاورة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن القوات دمرت 10 نقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، ونقلات العشرة التي دمرت القيادة الأمريكية هي جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري وفق قولها. وادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعا ومركز قيادة للحوثيين بجبهة جبل حبشي غرب تعز. في المقابل تبنى الناطق العسكري للحوثيين هجمات استهدفت منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجزان إلى جانب قاعدات جوية بمنطقة أخرى.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في سفيقس
6: على 91.2 ديوان فام.
0: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه والاستماع على موجة اذاعه ديوان فم كالعاده والعوايد. معكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين من زمان كالعاده، باش نحاولوا فيها معكم نرجع لابرز الاخبار الملفات والمستجدات الوطنيه كالعاده. الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا كل موسم شتوي، بعد شويه فقره عطاير، واكيد مواضيع يختاروا الاولاد انهم يحكيوا فيها، يقدموا رؤيتهم قراءتهم او رايهم فيها بعد أكيد. وفي كل مرة نحاولوا نطرحوا معكم ملف من بين الملفات اللي صاير عليها نقاش على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي. نحكيوا على التغيرات المناخية في تونس، الأسباب، التداعيات، وأي رؤية لمواجهة التحديات اليوم مش في تونس كهو. لما نحكيوا على النقاش قاعد يصير على مستوى العالم في علاقة بالملف هذية، وطرح تساؤلات خاصة في الصيف والسخانة والمطر وغيره من التساؤلات، ونرجعوا لها من بعد ان شاء الله مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا هوني في الاستوديو فاتير من نهار الاربعاء، استاذ علم المناخ جميل الحجري باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو. وفي الساعه الثانيه اكيد باش نرجع على لقاء رئيس الجمهوريه بامين عام الجامعه العربيه. يقول رئيس الجمهوريه ان الاوان ان تاخذ الامه العربيه بزمام المبادره. بعد نرجع على تفاصيل اللقاء هذايا. بعد اكيد فقره الارتيكل دي جور المره هذه، المقال من نسيب احمد التونسي، وخير انه يحكي لنا على الذكاء الاصطناعي، المقال اللي اختاره لنا احمد التونسي. وخلينا نقول طرح سؤال، ماذا يحدث عندما يخرج الذكاء الاصطناعي من قبضه البشر؟ ثم بعد نرجع على التفاصيل مع احمد. واخر الحصه كالعاده فقره بالارقام مع زميل نور الفارسي، ازمه غير مسبوقه بين بريطانيا والاحتلال، شنو تفاصيلها، شنو الموضوع، شنو الحكايه، تكتشفوها معنا اخر الحصه. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة ويرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
9: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين، مرحبا بسرحان والأخيا اللي معانا في الجانب التقني. صار نعديو ساعتين يكونوا فيهم افاده للناس واللي تسمع فينا.
2: مرحبا بك احمد التونسي. وسرحان شيخاوي اهلا وسهلا، مرحبا يا سرحان.
10: مرحبا ابتسام، مرحبا احمد، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وتحيه للمستمعين الكرام. مازالوا ابتسام، فما بعض الناس عاد يسالوني يقولوا لي خير جات ولا مازلت، ويبدو لي انه الحلقات الاولى مازالوا ما تبعهم مش بون. رجعنا وهنا موجودين ان شاء الله، معناها نكونوا ابتسام ديما صدى لصوت الناس اللي تحب تسمع مشاكلها وتحب تسمع آراءها وتحب تسمع اي حاجه تتعلق بحياتها اليوميه في البرنامج هذا.
3: هذا هو، ونحاولوا نطرحوا دائما الملفات، ويكونوا حاضرين معنا ناس من اهل الاختصاص، ناس خبراء، اساتذه جامعيين كتبوا بحثوا على هذه الملفات، نسمع وجهه نظرهم، تشخيصهم، والاهم من هذايا الحلول في كل هذه الملفات اللي طرحت نقاش في على المستوى الوطني او حتى على المستوى العالمي والدولي، وكثيره هي الملفات اللي نجموا تتطرحوني في البلاتو، ونحاولوا نفهموها و انصلت عليها الضوء. انت سالوك على الحلقه اللي سالوني على خليفه، قالوا لي خليفه وين؟ اخر خليفه ان شاء الله يرجع نهار الاثنين المقبل باذن الله، خليفه يكون موجود ان شاء الله في
10: العوده المدرسيه،
3: توجي متولى مع العوده المدرسيه يا خليفه. هذاك وتحيه لي ولكامل الفريق اللي عمل لكم الحصه هذه والاولاد الكل. والبدايه كالعاده دائما بيقول فقراتنا عالطاير
11: عالطاير،
3: والبدايه كالعاده دائما معك سرحان شيخ، تفضل.
10: فقره المفضل، اي فقره المفضله بالطبيعه ابتسام. المدة هذه أكثر كلمة تتعاود في المجتمع التونسي وفي العائلات التونسية الكل هي كلمة العودة المدرسية، فماش عائلة تونسية مش تحكي على العودة المدرسية، لأن العائلات الكل مشمولة بالموضوع هذا، سواء الناس اللي تحكي على أولادها صغار موجودين في المدارس أو في الكوليج أو في الليسي أو حتى في الجامعة. وبالتالي يعني موضوع العودة المدرسية هذا هو تقريبا أول موضوع ما تمين بيته، يعني سواء أكثر مواضيع لي يناقشها المجتمع التونسي بكل تفاصيله، ما تحذير العودة المدرسية، الكتب، الكرار صغيره، كل التفاصيل هذه يعني الناس الكل تتحدث على مسار العودة المدرسية في علاقة بمسألة التحصيل العلمي، لكن بالتوازي مع هذا فما ناس تتحدث على العودة المدرسية في معنى التحصيل الإجرامي مش تحصيل العلمي، بالتوازي مع أنه الناس الكل مستعدة أو تحاول تستعد للعودة المدرسية. مؤخرا فما مسائل لافتة صراحة أنا شخصيا لفتت انتباهي بشكل كبير جدا، وهو إلقاء القبض على عدد من الشبكات أو العصابات المختصة في ترويج المخدرات، وحجز كميات مهمة جدا من الأقراص المخدرة في عديد المناطق. والعملية دي صارت بالتوازي، مثلا نحكيه في العاصمة، صارت العملية دي منطقة الأمن الوطني بباردو اللي تمكنت من تفكيك شبكات موجودة سواء نحكيه على الزهروني أو حي الزهور وغيره، وكانت عندها كميات مهمة جدا من الأقراص المخدرة. أيضا المسألة دي صارت في كارتاج، صارت في بعض الولايات الأخرى، نحكيه على بنزرت، نحكيه على سوسة، نحكيه على الكيف، نحكيه على جندوبة. وبالتالي وقت تشوف المسار هذا الكل متاع تفكيك شبكات مختصة أساسا في ترويج المخدرات والأقراص المخدرة، وانتقلنا أولا من مسألة أنه نحكي على إلقاء القبض على معناها شخص أو أفراد اللي هم يقوموا بتوزيع المواد المخدرة، إلى مسألة تفكيك الشبكات هذه، وهذه مسألة مهمة جدا وتحية للمجهودات الأمنية الكل اللي هي حرصت على أنه تفكك الشبكات هذه، اللي للأسف الشديد ابتسام التحذير متاعها الأساسي هو توزيع المواد المخدرة والأقراص المخدرة في محيط المدارس. حكينا عم ناول على أنه يتم استهداف أولادنا الصغار بالسموم هذه في المحيط المدرسي أكثر من مرة، والنسب مرعبة جدا للأمانة. المجهود الأمني في أعلى مستويات، وبالتالي أنا اخترت أني نحكي على الموضوع هذا باش ننبه العائلة التونسية ونقول احذروا، لأنه قدر ما أنه العائلة التونسية قاعدة تستعد أنه هي تحضر ولدها نفسيا وذهنيا وتحضره من ناحية اللوجيستيك وغيره والكرارس والكتب، قدر ما فهم ناس أخرين يستعدوا بشكل كبير جدا أنهم يدمروا صغارنا ويدمروا أولادنا. وبقدر ما قلت لك ابتسام أنه فما مجهود أمني مهم جدا، لازم أيضا يكون فما مجهود عائلي مهم جدا ويحتاطوا بشكل كبير جدا، يعني والعصابات هذه يبدو لي أنه في أعلى مستويات متاع نشاط متاعها وفي أعلى مستوى متاع تجميع للمواد المخدرة هذه في محاولة لتوزيعها في المحيط المدرسي.
3: هذا هو سرحان كما كنت تحكي أنت في الموضوع هذا، خاصة يهم صغيراتنا، هو موضوع مهم ومهم جدا. مشكور على طرحه كما قلت أنت مع المجهودات الأمنية الكبيرة اللي قاعدة تصير في إطار حملات وغيره لمكافحة الظاهرة هذه ولحماية اليوم المواطنين والتلامذة وغيره، ولكن في المقابل فما المقاربة الأخرى، المقاربة العائلية، المقاربة المجتمعية، ودور العائلة اليوم في علاقة بالموضوع هذا. شكرا لك مرة أخرى سرحان، وإحنا ما زلنا أكيد مواصل معكم فقرة عطاير، ويذولي زاد بشحكي على العودة المدرسية. أحمد الدوسي تفضل نسمعك.
12: العودة لكن مش المدرسية ابتسام،
3: أي
12: عودة العدالة وما أدراك ما العدالة. هي العدالة ما تقفش، ف
9: في الصيف المحاكم تخدم على الموقوفين وتخدم على القضايا الاستعجالية، ولكن تعودنا وأنه في نهاية شهر أوت بداية شهر سبتمبر تبدأ تحذيرات وزارة العدل كما غيرها من الوزارات، كما وزارة التربية وكما العودة متاع المدرسية، فما زاد العودة للسادة القضاة والسادة الكتبة المحاكم وأعوان السجون وغيرهم من المتداخلين في الشأن القضائي لهذه العودة ولهذا الموسم القضائي الجديد، اللي الحقيقة نتمناه أنه وزارة العدل تكون معناها جهزت نفسها من الناحية اللوجستية، نتمناه أنها خذيت بعين الاعتبار الصعوبات والمشاكل اليومية اللي تعاني منها الناس اللي تتنقل للمحاكم من أجل خدمات ساعات إدارية، مش حتى معناها بالقضايا، اللي ساعات تتنقل من أجل حتى استخراج حجج وفاة وغيره من الوثائق الإدارية اللي تستحقها معناها الناس، خاصة محكمة تونس الابتدائية اللي يحكينا عليها الموسم الفارط على مسألة الملفات الأصلية اللي تقعد تتعطل لمحاكم الاستئناف. ما إن شاء الله يكون فما تقدم في مستوى الرقمنة اللي مهمة جدا معناها لتطوير منظومة العدالة في مسألة الأحكام ومعناها تلخيص الأحكام ونسخ الأحكام التنفيذية والمجردة ومصلحة الأحكام بمحكمة تونس بالذات، لأنه الضغط كبير عليها. إن شاء الله تكون فما لفتة للشكايات ولا الملفات اللي مازالت موجودة لدى في رق الشرطة العدلية وقاعدة ساعات معناها تفوت معناها الأجال متاعها الأجال المعقولة. إن شاء الله تكون زادة فما لفتة للملفات متاع تجميد الأموال لبعض الشركات اللي يثبت ساعات معناها اللي هما معناها ما عندهم حتى إشكالية وتقعد زادة أموالهم مجمدة لفترات معناها كبيرة لين تولد صعوبات وتخليهم يعجزوا حتى على تسديد معناها أجور متاع العمل ولا تسديد الديون متاعهم. إن شاء الله تكون وزارة العدل معناها على علم بهذه الكل، وطبعا هي على علم، وإن شاء الله تكون راعات هذه الكل. إن شاء الله الحركة القضائية تهبط في إبانها باش نعرفوا المحاكم كل معناها دوائر شكون السادة القضاة الموجودين فيها. كما قلت إن شاء الله عودة موفقة للسادة القضاة، عودة موفقة للسادة كتبة المحاكم، للمحامين طبعا معناها زملائي الأعزاء، للسادة زادة أعوان السجون وكل معناها المدخلين في مرفق العدالة، وإن شاء الله نقطعوا مع الظواهر السيئة وخاصة أنك سوء تنظيم ساعات الجلسات معناها اللي تقعد لساعات طويلة وغيره. إن شاء الله هذه الكل نشوفوا كيفاش تنحى في المستقبل.
11: واضح أحمد، احنا هكي نكونوا كملنا فقرة عطير، ولكن مازلنا باش نطرحوا معاكم ملفات أخرى، أخبار ومستجدات أخرى. بعد شوية باش نحكيوا على التغيرات المناخية في تونس، الأسباب، التداعيات وأي رؤية لمواجهة التحديات. إن شاء الله بعد شوية التحق ضيفنا للبلاتو أستاذ علم المناخ جميل الحجري، باش يكون ضيفنا هوني في هوني تونس. ولكن قبل هذين نخرج معاكم فاصل صغير ورجعنا.
12: هنا تونس،
13: خليك قريب. فيم ورجعين.
12: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار و 16 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان اف ام. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تسمعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم كالعادة. أكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا موصلين معكم بقية الفقرات، وكما قلت لكم باش نحكيو على تغيرات المناخية، نحاولوا نفهموا معكم ونبسطوا لكم الموضوع، وبالطبيعة من خلال حضور أهل الاختصاص معنا. ومباشرة باش نمشيو فقرة لاكتواليتي.
0: لاكتواليتي،
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، أستاذ علم المناخ جميل الحجري. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك، مرحبا بالخيازين الحاضرين معايا، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك أستاذ، مشكور على قبولك الحضور معنا، وإحنا دائما نكون حريصين أن الناس الأساتذة الباحثين المختصين وغيره يكونوا حاضرين في البلاتوات الإعلامية ويحكيوا في ملفات تم اختصاصهم وقاموا عليها ببحوث وكتبوا عليها مقالات. اليوم باش نحكيوا على التغيرات المناخية أستاذ جميل، و كانت من بين الملفات اللي طرحت في الفترة الأخيرة خاصة، وكانت محور أو جزء من الملفات التي طرحت في إطار النقاش العام في تونس وفي البلاد. ما شفنا الصيف كان ربما درجات الحرارة مرتفعة برشا، وحتى الناس تتسائل تقول لك يا أخي الصيف العام الجاي باش يكون كيما صيف السنة وإلا لا، شنو اللي تبدل؟ قبل الصيف ما كانتش سخانة هكا وغيره، تقلبات جوية. و خلينا نقولوا الناس ولات تهتم بالموضوع هذايا وتحب تفهم السياقات، تحب تفهم الأسباب، تحب تفهم التداعيات وغيره. وانت حاضر معنا أستاذ في البداية، لو كنت تحطنا الساعة في الإطار بحكم اختصاصكم، بعدها نرجو لتفاصيل أخرى ومحاول أخرى تهم الموضوع هذا. تفضل أستاذ.
2: شكرا. اللي يحدث واللي قاعد يحدث ما زال يحدث هو بالنسبة للدارسين موش جديد موش غريب، وقاعد استقرا عليه. يعني أنا مثلا في أبحاثي ودراساتي وهذا موثق سواء في المقالات العلمية المنشورة أو في الليز انترفيو متاع الصحافة، قلت من 2018 مقبلون على حالات تطرف، و2019 كنت حاسم قلت فلنستعد للأسوأ، و2021 دراسة بديت ندرس في الليز امباكت متاع تأثيرات متاع ما سيحصل إلى آخره. الوضع يعني تعتبر، احنا خليني نفسر حويجها انه مهمه جدا. انا ما نحبش نحكي على التغيرات، التغيرات الحقيقه المصطلح مش هذا اللي قاعد يحدث، مش هذا وقت اللي نحكي على التغيرات. هي لي وزيها كلمه بالفرنسويه فارياسيون، يعني مثلا درجات الحراره ترتفع في الصيف تنخفض في الشتاء، المطر تصب في الشتاء ما تصبش في الصيف، هذا يتغير، هذا حاجه عاديه. لكن اللي قاعد يقع مش هذا، قاعد يقع هي التغيرات لافاريابيليتي.
1: تغيرات يعني مش تغيرات،
2: يعني التغيرات لافاريابيليتي يعني شو معناها؟ معناها المنحة يتبدل. يعني مثلا ولينا نحسوا انه مثلا ماش فصول اللي كنا نعيشوا فيها، ولينا نحسوا انه ثم حالات عمرنا ما عشناها. نعطيك مثال، انا بدي نسجل في الحاجات هذه، مثلا في 2018 عمرنا ما شفنا فيضانات في 2018 شفناها. بدينا نحسوا شوف شوف شو نقول لك شنو ترتب على فيضانات 2018، هذه حاجه عشتها. وقت اللي صبت الامطار في 2018 في اوت وكانت الدنيا سخونه، سيف سخون، شو الوقع؟ كميه الرطوبه اللي بقات في الهواء يعني كبيرة برشا. شو ترتب عليها؟ ترتب عليها اضطراب بيولوجي في النباتات. يعني شفنا نتنقلنا في جبل قربص الكليل منور، أنا في سانيتي كليت الكرموس في ديسمبر. يعني اللي ترتب على هذا هو نونس الموسى مي حتى الأمراض متاع الطماطم مثلا. مثلا في 2019 مثلا سخانة عمرها ما صار، احنا عندنا سنة في طقس نقول تيب دو طون،
1: اي تفضل استاذ نسمع فيك. دونك في البدايه انت حطيتنا في الاطار قلت لي الفرق ما بين التغيرات والتغيرات المناخيه. قلت لنا التغيرات هي الحاجه عاديه، في ممطر تصب في الشتاء، درجه حراره تكون مرتفعه برشا او منخفضه في الصيف، قلت هذايا هو العادي. ولكن اللي نحكيه عليه هو التغيرات، وهني فما فرق علمي ما بين الزوز حاجتين. تفضل استاذ، وصلنا للطماطم نحكي.
2: أي يعني انا مثلا في توطب سلوت هذه وقت اللي كان في السن في الطقس، نحكي لك سن في الطقس في المناخ نتاعنا في العاده ما يتجاوزش 3 ايام. احنا سجلنا في جويليه 14 يوم درجات الحراره ما نزلتش على 35 درجه. شنو ترتب عليها الحشرات هذه اللي ما سانسكدويها كسبت مناعه كسبت مناعه من درجات الحراره هذه وادت الى اضرار. يعني اللي وقع العام هذا هو يندرج في إطار التغيرات، يعني المنحة أتبدل. قل لي شنية الأسباب إلى حد الآن. أنا باش نقول لك بحكم ما متبع ونعرف ودرست والكل إلى حد الآن ثم أسباب ما نشوفش ندخل تفاصيل كبيرة لأنه هذا في حد ذاته. ثم أسباب نعرفوها ونفسروها، ثم أسباب نعرفوها وإلى حد الآن اللي مش فسروها، وثم أسباب إلى حد الآن ما نعرفوهاش ونفسروهاش. الخلاصة اللي نحب نقولها لك أنه عمر المناخ ما كان ثابت، وهو صنف الطقس. لصنف الطقس أنا درست في جامعة سوربون، كانت أستاذة مارتين تابو عندها كلمة تعجبني برشا تقول دو تيب دو تونس جامعي ايدنتيك. إذا كان صنفين من الطقس عمرهم ما يكونوا متشابهين حتى ولو كانت الأسباب هي يعني اللي قاعد يقع التبدلات هذية معناها تاريخيا غير احنا نعطيك مثال على الاقل من الدراسات اللي عملتها. تتصورش انه اطول مده يعني فتره كشافه في تونس ما كانش السنين هذه، كانت في ليزاني 40 في الاربعينات. 7 سنوات المطر ما صبتش، وذاك اللي يسموه عام الروز والجراد وعام كي تاخذ كتب التاريخ تقرا مثلا ثوره علي بن غداهم، كي تقرا في التاريخ ما يحكي لكش، يقول اما يقول لك سنه صهبه. يعني اللي نحب نقوله انه الجفاف او الامطار العنيفه راهو موجوده، راهي خاصيه من خاصيات الطقس نتاعنا. ونعطيك حتى كيفاش احنا نجمو نتاكدوا كباحثين. انا وقت اللي نجي نلقى مثلا عندي مخطوط تاع محمد صغير الباجي هذايا من 1725 وقت اللي يعمل الوصف هو ما يقولش ظاهرة الرجوع الشرق الفينومين دو رتور داست، اما من خلال الوصف نتاعو نعرف انا اللي هو يقصد في ظاهرة هذية. وجدودنا كالمثل الشعب يقول اذا شرقت غرقت، هذا يحكي اذا الخصائص الحال الفينومين هذوما موجودين عندنا. صحيح زادوا في حدة اما ما كانوش غايبين. شنو اللي تبدل هنا؟ علامه الاستفهام، واللي هذيا مضيبيه نفتحوه من بعد لخاطر ما نرموش المشاكل الكل على الطبيعه. ردوا بالنا، الانسان راهو اصبح عامل كبير من العوامل اللي ادخلت اضطرابات على الطبيعه وعلى البيئه وعلى الكل. يعني تقريبا هذا في
1: الاطار العام والسياق العام في علاقه بالتغيرات المناخيه. استاذ معناها من حيث المصطلح علميا اللي استندت ليه، قلت انت ما نرموش الحمل الكل على الطبيعه والمسائل ربما الطبيعيه، لكن الانسان زاد عنده دور في علاقه بالوضع.
2: شنو اللي صاير؟ شنو اللي صار بالذات؟ وقلنا هذا يبدأ تقريبا من عام ناول نتنبؤ. ثم ظواهر وقعت اللي ما نجموش نتحكموا فيها.
1: صحيح.
2: وعلى هذا طوى بعد نقول لك اللي ما يلزمناش نقعدوا نفكروا تغير ولا ما تغيرش، انتهى. طوى يلزمنا كيفاش نتأقلموا كيفاش الصمود. شنو اللي صار في على مستوى اللي نسميه المناخ الكوني؟ يعني طوى ما عدناش نفسروا الظواهر محلية، ثم حاجات اللي نفسروا بها هي ظاهرة الترابط. شنو الشيء اللي يتربط بهذا؟ مثلا ناخذ ديما الغلاف الجوي، يعني على الأقل طبقة التروبوسفير شنو اللي يقع فيها، كما ظاهرة النينو. نجي لظاهرة النينو. الظاهرة هذه احتدت واشتدت، كانت طاقة باي. شنية ظاهرة في حد ذاتها هذية؟ هي احنا نعرفه ممكن خيانين حتى القراءه ولا ما خليني ببسطها نقول، يعني الرياح التجارية كان عندها اتجاه معين طاقة. وبطبيعة الحال الاتجاه هذاك تترتب عليها منطقة جافة ومنطقة مطر، لكن في ظهرة النين تتقلب بالآية. اللي كانت عندها مطر يولي جافة، واللي جافة يولي عندها. بقى يأثر علينا ولا ما يأثرش؟ يعني نسبة التأثير متاعها محدودة الحقيقة، يتأثر على الجهات الشرقية للبحر المتوسط، لكن ثم عوامل أخرى هي اللي تأثر على مناخنا وشمال أفريقيا والحوض الأوسط والحوض الغربي للمتوسط. شنية العوامل هذه؟ على مستوى الطبقة العليا، لأنه يعني احنا كما توا بعد توا نشوفوا يعني شنو الوقع في السيف هذايا، ثم ما نسميه احنا التأرجحات الشمال الأطلنطيكية، هذه ناتجة على طيار متاع هواء موجود في مستوى الطبقات العليا في نهاية طبقة التروبوسفير. هذا يسمى طيار النفاث لجستريم. طيار النفاث اكتشافها كان حديث جدا في الحرب العالمية الثانية، وقت اللي الطيارة في اليابان طيارة ترمي قنبلة في مكان ما تصب تطيح في المكان هذاك، اكتشفوا يعني بداية الاكتشاف متاعه. شنو اللي صار فيه هذا؟ صار فيه هو في حركتين، حركة متموجة وحركة لولبية، والحركة اللولبية هذه هي اللي تعطيني مراكز الضغط الديناميكية القارة، واللي نسميها الموتور متاع الطقس متاعنا، كما مرتفع ليتسفور كما منخفض إزلندا. لكن الحركة المتموجة إذا كان الموجة نازلة للأسفل كما اللي بشياقة غدوة بعد غدوة هو بشيجي تسرب للهواء البارد، لكن إذا كان الموجة كانت صاعدة راهو بشي تسرب للهواء الحار من الصحراء. اللي يقع كان سناء بطيء جدا في التنقل متاعه الغربي، البطء هذا خلى المدة الزمنية متاع خضوعنا للتأثيرات الجنوبية أطول من العادة. معناها عندنا موازنة إشعاعية كبيرة، وعندنا أيضا عملية الحمل الحراري مستمرة وكبيرة، وذلك خلى درجات الحرارة ترتفع بشكل غير معهود. هذا العامل الأولاني. العامل الثاني هو طيار الخليج غولف ستريم. طيار هذايا احنا في درجات الحرارة ما هوش كان اللي يجينا من الشمس، شنو اللي يعدل من هذا الطيار؟ هذايا طيار بحري يجي من خليج المكسيك، يجي من مناطق دافئة، يجي معاه برشة سخانة يمشي حتى لأوروبا الشرقية لأوروبا الغربية، لكن كي يوصل لأوروبا الغربية بطبيعة تبرد يثقل الماء واللي يرجع أسفل المحيط، وهكا يهز البرودة من المناطق هذه الباردة ويرجع يعني الدفء. لكن في شنو اللي صار جديد؟ ذوبان جروانلاند، ذوبان الثلوج في جزيرة جروانلاند، الماء اللي ذاب هذاك ما حلو، لكن كتخل في المحيط حلو مع مالح، ما نزلش الماء الحلو من جيمش ينزل. فالحركة متاع الجولف ستريم هذايا وقع لها اضطراب. إذن لصناف الطقس اللي بدينا نعيش فيها اللي كانت بكري منظمة ومرتبة بالجوانب الديناميكية هذية ما عادش لاقية روحها، ولا العامل المحلي اللي هو تضاريس خاصة تاخذ دور أكثر من اللي كانت قبل. على هذا كنا نشوفه اضطرابات أمطار تنزل وين المرتفعات. هذية تقريبا شنو اللي صار في حالات السيف هذية. اللي صار أيضا
1: طبعا رجعوا له أستاذ مذكر جميل الحجري، مهم جدا الكلام اللي تحكي فيه، بناء طبعا على المعطيات العلمية وحتى الناس تفهم ربما إلى حد ما علاش وصلنا نحكيه على التغيرات المناخية. أستاذ جميل الحجري، وبعد نرجع على العوامل الأخرى اللي كنت بتبيع بشتصر هنا، ونسمع زيادة بتبيع تفاعلات الأولاد هوني في البلاتو، أكيد عندهم يقولوا إذا كان عندهم أسئلة ليك أستاذ. ولكن نقبل هذية، نخرجوا فاصل صغير ورسعين. تفضل.
0: هنا تونس. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5.

0: مرحبا به مرة أخرى أستاذ جميل الحجري، أستاذ علم المناخ. وكنا نحكيه على التغيرات المناخية، شنو الأسباب أو العوامل لها. حطنا في الإطار العلمي اليوم، في إطار خلينا نقول الدراسات والمقالات التي كتبت حتى في سنوات فارت اليوم، والحديث عن المستقبل وغيره. وصلنا للعوامل أستاذ جميل الحجري، خليك تكمل العوامل وبعد نسمع تفاعلات سرحان وأحمد التونسي.
1: تفضل. نزيد فقط
0: تقرب شوي للميكرو.
1: نحب نزيد حويجه برك على القبة الحرارية، قضية القبة الحرارية، لأنه فعلا تطرح الموضوع والناس بركة تحكي شنية القبة الحرارية. وقت اللي يكون عندي أنا ما يسمى بالظهرية الانضغاطية على مستوى طبقات العليا، يعني الظهرية الانضغاطية هذه احنا في مستوى الطبقات العليا في سطح 500 إكتو باسكال ولا 500 ميلي بار، ما عادش نحكيو على خطوط تساوي الضغط، انما نحكو على سطوح. سطح هذايا موجود في المعدل على ارتفاع 5560 متر. وقت اللي يكون مرتفع، يعني ارفع من الارتفاع العادي، الخطوط تساوي الارتفاع تاخذ تعرج نحو الشمال. هذايا شنو معناها؟ هذايا معناها يجيب لي على مستوى الطبقات العليا ايضا يجيب لي الهواء سخون على معناها تقريبا 3 كيلومتر الدنيا كلها سخونه والهواء نازل، ضغط الضغط مرتفع نازل. ايش يصير على مستوى السطح؟ مش ثم يعني تبخر، نسبه تبخر كبيره، يعني نسبه الرطوبه النسبيه اللي تكون في الهواء مرتفعه. وهذاك اللي نسميه بالعاميه غتيري، يعني انسان حتى كي باش يتنفس يلقى صعوبه في التنفس نتاعه لانه مستوى الرطوبه مرتفع برش. يعني تقريبا هذا اللي وقع في سيف من بداية شهر ماي إلى حد الآن ومازال متواصل. غدوة ربما تتغير بعض، يعني التكهنات بدأت تقرب، إن شاء الله غدوة يتحسن الطقس بمفهوم تنقص السخانة.
0: واضح أستاذ.
1: خاطر سامحني على خاطر كلمة نقولوها ديما، لبوطوني جميل بونطورة. ينجم يكون لي انا طقس باهي باش نمشي نحوس للبحر، اما الفلاح يضرب له سخانه طماطم راهو ما يحبهاش. دونك لو بوطوني جامي لو بونطون.
0: مرحبا بك مره اخرى استاذ جميل الحجري، شكرا ليك بالطبيعه على كل التفاصيل والمعطيات العلميه في علاقه بظاهره التغيرات المناخيه. قدم لنا دائما الاستاذ جميل شنو اللي تارم خلينا نقولوا العلميه، ويحاول دائما يعطينا امثله باش المعلومه تكون بسيطه توصل أكثر للمواطن التونسي. سرحان شيخاوي تفضل.
2: أنا باش نرجعكم شوية للتونس. معناها سي جميل كان يسافر بينا توا برشا مجرات وكذا وغير وتفاعلات، معناها حاجات ميتافيزيك بالنسبة للناس. نحاول نفكوها بشوي بشوي سي جميل، لأنه أنت تستعمل في بعض المصطلحات التقنية وبعض الجمل التقنية اللي صعيبة شوي، نحاولوا قدر الإمكان أنه الناس اللي تسمع فينا تكون فاهمة. أولا ابتسامة، حكاية التطرف المناخي والتغيرات المناخية والتغيرات كما يقول سي جميل، هذه مسائل مهمة جدا بالنسبة للناس كل، بالنسبة للعالم الكل. هذه مسألة مهمة وشديدة الأهمية، مانيش قاعدين نحكيه على مسألة متاع طرف فكري ونقاش معناها فكري ما عندوش تأثير مباشر على الحياة اليومية. نحكيه على مسألة وجودية مش الناس اللي تسمع فينا تبدأ فاهم. تغيرات المناخية مسألة وجودية تتعلق أساسا بحياة الناس. فما إحصائيات تقول لك التغيرات المناخية تقتل سنوين أكثر من نصف مليون شخص، يعني مسألة مهمة جدا تتعلق بالحياة. بخلاف ما نحكيوش على معناها تأثيرات الأخرى، حكاية الهجرة، حكاية معناها الناس اللي فقدت مزارعها، فقدت موارد الرزق، يعني تغيرات كبيرة جدا وخطر حقيقي يهدد الإنسانية، من أكثر المخاطر اللي تهدد الإنسانية الكل، والتي يجب أن كلنا نشكله مختبر متاع تفكير بما فهم الخبراء والعلماء كما سي جميل، بما فهم الطبقات الشعبية لازم تفهم، لأنه كما فما دور مهم جدا للناس اللي هي فهم المسألة من ناحية العلمية، كما لازم زاد الشعوب تفهم أنه هي محرك أساسي ودافع أساسي وقوة أساسية تسرع في التغيرات المناخية. وبالتالي لازمنا الناس الكل نفهموا المسألة دي. أنا اللي لاحظته نحب نتفاعل فيها مع سي جميل، فما مشكل كبير في علاقة بمسألة التغيرات المناخية يمكن الناس كلهم مشاركين فيه. المشكلة هذه أنه أولا الخبراء يتكلمون بمسائل شديدة التقنية سي جميل، وهذا يمكن يخلي الناس اللي تسمعهم ما تكون واعية بخطورة التحولات هذه وخطورة التغيرات هذه. أحيانا استعمال الكثير من المصطلحات التقنية وعدم تنزيلها شعبيا

0: اللي الناس هذه تقول لك هذه معطيات علمية ما نقراها في الكتب وكذا، لكن بعد يستدم حقيقة بأنه التغيرات هذه تأثر عليه بشكل، ويقول أنا علاش ما سمعتش الكلام هذاك، علاش ما حاولتش أني نفهمه، باش على الأقل ناخذ الاحتياطات، ولو أنه حتى الاحتياطات ما عندهاش تأثيرات كبيرة برشا، نحكي على المسألة الوطنية على الأقل، نحكي على تونس. هذا واحد، يعني علينا نحن الناس اللي موجودين في المنابر الإعلامية والخبراء وغيره أن نحاولوا نبسطوا للناس قدر الإمكان شو معناها تغيرات مناخية، مش بدأوا فاهمين ويمشيوا معنا بنفس السرعة. اثنين، أنا منيش قاعد نشوف في رد فعل مباشر وسريع من السلطة أو من الحكومات مصورت في العالم الكل، فما معناها بنسب مختلفة جدا، لكن نحكيها مسألة وطنية على الأقل، منيش قاعد نشوف في رد فعل مباشر وسريع جدا على الكلام اللي قاعد يتقال من الخبراء. الخبراء قاعدين موجودين في المنابر الإعلامية ويحاولوا قدر الإمكان أنهم يوصلوا صوتهم، يقولوا رأوا فما إشكاليات كبيرة جدا وفما مخاطر كبيرة جدا وعلينا أنا نحتاطه. ثالثا، واللي ديما أنا منحبش ديما نحمل المسؤولية للمجتمع والشعوب وغيره، لأنه آخر حلقة هذه الناس مش فاهمة، وكي نشوفوا نحن طريقة تصرف الناس وطريقة تصرف الشعوب في العالم الكل وكأنه ما فماش خطر حقيقي واجه الإنسانية، الناس تتصرف بشكل عادي جدا وقاعدين يأثروا وقاعدين يدفعوا بشكل كبير جدا في مستوى التسارع. وبالتالي اللي هنا ابتسام اللي حبيت نقوله، عنا سرعات مختلفة، عنا تغيرات مناخية قاعدة تمشي بسرعة مهولة، سرعة كبيرة جدا، ومن عام العام قاعدين نشوف تغيرات هذه قاعدة تأثر علينا بشكل كبير جدا، واللي عاشوه توينسا صيف السنة أحسن دليل على أنه فما سرعة رهيبة في مستوى التغيرات المناخية، لكن فما بطء كبير جدا من خلال الجهاز الرسمي أنه يحاول يتفاعل مع هذا قدر الإمكان ويحاول أنه يخفف قدر الإمكان من التغيرات المناخية. أيضا فما بطء شديد جدا من ناحية رد فعل أو السلوك الشعبي اللي هو صراحة خارج الموضوع تمام. لكن خلينا من هذه الكل نحب معناها نستغل وجود سي جميل هنا معنا باش نسأله، لأنه التوانسة اللي يسمعوا فينا توا سي جميل يتسألوا، السنة شفنا الصيف ساخن جدا، شفنا تغيرات مناخية ونجم نشوفوها في الخريف معناها بسرعة كبيرة جدا زاد، ونجم نشوفوا حاجات عمرنا ما شفناها. أنا اللي حبيت نسألك باعتبار اللي أنت معناها خبير في المسألة دي والمعلومات اللي قاعدة تقدم فيها دقيقة جدا، التوانسة اللي يسمعوا فينا توا يحبوا يفهموا شنو اللي ينتظر فينا في المستقبل القريب، سواء صيف 2027 أو حتى في الخريف اللي قاعدين نستناو فيه، واللي أغلب المؤشرات تقول أنه بش يكون خريف استثنائي. هذا اللي حبيت نسمعه منك، وكيفاش على الأقل النجم ونحن نحتاطه قدر الإمكان باش على الأقل تكون معناها الناس مش مهددة في سلامتها الجسدية.
1: هاي تفضل أستاذ نسمعك.
2: يعطيك صحة، بصراحة نشكرك جدا. تقريبا كان نقول لك تعرفنا قبل، نقول لك تحكي معايا بالتليفاتي شنو نحب نقول شنو بالحق، صدقني أو موجود عندي اللي سألتهم لي أنا نحب نقوله. به كلامك في بقعته برشا. أولا ساعة سألتني قلت لي شنو النجم، أنا عملت الكثير، إيش نحكي لك، وهذا هي تجربتي الخاصة، لأنه هذا اللي تم استدعائي لي خصيصا من معهد الدراسات الاستراتيجية في وزارة الدفاع الليبية باش عطيت التجارب متاعي، لأنه عرفوهم من خلال المنشورات متاعي. واللي وجعني وأسفني أنه في منطقتي الوالية متاعي لحد الآن ما تعرفنيش، بعدت لها كتبت لها انتهى. هذا وجعني. أعني في ليبيا، مش نقول لك حاجة، في ليبيا عدوا على وسائل الإعلام والتلفزة شنو اللي صار، والنجم نجيب نستدعاك معايا والنهارة تضعمها. اللي صار انه خيان في الضفة الغربية فلسطيني تبعوا في الوحدة، قام واحد قزوز قاعدين، قام واحد قال له السيد يحكي في حاجات ممتازة جدا وانا تمني هذه، قاموا هذيك قالوا هذيك راهو صاحبي ونعرفه زرناه 10 سنوات التالي في تونس وعمل بينا تورني كاملة في تونس. المهم خلاصة انه اتصل بي في الليل قال لي نحب نقابله، قلت له انت في الضفة الغربية وانا في ليبيا كيفاش نقابلك، قال لي وقت تروح، قلت له 20 في الليل، قال لي انا في الليل نكون في تونس من غدوة قابلنا ساعتين. يعني انتقل، شوف ينتقل من فلسطين لتونس العاصمة لهنا باش نعمل اجتماع معاه. شنو الهدف؟ الهدف هو انه تأسيس معهد العربي للأرض المعهد العربي للأرض والبيئة والمناخ، يعني تم تكليفي باش نتولى إدارة الكفاءات على مستوى الأقطاع المغاربية من السودان حتى موريتانيا. شوف الناس غادي، ولهنا ما سال على إيش عملت أنا؟ أنا تقاعدت عندي تقريبا 5 سنوات ما كتبتش يديا. ثم قناعات خاصة سياسية في داخلي. أول شيء عملته أنه
0: سي جميل المفروض الناس اللي كيفك ما يتقاعدوش أصلا. ما عندكش الحق في التقاعد ولا ما عندكش حق في التقاعد أصلا.
2: في الـ في الـ في الـ في الـ 5 سنوات أطرت روا ماستر كملوا، الرابعة نكمل فيها ونأطر في دكتوراه في اتجاه هذا الكل. أولادي اللي قاعدوا في الجامعة اللي هما قرأوا عندي، كي يجي طالب باش يسجل في ماستر ولا في تاز يقول له برا الحجري قاعد وأنا متقاعد وتاكلسة تيرافير جمش يخدم يجي وني نخدم قرات بيت موزد. شنو اللي عملت؟ تجارب اللي ناجحة واللي بالحق فرحان بها. شنو عملت؟ تجربة الأولانية هي مع أن تقول أنت مصطلحات متاعك تبسطهم وتمشي به. جيت عملت، ثم عندنا احنا منطقة فلاحية، ثم نساء الكل هيخدموا في الفلاحة، وقع اختيار 170 امرأة اللي جاوا هما واحد 170 امرأة عاديات، يعني الرئيسة متاع عملنا مجمع من فلاحات تاكلسة، الرئيسة مستوى سادس ابتدائي. لكن وقت اللي يحبوك وانت تتكلم بالبساطة اللي هو ما يفهموها باش ياخذوا من عنده كل شيء.
3: هو فقط استاذ انت كي تقول مستوى سادس ابتدائي باش ما تفهمش انه ربما تقليل من قيمه العمل نتاعهم او قيمه
2: لا
3: ربما
2: لا لا لا
3: قيمتهم هما، معناها
0: مصطلحات اكاديميه ما تفهمهاش
3: ولا هذاك علاش جست نعرفك انت ما تقصدش هكا، اما انا باش نوضح باش ما تفهمش في اطار اخر او في سياق اخر. تحيه لكل النساء الفلاحيات العاملات والف تحيه على المجهودات وعلى الخدمه اللي
2: هم يحبوها هم بالعكس. هي رئيس
3: ما باش ما تفهمش باش نعرف انت تقصد اكيد
2: هم فرحانين أن وصلوا للنتائج هذم وهما ما قراوش في الجامعة، لأنه الجامعة طول طلبة يمشيوا اللي هما يقراوا عليهم هما، ها وين الفرحة متاعهم لهنا تجي. شنو اللي عملنا احنا؟ عملنا تزاوج ما بين الرصيد اللي الفكري اللي الثقافي اللي عندهم هما على الفلاحة مع ما عندي أنا في العلم
3: من الناحية العلمية والأكاديمية.
2: النتيجة شنيش كانت؟
3: شنيه كانت؟
2: توا 10 فلاحات يمارسوا في الفلاحة البيولوجية.
3: ممتاز.
2: فلاحة وصلت عملت الضيعة متاحة ضيعة يعني بيوسياحية، واليوم الناس تجي للسواني غادي متاحهم ويشريوا المنتوج البيولوجي. اليوم وصلنا بتعاون أيضا مع خيان أخرين ومع حراير أخرين، وصلنا إلى تثمين الهريسة بتاع تاكلسة من اليونسكو. يعني طوى ولاو يزرعوا في البذور الأصلية متاعنا اللي قديمة استرجعناها، لأنك وقت اللي تجي تقول له نسال قبل اللي يعملوا يعملوا العودة يعملوا الهريسة، تقول له البريد ما يمشيش في الهريسة، تقول له ما تش يقول لك نعمل الهريسة، ترجع له أنت البذور الأصلية. يولي يزرعها بشوية بشوية، يولي هو يعمل البنك البذور متاعه ويمارس فيها. هذه التجربة الأولانية اللي الحقيقة فرحان بها وناجحة. والرئيسة المجمع اليوم تخرج وتحاضر، حاضرت في الأردن، حاضرت في في المغرب، يعني وصلت اليوم ماستر كاملة على الضيعة متاعها، وصلت الطلبة يجي ويقرأوا عندها، وهذا مهم جدا بالنسبة لي أنا، الفكرة انتقلت. التجربة الثانية مع مستوى يعني هذايا مهندس في الفلاحة البيوديناميكية، خدمنا على 3 مستويات. المستوى الأولاني هو استرجاع البذور الأصلية متاعنا هذيك، وكل عام نعاود نوزعوا للناس بالطرف بالطرف باش نكثروا منهم، وعندنا بنك جينات خاص موجود. التجربة الثانية هي نجيبوا البذور الأصلية من دول أخرى ونوطنوها عندنا. عملية التوطين بسيطة برشا، يعني نزرعوها بدون ما نعطيوها يعني تقول انت عناية كبيرة، ونشوفوها في الطبيعة كيفاش تتأقلم. التجربة هذه في الهوارية نشوفوها كيفاش تتأقلم، يعني مثلا نزرعوا 100 بذرة تطلع 50 وحدة، الـ50 هذيك ناخذوا منها الزراعة متاعها ونعاود نزرعوا بشوية بشوية. وصلنا توا حاليا عندنا في البنك متاعنا أكثر من 4000 نوع متاع طماطم.
3: هذه أستاذ في علاقة بالتجارب، وانت عطيتنا جوز أمثلة باش نحاولوا من خلالهم نفهموا أنه نجم يصير اليوم التأقلم مع كل هذه التغيرات المناخية، وأنه فما حلول عطيتنا أنت من الجانب الفلاحي والقطاع الفلاحي. ولكن أستاذ باش نرجع بيك شوية، لأنه جزء من التساؤلات وانت في البداية شخصت لنا علميا وأكاديميا شنو صار في الصيف في إطار تساؤلات المواطنين اللي تسألوا بدورهم على السخانة وغيره. ولكن باش نرجع معاك السؤال السؤال سرحان لأنه بين أيضا الأسئلة اللي طرحت في الفضاء العام المواطنين في إطار النقاش العام يقول لك إيه في الخريف كيفاش باش تكون، هل باش تكون فما زادة تغيرات مناخية كما كنت تحكي عليها أنت، وصيف العام الجاي خاطر الناس من توا قاعدة تسأل على الصيف نتاع العام الجاي، لو كنت تنجم تجاوبنا على السؤال هذا يا أستاذ تفضل.
2: هو الخريف اللي ثابت لأنه بحكم الطاقة المخزنة توا في البحر والكل ثابت أنه باش تكون فما أمطار وأمطار غزيرة وهذا ثابت علميا، ما نيش باش نوحي ولا حاجه
3: طبعا.
2: ابقى باش يكون واضح انا تحدثت على الطقس المجنون اليوم الطقس المجنون اليوم ما تعرفش شنو ممكن يصير الاستقراءات صنف الطقس نتاعنا احنا في الرصد الجوي وخدمت معاهم برشا ومشيت برشا يعني علميا ما نجمو نتكهنوا بدقة يعني صورة إلا في حدود ثلاثة أيام فقط.
3: أي قبل ما تنجمش خاطر تنجم تتقلب.
2: تنجم المسار. تنجم هكا شوف تقرأ أنت مثلاً أراه ثم صحيح أما مازلنا ما نعرفوش بدقة المسار وين. شنو على هذا علاش علاش ناتج؟ ناتج على كل الاضطرابات اللي قلت لك عليهم تاع طيار الجت وناتج على أيضاً طيار الخليج لأنه بكري كان معروفة يعني مرتفع الأسار ومنخفض زلندا. يوجهوا حسب الطاقة متاعهم حسب الفارق متاع الضغط متاعهم نعرفوا شنو اللي بيش يجينا اليوم تبدلت المعطيات تبدل ولا عامل آخر دخل ولا عنده تأثير أكثر اللي هو عامل محلي اللي هو عامل الجغرافي يعني نجم في مرتفعات يكون ثم عندك هواء بارد وجاي فيه رطوبة يعني صعود يعني أسوندونس فورسي من التظري تعطيك مطر في الصيف هذا يوم تعطيك مطر في الصيف هذا هذا اليوم موجود وعشناه في الصيف هذا في برشا مناطق أمطار قوية ومناطق درجات الحرارة فوق 40 درجة باش نقول لك شنو اللي باش يقع في الصيف الجاي ولا واحد ينجم يعطيك الدقة مستحيل لكن اللي نقوله أنه المنحة اللي صاير توا ما نستبعدوش أنه درجات الحرارة تكون مرتفعة على هذا ما نحبش نفكر بالطريقة هذه أنا نفكر بالطريقة كيفاش نتأقلم مع الأوضاع جديدة هذا هو الأصح ما نقولش شي يصير ولا ما يصيرش
3: ولا هاي نسمعك أحمد تونسي تفضل
4: شكرا ابتسام أنا عملت لأنه نحن معناها في حضرة إنسان أكاديمي عالم حبيت نكون معناها في المستوى العلمي وفي العادة معناها كي نعملوا بحث علمي نحاولوا نمشي في زوز محاور المحور الأول هو البحث التاريخي عملت بحث تاريخي وعملت بحث في الأسباب ولا محاولة في بحث في الأسباب ونستنى في آرائك معناها لأنه حسب البحث التاريخي نقول أنا أنه الأرض وإلا الطقس عنده دورة عنده دورة يعملها ما نعرفوش 100 سنة 1000 سنة 500 ألف سنة ما نعرفوش نحن ما عناش خطر أحداث مسجلة ولكن اللي عنا اللي درجات الحرارية المسجلة في أوروبا عام سنة ما عرفتهاش أوروبا منذ 500 عام نصف قرن منذ 1540 وهذا مهم جدا مش نعرفه في الفترة هذيك شنو صار بالضبط وشنو صار بعدها مش نجمه لعلا نقراه ولا نستشرفه شنو يصير تو عنا الأرقام الحالية متاع درجات الحرارة اللي مسجلة للنينيو ما صارتش منذ 150 سنة معناها تعدى على الأرض راو معناها درجات حرارة كما مش أول مرة مش غير مسبوق الأرقام هذه تسجلت قبل في الأرض ولكن تعود إلى فترات طويلة وربما معناها تعود حتى لفترات ما تمش فيها تسجيل هذه معناها الأرقام لأنه في الوقت ذاك معناها مصدر علمي ثابت ومعناش ما كانش فما الكتابة كما تو غير والتوثيق كذلك حاولت نبحث في الأسباب اللي فما شكون يقول لك الصناعات لكن فما شكون يقول لك العامل المهم هو التصحر والتشجير لانه فما معناها دول فيها صناعات ولكن عندها طقس خير من الدول اللي فيها صحر حتى لو كان ما فيهاش صناعات فما اللي كانوا يحكيوا قبل على طبقه الاوزون واللي تبين بعد انه تتعافى هذه الطبقه وما فماش الخطر بتاع طبقه الاوزون وهي غير مسؤوله معناها على الحراره هذه وانما اشياء اخرى التلوث وهو عامل مهم جدا معناها ممكن كان يأثر معناها في التغيرات المناخية هذية لكن فما زاد ظاهرة يلزمنا نحطوها بعين الاعتبار بعد باش نحكي عليها لأنه مرتبطة جدا بدورة الشمس هي الكسوف اللي صار ثلاث سنوات صار على السنة باش يصير العام الجاي باش يصير العام اللي بعد الجاي 2026 27 28 باش يصير ثلاثة مرات في جرة بعضهم كسوف وفي سنة 27 تقريبا كسوف كلي وهو حدث نادر منذ ألف عام لم يتم تسجيل هذا الحدث ولأنه دورة الشمس عندها أهمية كبيرة ياسر وقربها وبعدها وإشعاعها عنده أهمية على الحرارة على درجة الحرارة في هذا الإطار أنا معناها نتمنى أنه يكون عندنا في تونس وثيقة تجمع بين البحث التاريخي والبحث في المسببات والأسباب، حتى نجمه كما كنت نحكيه على استشراف، لأنه كي نسجلوا حالات سابقا نجمه نعرفوا شنو صار بعدها، نجمه نفهموا شنو نجم يصير تو. كذلك بالتأكيد، وهذا تقريبا الاختصاص متاعك، هناك من يدعو إلى ضرورة تغير النمط الفلاحي في تونس، معناها نتيجة هذه العوامل ونتيجة خاصة الرطوبة العالية اللي أصبح معناها طقسنا يعتبر كأنه ولا يقترب من الطقس الاستوائي، وين نجموا نشهد أمطار غزيرة وفيضانات معناها في فترة طويلة من الموسم، وبعد نشهد معناها حرارة ورطوبة في فترة أخرى من العام. حبيت نعرف رايك سي جميل في الكلام هذا الكل.
3: هاي تفضل استاذ.
2: يعطيك الصحة. ايضا زاد الحقيقة يعني متوقع نوع من الأسئلة من هذا، توقت لي تقول لي ثم دورة. صحيح ثم دورة، وقبيلة قلت انه ثم اسباب نعرفوها ما نجمش نفسروها، وثم اسباب ما نعرفوهاش وما نجمش نفسروها. هي هالدورات الطويلة اللي تقول اكثر من 1000 سنة، اكثر من 2000 سنة، لان ما كانش عندنا تعرف نرجع طول التاريخ. الناس المختصة في الزمن الرابع هما اللي قاعدين يأرخولنا عن طريق وقت اللي هي بيلقى يعني صخور عن طريق الكربون 14، يعطيوني يقولون أفا فريك كانت كذا كذا. أنا أعطيك مثال توا، مثلا عندنا توا الكثبان الرملية المتحجرة اللي هي عبارة على متحف للمناخ، وأنا كنت نهز الطلبة عمرها 120,000 سنة، لكن نعرفوا إحنا الطبقة هذيك اللي هي حمراء شنو نوعي المناخ متاحة، اللي فيها لكل كالكار شنو نوع المناخ متاحة، على الأقل نعرفوا. هذا كلامك صحيح، يعني ثم دورات مش بسهولة أنه نجمه نعرفه. على هذاك قلتنا ما زلنا إلى حد تاريخ اليوم ما نعرفوش كل شيء. بالنسبة للنمط الفلاحي، يعني تقريبا منذ أسبوع تكلمت مع واحد من طلبة متاعي في نفسه يسهل، قال لي نحب نسألك أعطيني رأيك، راو عندي فلاح في قفصة اختصاصه دقلة. قال له راهو في ظرف السنوات القادمة هذية باش يكون عندنا دقلة النور كما اللي فيها في الجافة في توزر وفي الوحدة. قال لي خي بالمجد، قلت له هي بالمجد، لأنه شنو اللي باش يصير بالضبط يعطيه الصحة، لأنه بالحق نشكرهم برشا على دقة الأسهلة واللي تلامس الشيء اللي يلزمني نقوله. احنا في تونس كاملة ريدك 600 كيلومتر متاعنا من شمال جنوب، عندنا سبعة طبقات سميه بيومناخية. طرش معنا سبعة طبقات بيومناخية، معناها راه النجم فك 600 كيلومتر اللي عندنا من شمال جنوب النتاج متاعي يكون غزير. شو اللي قاعد توا يصير؟ تزحزح متاع الطبقات هذه، يعني كيما توا في القروان عملوا تجارب متاع القطن ونجحت، كيما توا في مرناك عملوا تجارب متاع الزراعات متاع المناطق المدارية ونجحت، تنجح فعلا وباش يتغير. مش احنا نحبه، لا، للضرورة يلزمنا نغير التفكير متاعنا ونمط التفكير متاعنا، وربما نقول ربما ثم زراعات تندثر، ولكن الثابت انه ثم زراعات جديدة باش تكون عندنا. سمحني لانه ثم سؤال سألوا لي مهم وما جاوبش عليه، هو ردود الفعل اللي قال ما شفناش. هذيك صح، لانه بالحق لهنا ثم هو كبيرة بين الناس اللي تنتج في العلم وبين الناس اللي يفيدها القرار. 2016 بصفتي كرئيس لقسم الأمن المائي لمركز تونسي دراسات الأمن الشامل عملت يعني في البحث، نلقينا أنه بداية من 2017 باش تبدأ الأمور ماهيش هي. عملت ندوة علمية جمعت فيها خبراء من كل الاختصاصات وسمعنا بعضنا وخرجنا ملف كامل لوزارة الفلاحة وللدولة، ردوا بالنا أبارتير من 2017 وباش يقع اختلال في الموارد ما بين طلب الماء وما بين الموجود. ما سمعوناش. 2018 ولو يستعملوا في المخزون الاستراتيجي، مع أنه اعطيناهم حلول فورية وحلول بعيدة المدى. نعطيك أكثر من هذا، 2021 قدمت شوية في الأبحاث متاعي وعملت دراسة على تأثيرات الاحتمالية للتغيرات المناخية هذية على زراعة الطماطم واخترت المرض الميليديو، وصلتها يعني بصراحة يوجعك، وصلت عملت خرائط دريسك كار دريسك. شو معناه؟ معناها تيل دات، رد بالك راهو عندك ريسك كذا كذا باش تمرض الطماطم تاعك. وهزيتها وبعد ما تنشط في فرنسا هزيتها المندوبين تاع الفلاحة وتفضل عندك خلايا لشاد الفلاح يقول لهم في البقعة الفلانية أبارتي الدلدات الفلاح يداوي ما عادش يسنى شنو يصير في الطقس وشنو اللي ما يصيرش. مع الأسف ما صارش لاني 2022 كارثة كبيرة في الميليديو. يعني ما عندناش نعطيك حتى مثل بسيطة توانا في في في تكلسة السلطة المحلية كلها ولا حتى الجهوية أنا في واد وهما في واد. تخيل أنت عندي كملت قبيلة يعني مثلا أثرت بعد بخلاف الماستر عملنا زوج شركات أهلية في سياحة البيئية وخدمت على اللي برودوي تورستيك من جملة اللي برودوي اللي خدمت عليهم والكل إكيب كاملة مانيش وحدي إكيب كاملة هي الشجر متاع الطاقة اللي عمره 3000 سنة 3000 سنة ستان برودوي تورستيك ومبقاش كان عندنا احنا. يعني كي يجيك توريست تقول له إيجا شوف عندي غابة عبرها شجرة 3000 سنة وإيجا شوف عندي يعني متحف متاع مناخ عمره 120,000 سنة الغابة هذيك وكانت محمية بيئية في الليل جابولها لفرقة واحد دمرها محمية بلا كتتنحى وعادي بالنسبة للسلطة في الكثبان الرملية المتحجرة اللي بقات عندنا احنا خاطر منطقتنا ما فيهاش بني من مشكل المدن تنحت يعني الكثبان الرملية ذيك بتراكس ويوسع في الأرض ينحي فيها يعني هذا هي كارثة. وقت اللي تكلمنا مسؤول اش قال بالحق وجعتني في اجتماع عام قال عاملين حبارة على خشة وعلى بني جهال اللي هو الأثار. شنو تحبني نتفاهم معاها
3: كيفاش نتفاهم؟ واضح. شكرا لك مرة أخرى. احنا كوصلنا الختام حصتنا وساعتنا الأولانية سي جميل حجري أستاذ علم المناخ. شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات العلمية والبحثية وعلى الحضور معنا. ملف مهم ومهم جدا واحنا أكيد ما زلنا باش نوصل معكم ساعتنا الثانية باش نوصل معكم بقية الأخبار والمستجدات. شكرا لك مرة أخرى أستاذ على الحضور معنا. نخرج فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم قيت ملفاتنا لليوم. تفضل.
5: هنا تونس.
6: خليك قريب. فيم وراجعين. مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج. في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
6: ديوان فام ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز.
9: موجز الواحدة بعد الزوال ديوان فهم على السلامة. الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تطالب بالدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بأسلاك التدريس والترفيع في منحات العودة الجامعية بمقدار مرتب شهر مشددة على ضرورة صرف المنحة قبل انطلاق الدروس إلى جانب التمسك بالتشاركية في معالجة ملفات النقل والإحالة على عدم المباشرة وفق بيان صادر عنها. وحذر الهيكل النقابي من أن تدهور الأوضاع المهنية والمادية دفع عددا متزايدا من الكفاءات إلى الهجرة مطالبا بفرض رقابة صارمة على مؤسسات التعليم العالي الخاص لضمان جودة التكوين واحترام كراس الشروط المنظم للقطاع. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سني تضع شقق سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بمنطقة سيد حسين الشجومي بولاية تونس والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفوبرولوس. وتتوزع الشقق المعروضة بأسعار ومساحات مختلفة وتتلوح أسعار البيع من 117,000 دينار إلى 221,000 دينار. ودعت الشركة راغبين في الاطلاع على تفاصيل العرض وحجز الشقق للاتصال بمصالحها. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يدعو القيادات الدينية إلى ضرورة اعتماد ميثاق محمدي لتصحيح المسار وتدارك الإخلالات والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المرأة حتى يسلم المجتمع وتسلم الأسرة المسلمة، وذلك بمناسبة مشاركته في الندوة التي انعقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حول دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قبلي طاهر بن منصور يفيد في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة بأنه تبعا للمراسلات الموجهة إلى وزير الداخلية تم أعلمهم بأنه من المبرمج أحداث منطقة أمنية متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق الحد.
10: زوز مراسلات كنت توجهت بهم سابقا للسيد وزير الداخلية. مراسلة أولى حول أحداث أو إعادة فتح مركز الحرس الوطني بفتناصة، والمراسلة الثانية حول وضعية بلدية سوق الحد سواء كان في التجهيزات أو سواء كان في الأعوان والعمل. إجابة السيد وزير الداخلية حول السؤال الأول أفاد بأن هناك برنامج لإحداث منطقة أمنية كاملة للحرس الوطني بسوق الحد، من بينها موجود فيها مركز لحرس ترتيب بلدية، فيها مركز لسوق لحد، فيها مركز لفتناص. تقريبا انتهت من الدراسة وهي في انتظار الانطلاق في الأشغال وإنهاء الدراسات. فيما خص السؤال الثاني حول التجهيزات لبلدية سوق لحد، أفاد بأن هناك تم برمجة ورصد مستحقات المالية من أجل اقتناء شاحنة قالبة سعة 3 متر مكعب وشاحنة ثانية قالبة بسعة 7 متر مكعب.
9: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري يقول إنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدفا للعدو، موضحا أن أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن على التدخل في قدرتنا النووية والصاروخية، وأن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب الاحتلال من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا وفق قوله. CBS تفيد نقلا عن تقديرات مؤسسة أمريكية بأن الهجمات المتزايدة في الخليج العربي والبحر الأبيض والبحر الأحمر قد تدفع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 120 دولارا للبرميل.
6: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
11: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-78 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488، رقم المكتب 55343.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: ماذا صاف 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة دي وانا في مك العادة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم بقيت الملفات الأخبار والمستجدات، ما يكتب من مقالات وأيضا الأرقام والمعطيات. بعد شوية في فقرة الارتيكل دي جور، المقال اللي اختره لنا أحمد التونسي في علاقة بالذكاء الاصطناعي. بعد باش نمشيو لفقرة بالأرقام اللي بدورها باش نرجعوا من خلالها على آخر المستجدات الدولية، ما يحدث بين بريطانيا والاحتلال، شنية المستجدات والتفاصيل مع نور. في الأثناء مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار، ومازلنا باش نوصل معكم فقرة الأكتواليتي، ونذكر حاضرين معنا في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. قبل نمشي ولي المقال مهم جدا، نرجع على اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ويأكد رئيس الدولة أو قدم في مستهل لقاء هذا وفق نص البيان الهبط على صفحة رئاسة الجمهورية تهانيه للسيد نبيل فهمي على توليه أمانة جامعة الدول العربية، وفي ظل مرحلة دقيقة تمر بها اليوم المنطقة العربية، وأيضا وضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. ونستعرض رئيس الجمهورية في اللقاء هذا أبرز المحطات التاريخية اللي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 مارس 1945، وما رافق مسيرة العمل المتاحة من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسات العمل العربي المشترك، هذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس سنة 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة عام 1990. يأكد رئيس الدولة أنه منظومة إنسانية جديدة اليوم هي بصدد التشكل، وأنه ما يعيش العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات، يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد، وأيضا الارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عليها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ويشدد رئيس الجمهورية زيادة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة مقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة انخراط الوعي ثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون العرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. ويقول زيادة رئيس الدولة أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية. نبدأ معك أحمد التونسي، بالفعل كما جاء في نص البيان احنا نحكيه على مرحلة دقيقة اليوم تمر بها بالفعل المنطقة العربية ككل، مش فقط المنطقة العربية، اليوم نحكيه على وضع دولي غير مسبوق غير مفهوم، تقلبات جيوسياسية كبيرة عميقة متسارعة. هذاك علاش يجي في لقاء رئيس الجمهورية طرح الملف هذية، والدعوة الرئيسية والأساسية لرئيس الجمهورية في سياق اللقاء هذية تتمحور أساسا تطوير منظومة العمل العربي الموحد، الارتقاء بأداء مؤسساتها، وخاصة أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات. وهذه تقريبا مش أول مرة رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.
4: هو ابتسام يجي زاد في سياق رئاسة تونس لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وللأمانة كذلك رأوا عنا إشكالية معناها وظيفية باعتبار أنه معناش سفير في القاهرة اللي في العادة هو يتولى التنسيق في المسائل هذية مع جميع الدول العربية. ولكن بكل تأكيد منذ سنة 2010 وما بعدها لاحظنا جميعا معناها انحسار دور جامعة الدول العربية وتقلص معناها دورها، باعتبار وأنها كانت ما قبل ذلك التاريخ تجمع زعماء تاريخيين كانوا موجودين لفترات طويلة في معناها على رأس دولهم، وكان تقريبا القمة العربية حدث في حد ذاته، وما الأشياء والنقاشات اللي تصير فيها كانت تمثل معناها أحداث مهمة، وكان فما حد أدنى ممكن من التنسيق العربي، وكان فما حد أدنى من المشترك. ولكن منذ سنة 2010 وما بعدها أصبحت هناك تيارات جديدة في بعض الدول، عن معناها تحالفات خارج النطاق العربي لبعض الدول، عنا أنظمة غير مستقرة في بعض الدول قاعدة تبدل معناها بطريقة معناها شبه دورية، ولا فما اضطرابات كبيرة عانت منها الدول كما مصر، كما تونس، كما سوريا، معناها كما اليمن. في ظل الظروف هذه كل حقيقة شفنا معناها انحسار، وشفنا ركود في العمل العربي المشترك، شفنا تراجع لدور الجامعة متاع الدول العربية. اليوم فما صعوبات كبيرة باش نجم تخرج بموقف عربي موحد، ولا باستراتيجية عمل مشترك موحدة، باعتبار وأنه حتى في منطقة الخليج العربي نخذوه حتى على سبيل الذكر معناها والمثال، ما فماش فما معناها اتفاق معناها على قضايا معينة، وإلا ثم إجماع في قضية معينة. ما نلقاو الموقف مثلا الإماراتي ما يشبهش الموقف القطري، وما يشبهش الموقف السعودي. كيف كيف هنا مثلا مع دول الجوار كما تونس مثلا وليبيا، نلقاو المعبر الحدودي معناها راس جدير مغلق منذ أكثر من عام، ممكن نوصل حتى عامين. يعني المسائل معناها التوترات بين الجزائر والمغرب، وما رافق معناها التطورات الجديدة في خصوص قضية الصحراء الغربية والاعتراف الصادر عن الأمم المتحدة. إذن الحقيقة الدعوات متاع رئاسة الجمهورية والمسائل المهمة التي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية من مصطلحات كسايكس بيكو جديدة معناها تتعرض لها المنطقة، ومصطلحات مواكبة معناها الدول العربية للثورة الاتصالية الحالية، الحقيقة معناها مصطلحات مهمة وجديدة ديجا حتى في الخطاب معناها الاتصالي معناها مع منظمة مثل منظمة جامعة الدول العربية. ولكن ابتسام ما يخفيش على حد أنه تقريبا هذه المنظمة أصبحت في حالة معناها فيوز، قلنا نحن في حالة معناها وجود بروتوكولي، ما نراوش معناها دور كبير، وإلا معناها مجهود كبير قاعد يصير لتوحيد الاستراتيجية معناها الموحدة العربية. مرة وحتى معناها في القضية الفلسطينية والإبادة اللي تعرضت لها غزة معناها في الفترة الأخيرة، ما ريناش موقف معناها مسموع، وإلا معناها استراتيجية واضحة، وإلا معناها مشاركة عربية كاملة في صياغة موقف موحد ومشترك. الحقيقة ما زالت بعيدة برشا معناها جميع الدول العربية على أنها تكون في تطلعات الشعوب العربية، ولا في أنها تقوم بالدور حتى اللي ترجع له ما قبل 2010 هي بعيد عليه. فما بالك نحن في 2010 وما قبلها ما كناش راضين على معناها السياسات متاحة ولا على طريقة العمل متاحة.
3: في نفس السياق أحمد، في نفس السياق سرحان الشيخاوي، ونحكي بتبيع على لقاء رئيس الجمهورية بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية والدعوة المضمنة في اللقاء هذه على ضوء البيان اللي هبطته رئاسة الجمهورية. أيضا رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة الانخراط الواعي في ثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي، ويقول زادة أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة. سرحان تفضل.
5: وابتسام، فما الكثير من النقاط التي يجب أن تناقشها في هذا البيان. أولا الحديث عن وجود تقلبات في مستوى الوضع الدولي، وهذا يمكن من أهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية، لأنه هناك الكثير من التقلبات الموجودة على الساحة الدولية. نتحدث عن وجود تغيرات كبرى في مستوى التحالفات الدولية. هناك تحالفات جديدة، هناك قوى دولية صاعدة بشكل كبير جدا في المعنى الاقتصادي والسياسي، حتى في المعنى التكنولوجي وغيره. أيضا هناك قوى دولية مهمة جدا بصدد التراجع بشكل كبير جدا، حتى هناك انحصار في مستوى الدور السياسي وحتى الدور الجيوسياسي، وبالتالي هناك حركية كبرى في مستوى التغيرات الدولية والخارطة الدولية، وبالتالي نتحدث عن إنتاج مشهد دولي جديد فيه قوى صاعدة وقوى تتراجع بشكل كبير جدا من ناحية النفوذ ومن ناحية الدور. وبالتالي مسألة التغيرات الدولية دي مسألة مهمة جدا ومن أهم المسائل المطروحة على الساحة الدولية، ومن أهم المسائل المطروحة حتى في مستوى الكتابات السياسية التي تنظر للعالم في المستقبل. وبالتالي هنا سؤال مركزي، ما هو دور العرب في التغيرات الدولية، وما هو دور العرب عموما في المشهد الدولي الجديد؟ لأن هناك قراءات كبرى في مستوى النفوذ الموجود في المشهد الدولي الجديد، وبالتالي نتحدث، لا يمكن أن نتحدث عن دولة عربية بذاتها بقدر ما نتحدث عن كل الدول العربية. ومن هنا يمكن نتحدث على مفهوم الأمة العربية الذي استعمله رئيس الجمهورية، يتحدث على أن الأمة العربية يجب أن يكون لها دور مهم جدا ويجب أن تأخذ بزمام المبادرة. تفكيك هذه الجملة يحيل أساسا الحديث أولا على مفهوم الأمة العربية اللي هو مفهوم مركزي في مستوى التيار القومي العربي، واللي دافع على مسألة الأمة ومفهوم الأمة. تقديري خاص صعب جدا أن نتحدث عن مفهوم الأمة العربية حاليا، لأنه الدول العربية التي ستشكل رسميا الأمة العربية دول تتقاتل، دول تجمع ساحة قتال في الكثير من المناطق. نتحدث حتى عن دول عربية أصبحت مسرحا لصراع عربي عربي. وبالتالي هنا سؤال مركزي حول مفهوم الأمة العربية، صعب جدا أن نتحدث عن تكامل عربي، صعب جدا أن نتحدث عن وحدة عربية، لأنه مسألة الوحدة العربية من أكثر الملفات المطروحة عند العرب على امتداد عقود. لكن هناك عوامل، يعني إذا كان مش ندخل في مسألة التفسير، لماذا لا يمكن أن نصل أو لماذا لم نصل سابقا وصعب جدا أن نصل في المستقبل إلى أمة عربية موحدة، الكثير من العناصر بما فيها العناصر الداخلية والمحركات الداخلية والخلافات الداخلية، بما فيها أيضا حتى العناصر الخارجية، لأنه صعب جدا أن قوى دولية مهمة جدا في الساحة الدولية أن تترك العرب في حالة وحدة وأن تترك العرب ينسجمون. صعب جدا أن نتحدث عن مفهوم الأمة العربية، يعني يكفينا شرفا أنه نذهب في مسار محاولة توحيد العرب أو محاولة التأسيس لمفهوم الأمة العربية رسميا، هذا مهم جدا. أما نتحدث عن أنه الأمة العربية يجب أن تأخذ بزمام الأمور أيضا، حتى هذا المفهوم صعب جدا، يعني فقط نتحدث عن المسار لا نتحدث عن النتيجة، لأنه أن تأخذ الأمة العربية بزمام الأمور يعني أن تأخذ الأمة العربية بزمام الأمور اقتصاديا، أن تأخذ بزمام الأمور تكنولوجيا. وبعد مش نحكيه على الذكاء الاصطناعي اللي اختار أحمد أن نحكيه عليه، ومسألة مهمة جدا في مستوى قراءة المشهد الدولي مستقبلا. الدول العربية هي يمكن الاصطلاح عليها بدول المصب في مستوى الذكاء الاصطناعي وليست دول المنبع والإنتاج، وبالتالي صعب جدا أن نتحدث على أنه الدول العربية ستأخذ بزمام المبادرة على الأقل في الظرفية الحالية وفي السياق الحالي. لكن لا يمكن أن نتحدث بمنطق الهزيمة القصوى وبمنطق اليأس، فقد قلت لك ابتسام يجب أن نتحدث بمنطق المحاولة وبديناميك المحاولة بمسار المحاولة. يمكن يعني في كل هذا المسار السلبي النقطة الإيجابية الوحيدة التي يجب الارتكاز عليها، يمكن هنا نتفهم المسار يحكي فيه رئيس الجمهور أنه دائما يحاول الحديث على منطق إنساني ليس منطقا رسميا، يحكي على الديناميك الإنساني أو الديناميك المجتمعي والديناميك الشعبي، ليس الديناميك المتعلق أساسا بالديناميك الرسمي، لأنه ما بقي يجمع العرب يمكن أن نتحدث عن الشعوب العربية، لا نتحدث عن دول العربية بالمنطقة الرسمي وبالمفهوم الرسمي وبالمواقف الرسمية السياسية. نتحدث عن شعوب عربية فيها جانب كبير جدا من التكامل، فيها جانب كبير جدا من الانسجام، شفنا في الكثير من الفترات خاصة في عالق قبل القضية الفلسطينية واللي هي محور كل هذا الحديث. يعني وقت اللي نتحدث على هبة شعبية نتحدث على أغلب الدول العربية، صحيح فما خلافات بين الشعوب العربية، صحيح ساعات نشوف الكثير من نقاط الصراع والاختلافات الكبرى بين الشعوب العربية، لكن تقعد ديما في المسألة النسبية وفي الإطار النسبي. لكن أي حدث يحصل في دولة عربية فما هبة شعبية عربية، يعني يمكن أن نتحدث على أنه نقطة الضوء الوحيدة هي مسألة شبه الانسجام الموجود ما بين الشعوب العربية واللي تحركها تقريبا نفس العناصر الكبرى، كل ما يتعلق يتعلق بمسألة القومية العربية، كل ما يتعلق بمسألة القضية الفلسطينية، واللي هي أساسا المتضرر الأول من حالة التفكك العربي. يعني حالة التفكك العربي وعدم الانسجام خاصة في المستوى المواقف الرسمية يؤثر بشكل كبير جدا، وأثر بشكل واضح في القضية الفلسطينية. أما فيما يتعلق ابتسام بالهيكل التي تجمع الدول العربية، صراحة جميع الدول العربية هي مش تاريخ، تقريبا أصبحت بلا دور، حتى أنه بعض الدول العربية تتهم جامعة الدول العربية بأنها أصبحت غطاء لاحتلال عدد من الدول العربية، وغطاء للقيام بعمليات عسكرية في عدد من الدول العربية. هذا ثبت التاريخ في مستوى عقود، وإذا كان مش ندخله في التجارب والمسارات هذه لازمنا الكثير من الوقت بما فهم ما حصل في العراق، بما فهم ما حصل في الكثير من الدول الأخرى. بالتالي دول، معناه نحكي ديما دول في الجانب العربي وحتى في الجانب الإسلامي، وبالتالي جامعة الدول العربية تقديري خاص أنها فقدت الكثير من شعبيتها، فقدت الكثير من دورها، أصبحت فقط إطار شكلي سوري يجمع الدول العربية مع عملية إصلاحها من الداخل، أو أنه نتحدث عن مسألة جذرية في علاقة بجماعة الدول العربية، يعني الهدم وإعادة الإنتاج، الهدم وإعادة البناء، كل هذه المواضيع تناقش، لكن يعني صعب جدا أن نتحدث عن جماعة الدول العربية كهيكل رسمي ما زال لها دور. شفنا يعني نحن حتى دخلنا في أحيانا في مسارات متاع كاريكاتير، يعني عندما تكون هناك أحداث شديدة الأهمية على الأراضي الفلسطينية تدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ يكون بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هذه مسائل دخلت في المستوى الهزلي الكاريكاتيري، يمكن أن نتحدث عن مسائل جدية جدا.
4: غابت حتى على الوسطات بين العرب عرب، غابت حتى في أحداث السودان، غابت حتى في الوساطة الليبية مثلا بين الشرق والغرب، أصبحت غائبة حتى في القضايا في الدولة الواحدة. معناها دورها انحسر إلى معناها بلاصة عمرها لا وصلت له.
5: وفقدان الدور هذا أحمد يخلي دول أخرى أو كيانات أخرى أو تكتلات أخرى، مجموعات أخرى تأخذ هذا الدور، بالتالي انحسار كبير جدا لمستوى جماعة الدول العربية. وبالتالي إذا باش نلخص ابتسام، يعني الحالة العربية ليست في أفضل حال وليست في أفضل مسار. الكثير من النقاط اللي هي نقاط سلبية جدا، لكن كما قلت لك نقطة الضوء الوحيدة التي يمكن أن تمثل ديناميك مجتمعي مهم جدا يمكن البناء عليه، اللي هي حالة شبه الانسجام ما بين الشعوب العربية. هذه مسألة يجب أن تكون محور عملية البناء المستقبلي، لأنه الهياكل التي بنيت في الماضي يعني أصبحت صراحة
4: الأمم المتحدة معش عندها دور،
5: أصبحت بلا معنى. ابتسام
3: واضح سرحان. احنا زيدا باش نواصل ونحكيه في آخر المستجدات الدولية، شنو قاعد تحكيه في العالم، شنو قاعد تكتب من مقالات. بعد شوية باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي، مقال اختاره لنا أحمد التونسي. نرجع بعد شوية على تفاصيل وأبرز المعطيات المضمنة فيه، نرجع لها بالتحليل ونقاش بعد الفصل.
2: هنا تونس،
1: خليك قريب، فيم وراجعين
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادية جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
2: تونس،
3: هنا تونس، ماضي ساعة 31 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا لليوم، مازلنا مواصلين معكم بقية الملفات والفقرات. ونذكر حاضرين معنا في البلاتو أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
3: مقال يحكي على الذكاء الاصطناعي، باش نعرفوا أكثر تفاصيل معك أحمد، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا ابتسام.
3: فقرتك المفضلة عاد سرحان عطاير وانت الارتيكل دي جور.
4: مالا مرحبا بالسادة المستمعين مرة أخرى في
3: فقرتي المفضلة. خليفة لا فقرة المفضلة الارتيكل، فقرة المفضلة عطاير. خليفة
4: عطوش فقرة مفضلة،
3: حب يحكي وكهو
4: عنده فقرة أخرى. سناق بدينا نخمو في فقرة جديدة،
3: فقرة جديدة لخليفة. باهي باهي واضح.
4: On the lose الطلقاء هو الحقيقة. أنا ترددت باش نختار المقال هذا لأنه مليء بالمسائل الفنية التقنية ويظهر للمرة الأولى وأنه معناها مقال تقني أو يحكي على مسائل تهم الناس اللي مغرومة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي، لكن يلزمنا ننبه أنه كاتب المقال هذا راهو

المخاوف نتاعو هذية من مستقبل استعمال الذكاء الاصطناعي عن البشرية، يخاف حتى على البشرية ويخاف على تصرفات الذكاء الاصطناعي وقت اللي ينجم يتصرف بطريقة فيها هامش من الحرية. كاتب المقال هو دين دبليو بول، وهو كما قلت معناها مستشار لدى الرئاسة الأمريكية في شؤون الذكاء الاصطناعي والاستشراف. خلينا نفسر مصطلح مهم جدا ساعة اليوم نحكيه على الوكيل لاجون في الذكاء الاصطناعي، مناش نحكيه على البرامج كما نتعامل معها تو كما الأوبن إي آي وغيره، وإنما الشركة هذه طورت نموذج جديد ينجم يكون عنده ذاكرة تقريبا فيه الخصائص اللي يسميوها LLM تاع الذكاء الاصطناعي، ولكن يضاف لها إمكانية استخدام أدوات تقنية مثل البرامج الإعلامية. كذلك عنده ذاكرة قصيرة يمكن معناها أنه يخزن الذاكرة ويخزن المعلومات. الوكيل هذا مازال في طور التجربة. شنية الواقعة اللي صارت، خلينا زيادة نفسر الواقعة اللي صارت للسيادة المستمعين باش بعد نحكيه على المقال في حد ذاته. هي واقعة هاجينج فيس. الوكلاء هذوما تم معناها برمجتهم وإلا تم إخضاعهم لامتحان. في الامتحان هذا يطلبوا منهم معناها مسائل معينة، ما ينجموا معناها حب يشوفوا مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على استنباط الحلول في تلك المسائل. وطبعا التجارب تمت في معناها في منطقة عازلة دون اتصالهم بالانترنت حتى يختبروا مدى معناها الذكاء هذه المنظومات كما سميتهم الوكيل أو ليزاجون يسميوها بالمنطق التقني نتاعهم Air Gapped، معناها امتحان في منطقة معزولة عن الهواء، أي منطقة معزولة على الانترنت. شنية عملت الوكلاء ذوما ابتسام؟ قامت بعملية ساعة خروج عن اخترقت العزل ووصلت الانترنت، عملت معناها كما عملية القرصنة ودخلت لموقع الهوجينج فيس اللي نحكي عليه وخذت المعلومة اللي حاشتها بها كذلك باستعمال القرصنة وأجابت عن المسائل اللي طلبت منها. والأخطر أنه المهندسين ولا المراقبين ما عرفوش الشيء هذايا إلا عندما أعلنت المنصة هذه هوجينج فيس أنه تعرضت الاختراق. وقت اللي تبعوا المعلومة اللي تعرضت الاختراق اكتشفوا أنها نفس المعلومة المطلوبة من الأجان إي آي هذا، وبالتالي نحكيه هنا العملية اللي استفزت مستشار الرئاسة الأمريكية لشؤون الإي آي باش يكتب بالمقال هذايا، واللي هو الحقيقة مقال مطول ومشوق، وننصح السادة المستمعين باش يقراوها بدقة وبروية ويحاولوا يطلعوا عليه كامل لأنه هو طويل برشا ما نجموش نحن إلا نلخصوه. ولكن في تلخيصه العام يتوقع الكاتب انه نجموا ليزاجون هذوما يشكلوا اسراب في انهم يتصرفوا بطريقه بتاع مجموعات، وينجموا يخلقوا عمليات بتاع اختراق وقرصنه لمواقع وبيانات، وينجموا في معناها يصرفوا حتى على رواحهم اذا كان يستحقوا فلوس في اطار انهم يبيعوا معلومات والا انهم يقوموا بعمليات بتاع قرصنه، والفلوس هذيك ينجموا يطوروا بها مسائلهم. واليوم يحكي على إمكانية أنه يولي عنا مجتمع متاع ديزاجون وينجموا يكونوا خطر معناها شديد على البشرية وخطر شديد على البيانات، وعندهم معناها الدقة والإمكانية. وشوف وقت اللي معناها تم برمجتهم أنهم يحلوا مسألة بدون ما يتصلوا بالإنترنت، بغاية حل المسألة قاموا بمخالفة التعليمات واتصلوا بالانترنت، ومش هكيك بركة وإنما معناها مشاوا إلى أبعد من ذلك واخترقوا منصة باش يتحصلوا على المعلومة اللي حاشتهم بها. بالتالي أصبح عندهم حتى الهامش من الحرية لأنكونترولابل، واللي مهما تكون معناها أنت محضر روحك ولا مكونتروليه ينجم لجان وذي إي آي يتصرف.
وفق معناها الغاية متاعه، ولا الغاية القصوى متاعه في الحصول على المعرفة.

0: معلومة أو غيره، أصبح الكاتب كما قلت يطرح مسألة العمل في المجموعات والأسراب، أصبح يطرح مسألة أنه نجم يكونوا حتى يتعاملوا في المستقبل بمنطق تسلسلي هرمي معناها كالعصابات، أصبح يطرح مسألة أنه هل معناها نجم نتحدث في المستقبل عن ديزاجون خيرين وديزاجون شريرين، أصبح يطرح مسألة في حال ديزاجون قاموا بعمليات معناها خارقة للقانون، هل نجم نحملهم هم المسؤولية ولا نجم نحملوا الناس اللي معناها مواكبة العملية متاحهم للمسؤولية، هل من الناحية القانونية معناها بالإمكان محاسبتهم، كيف يمكن أنه نتخلصوا منهم إذا كان ثبت أنهم يخالفوا القانون وإلا أنهم يمشيوا في مسائل مخالفة للقانون. الأمور أصبحت معناها خارج السيطرة حسب الكاتب بعد الواقعة اللي صارت معناها اللي حكينا عليها. كذلك هل ما نجموش ناس معناها يستغلوا البرامج هذه للقيام بأعمال مخالفة للقانون ولا الحصول على أرباح وإلا لاختراق معناها مؤسسات بنكية أو غيره، هذا معناها كي يولي التكنولوجيا في الناس كل ما تنجمش تحصرها. هل يمكن أن نتحدث على وكلاء مستقلة ذاتيا تتصرف بطريقة ويولي عندها اي دي نمبر يقول كما الاي دي نمبر متاع المواطنين الامريكيين؟ هل نحكي على أنه يكون كل وكيل مرتبط بإنسان يتحمل مسؤوليته أم أنه الوكيل كما سبق وقلت يتحمل مسؤوليتي الحالية؟ الكاتب يوصف بفرض قيود على وصول الوكلاء المستقلين إلى العقارات وتشغيل المعدات في العالم المادي، ويرفض فكرة السماح لوكيل بشراء منازل وهدمها باستعمال الجرافات المتصلة بالإنترنت، ويقترح معناه حصر مثل هذه الصلاحيات للوكلاء المرتبطين بالبشر المسؤولين فقط. يرى أن النظام سيحفز الوكلاء على القيام بأنشطة اقتصادية مفيدة للمجتمع مجانا وبسعر منخفض، لكن معناها هذا معناها ماهوش أمر معناها مضمون، ينجم يمشيوا فيما أبعد، ويمكن حتى يغير مسار البشرية، وهو معناها فكرة معناها خطيرة جدا. الحقيقة الكاتب اللي موجود في الرئاسة الأمريكية يشكك في قدرة الحكومة الأمريكية على بناء هذه البنية التحتية معناها للهوية الرقمية للوكلاء الاي اي ذو مجدد بسبب انعدام الكفاءة وعدم ثقة الشعب في ذلك، وهو يعتقد أن كيان القطاع الخاص أو مؤسسات غير ربحية يمكن يكونوا الأنسب لبناء هذا النظام لتجنب فقدان السيطرة تماما. الحقيقة في النهاية يعترف الكاتب بأنه فشل في معنى إصدار المخاطر منذ البداية في مسألة الذكاء الاصطناعي، ويقول أنه كانت الناس المختصة في الذكاء الاصطناعي كل تتجنب الحديث الصريح عن التشاؤم متاعها حتى معناها ما يتمش معناها حصر أو معناها سد الأفق في تطور هذايا، لكن يلزم أن يعترف ويستسلم في النهاية ويقول أنه يلزم نمارس الرقابة الذاتية ويلزم نعترف أنه معناها ما يلزمناش نسكتوا، أنه يعتذر عن فشل الشخصي في التواصل بشكل جاد حول تفاصيل الذكاء الاصطناعي المستقل، ويعد في المستقبل بالتوقف عن الصمت وإغلاق عينيه عن المستقبل، لأنه المسألة دخلت منعرجا خطير ويلزم نكونوا معناها واعين بالخطورة متاع المسائل هذه.
1: وضحايا صراحة أنا أكيد باش نسمعوا تحليلك رؤيتك قراءتك لموضوع المقال اللي يعطيك صحة في اختياره أحمد التونسي، واللي خلينا ربما صراحة ملف الذكاء الاصطناعي اليوم وشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في السياسة في كل المجالات،
0: في المجال الحربي
1: وفي المجال الحربي وغيره في المجال أو القطاعات المهنية وغيره، تقريبا موضوع وملف له من التشعبات الكثير اللي تخليك ما لازمش فقط تقف على الجزء العام أو طرح الملف في شكله العام دون العودة على التفاصيل على التجارب العالمية على ما يكتب، خاصة
0: وقعت الهوجينج فيس
1: ولا كما اللي كان وقع هذه اللي حكينا عليها احمد في اطار المقال هذايا، ومن كتب المقال والرؤيه والتصور والتخوفات والتحديات وغيره مهم جدا صراحه انه يصير طرح.
2: هو ابتسام، الى جانب التحديات المناخيه اللي طرحناها في الساعه الاولى، من اكثر التحديات اللي مطروحه على البشريه في العقود القادمه ومساله الذكاء الاصطناعي. هذا مزوز تحديات كبرى. الذكاء الاصطناعي باش ما ناخذوش زاويه نظر واحده، فيه الكثير من الايجابيات في علاقه بتسهيل حياه الناس، في علاقه بالمعاملات. يعني ما تنجمش تتصور انت العالم حاليا من غير ذكاء اصطناعي، الذي سهل كثيرا العلاقات وسهل كثيرا حتى العمل وغيره. لكن كما كل حاجة موجودة، كما كل ابتكار، فما جانب سلبي. الجانب السلبي هذا يجب تسليط الضوء عليه بشكل كبير جدا، لأنه وكأنه الإنسان بصدد صناعة وحش، إذا تمكن من الاستقلالية فأنه دخلنا في مسألة، يعني دخلنا في صراع كبير جدا، صراع وجودي. يعني كما قلت لك ابتسام، الجانب الإيجابي هذا مهم، لكن احنا اخترنا طو باش نحكيه في الجانب السلبي جزء منه، وكان يحكي عليه احمد طو، مسألة الوكالة ومسألة التحركات هذه الموجودة وما حصل مؤخرا وغيره. لكن فما زاد جانب اخر يمكن التوانسة ومش التوانسة، العالم الكل مشاهده، الاولمبياد اللي صارت في الصين مؤخرا في علاقة بالروبوتات. صراحة العرض اللي صار هذاك النقطة التحول التاريخية، يجب على الإنسانية الكل أن تنتبه لهذا. يعني ما حصل في الصين ومستوى التقدم متاع الروبوتات اللي تشارك في سباقات واللي تشارك في مسائل قتالية وتشبه بشكل كبير جدا مسألة الحروب، تحيلنا أساسا إلى أن حروب المستقبل ستكون بالروبوتات. ولهنا التحدي الأساسي هو أنه التطبيقات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات اللي شفناها نحن في الصين وغيره، إذا تمكنت من التقدم بشكل كبير جدا في مسألة الاستقلالية، لهنا نطرح استفهام كبير جدا حول علاقتها بالإنسان، الإنسان الذي ابتكرها. سينمائيا تم التنظير المسألة دي منذ عقود، شفنا نحن الكثير من الأفلام اللي معناها من إنتاج هوليود التي تحدثت على المعارك الكبرى اللي باش تصير ما بين الإنسان والروبو غيره، هذه تم التنظير لها من ناحية سينمائية. أيضا تم التنظير لها من ناحية العلمية. حاليا دخلنا في مرحلة التطبيق، يعني اللي كنا نشوفه فيه قبل سيونس فيكسيون ونتفرج فيه على أساس أنه مجرد فيلم، الآن تحول إلى حقيقة وتحدي كبير جدا. رو مسألة الاستقلالية هذه متاع الذكاء الاصطناعي شفناها نحن مثلا في اختراق الحسابات البنكية، شفناها في اختراق عدد من الشركات وغيره، الباس دو دوني متاع مؤسسات كبيرة. هذه مسائل خطيرة جدا. يعني وقت اللي نحكي ونحن على مسألة متاع استقلالية متاع 100% جزء كبير منه كان يحكي لي أحمد طاو، وأنه هو الإشكال الأساسي وين، مش الناس تبدأ تسمع فينا، الناس كلها تبدأ فاهمة مسألة أنه التطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي أو الروبو يصبح عنده القدرة على أنه يأخذ القرار باستقلالية تامة عن الإنسان. هو المشكل الكبير، لأنه طو نحكي على تطبيقات يصير فيها الإنسان، نحكي على روبوتات يصير فيها الإنسان بنسب متفاوتة، لكن وقت اللي نبدأ ونحكيه على أنه فما تطبيقات متاع ذكاء اصطناعي ونحكي على روبوتات تسير نفسها بنفسها، لهنا يولي إشكال كبير جدا.
0: وعملتها ثبتان
2: وعملتها. لهنا دخلنا في مسألة الأخلاقيات المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي. هو المنظرين الكبار في العالم مش يقولك، يقولك فما زوز مراحل أساسية، مراحل اللي هي دول المنبع ودول المصب. دول المنبع اللي هي نتحدث على الدول المتقدمة بشكل كبير جدا، ودول المصب اللي هي العالم الثالث وغيره، اللي هما نحن الناس اللي نستهلكوا في الذكاء الاصطناعي بكل أنواعه. إذا كان المسألة هذه مطروحة من ناحية أخلاقية ومن ناحية تنظير قانوني وعلمي في دول المنبع، فما بالك بنا نحن دول المصب. يعني من أكثر الأسئلة أحمد أنا شفتها مثلا تتعلق بالديونتولوجي، يقول لك أنت ما نحكي ديما على الدول المتقدمة اللي هي تنتج الذكاء الاصطناعي، يقول لك أنت مثلا إذا كان مش توصل في مراحل متقدمة جدا أن الذكاء الاصطناعي يتولى هو بشكل كبير جدا مثلا القيام بالعمليات الجراحية للإنسان، وقت يصير خطأ جسيم يتسبب عن يكون السبب الأساسي متاع حالة الوفاة، شكون النجم نحاسبه؟ هل أنا مش تحاسب التطبيقات هذه، أو أنه الناس اللي تتحكم في التطبيقات وقت التطبيقات هذه تاخذ استقلالية بنسبة كبيرة جدا؟ يعني الأسئلة هذه الكل راهي أسئلة مطروحة مسألة فيها الجانب الأخلاقي، فيها الجانب المتعلق أساسا بالجانب العلمي، فيها المسألة القانونية، كما فيها أيضا المسألة الوجودية، لأنه الخطر الكبير جدا اللي مطروح عند العلماء اللي هم ينظروا المسائل هذه في الدول المتقدمة، أنه التطبيقات هذه وقت اللي تاخو هي بين ظفرين الاستقلالية متاعها بنسبة كبيرة جدا وتولي مستقلة على الإنسان، لهنا ابتسام الخطر الحقيقي. هذا ما يعفيناش احنا من التفكير في المسألة، لازمنا أيضا نفكروا فيها.
1: واضح. وما بين أيضا التساؤلات اللي مطروحة على ضوء المستجدات الدولية اليوم، أزمة غير مسبوقة بين بريطانيا والكيان الصهيوني، ما التفاصيل؟ نعرفوها مباشرة في فقرة بالأرقام. بالأرقام كل عادة الأرقام والمعطيات مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبسرحان وأحمد. مش نحكيه اليوم على أزمة غير مسبوقة تاريخيا بين بريطانيا والاحتلال الصهيوني، ممكن هي الأكثر حدة في تاريخ العلاقات بيناتهم، وإن أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني أنها بشتمنع 12 شخصية بريطانية واللي هو رقمنا لليوم من الدخول، من بينهم 11 نائب وعضو في البرلمان البريطاني، إضافة إلى محامي فهد أنصاري. وهذا كان رد ابتسام على حزمة جديدة من العقوبات البريطانية المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ومن أبرز الأسماء اللي شملها المنع الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربن المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. الأزمة بدأت بعد ما أعلنت بريطانيا يوم 8 سبتمبر 2026 منع استيراد السلع القادمة من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة منسقة مع فرنسا وكندا. ووزير الخارجية البريطاني أعلن زاد على عقوبات ضد شركات وأفراد يقدموا خدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، كيف البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، إضافة للإجراءات ضد مستوطنين متهمين بدعم أو تشجيع العنف ضد الفلسطينيين. التحرك هذا ابتسام جاء في ظل تصاعد الاستيطان وخاصة مشروع واحد هذا قرب القدس المحتلة. وحسب منظمات حقوقية، سلطات الاحتلال نشرت يوم 18 أوت معطيات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع اللي من المنتظر أنه يضم في مجمله حوالي 3400 وحدة. والخطورة في المشروع هذا أنه يهدد التواصل الجغرافي ما بين أجزاء الضفة الغربية، وبالتالي يضرب عمليا إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا يعني متصلة. ورد الكيان الصهيوني موقفش عند منع الشخصيات البريطانية اللي ذكرناها في أول الفقرة. وزير الخارجية جدعون سعر أعلن غلق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة وطرد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري، وأعلنوا إنهاء التدريب البريطاني لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع بريطانيا من المشاركة في مهمة التنسيق المرتبطة في غزة. في المقابل التصعيد داخل حكومة الاحتلال كان أكبر. وزير المالية المتطرف سموتريتش طالب بطرد السفير البريطاني واعتبر الإجراءات البريطانية تدخل في الشؤون الداخلية. وفي نفس اليوم أعلن المضي في خطط لبناء 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنين واحد أخرين بالضفة الغربية المحتلة. وزير الأمن القومي المتطرف بن خفير مشى أبعد من هذا وطالب الكيان الصهيوني بالاعتراف رسميا بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند والمتنازع عليها هذه مع بريطانيا، واعتبر الوجود البريطاني فيها احتلال في محاولة للرد سياسيا على لندن. العقوبات البريطانية ما تعنيش مقاطعة اقتصادية شاملة للكيان الصهيوني. بريطانيا أكدت أنها باش تواصل العلاقات التجارية الأوسع والتبادل التجاري السنوي بين الطرفين يدور في حدود 6 مليار جنيه استرليني أي حوالي 8.1 مليار دولار، في حين السلع القادمة من المستوطنات تمثل جزء صغير جدا من المبادلات. وحتى مصادر دبلوماسية بريطانية وصفت تأثير الإجراءات الجديدة بأنه محدود أو رمزي على العلاقات التجارية والأمنية الأجمل. والأهم أنه التحرك ما عادش بريطاني فقط، قد نحكيه على 12 دولة، هي بريطانيا، فرنسا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، إيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وعبرت على موقف مشترك ضد توسع المستوطنات وعنف المستوطنين، وحذرت زادة من أنه الوضع في الضفة الغربية قاعد يتدهور بوتيرة غير مسبوقة ويهدد بشكل مباشر أي إمكانية مستقبلية لحل الدولتين. وهكا اللي بدأ كعقوبات مرتبطة بالمستوطنات تحول بسرعة لأزمة دبلوماسية ابتسامية ابتسام حادة بين لندن نحكيه والكيان الصهيوني، حظر على منتجات المستوطنات، عقوبات على شركات وأفراد، في المقابل غلق قنصلية، منع شخصيات بريطانية، وقف تعاون أمني وتصعيد سياسي من بن خفير وسموتريتش في وقت تزايد فيه ابتسام الضغوطات الدولية على الاحتلال بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
1: واضح نور، مشكور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، كان مهم جدا نرجع على التفاصيل هذه ونفهموا سياقاتها، ومن خلالها نفهموا سيد أحمد هل الخلافات اليوم والمواجهات اللي قاعدة تصير وتداعياتها، وأيضا من خلالها نفهموا اليوم المشهد ككل على المستوى العالمي والحروب، خاصة كنحكيه على الكيان الصهيوني وما يقوم به مرة أخرى من حرب إبادة جماعية على إخوانا في فلسطين وغزة. مازالوا 6 دقائق تفصلنا على انتهاء موعد حصتنا، 3 دقائق بينك انت وسرحان، تفضل أحمد.
0: هي الملاحظة المهمة اللي معناها نشهد تصعيد آخر معناها ما بعد غزة، نحكيه على الضفة الغربية، نحكيه على استيطان غير مسبوق، نحكيه على عمليات جعلت معناها بريطانيا اللي أعطتهم فلسطين بيدها معناها تندد بالعملية وتقف وتعاقب. لماذا؟ لأنه حسب المحللين المستوطنات الجديدة هذه تقريبا تنهي أي إمكانية لقيام دولتين، تنهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطين، وترسم خريطة معناها عنوة بالطريقة اللي يحبوها الجانب الإسرائيلي وخارج كل التعهدات والاتفاقات، وتنهي تقريبا المسألة بعد ما سويت الأمر في غزة. هي حاليا بصدد تسوية الأمر على الميدان في الضفة الغربية، وين نلقاو مواقف معناها من بريطانيا معناها تكون أكثر معناها صدن من كنا نحكيه في الجزء الأول معناها على جامعة الدول العربية، تقريبا ما سمعتش حتى موقف معناها مسجل لها في الإطار هذايا. لكن المثير كذلك للانتباه هو طريقة تصرف إسرائيل واللوبي الصهيوني كالعادة وتصدير الأزمات، ومثل ما شهدنا تقريبا ردود أفعالها بعد التصريحات والمواقف الإسبانية والأزمة اللي شهدتها سبتة بالطريقة اللي ما معناها جديدة وكانت معناها سببت أزمة كبيرة دبلوماسية الإسبانية. كيف بريطانيا بدأت تعاني المشاكل الدبلوماسية في مناطق أخرى، كما المطالبة كان يحكي عليها نور معناها متاع الأرجنتين بجزر الفوكلاند، مع العلم وأنه الأرجنتين تمر معناها بأزمة اقتصادية خانقة وين ما تنجمش تحرك 3 جنود، مش دبابات ولا غيره ولا طالب بجزر في الوقت الحالي، ولكن باش نفهموا مدى التأثير والتغلغل متاع اللوبي الصهيوني خارج إسرائيل وبالطبيعة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وين ينجم يصنع لك معناها أزمات في مناطق أخرى ردا على مواقف معينة، وهي تقريبا سيمة معناها تاريخية للكيان الصهيوني، ولكن أصبحت مكشوفة لدى العالم، وأصبح الناس كل معناها وقت اللي حكينا على أزمة سبتة معناها الناس تحكي على المحللين يحكيوا على الأيادي الخفية للوبي، كيف اليوم وقت اللي نحكيوا على أزمة جزر فوكلاند يحكيوا على الأيادي الخفية للوبي. دخلنا في معناها وقت ولا كل شيء بدون أقنعة، كل شيء معناها بأيادي ووجوه مكشوفة. لكن ديما مازلت ننتظر في مواقف الدول العربية الحقيقة اللي غيابها يشكل نقطة استفهام كبيرة.
1: هاي تفضل سرحان.
2: هو نرجع شوي للأزمة اللي موجودة ما بين بريطانيا والكيان الصهيوني اللي هي مفارقة تاريخية كبيرة برش، يعني حتى القنصلية اللي الكيان الصهيوني يحب يغلقها وتكون خارج الأراضي اللي يحتلها الكيان الصهيوني كان عنده دور كبير جدا تاريخيا في مسألة بناء ما يسمى بين الظفرين بإسرائيل من ناحية معناها التأسيس لمفهوم الدولة، والناس كلها تعرف تاريخيا بريطانيا شنو الدور اللي لعبته في علاقة ببناء بين الظفرين دي مقول دولة إسرائيل، وبالتالي نحكيه لهنا على مسارات عبثية داخل فيها الكيان الصهيوني اللي فتح حروب مع الجميع. معناها آخر المواجهات هذه مع بريطانيا اللي هي يعني المنبع الأساسي متاع التنظير للفكرة هذه، فكرة دولة إسرائيل وغيره، وشفنا حتى مؤخرا خلافات كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في مستوى الخطاب السياسي والمعارك السياسية اللي صايرة خاصة مع دونالد ترامب وغيره من الشخصيات اللي موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الراعي الرسمي للكيان الصهيوني من ناحية خطوط التمويل، من ناحية تزويده بالسلاح في الفترة الأخيرة، وشفنا معناها بعد 7 أكتوبر شنو صار الأنهار، وبالتالي نتحدث على مسارات متاع حروب عبثية يأخذها الكيان الصهيوني في كل الاتجاهات في علاقة ببناء المستوطنات. يعني هذه استراتيجية معروفة في داخل الكيان الصهيوني، بناء عدد كبير جدا من المستوطنات واحتلال أراضي شاسعة، في المقابل هدم منازل فلسطينيين، وبالتالي القضاء على كل الأدوات الممكنة اللي تنجم تخليك تحكي على دولة فلسطين، وبالتالي تهجير الشعب. شفنا شنو صاير في غزة، مسألة التضييق على الغزاويين أن يخرجوا تماما من الأرض هذيك وحصرهم في منطقة جغرافية ضيقة جدا، أيضا ما يحصل في الضفة الغربية وغيره. وبالتالي نتحدث على إفراغ الأرض الفلسطينية من الشعب الفلسطيني، هدم البناءات والتضييق بشكل كبير جدا داخل الأراضي الفلسطينية، ثم بناء مستوطنات، وبالتالي محو الهوية الفلسطينية وبناء أو إعادة إنتاج تاريخ جديد كما قلت أنا في الحصة السابقة، اللي هو تاريخ ينبني أساسا على أن الصهاينة هم موجودين في أرض ما فيها شعب ويريدون أن يبنوا دولة داخل هذه الأرض. وبالتالي المسألة هذه مساراتها التاريخية معروفة ابتسام، وحتى مسألة الحديث على دولة إسرائيل الكبرى تقديري، خاصة أنه نحن في آخر المراحل، يعني بعض الدول العربية التي تعتقد أنه هي خارج المسارات هذه عليها أن تراجع مواقفها السياسية، لأنه جزء كبير من الدول هذه مشمولة بمسألة إسرائيل الكبرى. نحكي هنا على سوريا، نحكي على لبنان، ونحكي على الكثير من الدول الأخرى، تو نحكي عليها بشكل تفصيلي ابتسام في حصص أخرى.
1: شكرا لك مرة أخرى سرحان الشيخاوي، أحمد التونسي، نورة الفارسي في الأعداد والتنسيق، شكرا لك زيدا، زميلنا فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، خليكم موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم، كنت معكم ابتسام شويخ، نقول لكم توا في أمان الله.
4: هنا تونس،
5: خليك قريب، فيب ورجعين.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
9: موجز ثانية بعد الزوال، ديوان افهم مع السلامة. المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيا الاتصال تفتتح اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 لبحث التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على الاقتصادات والمجتمعات العربية. وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يفيد بأن القمة تنعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى تشهدها المنطقة، حسب ما صرح به لديوان فمه.
10: أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ، ودور تونس الهام والملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. دعيت وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد، وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة وفي نفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق.
9: الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة توصي بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب المجازفة بعبور الأودية، وذلك على إثر تقلبات مناخية منتظرة بعد ظهر الغد. كما أوصت الإدارة في بلاغ تحذيري بتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية، مع تجنب لمس الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار. الوفد التونسي ضمن ضيوف الدفعة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصل إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة، وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 250 معتمرا يمثلون 23 دولة إفريقية من بينها تونس والمغرب ومصر والجزائر. وفي أخبار العالم، مصدر في موانئ العراق يقول أنه تم استهداف نقيلة نفط في المياه الإقليمية وكانت محملة بمليوني برميل نفط عراقي وتقف بمنطقة التحميل. CNN تفيد نقلا عن مصادر بأن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة، ومن المرجح أن يكون هذا المرفق تحت الأرض مصمما ليكون ملاذا آمنا للبرنامج النووي الإيراني.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
11: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM سبور غرام. فلاش سبور، فلاش سبور.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي اللي ينطلق نهاية الشهر الجاري في مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وقبلهم يكون فما مقابلات ودية. حنبال المجبري يغيب رسميا ما لا يقل عن 6 مباريات، 4 مقابلات رسمية وأيضا 2 مقابلات ودية بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها مع فريق بيرنلي الإنجليزي على مستوى أوتار الركب. نذكر منتخبنا بيواجه 24 سبتمبر منتخب أوغندا، ثم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في غابورون، ثم في شهر نوفمبر زوج مواجهات ضد ليبيا في إطار تصفيات الكان. في آخر أخبار الميركاتو، والترجي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري في المنتخب الأولمبي ناموري كايتا للتوقيع والانضمام للفريق. من المنتظر أنه ناموري كايتا يصل إلى تونس اليوم 4 PM من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا لمدة 4 مواسم، قادم من راسينغ أبيجون الإيفواري بقيمة 250,000 أورو. نذكر ناموري هو هداف البطولة الإيفوارية الموسم الفارط برصيد 18 هدف. نادي المغرب التطواني المغربي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع الظهير الأيسر والمدافع غفران النوالي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الإتوال، دونك في صفقة انتقال حر. نذكر النوالي لعب مع الإتوال 115 مباراة وساهم خلالها في تسجيل 16 هدف. فريق اتحاد بن قردان اتفق بصفة رسمية مع لاعب أيوب مشارك على المواصلة لمدة موسم إضافي. نذكر عقد مشارك كان انتهى نهار 1 جويلية الفارط. في المسابقات الإفريقية، ترجي الجرجيسي سافر اليوم إلى السنغال 6 PM عبر مطار تونس كارتاج، ثم إلى كازابلانكا ومنها إلى داكار، ويمشي يواجه نادي ديان بيرز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ماتش باش يتلعب نهار السبت انطلاقا من 6 PM بتوقيت تونس. نكملوا اليوم مع نفس المباراة. من ناحية أخرى، مصادر صحفية سنغالية أكدت اليوم أن أندية ديامبرز وتونغيث يواجهوا خطر الأخصاء في المسابقات الأفريقية للأندية بسبب غياب ملعب لاستضافة المواجهات متاحهم في الكاف ولا تشامبيونز ليج. كيف قالت قناة SN Sports DS السنغالية أنه خلال الفترة هذه ما فما حتى ملاعب متاحة لأنه يتلعب عليها مباريات في مدينة داكار بعد قرار حكومي بإغلاق ملعب سانغور إلى غاية 25 سبتمبر استعدادا لمباراة المنتخب السنغالي في تصفيات الكان. كيف نفس المصدر يقول انه الملعب اللي كان متاح في السنوات الفارطة للأندية السنغالية اللي هو ديور اصبح في وضع كارثي ووقع اغلاقه منذ مدة للصيانة. لنفس السبب ايضا تم اغلاق ملعب ثالث اللي هو ملعب وادي الدولي بعد استضافته لمواجهة كأس غرب افريقيا في الفترة الماضية. هكا يتعين على نادي ديان بيرز السنغالي تحديد ملعب مباراته قبل 48 ساعة ساعه عفوا من مواجهته للترجي الجريسي. دونك اقصى اجل غدوه باش يحدد الملعب تاع المواجهه والا باش يتم اقصائه من المسابقه هذه. نذكر انه في صوره عدم توفر الملعب كما قلت في ال 24 ساعه القادمه الفريق السنغالي معرض لعقوبه وهي الاقصاء من المسابقه او ايضا تعيين ملعب المباراه باش يكون في ملعب محايد. طبعا هذا موضوع يبقى للمتابعه. الختام كالعادة بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكيه على تشامبيونز ليج الدفعة الثانية من الجولة الأولى لمرحلة الدوري، 6:15 متاع العشية بتوقيت تونس برشلونة يواجه فاينورد روتردام الهولندي، في نفس التوقيت شتوتغارت الألماني يواجه فايكينغز النرويجي، 8 متاع الليل 4 مباريات. مباراة القمة هما زوز الحقيقة، مباراة قمة مباراة أولى ليفربول أتلتيكو مدريد 8، وفي نفس التوقيت نابولي يواجه أرسنال، أيضا بي إس جي 8 تواجه سلوفان براتيسلافا، وفي نفس توقيت سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه غالاتا سراي التركي.
11: احنا صوتكم في الساقس
5: على 91.2 ديوان فام.
13: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثالث والأخير من مسيرة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيد باندي. وأكيد راكم عرفتوا النشأة متاعه وطفولته وشبابه وأهم مراحل حياته قبل ما يدخل في دوامة الاعتداءات والقتل، وخاصة الصدمة اللي كلاها نهارة اللي عرف أنبوه مجهول، والشي هذا خلف له نقمة كبيرة عن ساء، والظاهر أنه تجاوز هالصدمة هذه نسبياً بحكم اللي مازال قاصر، والدليل أنه نجح في دراسته ودخل الجامعة، وغادي باش يتعرف على حبه الأول واللي هي ديان إدواردز من عائلة لباس بها. تيد باندي حبها حب جنوني، لكن هي بعد ما تحصلت على شهادتها الجامعية فارقته بدون رجعة، وهذا خلف له الصدمة الثانية، وبعدها هي تخلى العالم الإجرام من الباب الكبير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اختياره للطالبات هي طريقة باش يعبر بها على الغضب متاعه وسخطه على الجنس اللطيف، وخاصة ديان اللي بعد ما عديت وقتها رماته كقشرة الموز. وعلى هذاك مساحة الصيد متاع تيد باندي هي الجامعات والفتيات الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية الاختفاءات والجثث تكاثروا، وهذا صعب مهمة الشرطة أكثر فأكثر، والشي هذا خليها تستعان بالإف بي آي، يعني الشرطة الفيدرالية اللي هابتت بالثقل متاعها الكل. لكن تيد باندي كان ينشط في مساحة كبيرة برشا، وصعيب باش يقتفي والأثر متاعه، وبالنسبة لضحاياه ما كانش يردمهم في نفس المكان، ينوع مرة في حديقة عمومية، مرة في غابة وسط الأشجار، ومرة في الجبل، كيما بالنسبة لورا أيم اللي لقاوها في بلاصة واعرة صعيب الواحد باش يخلط لها، يعني في جبال وساتش. زعمة تيد باندي وصل بهاك الكوكسينيل متاعه حتى الغادي. تيد باندي رغبته في التخلص من ضحاياه ينجم يدفنهم حتى في القمرة. نهار الجمعة 8 نوفمبر 1974 المطر كانت تصب وما كفتش حتى لين طاح الليل، والفتاة كارول دارونك عمرها 18 سنة كانت في وسط مكتبة غادسة تقرأ في كتاب، وفجأة كهب عليها شخص، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو تيد باندي، من غير ما يلفت الانتباه قدم لها نفسه على أساس هو عون أمن واسمه روزلاند، قال لها بالتويت راهو فما واحد حاول باش يحلك الكهرباء متاعك، وطلب منها باش تجي معاه وتتبعه حتى للباركينج متاع المركز التجاري الموجود في بلدة ميوري وين حتى كرهبتها. هالباركينج كان قريب برشا من المكتبة. تيد باندي سبقها والفتاة كارول في جرتو حتى لين وصلوا للباركينج. الدنيا كما قلنا لكم ظلام لكن فارغة والرشراش مازال يصب وذو الحاكم ضعيف في نوس نوسان. وكارول كيف اللي لحمها قشعر وخافت وباش تتمان طلبت تيد باندي في الكارت سيرفيس متاعو. هو تبسم لها ودخل يده المكتوب وش بدلها بطاقة مهنية متاع شرطة. كارول اتمانت نسبيا ودوب ما خلطوا للكرهبة متاعها وتفقدتها القات أمورها لباس ما ناقصة حتى شيء. الكرهبة ما هيش مخلوعة. قالت له يعطيك الصحة خليني نرجع للمكتبة مادام ما ثم شيء. تيد باندي قال لها لا يزمك تجي معايا للمركز باش نعملوا محضر وشد فيها صحيح. كارول المسكينة طلعت معاه فيها كالكوكسينال. تيد باندي ديمارة وشد ثنية وبعد ما مشي مسافة قليلة وقف الكوكسينال وجبد منوت وحب يركبها الكارول في ديها. هي المسكينة قامت تسيح وتعيط وبقات تفارح فيه وتيد ما تمكنش بش يركب لها كالمنوت في ديها الاثنين وإنما بقات شادة في يد واحدة. وقتها جبد مسدس هددها بيه وهي حلت الباب وقالت فر وهو خلط وراها وشد جرتها وفي يده بار حديد. وفجأة المسكينة كارول عثرت وتاحت وهو شرع يده وهزك البارة الحديد باش يهبط عليها وفجأة جهرته في نارات متاع كرهبة جاية في الطريق. ووقتها خاف لا يعقلوه وإلا دورية متعدية من غادي وعلى هذاك سلم في كارول ورجع الكرهبته اللي بقات تخدم وديمارة وغاب في جنح الظلام. في نفس الإطار وفي هكا الكياس هكا الكرهبة اللي جهرت بفناراتها تيد وقفت الكارول وأنقذوها وكانوا فيها مرأة وراجل وفهمتهم اللي هي تعرضت لاعتداء وبالوقت هزوها المركز الشرطة باش تبلغ على اللي صار لها. وبطبيعة الحال اعطت وصف دقيق للمعتدي. قالت اللي هو شاب وسيم وعنده شلاغم وهدايا معتى جديد. باختصار أعطت كل الأوصاف متاع تيد باندي. وفي نفسها كالليلة وعلى بعد 27 كيلومتر من مكان الاعتداء الأخير وبالتحديد في حومة اسمها بونتي فول تلميذة في معهد اسمها ديبرا كينت عمرها 17 سنة اختفت بعد ما خرجت من العرض المسرحي المدرسي اللي شاركت فيه. أمها وبوها عطاوها مفاتح كرهبتهم على أساس تاخذ راحتهم ومن بعد تتعذر خوها الصغير اللي يتدرب في قاعة متاع تزلج ويروحوا مع بعضهم. أمها وبوها رجعوا على ساقيهم. الدار ما كانتش بعيدة لكن ديبرا ما رجعتش. بقاو يستناو فيها العقاب الليل وريحتها ما فماش. بطبيعة الحال بلغوا عليها والشرطة عرفت من خلال الشهود اللي يسكنوا في دوائر الليسي أنه الجيران سمعوا ما بين 10 و11 متاع الليل ومش بعيد على المعهد السياح متاع فتاة يقشعر لبدن وكي خرجوا بشي ثبتوا في المصدر متاع السياح الحسبات وما شافوا حتى شيء. في نفس بحث هالجوار والشهادات اللي جمعتهم الشرطة عرفت اللي فما شخص بالأوصاف متاع تيد باندي يدور في الأماكن هذوكم والشهود أكدوا لهم اللي هما شافوا شخص في كرهبة كوكسينيل يحوم في محيط المعهد. مش هذا برك، في هاك الباركينج اللي مقابل الليسي القاو مفاتح متاع منوت وظهرت هي نفس المنوت اللي ركبها تيد باندي لك الفتاة كارول اللي منعت منه بأعجوبة. هاك الفتاة اللي هربت له من الكرهبة وبقات المنوت في يدها ومنعت منه بأعجوبة. باقي وفي نفس الشهادات تلميذة تقول أنه الوقت اللي كارول كانت ماشية فيه الكرهبتها طلب منها شخص طويل ووسيم ومشلغم باش تجي معاه يفركس على كرهبته ونساف ينحطها. وباقي وعلى لسانها قالت أنه كارول تبعته لكن هي خافت ما حبش تمشي معاهم. والأمنيين يبدو اللي هم أخذوا الشهادة متاعها باحتراس. في طرابة الاختفاءات الشرطة خرجت باستنتاج مهم على أساس أنه تيد باندي كان عنده برشة ثقة في نفسه وما هوش خايف بالكل، بالعكس يتصرف بكل أريحية وباستهتار كبير. وكأنه ما هوش معبر للحاكم ولا الأمن، معناها يستفز في المنظومة الأمنية بكل احتقار. والأمور ما وقفتش عندها الحد، لأنه نهار 12 جون في 1975 وفي ولاية كولورادو فرملية اسمها كارين كامبل عمرها 23 سنة باش تختفي فجأة في نزل وهي مع رجلها وصغارها الاثنين. كارين قامت باش تمشي لبيتها تجيب كتاب وخلات عائلتها في الصالون في الريسبسيون، لكن تعداو سوايع وما رجعتش. رجلها فركس عليها في البيت ما لقاهاش، وصلوتي للكل كيف كيف. الحاصل تقول الأرض متاع كلوتيل تشقت وبلعتها، وبطبيعة الحال تم إبلاغ الشرطة وبقاو يفركسوا عليها أسابيع حتى لين لقاو الجثة متاعها شهر من بعد في الجبل مغروسة في الثلج مجمدة وعريانة وممدود على ظهرها. وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي تعرضت لضرب وحشي وللاغتصاب. وكيف كيف الشهادات فيما يخص الاختفاء متاع كارين يقولوا اللي هما شافوا شاب وسيم بالعكاكز في المدخل متاع الوتيل وتلامحوه كي حكاه مع كارين قبل ما تطلع في الاسانسور، وربما بحكم اللي هو بالبيكيات متاعو اطلب منها باش تعاون ويحط حاجة في كرهبته في الباركينج، لكن حتى حد ما عنده علم إذا كان هي مشات معاه ولا لا. مختصر لحديث الجثة متاع كارين كامبل باش يلقاوها بعد شهر بجنب طريق موش بعيد على الوتيل. والطبيب الشرعي اللي عينها قال اللي هي الضربة بأمبي دو بيش كيما اللي سبقوها. في تسلسل هالجرائم القائمة باش تزيد تكبر في ولاية يوتا، لأنه على بعد 100 كيلومتر من مدينة سنومس فتاة اسمها جولي كانينغام عمرها 26 سنة مدربة متاع تزلج باش تختفي في نفس الظروف الغامضة. وشهود العيان كما اللي سبقوهم شافوا واحد عنده بيكيات وكرهبة كوكسينيل في المحيط متاع مكان الاختفاء. وباقي في نفس النسق نهار 6 أفريل دونيس أوليفيرسون عمرها 25 سنة باش تختفي زادة بحذا الحدود ما بين ولاية اليوتا والكولورادو. خرجت من دارها بسكليت بعد ما تعاركت هي ورجلها وحبت تمشي بحذا أمها وبوها، لكن صارت لها بسكيلتي بسكيلتي في غياه بالليل ضبتي المرأة ولا ريحتها. نهار 28 جوان 1975 سوزان كورتيس عمرها 15 سنة اختفت في محيط الجامعة متاع بريغام يام يونيفرسيتي على بعد 70 كيلومتر من سالت ليك سيتي. وعلى فكرة البنية هذه قطعت مسافة 87 كيلومتر بالبسكليت متاعها لا لشيء إلا باش تحضر في ندوة فكرية. وما تستغربوش ما عندناش منهم برشا، هالطفلة المسكينة عملت ثنية الكل وكي خلطت حتى واحد ما عاد شافها. أرضه كانت لها بلعة. في ترابط هالأرواح اللي قاعدة تطيح كوراق الجر من شيرة أخرى النسق متاع اكتشافات الجثث متاع ضحايا تيد باندي بداية سارع، والشرطة باش يلقاو جماجم وهياكل عظمية وأشلاء. وتم التعرف على جثة بريندا بال، سوزان رانكورت، روبرتا باركس وليندا هايلي اللي حكينا لكم عليهم في الجزء الأول من قضيتنا. ولهنا من غير ما تظنوا أنه تيد كل ولا مل ولا تهد ولا ريض اللعب شوية وعمل استراحة محارب، أبدا، زاد هاج وماج ولا كل ليلة يخرج يصطاد. وعلاش ما تقولش أنه نهار 16 أوت 1975 بعد ما حرق الضو مرتين باش يوقفوا عون مرور اسمه بوب هايوارد طلبوا في رخصة السياقة متاعه ومدهاله، ثبت فيها لقى اسمه تيد باندي ومنتبهش بالكل. وهذا طبيعي باش البوليس ما يعقلوش، لأنه مازال حديث العهد يعني جديد في ولاية يوتا. وخلف هذا وكما سبق وقلنا لكم ما ثم حتى تنسيق في الأمور هذه ما بين الولايات الأمريكية، معناها جرائم تصير لهنا ما يبلغوش الولايات الأخرين عليها. المفيد عون المرور هذا بوب ظهرت له أنه الأمور متاع تيد باندي مسترابة، وطلب منه باش يحل المال أريار متاع هاك الكوكسينال المأثورة باش يثبت لعل وعسى فما حاجة. وفعلا القى بازار كامل دي بي دو بيش، يعني ميخلات اللي يحمشوا بها النار متاع الشوميني، بارا تحديد مفاتح أنواع وأشكال، تورنوفيسات، عصيح، بولات، ديمونات، ماسكوات يعني قناعات، وديكولوم تهنساء منقوبين، معناها تات كان ينقبهم ويستعملهم كماسك باش يخبي بيه وجهه لا ياخذوه بالنفس. الحاصل هكا العون متاع المرور وقت اللي شاف الماتريال هذاك الكل ظهر له أنه تات باندي كومبريولور، يعني يسرق بالخلعة، وما كانش يتصور اللي هو في حضرة أكبر قاتل تسلسلي عرفته أمريكا في هكا الوقت، وفيه برقية تفتيش في سياتل. ولهنا عون الأمن بوب طلب من تيد باش يمشي معاه للمركز وركب له ليمونات وطلب تعزيز، وجاو هزوه بما فيهم هكا الكوكسينال متاعو باش يعديوها على المعاينة.
14: Is that my warrant?
13: في ترابط الأحداث وبعد ما تم القبض على تيد باندي باش تصير المفاجأة الكبرى اللي ما يتصورها حتى حد. اشنو اللي صار في المركز؟ المفتشين اللي عاينوا هكا الكرهبة باللي فيها ما جاش البالهم بالكل انه السيد اللي ما بين يديهم هو تيد باندي، مجرم واختصاص قتل الفتيات الطالبات. ورغم اللي لقاو عدة أشياء موجودة في الكرهبة متاعه تدل على الشيء هذا، اكتفاوا بتحرير محضر حول حيازة تيد باندي لمعدات وأدوات متاع سرقة، وسيبوه بإن كوسيون يعني فدية. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه تيد عنده زهر يكسر الحجر، معناها تعدى من قدام خشم الأمنيين من غير ما فاقوا بشيء. ما عدا واحد برك ابدات تتخامر فيه الشكوك على هوية تيد باندي، وبقى يقول يا لندرا فين نعرفه هالسيد هذا؟ وما كانش غالط، اخدم في مدينة سياتل في الفترة اللي تم فيها انجاز الرسم التقريبي لتيد باندي، وكانت عنده فكرة على سلسلة الاختفاءات متاع الطالبات. في تواتر هالأحداث من القبض على تيد باندي يلزمكم تعرفوا أنه المفتش جيري تومسون ما كانش من الفئة متاع الأمنيين اللي بايعينها بلفتة ومكثرهم في هكا الوقت، وعلى هذاك قام بتحريات وبوسائله الخاصة مكنته من ربط الخيوط الكل، وفهم أنه تيد باندي مجرم على أساس أنه وراء كل طالبة أو فتاة مجرم اسمه تيد باندي. وعلى هذاك عمل قائمة مفصلة في الضحايا اللي اختفوا واللي لقاو الجثث متاعهم واللي ما لقاوهمش. وأكثر من هكا المفتش ضبط الأسلوب متاع تيد باندي واللي يستدرج به في الطالبات، وبطبيعة الحال الطريقة اللي ينفذ بها جرائمه بحكم اللي شاف الأدوات اللي موجودين في كرهبته الكوكسينال، ودعم التحريات اللي قام بها بعدة شهادات، وأولهم الشهادة متاع كارول هك اللي هربت له من الكرهبة ومنعت بأعجوبة. ونهار 21 أوت من نفس العام تيد باندي تم القبض عليه وتحط في الإيقاف التحفظي وما نسقوش الأحداث. تبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تيد باندي بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبونال والدريبة.
15: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتب على اكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة والأخيرة من حياة تيد باندي، السلسلة متاع الجرائم متاعه ما وقفتش رغم اللي نقل من مدينة سياتل في ولاية واشنطن إلى ولاية اليوتا من منطلق تبديل السروج في راحة ومن شيرة أخرى باش الحاكم ما يركزش عليه برشا، وفي اليوتا باش يواصل سلسلة الجرائم متاعو وباش يستدرج كالعادة طالبات يغرر بيهم ويهزهم الأماكن خالية يفشخهم تفشيخ بالضرب ثم يعتدي عليهم جنسيا ومن بعد يردمهم وإلا يخليهم عراية منهم للطبيعة. وكيما تعرفوا تيد باندي باش يتم القبض عليه بتهمة حيازة أدوات سرقة، لكن تدريجيا البوليسية باش يعرفوا أنه هو القاتل التسلسلي اللي مدينة سياتل قلبوا الدنيا سفيها على عليها وما لقاوشي وثرنته هو يواصل في الجرائم متاعو في ولاية يوتا. في هالمرحلة هذه من القضية وبعد ما تم القبض على تيد باندي، أول محاكمة ليه بدأت نهار 23 فيفري 1976 في مدينة سالت ليك سيتي، وتاد رفض باش يوكل محامي وقال باش يدافع على روحه وحده. والقاضي بناء على شهادة واحدة من ضحاياه اللي منعت منه اسمها كارول باش يثبت عليه إدانة الاختطاف وباش يعديه للحبس في انتظار حكم نهائي. وهوك في الأثناء تم عرضه على لجنة من الأطباء النفسانيين أكدوا سلامة مداركه العقلية ومسؤوليته الجنائية. الأطباء هذو قالوا أنه تاد باندي مشكلته الوحيدة هي نساء ويحس في حضورهم بخليط من الشهوة والنقمة في نفس الوقت. لكن في هكا الزمان اللي صارت فيه القضية متاع تيد باندي، التقنيات الموجودة لمعاينة الجثث المتاحة ما مكنوش المحققين باش يعرفوا يا هل ترى تيد كان يغتصب في الضحايا متاعه أحياء وإلا أموات. يعني حبوا يتأكدوا يا هل ترى هو نيكروفيل وإلا لا، ولا نيكروفيلي هي مصطلح علمي يطلقوه على الناس اللي يضاجعوا الموتى. مختصر الحديث، تاد باش يتحكم ب 15 سنة حبس. وأثناء الربطية متاعو البوليسية عملوا معاينة للكوكسينيل، والمرة هذه طلبوا بصفة رسمية الاستعانة بالإف بي آي يعني الشرطة الفيدرالية، واللي لقات فيها كالكوكسينيل شعر متاع زوز ضحايا وهو مع التوالي كارين كامبل وميليسا سميث بنتها كشريف اللي هبل على بنته وقت اللي فقدها ودخل المستشفى الأمراض العقلية. المحاقين أثناء معاينة الكرهبة الكوكسينيل متاع تيد باندي اتأكدوا اللي هو طلع زوز بنات في كرهبته، والاف بي اي عاينوا زادها كالبي دو بيش المخلة والبارة الحديد المحماش والقوة في المالاريير متاع الكوكسينيل، ومعاها كالمعون اللي حكينا لكم عليه، وثبت أنه الشكل متاعو يطابق الضربات اللي لقاوهم على رأس الضحايا يعني كارين كامبل وميليسا سميس. وهذا في نهاية الأمر باش يحصر إدانة تيد باندي في الزوج جرائم هذم. ونهار 7 جوان 1976 باش يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل العمد. في نفس الإطار متاع التقاضي، تيد باندي كما تعرفوا كان خبيث برشا وعلى درجة كبيرة من الذكاء. وبحكم اللي صارت استراحة أثناء المحاكمة، تيد طلب باش يمشي للمكتبة متاع قصر العدالة على أساس يطلع على مراجع قانونية، لأنه كما قلنا لكم كان يدافع على روحه وحده. وفعلا كان له ذلك، لكن سمحوا له باش يمشي ومعاه عون أمن على أساس يعس عليه. وهكا العون هذاك خلاه يدور على راحته في المكتبة متاع قصر العدالة، وما كانش حاطت عينه عليه بالقداء. وغادي تاد باندي استغل الفرصة في سهوة من هكا العون، ونقز من الشباك متاع المكتبة الموجودة في قصر العدالة، واعطى على ساقيه وغبر. وهكا العون ما فهم اللي تاد باندي هرب، لا ما جات امرأة وقالت له راه فما واحد نقز من المكتبة متاع المحكمة، رغم اللي هالعون هذا كان ينجم يفيق بسهولة بتاد اللي هو محضر الهربة متاعو، على خاطر كان لابس تبديلة أخرى تحت الكسوة اللي حضر بها للمحكمة. معناها نية الهربة كانت واضحة، أهو كدوب ما يفلت ينزع هكا الكسوة الفوقانية ويتلف الجرة. في ترابة هالأحداث، الهروب متاع تاد باندي كان عنده صدى إعلامي كبير. وقتها الأمريكان فهموا أنه هالسيد هذا قاتل تسلسلي بالفم والملاء وعلى درجة كبيرة من الوحشية. وهكا الاختطافات متاع سياتل ويوتا

يعني 4 شهور بعد هروبه باش تعرضوا دورية متاع شرطة وتلزمش يقف ويسلم روحه، وبطبيعة الحال باش يرجع إلى قواعده مكبلا مسلسلا مزنزنا في السجن. وتيد باندي كان يعرف الحبس متاع غارفيلد مليح مليح مليح كي مكتوبه، ومدير الحبس سمح له باش يتصل بالبعض من معارفه ومنهم آن رولز الكاتبة اللي حكينا لكم عليها. كان ديما يطلبها باش يحكي لها على الظروف الصعيبة متاعه، وهي بالحدث متاعها فهمت أنه يحضر في حاجة وكلامه ما كانش بلاش. نهار 30 ديسمبر 1977 في الليل، تيد باندي قص جزء من السقف متاع زنزانته واللي كان من الجبس بمنشار صغير دبره، واستغل نقص الحراس في الفترة هذيك اللي تتزامن مع رأس السنة يعني الريفيون، وتسلل حتى البيت مخصص للحراس وخرج منها بسهولة وما فاق به حد. والغريب في الأمر أنه ما فاقوا بهروبه كان من غدوة في العشية مع ماضي 3، قالوا أنه ما تفقدوهش لأنه يصبح راقد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث في الهربة هذه ثانية، تيد سرق كهربا ومشى لولاية فلوريدا في جانفي 1978، وغادي كرا بيت بحض المكان المفضل بالنسبة ليه، أكيد راكم عرفتوه، كرا بحض المركب الجامعي وبالتحديد بحض مبيت متاع فتيات اسمه كاي أوميغا، ومش أوميغا 3 أوميغا 39، لأنه هذاك هو رقم الفتيات الطالبات اللي يسكنوا غادي، وكان مأمن بصفة كبيرة باب الدخول متاعه يتسكر بالكهرباء وما يدخل حتى ذكر حيوانات ولا حشرات، ما عدا شاب اسمه روني رونغ يخدم كونسييرج. في المرحلة هذه والنهار 14 جانفي، وفي هكا المبيت متاع الفتيات كايوميغا، أغلب الطالبات اللي يسكنوا غادي مشاو الاحتفال يسميوه لافيت دو لابيير، يعني عيد البير، عيد الجعة، عيد الشعير المعصور. وتيد باندي ليلتها خطط باش يقتحم المبيت هذا وكسر الميكانيزم متاع باب الدخول باش ما عادش يتسكر. ومع ماضي 3 متاع الصباح، طالبة واسمها نيتانيري روحت من حفلتك الشعير المعصور هي وصاحبها. بالطبيعة هو ما عندوش الحق يدخل، وهي كانت تعبة علفت برشا شعير حبت ترقد، وتفاجأت وقت اللي لقات الباب محلول ما هوش مسكر كالعادة. وخلف هذا سمعت حس في الطاقة الفوقاني، حس متاع خطاوي ثقال. نيتا خافت ليكون حد تخللهم غادي، وفعلا شافت زهمولة متاع واحد في يده اون بوش معناها حتبة اللي هي. بطبيعة الحال هكا الزهمولة اللي شافتها هو تيد باندي لابس كابول باش وجهه ما يتشافش، وشادد الاتجاه متاع باب الخروج. نيتا فيقت صاحبتها نانسي داوي وهزوا صحابه زعمة سلاح، وهبطوا الاثنين في جرتها كشخص معناها تيد باندي اللي في ساعة ما خرج وطلع في كاميونة بيضة من نوع فان ولبسها كظلام، وفي الأثناء كالفويي تقلب بالسياح، وشافوا زميلتهم كارين شاندلر مدمد من دمديم وتطايح وتقول لزميلتها اهربوا راهو ثم واحد تخلي يقتل في البنات على بعضه. الطالبات اللي سمعوا السياح خرجوا زادة والدنيا خاضت، وليلتها نيتا وزميلتها وعدة طالبات أخرين باش يكتشفوا مجزر على غاية من البشاعة، باش يلقاو زميلتهم كاتي كلينر ما بين موت وحياة، راسها مفشخ وجداقها مخلوع ومدقدق. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إعلام الشرطة والأمنيين مشى في بالهم أنه الحكاية عركة ما بين طالبات وتبادل عنف، ودوب ما خلطوا بقاو مذهولين من المشهد الفظيع اللي شافوه ومن الجثث والجرحى والدمومات. الطالبات اللي باش يلقاوهم مقتولين هما على التوالي ليزا ليفي ومارغريت بومان، المسيكنات الاثنين مهرسين تهريس في بيوتهم، واحدة منهم اتخنقت باليدين والأخرى بالكولوم تاعها اتذبحت به ذبحان. وغادي الشرطة باش يلقاو تروف متاع حطب، وهذاك دليل أنه أداة الجريمة هي هكا الحطبة اللي شافتها نيتا في يد هكا الشخص المجهول.

0: يعني تيد باندي. في تواتر الأحداث وفي نفسك الليلة، تيد باندي ما اكتفاش بك المقتلة اللي عملها في المبيت، لأنه بعد دقائق معدودات وعلى بعد كيلومتر من الفوايي متاع كالبنات، طالبة اسمها شيريل توماس باش تتعرض لاعتداء في بيتها، وباش تكتشفها زميلتها اللي تسكن في البيت اللي بجنبها، لأنها دقت عليها وهي ما جاوبتش والباب مسكر. ووقتها قامت القيامة وعلموا الشرطة وجاوا على جناح السرعة وخلعوا الباب، ولقاو هكا الطالبة المسكينة شيريل مفشخة تفشيخ، راسها مفلق، كتافها مخلوعة، ويدها مسلولة سلان، والمعتدي دقدقلها جداقها. لكن رغم ذلك ومن ألطاف الله، عمرها مازال في الدنيا وبقات حية. الشرطة باش يلقاو في بيت طالبة واحدة أخرى كاقول وفي شعرات متاع تيد باندي، وباش يلقاو آثار متاع سنين على مؤخرتك الضحية ليزا ليفي، معناها تيد باندي عذها غادي وخلى بسمة سنيه. وبطبيعة الحال تم تكليف أنودونتولوج يعني خبير أسنان باش يعينها. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي خلف أنه يختف الضحايا متاعو يعتدي عليهم جنسيا ويعنفهم حتى الموت، يخلي البصمة متاعو عن طريق العض. لكن شكون باش يجيب هالسيد من فمه ويثبت يلاندرا هو اللي قدم ليزا ولا لا؟ نهار 9 فيفري من نفس العام، غشيرة صغيرة عمرها 12 سنة كانت في القسم متاعها، وطلبت من المعلم باش تخرج تجيب ساكها نساته في قاعة الرياضة. لكن المسكينة خرجت وما رجعتش، لأنه تيد باندي اختفها وطلعها في الفان متاعه وهرب بها. وشاهد عيان قال اللي هو شاف كيمبرلي هذه تبكي وواحد يكركر فيها للكاميون متاعه، لكن مشى في باله اللي هو ابوها متغشش عليها، وهذاك علاش ماخذاش حتى موقف. وفي نفسها كان نهار تيد حاول باش يخطف طفلة ثانية، وبالظهر خوها شاف تيد يحكي معاها وفي ساعة ما جاء يجري. مختصر لحديث الاختطاف متاعك الغشيرة كيمبرلي ليتش باش يخلي الشرطة تعاود تربط الخيوط الكل وتعلق إعلام تفتيش بالصورة الحقيقية لتيد باندي في كامل أنحاء أمريكا. ورغم ذلك تيد باندي باش يستفز الشرطة وتخلص مكا الكاميون متاعه وخليه قدام الفوايي متاع كايو ميغا هكا اللي عمل فيه مجزرة. والغريب في الأمر أنه من غدوة يعني 10 فيفري باش يهرب من دورية متاع شرطة، فاجئته في عقاب الليل يبربش في باب كرهبة بحدا نفس الفوايي متاع البنات كايو ميغا نفسه، ولو كان ما فقوش بيه راهو زاد عمل مجزرة أخرى. الحاصل هرب، وبعد نهارين من الواقعة هذه سرق كوكسينيل البرقدانية وكأنه هزوا لها الحنين. وعلاش ما تقولش وهو يدور في شوارع بنساكولا وشافوا بوليس حس اللي أموره مسترابة، جاب جرته. تاد فهم اللي هو ما ينجمش يهرب منه، وقف كرهبته وهبطه وهز يديه. عون الأمن جاه وجهله المسدس وقرب له، حب يحط له ليمونات في يديه لكن هرب، وهكا البوليس أطلق عليه النار كالعادة، وبحكم اللي هو مزهار ما جاتش فيه، لكن عمل له روحه تضرب وطاح في القاعة. ووقت اللي البوليس جاه وطبس عليه، تيد منقلوا من رقبته وطيحوا وبقاوا يتفارعوا. لكن في نهاية الأمر الأمن يتمكن باش يحطوا ليمونات في ديه وهزوا للمركز. ووقت اللي يدخل بيه المركز الأمن وسلموا لزوز بحاثة باش يكتشف هو وزملاه أنه السيد هذاك هو تيد باندي، واللي تصويرته معلقة عندهم مكتوب عليها مفتش عنه. الحاصل بلغوا عليه الرؤسائهم، وهكا الليلة عداوها شتيح ورديح وشرب صحيح. نهار 27 أفريل 1978، وبعد القبض على تيد باندي باش يتم اكتشاف جثة البنية كيمبرلي. لقاوها في براكة في فلوريدا، والمسكينة كانت في حالة تعفن متقدمة، وغادي الأمنيين لقاو أدلة إدانة تورط تيد باندي، يعني الدم متاعها كالطفلة لقاوه موجود في كالفان متاعه، ومعاه الأثار متاع السائل المنوي متاعه. ولهنا هكا الأودونتولوج المختص في الأسنان جابوا له السيد حال الفمه واخذاله لزومبرين دونتير متاعه، يعني خذالوا القالب متاع جديق الفوقاني واللوطاني وظهرهم طابقين تماما لك العذة اللي لقاوة على المؤخرة متاع الضحية ليزا ليفي. تيد باندي في هالمرحلة هذه باش يتحاكم في فلوريدا من أجل مقتلة كالطفلة كيمبرلي والمجزرة اللي قام بها فيها كالمبيت متاع الطالبات كايو ميغار، وباش تتسلط عليه عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي. والإفصاح بالحكم هذا كان نهار 31 جويلية 1997.
1: We the jury in the case of the state of Florida versus Theodore Robert Bundy on the charge of first degree murder find the defendant guilty as charged.
0: تاد في المحاكمة هذه دافع على روحه، وما ننساوش اللي هو قرأ الحقوق واللي يلزمكم تعرفوه، رغم اللي هو قاتل تسلسلي من أخطر ما فما في أمريكا، كانوا عنده العديد من معجبات به وحضروا في الجلسات متاعه. وتاد باش يتزوج واحدة منهم وهو في السجن، اسمها كارول بون، وباش يجيب منها بنية سماوها روز. ويلزمكم تعرفوا أنه تاد باندي ما تحكمش من أجل الجرائم اللي قام بهم في ولاية واشنطن واليوتا وأوريغن والكولورادو، لأنه بالنسبة للجسم القضائي هذا مصروف زايد، هو بتبيعته ماشي الفينجا ماشي الفينجا.
1: Tragedy sees such a total waste of humanity. You're a bright young man. You'd have made a good lawyer. I would have loved to have you practice in front of me, but you went another way, partner.
0: وتاد باش يعدي 9 سنين كاملين في رواق الموت يستنى في تنفيذ الإعدام. وطيلة كالمدة هذيك كان يقابل باستمرار صحفيين وكتاب وباحثين في علم النفس والإجرام، واعطاهم تفاصيل دقيقة جدا على حياته وكل الجرائم اللي قام بها. تاد باندي استعرف اللي هو اقتل 30 ضحية، قال هذوك ما هما اللي يتذكرهم، لكن أكيد راهو الرقم أكثر من هكا. مختصر لحديث الساعات الأخيرة من حياة تاد، عداهم يتعبد ويقرأ في الإنجيل. وفي نفسها كالليلة، ليلة الفراق الأخير، تاد باندي تصل بأم لويز مرتين، وحتى كيقدموا له عشاه الأخير ما حبش يأكله، واللي عادة يقدموه الكل محكوم بالأعدام في آخر ليلة. الصحن كان فيه بفتاك وعظم وبطاطا محمرة ومورس وخبز مبشمت، لكن تاد كان في عالم آخر، وأكيد راهو شريط حياته الكل تعدى قدامه من صغره، لاكتشاف حقيقة أنه أخته هي في الأصل أم وأبوه مجهول، الحب الكبير والجنوني لك الطالبة ديانا اللي رماته على طول يدها، ولهاك السلسلة من الجرائم اللي قام بها. تاد باندي ما كلاه حتى قدمة من هاك الصحن وما تلفتلوش. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في دوائر السجن كانت فما مئات الجماهير مخيمين قدامه ويستناو في اللحظة اللي بش يتم فيها أعدام تاد باندي. جو قاتم وسكون مخيم داخل السجن، وشيخة وإيقاعات وغناء وموسيقى وشتيح ورديح وشرب متعبير وشراب خارج السجن. الساعة متاع تنفيذ الإعدام قربت، وعلى فكرة قدام هكا السجن جميع أنواع الإعلاميين كانوا موجودين، تلافز وإذاعات وجرائد مكتوبة، وتنفيذ الإعدام باش يتعدى مباشرة على التلافز الأمريكية. في هالإطار هذا 42 شخص حضروا على الإعدام متاع تاد باندي. بطبيعة الحال الباباس هو آخر واحد كلمه، وبعده هو بدأ تنفيذ الإعدام. تاد باندي دخلوه للبيت اللي بش يتم فيها إعدامه، وهكا 42 شخص اللي ذكرناهم لكم كانوا يتفرجوا. تاد حطوه على الكرسي الكهربائي، ربطوا له يديه وسقيه، وبطبيعة الحال كانوا مقرعين له راسه، وحطوا له معدات كهربائية مربوطة بخيوط الضوء بما فيهم حجاب جلد هبط على وجهه. ووقتها منفذ الإعدام انزل على فلسة وخرجت صعقة كهربائية بألفين فولت سكنت في الجسد متاع تيد باندي ورجته لدرجة أنهم شافوا دخان خرج من ساقه اليمين. بعد دقيقة من هالصعقة الكهربائية الكبيرة قصوا الضوء وواحد من المسعفين نحى القميص الأزرق اللي كان لابسه تيد باندي وحط راسه باش يتصنت الدقات متاع قلبه، وجاء طبيب ثبت له في عينيه بالضوء وأكد رسميا وفاة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيودور روبرت باندي مع 7:16 دقيقة متاع الصباح. في نهاية القضية وبعد إعدام تيد باندي تمت إزالة الدماغ متاعه من أجل التشريح باسم العلم، على أساس يلقاوش فيه تشوهات تنجم تفسر السلوك الإجرامي متاعه، لكن ما لقاو شيء. وهذا كذب برشة طروحات متاع باحثين مشاو في فرضية أن القتلة التسلسليين عندهم خلل دماغي. في نهاية الأمر الجثة متاع تيد باندي تم حرقها ونثر الرماد متاعها في جبال كاسكاد بواشنطن كما كانت الوصية متاعه فيما يخص موته. ولعلمكم أن السلسلة متاع الجبال هذم القاوا فيها ما لا يقل عن 4 من ضحايا تيد باندي. ولهنا وفي نهاية هالثلاثية اللي خصصناها للقاتل التسلسلي تيد باندي ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
1: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء.

0: الأغوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز وثالثة بعد زوال ديوان فام على السماء. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة ببردو، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزن مخصص لأرشيف الأعوان. والمدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد نعيشة يقول إن المشروع يهدف إلى تجديد المخازن التي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات، مضيفا أن كلفة المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أشغال له ستتواصل على مدى 2 حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان فرج الهشري يفيد بأن موسم جني العنب بلغ حاليا نسبا تتراوح بين 70 و80%، مع تواصل عمليات جمع المحصول بعدد من المناطق والضيعات وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: المساحات الجمليه احنا بالثاولة 200 هكتار، اهم معتمدين من جهه مقر الولايه زغوان 200 تراسي معتمدين زغوان. عنب الثاولة البدري اللي عندنا تقريبا 94 هكتار، وبالنسبه لعنب التحويل عندنا 8 تراس. موزع على كم معتمدين؟ اكثر مساحات موجوده في الولايه زغوان.
2: أستاذ علم المناخ جميل الحجري يفيد بأن فصل الخريف سيشهد نزول أمطار غزيرة بفضل الطاقة الحرارية المخزنة في البحار، مشيرا إلى أنه نظرا للعديد من التغيرات المتسارعة في المسارات الجوية، وذلك لدى حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان فم.
4: هو الخريف اللي ثابت لأنه بحكم الطاقة المخزنة توا في البحر والكل ثابت أنه باش تكون ثم أمطار وأمطار غزيرة، وهذايا ثابت علميا. أبقى يكون واضح، أنا تحدثت على الطقس المجنون اليوم. الطقس المجنون اليوم ما تعرفش شنو ممكن يصير. الاستقراءات صنف الطقس متاعنا احنا في الرصد الجوي، وخدمت معاهم برشا ومشيت برشا علميا، ما نجمو نتكهنوا بدقة يعني صورة إلا في حدود 3 أيام فقط. باش نقول لك شنو اللي باش يقع في الصيف الجاي، ولا واحد ينجم الدقة مستحيل. لكن اللي نقوله أنه المنحة اللي صاير توا ما نستبعدوش أنه درجات الحرارة تكون مرتفعة. على هذا ما نحبش نفكر بالطريقة هذه، أنا نفكر بالطريقة كيفاش نتأقلم مع الأوضاع جديدة، هذا هو الأصح. ما نقولش شي يصير ولا ما يصيرش.
2: وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع تل أبيب، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران على حد تعبيره. مجلس الوزراء القطري يدين استهداف إيران ناقلة سعودية أثناء عبور مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات، وفق ما جاء في وكالة الأنباء القطرية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ميسي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء. هكا يبدا الصباح على ديوان اف ام. رفيق بوشناق ولرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان اف ام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
2: اكسترا تايم من توا حتى للخمسة. يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. رونديفو العادة نترافقوا فيها معكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برونشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. نسلموا على كل أصدقائنا على الشين يوتيوب، اهلا وسهلا بكم. نصبحوا كالعادة على كل أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك ونهاركم أسعد الأيام. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر رواحكم ربي وسلم كم سلمين. وتحية لكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، ديما موانسينكم، ديما نترافقوا معاكم، ديما نخليكم قرب برشا للمعلومة، قرب برشا لكل ما يخص الرياضة وكرة القدم من خلال برنامج إكسترا تايم وبقية برامجنا الرياضية. حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 4/9 سبتمبر، برشا عناوين نحكيوا فيها مع اقتراب عودة المشاركة، مقابلات الإياب لمسابقاتنا الإفريقية، بتبيع النادي الإفريقي، ترخيص استثناء إلي عمار عبد الحق الشيخاوي ونكانك يعودان، والسفر على متن طائرة عسكرية. نحكي على ترجي رياضي الجرجيسي يشد رحال اليوم للسنغال لمواجهة ديامبرس، وسألنا ما هي مفاتيح العودة ببطاقة الترشح. حساسس مؤمن الرحمني ينضم له أي ترايعي وجاكم بيوقعان، ما هي الإضافة المنتظرة. ترجي رياضي التونسي يواصل استكشاف المواهب الإفريقية وقريب جدا من الانضمام للنادي المهاجم الإيفواري ناموري كيتا. حكينا الاتحاد الرياضي المنستيري أيضا يصنع المواهب جنوني ترايعي جفالي، ولكن هذوما ما يبقاوش في الياسام، إلى متى يتواصل التفريط. عنا جملة من المواضيع نحكيو فيها نترفقوا فيها معكم في إكسترا تايم اليوم. سعتي مزمان، مرحبا بكل الفريق نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وتحيات كامل فريق قسم رياضة، وسعيد جدا أنه يجينا يوم الأربعاء. خالد لمولي، مرحبا خلود.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالسادة الحضور والسادة المستمعين والمشاهدين.
2: وحشني خلود.
3: عايش حاتم.
2: شنو الأمور؟ وين ماشي الأمور؟ شنو كيف تشوف البطولة؟ كيف تشوف الأجواء متاع الكورة؟ موسم عامني وكيف يكون السنة؟ لمحة أولى من لاعبي عنده بسم الله ما شاء الله من الخبرة اللي قادرة بيتكلم عليها.
3: ما والله شوف توا حسب مرة وما البداية ماش خايبة، فما رغم السخانة وكل شيء فما مقابلات فيهم ريتم باي. فما تحسن طفيف المردود العام متاع البطولة. المهم توا الساعة المسابقات الإفريقية إن شاء الله الفرق متاعنا يتعدي، وخطر شوف ما نجم يطلع المستوى متاع بطولتنا ومستوى لاعبينا ومستوى أنديتنا لما كنا موجودين في البول متاع الشامبيونز ليج والكاف. هذيك الفترينة متاع الكرة التونسية، وهذيك اللي باش يخلينا الفرق متاعنا كي يشاركوا في المسابقات هذه، يخلي الناس تعاود ترى البطوله متاعنا مره اخرى، وتولي على يعني سور لي فيزور متاع لي ريكروتور ولا لي سكاوت ولا هو. دونك مهم ياسر المسابقات الافريقيه الفرق متاعنا ينجحوا فيها باش نعاودوا نرجعوا للواجهه مره اخرى.
2: ديجا هذا وبعد شويه باش يكون محور حديثنا في اكسترا تايم على مشاركه ديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه. سعيد جدا بحضور لوغران ناصر البديو. مرحبا
4: ناصر. اهلا بك حتى، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين والمتفرجين اللي تابعوا فينا كل
2: منور. ناصر البديو كالعاده، وسعيد جدا ايضا بحضور الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
5: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بخالد وبناصر اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
2: خليت لك بعد شويه ديجا برشا توقيت باش نحكيوا على المباراه البارح تكهنتي، وللاسف كانت غلطه، قلت 2-1 لينتر وعكست الايه 2-1 لريال مدريد. قلنا حتى في العنوان دكتور الريال يستفيد من اخطاء الانتر ويحصد أول انتصار. بيهتو نحكيه بعض شيء بتبيع على الموندو فوت على مقاولة البارح، وسط تألق كبير وتواصل تألق للماكينة الهجومية إيرلينغ هالاند. بعض شوي نحكيه على مسابقة الإفريقية، البداية بالنادي الإفريقي.
0: لاكتو دو جور
2: نحكيو على النادي الافريقي، ترخيص استثنائي قلنا لعمار عبد الحق الشيخاوي ونكانك يعودان، والسفر الى متن طائره عسكري. خد المولي عنده من الخبره ولعب في مالي ويعرف مالي جيدا كيف يتعامل النادي الافريقي مع مباراه العوده. ناصر الاحساس الاول انقسمت الاراء ما بين فما حذر وفما الخوف من نتيجة المقابلة، 1-0 تقول لك النادي الإفريقي لم يطمئن نهائيا على نتيجة المقابلة، نلعب مع فريق عنده دي تراديسيون على مستوى القارة الإفريقية. ما هو مطلوب من النادي الإفريقي أنه في مقابلة كما هذه أمام جوليبا المالي؟
4: هو بالنسبة لي أنا مباراة كبيرة بالنسبة للنادي الإفريقي، اللي تعرف النادي الإفريقي جماهيره معتها عندها حلم كبير، تحب تتحصل على الشامبيونز ليغ هذه وتحب تمشي لبعيد. ظهر المباراة الأولانية إجمالا كانت نقول واحنا موافقة فيها نسبة مئوية معتها محترمة، لكن مش كافية حسب اعتقادي أنا باش تجم تخلينا نقول المباراة العودة باش تكون أسهل، ما فماش حتى مباراة سهلة حسب اعتقادي أنا، على حسب التفكير وعلى حسب ردة الفعل وعلى حسب الخطة اللي باش يلعب بها مالك أنزاري في مالي. أنا أعتقد أن المباراة إلى حد الآن باش نكون صادق مع الناس اللي تسمع فيها 50-50، النادي الإفريقي باش يمشي بحظوظ متساوية مع المنافس متاعه، لكن النادي الإفريقي الهدف اللي سجله هنا في ملعب حمادي العقرب ببيراد ينجم يكون عنده حافز كبير للملاعبين، نجم يكون عنده حافز كبير للمدرب الإطار الفني، الناس اللي باش تشرف على النادي الإفريقي. لو كان النادي الإفريقي يعرف كيفاش يتصرف مع الفترات الصعيبة اللي باش تعداها، على خاطر نحكيوا على فريق عنده لي تراديسيون، عنده الامكانيات انه قادر يلعب الشامبيونز ليغ هذه. ولهذا انا نعتبر المباراه صعيبه اليوم ذا للنادي الافريقي والملاعبين نتاعو قدام مسؤوليه كبيره. المباراه الى حد الان مش مش مش مضمونه 100%. هو انت تنجم تكون سكور اكبر من هكا حتى مش مضمونه. نحكي على سكور واحد بليش، معناتها انت والفريق كيفاش يبدا 4 ساعة الاولى 20 دقيقه الاولانيه كيفاش تتعامل معها، اسكو ينجم يسجل النادي الافريقي غاديكا بالكاليتي تكنيك اللي عنده بالملاعبيه اللي عنده الكل، هذا الكل اللي دي كيستيون معناتها ابوزي على حسب المدرب. وانا متاكد حتى مير الكنزاري معناتها والناس اللي تشرف ديجا، انا سمعت مير في الديكلاراسيون نتاعو حتى قبل الماتش قال مهما باش تكون الريزلتا راهو الريزلتا باش نعملوها هنا مش كافيه، معناتها مربوطه بالذهاب والاياب، وهذاك علاش المباراه باش تكون نعتبرها صعيبه، لكن لابد من مجهود كبير من الملاعبيه، خاصه من الملاعبيه، برشا فولونتي برشا كونسنتراسيون، ما فماش شي تكنيك، ما فماش اخطاء فرديه زي ما تصير وجماعيه باش ينجم النادي الافريقي ينجح في الامتحان، وعنده من الامكانيات اللي ينجم ينجح في الامتحان هذا،
2: عنده من الامكانيات اللي تخليه ينجح النادي الافريقي. خالد المولي ناصر البدوي يقول 50-50 نسبه مئويه، مع ناصر البدوي كي تقول 50-50 باعتبار انت تبعت مقابله الذهاب النادي الافريقي، ما نجمش نقول انه باش يكون في طريق مفتوح، لا هذا مستحيل واحد يدخل في ضرب الخيال وقتها، ولكن 50-50 ديما تخلي السنس متاع الحيرة. 50-50 معناه الأمور ما يش بيدينا، انت مع الناصر في 50-50 وإلا فما نسب متفاوتة بين هذا وذاك؟
3: شوف هي الأسبقية موجودة، لكن سور لو بلون مونتال لازم تخوه 50-50 اللي ماشي راني باش تلعب بالحدود متاعي ننسى ماتش للي خاطر كمش تمشي تخم بالأسبقية هذيك، خاطر الاسبقيه هذيك نجم تخليك تدخل في الاكسين تاع الديفونس باغ اكزومبل، تخليكش ماكش اكيليبري، دونك مونتالمون لازم تاخذ الماتش كش عليه هذاك الماتش لالي وانت باش تلعب الحظ نتاعك 100%، دونك الاسبقيه موجوده لكن ما تخليكش تغلط في روحك، لازم تخليك ديما اكيليبري سور لو بلان مونتال. وانا فاهم ناصر يقول 50-50 يحكي على الكوتي هذايا، ما تخممش اللي راهي هي اسبقيه كبيره ياسر، خاطر فما ظروف اخرى ماهيش فنيه، نجم يكون وهي النادي الافريقي خير من المنافس نتاعو، لكن فما ظروف اخرى
2: خير من المنافس
3: لا هو على الميدان رينا بريسك دوميناسيون توتال صحيح لعب اللي كونتر نتاعو وصل في بعض الاحيان، لكن كان يخرج نادي الافريقي بروز اهداف على الاقل، كان يكمل ماتش 2-0 ما بعد هذيك فما احكام الكره ريوسيت ما فماش، لكن اليوم فما كونتكست اخر روجيستر اخر، المنافس ماهوش احسن نادي الافريقي، لكن فما دي كونديسيون نتاع افريقيا نتاع مباراه اياب نتاع خبره نتاع كذا تخلي المنافس عنده زاد حدود، دونك يفو فير اتونسيون، دونك ال 50-50 دون سو سونس اللي مونتالمون انسى الاسبقيه هذيك والعب الحدود نتاعك كيما يلزم كيما يلزم ايكيليبري كو سوسوا ديفونسيفمون ولا اوفونسيفمون باش تجيب ترشح في الاخر، والمهم الترشح.
2: دونك تو نحكي بعد شويه خالد
3: هذاك هذاك اللي يعني هذاك اللي لازم الفكره العامه اللي الاسبقيه موجوده لكن ماشي باش نلعب الحدود نتاعي ما نعملش على الاسبقيه كهو.
2: مهم جدا عاولوا على خبرتك انت ايضا خالد في على مستوى القاره الافريقيه، طبعا شوي نحكيوا على مع الدكتور هل انه النادي الافريقي يحافظ ربما على نفس التركيبه اللي بدا بها مباراه للذهاب، والا شنو هي التغييرات سورتو مع زوز تدعيمات جديده، يرجع هيكل شيخاوي وان كان يرجع مره اخرى، ايضا عمار عبد الحق اللي كان ربما مش موجود خذت فيه ترخيص استثنائي لانه كان مع الايفان. خالد اليوم كظروف تطورت كره قدم في افريقيا على مستوى الفرق على مستوى الانفراستركتور، انت لعبت قبل اوكي في ليزاني بونور بتاع الكوره، ولكن على مستوى القاره الافريقيه كانت عندنا الهيمنة نوعا ما. هل تغيرت الوظعية حاليا؟ ظروف انفراستركتور كليما سخانة، هذه هي. انت لعبت قبل في مالي كونتر ستاد مليان برشا مرات، وفي ستاج لعب في نادي الافريقي.
3: شوف الهيمنة عدنا على الميدان متاعنا في افريقي، حتى النوادي الكبيرة متاعنا راهو يهز تشامبيونز ليغ ويهز كاف، اما راه كي يخرج لبرا يتحب فهمني، فما لي كونديسيون كليماتيك، فما المنافس راهو تعاد راه في تونس لاعب عادي مواطن عادي.
4: كاليتي تاع الغازون خالد،
3: مش هو نفس الشيء.
4: كاليتي الغازون خالد ثقل اللي باش يلقاوه في التيران،
3: اي يعني لي كونديسيون الكل باش يتبدلوا، منهم التيران منهم الطقس فهمني، الموتيفاسيون هما مستنسين بالوضعيات هذيك، الجمهور باش يحط بريسيون ويمد لازم يكون بالحق. راهو احنا الفرق نتاعنا الكل ساعات يخسر ضد فريق نكره في افريقيا،
2: خاطر
3: يستفاد من لي كونديسيون مش خاطر هو تكنيك مو قوي فهمت. ومثلا في مالي العاد برشا مرات مع مالي مع الريال، نحكي لك فريق اسمه ريال باماكو،
2: ريال باماكو
3: ما راه ترجي ربحنا واحد بلاش ولا فريق متواضع جدا، خاطر لي كونديسيون تيرا ما نجموش نلعبوا فيه، شدوا يعملوا عليك بريسيون مع الضغط نتاع الطقس بدا اوميد تيرا يستفادوا منه. دونك هذوما اش قلنا كي نحكيوا ال 50 50 انسى السبقيه هذيك، وعمل اللي انت راك باش تلعب ماتش تحط فيه 200% باش تنجم تتعدى. راي الصعب نتاع ماتشات افريقيا ابار اللي هما راهو الحقيقه الكروين واللي زاكاديمي اللي عندهم هزوا المستوى ولا يخرجوا في الملاعبيه باهين وتجيها هنا نشتريهم منهم في الملاعبيه
2: يعني
3: فهمني. دونك لكن تقع ديما لي كونديسيون كليماتيك، لي كونديسيون نتاع المباراه، تحضيرها كيفاش، نجموا يعملوا لك الاكسترا سبورتيف موجود لازم تكون حاضر فيه. لي كونديسيون كليماتيك باغ اكزومبل تو في مالي فما طقس نتاع دي زوراج، نجم وقت الماتش اوراج ومطر واللي تيرا ام براتيكابل باش تعمل معاه، لازم لاعبيه ولا الستاف يحضروا الملاعبين نتاعهم ويهزوا ليزيكيبمون نتاعهم اللي يلزم. دونك فما جزئيات مهمين الاسبقيه الكرويه متفاهمين فيها، اما راي لي كونديسيون نتاع افريقيا راهم غير ولازم تحضر لهم 200% باش تخرج بنتيجه
2: جيده. المستوى الاداري مهم جدا نصر البدوي، نرجع لك دكتور ديما نحبوا ناخذوا توسكي اداري ومعرفه اكثر بالقاره الافريقيه. اليوم مهم جدا نلقاو على مستوى اللوجيستي النادي الافريقي في طائره عسكريه فول ديريكت بستة ساعات، انه التعامل مع ظروف كيما هذه. نصر البدوي انت كنت قبل في الاداره ومشيت للمالي والسنغال نيجيريا في الاطراح هذوما، بتفكير الاداري شنو يحزم يحضر النادي الافريقي ومسؤولين النادي الافريقي؟
4: هو بالنسبه لي انا النادي الافريقي ظهر لي عنده من المسؤولين وعندهم الكفاءه اللي تنجم تعرف هذا الافريقي شنو مطلب. انا اعتقد النادي الافريقي راه ديجا فما مبعوث مشى قبل نهارين ثلاثه باش ينجم يحضر للبعثه كل جزئياتها، خاطر غاديكا لي زام بريفيو حتى راهو متوقعين في كل لحظه، معناتها انت تقرا حسابك في كل شيء وتخمم في كل جزئيه وهي انكور ان شاء الله تمنع تبداو واضحين. معناتها هما في دمراو ولاو يفهموا لي كوليس زاد، حتى في وقت من الاوقات هما ما كانوش يفهموا لي كوليس وما كانوش يخدموا لي كوليس ولا يحضروا معناتها هما من قبل، معناتها قبل كانوا معناتها هكا في وقت من الاوقات معناتها ما يحضروش كما يلزم لحاجات كيما هكا. ولهذا النادي الافريقي انا نعتبر انه اليوم يلزم يقرا حسابه في كل صغيره وكل كبيره، انه تقول لي نمشيوا على متن رحله خاصه في طائره عسكريه، انا نخير نمشي في طائره عسكريه خير من نعمل اسكال ب 10 سوايع
2: و 8 سوايع
4: وفي المغرب ونقعدوا بالعبيه. معناتها بالنسبه لي انا لي كونديسيون، على خاطر احنا حتى قبل مشينا في ليكيب ناسيونال ومع جمعياتنا سافرنا في الطائره العسكريه، خاطر تتبدل كل شيء، يحطوا كراسي ويحاولوا الظروف باش يحسنوها، لكن تقعد ديما السفره معناتها نعتبرها خير برشا وقت اللي تقارنها بينك تمشي تقعد في مطار 10 سوايع. نعتبر الطائره العسكريه خير واجدى بالنسبه لي انا.
2: وي برافو باي. هاي دكتور، دائما تخمامنا في توسكي فني، انا اعطيتك العناصر عمر عبد الحق موجود يرجع هيكل الشيخاوي كانك. طرحنا سؤال دكتور انه مقارنه بمباراه الذهاب في ملعب حمادي العقر ببيراتس، هل النادي الافريقي انه مطالب الا كتفكير نحكي على ستاف تكنيك انه يواصل بنفس الرسم بنفس التوجه اللي يلعب به في استاد حمادي العقربي، والا يغير يدافع يهاجم يستنى يعمل كونتر اتاك؟ هذا هو متى كل ما تقرب المقابله كل ما يقرب اكثر التفكير كيفاش يكون النادي الافريقي.
5: ما قبل كل شيء الاولاد لخصوا معناها لي كونديسيون دو ماتش كل، معناها برافو ليهم الزوز، لانه معناها ماتش في الافريق ماهوش ماتش عادي، معناها فما ديبلاسمونات خلينا نقولوا في بلدان جوار يشبهوا برشا لي كونديسيون تاع تونس. علاش احنا كي تجي تجبد تيراج السور قولها والله ان شاء الله نمشي للجزائر، ان شاء الله نلعب في مصر، ان شاء الله في المغرب،
4: في ليبيا،
5: في ليبيا براتيكمون يلعب معناها في ادوميسيل في الميدان نتاعو. فما عوائق كبيره في الافريق، وفما فهمتني دي زامبريفيو ما تستناهمش، وفما برشا مشاكل تنجم تلقاهم كور دو روت كيما كانوا يحكيو لك. بون نادي الافريقي ديجا عنده ان افونتاج، عنده ان بون افونتاج انا تو صغرون اللي هو عنده ديجا زوز لاعبين كانوا يلعبوا في مالي اللي هو سيمبارا لاعب استاد ماليان وان كانغ زاد لاعب استاد ماليان
2: استاد ماليان وي
5: دونك كانوا ينشطوا في البطوله الماليه ويعرفوا جوليبا ويعرفوا الاجواء ويعرفوا التيران ويعرفوا كل شيء. هذا سي امبورطون راه تمشي ديجا بزوز كشافين خلينا نقول قبل كل شيء. من الناحيه الفنيه النادي الافريقي معناها قدم مباراه خلينا نقولوا محترمه مش مباراه باهيه.
2: تحب تعمل تاع النوت نوتين نوت تحب تعرف
5: 6 على 10
2: بابلوس
5: 6 على 10. فريق الاخر عنده ما عنده ديزاتو خاصه معناها في الهجمه المرتده عنده لاعبين ماهرين عندهم فنيات محترمه. جاب 14 لاعب فقط يقال عنده 4-5 لاعبين ما نجموش يلتحقوا مش يكونوا موجودين في مباراه الاياب. فريق الحقيقه لازم تقرا له معناها الف حساب لانه مباراه هذه نحسبوها كوم فينال معناها ننساو ماتش لالي كما كنا نحكيو باش تلعب لا كاليفيكاسيون على ماتش فينال ماتش اليمينيسيون ديريكت انسى الواحد بلاش سامحوني اذا كنت تبدا تخمم فيها في العشرين دقيقه الاخرانيه اما باش تبدا من اول ماتش وانت تخمم فيه سافاكوزي معناها لخبطه كبيره. نادي الافريقي لازم يمشي بتوازن كما حكينا البارح لازم يكون عنده معناها خلينا نقولوا في مخه اللي هو ينجم يماركي لازم يمشي افيك ليزاتو نتاعهم تاع العاده. لازم الناس كل تكون منضبطه خاصه على المستوى معناها فهمتني المنظومه الدفاعيه الناس كل لازم تقوم بدورها واكثر من دورها يا بوكو دونتر ايد معناها الناس كل تعاون بعضها. لازم يكون فما معناها انارسيلمون ان بريسينغ خاصه اون زون ميديان مش متخليش اللاعب والفريق المالي يتدرج معناها فهمتي بالكوره بكل سهوله بكل سلاسه بكل راحه لانه فنيا حتى تاريخيا اللاعب المالي عنده من الفنيات ما يسمح له باش يبني معناها الهجمه بسلاسه ويكون فريمون مخطر برشا في الهجمه معناها المبنيه والهجمه اللي تبدا بالتالي. الحقيقه النادي الافريقي عنده افونتاج كبير تاع الكره الثابته. النادي الافريقي عنده افونتاج اللي هو عنده لاعبين دوليين كيما حكينا. النادي الافريقي جايب اسبري جديد تو يفو اوبليي الماضي راه النادي الافريقي تعامله الانتهى هذه سيت اون اوتر فيرسيون تاع النادي الافريقي قاعدوا فيها 5 ركائز وتزادوا معناها لاعبين جدد. تقول لي انكانغ وشيخاو انكانغ وشيخاو باش يكملوا الجروب ما ينجموش يبداو بيتيت ريزورون كيلكو مينوت
2: حتى انكانغ لا دكتور بعلاقه بمعرفته هو
5: لا ما ينجموش يبداو سورتو عندك انت اتاكون قاعد يماركي تو
2: قديده ما ينجمش
5: ينحيه اتاكون قاعد يماركي عطيتو فرصته ماركيلك معناها وكان مؤثر دونك يفو ساتوندر ماركيلك في المتلوي اوسي في تيران صعيب دونك يفو ساتوندر النادي الافريقي باش يكون شرس اغريسيف في وسط الميدان ما يخليش لا لاتيتود للفريق المنافس معناها باش يلعب الكره ما يخليش لا بروميير باس اللي هي تخليه اون دونجي وفي لان كونترين تخرج برشا معناها حذر جدا خاصه لي زارير لاتيرو نحكيو على حسين بن علي والزعلوني اللي هما دومبلي اي واحد قابله تو تقول له شنو حسين بن علي شنو زعلوني يقول لك اظهر مهاجمين وهذا هو لازم النزعه هذيك بور لانستون او موا حتى في ال 15 20 25 دقيقه الاولانيه لا لانه فما شويه حذر فما نركزوا نشوفوا امورنا
2: يقرا المنافس
5: قبل ونشوفوا كومون سا سو بريزون صار الاولاد في النادي الافريقي شافوا عملوا فيزيوناج نتاعهم شافوا مباراة لالي ايبوي شافوا مباريات الجوليبا على ميدانه لانها تفرق كاريمون يعني شفت كلكو سيكونس فريق يحبذ معناه الاستحواذ على الكوره ماهوش فريق يستنى ويكانتر كيما عمل في لالي. باركونتر عنده برشا مشاكل على مستوى العمق الهجومي وعنده برشا مشاكل على مستوى الكره الثابته هذوما دو بوين اللي ماهر ينجم يخدم عليهم ايبوي لي لاتيرو نتاعو باش يزيدوا برشا دونك نادي الفريقي امون افي فا فوار لي سباس لكن حذاري من 20 دقيقة الأولانيين لأنه باش يحطوا انتونسيتي كبيرة باش يحطوا ريتم كبير باش يحطوا ضغط كبير وفهمتني لازم يقرا حسابه ما ينساش اللي الهدف يساوي الترشح.
4: فما حاجة مهمة برشا أنا بالنسبة لي أنا حاتم راهو فما حاجة لازم ناخذوها بعين الاعتبار وقت اللي يبدأ عندك مدرب ديجا ولد إفريقي ويعرف إفريقي مدرب ماهر الكنزاري معناتها درب الترجي الراضي التونسي ولعب الأفريق ويعرف كل جزئية وهذا راهو عنده أهمية كبيرة
2: طبعا
4: عنده اهميه الكلام اللي كان يحكي فيه الدكتور كي يبداو عندك ملاعبيه معناتها عندهم امكانيات فنيه ينجموا قادرين يمشي ولا خاطر يلزم ليكيب ديما تقعد اون اكيليبر خاصه وقت اللي تبدا تلعب في ظروف مش ظروف نتاعك ولا في معطيات مش نتاعك يلزمك فيها برشا ذكاء وفيها برشا قراءه نتاع اللعب ويلزمهاش التهور ينجم يوصلك الحاجات اللي لا تحمد عقباه هذاك علاش اليوم انا نعتبر مال كانزاري في الموضوع هذا الكل قادر زيادة كيف كيف يعطي سافوار فير بتاعه والاكسبيرينس بتاعه بكام لاعبي ولا كمدرب معناتها اليوم هذه حاجة مهمة.
5: اخر اكسبيرينس بتاعه كمدرب عم نعمل مع الاكسبيرينس ما كانش ممتازة
4: اي بالطبيعة، لكن مش معناتها كما نجحش مرة راهو ما عندوش التجربة. هو واحد انا نقول لك
6: ايش عمل سيمي فاينل تشامبيونز ليج هكا ولا
4: اي
5: لا
4: سلانكار
3: لا لا لا دوري المجموعات و...
6: اخر تجربه لي هي
3: بعد صحيح. كمل الفرنساوي
4: اي
3: هو اللي رشح الفريق
4: اي اما ايش نقول انا ينجم يكون حتى ما هو العبد زاد يتعلم من اخطاء نتاعو ينجم يكون مير الاخ الكنزاري حتى في وقت من الاوقات
3: صحيح
4: ديمتريز عمل دومي فينال قبل زاد كم لاعب الفريق الناسيونال كله هذوما دكتور
5: عنده من الحنكه وعنده من معناها الفيدباك خلينا نقولوا معناها عنده هيستوريك في الافريق ان طونك لاعب وان طونك مدرب لكن يفو فير اتونسيون لكل شيء وتوا
6: لي فاكتور نتاع النجاح هم الملاعبيه
5: لا لا ما اكثر من الملاعبيه هو التحضير
4: المدرب
5: امبارح نسمع في معناها فاريولي يحكي قال بون حضرنا المباراه مع السيتي وحضرنا وحضرنا وحضرنا مي بون اللي حضرناه لقيناه مي في الاخر فما كاليتي انديفيدويال حكم فينا اليوم النادي الافريقي كاليتي انديفيدويال نتاعو خير من جوليبا ما تخاف من فهمتني هكل شوية فهمتني خلينا نقوله نايفتي ولا عدم التركيز ولا نونشالونس كل راي كورة بدمها بحقيقتها بتركيز معناها يفو فير تريز اتونسيون من حيث لا يعلمون
6: نحكي على فريق حتى على مستوى معدل أعمار خالد معناها فريق صغير السن نشوفه 2004 2001 2008 2003 2004 2002 2005 معناها فهم ملاعبي من عام 93 وكهو زمن عبيه 93 99 2000 معناها لكن نحكيه على فريق صغير في السن. اليوم حكيت مع دكتور على التعامل مع مباراة جولي بالمالي أنا سألته سؤال نحب نعرف إجابتك أنت التعامل مع مقابلة كما هذه الفرق ما بين الذهاب والإياب ندافع نهاجم نلعب بنفس العناصر لعبت بهم نعمل دي شانجمون في ميليو تيران القدام في الديفانس سيتو أنه كلهم موجودين في باستثناء زم لعبية فقط
3: هو لافونتاج لافونتاج يخليك تخم في الكونتكست أول حاجة أنك تستحفظ وانا مع صادق ال 20 دقيقه الاولانيين مهمين برشا يعني ما تقبلش في ال 20 دقيقه دونك هذا يخليك انك تلعب بتحفظ مش معناها مش حط البلوك نتاعك كومبلاس وباش تحاول تلعب لي زاتاك رابيد ولا كاريمون لي كونتر لهنا انا مش مع صادق في حاجه برك البروفيل نتاع نكان اللي هو بريمو العبد ضد جوليبا يعرف لي كونديسيون والرجيستر نتاعو ستاجور دو كونتر كان كذا لعب مع ستاد مليان هو الفريق اللي لعب بافي كان بلوك با ويلعبوا عليه هو لي زاتاك رابيد ولا يحب يعني جوار دي سباس دونك حسب رايي يظهر لي البروفيل نتاع الملاعب هذا اديكوا للماتش على الاقل للميتالو باش من بعد خاطر من بعد انت انت شو باش يصير في الشوط شو باش يصير في كل لحظه نجم تصير تغيرات
6: تشوف خالد انه انت تبدل التفكير مثلا
3: حسب رايك بارابور للبروفيل نتاع الملاعبي اللي هو جوار دو كونتر يحب الاسباس ويعرف لي كونديسيون ويعرف المنافس دونك فما على الاقل على المستوى الكاليتي انترنسيك نتاع الملاعبي وعلى الاقل في الريجستر نتاع الماتش اللي بنلعب باش نبدا ببلوك ونلعب لي كونتر اون بلوس يعرف لي كونديسيون حسب رايي نجم يكون غلط نجم يكون ماهر قراءه قديده هو اللي يبدا ومن بعد يكمل اما حس هكا تفكير اولي يظهر للملاعبي مادام يعرف البطوله ويعرف لي كونديسيون نجم يكون هو لو بروفيل اللي يبدا حاجه اخرى اللي هي مهمه ياسر الدور نتاع وسط الميدان الدور نتاع وسط الميدان الدفاعي مهم ياسر خاطر رينا حتى الهجمات ولا العمليات اللي عملهم المنافس كان ينقص شويه كالاجريسيفيتي نتاع اللي مربوطه بالكاليتي نتاع الملاعبي خاطر لي بروفيل اللي تحطوا في الماتش لا كلهم دي جوار تكنيك براتيكمون دونك وقت اللي تزيدهم ملاعبي على المستوى البدني في لي جويل قوي باش يربحك برشا كور في الوسط اللي هذاكم باش تعمل بهم لي زاتاك رابيد ولي كونتر راه مثلا شريمي اللي الملاعبي اللي كمل الماتش لكن لو بروفيل نتاعو ديفنسيف ما يظهر لي مع خان مع زادام يكون عندك ميليو تكنيكمون باهي او ميم طون في الاجريسيفيتي في لي جويل ينجموا يربحوك برشا كور ونظفوا لك لي كولوار اون كاو واحد من لي كوجور كولوار ما رجعش ولا هما كاريما يغطيوا لك المساحه نتاع وسط الميدان ولا طرف دونك مهمين ياسر
5: نجم يعطيوك الباس الاولانيه اللي كسر الكونتر بريسينغ وتخرج الكونتر
3: بريسك اللي انت باش تلعب لوجيكمون باش تبدا البلوك نتاعك طايح
5: شويه
3: ولا ميجا جون دونك لي بروفيل نتاع ثلاثه وسط الميدان راهم من ياسر لاغريسيفيتي في لي ماتش هذوما ملاعبين اللي فيزيكمون قويين اللي باش يدخلوا في الجوال ويربحوك الكره هذاك نتاع الوسط اللي باش تبني بهم انت الهجمه السريعه نتاعك مهمين لي بروفيل هذوما موجودين توا في نادي الفريق دونك مهم ياسر انه الاختيار نتاع لي بروفيل نتاع وسط الميدان خاطر ما تصورش مثلا مير باش يلعب في ثلاثه في الديفونس اللي حاجه عمرها ما جربها ولا دونك لو بروفيل نتاع ترويزيام ميليو هو اللي باش يعطيك ستابيليتي باش يعطيك اكيليبر بارابور للبلوك باش تحطه معاه حسب رايك كما قلت لك ان كانغ لي كونديسيون يعرفهم هو البروفيل نتاعو نتاع دي كونتر حسب راي عنده نادي الافريقي لي زاتو ما يكفي انه يبدا الماتش كما يتحكم يعني يتحكم في في الماتش تكتيكمون وسورتو تكنيكمون خاطر كان باش يحك فيه تكتيكمون ودافع بركة باش يقلقوك لكن وقت تتحكم فيه تكتيكمون اي تكنيكمون عندك لابيليتي نتاع الملاعبيه باش يلعبوا لك لي كونتر ولا لي زاتاك رابيد مهم ياسر انه حسب راي الماتش تلعب على هدف لو سجل النادي الافريقي
6: ولا
3: ماتش ولا ماتش تسكر الماتش
6: انا ديجا بعد شويه خالد نسالك على الثنائي سيمبارا عبد الحق كيف شافهم خالد مولي اسكو نجم يكونوا ياسين مرياه غيره فاصل اشهاري ونكملوا معكم اكسترا تايم مرحبا بكم
1: اكسترا تايم
0: خليك قريب فيم وراجعين
7: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس
8: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم

0: وي ار ذا تشامبيونز يا خالد. وصلنا من 37 دقيقة نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة نتاع العشية.
1: في اكسترا تايم على ديوار اف ام.
0: مرحبا بكم من جديد. نكملوا اكسترا تايم باش نوصلوا اخر سؤال بالنسبه للنادي الافريقي، مهم جدا باش ناخذ راي خالد المولي على مستوى الخط الخلفي للنادي الافريقي. سيمبارا عبد الحق شفناهم ثنائي هذا لاول مره مع بعضهم مباراه الماضيه، كيف شفت الثنائي هذا؟ لانه تحسوا دفاع جديد في النادي الافريقي. زعلوني حسام بن علي اوكي مع بعضهم كانوا عاملين، لانه لفترات باعتبار حسام بن علي دائما عنده الغيابات بسبب الاصابه. زعلوني سيمبارا عبد الحق حسام بن علي، الخط الدفاعي الامثل للنادي الافريقي.
2: والله شوف كل ماتش والرجستر نتاعه، اما مباراه الذهاب كنا نحكيوا عليه النادي الافريقي هو اللي يمتلك الكره، هو يعني اون بوزيسيون، هو اللي قاعد يبني البلوك نتاعه عالي. دونك لهنا الحقيقه ما ظهرناش ما ظهرتش لا ديفونس ديفايونت. علاش؟ لانه الفريق البلوك نتاعه عالي، حتى لي زوكازيون اللي عملهم المنافس سور ديز اتاك رابيد والا دي كونتر اتاك كان اكثر يعني عدم كيما نقولوا احنا اجريسيفيتي من الوسط الميداني، خلاو الكره تتفك في الديفونس. دونك لو علاش قلت لك لهنا المهم ياسر البروفيل نتاع التروازيام ميليو اللي باش يلعب مع الفريق. لكن كاول مباراه حقيقه ما نجمش يكون فما حكم قطعي على لو جيو هذا عبد الحق وسيمبارا. سيمبارا

0: وورد اكسبيرينس بارابور لعبد الحق, ولو انه عبد الحق كومانجور ماهوش مقصر الحقيقه وقاعد يعمل المباريات اللي لعبهم كان في مستوى جيد. دونك ننتظروا مباراه الاياب, لان كيما قلت لك باش يكون في ريجستر مغاير نادي فريق باش يلعب افيك نورمالمون ان بلوك با ميديون, ماهوش يكون فما برشا مساحات في ظهرهم. دونك الرول لهنا نتاع ثلاثه وسط الميدان مع لي دوز اكسونتري هو اللي باش يكون مهم ياسر. بتقعد هما المهمه نتاعهم مهمه, يعني المهمه نتاعهم انيسيالمون ولا برينسيبالمون باش المنطقه الاخرانيه نتاع ال 20 متر يعرفوا كيفاش يتحكموا فيها, يعرفوا كيفاش وقتاش يعملوا المركاج نتاعهم, وقتاش يكوفريو على بعضهم. فهمت؟ دونك لهنا يقعد لو كوتي نتاع تكنيك انديفيديوال ديفونسيف, والا مع بعضهم كيفاش باش يتصرفوا. دونك لكن ديما نرجع لك المباريات هذوما مهم ياسر, دور وسط الميدان ثلاثه اللي باش يلعبوا في محور وسط الميدان مع لي دوز اكسونتري لو يقوم بالدور نتاعهم كما يلزم ممكن حتى الديفونس تلعب مرتاحه. من بعد كما قلت لك تقعد لا جيستيون دو لا بروفوندور اللي في دار ماهيش يكون مساحه كبيره بالاكسبيريونس اللي موجود عند سيمبارا وزعلوني سورتو وبن علي عبد الحق نفس الشيء, ينجموا يجريوا الماتش نتاعهم يخرجوا الماتش ريكوريكت.
1: النادي الافريقي واجه جولي بال مالي نهار السبت 12 سبتمبر بدايه من الخامسه نتاع العشيه, وحسب ما صدرنا انه المقابله باش تكون حسب ما شفنا على قناه او ار تي ام الماليه, دونك موجوده ديجا على نايلسات. نجموا تابعوا مباراه النادي الافريقي وجولي بال ان شاء الله تكون مقابله منقوله باش نجموا موان تابعوا نلقاو نحكيو نهار الاثنين ان شاء الله نهار الاحد بالطبيعه مع الاولاد في استاد الديوان.
2: اول امتحان النادي الافريقي يحتك المباريات الإفريقية الوازنة يعني في الكاف معناها
1: من الأول بدينا دي
2: خاطر أنت ما لعبتش عندك برشا لانديس نتاعك أفريكا طايح
3: سبع سنين
2: هي لانديس أفريكا يبدأ طايح ناصر دونك أوتوماتيكمون باش تلقى دي شامبيون من الأول. دونك النادي الإفريقي لازمو يعرف معناها كيفاش يتعامل مع المباراة.
1: حتى الشامبيونز ليج دكتور تو مثال في نفس السياق مادام حليت لونجل هذه, حتى كي شفنا معناها المنافسين الاخرين تاع النادي معناها اللي موجودين في الشامبيونز ليج الحقيقه معناها من اصعب المقابلات اللي باش يخوضها النادي الافريقي. كي نشوف مثلا الهلال والا اورلاندو بايرتس
2: يلعبوا الدور الاول الكل من اصعب مباريات افريكانس
1: بيترو لواندا فهمت معناه النادي الافريقي
2: شامبيونز ليج
1: زمالك ام سي
2: ا لاعبين شامبيونز ليج في الستة سبعة سنين الاخرانيين دونك عاملين انديس افريكان اقوى دونك لمين بوانيت النادي الافريقي ما لعبش والتاريخ ما يلعبش اليوم اليوم فماش عمل في الخمسة سنين الاخرانيين هيك علاش نفس الشيء كان يصير المستير ها وجبدت الاهلي ها وجبدت فهمني كل مره مشكله مع مستير معناه ديما في الدوره الثانيه اللي قبل لي بول عندها
1: مره الاهلي المصري مره معناها شبيبه القبائل
2: عملناها شبيبه القبائل نحكي قبل الاهلي وجبدت ظهر لي نسيت لوكيل مي جبدت انتري غرومورس
1: ناس بركان
2: بركان
1: ناس بركان ناس بركان الاهلي المصري شبيبه القبائل
2: تغيب على الشامبيونز ليج وحتى على الكاف نادي فريقي خرجت من المجموعه هذيك كارثه كبيره.
4: فما حاجه اخرى نعتبرها زاد مهمه من بكري خالد كان يحكي عليها راهو حاتم زاد وقت اللي يبدا عندك محور دفاع جديد راهو زاد كيف ينجم يكون عنده ثقل كبير في المباراه راهو خاطر ماهمش الناس مستنسين ببعضهم تعرف خالد انت قيمه الديفونس كي تبدا فما تفاهم متناغم ما بين لي دو جوار اكسيال اللي يلعبوا مع بعضهم راهم هما بيدهم باش يكون عندهم مسؤوليه كبيره وما بيدهم راهو باش نبداو واضحين معناتها
2: علاش لازم يغلف
4: هذاك علاش لا كوفرتور لازم تكون يلزم يتفاهموا مع بعضهم فما ديجا الاربعه اللي مع بعضهم ماهمش مستنسين ببعضهم
1: باش يبداو واضحين بخلاف هذوما ناصر عنده ياسين بوعبيد ياسين رياح خسن محرسي معناها هذوما دي فالور اللي عندهم الخبره
4: اي لكن ظهر لي ياسين مش قاعد يبدا مش يبدا مش
2: في ياسين مريح
4: ظهر لي مش باش يبدا ياسين مريح حسب اللي قاعدين نسمعوا فيه لكن انا ديما شو نقول راهو المباريات هذوما يا حاتم راهم ربع ساعات مربوطين بجزئيات اللي انت ما تجيش لبالك معناتها هذاك علاش الفريق النادي الافريقي يلزم يكون ماشي الغديكا بمالي باش يمشي يعمل مباراه نتاع الموسم باش نبداو واضحين مباراه الموسم على خاطر هذه اليوم حلم راهو هذه بالنسبه لي انا حلم الجماهير النادي الافريقي باش تمشي الشامبيونز ليج اليوم انا شنو معناتها النادي الافريقي يعمل مباراه الموسم يترشح بعد شنو هي الريزلتات كيفاش تشوف الماتش ما نعرفش عليه شنو يترشح. المهم يترشح
1: بالنسبة لي هي كل مقابلة مقابلة موسم لأنه بعد عنده
4: لا بالنسبة لي لا بالنسبة لي أنا الجماهير نادي إفريقي وطموحات الهيئة مديرة وطموحات الملاعبية وطموحات الناس الكل مركزة فما ضغوطات موجودة على الناس الكل مش بدو واضحين
2: نادي الإفريقي
4: حلمها حلم الناس مش تمشي في الشامبيونز ليج وتعاود ترجع للشامبيونز ليج ولهذا علاش اليوم النادي الإفريقي حتى في البطولة كي يترشح ويمشي للدور الجاي حتى في البطولة باش يعطيه معنويا باش يخليه يمشي قدام
2: نادي الإفريقي ناصر اللي ترشح اللي ربح عمناه البطولة على الجدار واللي توج بعد سنوات معناها من والجماهير ما سايبتوش مطالب باش يدخل دوري المجموعات
4: صحيح
2: اوبليغاتوار
4: يستاهل الجمهور
2: كيلكو سوا اكس فما عنصر ما حكيناش عليه مع الوليد اللي كونه عندك اللاعبين الفنيين من وسط الميدان كيما حكى خالد فما شكون يعدي لا بروميير باس فما شكون يكسر الليني اللي هو ينجم يكون زدام ينجم يكون شريمي مي قدامهم فما كينزومبي اللي في فورما كبيره فما الخضراوي اللي باش يخدم خدمه كبيره على المستوى الدفاعي وفما زاده هيكل شيخاوي نجم يكون يا خو اون دوميور حط ساقو سور لو بالون يحط ساقو على الكره يطلع اصحابه كسر الريتم طيح فهمتي لانتونسيتي والتيمبو معناه فما لاعبين فنيين معناه دي فريق مش ماشي غادي كان فهمتني خلينا نقولوا باش يكسر اللعب وباش يضيق المساحات ويلعب الدفاع وترونس لا عنده دو لا بوسيبيليتي وحسب ما نعرف استاد باهي لعب
4: أما عادة أننا نعرفهم استادات وخالد يعرفهم ديما الاستادات تقال رزين رزين تقال ديما كان سيرتو كان كما قال خالد مبكري بالصب الشتاء معناتها باش يولي باش يولي معناتها رزين في الطبع بلغتنا احنا مش الـ مش الـ مش الكازون ولا التيرا اللي كتصب فيه الشتاء معناتها بالحق تولي لي فور دوبل معناتها مع السخانه مع
1: الميديتي ولا برشا في توقيت المقابله ناصر كما كان خالد شفنا ديجا عملنا طلع الميتيو راه فما الرعد معناها فما البرق وفما الامطار بتاتر تكون غزيرة في مالي في الوقت هذا في خير مس أما الهوميديتي اللي تصب
4: غادي راهو دكتور
1: راهو يعني بعد إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي إن شاء الله انتصار يوم الاثنين خلينا على نبدأ نحكي على المقابلة القادمة ضد مازنبي وإلا ميديا ما شوف شكون متأهل للدور القادم إنه الإفريقي يتجاوز جوليبا عنده أيضا مهمة أخرى نجم نقول مباراة موسم أخرى كما قال ناصر البدوي إما أمام المتأهل بين مازنبي ميديا ما والأنو الأقرب هو لتو بيسان مازنبي هو اللي تعدى للدور القادم بعد شوي نواصل نحكي على كأس الكونفدرالية الإفريقية عن زوز أيضا ممثلين التوانسة ترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي إصفاقسي فاصل ونواصل
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبورغرام

0: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم يوصل المشوار معكم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بكل أصدقائنا علشان يوتيوب قاعدين يتفاعلوا برشا معنا في التعليقات، تعطيكم الصحة أكيد قاعدين يتابعوا فينا. حكينا عن النادي الإفريقي، نحكيه أيضا على الترجي الرياضي الجرجيسي ناصر اللي يشد الرحال إلى السنغال لمواجهة ديامبرس. ما يسألنا سؤال، ما هي مفاتيح العودة ببطاقة الترشح؟ ما نحبش نكون متشائم أن ثلاثة مقابل واحد أوكي سكور مطم نوعا ما بارابور نتائج أخرى، ولكن للأسف ديما نقول للأسف جارت العادة في المواسم الأخيرة ناصر أنه الكلوب متاعنا اللي محبش نقول ما عندهم جد تراديسيون كبيرة في الأفريق، مثال الاتحاد المونستيري خرج مع بالوزداد، ستاتيوزيان خرج مع اتحاد العاصمة، المستير وقتها خرج مع شبيبش في القبائل، من عرش فيما فريق آخر أيضا خرج من الأدوار التمهيدية. نحب تكون عنا بأكثر عدد ممكن من الفرق في دوري مجموعات باش نرجع نقاطنا على مستوى الترقيم الأفريقي. ترجي جرجيس الى السنغال لمواجهة ديامبرس امام فريق محترم جدا شاهدناه حتى في 20 مينوت الاولى قلق برشا جرجيس.
2: هو تصديق لكلامك واللي كان حكيها خالد في المداخله نتاعو الاولانيه، اليوم الكره التونسيه باش تشوفوها تعافات يلزمنا نكونوا موجودين في المشاركات الافريقيه ابعد ما يمكن، خاطر في وقت من الاوقات وقت اللي كنا نهيمنوا في افريقيا كنا معناتها نتوجدوا اقل حاجه في الدمي فينال، ونقاو ثلاثة فرق تونسية، كان واحدة في الشامبيونز زوز في الشامبيونز ليغ وواحدة في الكاف كانوا متواجدين، وبعد ساعات حتى أكثر وفما كوب دي كوب زاد كيف كيف. ما هو لهذا أنا بالنسبة لي أنا المباراة بتاع ترجي جرجيس بالرغم بداية صعيبة برشا وترجي جرجيس قبل الهدف وبعد ردة الفعل كانت إيجابية، الحق بتاع ربي شفت المدرب اللي ديكلاراسيون نتاعو اللي عملتهم بتاع إنسان معناتها واقعي يعرف روحه إيش قاعد يعمل، قال لك أنا من الأول بتاتر ما عنديش الـ الـ الـ الـ المعطيات الكافية باش النجم نعرف الكاليتي انديفيديوال نتاع الفريق، وبعد بعد وقت بسيطة 20 دقيقة لعب لقى التوازن الحقيقي، لقى الفرص، لقى التسجيل، لقى إمكانية ينجم يسجل، بالرغم أنه كما نقول أنت ماتها سكور 3-1 بالنسبة لي أنا ولو نسبيا نقوله مطمئن، لكن ديما في كرة القدم ديما تخاف كما نحكيه وكما كنا نحكيه على الكلوب أفريكان، احنا السكور بتاع ترجي جرجيس خير من الكلوب أفريكان باش نبداو واضحين، لكن كيف كيف مطالب بنفس التركيز وبنفس الانضباط وبنفس المعطيات وبنفس كل الجزئيات. بون ترجي جرجيس نقول واحنا اكسبيرينس جديده، معطيات جديده
1: بعد 20 سنه،
2: بعد 20 سنه يلقى روحه معناتها موجود في الكاف. هذا من كلهم بتاتر ترجي جرجيس راهو سيرتينمون فما ملعبيه اللي بتاتر سمعت من جمعيات اخرين، فما مسؤولين كيف كيف، فما من الناس اللي تشرف على الفريق، لكن تقعد مباراه صعيبه حسب اعتقادي، وخاصه شفنا منافس اللي عنده امكانيات كبيره معناتها سي ايكيب تكنيك ديجا خلقت قبل ما تسجل هدف مرتين ثلاثة في وضعيات مشابهة معناتها نفس الوضعية استرتوا على اليمين وعلى اليسار للمهاجم اللي على اليمين في الكولوار حاج معناتها بالحق فريمونس يعني
1: دكتور سكاوتينغ قاعد يشوف كعيبة ولا زوزك
2: لا هذاك اكسلون
1: انت زاد
2: انا سمعت نادر داود كان يحكي عليه وانا فيديو والله نتفرج في التلفزة اقسم بالله نتفرج في التلفزة قلت انا كان جيت موجود غادي هذا ما يروحش
1: تفضل
2: بالحق اقسم بالله لا يروح ما يروحش ما يسموش يروح
3: 1.2
2: لا ما يسموش
3: 200
2: ألف دولار. العام مشيت احنا مشينا نلعبوا في والله نسيت وين روحنا بزوز من اللاعبين وكل عام زاد مشينا نلعب في الكونغو روحنا برير جوش ما ترى فما بعد ساعات تجيك اوبورتونيتي باش تاخذهم لاعب قال الرجل في وقته يلزم العمليه
4: تاع السنغال اكثرهم ديز اكاديمي دونك يكونوا مليح
2: صحيح ما عنده تعمل معاهم بروجي
4: يعني يحطهم لاعب عمره 17 سنه عادي يلعب
2: واليوم جمعيه تونس معناتها انا جمعيه تونس ما زالت الماركاتو محلول انا واحد من الناس فمش علاش فمش جمعيه راهي توا دخلت في نيغوسياسيون مع اللاعب هذاك بالحق خاطر سي ان بروفيل اللي تستحقه واليوم صرت انا معناتها نعش عمره بالضبط قداش اما سي مادام نحكيو على اكاديمي تلقى سان جون 20 21 سنه على اقصى وذلك علاش معناتها اهميه المباراه
1: ديامبرس السنغالي خالد من 3 جوان 2026 اخر مباراه في الليغ 2 السنغال طلعنا امام فريق نيار ايطالي من 3 جوان رجع لعب اول مقابله 4 سبتمبر معناتها 3 شهور مرتاح اول مقابله رجع في الاستئناف نشاط كان ضد الترجي الرياضي الجرجيسي حتى بدنيا ما حسيناش بيه الفريق ذاك معناه الفريق اللي تعب فيزيكمان ولا بالعكس من الاول معناه خذاه في ترانزيسيون في كل خذاه اللعب وسجلوا أنا في الأخير ممكن لاحظت عليه شوية نقاص باش ترجع جيت خذ الأسباقين
4: وهذا كاش معناه عندك كومبيتيسيون ولا هو الفريشور تلقاه من اللول دايور رينا الفريق يعني عندهم بيفاسيتي متاع الصغر يعني فيزيكمان كانوا حاضرين وقلقوا برشا ترى جرجيس في العشرين والثلاثين دقيقة الأولانية لكن في آخر المباراة ما عادش ينجموا ساسوبوا اللي حتى بعشرة أما فيزيك مو تحسه بتاعه دوزيام ميتان براتيكمان نادي ترجرجيس ما لقاش مشاكل معهم يعني لي كونتر متاع الشوط الأولاني وكل الفيفاسيتي الموجودة ويوصلوا ما عادش ما رينيهمش في
3: يوريك
4: اللي فيزيك مو تاعه ممكن يرجع للمانك دو كومبيتيسيون بويسك الشامبيونان تاعهم مازال ما رجعتش دونك الحقيقة شوف أن ترجرجيس مادام قدرت تسجل ثلاث أهداف ضد فريق يلعب أون بلوك با دونك وقت اللي باش يحل لك اللعب في ميدان اون برانسيب على الاقل تسجل
1: اكثر
4: سباس عندك لاعبين اللي عندهم الخبره عندك اللاعبين اللي عندهم لا بون فينيسيون المهم ياسر اني ما تعطيهمش الثقه في نفسهم فريق خاطر فريق صغير وتعطيه الثقه في نفسه هما سون موتيفي سا سوفوا لا موتيفاسيون سورتو لي دو جور دو كولوار اللي
3: لعب عليهم لا فريق
4: دونك ماذا بيه بيدو يروح مع جرجيس يرجع مع جرجيس لتونس اللي يلعب فيهم دونك تري امبورطون انه على المستوى الذهني الفريق ياخذ الامور بكل جديه يحاول يسجل في اول المباراه وهكا ذهنيا المنافس يتيح مع صغر السن نتاعهم دونك نتصور ترج جرجيس عنده ما يكفي من الخبره باش يعرف يجري للمباراه هذا ضد فريق اللي كما قلنا فريق ماهوش كبير مش من الفرق الكبيره نتاع السنغال لكن يفرض الاحترام بويسك لي سون دي جون جوور لي تري موتيفي يحبوا يوريو روح
1: باه دكتور ديما في الامور الفنيه ثلاثة مقابل واحد مباراة الذهاب معنا مباراة الذهاب ثلاثة مقابل واحد طيب لميري مباراة العودة هل أنه اليوم مصف مشارك في علاقة بتاع جرجيس شفنا لي شانجمون اللي عملهم أدي بولجو خذ مكان كي باسوي شفنا جرتيلة دخل بعد أنه اليوم سيف الشرفي توريس هذا قسم بديوف أدم التاوس مختار بنزيد دافيد حمودة جرتيلة خليل قصاب حمدي العبيدي وكي باسوي بتركيبة الثلاثة في قلب الدفاع يواصل نجح في مصف مشارك مباراة الليل
2: ولو أنه دخل بالنفس هجومي كبير في مباراة الذهب معناها كي تلعب جرتيلة وسوي ومعاهم
1: حمدي العبيدي
2: معناها سوي وحمدي العبيدي هما فهمتي
1: دوز
2: اتاكا وراهم جرتيلة ولاعبين الأظهر كانوا يطلعوا برشا وتغير هيك علاش استغلت فريق ديان بارس استغلت لي سباس في ظهر لي زيكسونتري والحقيقة أنا نتصور منصف مشارك تفاجأ شوية في ال 35-40 دقيقة الأولانية لأنه فريق
1: تفاجأ برش
2: لأنه يعني ديان بارس هو اللي كان مهيمن
1: صحيح
2: واني جو نو سوي با دو فوتر افي معناها مانيش متفائل برشا معناها لازم يماركي ترجي جرجيس لازم يماركي أنه فريق تكنيك برشا وفريق عنده برشا مؤهلات وفنيا
1: ما ننساوش اللي زوزو بلاش نجم تعدي فريق سنغالي
2: صحيح وما تنساش اللي الهدف الثاني جاء ضربة جزاء وما تنساش اللي من بعد الشوط الثاني كما قال لك خالد خذاو الحمرة زادوا طاحوا شوية بدنيا وما تنساش كما قلت انت جاسبار ثلاثة شهور ما همش لاعبين وكل شيء دونك الحقيقة برشا عباد راه فيهم يقولوا ترجي جرجيس تأهل لا با دي تو الحذر ثم الحذر ثم الحذر وثلاثه في اللاكس معناها فهمتني ولا باري سنتر طايح شويه اقل من المره اللي فاتت لانه المره اللي فاتت سبعه فير لافون سته فير لافون جرجيس بنفس هجومي كبير بتاتر حب ياخذ الافونتاج على بكري حب يماركي ثلاثه اربعه لكن الهدف اللي قبله بعثر شويه الاوراق معناها لانه كما كنا نحكيه كهو تأخرت على القارة هذه الفيك انكور اون فوا معنا قدو نقسيو في هدف الاكستيريور اللي
1: هو انت دكتور علاش الدكتور لم يتم تغيير قانون
2: في انا قعدت القارة الوحيده هذه اللي تخدم
1: صحيح
2: الهدف
1: صحيح القارة الوحيده
2: في حتى نيبال وكومباني
1: تشامبيونز ليغ اسيا نحوه القانون تاع هدف دوب
2: الامريك دو سود دو بي اكستام نحي معناها والاوروب اللي هي البازا تحب ولا تكره فما واحد يقول فما شامبيونز ليغ تاع اوروب ما يتفرش نحى عنده ثلاث سنين ولا اربع سنين دونك كهو معناها مالوروس
4: تعرف علاش خاطر لي كونديسيون اصعب شوف في اوروبا باش من فرنسا باش يمشي لايطاليا برسك في نفس دون في نفس التيريتوار في افريقيا باش مش جنوب افريقيا باش يمشي جيل تونس تلعب ماتش تماركي بوت ولازم يكون عندك افونتاج فيه فهم الكونسيبت اللي مشي تعمل ديبلاسمون نتاع نهار كامل كي ماركي بوت ونستنفع منه
2: هي كيكا ما تتحسنش يا خالد انت تحب تمشي فير الاحسن ولا تمشي معناها اللي يعمل ديبلاسمون من البرتغال
3: يمشي روسيا كي مركبوته تحسب زوز هاكو يعمل في ديستانس كبير على
4: جنرال ما هم قراب لبعضهم يعني دي الناس تدبلاسي بالتران يعني يمشي بالتران يا عباد شو يروح
3: فهمت القراب خال انت لعبت في اللي بي سكوندينا
4: انا قلت لك تصور علاش لافونتاج قاعد
1: هكا خالد ماهوش معاه
4: وانا راه لوجيك انا جيب لافريك دو سود ولا من تونس تمشي لافريك دو سود تلعب ماتش شوف بدمه كيفاش كنت مركب انت وخويا ما عملنا ومن عليا وعليك
3: المشكل في الافريك اللي هي الافريك مازالت الى يوم الناس هذا عندها مشاكل في الليزون ليزون ايريان ما فماش خطوط جويه هذاك المشكل تو ناصر فاش كان يحكي لك بكري قال لك نطلع في طائره عسكريه ونقعد على كرسي ولا نفرش في القاع ولا لو نتلقعد ملوح 10 سوايع
4: فهمني في دونك ريت دي كونديسيون هكا كي نمشي المركب بوت لازم نستنفع به
3: ماهوش نورمال ربما
1: اي قراءه خالد هاي فيها لوجيك
3: سي با نورمال كي تجي تحلل الماتش سي با نورمال اليوم باش نلعب تذكرت صاحبنا سي با نورمال
1: ماهوش سي با نورمال المختار عرفاوي
3: سلام تحية ليه
1: تحية الكوتش
3: دونك فوالا معناها الهدف هذا يفو فير تريز اتونسيون لازم تمشي باش تماركي جرجيس
2: وراه شي خبير الهدف وقت اللي يبدا معنا وقت اللي يبدا مع الاخرين اللي ماشي
3: معاك انت
2: مع الكام انا زيد فيكم تبريك
1: هز كاس افريقيا علاش قلت علاش النصر بتاع هو
2: زيد فيكم تبريك
1: بونت الروج اخويا
3: بونت الغدره
1: اما شنو
3: بونت الكاو
2: بعد الغسره هذيك يا
1: اخويا لا ترجع لكلام خالد
2: ايش قلت له؟ قلت له وقت اللي يبدا معاك خرين أخوي هم زاد كيف كيف هم كونتر بارتي بونتو بوتريكا التوقع سيدي
1: صحيح معناه تو انت تقول ترجع لكلام خالد في وقتها في لوبومباتشي 2013 مع كنت تغصوير هذيك مع الجمهور مع
4: تمشي باش توصل غاديك تعمل تروا فور تعمل دوس اسكال وفي طقس تبدا مخنوق فيه ما تنجمش مرمش يعني باش يربحك هو كان انا مع الافونتاج نتاع البونت وقت هذاك هو اللي بتلعب عليه يعني تمشي لعب يعني في افريقيا تمشي له 0-0 ديما ايكاليتي تدخل لا في افريقيا ديما يربحون
1: واضح
4: تبدا واضح
1: يلا بعد شوي باش نحكيو كيف كيف على النادي الرياضي الصفاقسي في برشا جديد المؤمن الرحماني ينضم ممكن ياخذ طونجولو اي ترايع اي وجاكم بي ايضا ينضم للنادي الرياضي الصفاقسي ديجا اذا نحكيو على الاضافه المنتظره لهذا الثنائي ونحكيو على حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي امام شوتينغ ستارز النيجيري مباراه ايضا لن تكون سهله باعتبار اول عامل غياب الجمهور الويكلو الحقيقه ربي يهدي معناها عرش القوانين كيفاش وبون سي اس اس تعاقب في وقتها في تنزانيا وماتش سيمبا وغيره
3: تبع سيمبا هذا
1: اي تبع العقوبه تاع تبع العقوبه تاع ساوك عنده وتعمليه ولا عقوبه بقى تبع في السي اس اس ان شاء الله زينه لفريق عاصمه الجنوب بعد شوي نحكيه على سي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيري قبل موجز اخبار الساعه الرابعه ونرجعوا نكملوا معكم اكسترا تايم مرحبا بالجميع
0: اكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة مساء دي وانا فهم عسلمة. المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيا الاتصال تفتح اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 لبحث التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على الاقتصادات والمجتمعات العربية. وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يفيد بأن القمة تنعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى تشهدها المنطقة حسب ما صرح به لديوان فهمة.
2: العربية أمامها تحديات كثيرة للتعامل مع مشاكل آنية سياسية وغير ذلك في المنطقة، وسنعمل جهدا على ذلك. إننا بالتوازي مع هذا علينا العمل قوة شديدة جدا وبتنسيق كامل لبناء المستقبل. أيضا شباب هذه المنطقة الذي تجاوز 65% منه في حدود 30 عاما بالتحديد. إذن أنا حاضر هنا أول زيارة لخالي القاهرة في مهمة رسمية في الجامعة ليتحدث عن المستقبل أكثر منه عن الماضي.
1: ديوان الخدمات الجامعية للوسط يدعو الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسستهم الجامعية. وأحذر الديوان في بلاغ من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنها الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، مؤكدا رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. تقدم أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المنتظر أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيسهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية. وفق مدير عام المستشفى رشدي بن حراث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأضاف بن حراث أن المنظومة الجديدة تشمل تركيز آلات إلكترونية شبيهة بالآلات الموجودة في البلديات لتنظيم الصفوف وتخفيف الاكتظاظ، وذلك بالحصول على تذكرة ورقية تنظم الدورة بدقة وتحدد وجهة المريض في دقائق معدودة. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فرض منطقة محظورة تمتد إلى أجزاء من بحر عمان وبحر العرب بمضيق هرمز. وزارة الخارجية الإيرانية تدين استمرار اعتداءات الاحتلال على لبنان، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه. وقالت الوزارة إن الهجمات واحتلال بعض المناطق اللبنانية يجريان في ظل دعم أمريكي، معتبرة أن واشنطن شريكة رئيسية في هذه الجرائم وداعية إلى مساءلتها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: إيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبورغرام.
1: نواصل معكم المشوار في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكل من اختار ويتابعنا، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة. نواصل نحكيه على المسابقات الإفريقية ونحكيه على أنديتنا التونسية المشاركة. خدينا بطبيعة وقت حكينا على النادي الإفريقي وحكينا على الترجي الرياضي الجرجيسي، نحكيه سياسيس كحلة وبيضة بعنوان قلنا مؤمن الرحمني ينضم، مؤمن الرحمني يكون على ذمة الإطار الفني بطبيعة في مقابلة شوتينج ستارز، ولكن لو أي ترايعي جاكن بي وقعان وإن شاء الله سياسيس يكون في الدورة القادم يكونوا موجودين ضمن المجموعة المشاركة في كأس الكونفدرالية. قلنا ما هي الإضافة المنتظرة قبل ما نحكيه على مباراة شوتينج ستارز بطبيعة، وسياسيس واحد بلاش هزيمة خلفت استياء عند جماهير الكحلة والبيضة وانتظار بطبيعة مباراة العودة إن شاء الله اقتلاع انتصار يخلي النادي الرياضي أصفاقسي في الدورة القادم بالنسبة للدور التمهيدي الموالي. لكن ناصر لو أي ترايعي وجاكم بي يوقعان زوز نعرفهم، لو أي وجاكم بي في البطولة التونسية، لو أي مشى الإمارات، جاكم بي كان في النجم الرياضي الساحلي. سياسيس تدعيم إضافي لفريق عاصمة الجنوب بهذا الثنائي، رأيك في الانتدابات هذوما الاثنين؟
2: بالنسبة لي أنا معناتها جاكم بي ظالم لاعبي معروف سان جور، معناتها مهم برشا الفريق اللي نجم يعطي إضافة للنادي الصفاقسي خاصة في المركز هذاك اللي النادي الصفاقسي ظهر لي بعد ثلاثة مباريات وبعد تحذيرات، معناتها الظاهر المدرب والمدير الرياضي شافوا ان البوست هذيك مستحقه دعم. بالنسبه لي انا نعتبر انه من زوز انتدابات اللي ان شاء الله معناتها تعطي اضافه معناتها للنادي الصفاقسي في الفتره اللي قاعد المردود نتاع النادي الصفاقسي ما وصلش للمستوى اللي الناس تستنى فيه وتتمناه، هذاك علاش ظهر لي الانتدابات هذوما ان شاء الله تدعم الفريق وتعطيه الاستقرار اللي نستناو فيه من النادي الصفاقسي.
1: دكتور نوصل معاك في على مستوى جاكم بي، تعرف برشا جاكم بي دكتور، اليوم نحكيه على وسط ميدان السياسيس دوك فيه صغير فيه حسامادو جمال ترافيس موتيابا، معناها الملاعبيه الاجانب في النادي الرياضي الصفاقسي، هل السياسيس في حاجه لبروفيل كيما جاكم بي في الوقت الحالي؟
3: بالضبط لانه حتى حسامادو لاعب ارتكاز لكنه بمواصفات فنيه، جاكم بي بيرمون ديفنسيف، معناها لاعب ارتكازي نجم يعول عليه نبيل كوكي في المنظومه نتاعو ويرسم الفريق نتاعو في الفكر اللي قاعد يخمم فيه توا هو، وفيش يخمم توا يخمم في 3-4-2-1، في 3-4-2-1 قاعد يحط في غيث الصغير بحذا حسامادو وما فيهم حتى واحد خلينا نقوله كي باش تكساح اللعبه وافريك، وفما فهمتي برشا جويل وكذا ترابلسي ولا يخمم فيه ان دونك ميليو افونسي يمشي القدام، لو ان احنا نراو اللي كونه هو ديما كيجي لونسي بحذا حسامادو خير. لكن اليوم جاكم بي حل من الحلول ديفونسيفمون معناها تري فالابل، ينجم حتى يلعب في اللاكس معناها فهمتي دو لا ديفونس، يلعب في اللاكس في لا ديفونس مع النجم الساحلي، لكن بلاستو بريديليكسيون نتاعو هي وسط الميدان، ينجم يلعب تروا في وسط الميدان كيما ينجم يلعب دو بحذا شكون تذكروا الفامو ديو هو سميلا وقتها في 3-5-2 داير النجم وقتها 3-5-2 بين بي وسميلا قدام الدفاع باش تدافع وباش تفك وباش تكون معناها اكيليبري وتعطي توازن وي باش يعاونك في الرولونس. بون سي با لو بروفيل ايديال، مي كي يبدا بحذا حسامادو قدامه لو اي تراعي بحذا موتيابا
2: يفك ويعطيها،
3: لا هذيك هي كل واحد مكلف بمهمه ناصر، كل واحد يخدم خدمته وانتهى الموضوع. لو اي تراعي بيان سور سي ان جوور دو كاليتي سي ان فري نيميرو 10 لعب ان سارتان مومون على الكوتي دروا ما نجحش، جا فوزي حطه وقته في اللاكس في اللاكس دو بوت تحت لاتاكون، انا نحب نقول ورا لاتاكون تحت لاتاكون ونجح، وكان عنده معناه بيرفورمانس محترمه برشا، وقع تسويقه بمبلغ محترم دار لي 550,000 دولار. بون ما حالفوش الحظ يرجع من بوابه نادي كبير ونادي يحب يلعب الادوار الاولى ويحب يكون عنده كي العاده معناه كوم لي زابيتود تاع النادي الصفاقسي يكون عنده اون ميتريز تكنيك تخليه يتحكم في مجريات المباراه. لو اي تراعي مع وجود ايضا الرحماني اللي هو مهاجم سريع واللي نجم يعطيك
1: لا بروفوند لو يتراي يلعب نفهم تحت لي زاتاكون يلعب على الكو
3: لا هو دو بريفيرونس تحت لي زاتاكون لعب بان سيرتان مومون على اليمين وجرسع على ساقه اليسار ما هو دو بريفيرونس يلعب تحت لزتكا. يعني انت كي باش تلعب 3 4 2 1 يكون واحد ما كثنين اللي تحت لتكا, ولا كي باش تلعب ايفونتويلمون فهمتني 3 4 1 2 يكون هو تحت لزتكا.
4: انفو نوف
3: يعني, اما هو ريجيسور يلعب ريجيسور
4: اي دونك لهنا باش ما تنجمش تلعب اون 3 4 3
3: لا لا 3 4 3 لا 3 4 2 1 3 4 1 2
4: هو الا في 3 4 3 باش هو كولوار
3: ما ينجحش برشا, ما عندوش الذبة والانكونترين وكل باركونتر عنده الفيستا راس والفوق يعطي الباس.
4: كي نقول كلوار يعني في الدومي سباس مش كلوار خاطر كلوار
3: شكون فيليكس سونتري هذاك 3-4-2-1 في الدومي سباس مش كلوار على الليني.
4: لا لا مش على الليني
3: مش على الليني
4: على كلوار ليني نحكيو على 4-3-3
3: 4-3-3 مش تبشير مش كري مش 3-4-3
4: لا اما كي مش نحكيو على 3-4-3 يا باش يكون سيرمون باش يكون يمين يسار في الدومي سباس لانه اليكسونتريو باش ياخذ الكولوار
3: صحيح تدخل
4: دومي وهو قلت لي انت ما نجحش غاديك كلعب غاديك ما نجحش دونك كان بشي دونك بار اوبليغاسيون باش تبدل السيستيم باش تولي اون 3-5-2 واللي هو
3: ولا 3-4-1-2 هو قدام لا ليني دو 4 الوسطانيه هو قدام
1: تحت سؤال جانا خالد
3: هو اللي بريفير يلعب على اليمين دكتور
1: لا لا يلعب تحت
3: فما سؤال والله تعرف
1: معناتها بالنسبه لي انا على اليمين ما نجحش
3: يدخل بوست
1: بالنسبه لي هو يلقى روحه فيها مرتاح ورانا تكا
3: والا في الدومي سباس
4: ولا يجي من اليسار
1: هو سؤال
3: يجي من اليسار تولي مشكله خاطر علاش كان يجي من اليسار باش تولي مشكله ما تنساش يفهم علي معلول اللي يلعب اكسونتري جوش غادي
1: كيف جواش لوي جواش
3: فما سؤال جاني ديجا ولا كنتش نقراه انا بطبيعتي قبل ما يطرح هو صديقنا فان خالد قال لي بربي سؤال الاولاد بربي ما تحسوش فما تخمه لاعبي وسط في نادي صفاق سيم بي حسام دوترا بلسي ترايعي موتيابا الصغير قال هو هكا بربي شكون مش يرضى يقعد على البنك ما هذيك مش مولات المدرب خالد لعب كره يعرف هذا ينجم يعمل مشاكل هذا سؤال راهو طرحه صديقنا على شين يوتيوب فما ملاعبيه برشا في وسط الميدان بالنسبه لنادي صفاقس
4: شوف نادي كبير الا مش يلوج في الكونتيتي يلوج في الكاليتي هما برشا معطيني الكاليتي شكون شكون احسن في السيستيم دو جو هذاك في البلان دو جو نتاع المدرب يعني ماهيش مشكل تكثره الكاليتي هي اللي بعد اللي تفرق من بعد المدرب باش يحط قدامه قد ما يبدا عنده كاليتي قد ما باش يكون المستوى احسن دونك من بعد باش يختار لي بروفيل اللي يتمشاو مع تفكيره مع السيستيم مع البلان جو مع كل مباراه وما يستحقها وان بلوس انت تستحق افكتيف تستحق ريشيس في الافكتيف لانه
3: ان شاء الله وليد ذويب سامحني وليد ذويب ايضا في نادي صفاقس
4: لا اي من بعد ان شاء الله يتعدى نادي صفاقس ويدخل الجروب شو اللي عنده سوكسيسيون تاع ماتش شامبيونا كاس افريقيا كوب دونك باش يستحق الناس الكل وحق الفريشور فيزيك دونك يبدا عندك يعني 3 أو 4 يبدا وعندك بنك وراه باي هذا فايت الفريق بعد المدرب قد ما عنده كاليتي قد ما يكون شكون لا بيرفورمانس نتاع الجروب احسن دونك الكثره سافو با دير واحد باش يلعب شان لا الناس كل باش تاخذ وقت اون بلوس فما 5 شانجمون راه ما تنساش والعام طويل فيه يعني يصيروا فيه دي بلاسور الملاعبيه سي برشا حاجات دونك وقت يبدا عندك الريشيس سورتو في منطقه كيما وسط الميدان سي تاناتو بالنسبه للمدرب وللفريق بالعكس ويحيي الكونكورنس ما بين الملاعبيه وهكاك حتى المستوى نتاعهم يتحسن
3: كل واحد ينجم يكون عنده فيزيون تكتيك سورتو لا فيزيون تكتيك نتاع الكوكي كوكي لا توندونس باش يعبي الوسط وكوكي يلعب 4 لاعبين في وسط الميدان بخلاف لي زيكسونتري ريناه 3-6-1 في الماتش
1: الدربالي معلول
3: بخلاف الدربالي ومعلول كان هذوكم دي زيكسونتري فما زوز في الكور دو جو فما زوز قدامهم دونك انت كي بدا عندك 7-8 معناها سي دو ايدي دوبلي في لي بوست وكاهو معناها 4 يلعبوا 3
1: عنده حتى لي شانجمون
3: وعندك لي شانجمون الكره تلعبت ب 16 معناها وعندك زاده ما تنساش نادي صفاقسي يترشح ان شاء الله الكاس الكاف يولي عنده 45 ماتش في السيزون 30 شامبيونا 10 فهمتي او اكثر في
1: الكاف
3: في الكاف كارت فينال 12-14 وكاس تونس 4 أو 5 ماتشات كان وصل نجم يسكر حتى 50 ماتش معناها اليوم مش تعمل ما بين 42 و50 ماتش مش نجمش تعملهم 4 لاعبين برك في الوسط على 4 بلايص ولا على 3 بلايص لازمك 7-8 لاعبين ما نساوش احنا نادي صفاقسي توا سورتو صحيح الوسط الوسط الوسط تقعد المشكل الاول والاخير هو المهاجم معناه
1: اكزاكتومون
3: عبي لي اللي تحب
1: لولندو موجود دكتور
3: ان شاء الله يصدف لولندو علي عمله في الثلاث سنين الاخرانيين وعلى دقائق اللعب
1: ارقامه ما عجبتكش دكتور
3: وسط برشا ارقامه من ناحيه عدد الدقائق وعدد الاهداف معناها اسكو هو يفا كونفيرمي بوتيتر بوتيتر يكون اون بون سوربريز.
1: لازم تكون جمعيه مزيانه على الاخر لو بقاو مربن عليما
3: هذاك موضوع
1: اخر. قول لي
3: موضوع اخر هذاك يولي ان بروبليم دو ريش سو كي دي با لو كام تاع سي اس اس
1: كيما صديقنا
3: اوبليجي باش تبيع سي اس
1: اس. محمد الرباعي يقول لك حسن مادو جاك ام بي ترابا قدامهم ترايعي ترافيس موتيابا الحقيقه اللي ما تنجمش تتخلى عليه لانه
3: لا, لا لا لا رد بالك راهو موتيابا وترايع يقربوا لبعضهم راهو
1: هذاك علاش قلت لك
3: يقربوا لبعضهم معناها في معناها حتى في الستيل دو جو ينجم يكون جايين الترايعي تمهيدا ايضا
1: قول لي هك
3: ونجم يكون تمهيدا خاطر جاو 700 و600 الف المتيابا ما تبيعش مش توا
1: اي مش توا قلت لك توا
3: نجيبو توا باش نبيع الاخر توا ليه نجيبو توا كي تجيني اوفر من بعد باهي هذاك السوق راهو هذاك الميركاتو ناس راهو يعني اليوم حاجتي بلاعبين حاضرين نجيبو نلعبو مع بعضهم نعطي كل واحد طون دو جو ومن بعد كان جيني اوفر باهي في واحد منهم ونجم نجيب واحد اخر وهكذا دواليك معناها واش معمول الميركاتو باش يقعدوا في جي هما اللاعبين ويجيك ان سيرتان مومون لاعب يجيب لك اوفر ولا لاعب يبرز مثلا نحكيو على شوات نحكيو على بن علي شكون كان يتصور لبن علي باش يعمل معناها فهمتي القفزه هذه النوعيه في عام ونص ما اوكبلي اوكبول عمني
1: اوكبولي اوكبولي
3: اوكبولي اوكبولي
1: عندنا علي شويه اوكبولي نجم يكون اوكبولي وسجل عمني
3: والمرمى وافيكاس وما لعبش بالكدا في الاربع شهور الاولانيين كان مضروب شويه من بعد ولا افيكاس وين يدخل يسجل وبعد ولا يلعب تيتولير وماركه تريبلي
2: وماركه في غير ضد جيز كذا
1: ماركه ثلاثه
3: وانتم ما اسكو تنجم تعمل عليه ال 40 ماتش نحكيو عليهم ال 45 فو توجور افوار دو تروا شوا ونبيل كوكي معناها يحب يبدل فهمتني يحب يبدل اللاعبين ويعطي طون جو اي ني با لو جور دو جوار دو ديريجا ولا دو انترينور اللي باش يبدا بهم يكمل بهم فما مدربين هذوك هما يبدا بهم يكمل بهم يبدل واحد زوز وماتش جاي هكذا دواليك الكوكي قاعد معناها سرتم فما ثوابت ما سي سي التالي ما عندهاش بوكو دو شوا وسي راهو
1: التالي
3: بور كلكان كي جوا 3 بور كلكان كي جوا 3 عندك اربع لاعبين
1: معلول مونديكو
3: مسلوسي
1: حبشية دربالي
3: معلول والدربالي نساء
4: إزاكسيو
3: حبشية مونديكو مسلوسي والوليد عندما نترجم بن علي
1: بن علي
3: كان مضروب هذاك
1: عقيد ما نجمش يكون

0: ما تلبش لوحه في ماتش ويت سي سي سي
1: العبها
0: معناها ما هو مش
1: على مستوى الكونتيتي موجوده دكتور.
2: انا اتذكر
0: ما نجمش اني نمشي
1: سامحني انت عم ناول دكتور معناها قلت عم ناول انه احسن دفاع في البطوله هو سي اس
2: يا اخي يا اخي تصديق لكلامك انا كريم بن عمر وقت اللي بدا معايا في سي اس اس قداش عمره بدا
0: 18
2: 17 بعد ولا امبيلي ديليكي
1: وصل كابيتان
2: وخذاه كابيتان راهو زاد كيف كي الملاعب عنده الكاليتي دكتور بالعكس طيش وخلي يلعب واعطيه الثقه خلي يلعب ويبدا سورتو اونكادري بكيب اللي فيها توا دي ليدر معناتها مانيش نحكيو على سي اس اس اللي ما فيهاش ملاعبيه كبار ينجموا يأطروه بالعكس راهو ما يلزمكش تخاف منهم حاجات كيما
1: انا نستغرب الحقيقه دكتور كي يقول لي مثال انه ما فماش ديزاكسيو عندها مشكله على مستوى المدافعين نستغرب
3: شوف كي تلعب لا ديفونس اتروا
2: اتروا فما مشكله
3: يكون عندك خمسه مدافعين مع البليسور نتاع بكار انت ديجا ولا نقصك ملي فهمني والسبيسيفيسيتي نتاع السيستم اللي هما لي 3 لي 3 جوار موجودين لازم يكونوا دي جو دي رولانسور يعرفوا يلعبوا الكره هما اللي خرجوا الكره اليوم بار اكزومبل من المفاتيح نتاع لو جو اوفنسيف نتاع نادي السويس اللي راه هنا اللي هو مونديكو علاش خاطر كان مش يقعدوا ثلاثه مدافعين واقفين جوست واقفين وفي وسط مهاجم بركه وما فيه مش حتى واحد باش يقدم باش يقدم باش يعمل سوتيان للميليو تيرا وهو ياخو على عاتقه باش يكون هو ستارتير نتاع الاتاك باش قاعدين عندك الملاعبين ياخذ وسط الميدان وماكش باش تنجم تضغط على المنافسين نتاعك دونك انا راه مونديكو بالمستوى الفني اللي عنده لو يقدم دانكران وقت نادي السويخس يبدا يبني في اللعب فهمتني ويدخل وسويكوش عليه ولي بيفو فهمتني واللي زوز اللي قدامه يقدموا دونك واللي عندك اكثر شواء في اللعب فير لافون وعندك زاده ملاعبيه وقت تفك الكره عندك بازد ملاعبيه باش يعملوا لك الكونتر بريسين دونك الرول نتاع حسب مران رزويخت ديما لي تروا زكسو يبداو اكارتي على لارجور لكن ما فماش الملاعبي اللي يهزها ويطلع بها هذا اللي فقدوا بارابور اللي بكار كان يعملوا من الكوتي غوش فهمني تصعب على ماتلوث لانه باش يحط على ساقه باش ياخذ شويه وقت فهمني لكن مونديكو بويسك اللي هو اكسيال وراه في اللعب قدام ونجم يقدم دانكرون لي دو اكسيون الاخرين ندخلوا
2: وسيم فرحات تفاعل مع الناس
1: وسط الميدان
2: وسيم فرحات تفاعل مع النصر يقول راهو عقيد كابيتان ديكيب في ليكيب ناسيونال اسبوار محمد الربيع يقول بكار كان هو اللي مغطي على معلول خاطر معلول يطلع برشا وكيف كيف يقول راهو ضربه بكار بدلت الاوراق الكل كلنا مطمئنين على الديفونس بالحق
0: اللي بليسور موجودين
2: بكار ان شاء الله ربي يشفيه ولد عمل لي ايفولوسيون كبيره بالرغم ما يلزمش تنسى العباد النقد الكبير اللي صار على بكار في العام الاولاني نتاعو معناتها راهو باش يبداو واضحين والفلوس اللي تحطت فيه و 800 مليون وكيفاش ننتدبوا ملاعبي كي من هذا اليوم كي ولا مفتاح معناتها في نادي صفاقسي ولا ملاعبي فعل حاجه مهمه برشا الله ربي يشفيه ويرجع في الميادين في اسرع وقت ممكن لكن يلزمش النادي سي اس اس ما يلزمش تقف والمدرب يلزم يلقى حلول حتى كان باش يبدل الشوا نتاع ليكيب نتاعو والتركيبه نتاعو يلزم هو يلقى حلول سامحني المدرب اليوم ما يلزموش يتضرب له ملاعب يقف اليوم يزم يلقى دي سوليسيون باش يقال كليبر دكتور هذيك خدد سي سون رول معناتها كان اليوم مفروض عليك باش تبدل حتى الشيما تكتيك يلزمك تمشي قدام معناتها مش معناتها انت نجحت قبل باليات اخرين باش تقعد هي بيدها بنفس الفكر انت اوبليجي اليوم باش تلقى اليات جديده باش تلقى المهم سي اس اس ترجع ليماج نتاعها وترجع للتصويره وتقنع زاد من الناحيه الرياضيه
3: هذا هو شوف انا جوست عطيتك الديتاي نتاع مونديكو يسوفي هو يقدم دانكرون يولي عندك ان سيستيم هبريد ملي كنت تلعب ثلاثه ولا هكا دوز اكسيون عندك دو لاتيرو وعندك بيفو كريمون اللي باش يعطيك برشا
2: تعطي شويه ليبرتي
3: صحيح تعطي برشا ستابيليتي وباش يعطيك برشا حلول فنيه باش تلعب
1: هذا هو دكتور مباراه شوتينغ ستارز اكيد مهم جدا باش تحكيوا عليها كما حكينا على مباراه النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجي سي اس اس توا صفحه مباراه الذهاب واحد بلاش امام فريق النيجيري دون حضور الجمهور مباراه العوده في صفاقس جينيرالمون كيفاش
0: تشوف مباراه محفوفه بالمخاطر معناها مباراه لازم برشا حذر صحيح فريق شوتينغ ستارز فريق معناها متوسط خلينا نقولوا الامكانيات نادي صفاقس يفوتوا باشواط لكن ديما هالافونتاج تاع الهدف واحد بلاش برا لازمك تهاجم افيك توجور فهمتي ليدي اللي كونو عندك ظهرك محمي كان باش يكمل بثلاثه لاعبين كما كنا نحكيو معناها ظهر هذيك هي لا تكتيك ميز اون بلاس من الكوكي لازم يكون عنده وسط ميدان كرياتيف لازم يكون عنده ناس تمشي فير لافون

0: لازم يكون يبدل النفس، خلينا نقوله بلاعبين هجوميين، تصور أكبولي وبالوافي من الأول معناها نجم يعطيه أكثر بروفوندور لعب النادي السفاقسي. أيضا حتى موتيابا بوركوا با، معناها بوركوا با فهمتني، نقص واحد من وسط الميدان الدفاعي ويزيد فهمتني كسوا نيكسنتري معناها أنيليه أوفنسيف، ولا يزيد أن دوزيام بوانت في أن 3-5-2 أن بوني دي فورم، ولا أن 3-4-1-2 أفيك أن ريجيسور اللي هو موتيابا تحت لي دوز أتاكون. خاطر مون افي معلول والدربالي ولا المهذبي ياخذوا لي معناها لي كولوار دون فاسون باهيه محترمه ويعملوا دي اسيست ويعطيو دي سوليسيون. قعد دون لو كور دو جو نادي سفيرس اسمه هو يمتريز، هو تكون عنده لا بوسيسيون، هو اللي يكون عنده الحلول، معناها لو بورتور لازم يكون عنده اكثر من حل، لازم لي باس ترونشانت اللي نعرفوهم تاع حسام ادو اللي بروس بيهم عم ناول ترابل سيليخ ولي دو ميز اسباس لي زون دو لي كومبينيزون لاتاكون كي روبيك، لازم برشا خدمه الحقيقه، لازم برشا خدمه على المستوى الهجومي. وهذا باش يكون بروفا باهيه للنادي السفاقسي ان شاء الله يتعدى وتكون له بروفا باهيه باش المره الجايه يعرف روحه شاك فوا يسو دي بلاس في الافريك ان شاء الله يحاول يسجل، معناها لانه التسجيل في الافريك نرجع نعاود نحكي نفس الموضوع توا يعاون نحن برشا يحلك برشا بشكل
1: به. خالد اليوم فمش ربما إمكانية تغيير استراتيجية، شفنا سياسات انه بالبتروا 4 ولا بتروا 5 ولا غيره، اليوم نجموش نشوفوا سياسات مباراة شوتينج ستارز انه يلعب اربع مدافعين في قلب الدفاع ويزيد يدعم اكثر خط وسط الميدان والهجوم، لانه في الاخير انت حاجتك باش تمشي فير لافون وتمارك ولا تبقى كما هي، مش معناها كما قال لي وقت حسام حاج علي مش راهو معناها 3-5-2 معناها انك تلعب في الدفاع، هذا راك تلعب في الهجوم اكثر.
2: وعلى فكرة 3-5-2 هو سيستم هجومي،
1: هجومي
2: وقت اللي بتلعب جوست بثلاثة مدافعين وتعطي حرية لدوز اكسنترين بتاعك وعندك يا دو ميليو ديفنسيف قدمها منديس قدم دوز اتاكا، هو السيستم سيستم اوفنسيف. لكن بعد التنشيط متاعه، وحنا المشكلة بتاتر في التنشيط متاعنا الى وقت لدوز اكسنترين تيحوا في النيفو متاع لتروز اكسوت تقدر تدفع بخمسة، فهمت؟ دونك لهنا تخسر، عندك فما مشكل، عندك مشكل في وسط الميدان. كان ضغط وسط المشكل في وسط الميدان شو اللي عندك مشكل قدام. دونك لهنا بارابور للمنافس زاد اليوم النادي السفيقسي، صحيح المنافس ماهوش اسم كبير لكن الحقيقه يفرض الاحترام، ونعرفوا الكره النيجيريه واللاعب النيجيري
1: هو اصلا فريق كبير،
2: اي لاعب نيجيري محترم فنيا بدنيا. دونك لهنا لازم الاطار الفني يقرا كيما يلزم المنافس نتاعه ويلعب على نقاط القوه نتاعه. كان المنافس نعطيك اكزامبل، كان باش يلعب منافسه دايرنا في الماتش الذهاب يلعب مهاجم بركه ساسيريان باش يحط ثلاثه انا في المحور ساسيريان ما نجا عليش يحط ثلاثه قدام وهما باش يحصل واحد بركه، فهمت؟ دونك كيفو بونسي سا بيتيتر اعطيتك الحل، انا قلت لك مونديكو نجم يكون هو في البناء الهجومي يقدم دانكران واللي هو السته والزوز لاعبين اللي قدام يقدموا دانكران ويعطيو اكثر حلول في الانتر ليني في ال 30 متر الاخرانيين. نجم كريما يلعب دوز اكسيو يعطي اكثر حريه لعلي معلول وقتها لازم يحط ان تروازيام ميليو للليكيليبر وقت لعلي معلول يطلع يلقى شكون يكوفري. دونك الحلول موجوده، دونك هو السيستم راه جينيرالمون مبني باش علي معلول ياخذ اكثر حريه في العمل الهجومي نتاعو. دونك لهنا نجم بانيكيليبر بملاعبيه بتعليمات معينه ترجع السيستم اكات وتعطي اكثر حريه لمعلول وتلعب على الكيليبر من الكوتي هذاك. دونك الحلول موجوده واللي بروفيل موجودين، نجم لي بروفيل حتى اللي باش يطبقوا لك الافكار الهجوميه موجودين في النادي السفيقسي.
1: واضح. يلا باش باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي بعد ما كملنا وسكرنا باب المسابقات الافريقيه، ان شاء الله بالتوفيق لفرقنا نادي افريقي سي اس اس والترجي الجرجيسي ان شاء الله نهار الاثنين، نرجو نحكيوا على ترشح الى الدور التمهيدي القبل الاخير من الدخول الى دوري المجموعات. الترجي بعنوان مواصله استكشاف المواهب الافريقيه والمهاجم الايفواري ناموري كيتا يقترب من فريق بابسويقه. اكسترا تايم

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الأربعة وثلاثين 30 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. نواصلوا المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. قلنا بعنوان الترجي الرياضي التونسي مواصلة استكشاف المواهب الافريقية والمهاجم الايفواري ناموري كيتا قريب من التوقيع. هذا موضوع استراتيجي نبدا به خالد المولي، انه الترجي في السنوات الأخيرة نحكيو على اوكبيلو، مايل فرنانديز، كوناتي، ناموري كيتا، دوم لعبي اوركوتا، نقولوا احنا 17-18 سنة، هل أصبح استقطاب المواهب الافريقية توجه جديد وثابت في الترجي؟ أم أنه حاجة قديمة من قبل الترجي جيب لاعبين الأوركوتا هذو؟
2: هو أبار الترجي اللي جاب لاعبين متميزين، فما برشا نوادي في على الأقل في الماضي القريب مذكر نادي رادس فيقسي هو ناصر بحدينا، جاب برشا لاعبية صغار ما عرفهم حد وتسوقوا اخرها من دونك يظهر لي معاك ناصر وقتها برشا لاعبين اخرين. دونك شنو هو الاشكال اللي الانظار الكل ولات محطوطه على افريقيا، وين يسمعوا اللي فما ملاعبي عنده امكانيات ولا ملاعبي بروفيل ولا بروجي باهي باش ينجح، الناس كل تابت عليه خاطر السكاوت الكل عينيهم على افريقيا، على امريكا الجنوبيه، على امريكا اللاتينيه، دونك يعرفوا وين الكاليتي موجوده. من هنا ترجع

0: واحد من الستة شباب اللي
1: هو دافيد روي تاع جورجيس.
0: آه المدرب دافيد روي ما هو شاب برشا 24-25 نحكي، هو من ستة شباب أقل من 21 عام اللي استدعاهم مدرب المنتخب الكاميرون وعمل ضجة كبيرة، قالوا نحب نعمل توا معناها ثورة على مستوى، فما برشا لاعبين ما عادش قاعدين يعطيوا المنتخب الكاميرون، دونك استدعاهم ستة من 25 فكرة طيبة برشا درجة معناها تحاول كيفاش تستثمر في اللاعبين هذوما ولا يود سوكسي من قبل معناها كنا نحكيهم بكري على أقبلو كيفاه جاي صغير وكيفاه الفالور مارشاند
2: متاعه ما استنفعش منه الترجي
0: ما استنفعش منه مالورزمون
1: وقت في البيك متاعه خرج
0: وخرج بلوشي معناها هو حب الترجي كوت كوكوتي يزيدوا باش يستنفعوا موا من خدماته كلاعب.
1: الترجي في الملف هذاك عمل كل شيء الحقيقة،
0: حب يزيدوا في الكونترا باش يستنفع من خدماته يا كلاعب يا كصفقة بتاع تسويق، لكن مالورزمون اللاعب كانت عنده خطط أخرى واللي الحاجه
1: بربي شنو هي الخطط الاخرى دكتور؟
0: خطط اخرى باش
1: خطط ماديه
0: ماديه نحكي
1: ماديه معناها اقبلوا اختار الماده
0: واللي با مش يوجع هو اللي قلق اونتر بارونتيز الترجي حتى بعد ما قعدوا زوج ماتشات على البنك لا تي اوبليجي باش يعاود يرجعوا النصر خاطر كانت عنده مشكله في وسط الميدان، يقول لك مادام وسو كونترا لعبوا
2: كان هو جاب في ظرف اللي بالترجي مستحق
0: مستحقته افا معناها اليوم لاعبين اخرين معناها شباب حتى كون نتيجه اقل من العمر مايل فرناندي كي باسوي 18 سنه
1: كي باسوي 18 سنه اي عندك شك في عمر كي باسوي
0: رونالدو تبعني دقيقه
1: نتبعك
0: رونالدو داليما نازاريو
2: رونالدو كي رونالدو في باسوي من سليمان مش
0: لا ما
3: جابته لا ترجع ساتو سليمان وعاد
2: في بالي هو اصلا
1: من هو جابت هو من سليمان
2: خذته من سليمان
1: خذته من سليمان
0: اي سليمان جابته دونك
1: صح سليمان جابته
0: رونالدو رونالدو نازاريو داليما الظاهره قال لهم مشيت نلعب في ماتش اميكال قبل ما نمشيو كاس العالم معناها U19 ولا U20 فهمتني قال لهم اني نلعب هو 74 رونالدو شينا قال لهم نلقى الكابيتان تاع ليكيب ناسيونال نتاع نيجيريا
1: نيجيريا
0: عرفته قال لهم على خاطر فهمتي ولا معناها شعره ملتي كولور قال لهم فوالا احنا U16 فوالا احنا U16 وهما U20 قال احنا برازيل U16 ونيجيريا U20 عملنا ماتش اميكال قبل ما نمشيو نلعبوا كوب دو موند U17 فوالا قال مشينا نلعبوا كونتر ليكيب ناسيونال تاع نيجيريا عرفت الكابيتان تاع نيجيريا خاطر شعره ملتي كولور
1: عامل بالاخضر والابيض ونسيت اسمه
0: سي تاري بويست
1: اي تاري بويست صحيح تاري
0: قال نورمالمون قال فهمتي هو اكبر منا فهمني ولا لا والله نسيتوني في الحكايه اي اكبر منا اربع سنين ولا اربع سنين قال لعبنا ماتش لاميكال بعد حكايه سبعة ولا ثمانية سنين جيت لنتر قال روحي انه يفرض عمر
1: تاري بويست ديدي باهي زيد نواصلوا نحكيو
0: داير البريزيدون تاع بارتيزان بلغراد اون 2002 قال تاري بويست قدم 12 سنه
1: 12
0: 12 سنه
1: قال جانا
0: قال جانا عمره 29 هو عمره 40 والطبيب نتاع الانتر قال بوتيتر قدم 3 4 اما 12 برشا
1: اما 12 برشا عليه باهي
2: اما تو ما سامحني ما رديت فما تو ما عادش يتعداو برشا خاطر باللي رام يشوفوا
0: البوني
2: يشوفوا العظام
1: بالبوني دكتور
0: يشوفوا
1: يعطيك العمر قد قد
0: ابروكسيماتيفون 95%
2: في برشا مش 3 سنين و4 سنين
1: هو مش مسنين دكتور يقول مسنين
3: فما تكنيك تو جديده حتى ولد عمره 12 سنه 13 سنه تنجم فما تكنيك يعملوها ينجم يعرفوا قداش ينجم يوصل طول وقت اللي يوصل العمر معين فهمت وقت اللي على خاطر زاد كيف الطول يقعد مربوط بالبلاصة اللي يلعب فيها كانوا جارديان ديبيوت كانوا اكسيال كانوا ارير دروا فهمت معناتها ينجموا برشا حاجة تطورت
1: امين تونسي امين تونسي يقول لك يا دوك صدقني تحكي فيه كان في ليزاني 90 ولا فريق كل شيء اوتوماتيزي ومتخدمين برشا واكثر منا شوف جوست لي تيران تاعهم اي تو
3: مازالوا يعملوا ضريبه
1: مازالوا ضريبه
0: يعني المعلم يعرف
1: ثلاثة باسبورات بالباسبورات عندك هاي يا سيدي دونك ناموري كايتا ناصر يلعب في راسينغ ابيجان الهداف في البطوله الايفوارية 18 سنه حسب مصادرنا بقيمة الصفقة انه 250,000 يورو 250,000 يورو الترجي معناها عنده باش يحط على ملاعبي برسك نقولوا قريب ال 900 مليون المليار في ملاعبي عمره 18 سنه نتصور انفستيسمون مهم للمستقبل.
3: هو بالنسبه لي انا استراتيجيه اللي ماشي فيها الترجي نعتبرها مهمه برشا على خاطر فما حاجتين اللي هما نعتبرها مهمين. اول حاجه الترجي يكبر الرقعه نتاع الشوا نتاع لي زيترونجي نتاعو خاطر ما يدخلش في الكوتا ويقعد بالنسبة لي هو البروجي سبورتيف معناتها بالنسبة للملاعبي انه الملاعبي نجم يلعب في قسم الفريق

0: ثاني ونجم يلعب في الفريق الاولاني. هذه معناتها حاجه استراتيجيه تتحط في الكلوب ويقول لك انا زاد كيف الملاعب كي نجيبه انا عمره 18 سنه ولا 19 سنه وصح له كونترا اربع سنين، معناتها بالنسبه لي انا عنده الوقت لادابتاسيون وعنده وقت باش ينجم يلعب في الفريق الاول ونجم يتبع فيه الفريق الامال. وهذه معناتها نعتبرها حاجه مهمه برشا، خاطر وقت اللي تبدا عندك خاصه فريق كما الترجي الرياضي التونسي تبدا عنده بلوزيور مشاركات، عنده برشا مشاركات يخليه قد ما يكبر في الرقعة متاع الشواء متاعه وخاصة للإسترانجي يكون مهم برشا. أنا نعتبر استراتيجية اللي مشيت فيها الترجي نعتبرها مهمة برشا، وراي استراتيجية هذه معمولة راي موجودة من قديم الزمان كما قال بكري خالد، موجودة كانت قبل في CSS موجودة برشا في الإتوال. أو نعطيك أنا إكزامبل، أنا البارح قلت لك على 108 إترانجي يلعبوا في البطولة التونسية، زادة كيف من أكثر الفرق اللي عندها ملاعبية أجانب نحكي، ولا النجم الساحلي عنده 11 أجنبي، ولا الترجي الرجيسي عنده 10 ملاعبية، معناتها فما جمعيات اللي عاملة استراتيجية سو كونترا نجم يكونوا معناتها ماهمش داخلين في الـ في الـ في الـ في الكونترا.
1: انت حليت لي ديبا اخرى توا ناصر باهي، نجيو احنا للترجي سي خالد نلقاو كاستي فرنانديز ريبيرو فراج دانو في الانتظار ديما بليلي كوناتي مكوانا مازال موجود زاده الايفواري هذايا الجديد نجم تقول لي اوركوتاي تستنفع منه اسبوار باهي اوكي، نحكيو على سي اس اس مونديكو موتيابا جاكمبي ودراغو لولندو تحكي على توال كيف جرجيس شفناها ما تحسنت شويه مباراه الماضيه الحقيقه معناها الا ما شافت اديبو جو تخلي خذا بلاستيكي باسوي معناها اليوم نحكيو على قانون الاجانب بالنسبه للانديه. نجم تقول لي مش ناس فرض ناس سنه سمعوني بالكلمه، ولكن لهنا انت الانديه نتاعك قاعده تستثمر قاعده تجيب في الملاعبيه من برا، ولكن قانون الاجانب ديما نحكي على بطوله تونسيه عندك الحق الا في اربعه دوز على بنك البدلاء اربعه يلعبوا. كيفاش انت اليوم تحب تطور اكثر في النيفو نتاع الكره وقت اللي مرتبط بقانون اجانب في اربع ملاعبين فقط اللي في الافريق عندك الحق باش تلعب حتى ب 10 و 11 لهنا وين الوضعيه هذه الحقيقه معناها قانون يلزم يتبدل يلزم يقعد شنو فوالا هذا السؤال ايجابياته وسلبياته.
2: والله شوف هو ايجابيات يكون عندك ايجابيات وقت تجيب كاليتي نتاع ملاعب باش يعطيك البلوس وقتها فما ايجابيات. بار كونتر مثلا كان تكدس الملاعبيه وما ينفعوكش عاد وقتها برشا سلبيات تولي دونك. لان هو تصور قانون تعمل باش تعطي اكثر شانس للاعب التونسي باش ياخذ الفرصه نتاعو باش يلعب شوبر، خاطر ان كان فريق كل فريق اليوم عنده الحق في 10 اجانب الناس كلها تجيب لك 10 اجانب لوج الكاليتي ويجيب لك 10 اجانب على حساب شكون على حساب اللاعب التونسي على حساب كوتاتر الملاعب اللي كونت وانت وصرفت عليه من الاكاديمي حتى للسينيور وبعد ما لقاش الشانس نتاعو. دونك ارما دوبلو ترانشو واليوم في افريقيا الحقيقه ما نجموش ما فماش اسي دو كاليتي ماناش وحدنا في السوق عارف تجيبوا الملاعبيه الكل باهين. دونك انت تحصل ثلاثه واربع ملاعبيه باش تعطيوك بلوس ديجا
1: زيدهم زوز زيدهم نجموا زيدوا زوز
2: نجموا كل سته
1: ملاعبيه وزوز على البنك
2: فوالا. شوف بعد راه عندك شوف زاد انت كبطوله محترمه لازم تخرج انت ولازم تعطي فرصه للاعبين نتاعك لاولادك اللي نشطوا من الاصناف الصغرى حتى الوصول سينيور. دونك لهنا كان باش تعطي اكثر كوتا للاعبين الاجانب باش تضر البيبينيير نتاعك. دونك ارما دوبل تروشو ديما نقول لك راهي الكاليتي اللي تحكم انت عندك سته لاعبين خويا جيب سته لاعبين دو كاليتي تهزوا لك المستوى تستنفع عندي وتستنفع الكره التونسيه وتعمل باش تحبها. ما كان تلوج نامبورت كي وقتها بصراحه يولي مشكل لا استنفعت انت رياضيين وزيد البيبينير نتاعك ما استفعش منه.
1: باهي قانون اللي حكي عليه الدوك قبيله قالك 2-1 هذا 2-1 وبونتو في الذهاب وبونتو في الاياب ما يجيش وقت اللي احنا عندنا قانون تاع الاجانب. خالد حكى لوجيك قالك لا اليوم باش نخدموا ملاعب محلي تونسي، ولكن الانديه اليوم ناصر تنادي انها باش تزيد في عدد الاجانب على مستوى الملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله التونسيه.
0: هو بالنسبه لي انا راه فما حاجه مهمه برشا،
1: انت كنت مسؤول تعرف
0: ولازمنا نتعظوا زاده من اللي صار قبل زاده كيف احنا نتذكر في وقت من الاوقات وقت اللي جبنا الاشقاء الجزائريه ولا الاشقاء المغاربه اللي كانوا يجيو ما يدخلوش في الكوتا وكان بيهم توانسه
1: بيحسبوا ملاعب محلي
0: خاطر وقت يعتبروا ملاعب محلي. هذا راه في وقت من الاوقات ولينا نحكيوا عليه نضر البطوله التونسيه وصارت برشا مشاكل من الناحيه الماديه لبرشا نوادي وصارت لنا برشا معناتها حاجات اللي خلتنا فريمون حتى البطوله نتاعنا تتوخر. معناتها انا مع خالد في كلمه واحده اللي نعتبرها مهمه برشا، انا لابد من تقنين معناتها الناس اللي يجيو هذوما ملاعبيه معناتها نقنوا طريقه كيفاش يشكونوا من اللاعبين اللي يجيوا للبطولة نتاعنا. ماذا بينا يكونوا عندهم أكثر عدد من المباريات الانترناسيونال باش ينجموا يجيوا يشاركوا في البطولة.
2: عملت عمل القانون راهو بايظ
0: اللي ما لازم ياخذوه بعين الاعتبار, لازم نفعلوه, لازم يكون معناتها فعل باش اليوم على الأقل احنا زادنا نحميوا اللاعب التونسي صحيت, لازمنا نحميوا اللاعب التونسي زاد كيف ما نجموش نحكيوا احنا على الجمعيات والتكوين ونبداو في الميكرو ننظروا والجمعيات تخدم في وتصرف في ملايين وين من التكوين. زاد كان انا نجي ولد صغير ما نعطيش لوبورتونيتي باش يلعب, وكيما تو بكري كنا نحكيوا على الاكسيال نتاع سي اس اس شو اسمه
1: مونديكو.
0: لا التونسي هو اللي
1: عقيد
0: تو العقيد تو من شير نحبوا نطلعوا عقيد ونقولوا له برا امشي اعطيه اوبورتونيتي باش يطلع باش يولي كيما بن عمر, ومن بعد نقولوا له لا نجيبوا لك ترونجي اخر باش ينجم ياخذ بلاصتك. هذا زاد كيف يولي فيه معناتها دوبل لانجاج حاتم. انا بالنسبه لي انا لي ترونجي اللي يجيو يلزم تكون فيه مواصفات عاليه وعاليه جدا باش يعطيوك اضافه حينيه كيما كان يحكي لك خالد. بالنسبه لي انا اربعه
1: وزي...
0: يعني عندك سته انت, راك عندك سته انت في نهايه الامر ماكش تحكي على اربعه, انت تحكي سته
1: أربعة
0: على
1: يلعبوا
0: عندك سته على ورقه التحكيم
3: وعندك واحد تحت السبعه
0: واحد سبعه ايش تحب اكثر من هكا حاتم. اليوم وقت اللي نحكيه اجمالا اليوم سيم بروتكسيون للكلوب, كان انت ما تعرفش تجيب ولا تمشي تجيب في ملعبيه اقل كاليتي هذيك تتحمل انت مسؤوليته. اما انا يلزمنا زاد نحميه للملاعب التونسي ونعطيه امكانيات ونعطيه فرصه باش ينجم يلعب.
3: شوف الفرق انت الافريقيه ابار برفوال الفرق بتاع جنوب افريقيا اللي يجيبوا برشا لاعبين من بلدان الجوار, شوف فرق الافريقيه الاخرى الكل لا بلوبار عندهم 4 5 جانب ماكسيموم, ترى الاهلي ترى الرجاء ترى الوداد ترى كذا, تلقى عنده ان افون سنتر ولا ان افون انيليه واللي هو تلقى عنده ان ديفونسور وان ميليو وكاه وانتهى الموضوع. معناه مش يجيب 10 جانب وتسعة جانب.
1: انت مع دكتور اضافه صوص اخرين
3: لا باديتو لا عليه دو لافيم تاع الاولاد خاطر انت اليوم باش تضيف زوز ولا ثلاثه واللي هو بشوي جمعيه كلها اجانب ما عادش عندك حتى بيبينير ما عادش تطلع مواهب بكل بعد ما
1: تشوف دكتور في البلد سامحني وانت تمشيت لللاي ليفل معناها نتاع علاش في اوروبا نلقاو هاو جمعيه كلهم اجانب مثلا
3: مش في اوروبا
1: مثلا السيتي مش كلهم انجليز برشلونه مش كلهم اسباني
3: ولا في اوروبا عندهم ليبر سيركولاسيون بيناتهم في لي بي شنغن مش كيف
1: اش معناه
3: ما تحسبوش اجانب ما تحسبوش اجانب هم على خاطر الاوروب الكل مع بعضهم ما تحسبوش اجانب معناها الفرنسا كان الانجليز من اللي خرجوا في البريكسيت ولا يتحسبوا اجانب.
1: لا انا نحكي لك تو ميساج باش ما نبداش متناقضين في كلامنا. انا السنتر دو فورماسيون تاع جمعيات الكبيره
3: اي
1: بي اس جي والبارسا وريال مدريد
3: ما تحسبوش اجانب ماتش انفصل الاوروب كامله ريتها الاوروب كامله. اي لاعب مثال هو سنتر فورماسيون تاع فرنسا مشى يلعب في اسبانيا مش اجنبي خاطر تقولش عليهم بلاد برك لوروب او نيوس
0: متحدين
3: اون اونتيتي نحي لانجلتير
0: متحدين في
3: نحي لانجلتير وبيان سور نحي روسيا خاطر هذوك معناها فهمتي تحسبوا اوركوتا يعني ما همش
0: مش شويه كبر اكبر.
1: انت في بالك
0: وقت اللي يحكي عليه تو دكتور وقت اللي تحكي على اوروبا كامله انت عندك ارمادام تاع الشواب تاع اوروبا
1: باش تجيب لي برشا سنين من فصونت دي فورماسيون من لاماسيه نتاعها
3: البرشا برك قاعده تخرج
1: وريال مدريد ترى قداش باعت من لاعبي خرجت من لعبيه ديبري
3: وريال مدريد سامحني ريال مدريد اللي لعبت البارح شو فيها اسبانيو
1: ما فيها حتى حد اسبانيو
2: ليش كوكوريا
1: كوكوريا كاو هذا كاو معناه
3: فالفيردي ومبابي وفينيسيوس
1: سنتر دو فورماسيون تاع
3: ابراهيم
1: سنتر دو فورماسيون تاع ريال مدريد شفت البارح ملاعب يلعب كاستيا شفت
3: انت ملعب ان سيرتان مومون الاخر هذاك بيتارش وعندهم كاريراس
1: اخر
3: لا البرسا تلعبهم
1: اي
3: اما تلعب فيهم زاد هي من قبل تطلع اكثر برسا معروف اما طلع لعبتهم بار اوبليغاسيون خاطر جاوا المشاكل الماديه في الاربع سنين الاخرانيين فما فرق
1: انا نحبك تفهمني باش ما يقولوش
3: انا نتناقض معاك برنال وجيرار مارتين
1: انا نحكي في علاقه
3: بالفورماسيون
1: شنو تكون فاهمني دكتور نحكي على مراكز التكوين مثل مركز الانتر اليوم تشوف الانتر انت شكون
3: الانتر عندها باستوني لا باستوني جبته من اتلانتا
1: صحيح
3: عندها دي ماركو
1: دي ما لعبش البارح مراكش
3: مضروب على دي ماركو
1: بليسي اوكي لكن نحكي لك انا تو انتم حكيتوا الاولاد انه البيبينير تطلع سونتر فورماسيون بعد
3: بيو
1: معناها في سينيور يمشيوا نفس الوضعيه لهنا معناها حتى لي جرون كلوب
3: ما سي با لا ميم شوز غادي محسوبين هما ماهمش ترونجي
1: انا توتا في داكور معاك
3: حتى لوروب عاملين كيما نقولوا مع بعضهم متحدين مع بعضهم عاملين اونيون مع بعضهم يتسموا فهمتني ليبر سيركولاسيون دي زوم دي بيان
1: واضح. يا سي مدام عجبت انت على الانتر وعلى بي اس جي وريال مدريد وبرشلونه الريال يستفيد من اخطاء الانتر ويحصد اول انتصار تو سويت هذا موضوعنا في الموندو فوت. الموندو فوت نحكيه على الانتصار البارح. ألف مبروك سي خالد مولي. أنا مدريدي في مقابل واحد. لكن إيش قالك في التيتر ساعة؟ يستفيد من أخطاء الإنتر. هذا الواقع معناه ما
0: هي ذي تبرد على قلبك.
2: والإنتر أنا شايف في أخطاء فهمت والله أي نستفيد منها
1: صحيح ولا صحيح والله فريق كبير والله واحد يعني والله واحد كان يتفرج عمل بونكي فك ما شو شاد الإنتر
0: ديفونس كودر أتاك
1: شو ما تو معقول هذا توك
2: شو اللي معقول
1: تفني فو ذيك تغلط كيكة خلده إحنا اللوم على ملابيتنا ولا
0: شو شو مدريد أسوأ من
2: تلوم على الحارس نجي
1: على
2: الخلط بعد ثلاثة كور
1: على الكورة الأولى
2: في بوندو نحالك تروى بوت نت
1: ما أعطاك نيم ليش هي قصور
2: شمارك الريال شمارك الثاني ثالث
1: أنا اللوم على شلال
2: أنا مش كنت لوم
0: فارق ما بين الآخر خليك حي
3: راجع 25
0: دقيقة خليك حي
3: اللي مشير الأخرى كورتوا نحت خليك حي والآخر حب يعمل رولات
2: إيه دونك لوم زاد على المهاجمين متاعك ما مركيوش ولون الميريت الكورتوا متفاهمين أما فما كاليتي في الآخر تفرق
3: فما ماتش في 30 دقيقة الأولانيين اللي ماتريزيتو الانتر معناها دان بوان دو فيو كورة وكرياسيون معناها دوكازيون دو بو
2: ريال مدريد
3: لا با فوليو أسو بوان خاطر
2: هو لا لا سيتي فوليو سيتي فوليو بلوك
3: طايح ياسر طايح
2: المدرب يحب يلعب
3: هكاك يا أخي شكوني هي معناها
0: نجم يتمع
3: شكونهم لسامي شكونهم تبعني كي ترى أنت مبابي وفينيسيوس وابراهيم وبيلينغام وفالفيردي تلعب كونتر الانتر في مدريد ما نتصورش اللي هو دوكم هما اللي باش يطيحوا ويقعدوا يستناو متفاهمين اللي سيتي فوليو مي با سو بوين البارح الانتر على ميتريزي لو ماتش من الدقيقه الاولى للدقيقه 40 براتيكمون ضيوف تعدى 10 مرات مع كوكوريلا شنو معناها الى اكرازي داير فابيو كابيلو بعد في الاناليز بوست ماتش قال قعدت بيت كيفاش معناها الانتر ما لعبتش اونكور بلوس على لي كوتي لانه البارح مدريد دوم فرايز وكوكوريلا كانوا خارجين على الموضوع
0: ضايعين
3: وجابت لي زوكازيون مي ما سجلتش
2: مش هم اللي ضايعين خاطر فما سوتيا
3: فينيسيوس
2: وفي الوسط سيرتو فينيسيوس ما عاونش
3: الوسط كان فارغ معناه كان فيه فالفيردي وكان فيه بيلينغام كونتر خمسه لاعبين من الانتر اللي هما في الوسط الانتر لا يولوتور باش تضيع وباش تهدي الاهداف من بعد
0: ومال ابراهيم ديازا
3: كورتيس بعد ابراهيم دياز بعد هو بروس اللي عطاها البيلينغام هذيك اللي تخلي فيلي كورتيس جونز معناها لكلك الكوره في الوسط فكوا هيلو عملوا عليه بريسينغ سانك ومن بعد بيسيك كمل معناها يسمال كومبورتي افيك لا بال ومن بعد بيبو مارتينيز داير قالوا له كيتي بتعرفش تلعب سقيك كيفاش تعمل كيك
1: انا شفت بافار بيسيك باستوني البارح
3: بون اي بافار بون ما كانش خايب على فينيسيوس مي بون ترى مدريد طايحه سو بوان في البرنابيو والله البرا نجم نفهمك اما في مدريد وطايحه سو بوان من بعد طلعت مدريد دوزيام ميتو ولا كري دي زوكازيون كانت نجم المركز الثالث والرابع الانتر ضيعت ماتشوها خاطر عمرها ما تلقى مدريد برونابل اسو بوان بميليو تيرا داير مورينيو بعد قال ميليو تيرا ما كانوا عندي حتى شانجمون وكانوا عندي برشا مشاكل مي بلغه الكره كليتها معناها فهمتي في الميليو تيرا في لونتر جو باللي باس انتر لي ليني شالانوغلو يهبط باريلا كيف كيف جونز
1: خلى بلاصه دي ماركو
3: قلت لي
1: دي ماركو خلى بلاصه
3: كبيره كاروس اوغوستو مالغري اللي هو ماركه مي لي زانكورسيون تاع دي ماركو سونتراجيت نتاعو المليمتري معناها لي باس في الاسباس الحقيقه خلى بلاصه كبيره مع الثقل نتاع لاكس نتاع مدريد اللي هو كوناتي وهيزن كان ينجم يقلقهم برشا معناها
2: المشكل في الميليو تيرا
1: نصر البارح السكور نتاع
2: رونالد اللي ماهوش
1: مان سيتي بورتو زبليش
3: اوبليجي باش يلعب
1: النصر بدوي مان سيتي بورتو قال زبليش تاعو البارح مان سيتي هالاند
3: لولو الثاني بدا بعد سكر
1: ترقد الماركت
3: 59 في 59
1: لا في عن الماتشات الكل
3: لا في الشامبيونز ليغ نعرف 59 في 59
1: مركي في المقابلات كل 300
3: أي.
1: 300 الرجل مركز
3: 25
1: 300 بوت 300 هدف هالاند ريال بيتيس 3-2 على ليل
3: البارح كانت رابحة ليل
1: قلنا البارح انه ماتش ديجا قلت لك على الجول جول هذيك ماتش في برشا بنتوبات 3-2
3: بارترا مركزوز بارترا
1: اي مركزوز
3: بارترا لاكسيا اللي كان في البارسا
1: استون فيلا البارح كيف 3-2 كلوب بروج ايك ربحت لاسك واحد بلاش
3: ربحت اتينا قلت لك ولا لايك باش تربح
1: به عاد نعطينا البرونستيك اخر دقيقه هاي بارسا فينورد ناصر
0: بارسا واحد بلاش
1: بارسا واحد بلاش خالد بارسا فينورد
2: بارسا 3-1
1: 3-1 دكتور
3: 4 بليش
1: شتوتغارت فايكنج دكتور
3: 3 بليش
1: شتوتغارت فايكنج
2: 2-1
1: شتوتغارت فايكنج
0: 3 بليش
1: ليفربول اتلتيكو مدريد قمه لقاءات الجوله. ليفربول اتلتيكو
0: 2-1 ليفربول.
1: ليفربول خالد
2: ليفربول اتلتيكو
1: 1 بلاش اتلتيكو
2: 2-1 اتلتيكو
1: 2-1 اتلتيكو دكتور
3: 3-1 ليفربول.
1: ليفربول بي بي جي سلوفان
3: 5 بلاش
1: بي جي الامور مش هي او 5 بلاش دكتور عنده 2 بوين في ليك اون
3: راي اليوم انا رجع
1: بي جي سلوفان
2: 3 بلاش
1: 3 بلاش
0: جراند 2 بلاش بي جي
1: نابولي ارسنال طرح نابولي هذا في
3: مارادونا استادك
0: استادي
1: مارادونا استادي جراندي قديش نابولي دوزان دوزان
3: ارسنال 3
1: ارسنال 3
3: لا 2-1
1: به
3: 2-1 به
1: خلود 2-1
2: 2-1 ارسنال
1: 2-1 ارسنال سبورتينغ غلاتا سراي طرح به يا سبورتينغ
3: مضروب
0: 1-1
1: سبورتينغ غلاتا سراي
3: 2-1 سبورتينغ
1: سبورتينغ غلاتا سراي
2: 2 بلاش سبورتينغ
1: يلعب صديقنا
3: نورمالمون لياو باش يلعب
1: لياو يكور
3: ينقعد عاقل
1: به دونك هذوما لي برونستيك تاع الاولاد ما يلعب شيء صحيح
3: حتى مضروب خرج مضروب
1: حتى ليا وصعيب يا دكتور
3: كيف كيف
1: حتى ليا وصعيب برشا نمشي كور
3: لا على حساب هذا ما لعب لهمش حتى اشتغل ماتش
1: شويه مهاجم في العالم هو فيكتور اوسيمان في قناعاتي انا ولك الحديث متعة كبيرة شكرا دكتور خلود ميرسي بيان يعطيك الصحة ناصر ميرسي لوقتكم الصحة نادية ايمان وكل فريق قسم رياضة على ديوان اف ام موجز اخبار الساعة الخامسة وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان وبعدها قبلها يجيكم صديقنا انيس الغول سامحني يا نوس ما تغشش مني ديجيتال ويفز اجمل اوقات واحلى الاذاعات
4: اكسترا تايم
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونيكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما حدث الأسبوع واللي كنا أول ما نحكي عليه هو من دون منازع آخر ذكاء اصطناعي أطلقته شركة أوبن أي آي وهو جي بي تي 6 أسترا. Une intelligence artificielle super puissante اللي ما زالت لحد الآن حكر على بعض الشركات والمختصين في المجال واللي بداوا ينشروا في الغتور دو لور إكسبيريونس مع هذا العملاق الذكي اللي نجم يقوم بأعمال خرافية باستعمال أجهزتنا من دون تدخل بشري وفي وقت قياسي. تجارب مثيرة نشرت على النت لعدة مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي منها أن واحد المطورين المسمى مات شومر طلب من أسترا بناء عالم افتراضي متكامل بالاعتماد على الموتور جرافيك انريل انجين. بعد مدة قصيرة تم ذلك وكان العالم الخاص بأسرة مليء بشخصيات ذكاء اصطناعي تتعايش معا وتتعاون وبعد جات المفاجأة للمطور لتفجع لما سمع أصوات تخرج من حاسوبه فإذا بالشخصيات الموجودة في العالم الافتراضي بدأت في التحدث لبعضها البعض وخلقت دي كوميونيتي وصداقات كما هو موجود في عالم عادي. مطور آخر طلب من أسخان ويصمم ويطور لعبة الفيديو المعروفة سوبر سونيك الخاصة بشركة سيجا وبعد 30 دقيقة فقط كل شيء كان حاضر والتيتر إتي جو أسخا عنده القدرة أيضا على تحكم في الرجال الأليين وبناء مجسمات تفاعلية عديدة وتقول شركة أوبن أي آي أن جي بي تي 6 أسخا يعد أقوى نموذج لها لحد الآن ويمكن التعامل مباشرة مع البرامج والأدوات وأن الحصول عليه ما زال تدريجي. نقعدوا مع موضوع الذكاء الاصطناعي ونتطرقوا للتحذيرات الاخيره اللي جات من عند لو كوميسير دي ناسيون زوني فولكر تورك واللي صرح وقال انه الانتليجنس ارتيفيسيال قد تشكل خطر وجودي على البشريه وانه لازم من الان اتخاذ اجراءات امنيه صارمه pour rendre cette technologie plus sûre. فولكر اخذ الكلمه امام الكونسي دي دروا دو لوم دو لونو يوم الاثنين الفارط وقال انه الشعوب العالميه اليوم تواجه اخطار من نوع جديد وغير معروفه سابقا contre leurs droits. فولكر شدد على لزوم تقنين الانتليجنس ارتيفيسيال وانه كل تاخير في هذا المجال ما يمثل كان افونتاج لعمالقة التكنولوجيا ومالكيها وكل مساندهم. حسب تورك فان القليل من الناس عندهم سلطه تكاد تكون غير محدوده على الذكاء الاصطناعي وانهم يحكيوا ديما على الحريه لكن لما نشوفوا الموضوع من قريب ما يهمهم كان حريه استغلال نودوني. وكان اختم مفوض الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان انه في الايام القادمه باش يكتب ويتصل بشركات تطوير الذكاء الاصطناعي لحثها على اتخاذ اجراءات فوريه للحد من المخاطر التي يمكن من الان السيطره عليها وضروره انشاء خطوط حمراء جماعية لا يمكن تجاوزها إطلاقا. المصنع الصيني للسيارات بي واي دي مهتم بدو بوتونسيال زوبورتونيتي دانفستيسمون في بلادنا وحسب كومونيكي تنشر في 8 سبتمبر من طرف سفارة تونس في بكين فان الجروب افصح على اهتمامه باستكشاف الفرص اللازمه لانشاء الشركات وتطوير الانشطه في البلاد مما يمهد الطريق امام وجود صناعي محتمل ويكون اكبر من نشاطها التجاري. اهتمام بي واي دي تم الحديث عليه وقت لقاء ما بين السيد عادل العربي سفير تونس في الصين والسيد ايفان كاو لو ديريكتور ريجيونال دو بي واي دي بور لو موين اوريون افريقيا. المحادثات تناولت مواضيع لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون دو كونستركتور شينوا في تونس وامكانيه التعاون المتبادل في عده ميادين تتعلق بالموبيليتي الكتريك. تونس قدمت كل ليزافونتاج اللي يمكن ان يتحصل عليها المستثمرين وركزت على اهميه موقعها الجغرافي القريب جدا من الاسواق الاوروبيه والافريقيه والعربيه. زاد تونس قالت انها عندها تجربه كبيره في صناعه السيارات وانها توفر يد عامله سوبر كاليفي. بي واي دي تطمح ربما انها تصنع سيارات في تونس وانها تعاون بلادنا لتركيز بنيه كهربائيه لمرافقه التطور وانتشار السيارات الكهربائيه والهيبريده. الكومونيكي يتحدث ان بي واي دي مهتمه ببلادنا ولكن هذا الكل ما زال مشروع على الورق وفي انتظار الاعلان الرسمي والتطبيق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la DFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
8: خليك قريب. توب وراجعين.
9: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
10: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
11: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
10: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
11: عندك أورانج.
12: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غسيت للجوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
4: مونوبخي ديما معك. Soyez alerte, il barmj chitouya à la carte. Rajaiti chitouya. Mel 2 le jumaa, ibda naharak bsbah al khir Tunis, mel 6

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز موجز الخامسة مساء ديوان أفام مع سلمى. مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد بن عمر يشدد على ضرورة حوكمة مجال الذكاء الاصطناعي ووضع أطر واضحة لتنظيم القطاع حسب ما صرح به لديوان فام لدى حضوره اليوم في أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 المنعقدة بالحمامات.
2: الذكاء الاصطناعي اليوم صار منتشر بطريقة كبرى في كل القطاعات وفي كل المجالات وبالتالي هنالك دعوة من أن يعني ننتهز هذه الفرصة حتى نجعل من الذكاء الاصطناعي يخلق قيمة مضافة للحكومات للمجتمعات ولمختلف شرائح المجتمع وبالتالي هذه القمة هنا في تونس فرصة لتقييم هذا المسار ومعرفة مدى أين يعني وصلنا من تنفيذ هذه الاستراتيجية من تنفيذ برنامج العبر في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن عن عقد المؤتمر السابع للنقابة والتسعة والعشرين للمهنة يومي 10 و11 من أكتوبر المقبل. وأفاد المكتب التنفيذي بأن باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي سيفتح بداية من اليوم ويتواصل إلى غاية 25 من سبتمبر الجاري، موضحا أن مكان انعقاد المؤتمر وبرنامجه سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية بمعتمد التمغزة من ولاية توسر. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أنه يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة يمكنهم إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر كامل أيام الأسبوع عدا يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري على أن تنتهي الأجال يوم 20 من سبتمبر الجاري. وفي أخبار العالم، وزراء خارجية الإمارات ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ترحب بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. الكرملين يقول إن رئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني خلال قمة مرتقبة في نوفمبر المقبل.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: الخمسة وعشر دقائق ديوان اف ام صوتكم الدينيسي ديوان موعدكم اليومي كل يوم الخمسة لسبعة على ديوان اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا توا الخمسة وعشر دقائق الجميلة جدا. نادية في الإخراج من أمونة, في الإخراج الرقمي سامح مفتاح, من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. مساء النور, مرحبا
1: خبايا باش يفرح
0: سيد العميد. يا مرحبا,
1: بداية من غدة نهتوا تحت الثلاثينات
0: نمشي
2: رجعت الشتوية
1: نرجع للطقس الخريف و 28 و27 معناها ما عادش 37 و43 فهمتي, وبدايه ان شاء الله تكون شهر ممطر ان شاء الله يجيب لنا ربي الخير فهمتي.
0: ان شاء الله ربي
1: بشائر الكل تقول فما مطر ما فماش خطر.
0: لا نحكيو من بعد في توبكتو على امطار غزيره تصل الى 70 ملم ورياح قويه بدايه من دار الخميس. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي, اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا سماحه,
0: اهلا بالدكتور
3: سيد الحدود سيد العميد كابتن نوروز الارتيست ومسيو سبور اني ناديه ايمان سيد المستمعين المشاهدين الكل تحيه لكم وان شاء الله ساعتين بهي ان شاء الله.
0: مرحبا بك دكتورنا كابتن الكاباتن طاليني, اهلا وسهلا بطاليني.
4: اهلا وسهلا جميع العائله.
0: يا مرحبا
4: بعائلتنا الديوان.
0: مرحبا بك
4: كل المستمعات والمستمعين
0: مستمعين وان شاء الله ساعتين هدفين
4: والمستمعين.
0: أي المستمعات والمستمعين وان شاء الله ساعتين هدفين وهو كذلك. مرحبا بك طاليني نوروز الجميله غزلتنا, اهلا وسهلا مرحبا.
5: هلا وسامح تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو هاني ندو امونة سلم على اسمه فينا الكل وين ما كانوا طريق سلم للجميع وعلى رسم كالعاده الكتيبه
0: احلى كتيبه تحياتنا لكم وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هني اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا وسهلا بك سمير,
0: مرحبا بك
6: بالمستمعين ديوان اف ام ديوان. الحمد لله
0: الحمد لله
6: صافا الحمد لله. تبدلت اللون انت اليوم بالروز هكا خرجت
5: منوره
6: اخير شويه تحتفل سيد العميد بالتبديل نتاع الطقس
5: لا في انغاز
6: هكا من تو. تحيه الايمان وناديه والناس تسمع فينا والكتيبه بالطبيعه.
5: الالوان انا والكابتن وهني ماتشي
0: بالحق
6: بالتدرج
0: ثلاثه ماتشي ستر ما لابسين كيف
5: نفس
0: اللون
4: دكتور نتعلموا يا دكتور
0: أنا قاعدين نتعلم
6: إن شاء الله عام أخر.
0: فنان يا فنان الارتيستو مساء النور مرحبا.

0: الله عليك.
1: الو يا مرحبا مرحبا بسلام سيد عميد دوك اني الكابتن ونورز. بربي سامح باش نتعسف عليك اما بربي خليني بربي نحب نقول حاجه
2: من مرسى
0: يقول
1: نحب نقول حاجه. انا نحب نسال سؤال للساده الحضور الكل، شكون فيكم ياكل السوشي؟
0: سوشي اي ناكل برشا.
1: انت سيد العميد تاكل سوشي؟
3: نكره في الدم.
1: نكره في الدم دوك.
3: انا كليته عند يابانيا مش حتى الاوريجينال. اما خويا حوت ني وروز وتركي
0: فما الكرانشي طيب
3: يبدا. انا اقول لك حكايه فارغه وبالحق صحيح صحيح قالوا به لكن ما طعمه وحكايه فارغه.
0: فوالا باهي
1: كابتن
0: طالين
4: كليته في مكانه الباهي
0: وعجبك
4: في الخالي ايش في الفنادق الفاخره
0: وعجبك بنين فوالا باهي دكتور لا
4: سي با ما تزبي
0: ايش بيك انت تو شو مجبدك فيه
2: انا من كل شيء
1: والله انا مستحيل انا هاو نحكي لك انا الحكايه اه في طار واحد يحب يرفه على روحه ويخرج شويه يتفرهد شويه. كلمت صديقي هاني فهمتني
0: البراهمي
1: كالعاده يومياتي مع صديقي هاني معناتها البراهمي. قلت له خويا شنو رايك نمشيو نتعشاو فهمتني ناكلو حاجه. قال لي شنو باش ناكل؟ قلت له تو نستدعاك انا فهمت على سوشي. قال لي شنيا
2: افكار
1: انا ناكل سوشي. قال لي هدي قلت له انا مستدعيك وكذا. قال لي ما ناكلوش. قال لي ومانيش عارف علاه ما ناكلوش
2: كان حتى تخلص وزيدوني فوق فلوس ما ناكلوش
0: صراحه. جيب لي
2: ما ناكلوش جمله. اولا السبب الاول والاساسي اللي انا ما نحبوش من قبل. ثاني سبب الحقيقه شفت خبر انا 3-4 ايام ولا قبل ما تقول لي انت بنهارين 3 في الويكاند ديجا شفته خبر الحقيقه خلاني نزيد نخاف نزيد نشد في موقفي
0: اللي هو
2: فما فتاه في احدى الدول الاسيويه اللي كلت سوشي واصيبت بال شو اسمه هذيك الفيروس نتاع السالمونيلا هكا
0: سالمونيلا
4: سالمونيلا
0: سالمونيلا
2: سالمونيلا او الدكتور علي صلح
0: يا مونيا ويك يا مونيا
2: سالمونيلا 23 يوم في العينين مركزه سالمونيلا
1: لا
2: سالمونيلا 23 يوم في العينين المركزة والحاجة المخترة اللي من بعد عمل لها مضاعفات عصبية خطيرة والشيء اللي أدى إنه يصير لها شلل في الوجه. تصور أنت إنسان شايف شكل حاجة يصبح وجهه معوج أفي الحقيقة
0: بالسلامونيا يا
1: خويا يا خويا مش مشكل خلينا مع التونسي المرة الجاية.
0: لا وانت كي تقولوا هاي نمشيو ناكلوا حاجة تقولوا ناكلوا سوشي لهني ما
1: ولا حبيت نفرح بصاحبي انا قلت نمشيو ناكلوا سوشي
2: نفرح بيا بصحن مشوي حاجة سوشي
1: لا اسمع صحن المشوي اسمع صحن المشوي اللي معاه صحن سلطة مشوية وطابونة سخونة هكا في الخضار والدنيا لا لا
4: والعلوش فاش مذبوح فما تابع
0: بالسلامونيا
3: فما سر في الحوت. انا جربتها خاطر في البط وقت نخرج 3 ايام الحوت كيف يخرج من البحر ويتشوى وقتها عنده مطعم لا علاقه باللي يشرو فيه من السوق تماما مطعم اخر وبنا اخر اما شنو هذاك اش معناها خارج من البحر مازال فرفت معناها فهمت وهم هذاك مكرتهم في 3 ايام صدقني مطعم اخر وقتها تبدلت فكرتي وليت نعرف انا هو الحوت فريشك وباللي يقول لك فريش كرا ديما 24 ساعة.
0: أنا نحب نقول لكم لي كلمة سوشي راو اسمه ما عنده حتى دخل بالحوت. راو سوشي بالياباني يعني الأرز المتخمر يحكيوا على الروز بالنسبة لهم ومن بعد تزيد الحوت بعد مئات السنوات راو
2: طوروه
0: سيغتو أي كيف مشال طوكيو بعد ولد سالمونيا
2: تحية لأي واحد اسمه مونيا
0: تحية لكل مونيا قاعدة تسمع فيها
4: السماء يعني بالسماء يعني 120 مليون ياباني ما تضربوش بالسادو
0: سالمونيا
1: سالمونيا
0: جيت هذه ما جبت الا سلامونيا 5:18 مرحبا بكم هذه ناس الديوان فاصل ورجعنا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم ورجعنا مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
7: دي وين دي وين دي وين دي
5: تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
0: الخمسة وتسعة عشر دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان باش نمشي وتوا البوزيتيف فايبز.
5: يلا نورزي.
7: في بعض الأحيان فما ناس مش بعض الأحيان نحكي وحتى على برشا ناس تبدأ تمشي تتحرك في حياتها العادية ديما متشائمة ديما تتذمر ما فماش كيفاش علاش وكل لأني باش نحكي على صناعة السعادة تحديدا ليلى جسمي هي صناعة محتوى مترش لكن تشوف بالنسبة لها هي ديما كفيفة ديما تشوف اللي الحياة ديما معناها مسهلت لها برشا حاجات في حياتها معناها ما فماش دي زوبستاكل في حياتها رغم أنها كفيفة وديما متفائلة وديما تقول الحمد لله. تسمعوا نحن شنو قالت في واحدة من الفيديوهات متاحة نذكروا انها هي صانعة محتوى ويتابعوا فيها برشا على الانستغرام.
8: كل صباح نبدأ قصد ربي للخدمة كيفي كيفك صوفك انا عندي اوبسيون زيد عليك اللي انا مرة شفنية ينجم اللطف عليكم يطلع لي حناش خاطر انا سكنت في القرية ايبا والدنيا سخونة ينجم كنقص الكياس اللطف علي يا ربي تضربني كربة تجيني حاجة هيك من حيث لا اعلم. المقصود باللي نحكي فيه اللي فما برشا عباد عندهم عين ويراو الحاجه الخايبه والحاجه الباهيه اللي اختار اي حاجه تنجم تصير لهم ينجموا يراوها بعينيهم ونهار كامل اف اف عليه يا وخي تتقفف انا هذه نخرج شيخه عامله بون كيف والخوف من اي حاجه اختار ما تخوفني الجمله خاطر كل شيء على ربي وديما متفائله خيرا وغدوه خير ومن بعد خير وان شاء الله الدنيا الكل خير جيمس بي بارتاج.
0: شكرا ليلى محلي حتى صوتها هو
4: هيك كلها
0: محليها ومحلى دبشها كفيفه هي موظفه تخدم على روحها ليلى من الناس اللي تصنع في المحتوى ولو ميساج كلير دو لا بار دو ليلى تقول لك انا ربي ممكن ما نعمش عليا بنعمه النظر لكن لا نتأفف ولا قاعده نقول علاش ولا كيفاش وقت اللي فما برشا ناس ربي نعم عليهم بحواسهم الخمسه ومازالوا ما همش راضين عليهم في عميد.
3: الله يطول في عمرها
0: وشك فيها
3: والبنية هذية أنا اختزلت اللي أنا أفكر فيه حياتي كاملة أكر أنا عندي ألرجي حاجتين الجماعة اللي تأفوا ذوك لكن القلقين من روحهم وقلقين من الدنيا فهمتي يطيحوا لك الماء في ركيبك فهمتي أنا ذوك أكثر عباد نتحاشاهم وجماعة النكد هذوما الزوز عندي عليهم ألرجي توتال يعني خطر ما همش فاهمين الحياة يا أخي هي طويلة لدرجة أني باش تعداها تأفف راهو شوف كلمة المعنويات احنا نعطيوك العسكريين أكبر قيمة خطر هي تخلي الواشر يطلع ويقدم ويجري ويعني توش أكثرش من صعاب هك أكثرش من إنسانة كفيفة معناها مطراش لكن تتأفف من اللي متأفي يعني تخسر الحياة بألوان زاهية ولك عباد أخرى تشوف وكما قلت لك يطيحولك ما في ركابك برا بنتي ربي كثر منك الناس والله تستاهل قبلة على راسها مفوق لأني بالحق عند الحق تقول لك أنا ما شوفش وشوف كيفاش عايشه ونصلي على النبي الصباح وفهمتي والراف الدنيا بالالوان وعباد اخرى معناها يعديوها يا كابتن يا خويا يا خويا يقضوا بحذاك راهو وشي
0: انا طيب من
3: عندي الرجي ليهم توتال يعطيها الصحه البنوته محلاها
0: فوالا دكتور
9: لا بمجد محلاها وقدهش فامرة وسمباتيك وعطتنا درس اللي نحن نجمو نحكيو فيه تيوريكمون هو الفرق بين عمل بصر وعمل بصيرة والعمل قلب معناتها يكون وذكرتنا اللي يلزم الإنسان كيقوم الصباح ويتنفس وصحة بدنه لباس يقول الحمد لله على هذه أهم حاجة دونك برافو عليها برافو
0: فلا برافو ليلى طلياني
4: نعطيها الصحة نبوسوها بوسة كبيرة نعطيها ساعة الدرس في التفاؤل وعندها الحق كل جماعة يقولوا أوف لي بلوروز هذوكم ما شيء بقي تبكي هي إذا ما فماش ما يشد الصف خلص بتاع مشكل ولازم تبكي وأوف ونعرف شو كذا بارك الله فيها فهمتي ولا عطات كما قلت لك مثال في التفائل بالرغم اللي هي عندها معناها إعاقة معناها ما الإعاقة نتاعها ما خلت معناها ويكون احنا عندنا إعاقة مش هي
0: بابا توتا فير وانا قلت لكم حتى من كلامها كيفاش الي شالوروز وهي تتكلم روحها ياسر محلاها محمد
1: والله انا ليلى ديما يعرضوني الفيديو نتاعها معناتها على الانستغرام
0: والفيديو هذيرا محمد قالنا عليها
1: اي خاطر كيف عرضني الفيديو هذايا بعثت لها ديريكتومون ان بتي ميساج قلت لها بالحق ربي يبارك لك على الانرجي اللي
0: موجات
1: عندك
0: ايجابيه
1: واني يعني معناتها متحديه يعني معناتها الحاجه اللي هي معناتها عندها وتخدم وراها معناتها تمشي تحضر معناتها للحفلات وتخرج وفرحانه. واحسن كلمه قالتها الحمد لله وهي مثال من برشا بالحق امثله في العالم. نحكيه مثلا على على بيتهوفن اللي هو ما يسمعش وألف اكثر من 9 سيمفونيات. نحكيه على زادة ممثلين كيما برشا كيما مثلا مارلي ماتلن اللي خذت الأوسكار وقت اللي كان عمرها 21 سنة. نحكيه وزادة على ستيفن هاوكينج اللي هو كتب اكثر من 15 كتاب وعنده كتاب اسمه A Brief History of Time يبيع منه اكثر من 25 مليون نسخة.
3: سيد مكاوي
1: زادة وبرشا برشا
0: حسين
1: ثم برشا ستيفي وندر
3: ري
1: تشارلز كيف كيف برشا ثم زادة بيتر دينكليج ثم زادة برشا فهمت أمثلة الحقيقة في العالم اللي قاعدين يقدموا في برشا نجاحات بالرغم من الحاجات اللي هما
0: تحدى ولا إعاقات ممكن اللي تبلوا بها. هيني
2: أنا الحقيقة كنشوف الناس هذوما نحبهم برشا الساعة وأي واحد فينا اليوم ولا في أي نهار نجم يقعد تتروبوزي وحده وكيشوف الناس اللي كيما هكا عنده أي إعاقة مهما كانت ويقعد وحده هكا في الدار في الليل هكا وحده ويخم مهما كانت مشاكله مهما كانت الحاجات اللي حس بهم كيشوف ناس هكا وعايشين حياتهم لباس يظهر لي وقتها مشاكله كل تهون عليه ويقول لك الحمد لله اللي أنا ربي أعطاني ساحة حواسي الكل نجم نستعملها. انا زاد باش نحكي على حتى كيما حكى محمد انا في الرياضه راهو عندنا راهو توانسه راهو ابطال عالميين راهو مش كان في تونس ابرزهم راهو عتليل راهي ميداليات معناها راهو عندها 7 ذهبيات في الاولمبياد وغيره اخرها 2 ذهبيات في باريس 2024. كيف نحكيوا على وليد كتيلة شكون يعرفش وليد كتيلة من اشهر العدائين البارالمبيين في العالم مش كان في تونس عنده 5 ذهبيات في اختصاص سباقات الكراسي المتحركه. كيف نحكيوا على مروه البراهمي بطله في رمي السولجين ودفع الجله كيف 10 ميداليات وغيره. امين الله التساوي اللي مؤخرا حكينا على المشاكل والناس ما تعرفش راهو برشا ناس ما يعرفوش اللي هو من ذوي الهمم معناها كيف بطل وجدي البوكحيلي معناها شفت الامثله كان باش نبقى نسمي لك في تونس والعالم برشا هذوما الناس تغلبوا الصعاب نتاعهم وصنعوا من الضعف قوه وجابوا ميداليات.
0: فلا شكرا ليلى تحياتنا ليك كنت لي فريمون اليوم بوزيتيف فايبز. احنا نحبوا نسلموا على كاتبتنا ام عبيد الله مساء النور مرحبا بك ساميه سليتي سمسومه شكرا على زيارتك لينا
3: البارح.
0: سمسومه كانت بحالنا قديش فرحتني اي ساميه امراه هايله برشا والمشموش
3: انا كربردها كلها ريحه
0: اوي شكرا لك يا سمسومه مرحبا بكم الكل بحضرنا في ديوان فم فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة نسلم عليك انت وحلومتي أحلام عمارة نكسوس رياض البجاوي بشبوج إن شاء الله تكون بألف خير. رمزي يحيوي مرحبا يا رمزي. فوزي مرحبا بيك زيدا فوزي كيف هجر مرحبا. ألفا معز منوبي صديقنا حبوب حبيب بن صالح إن شاء الله تكون بخير. أسامة النجار ولد البرنامج ولدنا أسامة إن شاء الله تكون بألف خير. هدى الشيرني سيدة حكيمة سعيدة مرحبا بيك يا سعيدة شكرا لكم الكل. ستيفان أهلا وسهلا ومرحبا. توليب مرحبا بيك. بسمة التونسية مرحبا بيك يا بسومة شكرا لكم الكل على المتابعة. حبوب يقول لي سامحنا مريض لطف عليك
3: حبوب
0: إن شاء الله تكون بألف خير. أنا منحبوش فيك وانت من أقرب الناس لقلوبنا في كتيبة ناس الديوان. خليل مرحبا يا خليل ربي يفضلكم الكل. موزيكا وراجعين في ناس الديوان.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: نور المعارف محبة. نور المعارف تقليد. نور المعارف تاريخ. نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
2: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
3: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
2: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
3: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي وربح.
3: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
4: انا كبرت في عائله قراء اطفال اسويس،
5: عائله بيت مع احلام صنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زيدة يدأمت بيا
4: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 0002.
7: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
8: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
10: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة وإحنا على أبواب العودة المدرسية. كل يوم تقريبا نشوفوا موضوع من مواضيع العودة. هبلتوني سلاف. موضوع من سلامونيا اليوم من مواضيع العودة المدرسية. واليوم نورز نحكي على 5 إعداديات تعتمد نظام الحصة الواحدة.
11: كنا حكينا
10: لا نو
12: اجبد النفس
13: انسكال
10: انسكال
11: بي. كنا حكينا سابقا على الإعدادية اللي في جربة اللي اعتمدت الحصة الواحدة في نظام التدريس. فعلا 5 إعداديات بولاية صفاقس أعلنوا لحد الآن عن اعتماد نظام الحصة الواحدة. منهم إدارة المدرسة الإعدادية ابن الهيثم اللي أفادت كافة الأولياء أنه تم تغيير التوقيت المدرسي باش يصبح العمل بنظام الحصة الواحدة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة ماضي ساعتين وربع. من جهتها أفادت إدارة المدرسة الإعدادية محمد محفوظ كيف زادة اللي التوقيت باش يكون نهار الاثنين الثلاث الاربعاء والخميس من 8 حتى الماضي ساعتين، الجمعة والسبت من 8 حتى الماضي ساعة. نحكي زادة على المدرسة الإعدادية غرة مي بطريق منزل شاكر، توقيتها باش يكون الاثنين الثلاث الاربعاء والخميس من 8 حتى الثلاثة.

0: الأصح هو الزمن المدرسي. أنا فهمت حاجة وتعلمت حاجة سنة في الغنطرية هذية، أنه كل مدرسة نجم تعتمد التوقيت اللي هي يساعدها، يعني ما فماش توقيت مفروض على المدارس الإعدادية أو المعاهد. هذه كل ديار كل مدرسة إعدادية حكينا عليها، معني اللي كوليج طبعا نحكي عليهم، هما والوقت اللي يظهر لهم يساعد حسب ممكن الظروف الحالية ولا المناخ ولا غيره. عميد مع أو ضد؟
1: لا أنا ماذا بي تكون معناها جي من
0: معممة
1: جي من الأصل، خاطر هكا باش تخلق يعني ما عادش تفهم تعرفش باش يصير، تو باش يصير تشوفوا الطلبات انه قل وتشوفوا العباد تجري، يعني باش تخلق فوضى كبيره. دونك هنا واحد لازم يفكر، وديما ماذا بينا كما هو راه اكثر واحد قال الموضوع هذا كابتن خالد حسن على وقت الزمن
0: اللي هو المدرسي.
1: شد فاس صحيح وانا معاك 100%. تبقى يا خويا تكون معناها مونوبوليزي، يجي من صاحب القرار الاول وتكون معاه مع الناس الكل. والله العظيم فكره باهيه، خاصه انك جماعه اللي في تشر وكذا، فهمتي، مع خارق العاده شتاء خمسه تظلم الدنيا وليداتي يعملوا 7 كيلومتر، خارق العاده. يا خويا انا نحب معمه، اما قلت لك انا باش تخلق فوضى كبيره، لانه هكا تشوفوا تشوفوا طلبات نقل وناس كل باش تمشي المدارس هذوما ينقل ولاده غادي
0: طلبات نقل، وكذلك لي غاردوري اللي باش يكثروا بحذا المدارس هذوما، خاطر انا بو دير نحبوا على تبديل الزمن المدرسي، لكن تلقى الام والبو هما يكملوا الخمسه في الخدم نتاعهم. دونك الوقت هذيك من ماضي ساعتين للخمسه الش عملنا فيه بالنسبه للتلامذه حتى هذيا يلزم يتحكي فيه.
2: هذاك علاش الانشطه الرياضيه سماح لازم يكون تنسيق، ما تجيش تعمل زاد زمان مدرسي مثلا يتعم
0: اي
2: وتسيب التلامذه مثلا فاضيين من 3 مثل العشيه وهم بوهم يخدموا، لازم يكون بالتوازي معاه يتم اقرار انشطه رياضيه بالطبيعه في المعاهد والاديبيات وغيره
0: للي يحب اللي يحب مش فقط رياضية ومسرحية ومسرح وموسيقى
2: كل واحد والكل يختار
0: الأنشطة الموازية لكل. دكتور مع أم ضد؟
3: لا مع لايك
0: أيوة.
3: 100% الفكرة معناتها اللي قلت أنت قلت هاني ذاك هو اللي كنت باش نقوله أنا، معناتها العمل اللي يلزم زادة في الحصة الواحدة، وإذا كان ما نجموش العمل الحصة الواحدة نعبي لهم الوقت معناتها بأكتيفيتي معناتها سواء رياضة سواء بلا. سواء ثقافية سواء حاجة هكيكة. دونك لايك
0: مع الدكتور طليني الزمن المدرسي. ماذا بيك تتعمم على الكل؟
4: على الكل والكل وحتى الأولياء بالحصة الواحدة. يا نماركة خلينا نبدلوا مع العصر، تو بربي هالسخانة ذية ويخدموا نهار كامل، تخليه يخدم نص نهار لخرك الطاقة ذيك معناها ماكل سسمه ماكل كليماتيزور تخدم والذو كذا كل يرجع لنا بالفائدة. وحاجة أخرى مع زمن المدرسي يا خويا وقتاش مش الوليد يولي يهز كرتبه فيها كيلو مش 30 كيلو وباقي يقول لكم راه معناها توا القرايه وجبت وقتها الامثله وجبت مثال تاع المانيا يدخلوا 8 يخرج 11 ونص عندهم لونغ واحده واحد يختار بين الفيزيك والشيمي الاخر يختار كذا ويروح نروحوا وهاك علماء شنو 20 كيلو وانت ها بربي هالبرامج هذه التي لا تتماشى والعصر
0: الزمن المدرسي والوزن المدرسي
4: والوزن والبرامج وعندها فايدة على التلميذ وعندها فايدة على الناس الكل وعندها فايدة على الطاقة وكذا وكذا وان شاء الله سيونس يونيك بوندون توت لاني
1: تبدأ 7 تاع الصباح مش 8 ونص
4: صحيح
1: و 43 سخانة 8 ونص تاع الصباح الكونتور فيه 39 وعباد ماشي تخدم وقتها وهو 3 سوايع ضوء شوف وقتاش تطلع شوف الضوء اول خط الاول 5 تاع الصباح معناها وكان جاي نخدموا 7
0: خير
1: خارق والله الماضي ساعه وفي كل شيء يروحوا امي هذه 8 ونص يا رسول الله في القايله 8 ونص
4: زيدك يخليه كليماتيزور يخدم لي الكل باش يجيوا البيروات تلقاو بارد
1: اي
4: زيدك زيدك
0: في البيروات هذه
1: موجود والله موجود
2: القرايه مربوطه ببرامج سامح لازم تم تعديل البرامج الدراسيه انت زاد البروف كي تعمل له مثلا وقت كيما هكا في الليسيات هذوما اللي حكيتوا عليهم كي يخلط اخر العام يكملش البروجرام شكون باش يتلاقي
0: لا هو عنده قداش من ساعه في الاسبوع يظهر 40 ساعه ولا
1: كملهم
2: اي لازم
0: تكملهم كي تحسبهم بالزمن الجديد على الاستاذ زيد
5: الاستاذ كل استاذ يقري في 18 ساعه في الاسبوع كل 18 ساعة ذاك اللي مطالب به بالقانون
0: كيف لماتير الكل كيف كيف
5: لا لماتير الكل كيف كيف الناس كل كيف كيف يبقى من بعد كل ما يزيد في معناتها الجراد ويتقدم أكثر في العمر السوايع يقل ويوصلوا حتى كشي لل 14 ساعة اللي هي في آخر جراد اللي هي كان مانيش غالط أستاذ أول مميز فوق الرتبة درجة استثنائية
0: واضح
5: دونك هذيك آخر جراد يوصل لها يولي يقري في 14 ساعة أسبوعيا
0: حكينا على

0: زمان المدرسي، وقال الكابتن حتى الوزن المدرسي راهو مهم، والتكلفة متاع العودة المدرسية لحسب منظمة الدفاع المستهلك نورس بين 300 و 500 دينار للتلميذ الواحد.
1: وين أوضح لطفي الخالدي رئيس نائب رئيس منظمة تونسية للدفاع المستهلك في تصريحه لزميلتنا خالة سليتي عن الإذاعة الوطنية، اللي كلفة عودة التلميذ الواحد إلى مقاعد دراسة في المرحلة الابتدائية ما تقلش على 300 دينار، أما توصل حتى 500 دينار للمرحلة الثانوية. وأوصل حدث الأولياء بعدم اصطحاب أطفالهم إلى المكتبات عند اقتناء الأدوات المدرسية، والحرص على اختيار هما يعني اقتناءاتهم بمفردهم دون تقديم القائمة إلى صاحب المكتبة.
0: فلا دونك زوز نصائح تقدمهم منظمة الدفاع عن المستهلك، نحب نشوفكم مع أو ضد زوز نصائح هذوما. النصيحة الأولى يقولك ما تهزش صغيرك معك المكتبة، خاطر بشوالي يحب ياخو حاجات ممكن إكسترا وغير، وانتي تنشكون ما عندكش البيدجي ليه. والنصيحة الثانية كي تمشي للمكتبة من غير ما تعطي انتي ليستة متاع الأدوات للسيد اللي موجود في المكتبة هذيك تقضي من عندها، امشي انتي اشري وحدك واختار حسب البيدجي متاعك. مع أم ضد هين؟
2: أنا واحد من الناس معه
0: معه
2: على الأخر بطبيعة.
0: واحد يمشي يقضي وحده ما هيش صغاره؟
2: إيه ما الحقيقة صغار ماك تعرف سميح، صغار دي ما يبدأوا هكا معناها يخذ لي هذي عمله ما يخليك ساعات تنسى حاجات
3: هو معه وعازب وما عنده
0: صغار.
2: أنا نعرف خاطر أنا الكبير في إخواتي
0: حتى نشوفه كي يجيب صغار
3: لا
2: دونك شفت أختي الصغيرة بار اكزومبل نعرف شوف الصغار كي بدأوا سرتو تبدأ حاجات وتقديم معينين راهو ينسيوك وساعات تبدأ باش تاخذ حاجات بطل تاخذ حاجات أخرين بدلوا البروجرام والكل. دونك حاجات كيما هكا مفضل تمشي تاخذهم وحدك،
0: امشي وحدك خير،
2: ومن بعد كي نسيت حاجات والكل تنجم تزيدهم انت ترجع معناها بالطبيعة.
0: أنا لا أتجرأ على هذا ماذا بي يظلي ما يمشيوش يقراوا بهم البنات، خاطر برشا صغار أكل العودة المدرسية المشي للمكتبة راهو كيما العيد عندهم بالضبط كيما شاريين حوايج العيد راهو يخموا فيه قبل برشا ويبداو يتخيلوا ويتوقعوا ويحبوا حاجات وحاجات هكا تشبلهم. دونك بالنسبة لهم سي مومون مهم برشا في العام، مهم ياسر في العودة المدرسية. دونك يظهر لي صعيب شوية باش الأولياء ينجموا يفرضوا على صغارهم أنهم ما يمشيوش معهم للمكتبة
2: على خاطر تلوج في ستيلو يلمع مثلا تدور بهم مكتب من مكتب
0: ندور ماش قادة نعم
2: هكا هاو ميلا
0: والله يعمل في مشاكل معهم يهيني يهيني دكتور.
3: لا مع اللي قلته المنظمة أنا معه 100% بون دو موا أنا هذا كش نعمل
0: تمشي وحدك تقل
3: لا مش أغزر هي فما علاقة ثقة مع المكتباجي نعطيه الليستة يحضر لي نتعدى نخلص ونهز بعد بونتي بعد بونتي أنا في عقلي في الدار كان فما حاجة ناقصة ولا زايدة ولا أقصد نشوف معه هو ما يجيني غير المهم ثمش مشاكل معناتها
0: بي عميد أنت كيفاش تعمل؟
4: أنا حقيقة عندي رأي مخالف تماما على الإسراف في الحكاية المطالبات هذه. احنا خمس صغار كنا نقراو بابا يجيب كردونة واحدة
0: عميد احكي لي على ولادك مش عليك انت قبل
4: لا حتى
0: ولادك
4: حتى ولادي شو
0: اخي كي يعطيهم البروف ليست ما تشريهاش
4: نشري اما شنو انا راني ضد الاسراف حتى شنو نخلي ما يقرا اما كي نشوف كراسه تاع ايقاد ب 24 دينار صام في مش لي انا هالنجم نخلصها نخمم في عباد
0: مش
4: كيف كراسه ب 24 دينار كان في كراسه هل اسراف ليش انا عاش قلت لك الاكزامبل هذا احنا ما نقرينا وخرجنا وكملنا وقرينا في الجامعة كانت كاردونة واحدة نتاع خمسة صغار علاش هالأسر والله أنا كلم في صاحب القرار يرحم والديكم راهو ما عنده حتى معنى لتعملوا فيه راهو إسراف وزيت وتبجح وكرارس مترعشنية يا ولدي راهي الكراسة المدعمة موجودة طرف ستيلوات وطرف تبشير وطرف واحد ويزي شنو نعملوا فيه شنو هالك
0: يعني أنت تشري لصغار الكراس مدعم
4: بطبيعة الحال لا أنا شوف أنا قلت لك ضد القائمة هذه كنطبقها
0: أقل التكاليف
4: قدر الإمكان
0: دونك تاخذ القائمة وتقول أقل ما يمكن مصروفه
4: قل له حاجة ساعق ما كوش يراقب ستيلوات خطر صغار تعتوى هاو اسأل الناس كنت أقول لك هاري يقول لك هات ستيلوات
0: حتى نراقب ستيلوات لازم تعلمهم ما يضيعوا ستيلوات
4: اكتب له اسمه فستو عليه خطر قلت لك ثم إسراف وهنا صاحب القرار برحمة والديك انظروا للناس راهو زايدة تعملوا فيه راهو العلم في الراس مش في الكراس العلم في الراس مش في الكراس راهو المعلمين قبل كانوا يعطوا فينا في القسم كل شيء نسبة 90% لا كراس هم لا لا لا روايق محسوب جاب نتيجة هاو نعملوا في السخط كله كراس ومئة ألف تلميذ يطردوا كل عام اش هي النتيجه في الاخر؟
0: لا واحنا نحكيو على المصاريف ها والفريمون توا ناس اللي ما يخو افون سور سالير اللي يخو يحاول قرض اللي يشوف منين يتسلف. نحكيو على الاميره ليونور وريثه عرش اسبانيا
1: من
0: الاكاديمي سكولير نتاعها اليوم
1: من الاكاديميات العسكريه الى مدرجات الجامعه. الاميره ليونور وريثه عرش اسبانيا تبدل المشهد بالكامل اليوم بعد 3 سنوات من التدريب بين الجيش والبحريه والقوات الجويه. دخلت ليونور العالم الجامعه مش كاميره فقط بل كطالبه علوم سياسيه كيفها كيف اي الف الطلبه الجدد اللي موجودين. صباح الاثنين تحديدا وصلت الجامعه كارلوس الثالث في مدريد قبل 9 نتاع الصباح بقميص ابيض
0: جين محلها قديش سامبل
1: جين عادي وساك عادي بسيط جدا تسومهم تقريبا ما يفوتوش $70 فقط.
0: ولا.
1: وبدأت أول يوم في مسار جامعي يمتد لـ
0: 4 سنوات. في إسبانيا.
4: قلت حاجة تواب. هاي أخوي هاي أعطتني حق.
1: أول يوم في مسار جامعي يمتد ل4 سنوات حضرت الاستقبال دخلت محاضراتها وبدأت دراسة العلوم السياسية والقانونية في محاولة باش تعيش تجربة جامعية عادية رغم اللي وجودها في حد ذاته مش عادية جملة. 3 سنوات كاملة كانت فيها ليونور تتعلم الانضباط العسكري وتحمل المسؤولية وتنتقل بين مختلف فروع القوات المسلحة الإسبانية. أما اليوم انتقلت من التدريب إلى قيادة المؤسسات العسكرية إلى دراسة المؤسسات السياسية.
0: فلا دونك $70 سوم الدبش والدنيا كل والأميرة كانت تتنقل ومعروف راه على العائلة المالكة الإسبانية مش كان هي فقط. محمد شبيك لباس سفا
2: والله نرجع نقرأ
3: انت في بلاصه تاع تقدر نجم تغني لها اغنيه نهاد الطربي يا اميره يا بنت الامراء
2: ما احتاروا في وصف الشعر
0: كتبت له الورقه ما
2: مشيش لا ما حسوا بيا شويه هلا غالب ما
0: فهمت شنو نقولوا لها محمد
3: في حاله زول
2: كان نلقى نجيب الجنه ليك هديه نهرب بيك وتهرب بيا نحطك في مم وعيني ونخبيك نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت علي
4: الله كانت في قبيك لما تلقاها الغناية وتقول مترجموها لي
2: نورمال اغزر اغزر ربي يغزر
4: ملايكة ولا ملايكة
1: دمعة دمعة قولها دمعة
0: يلا كملنا من تفريش نمشي وتوتسويت اللايك ديزلايك لايك لايك ديزلايك دينا $70
4: وعندها قصة
0: مع لاعب
5: يقولوا راهي ريمور ريمور كبيرة مع جافي مع جافي وحتى وقت اللي
0: زاد ريمور
2: وإشاعة كبيرة
0: إشاعة بالحق
5: هني الكوب دي مور ما سلمش عليها الكوب دي مور وقت اللي استقبلهم رهيب في اللاعب ما سلمش عليها
0: كي ما سلمش عليها زد نحن تأكدنا اللي
2: ما سلمش عليها احتراما مش ما سلمش عليها خاطر
0: ما خزليش خزرع
2: احتراما
1: لأنه هي تحبه
2: يا فرحة ما تمت
3: هني ما حبش فيها
0: قال لي فمش
4: والله مشكلة هني ما حبش كله ما حبش
0: يلا لايك ديزلايك
5: فرانكو وجيكو
0: نورس شعنا في لايك ديزلايك
1: يلا لايك ديزلايك باش نحكيو على عرض غريب أثار الجدل في إيطاليا. سلسلة مطاعم معروفة اقترحت على الزبائن الحصول على دجاج مقلي مجاني مدى الحياة مقابل القيام بوشم يحمل شعار العلامة التجارية على أجسادهم. وجاءت الحملة هذه خلال مهرجان مودينا نيرد في مدينة الإيطالية. هو مهرجان يهتم بالقصص المصورة وألعاب الفيديو وثقافة البوب وين اصطف مئات الأشخاص أمام الجانح متاع المطعم هذايا للاستفادة من العرض. وكانت المبادرة أثارت انتقادات من جميع المستهلكين الإيطالية وين اعتبروا اللي برشا تبادل غير عادل بين الوشم الدائم على الجسد وبين الحصول على الدجاج المقلي.
0: ولا نحكيو على كايفسي شعار كايفسي وشمي خطر بلا أي هذي هو خشنو عميد لايك ديزلايك
4: لا ديزلايك أنا أسعاكر معاك رأى الوشام
0: فما ناس زويولا يقولك أنا
4: أخوي شوف الوشام هذي راني أنا مش نبغض برك
0: ضد اللي تتواجه
4: أي حاجة ربي خلقك في احسن تقويم جيت انت تلبس في روحك والناس تعرف اش تعمل والناس والله بالحق شتو انا حتى كل ملاعبيه بدا كله اكحل وكذا يتقز منه نتقز اصلا من
2: الشيء اي كيما ميسي بالضبط سيد العامي يبدا كله اكحل
6: اوكي يده كلها كحله
2: يبدا كله اكحل فما ديبالا عامل
4: يا ودي انا قلت لك انا نتقز كي نشوف الاكحل
0: مهما كان العرض المقابل ما توشمش سيد العامي داكوغ بي طالياني لايك ديزلايك
5: ديسلايك شنو نوش نوش مع الدجاجة
2: سيارة طيارة
5: ليه
6: يا كابتن يا كابتن
5: وموا اسمه الماع بتاع اسبانيا
2: جافي
5: ليه ليه اللي وشم اللي وشم وجه المدرب
0: اي لو باري
5: حاجة خارقة العادة معناها
2: كوكوريلا
5: كوكوريلا يعني فهمتي وكوكوريلا عليه شعره طويل عليه شعره طويل شكون يعرف عليه شعره
0: شعره طويل على خاطر امه كي كان يترين وهو صغير امه كانت عندها مشاكل ما تنجمش تفرز بين الصغيرات قعد شعره طويل باش امه تبدا من بعيد تقمر وتعرف هو قاعد يدور في الملعب
5: ولده اوتيست
0: اوسي اوسي من بعد قعد ولده يعرف اما هي الحكايه ديما برشا
5: الله برافو عليه نحبوا برشا
6: انا نتخيل اذا كان جات في تونس الحكايه مثلا فهمتني مثلا واحد يوشم مثلا
2: كلها مطبوعه
6: واحد يوشم عجة الغرنوخ مثلا ولا شنو
5: هي شكون يوشم كشكوت عياري
6: كشكوت عياري
0: لايك ديزلايك محمد
6: لا ديزلايك على الاخر معناتها
0: لا
6: لا غلطه ياسر الفكره معناها انه واحد باش يمشي ياكل يعني معناتها دجاج يوشموا عليه يا خويا اش فما لا لا فهمت انا انا ديزلايك على الاخر ومش حلو ومش حلو
2: حتى انا ديزلايك
0: ديزلايك
2: ديزلايك خاطر ثلاث ايام اربع ايام اسبوع ماكسيموم باش نفد منه الدجاج هذاك ثانيا نوشم على حاجه تستحق معناها كي باش نحط على كيما قال الكابتن على سياره فاخره جدا طائره
0: الماده
5: لا طياره
0: السنه
5: على رمزيه رمز المدرب هذاك عنده رمز
2: نحكي على اللوفر على اللوفر يا كابتن
5: تشي جيفارا تشي جيفارا مارادونا كل تشي
2: لا نحكي على اللوفر انك توشم باش تاكل
0: دكتور لايك ديزلايك
3: لا ديزلايك الأمور أنا الشخصية أما كفكرة ماركتينج لايك بصراحة خطر
0: فكرة قوية ماركتينج
3: لا خطر في أوروبا زاد اللي الشام عندهم سيبا أن تابو كيما عندنا احنا فهمت في تونس أونكور حتى في تونس لا نوفيل جينيراسيون ما عادش عندها مشكل مع الشام نشوفوا مع عباد تعمل في لي تاتواج مي شخصيا ديزلايك ماركتينج بارلون لايك
0: فوالا ماركتينغ بارلون لايك هيت نمشيو للاردن
1: نحكيو على الحكومه الاردنيه اللي اطلقت اول سبتمبر شخصيه افتراضيه اطلق عليها اسم فرح لتكون اول ناطق رسمي مولد بتقنيه الذكاء الاصطناعي في المنطقه التفاصيل نتاع المبادره هذه نتاع فرح الهدف منها شرح قرارات مجلس الوزراء والسياسات الحكوميه باسلوب مبسط للجمهور وزاره الاتصال الحكومي الاردنيه تقوم بالاعلان من الوزير محمد المومني هي الجهه المسؤوله والمنصات نتاع التواجد باش تكون وين تم تخصيص حساب رسمي للشخصية على منصة انستغرام للتواصل ونشر المحتوى المرئي
0: لايك ديزلايك دونك فرح نحكيو على ناطق رقمي رسمي باسم الحكومة مولد بالذكاء الاصطناعي
1: باللغة الإنجليزية زيدا
0: باللغة الإنجليزية اسمها فرح سلام
5: وكذي
0: كراو اللي تتفرجوا فيها توا AI ماهيش ذكاء اصطناعي عميد
4: سان كومنتير خاطر كان باش تكلمش تربق الدنيا نسكت
0: ما تكلمش دكتور
3: والله لايك
0: بوكو با بالنسبه ليك
3: بيان سور شوف الخطه نتاع نطق رسمي راهو كسوا حكومه ولا جمعيه رياضيه ولا نتاع حزب ولا اللي هو اي مؤسسه راهو حساسه ياسر وندخلوا كي يبدا بالذكاء الاصطناعي ولغة العصر وباللغة الكل وتجربة هي وتنشوف ونقيموها
0: هي ستنطقوا بلي بيش يقولوا لها بلي بيش يبرمجوها عليها
3: بيان سور فيدامون
0: كان سألوك سؤال هنا أو الإجابة
3: جمعه كانت قرسمي ما يدخلش فيك الاستفزازات ولي بروفوكاسيون ويجاوب معناتها دو مانيير روبوتيك معناتها فهمت
0: الإجابة به
2: أنا لايك على الأخر
3: شفتها الإجابة
0: عجبتني
2: أنا لايك على الأخر أولا كما قال الدكتور مهمة ناطق رسمي رأيي من أهم المهمات معناها في أي مؤسسة ولا أي حاجة أي بوست وأي حاجة في الدنيا شوف سماح الجملة الشهيرة بتاع خطأ بشري ومتاع زلك لسان
0: أخرجها من سياقه
2: أخرجها من سياقه
3: هذيك عشنا بها
2: هذيك تتنحى وتتنسى إن فوا برتوت لأنه باش تولي سون فوت هم باش يعطيهم مجرد معلومات هي باش تعمل الصياغة متاعها من غير أخطاء وكل شيء بوضوح دونك بالنسبة لي شخص لو كان توصل تونس وكل بلدان العالم
0: باش تتعاود هكا
4: والله ثم ثم أسئلة كنا سألوها من ما تتحرق شوف طابت سير بلاس
0: لا ما تجاوبش كي تبدا ماهيش معدله على الاسئله هذيك ماهيش مبرمجه
4: تمام اسئله بالذات وكان يسولوها تتبلانتا في وقت
2: لا تقول لك ندقق ونرجع لك
0: اي يعرفوا كيفاش يجاوب طلياني
5: لايك ديسلايك ديسلايك من غير لي
0: من غير لي محمد
6: والله الفكره لايك وي معناتها علاش لا يقعد معناتها توا نحن وصلنا في عصر اللي براتيكمون نستعملوا برشا الذكاء الاصطناعي دونك فكره وي سورتو كيف معناتها نورز حكيت لنا على على لي ديتاي وكل هي جوست باش تفسر القرارات اللي يعني معناتها اللي باش تاخذه خاطر سبحان الله مثلا ثم حاجات ساعات صياغه في اللغه العربيه مثلا ولا حاجه تكون ماهيش مفهومه دونك هي معناتها تتفهمها دونك كفكره وي لايك علاش لا ونشوفوا الاكسبيريونس ونشوف زاد الاكسبيريونس شنو هي باش تعطي
3: بعد من بعد تتقيم وبنكس فلوس ويسونس وشهريه
0: لا وانا ما لو كوتي
3: لو كوتي
0: بقى لي سونس
3: ونوات ميزون وكليماتيزور وبيرو وضو
0: فوالا وبقى الاستفزاز يلا شكرا لكم على المتابعة احنا راجعين مباشرة بعد الأخبار قبل ما نمشي ونحب نسلم على علي الوكيل قريت قال يظل عيد ميلاد زوجته وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا علي انت والمدام ربي فضلي لك شكرا لكم الكل على المتابعة أخبارنا وراجعين في ناس ديوالنا

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
2: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. ديوان الخدمة الجامعية للوسط يدعو الطلبة الموجهين للمبيدات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسستهم الجامعية. ويحذر الديوان في بلاغ من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنها الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، مؤكدا رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. تخرج الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية بالمهدية، وذلك في إطار مشروع مهن المستقبل بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النبلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن الدورة دامت 3 أسابيع وأشرف عليها مؤطرون ومكونون مختصون أمنوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في مجال تركيب بطاريات الشحن الكهربائي للسيارات وبرمجة الطاقات الإلكترونية. فرق الطب البيطري ببن عروس تواصل تأمين عملية التلقيح في إطار الحملة الوطنية المجانية والإجبارية لتلقيح القطط والكلاب ضد داء الكلب لموسم 2026-2027، وذلك وفق روزنامة وبرمجة مضبوطة. وأوضحت رئيسة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضحت أن هذه الحملة تهدف إلى حماية الصحة العامة من خلال التلقيح المجاني للكلاب والقطط وتنظيم تظاهرات تحسيسية للوقاية من داء الكلب. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجار من جهة مضيق هرمز، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مصدره أو طبيعته. بيان إيراني روسي صيني يفيد بأنه لا أساس قانونيا لمحاولة أمريكا وتركيا الأوروبية إحالة ملف إيران النووي لمجلس الأمن، داعيا أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية لعدم التصويت على مشروع القرار الأمريكي الأوروبي. والبيان يعتبر أن التوصل إلى حل مستدام بشأن الملف النووي الإيراني يستوجب وقف الهجمات والتهديد بها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق نهايه الشهر هذا في مواجهه تصفيه كاس امم افريقيا 2027. حنا بعد المجبري واحد من ابرز لاعبي المنتخب باش يغيب على التربص نتاع منتخبنا ويغيب على المباريات الوديه، وايضا 4 من المقابلات الرسميه بسبب الاصابه في الوتر الركبه اللي كانت عرضها مع فريق بيرنلي الانجليزي. الجامعه التونسيه لكره القدم نشرت اليوم على صفحتها الرسميه تتمنى الشفاء العاجل لحنا بعد تعلن غياب. ونذكر منتخبنا الوطني باش يواجه 24 سبتمبر منتخب أوغندا، ثم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في غابورون في بالنسبة للتصفيات امتاع الكان، ثم يخوض ذوز مواجهات أمام ليبيا في شهر نوفمبر المقبل. في آخر أخبار الميركات، ولا ترجي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري في المنتخب الأولمبي ناموري كايتا للتوقيع والانضمام للفريق، والمنتظر أنه ناموري يوصل إلى تونس الليلة من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا لمدة 4 مواسم قادم من راسينغ أبيجون الإيفواري بقيمة 250,000 أورو. نذكر ناموري هو هداف الدوري الإيفواري للموسم الفارط برصيد 18 هدف. المغرب التطويني المغربي تعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيسر غفران النوالي لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع النجم الساحلي. النوالي لعب مع الإتوال 115 مباراة وساهم خلالها في تسجيل 16 هدف. اتحاد بن قردان اتفق بصفة رسمية مع لاعب أيوب مشارك على المواصلة لمدة موسم إضافي وبالتالي تجديد العقد إلى غاية موفى جوان 2027. في المسابقات الإفريقية الترجي الجرجيسي سافر منذ قليل تقريبا منذ دقائق نحكيه إلى السنغال ويمشي واجه نادي ديامبيرز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ماتش يتلعب نهار السبت انطلاقا من 6 أمثال عشية بتوقيت تونس. رحلة الترجي الجرجيسي تنطلق من تونس إلى كازابلانكا في المغرب ثم إلى دكار العاصمة السنغالية. من ناحية أخرى في نفس الإطار مصادر صحفية سنغالية اليوم أكدت أنه أندية ديامبيرز وتونغيث يواجهوا خطر الإقصاء من المسابقات الإفريقية بسبب غياب الملاعب المستضيفة للمواجهات متاعهم. وتم أيضا إغلاق 3 ملاعب في العاصمة السنغالية دكار بقرار حكومي لأسباب مختلفة, الشيء اللي يخلي 3 زوز أندية هذوما عفوا ما يلقاوش وين يلعبوا. بالتالي حتى الآن فما 24 ساعة من هنا الغدوة في يد الفريق السنغالي من أجل تحديد ملعب, وإما باش يتم إقصاء المسابقة أو يتم تعيين ملعب محايد يخوض فيه مواجهته أمام الترجي الجرجيسي, وموضوع يبقى للمتابعة. نحكي وهوند منتخب الوطني التونسي تمكن من المرور إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد أواسط بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20. الحارس الياس البرجي تحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء. منتخبنا باش يواجه في نصف النهائي الفائز من المنتخب الأنغولي ونظيره الرواندي. الختام بمباريات الليلة في التشامبيونز ليج الأوروبية. حاليا زوز مقابلات في الدقيقة 20 الزوز برشلونة الإسباني متقدم على فاينورد روتردام الهولندي هدف مقابل 0. في 20 دقيقة هدف رافيني البرازيلي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء. أيضا شتوتغارت الألماني متقدم على فيكينغ النرويجي هدف مقابل 0, هدف كان سجله لاعبه ديميروفيتش في الدقيقة 20 منذ لحظات فقط. بقية المقابلات 8 متاع الليل ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد, في نفس توقيت نابولي أرسنال, باريس سان جيرمان يستضيف سلوفان براتيسلافا, وأيضا سبورتينغ لشبون البرتغالي يواجه غالاتا سراي التركي.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. النهار متسمي على صباحه
1: والصباح رباح.
0: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من الستة للسبعة. سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوان FM صوتكم. خليك قريب توب وراجعين.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
5: شو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؟ كيفاش النجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية؟ الإجابة تلقاوها في All Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر. ياسمين الحمامات وين تلقاو كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. 4 أيام من نقاش الابتكار الاستثمار حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون. AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: ومازلنا معكم في ناس الديوان متوحدة لـ7. شكرا على المتابعة الغبغيك اللي وليتو تستنوها. حضروا رواحكم جميع الكل كتيبة كيف كيف معنا تحاولوا تطلعوا معنا الغنيات في كويز أغاني مع محمد سعيد.
6: كويز أغاني
5: يلا الارتيستو
7: نبدأ بسيد العميد يلا
5: باه ملا مفاجأة
8: شي يقول
7: فاجأنا
5: يلا

0: ام كلثوم؟
1: لا
2: لا
1: لا راجع
2: هاي اللي هو
1: محمد عبد الوهاب
2: اللي هي
1: مين عذبك؟
2: لا لا لا لا
1: عندي ضربات قديمة
0: راجل صحيح والله صحيح مين عذبك؟

0: نذكر بيان سور
1: بغنية
0: في مقام الرست، ومحمد عبد الوهاب اللي هو ملحن الغنية وهو اللي غناها، وهي من كلمات أمين عزة الهجين، خرجت عام 1931. وبالحق محمد عبد الوهاب استعمل فيها فريمون لا تخادوكسيون الشرقية جدا متاع مقام الرست، معناتها قال مقام الرست
1: كما هو
0: بروح الشرقية على الاخر.
1: مين عذبك؟ مين تعرف؟ مين ليك؟
2: عندي شوية مع الغناء القديم، مش الكل نعرف، ساعات نعرف الغناء وما نعرفش الاسم، ساعات نعرف الاسم وننسى الغناء.
1: مش الكل
3: الحقيقة، مش الكل. والبريود الأول انت عبلو ايه معك، مازال لك ظل تاع سيد درويش ونتاع
2: والله
3: مازال هكا في
2: الفلاح الحي
1: وتاع
3: فهمت.
2: كي نخلق ساعات نرجع نسمع عبد الحليم قديم، أم كلثوم قديم برشا، يوتيوب ربي فضل.
0: شميتها في اليوتيوب،
1: شميتها في اليوتيوب. يلا نورز
0: نورز،
1: يلا نورز.
2: سهل عرفت.
4: تسلم تسلم. تامر عاشور.
0: تامر عاشور
4: شي شوية عميق ولا راني عميق؟
0: شو اسمه؟ تامر عاشور.
2: من طلع
0: زي غنى في ليلة الدموع.

0: بطن العبيد
1: لو متهيئ لك هرجع تاني تبقى بتحلم.
2: للناس في ما يعشقون مذاهب
3: نعشقوها احنا تامر عاشور وعمل سهرية ياسر مزيانة في
4: كرتاج.
3: مهرجان قرتاج الدولية ضمن مهرجان قرتاج سولد اوت والناس الكل روحت ياسر
2: سولد اوت.
3: تامر عاشور اللي هو ملحن برشا غنيات ضرب وبرشا المغنيين الكبار يخدم برشا مع انغام مثلا راو
4: شيرين
3: شيرين كذلك برشا من الناس اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا تامر عاشور.
2: والله اقسم بالله مرة اشوفه
3: هاك انا نكبروا نتعلموا سلا
0: تامر ولا ثامر
3: تامر
2: ما يقولوش تافي مصر عاد احنا وانا نقلدوا نقولوا تامر.
3: شوف عميد سي ان نون بروبر لو نون بروبر تنطقو كيما تحب انت
4: تكتب كيما تحب
3: ماهوش ان نون كومون تكتب كيما تحب انت تنطقو كيما تحب انت.
5: نكمل معك سماح لحن العمرو ديب الاليسا اصاله فضل شاكر عامر منيب كيما قلت انت انغام وغيرهم غيرهم من الفنانين
3: الحانوا ضربت ما فماش لحن ما ضربش من بعد ولا يغني هو كملنا من تسلم
6: نمشيو للدوك اول مره نحط لك ستيل هذايا
0: هاي هي
6: يا ساتر
3: خليج ولا
6: وين هو كذا
0: ليلى ليلى محمد عبدو
6: محمد عبدو اما مش ليلى ليلى
5: بعدك انتم
0: بعد ولا كنت
6: بعد
3: لا

0: كل العاشقين وبعاد.
1: برافو
2: برافو والله برافو والله يا محمد ابداع والله. شكرا.
1: سمعتها في اليوتيوب.
2: سمعتها في اليوتيوب. سمعتها في اليوتيوب.
1: ده حلو بعد محمد عبده. أما بعد.
0: زين. أما بعد أنت خويا.
1: هني.
0: هني.
1: يلا هني.
3: دي ما فرحان بيك.
0: تمام.
2: توصل توصل.
4: عرفت.
0: إيه.
4: برور.
0: برور إيه.
4: شقيت برور وبحور.
0: شقيت.
1: شط.
0: شنو شط. شقيت شقيت
4: لا اعطيني الاغنيه مش مش الموال من الاول
0: مش موال الاغنيه شقيت شط البحر لحبيب شنكاوي
4: اه شو اسمه
0: حبيب شنكاوي
4: بيبشي بيبشي
5: لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: قوس الصغير على الغنية هذية
1: حبيب شنكاوي
0: من أشهر أغاني الحبيب شنكاوي واللي رجعت توندونس تو عندها ثلاثة سنين ولا أكثر شوية. الغناية في مقام الكردي، أما شنو الكردي اللي خذاوه التوانسة من زاوية أخرى اللي هو الصوفي، هو يتسمى سيكا العروس، فهمتني؟ معناتها كيما هذية كيما باسم الكريم ربي، ثم زاد برشا أغاني في المزود اللي هو النمط الشعبي وأصل الفن الشعبي في تونس كيما نجوم الليل الضوايا في نفس يعني معناتها المقام. دونك ذاك علاش حبيت نحكي عليها شوية، وحبيت نحكي على النغمة هذية اللي تلحنوا فيها برشا غنيات بالحق محفورين.
1: وتتسمى مش سهلة
0: بيانسور، لا بيانسور لا بيانسور بيانسور.
1: أنا حبيب شنكاوي نحبه برشا في غنية أخرى
0: اللي هي
1: اللي هي
0: الوردة. الوردة
2: الوردة. ألف حتى الناس هيد.

0: الحبيب الشنكاوي. سي امبورطون باش يكون فما مزود راهو غنانا التونسي في كويز الاغاني. عاود
1: حطنا مزود وحاجات هكا معروفين اللي احنا نسيخو بيه.
2: وتتشرب
1: زاد وتتشرب زاد. تبعني توتشو
2: تبعني توتشو. لا ما تبعكش.
0: اللهم تعملنا شطحه عليها.
1: كل ساعه كان
0: تبعك. كله العيد. يلا الطليان.
2: باش نفرح بيك.
0: الطلياني.
3: كالعاده نحن فرحان بيك زاد.
0: يلا.
4: لا
2: فيش حاجة
4: فيه.
2: لا
4: غلط
2: فيها.
0: لا على ميخة يا نادية السيد لا بتخلي عاوده.
2: هي كلمة تتعاود مرتين.
0: هي برافو مهند طلع الاغنيه. هيا
4: كابتن
0: نانسي يا كابتن.
4: يا كابتن يا
0: اسمع اسمع اسمع يا طليان
3: كيف كيف ولا بالحق.
0: اسمع اسمع عطيني الاغنيه يا ندوه.

0: هذه أفانغو قال محمد. نعطيه الأغنية الثانية.
1: نعطيه الأغنية الثانية.
0: هذه أغنيتك يلا.
1: الله يه. الست.
0: هاي.
1: أم كلثوم. الله الله الله.
2: حب حب. حب حب
1: حب كده
0: إيه
1: لا مش كده
0: حب إيه
2: حب إيه
1: حب إيه
2: أغاني إيه اللي إحنا نسمع فيها خاتينا يكمل كده والشباب يطلعها
1: هذه هذه أنت عثمية وأنا مروح هذه
2: لا مش عثمية
1: شلوعة أنا أنا
2: كاميرا يا كابتن مش
1: عثمية ليه ما قد نعرف شيء بشرف شو تاريخ هنا هذه شو مشكلة
0: صحيح

0: لا
1: حبي ايه هي غنيت عام 1960
2: عروش قلبه تحرك الواحد
1: غنيت عام 1960 اللي هي في مقام البياتي بيان سور
2: من
1: كلمات عبد الوهاب محمد والحان الموسيقار
0: بليغ حمدي
2: الدعم الرسمي
0: الطليق
1: للبرنامج
0: عشيره هكا
3: والله والله بعد صدقني قريت عليه لينات الاخرى وقت اللي في الدار حكايات كبار كبار كبار ياسر واكتشفت زاد اغاني اخرين وفايزه احمد وكذا ومور وكذا ونعرف شنو فريمون بحره
1: يا انا باش نزيدك حاجه اما مش على بليغ حمدي على زوز من الناس أخرين اللي بالحق كان اختاروا انهم يعملوا معناتها الكاريير متاع فنانين يغنيوا راهو كانوا يعملوا كاريير كبيرة برشا اللي هما رياض الصنباتي للناس اللي ما تعرفش راهو رياض الصنباتي اللي
3: عنده
1: صوت جميل جدا وعنا محمد الموجي هذوما زوز معناتها كان ليه ذاك عاد
0: على خير عاد
1: فن في الدم
0: على خير عاد الدكتور
1: بالحق هذوما زوز معناتها كانوا ويعملوا كاريير كبيرة كفنانين ولكن يقال انه هما كانوا يخافوا من الرياكسيون تاع الببليك معناتها على الوجوه تاعهم
0: وكذا دونك يزون غاتيلو
3: خليهم في مكان
2: والفيزيك زاد مش
1: فوالا
2: سورتو للصنباتي
0: خاصة شوية على قد الصنباتي
1: عنا ليك غنية راهو مادام
0: تو تتفنى فيهم الامور هذوما
2: يمشي بالقطانة
1: غنية غنية غنية
2: اصالي
1: اصالي
0: سيدي ويصالك أنغامي
2: أي ولا أنغامي
0: سيدي ويصالك زاد علي حالي شقال سيدي روح
1: لا برابو

0: زيتونه
1: ما حبتش
2: مندروش
1: انا نستناو في ارغام لاباس لاباس برشا الحمد لله عليه
2: الحمد لله شوف سيد العميد
1: يلا نرجعوا العميد
3: عبد الحليم
1: اي اللي هي انا
3: لك
2: هذه عاد قلتها
1: سيبوها هذا شنو هذا
3: هي من اول عرفت عبد الحليم انا لك على طول
1: خليك ليك

0: الله من افين ما غنى.
1: الحان محمد عبد الوهاب.
2: خميس عليك يا دوب، خميس عليك يا حبيب قلبي. حبيب قلبي كلمات مأمون شناوي خرجت في فيلم أيام وليالي عام 1955 سبتمبر.
0: هو في الفلوكة وقتها يغني
2: فيه. اخويا تحب. لا هو راهو محمد عبد الوهاب راهو
0: انسان ومن افين ما غنى.
1: عبد الحليم الرومانسية.
2: هو فيلم وراه انسان ذكي برشا، معناتها انسان داهية فنية بالحق. بالحق سلامونيا.
3: على سلامونيا اخرى.
2: معناتها بالحق
0: شكون وراه ذكي برشا؟
2: محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب راهو خلق برشا ثورات في عالم، يعني معناتها الموسيقى والتلحين. نحكيه على انه عندك
1: هواك المقام تاعو مش مفهوم
2: بيان سور. سهرت منه الليالي. سهرت منه الليالي اللي هاو الدوك يعرف احنا نسميوها امتحان المطرب. كانت غناها راك مريقل، معناتها نتبعوا لك وتغني امورك مريقله. البارتي الثانيه اللي هي سيكا بلدي على درجه طبيعيه عمرها ما صارت، واللي هي سيكا بلدي ماهوش مقام راهو حركه موسيقيه كيما سيكا البلدي والرست البلدي وكيما حركه السزكار اللي موجوده برشا في يعني معناتها الموسيقى العربيه. دونك التوليفه ديما ناجحه بينات محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.
1: نعرف سيد عميد بالشيخ عليها الحان محمد عبد الوهاب وغناء عبد الحليم حافظ. وسماح ما ماش بتعجب الغنية فاتت جنبينا.
0: اي مروحين من سفاق وانا مع سيد العميد. قلت له نحط شويه اغنيات، قال لي بها وش حطوا عبد الحليم. خلطنا من سفاق تونس وبذلنا في الليترو. الزلة في الليترو بتاع فاتت جنبنا.
4: روعة
0: سيد العميد. أي
4: مقدمتها زاد شيء كبير. مقدمتها
0: حفظتها مقدمتها. ونورز تغزل لي بعينيها في الكرباكة ما قلت حتى كن. بالحديث على نورز، فما حويجه النورز
2: ثم حاجه النورز مازال
0: حاجه في العميقه.
2: لا هي مش في العميقه، هي لا بو هي توا في العميق. شو اخترت لك حاجه عميقه جدا
0: في الخفيف.
2: يلا
5: خفيف
6: يا عميقه جدا
3: العمق يعيط
6: حته تانية يا روبي
0: هيك تعرف
6: يا معهين عارف كل شيء قديم
0: ويجدد روحي
6: راحت مني
2: المسكين. هاي ما بعدنا الاولاد يلا
1: ما فيش
2: هوبا
1: كل وقت يجي الهبة خلينا نمشي معاكم.
2: ليش نعرف؟ هات معايا دوب خليك معايا خليك معايا. ليش نعرف؟ تاو يلا 1 2 3
0: هوبا. نكتفي بهذا القدر.
4: الكويز بتاعه تعرف شو عمل لنا؟ كان وقت الطيار اللي يتدرب يطلع فينا درجة ويعبط يمس القاعة وعاود يطلع بينا وعاود
6: سينزويدار.
4: والله قتلتنا بتعرفوا
2: سينزويدار. عطيني توا فرصة باش نصلح الغلطة متاعي ذي
3: بيانا بصلاحة
2: لين دوك لين دوك
0: دوك دوك يلا سليمة.
1: هاي يا بابا يا بابا
2: يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا باب

0: بابا.
1: للناس اللي ما تعرفش، برشا ناس يسخيلوها غناية متاع مزود، أما هي ما هيش غناية متاع مزود، هي غناية صوفية موجودة في البحور السلامية، وكتبها الشيخ عبد السلام الأصمر الفيتوري اللي هو مؤسس الطريقة السلامية. أما خاطر علاش برشا ناس يسخيلوها غناية يعني نمط مزود شعبي،
2: تغنت في الحضرة هي
1: ولا غنيت؟
2: مش في اللوبة.
1: اي غنيت غنيت غنيت غنيت.
0: كملنا
1: هاني هاني
2: هاني،
0: كملوا مع هاني،
1: كملوا مع هاني.
3: احمد سعد
2: من المافيا،
0: مافيا
3: برشا كلهم يشبهوا لبعض.
0: ايه اليوم الحلو ده،
3: ايه اليوم الحلو ده،
1: لا لا لا
3: ايه
2: خلي مش يمثل ولا يغني.
0: زوز يعملوا الكل، خلينا نسمع شويه. سامح
2: انا تعجبني الاغنيه دي.
0: هلا

0: الحلوه دي
1: هذه تبدا في عشط كبتك السعوديه الفلوريد
2: شطرت خاطر زير شطه اللمه حلوه اللمه حلوه والناس كلها معناها الناس الكل حلوه
3: بربي عندي سؤال ما ترقدوش قداش من اغنيه تسمعوها في النهار 150
4: في اللي
3: والله بالحق يا والله بالحق
5: انا ناقص يا اخويا
3: تك تك تك
0: أتوكا شكرا على كويس
1: شوية طاقة
0: بصراحة
1: طاقة إيجابية
5: حناخد السنة كلها ضحك ولا إيه
2: إنجليزي ده مرسي
0: إزي يلا كنا كويس على أغاني باش نمشيو توت سويت مع هين البراهمي في ناس سبور
6: ناس سبور
0: يلا هيني
4: بعد شوية باش نحكيو على القائمة متاع البالون دور سماح وكابتن وسيد العميد نورز محمد دكتور حتى انت ميساج كان تحب باش نعطيكم بعد القائمة فيها 30 لاعب متاع البالون دور انا باش نعطيكم ابرز الاسماء المرشحة ماذا بيا كل واحد منكم هاو كمان تو يخمم قبل ما نكمل يعطيني شكون اللاعب اللي هو كان جاي نجم اليوم يصوت كان جاي نجم اليوم يصوت كما اي مدرب والا قائد فريق
0: ليش
4: كون يصوت بالضبط خلينا نبداو من تونس الساعة حنا بال المجبري واحنا ابرز لاعبيتنا في المنتخب
1: بس خايف البالون دور
4: حلوه دكتور حنا بال اللي كان تعرض لاصابه انا نفكر انه هذه الاصابه الاولى الخطيره نوعا ما في كارير حنا بال نعرف حنا بال 23 عام فقط مازال السن نتاعو اول اصابه تقريبا خطيره باش تغيبوا لمده 3 اشهر او اكثر شويه كانت تضرب نهار السبت امام فريق بريستول سيتي ومن سوء حظ حنا بال انه في مباراه هذه مع بيرنلي كان دخل في دقيقة 85 تقريبا العام 5 دقائق فقط فما حاجة تعرض لإصابة في وتر الركبة وتر الركبة اللي هو من الركبة من تالي معناه فما العلب ذوكم واحنا بعد باش يغيب تقريبا 3 أشهر على الميدان الشيء اللي باش يخليه يغيب على مقابلات المنتخب في التصفيات مواجهتي ليبيا في نوفمبر ومواجهتي أوغندا وبوتسوانا في سبتمبر وأيضا المقابلات الودية الجاية
0: وإذا ما أكدته الجامعة في بلاغ لها
4: بالضبط الجامعة كانت نشرت لهم بلاغ على صفحتها الرسمية كانت منتش فيها العاجل حنبال وأعلنت غيابه ديجا نستفرفين على فيسبوك وعلى يوتيوب قدامكم البلاغ لكن الأهم من ذي الكل الناس اللي ما تعرفش اليوم شنية الإصابة متاع وتر الركبة بالضبط خاطر فما سميح فما التسميات تختلف معناها فما بارشة تتداخل ربما الأمور احنا اتصلنا بالدكتور خالد معرف يفسر لنا في الجزء الأول ومن بعد عن الجزء الثاني يفسر لنا شنية الإصابة هذه متاع وتر الركبة بالنسبة للرياضيين بصفة عامة الدكتور خالد معروف اللي فسر لنا في مرحلة أولى حكى على الإصابة ومن بعد توزيت نسمعه كيفاش حكى على العلاج وغيره لأن الإصابة هذه سميح فيها أربع مراحل فما مراحل يتم العلاج دون عملية جراحية وفما مراحل اللي بالعملية الجراحية دونك نسمعه الدكتور خالد معروف يحكينا على الإصابة متاع وتر الركبة
7: بالنسبة لإصابة الوتر متاع الركبة الحقيقة فما زوز أنواع متاع إصابات فما الإصابات الحادة متاع الوتر هذه في النسبة الرياضي معناتها الوتر متاعه يكون من قبل مضروب والعلاج ما تمش بطريقة باهية النجم صارت عملية تكلس مع التكلسيفيكاسيون في الوتر متاعه ونتيجة مثلا أكسيليراسيون ولا معناها فريناج مفاجئ معناها الملاعب يقف بالقوي نجم من التوندون يتقطع هذوما الإصابات اللي يقول احنا نسميوها يتشافوا في الوتر الأمامي متاع الركبة توندون روتوليان يتشافوا حتى في التوندون داشيل معناها اللي هو الوتر متاع الكاحل اللي يبدأ من تالي والنوع الثاني هو الأكثر الحقيقة موجود هو الإصابات المزمنة في الوتر تبدأ من الصغرى الحقيقة تنجم تبدأ مع البيبرتي معناها مع البلوغ متاع الملاعبي من يدى في الأصناف الشابة تكون معناتها الإصابة هذه ولا الوجيعة هذه تكون موجودة ما تداويش مليح مع الملاعب يزيد يكبر في العمر العضلات نتاعو زيد تكبر الوزن نتاعو يزيد يكبر المجهود البدني اللي يعمل يزيد يكبر بالطبيعة الوتر باش يتحمل معناها ديزيفور كبار ويولي بشوية بشوية الوتر هذاك يولي فيه نوع متاع التهابات تعمل أوجاع مزمنة في المنطقة الأمامية متاع الركبة
4: دونك هذا يفسر لنا شنو هي الإصابة بالضبط دكتور خالد معرف المختص في الطب الرياضي وهو طبيب سابق في نادي الرياضي الصفاقسي لمدة سنوات وخدم في عديد الجمعيات ويجيوا حتى سماح برشا رياضيين معناها يعملوا عمليات كما الدكتور محسن طرابلسي تحية ليه زادة عندنا راهو دكاترة ما شاء الله معناها في تونس نسمعوا الجزء الثاني اللي حكينا فيه على طرق العلاج واختلاف الدرجات نتاع الإصابة نتاع وتر الركبة
7: العلاج نتاعو الحقيقة نتاع ربي معناتها الديبان من الخطورة متاع الإصابة خاطر هي أنواع هي الإصابة فما تقريبا 3 ولا 4 مراحل نتاع الإصابة.

0: عمل إصابة خفيفة، هذيك شوية ثلج وشوية دواء وشوية علاج طبيعي نجم تقرا. إصابات المستوى الثاني هذيك أقوى شوية، الوجيعة تكون موجودة معناها ما تتنحاش في الإشوفمون كما نقولوا احنا، تكون موجودة في وسط الإشوفمون لهنا الملاعب دي، حتى الروندمون نتاعو باش يتيح، وقتها يلزم الطبيب نتاعو ولا الكيني الموجود يقوم بفحص لازم، نجم نعملوا ايكوغرافي، نعملوا اي ار ام، والعلاج ينجم يكون معناتها بالانجكسيون تاع البي ار بي، معناتها البلازما، استحضارات البلازما ناخذوها من الدم نتاع الملاعبي ونحقنوها في وسط العلبه، والا ادويه اخرى زاد كيف نجم نعملوها. الهدف هو انه العلبه كما قلنا تعمل سيكاتريزاسيون نتاعها في الجراد 3، المرحله الثالثه وقت يتمزق العلبه تتمزق، وقت يتم بطبيعه تدخل جراحي باش العلبه معناها ترجع تلحم وكل شيء. هذيك تتطلب راحه طويله طويله طويله، معناها تصبح 6 اشهر لا قدر الله، معناتها اذا كانت عملت معناتها تصور انت ما يزيدش العضله معناها باش تعمل ضمور باش تظهر، تزيد العلبه معناها تحب لها وقت كبير باش ترجع قوية. معناها فهمت، العلبة اللي تحكي عليها أنت ولا الوتر هو راهو المنطقة اللي تربط العظمة بالعظم.
1: هذا هو دونك هنا نحدد إصابة حنا بعد 3 أشهر دونك قطع جزئي في وتر الركبة بعد ولا. التفسير نتاع الدكتور يعطيه الصحة على التفسير هذه الكل حقيقة وحاجة ممتازة، ونتمنى الشفاء العاجل حنا بعد المجبري.
2: نتمنى الشفاء العاجل لحنا بعد المجبري، ونمشيو للبالوندور.
1: البالوندور مجلة فرانس فوتبول كانت أعلنت على القائمة نتاع الموسعة، خاطر بعد باش تمحصر القائمة هذه من بعد فيها 30 لاعب. هنا مش نسمي لكم 30 لاعب بحكم ضيق الوقت، مش نسمي لكم أبرز لاعبي، ولكن الكلكم تعرفوهم حتى ما يتبعوش حتى ما يتبعوش برشا الكوره.
3: طاحوا فيك اللي بكش باش تسميه
1: عندنا جود بيلينغهام اللاعب الدوري الانجليزي ضمن ابرز اللاعبين، عثمان ديمبيلي اللاعب الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان، كيف نلقاو ايرلينغ هالاند، اشرف حكيمي الدولي المغربي، هاري كين الدولي الانجليزي لاعب بايرن ميونخ، كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان واحد من ابرز المرشحين دايور كان يتوج بها سيدخل التاريخ لانه اول لاعب يتوج من غير ما يشارك اصلا في كاس العالم ويدخل بحظوظ قويه برشا كفاراتسخيليا في البالون دور. ايضا نلقاو مبابي بطبيعة الدولي الفرنسي، ليونيل ميسي اللي حافظ رقم 8 بالون دور التو مشبع ليونيل ميسي 8 بالون دور مازال موجود في القائمة. نلقاو أيضا رودري اللي كان توج أفضل لاعب في المونديال وأفضل لاعب في أوروبا، تقريبا هذوما سميح ولا مين يامال، تقريبا فما فيتيني فينيسيوس وغير، لكن هذوما أبرز اللاعبين.
2: حكيمي مش موجود؟
1: موجود سميت دونك ماذا بيه كل واحد فيكم
2: كل واحد فيكم نقصت فيها لندن
3: عليه سماها بعد
2: حكيمي انا تضامنا مع بنتي شقول هالاند
3: هو سمى حكيمي قبل هالاند ماكش مركز
2: نستنى وقتها في هالاند
1: لا دكتور سميت هالاند قبل حكيمي
2: نستنى في هالاند
4: ركز
1: كل واحد فيكم خلينا نبداو من الكابتن بالاختصاص وبعد
2: طلياني طلياني
5: هذه مش على الاختصاص صدق خطر هذه كيفاش يقولوا تخضع الى مقاييس اخرى خارجه عن نطاق كل شيء
3: منهم سبونسور
5: شو سبونسور عنده لاعب دو سبونسور كبار اديداس وياخ عندك شك لي مانجير الي كلوب
1: والتصويت نتاع المدربين
5: وتأثير النادي نادي كبير ياثر باريس سان جيرمان عنده رئيسه
1: عنده 10 لاعبين
5: عنده رئيسه مؤثر مؤثر اساسي في الكره الاوروبيه والكره العالميه حتى الاسم نتاعو يداول الناس تحبوا يولي هو تاع الفيفا في عود داخل دونك هي كانت تقبل على المردود الفردي بعدش قسم اول مره في التاريخ تجي على المردود الجماعي وخذها رودري من مانشستر سيتي
1: وي
5: قالوا خاطر دومي وهو يعمل في اللعب مش
1: اللي انت تحكي على عامله
5: اهداف هو فما ناس يجيب له كذا رجعوا توا شويه خاطر توا مبابي بدا يتكلم بدا يطالب هو بنفسه مره اخرى طالب
1: مبابي وفرنسا وفرنس فوتبول
5: يوسف ريال مدريد كي سي بروموفوار سي بديت فهمتي ولا ما تعرفش على الدنيا مبابي شقول على المستوى الفردي هو احسن هداف كاس العالم احسن هداف في اوروبا مستوى الفردي هو تدخل امور اخرى يميل يمال مزال مش خاطر هز كاس عالم تجوز كاس عالم
1: ما هوش مؤثر في كاس العالم
5: باريس سان جيرمان عنده 6 اسبانيا عنده 6 ولكن باقي الاسماء
2: دونك برشا حسابات كابتن تدخل
5: برشا
2: ما هوش فقط مدرب يحكي على لعب
5: لا لا
1: بطبيعه
5: فما تدخل فيها حسابات كبيره والكوره ولات بزنس كبير فهمتي تو في كاس العالم شكون ربح اسبانيا ولكن فما دو دو سبونسور كبار باقي ذاك يربح الالماني ذاك الالماني اللي يبيع في هذاك باقي يربح باقي هو الاولاني في مهما كاس عالم لازم معناها هو اللي
1: يسجل
5: الكبير كلها فهمتني دونك الكره ولات امور اخرى امور عاطفيه مزاجيه كذا كذا
1: اعطيني امورك انت
5: بعيد على المستوى الفردي
2: بعيد على السبونسورات وعلى على المستوى الفردي
5: على مستوى
2: بالنسبه ليك شكون يستحق
5: على المستوى الفردي احسن هداف كاس العالم احسن هداف في اوروبا احسن هداف في اسبانيا مبابي
2: توتافي دونك بالنسبه للكابتن لو تنتفي اكل الحسابات الدائريه الاخرى بي عميد
4: كيليان مبابي بعيد سنوات ضوئيه على الاخرين الكل
2: فوالا
4: جوار كومبلي افيكاسيتي معناها فيتيس دريبل يعني بالحق انا راه فيه بعيد راه اسمع قولوا لي ترى شنو هو اليمين يا مال انا نقول لك السيد هذايا بعيد سنوات ضوئيه على الاخرين الكل الحقيقه ويستاهلها ومن غير ما يفكروا فيها نورمالمون
2: باي كيليان مبابي دكتور
3: بالقلب انا باش نحكي
2: بالقلب
3: حكيمي مبابي هنط رتبتهم لك
2: حكيمي مبابي هنط
3: انا هكا ماذا بيا
2: بالقلب
3: أيوه.
2: انا الحقيقه ماذا بيا على الاخر حكيمي
6: حتى
2: هكا احنا بالقلب ما الموازنات والتوازنات صعيبه
3: بعيد شويه كروي ماشي صعيبه علاش فما غير دوا خير منه تو في العالم
1: ما المهاجمين ديما يدفعوا
5: ما تدخلش تو مبابي هز كاس عالم 18 سنه وفاتق الدنيا هز بالون دور ما خذاش
6: وقت
5: فما ميسي هكا ميسي عملوا له تو قال لك فما سته بالون دور عملها بالحبتيري
3: بالعو
5: قوي تدخل امور اخرى
1: كماله به محمد
7: اي امبابي بيلينغهام
1: مبابي دونك حتى انت
7: مبابي فيني مازال بعيد الحقيقه برغم انا من عشاق ريال مدريد راه وانت وحكيت زاد شويه معناتها بالعاطفه خاطر مبابي يلعب معنا دونك
3: يلعب معكم شكون
7: ريال مدريد ريال مدريد
3: جماعه البرسا
1: من انتم
3: ضد بيت
7: اما كوم او كفي تونس معناتها
2: دونك مبابي
7: مبابي مبابي
2: نورز
6: لست مؤهلة أنا باش نجيب
3: يمشي محسوب أنا مؤهلة
6: حكيمي
5: كبارسي قول كبارسي صغير باهي في سبعنا
3: شباب ولا مش شباب
2: هلاند بنتي صغيرة تشتح كيفه بالضبط هلاند ونتابعوا في الدار في الماتشات تاع مانشستر الكل وانا الدنيا مدعوك على هلاند
3: مانشستر سيتي
2: سيتي بس يقول سيتي يعني يقولوا سيتي أكثر من مانشستر خاطر كي تقول مانشستر كاو تمشي اليونايتد
5: بيتر كوب دي موند
2: ايه
5: عنده وزن
1: بيان سور
2: توزن ايه
5: وسياسيا
1: زيدا ومرخره ما نعرفش حاب زيدان اليوم خرج في تصريح قال كان اعطوني باش صوت 100 مره صوت 100 مره ليونيل ميسي هذا زيدان وي انا تفاجئت شويه
2: زيدان هذا قال قال صوت 100 مره تصريح
1: اللي كيب قال كان يعطوني صوت 100 مره صوت 100 مره لميسي
7: وكريستيانو وكان اللي جاب لك
1: اكزاكتوم هذاك علاش
7: انا ورا بعضهم هذوكم نسيتوا
1: هذاك علاش انا الحقيقه تصدمت شويه وبهت شويه الحقيقه من التصريح معناه هو عمره ما درب ميسي وعمره ما كان بالعكس كان
2: زيدان اليوم قال كان نصوت 100 مره نصوت الميسي
1: مستغرب
5: لور كان عنده مبابي معاه في الكيف
2: تتفي وي مبابي ولده في المنتخب نتاعو
1: وكريستيانو اللي جاب له القاب وطلع له اسمه كمدرب معناها انا استغربت الحقيقه ما لقيتش تفسير اكيد تو تظهر معناها شنو الحكايه
2: تو تظهر
5: لا ما جابوش القاب مبابي لزيدان
1: لا كريستيانو
5: كريستيانو كريستيانو لا في كريستيانو وميسي باي باي عطيه بصح
1: اي
2: وفاء سانير نوفيل
7: اكثر من كانزون هما يعني ما انت على البوديوم راهو
2: مع بعضهم خلي الشباب
5: تو ريفاليتي باش تولي يامال مبابي مره اخرى
1: اذا كان واصل يامال
5: اذا كان واصل يامال ماشي في طريق نيمار
1: الامور نتاع يامال
5: خايفين عليه خايفين بلاعب
4: يتكلمش عليه كابتن انا نعش
5: انا متاثر بنيمار وبطريقه وسلوكته في حياته داير اول ما مشى مشى البرازيل مشى بحضر نيمار قعد على
1: فوالا
5: معناها انك تشوفوا
1: حياه لامين يامال خارج الملعب لا تبشر بمستقبل
5: هو سي تنجيني
1: ابدا
4: عمل يهز البرسا هز اسبانيا راهو بيدري راهو ماهوش انا نعشقك لا فريمون دبير
1: رودري اللي
4: هز
1: اسبانيا
4: انا رافي بيدري بيدري شيء كبير يعني فيه
2: بيدري
3: من فضلك سي هاني
2: يفهم في الكوره ليه تعرف كيفاش لازمنا نلعب
4: كل واحد انا رافي انتيليجون بالحق
2: تفهم على الخبيت
5: انا شوف لونتر
2: يلا دونك وي ويل ويت اند سي كما يقول الانجليزي نستنى
5: نشوف في اكتوبر تو تو الشهر الجاي
2: اي تو تو مازال
1: شويه بعد الليست اللي فيها العشرة معناها المزيد
2: دونك 30 وبعد تقعد 10 ويستناو الساعة 51 دقيقة باش نمشيو لرقم اليوم
8: رقم اليوم
9: نحكيه على توقع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ميسر بارودي اللي قال أنه باش تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026 أوضح في تصريح لجريدة الصباح الصادر نهار 8 سبتمبر اللي عدد المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد نمو سنوي يتراوح بين 10 و15%، متوقع أنه باش يسجل عددها ارتفاع بنحو 8% مع موفى السنة الحالية. وأرجع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة لمنظمة الأعراف اللي تحسن هذا في نسق إنجاز المشاريع العمومية يرجع إلى تطور الإجراءات المتعلقة بإخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده.
2: الرقم هو 90% توقعات هذا توقعات من عند أمين مال الجامعة العامة للمقاولات ماناش نحكيه على رقم رسمي لكن يقول لك رو فما تحسن في الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة وحسب ما نتوا نشوفه في الإنجازات باش نخلطوا لإنجاز بنسبة 90% نهاية هذه السنة عميد
4: والله هو مفاق وتوى اللي كان معطل الدنيا الكل واللي كره المقاولين في الخدمة هو حكاية الرطار بتاع الخلاص توى المقاول يحط يجيب آليات ويجي يخدم ويتبلوك على خطر مش سبولوش المفروض كما نقوله مارشي على 3 مرات مسبول بلع هذي كان معطل قبل الحقيقة هو وهذا أنا عندي من أصدقائي يقول لك خوي معاش تحب الصفقات هذي يعطلوني فهمتي نولي يفلس البعض من يفلس أصلا يعني ما يقاش حتى بش يدور دولاب ويخدم خدامته كل شيء تو هاو فاقو اللي هو خلاص الخدامة هو اللي بش يدور الدولاب هو اللي بش يخلي مشاريع تكبر وتخلي الناس تولي تقبل على على على المشاريع هذه معناها وبحماس خاطر افكتيفمو كانت هذيك ناقصه كبيره والحمد لله تفطنوا لها ورقم خارق العاده لانه يبوستي هذا ان شاء الله يواصل ويقول لك ديكولاج خاطر هذا ينجم يعمل راه انطلاقه كاريمو انطلاقه اقتصاديه اذا كان يقول لك الدولاب دار فلوس مشيت المقاولين خذوا فلوسهم معناها خلص
2: خدات
4: اكزاكتو مصاو دخل الفلوس هذاك هو
2: والمشاريع تبدا تخدم على روحها
4: اكزاكتو خاطر المشاريع طولت
2: خلاف هذا الكل رانا نحكيوا على نسبه انجاز مشاريع فما مشاريع عندها سنوات وهي متوقفه فما مشاريع عندها سنوات وهي ما بداتش وكل عام حكينا فيهم برشا المواضيع هذيا وقلنا راه كل عام يزيد التكلفه نتاع المشروع تزيد اكثر دونك ماذا بينا ان شاء الله الرقم هذا التكلفة تزيد معها كل عام يزيد يقدم القدام أرقامنا محمد شو تقول
7: والله يبقى هما ثم عديد الأرقام الحقيقة ثم أرقام جهوية معناتها آخر مسح متاع أرقام صار عام 2024 ثم أكثر من 400 مشروع عمومي جهوي معطل يعني معناتها على مستوى الجهات وفي 2025 قالوا زد لي ثم مشاريع معطلة في الصحة وفي البنية التحتية وثم منصة رقمية أطلقت باش يتبعوا بها تقدم المشاريع في كامل تراب الجمهورية ولحقيقة كرأي شخصي كيف نلقاو أنه ثم 90% من إنجاز المشاريع العمومية في نهاية العام معناتها رقم يبشر بكل خير يشيرتو ثم برشا مرافق مثلا اللي استنسنا بهم واللي معناتها تعودنا بهم كيما مثلا استاد المنزة وغيره
1: استاد المنزة
2: مثلا
1: ديجا ذاك ملف وحده
2: مثلا
7: أما سي نوستالجيك معناتها علاش خاطر من أحلى لي ماتش تلعبوا غادي وكنا نمشيو يعني معناتها لست غاديك وكل دونك إن شاء الله المشاريع كلها تكون فهمت كاملة على أكمل وجه وذا كله خير لتونس إن شاء الله يا رب.
1: أنا جوست مادام جبد استاد المنزة نداء مرة أخرى باش يحاولوا يشوفوا الشركة الصينية لأنه ما بتعرفوا في الأول استاد المنزة أخذته شركة وليتونسية وكذا والأشغال طلعت غالطة للأسف الشديد وخسرنا يظهر لي عامين غير شوية
2: يعملوا غابور قالوا راهو الأشغال غالطة
1: بالضبط
2: ما نبنيش فوق
1: بيان سور دونك جات الشركة الصينية نتمنى إن شاء الله وزارة الرياضة تحرص على الأمور هذية وخاطر استاد المنزة تعطل برشا وراه استاد المنزة شوف سامح كيف يرجع استاد المنزة ونخدموه كم يلفوه ويرجع راهو باش يهز علينا حمل كبير راهو ما ننساوش راهو استاد رادس روحيته منتهية منذ 2020 راهو استاد منتهي الصلاحية استاد رادس ما يغركمش راهو ناخذه في ترخيص استثنائي كل عام وهو الكابتن يعرف الناس كل تعرف دونك يتصلح استاد المنزة ينقص الضغط على رادس
5: راهو صديقتنا الباهية سونيا بالشيخ كانت وزيرة الشباب والرياضة حد رياضي وجاب الديزانجينيور وراه وعملوا تحاليل للعرس وقتاش هي سونيا كانت وزيرة في ديزاني قالت لهم زايد باش تبني
2: 2019
5: راهو العرس خايخ كترش منك وزيرة وزربوا عملوا انا حضرت في التدشين وكذا ولابسين بالاصفر وكذا ونعرشوا يا اخي انا ضحكت قال لي علاش ضحكت قلت له وكله حاسيلو
1: 2022
5: قلت له راهو انت سولو حيتو 1967 هذا تعمل استاد هذا لنوعيه من الجمهور كانوا لاباس تو يروحوا بعدهم كل واحد معريان هذاك يودي نحيوه يودي نحيوه وشوفوا شوفوا بيرو ديتود ما مش تغشوا مني قلت له بيرو ديتود اترانجي ما عندناش احنا دي كونسيبتور دو ستاد هذه صافي كترانجي دي ما عندناش هاني درت في العالم وريس ستاديات في سافيسا 18 موا 12 موا تعدى ستاد فات الحكايه احنا نقعدوا خمس سنين خاطر كركاس وليت معناه شو اللي يعمل
2: ترميم يعني هو ولا ترميم اكثر منه
5: اكثر من ليه ويستعملوا لو بيتون سي فيني ميتنون سي دي ماتيريو فليكسيبل تو عمل هكا هكا وكذا
1: تو نسيو اللي فات نسيو اللي فات سماح والجاي هو الاهم تو اهم حاجه انه في 2026 تم رصد تقريبا ميزانيه ب 250 مليون دينار للاشغال هذه نتاع المنزه ومعاش باش تم ترميم باش يتم تجديد 250 مليون دينار 250 مليار انا نعرف اللي شويه لكن على الاقل خلينا نبداو ومن بعد تعرف انت سماح المواد تتبدل اسعارها من عام الى اخر بالتالي تو يزيدوا ان شاء الله ميزانيه تكميليه الفايده اعطينا نبداو ومن بعد كل شيء يسهل ان شاء الله
2: هذا كان رقم اليوم
8: رجعنا معاكم في ناس الديوان
2: في قرى الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة الأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة الأدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام الدراسي فرحان وواثق في روحه وأنا لهنا باش نحب نقولوا لكم أنه هذا ما ينجم يكون متوفر الكل طفل إلا وقت اللي الناس الكل تقف مع الجمعية نجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.svu.in أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عام وهو حاسس اللي فما شكون ويقف معاه يأمن به ويحب يشوفه ينجح نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية اتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.svu.in ولا كلموهم على 58-371-0002 شكرا SOS شكرا لكم انتم اللي تبعتونا من الخمسة نتقابلوا معكم غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. وزير البيئة الحبيب عبيد يكشف تقدم أشغال مشروع التوسعة وتهيئة محطة تطهير بمدينة بنزرت بنسبة بلغت 60% وبكلفة إجمالية تتجاوز 116 مليون دينار. والوزير يوضح خلال زيارة أدها اليوم إلى ولاية بنزرت أن المشروع يهدف إلى مضاعفة طاقة الاستيعاب لتصل إلى 47 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا، ستخصص لتزويد منطقة سقوية على مساحة 200 هكتار بما يخدم مصلحة قرابة 400 ألف مواطن، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: توسيعة وتهيئة المحطة التطهير ببنزر مش تضاعف الكمية متاع المياه المعالجة فيها، هي وتكون مياه معالجة ثلاثية مع أحداث منطقة سقوية بجانبها. الأشغال متقدمة 60%، الكلفة بتاعها أكثر من 116 مليون دينار، كلفة كبيرة. مش يكون 47 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا، وهذه مش تمكن قرابة 200 هكتار من منطقة سقوية مش تكون بجانب، معناتها لفائدة 400 ألف مواطن. إن شاء الله نوصلوا معناتها بين المواطن. كذلك معناتها عندها إمكانية أن تنجم تشتغل على إن بروجيكسيون لسنة 2040 متاع التطور العمراني لمدينة منزل بوركيبة، وهذا معناتها النظرة متاعنا معناتها المستقبلية اللي نجم يكون. كذلك ثم ثلاثة ولا أربع أحياء حاليا قاعدين ندرسوا في إمكانية ربطهم بالمحطة وكذلك التوسعة متاع شبكة التطهير.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن فتح باب اعتماد ممثلي الاطراف المشاركة في حملة تصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة معتمدية تمغزة من ولاية توزر. ووفق بلاغ الهيئة يمكن لجميع المشاركين في حملة تصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثلهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر، وذلك كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للترتيب الإداري، على أن تنتهي الأجل بتاريخ 20 سبتمبر الجاري. الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقد اليوم تبحث فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم تأكيد خلال اللقاء على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالميا. وفي الشأن الدولي، الجيش اللبناني يتهم اليوم الكيان المحتل بتنفيذ تصعيد دام في جنوب لبنان عبر غارات واسعة النطاق أوقعت شهداء وجرحى من بينهم أطفال ونساء، معتبرا أن ذلك يهدد التفاهمات القائمة ويعيق جهود انتشاره في المنطقة. التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز في جنوب البلاد، وذلك في ظل تصعيد متواصل هذا الأسبوع بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وختاما، فرق الأطفاء التركية تواصل اليوم جهودها للسيطرة على حرائق غابات اندلعت في عدة مناطق بولاية أنطاليا جنوب البلاد وسط مشاركة واسعة من فرق الأطفاء والمروحيات، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات السكان من المناطق المهددة بالنيران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: Soyez alerte, il barre mes chatouilles à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7، وكمان

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الان يكمل معاك نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال، ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك، تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم تاوى يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين، لكل المتابعين وإلى كل المشاهدين. تحية خاصة كالعادة لكل مستعملي طريق طريق السلام للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تابع فينا في الديار، عشان نكونوا منسينكم، اللي يخدموا بالليل ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الجالية التونسية اللي تتبع فينا بالخارج مرحبا وأهلا وسهلا. شنو مش نحكيوا اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتسويتا. جمال وقعود يثير الجدل وينقذه من النحر، موضوعنا في فيسبوك. كيف كان الموسم السياحي الصيفي في تونس وما هي أهم التحديات التي واجهتها وكالات الأسفار، موضوعنا في الشفر دجور. توفير مستلزمات لمكافحة آلة عنكبوت الغبار استعدادا لموسم التمور في قبلي، نحكي في الموضوع في الأجرية. مع اقتراب موسم القوارص ما هي الاستعدادات وما هي أبرز التحديات المناخية، موضوعنا في العيون. أين وصل التزويد بالكراس المدرسي وما هي أسعار الكراس المدعم، موضوعنا في فيدباك. بداية من الغد أمطار وتقلبات جوية، فما هي الكميات المنتظرة والمناطق المعنية، موضوعنا في أنفو أنتوكس. الجامعة العامة للتعليم العالي تدعو لمفاوضات عاجلة بشأن الأنظمة الأساسية وتحسين أوضاع الجامعيين، موضوعنا مع أنفيت دجور. نصف ماراثون وحات جيبس يعود في دورته السادسة، ونقترح عليكم الليلة في بون بلون.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، يشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، موضوع كان محور اهتمام برشا توانسة على لي ريزو سوسيو، خرجت حتى اشاعات انه تم شراء من خليجي بمبلغ مالي كبير وكبير جدا قعود، معناتها صغير الجمل، جمل صغيرون كان عنده جمال غير عادي في عينيه، كان في ولاية المنستير تحديدا، مش نحكيه على في السوسة، سوسة ولا المستير، مستير باي، مش نحكيه عليه وش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل في المكنين، هو حسيله تحديدا. الجمال متاعه أنقذه من الذبح من عند جزار، لأنه دار على الريزو سوسيو وعمل الضجة. شنية حكاية القعود هذية، شنية التفاصيل، نحكي في الموضوع تدشويتا. فيسبوز إلى المكنين، سي مجدي بكذبة مرحبا، هلا وسهلا، شن حوالك؟
3: مرحبا بكم سيدي، شرفتونا.
1: شكرا، نورتنا، مرحبا سي مجدي.
3: بالنسبة للقعود هذاك راهو تباعه وعند مولاه، وديجا انا عاود صورته، فهمت انا هابط في الفيديو معناها على الحنشية، فهمت يا وفماش منها راهو لا 50 مليون ولا حتى شيء راهو.
1: ما تباعش، ما فماش رجل معناتها اعمال ولا خليجي ولا شكون اللي دخل وشراه.
3: لا العبد مغروم معناها بالحيوانات، معناها عنده زويل وكل شيء، فهمت.
1: اي باهي، هو شنو حكايته القعود هذايا؟ الناس اللي تتفرج فينا على ديجيتال هيفا نحطوه باش الناس تنجم تشوفوا، عنده جمال في عينيه هكا ولا لا؟ معناتها عينيه زرق،
3: سبحان الله، جاي عينيه زرق كما يقولوا،
1: وفيه الوان ده حتى في الـ في الـ في البر نتاعو، معناتها فيه زوز الوان كانه يظهر كانه فصيله نادره، معناتها ماهوش القعود اللي نشوفوه بلون موحد في العاده هكا ولا.
3: والله يا اختي راه موجود منه، راهو
1: موجود النوعيه هذيك، انا اول مره نشوفه الحقيقه بزوز الوان وبالطريقه هذيك، اول مره نشوفها النوعيه هذي.
3: إيه ما سبحان الله، هي كما يقولوا شتلة تتوحم، الله يعلم معناها، فهمت.
1: انت كيف انت شريته معناتها عادي من مربي ولا كيفاش؟
3: شنو كاين ما عنده واحد بقى شاري بيع معنا على اساس معنا مش نذبح عاجل معنا
1: اي
3: شريت معنا الامور هذه الكل وزيد واحد الصباح جاني معنا حبي انا باش ياخذ ولا تكلمت قلت له خويا اجا كان تبغى تاخذ وزن هذا
1: فقط جاوك ناس قالوا لك ما تذبحوش ما يهونش مزيان هكا
3: لا في الفيسبوك هكا قالوا
1: في الفيسبوك
3: معنا ديجا معنا هو صحيح مزيان لكن معناها كما نقولوا نحن كذا معناها واحد معناها باش يربيه
1: مش باش يذبحوا معناتها
3: لا لا لا لا باش يربيه يعني.
1: وهو شافه في الفيسبوك كما شافوه الناس الكل معناتها
3: لا لا ولا شافني نهبط فيه
1: هو بتعدي شاف
3: نهبط فيه
1: هاي
3: عجبه سبحان الله قال لي خليه لي كل شيء وانا خليته له
1: ما ذبحتوش عطيته له معناتها خاطر فما ناس قالوا لا راهو تذبح وراهو تباع وصارت حفلة حملة على لي ريزو سوسيو وعلاش وفصيلة نادرة فوالا مش فصيلة نادرة موجودة حسب ما تقولي انت معناتها الفصيلة هذايا اي نوعية هذايا
3: صحيح شباب بكم صني عني بيه خلق معناها ربي يخلق
1: هاي
3: هاي لكن تلقى كيفه تلقى حتى زين منه شنو
1: موجود معناتها حتى ازين منه في الاخر راهو ما تذبحش وما تشراش ب 50 مليون
3: لا لا ودي نفهمش منها الحكاية
1: هاي
3: يعني توا كنت نصور فيه مزاك هبطت على راديو الحنشية مزال توا كنت نصور فيه
1: مشيت له معناتها عند عند اللي ربيه
3: مشيت له ايه بالذمة خلنا نحيي ولا زرزة كما نقولوا هذه معناها 50 مليون او 100 مليون او ما نعرف شنو
1: هاي
3: نحيناها انا القعود عند مولاه نطلع عني بيس تلي بيه ويربيه
1: فوالا هو مربي حيوانات معناتها مغروم بتربيته
3: مربي حيوانات مغروم عنده معناها الزوايا الكل مغروم بها
1: فوالا مغروم بتربيه الحيوانات وهكا موجود عنده معناتها ما تذبحش فما شكون جا قال لك نزيدك فلوس فما شكون جا قال لك نزيدك فلوس
3: قالوا لي يعني بعثوا للراجل من الصباح قالوا لي نزيدك عليه فلوس ونعطيوك قلت لهم لا اعطيني كلمتي معناها بعث للراجل طيب ما نلعبش
1: فوالا معناتها
3: مش امور التجاره ولا الفلوس مش لكل شيء يعني الكلمه هي قبل كل شيء معناها
1: هاي الكلمه هي كل شيء
3: ما نقدرش عليك قالوا لي او نزيدك او شنو قلت لهم لا
1: فوالا في الاخر تاخذيه معناتها ومبروك عليه ولا
3: مبروك على مولاه
1: فوالا وهو كان ما تذبحش وما صار حتى شيء وما صارتش بوليميك وما تباعش ب 50 مليون كما تقال
3: لا مين فماش لا معناتها كان فما راه قلنا فما علاش باش نقدروا
1: واضح شكرا لفضلك يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التفاصيل سيد مجدي بوكذاب الجزدار من المكنين اللي اثار الموضوع ضجه وجدل فسر النشوع اللي صار يقول له مش فصيله نادره موجود سبحان الله مزيان وموجود بزوز الوان هكا معناتها لكن ربي معناتها يخلق ويفصل وساعات نشوفوا الجمال معناتها في كل المخلوقات في كل المخلوقات معناتها وعيب بين زرقاء وشوفوا في التصاور معناتها نتاع القعود هذا يقول راه ما تبيعش ب 50 مليون وما شراش خليجي وما شراش رجل اعمال شراه مربي نتاع حيوانات وما تذبحش وهذاك هو اللي صار شكرا لكم واصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:04 على موجاتنا في 60 دقيقة

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
1: مرحبا 7:04 على موجاتنا مثلاً بعضنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. الموسم السياحي الصيفي يوشك على الانتهاء. كيف كان هذا الموسم؟ شنية الأهم الأرقام؟ شنية أهم التفاصيل للنجم نحكيه عليها؟ وما هي الاستعدادات للموسم الشتوي؟ نعرف توا معناتها باش تبدل نوعية السياحة وباش نمشيو إلى سياحة شتوية، سياحة داخلية بالأساس. نبدأ بالموسم الصيفي ونحكي على تفاصيله تتفيته.
2: لو شيفر
1: ضيفنا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سيد لطفي البراهمي. مرحبا، أهلا وسهلا، شحوالك سيد لطفي؟
3: أهلا وسهلا، عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي دي وانا فاهم.
1: شكرا، مرحبا. احنا سمعنا أرقام وقرينا معناتها حتى في البيانات متاع البنك المركزي أن عائدة السياحة والتونسيين بالخارج لهذا العام ارتفعت مثلا مقارنة بالعام الماضي. هل كان الموسم السياحي في مستوى الانتظارات وكيفاش تقيمه؟
3: شكرا على الاستضافة. هو الحقيقة الموسم السياحي كنحكيو الموسم الصيفي معناها تخصيصا نجمو نقولوا هو كان في مجمله الحقيقة كان نجمو نقولوا إيجابي. يقولوا إيجابي مدام متى رغم الأوضاع العالمية المتقلبة المتخفى على التحدث، رغم الأوضاع الاقتصادية والحرب الأمريكية الإيرانية والحرب الروسية. الحقيقة احنا كمهنيين نلاحظوا أن الوجهة التونسية مازالت تحافظ على الجاذبية متاحة ومازالت تلقى إقبال، وخاصة في أسواقنا التقليدية وحتى في الأسواق الجديدة. الحقيقة أنا في مجمله احنا كمهنيين نقدروا أنه كان إيجابي في مجمله.
1: في مجمله كان إيجابي. معنا شوية أرقام نحكيه على عدد ليالي مقضات ولا مازلنا ما كملناش الحسبة؟
3: والله بالضبط، ومزلنا احنا اللي لازم نقوله لك حتى 10 أوت. يعني فتنا عدد الوافدين على البلاد التونسية فتنا 6,370,000.
1: معناتها من جانفي 10 أوت.
3: العشرة أوت يعني فتنا حتى السنة المرجعية نتاع 2019، وهذا راه تحدي كبير رغم الأوضاع العالمية. يعني
1: حطمنا الرقم القياسي نتاع سنة 2019.
3: بالضبط، فتنا 2019، وهذا راه كي ناخذ بعين الاعتبار الأوضاع العالمية يعتبر تحدي كبير برشا. الحقيقة هذا يراو معناتها مجهود نتاع هيكل المهنة نتاع سلطة الإشراف نتاع المنظمة باش نحيي معناتها جميع المتداخلين في المهنة. الحقيقة راهو معناها ثم ناس معناها ساهرة على القطاع هذا، ثم ناس قاعدة تشتغل. وتوا كما قلت أنت في المقدمة نتاعك، احنا تو راهو كمهنيين راهو قاعدين نخمموا في لابير سيزون، نخمموا في السياحة الشتوية، نخمموا في السياحة الصحراوية. عندنا دون كيلكو جور عندنا معرض كبير في باريس ومعناها وقاعدين نحضروا في عروض احنا كمهنيين. يعني العمل راهو دؤوب والعمل على تنويع المنتوج و معنا إثراء المنتوج. والحقيقة تونس معنا لا تعوز هذه معناتها الخصائص، معنا أن التنويع المنتوج ومعناتها وسياحة المؤتمرات والكل يعني كوجهة الحقيقة مازالت تلقى رواج كبير. وهذا إن شاء الله بقتربي مش نأكدوه في المعارض كما معرض باريس إن شاء الله ما تدون كلكو جور إن شاء الله.
1: المعرض ذا معناتها بش يكون تسويقي
3: معرض أكيد هو معرض دولي، ما هو دول وتونس باش تكون ممثلة كم ديون السياحة كما كرة الأسفار والنزل وجميع المهنيين إن شاء الله يكون ملتقى دولي باش نتقابلوا فيه مع معناتها مع متعهدي الرحلات ومع الشركات العالمية اللي معنا لمناقشة العقود للموسم القادم وحتى في الموسم الشتوي. يعني هذا موعد مرجعي يعني معناتها، وديما تونس كانت معناها الحقيقة الوجهة.
1: نجموا نستفيدوا من الحرب الإيرانية الأمريكية معناتها من أوضاع في العالم تنجم تكون معناتها على تونس؟ نجموا نستفيدوا من الجانب هذا أنه العالم بلوكي في جهة معينة معناتها وتنجم معناتها الأسواق التقليدية متاعنا حتى اللي كانوا يمشيوا دي ديستيناسيون أخرين يقرروا أنه تونس قريبة وناس كل تخاف من غلق المضيق وغيره. بار كونتر احنا في المتوسط هوني معناتها بحذا بعضنا حتى كان ما مشيناش في بابور نجم نمشي في الطيارة، ما عدا هذا نجم يخدمنا سياحيا في بلادنا.
3: مشكلة كنت عرشت على هذي هم الحقيقة هي معناتها هي الكونجونكتير هذية كيف تنجم تكون معناها تأثر، كذلك تنجم تكون معناها فرصة لاقتراف معناها حرفاء جدد للوجهة التونسية كما كان انت والسوق الروسية فتنا حتى 29% مقارنة بالسنة معناتها الفارطة معناتها السوق الروسية. لاحظنا ديفول شارتير على المناسير كما تبعته كل في جويليا وبدأت ترجع بشوي بشوية حتى الأسواق التقليدية كيف السوق الإنجليزية.
1: نجم نرتبوهم كي قلت لي 29% معناتها السوق الروسي. شكون السوق الأولانية الأكثر نجموا نرتبوهم من عنا معناتها حتى العشرة أوت نجموا نعرفوا شكون أكثر إقبالا على تونس بالترتيب؟
3: أنا أعطيك لا فارياسيون هي أكثر فارياسيون ومركب هي السوق الروسية
1: وصلت 29% معناتها
3: أي بقررت بسنة الفارتة فمتني
1: معناتها التطور بنسبة 29% في السوق الروسية مقارنة بالعام الماضي مش 29% من مجمل السياح باش نكونوا واضحين معنا.
3: لا السوق الروسي السوق العين احنا قاعدين معناها نتبعوا مع هيكل المهنة مع البنك المركزي مع المهنيين مع وخيانا في جماعة النزل مع فهمت قاعدين نتبعوا ما تفهمني وقاعدين نشوفوا معناتها تطور الأسواق سوق بسوق ونخدم عليها. هذا عملنا معناها هذا عمل يومي عمل دؤوب قاعدين نخدم عليه
1: فهمت. فقط أنا حبيت نعرج على نوعية السياح. شفنا مثلا نوعية أخرى من السياح، شفنا صناع محتوى في الليزوتيل متاعنا من الخليج من العراق، مركزتوا على النوعية هذية متاع السياح للترويج للسياحة التونسية وإلا هما جاءوا معناتها واختاروا واحدة من الوجهة التونسية؟
3: هو صناع المحتوى اللي سيادتك قلت عليهم هو احنا لو قاعد تونس تحضر في برنامج كبير تعرف انت 2027 تونس عاصمة السياحة العربي وهذا كله تسبق معناها برنامج ترويجي كبير وتعرف انت تو صناع المحتوى والديجيتال قاعد يحظوا معناتها
1: متابعة كبير
3: بالضبط غير الناس متابعين وهو ساعات صانع محتوى يمكن يصنع حتى برنامج سياحي وتو السائح واللي يحب سياحة التجربة وسياحة التميز ويحب يحب يعيش الاكسبيريونس ريال باللي باش تعطيه بروشير وتعطيه تحكي له صانع المحتوى ينجم يكون يأثر ويعطي التجربه ريال الما ويلخصها ومعناتها ينجم يستقطب لك معناها حرفاء اللي انت ما كنتش معناها حتى عاملينهم برنامج دونك على هذاك احنا تو قاعدين نخدمه هو برنامج باش يكون ان شاء الله على كامل السنه 2027 تونس عاصمه للسياحه العربيه.
1: فوالا هذا قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله.
3: اي قاعدين نحضروا فيه سواء من صناع المحتوى من مؤثرين من تظاهرات باش نعملوا معرض كما عملنا المعرض السياحه الداخلي وسياحه الجوار باش يكون زاد كيف معرض معناتها يضم اسواقنا العربيه تلقيا مع تونس عاصمه للسياحه العربيه وباش يكون ثم تظاهرات وباش يكون ثم حفلات يعني ثم برنامج تاريخي على مدار السنه لتثمين معناها انه تونس وقع اختيارها كعاصمه للسياحه العربيه.
1: فوالا هو احنا عندنا صيفة صعبة شوية سنة في تونس هكا ولا لا انقطاع ماء وانقطاع كهرباء لكن رغم ذلك معناتها الأرقام تقول حطمنا الرقم القياسي لسنة 2019 اللي هي سنة مرجعية. هل أنه معناتها الوحدات السياحية متاعنا كانت محضرة روحها للوضعية هذية وللتغيرات المناخية وللقصان متاع الماء والضوء وغيره ولا شو وصل بالضبط؟
3: احنا كمهنيين ماناش منقع على الوضع هذية وضع دولي وحتى الوضع الكل ماناش منقع عليه لكن الحقيقة نحيي أصحاب النزول نحيي وكالة الأسفار والمهنيين الكل اللي معناتها تعاملوا مع الظروف هذه وتأقلموا معها وجابوها ونجحوا لنا الموسم السياحي هذا يعني نجم نعتبره كما قلت في بداية المداخلة نجم نعتبره إيجابيا في مجمله. الحقيقة هذايا معناها ثم جنود خفاء ثم ناس ساهر على الشيء هذا ماهوش إيجاب من فراغ فهمتني هذايا مناسبة باش الحقيقة باش نأكدوا إلا راهو صحيح ثم إلا في ديكوبور ديكوران إلا في كذا لكن نتعاملنا معها والحمد لله وإن شاء الله معناتها في السنة المقبلة نتهيئوا لها ونحضروا لها ما أحسن وتكون معناها الحقيقة الوجهة التونسية دائما تلاقي معناها الجاذبية وتلاقي معناها رواج كبير في الأسواق والمحافل الدولية
1: إن شاء الله ديما نسمع أرقام هكا باهية معناتها وأرقام إيجابية. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة. عندك مضيف في النهاية سي لطفي؟
3: والله أنا باش نقول أهم حاجة هو تو استعدادنا هو للسياحة الشتوية للسياحة الصحراوية احنا تو على أبواب معناها باش ننطلق للسياحة الصحراوية وقاعدين نحضر الحقيقة في برنامج ثري معناتها وعروض معناها سواء للسياحة الداخلية سياحة الجوار وحتى للسياحة الدولية فهمتني وإن شاء الله بقدر ربي باش يكون معناها أنه سياحة معناها صحراوية مشجعة وأرقام تكون معناها في المستوى.
1: واضح شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سيد لطفي إبراهيمي شكرا على كل هذه التفاصيل. مواصلين معكم بشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجتنا.

0: تدينا دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل. 7:34 دقيقه مشوارنا بالزر متواصل معكم حتى للتسعه متاع الليل. نمشيو الى موسم التمور في قبلي والاستعدادات لهذا الموسم. تم توفير مستلزمات لمكافحه قلة عنكبوت الغبار. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتا. رئيس مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بقبلي، سيد نصر بلطيف. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك اختي هدى، ومرحبا بكل مستمعي راديو وانا فاهم.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. آفة عنكبوت الغبار، هات نحكيوا على الآفة هذيا، منتشرة موجودة في كل الأماكن في مساحات معينة، وإلا احنا قاعدين معناتها نتوقعوا حتى باش ما تظهرش الآفة هذيا؟
2: لا شوفي اختي غالي، احنا قاعدين نتوقعوا ان باش ما تظهرش، وهي ضئيله وضئيله جدا، حتى موجوده في بلايص اللي هي معناها مهمله شويه، اما راهي ماهيش موجوده بالشيء اللي
1: شو السبب اللي خليها تظهر معناتها؟
2: هي ما تعرف، هي عاده اللي ظاهرها هي عدم التنظيف وعدم عاده تكون في الغابه اللي هي
1: المتروكه معناتها، هاي
2: المتروكه يعطيك الصحه. اما بالنسبه للغابه اللي هي ما تعرف، راهو الموسم هو راهو يبدا من اواخر الجني، نبدا في التنظيف ونبدا معناها في التنظيف الواحه الوسخ، بعد التلقيح، بعد ما يجي التلقيح تبدا المداواه، بعد ما ينتهي التلقيح مده يخرج معناها الواحه من التلقيح

0: 64 طرنات مش 64
1: 64 طرنات خرجنا منهم خمسة طرانة تكهو
0: خمسة طرانة يعطيك الصحة معنا سنتي ولبس والحمد لله
1: معنا شنية هي شنو حظ شنية المستلزمات باش نكافوا معناتها تتمثل في شنو أساسا باش نغلفوا شنو بالضبط
0: هي شوف هي الإنسان اللي حب يتوقع من الأفة دي هو أول شيء يلزم التنظيف
1: هذا كيف مع نهاية الموسم يبدأ
0: يعطيك الصحة ينظف الغابة بتاعه يخرجك معنى الجريد اللي هو تحت الواحد هو عادة راه تتولد من الأوساخ اللي موجودة في الواحة الحمد لله للأمانة راه بالنسبة للفلاح الفلاح خاصة مدن بزاوة بدي عنده فكرة ولأن احنا ضرينا منها سابقا فهمتي وضرينا منها ومعناها وتعبنا منها لكن الحمد لله بدأت عنده ثقافة بدأت عنده بروتوكولات الخاصة معناها وللأمانة زاد المندوبية حارصة معانا في الموضوع هذا وتتبع وكل شيء أنا الحمد لله تحت السيطرة بحول الله
1: الوضعية تحت السيطرة ما أنت قلت لي 64 طرناتة من شنو معناتها خرجت وفرته 64 طرناتة من شنو
0: من مادة البخارة بركة
1: من البخارة باش نداويو المداوات
0: هذه للمداوات
1: فوالا استحقينا كان خمسة طرانت هذاك هاو
0: انا خرجوا منهم يعطيك صحة استحقوا منها خمسة يا اخي أربعة طرانت و 654
1: فوالا معناتها هذه المناطق اللي بدات تظهر فيها واحنا داوينا الباقي الكل ما ظهرتش والحمد لله
0: والمخزون مازال عندنا معناها والحمد لله
1: موجود معناتها والحمد لله ان شاء الله عام جاي منخرجوا حتى ترناتا ما ننظفوا على بكري ولا ان شاء الله يكون فما وعي وناس كل معناتها تحضر روح على بكري وتنظف وما نخرجوش حجم الصابه لهذا العام وتقديرات الصابه هل هي واعده بماذا تبشر فماشي ارقام دينيش نحكي وهكا معناتها على العام كيفاش باش يكون ناكد لك الفلاحه الكل توا هاي قل لي
0: تو احنا تمت عقد جلسه عمل تحت شرف سيد والي قبلي يوم 1 سبتمبر والاستعداد للموسم التمور ودي كما قلت معناها باش ناخذوا منها الاجراءات اللي الكفيله اللي باش يلزمنا معناها نوقعوا على الصابه بتاعنا معناها ونحضروها لان هي تو بدات معناها في طور النضج كما قلت ماشيين للباب الواحد بالنسبه للارقام كما قلت على مستوى الكميه ناقص على العام الاول للامانه فهمتي من ناحيه الجوده جوده ممتازه جدا بحول الله الجوده موجوده
1: اقل برشا الكميه اقل برشا
0: الكميه ناقصه معناها مش حاجه كبيره اما على حسب هم هي دي المصالح المندوبيه هي اللي تتم
1: اللي تعطي الارقام اي
0: اما يقولوا من 20 ل 25% ناقصه معناها من حيث كبر العرجون ومن حيث الكميه نتاع
1: تراجع بحوالي 25% من حجم الانتاج مقارنه بعام ناول
0: يعطيك الصحه
1: اي باي هذه معناتها فيو كوا معناتها شنو
0: هذه من حيث الكم اما بالنسبه
1: للجوده حاجه اخرى
0: كجوده ممتازه جدا الى حد الان الحمد لله جوده ممتازه جدا ان شاء الله ربي يوصلها بسالم فهمتي كما قلت الناس داخله في التغليف قاعده تغلف فهمتي باش تحمي الصابه نتاعها وان شاء الله ربي يوصلها بالسالم
1: ان شاء الله ان شاء الله تو كي توصل الصابه نحكي شويه على الاسعار ونحكي على ندخل شويه في التفاصيل نتاع الفلاح تو خلينا نوصلوا الصابه على خير وسلامه ان شاء الله هاي ومن بعد نحكي في التفاصيل إن شاء الله شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة شكرا ليك على كل هذه التفاصيل سيد نصر بلطايف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة سيد البحري بقبلي رئيس مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا من التمور عن القوارض ده احنا بلادنا ما شاء الله كل بلاصة وتختص معناتها بإنتاج فلاحي معين الجنوب نقولوا كيمشيو لقبلي وتوزر نقولوا تمور كيمشيو لقابس نقولوا رمان كي نمشيو للصفاقس والساحل وكل مناطق الجمهورية يقولوا زيتون وكي نمشيو للنابل يقولوا أساسا القوارص وصابة القوارص لهذا العام مع اقتراب الموسم شنية الاستعدادات وشنية أبرز التحديات نحكي في الموضوع تتفيسة
2: في 60 دقيقة

0: على 93.5
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا. موسم القوارص نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد سي بشير عون الله، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: تحية لك هدى وتحية لكافة مستمعي ديوان أفهم.
2: شكرا.
3: حصيلوا محلها بلادنا ومحلى خيراتنا ومحلى معناها فلاحتنا. اليوم كي نسمع الجنوب ونشوف الساحل ونشوف الوطن القبلي، الحقيقة تنوع كبير وشيء يدعو للفخر والاعتزاز. إن شاء الله النعمة ذي
2: نحافظوا عليها
3: ونحسنها، ايه ونحافظوا عليها ونزيدوا نتألقوا فيها
2: ان شاء الله يا ربي. مرحبا اهلا وسهلا، نورتنا سي بشير. نحكيوا على اقتراب موسم القوارص، شنية الصابة، شنية المؤشرات، شنية الاستعدادات، واهم حاجة شنية التحديات اللي لازمنا نواجهوها باش نوصلوا الصابة على خير وسلامة.
3: فعلا احنا على اهبة انطلاق موسم القوارص بطبيعة الحال، وتعرف الوطن القبلي بشكل عام، وطول القوارص ما موجودة كان في الوطن القبلي فقط بل تقريب في مختلف ولايات الجمهورية، ولكن ما تمتاز به قوارص الوطن القبلي هو على مستوى المناخ، على مستوى المذاق، وعلى مستوى خاصة المياه الموجودة. وأكل الاسم اللي خذته القوارص التونسية معناه ولات عندها قيمة كبيرة وكبيرة برشا، ورهنت دولتنا منذ الاستقلال بطبيعة الحال على إنشاء ضابط القوارص بالوطن القبلي. وتعرف أنت منذ أواخر الستينات بداية السبعينات كيفاش الدولة استثمرت معناها استثمارات مئات المليارات في الوطن القبلي باش جابت مياه الشمال، واليوم اللي نتحدثوا على غابة قوارص ونتحدثوا على تصدير المنتوج الفلاحي التونسي. إذا بطبيعة الحال صابة متوسطة لا غير، وبطبيعة الحال عدة عوامل وموضوعية. أنا في حياتي تو 40 سنة في المهنة، وعمري ما شفت أصعب من هذه السنة إشكاليات بالجملة، مشاكل لا تحصى ولا تعد منذ انطلاق بداية التحضير لانطلاق الموسم.
2: شنية الإشكاليات هذه؟
3: أول حاجة منذ البداية تعرف الأضرار بتاع الفيضانات الأخيرة اللي جاتنا، الحقيقة أنهكت الأرض والأشجار وأصبحت معناها مشاكل تعاني فيها معناها غابات القوارص. لا شيء وقت اللي الفيضانات هذيك جات جرفت برشا معناها أتربة وخذات الأسمدة العضوية ترتو معناها مشات معناها الأشجار بتاع القوارص ضعفت. وقت الفلاح مطالب بشي معناها يعوضك الأشياء هذيك بمادة الدي بي، مادة الأمونيتر، وبطبيعة الحال البوتاس اللي في الوقت ذاك كانت مفقودة
2: وكانت موجهة للحبوب، ظهر لي هكا ولا معناتها أولوية للحبوب
3: كانت الحبوب. لا احنا ولايتنا بالراية ولايتي نحكي لولايتنا بالراية ونقول 14 موسم فلاحي راي رايدة في شتى المجالات، ترى في الحبوب في الزيتين في القرون في الرمان، وتعرف اللي معناها ابن خلاد معناها مشهورة بالرمان الخلادي تقريبا من أشهر الأنواع الموجودة، وتعرف أنت حتى تمشي تتجول في الأسواق معناها تلقى معناها البلاكة في النصبة بتاع ظلال الرمان، الرمان خلادي معناها معروف معناها عنده مذاق معناها ممتاز. بطبيعة الحال كما قلت لك ولاية نابل ولاية معناها كبيرة وفيها أكثر كما قلت لك من 14 موسم فلاحي، وتصدر معناها في العديد من المنتوجات المراتب الأولى. بطبيعة الحال كما قلت لك إشكاليات اللي وقعت لنا على مستوى معناها تزويد الفلاحين بالمواد الأساسية على غرار دي بي ولا مونيتر، الحقيقة اللي كانت مفقودة في الوقت ذاك. ضف إلى ذلك وقت انطلقنا في موسم الري وكنا نبهنا كانت تثبت وحكينا معاك وقتها في البرنامج، والحقيقة منذ البداية كنا احنا في بداية شهر مارس عملنا جلسات مع السيد المندوب مع الجهاز المختص في مجال المياه على أساس باش نحضروا الموسم باش ما نتبغطوش بعض الأعصاب وبعض الإشكاليات. وانطلق الموسم في بداية شهر ماي، خاطر باعتبار وانه احنا راهو الفلاح ولا يتبع في الميتيو ويتبع مناخ ارتحال في الطقس ومنه يتكيف مع الاوضاع المناخيه. فبطبيعه الحال كنا نقبل باش ناخذوا معناها الماء في شهر في اول شهر ماي، لكن مع الاسف بعد ما وقعت التجربه على مستوى القناه معناها اتضح وانه معناها تم اكتشاف 44 عتبه على مستوى قناه مجرده من محطه ملي الخزانات سيرتوم، الشيء اللي اثر عمليه الري وجات معناها اول بدايه عمليات الري في شهر جوان معناها جات متأخرة شوية. وتعرف أنت في شهر جوان وجويلية التساقط الفيزيولوجي اللي ثمار القوارض هذه معناها قاعدة فنية معروفة منذ القدم حتى معناها درسناها وقريناها هي حالة فيزيولوجية ونقولوا احنا العود يصفي لكن وقت اللي ما تلقاش المواد الأساسية والكمية نتاع الماء اللازمة بطبيعة الحال مش يولي معناها تساقطات أكثر من العادي وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى معناها نوعا ما الثمار بتاع القوارض ما تكونش معناها بالكثافة الموجودة على مستوى بالكمية المطلوبة على مستوى معناها الكمية اللي حشتنا بها ضف إلى ذلك بعد ذلك معناها بدأت أمور تمشي شوية في شر أجواها معناها أعصاب على مستوى القناة ثم جات معناها الثامة الكبرى معناها قطع ضوء الكهرباء على محطة بلي اللي هي محطة تزود في المنطقة كاملة هي محطة ضخ تزود في المنطقة كاملة بمياه الشمال معناها وتوقف الفلاح على الري ووقت معناها ولت أضرار على مستوى معناها تساقطات أخرى ولت معناها حتى الأشجار معناها الأمور الصحية بتاعها ولت معناها مدهورة وشهدنا معناها صعوبات معناها عديدة وتعدى ولكن مش نقول كل شيء أسود وراه معناها صابة لا عندنا صابة ممتازة وممتازة للغاية لكن عند الفلاحة والمستثمرين اللي عندهم أبار سطحية وموارد مائية ذاتية خاصة بهم عندنا جو ممتازة وعندنا احنا اليوم نحكيه على النسبة الساحقة نتاع الفلاحين اللي يعتمدوا أساسا على مياه الشمال هذوم اللي تعرضوا لصعوبات معناها كبيرة
2: قداش النسبة نتاع الناس اللي معناتها عندهم اللي يتمتعوا بالسقوي العمومي معناتها قداش
3: 85% من الفلاحين يعتمدوا اساسا على مياه الشمال
2: باره معناتها على 85% من الصابة فيها مشاكل
3: فلاحة عندهم هكتار وهكتار ونص وهكتارين معناها من الفئات الاجتماعية هاي باش تعرف معناها الوضعية بتاع قطاع القوارض تعرف انت لمور سلمون بتاع قطاع القوارض معناها التشتت بتاع المكية خلى معناها الفلاح ما يملكش أرض معناها برشا بس يعني قلت بعض الفلاحين وبعض المستثمرين اللي ربي يزيدهم ربي يعاونهم معناها بطبيعة الحال أمورهم معناها على العالم احنا لو كنا نحكيو على قطاع القوارض نقولوا عندنا في نابل 19520 هكتار ونعمل في 300,000 طن ولا 350,000 طن نجموا راهو في 10,000 هكتار مش بالضرورة يكونوا 19,000 إنتاج في 10,000 هكتار تعاوض الإنتاج الكل راه إحنا مش هذه الغاية إحنا اليوم بتاع القوارض لازمنا نعتبروه قطاع مهم ومهم للغاية من حيث التشغيل من حيث توفير الغلال على امتداد معناها أكثر من 8 شهور في الغلال في الأسواق معناها المحلية ثم يقوم بدور كبير على مستوى التصدير وإن شاء الله استفاقة من المجمع المهني المشترك معناها للغلال باش ياخذ قمام الأمور ويولي ياخذ بلاصته كما يلزم في السوق الفرنسي ويصدر منها كميات اللي يلزم يصدرها مش بالكلام
2: انا وعلاش احنا مركزين كان على السوق الفرنسي علاش ما نفتحوش اسواق جديده يعني عندنا نوعيه بركه نتذكر وقتها قلتوا لي رانا نصدروا منها لفرنسا علاش ما نشوفوش اسواق اخرى نجموا نصدروا لها واسواق مش تقليديه اسواق جديده نزولها البرتغال
3: احنا قبل كنا نصدر في 54,000 طن وكنا نقتحم في اسواق اوكرانيا وروسيا والخليج العربي
2: نعم
3: صراحه انا كنا عندنا تقاليد على مستوى التصدير كانت معناها بكل صراحه الساده السفراء في الخارج كانوا يعملوا يعطيوا اهميه للمنتوج الفلاحي التونسي ويعرفوا بالخصائص الفلاحيه التونسيه وقاعدين يلوجوا هم بيديهم معناها في اسواق المجمع كان يقوم بدور كبير على مستوى معناها البحث على اسواق جديده اتحاد التونسي الفلاح والصيد البحري كان يعمل في شراكات مع معناها مع الدول الشقيقه الصديقه سواء في الخليج العربي سواء في روسيا سواء وكان معناها يقرب الصله ما بين الدوله التونسيه والمعناها الاشقاء اللي ننويوا باش نصدروا له بصراحه كانت معناها ساده السفراء قاعدين يقوموا معناها بدور كبير احنا اليوم السياسه الخارجيه التونسيه بصراحه نحسوا فما ركود كبير مش قاعدين يوليوا في قطاع الفلاح وقصي الصوت الفلاحيه سواء في زيت الزيتون سواء في الدقله سواء في القوارض سواء في الصيد البحري مش قاعدين يعطيوا فك الصوره الجميله فك الحاجه الفالوريزيتي للبضاعة التونسية وقاعدين يعرفوا بها أكثر بصراحة قد المجمع دوره محتشم بصراحة سواء المجمع يخدم على مستوى معناها السوق الفرنسي يعمل في معارض يعمل في ديجستاسيون في التذوق معارض للتذوق معناها اللي ينفق فيه في زيارات في الوقت أكثر من اللي يصدروا فيه طيب احنا زنا برمجلس نصدروا 15,000 طن وإذا به يصدروا أقل من 4,000 طن إيه لو معقول الشيء هذا يقابل بعض الشيء مش الفائدة في الكلام راه ولا مش نعمل ولا مش جاري اليوم يلزموا
2: لازم الناس الكل تخدم على
3: وظيفة المعالم يلزم استراتيجية واضحة من الإنتاج للسوق المحلي للتصدير للتحويل. هذايا الكل مفقود، ما فماش معناه كل واحد يخدم زي راسه، ما فماش أكل كما نقولوا نقعدوا في طاولة مستديرة، الوزارة تعايش الأطراف المتداخلة، تعايش وزارة المالية، تعايش وزارة النقل باعتبارها طرف، هي معانا على مستوى معناها التصدير باش مصدر، واحنا سواء معناها النقل البحري ولا النقل الجوي، لاش عندنا من نصدر ولا البري. أنا بطبيعة الحال اليوم إذا كان زاد وزارة النقل تستقد معناها طائرات عملاقة لنقل البضايع، زاد سمحني تولي ثم إخلال توتي باش يفقون الدول الأخرى، الشقيقة المغرب ولا إسبانيا ولا مصر باش يفقون، هم يفقون بالإمكانيات وعندهم معناها خاصة طائرات معدة لنقل مثل هذه البضايع. احنا مع الأسف صارت وزارة النقل التونسية الحقيقة لازم تفكر في حاجة من نوع هذا، خاطر احنا باش نقعد وراه نمشيو في البحر، والبحر يقعد مدة، البضاعة تقعد مدة في الواحد، وهذا الكل يلزم تخطيط ويلزم استراتيجية واضحة، ويلزم كما قلت لك انا كلش مرة نعاودها نقول لابد انه القطاع الفلاحي بجميع منظوماته يلزم استراتيجيات واضحة.
2: واضح
3: ما فماش راهو قطاع سياسي اليوم تو نرجع لقطاع الكوارث، تو احنا تو على اهبه انطلاق الموسم، بعد كل النداءات اللي عملناها في اذاعه ديوان افهام مع كادتكم ومع بقيه معناها وسائل الاعلام الاخرى سواء المكتوبه والمرئيه والمسموعه، الحقيقه ثم استجابه فوريه وسريعه. بطبيعه الحال دخل السيد وزير الساحلي اول مره في التاريخ يقع عقد اجتماع بعد معناها النداءات اللي عملناها، وخرج جاء باش يشوفوا معناها الاوضاع تاع ضابط الطوارئ الحقيقه، وجاء وقيموا معناها الحاله والوضعيه تاع قطاع الطوارئ، ورفعوا معناها تقرير في الغرض شارك فيه حتى الاتحاد الفلاحي عبد الله، والحقيقه كانت معناها صدمه بالنسبه لهم باعتبار راهو فما فرق ما بين الانسان اللي يخدم على المستوى المحلي معناها ولد الكرام، فما فرق اللي على مستوى مركزي معناها يخدم لك نظريا بلي بابي وبالاوراق وبالمعطيات، لكن كتابه الميدان شيء مخالف لشيء اللي معناه يسمعوا الحقيقة قاوا برشا أضرار على مستوى مرض التدور السريع، تصحر كبير على مستوى البلوك بتاع مصر بوزلك وبنخلات الحقيقة مشاكل بالجملة، وهذا يستدعي معناه خطة لإعادة تشجير هالغابات هذوما وتشجيع الفلاحين بطبيعة الحال على إعادة تشجير غاباتهم باعتبار المورد الرئيسي متاعهم راهو الكعبات متاع الفوارض، كيفاش اليوم نوفر خطوط تمويل خاصة زي تيتوز الكريم معناه معقول باش الفلاح يعاود يشجر الغابه نتاعو، وتعرف انت اللي معناها شجره تاع الكوارث تعطيه الثماره نتاعها بعد انطلاقا من خمسه سته حتى لسبع سنوات باش تولي معناها تجني، هذا الكل فلاح منين باش يدخل معناها مورد رزقه راهو الوحيد يقرر في وليداته ويحب يطور الضيعه الفلاحيه نتاعو، بطبيعه الحال عنده برشا مصاريف وهذاك معناها الدخل الوحيد. كذلك على مستوى سوق الجمله الحقيقه توقع من عام 1998 صدر في الريد الرسمي احداث سوق جمله في الجهه معناها ما بين بلديه بالشراكه ما بين بلديه ابن خلاد وزوج جديدي الى يوم الناس هذا مازال ما راش النور. كذلك عندنا سوق الانتاج في مزرب وزلفه اللي تقريبا باش يبدل وجه المنطقه كامله باش يقوم بالتصدير والكاليبراج، وفي حتى معناها وحدات لتحويل منتوج القوارض فهمتي ولا، وفي حتى المواد التجميليه معناها مش يعمل ثوره
2: ان شاء الله يراو النور هالمشاريع هذه الكل
3: ولا شو راهو هذه منذ احنا كيقولوا على استراتيجيات وعلى مخططات راهو خطر من طرق احساس وغيره، راهو الفلاح راهو شنو عنده علاقه حميميه هو والارض كيما الكلب واللم اللي وليداتهم هما كباتهم، بالنسبه للفلاح راهو الارض هي الكبد نتاعو معناها هي مورده الرئيسي، راهو يسقط عليها يخدمها بالخساره وديما يخدم فيها ومثابر. احنا الفلاح بكل صراحه انا قلت لك رغم اللي المشاكل في شتى القطاعات، راهو احنا كي نحكي على ابن خلاد برك صلي على النبي فيها سبع مواسم فلاحيه، فيها تربيه الدواجن، تربيه الاغنام، فيها تربيه النحل، فيها القوارض، فيها الرمان، فيها الزيتين، فيها الكروم مناب، فيها وزارة تحمك مؤخرا
2: هي ولاية عندها وزن كبير وكبير برشا على مستوى الإنتاج الفلاحي.
3: فما بالك الولاية
2: ولاية كل جانتها
3: احنا نقول ان شاء الله ثم

0: هو وان شاء الله ان شاء الله نقولوا احنا القطاع الفلاحي ندرسوا له معناه جميع السبل نتاع النجاح باش نحافظوا على الديمومه نتاعنا، وراهو سيادتنا في امن الغذائي، راهو قرارنا حتى السيادي في امن الغذائي، واحنا رانا قادرين فضل كفاءاتنا وفضل معناها الادمغه اللي عندنا والخبره اللي عندنا، تبقينا شويه روشيك شويه اراده ونحبوا هالبلاد هذيا. كما كنت تحكي انت قبالي مع ضيفك الكريم زميلي رئيس الاتحاد المحلي نتاع توزر، معناها الحقيقه يعمل الكيف كي تحكي تقول نلقاو التمور بجوده عاليه في الجنوب التونسي، كي نعرفوا الجابس نلقاو الرمان، كي نمشوا للهوطل قبلي نلقاو القوارض، معناه مش باش نحكي لك مني الواحد دموعه تزغلل على
1: المعركه نتاع تونس. ربي يفضل بلادنا ان شاء الله وربي يحميها وان شاء الله احنا نحافظوا عليها. فوالا
0: حطوا لي في اليد مع بعضنا ونذلوا وناخذوا في خاطر بعضنا ونذلوا الصعوبات مع بعضنا، ورانا قادرين باش نرجع تونس مطمور روما واكثر من مطمور روما.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد بشار عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه سيد البحري ببني خلاد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعه في الجزء الاول، الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه، مشوار متصل معكم حتى 9 تاع الليل.
2: في 60 دقيقه

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الثامنة مساء. دي ون اف ام، عسلمة. الطقس لهذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، فيما تتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ممثل ديوان التربية الماشية وتوفير المرعى بصفاقس رضا يحيى يؤكد خلال يوم عالمي وتحسيسي أن وزارة الفلاحة انطلقت منذ شهر جوان الماضي في تنفيذ خطط استباقية لإعداد البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 27 و2000، موضحا أن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى دعم المربين وضمان توفير أضاحي العيد بأسعار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك. والمصدر ذاته يحث كل المربين دون استثناء وشركات الأحياء والتعاونيات والمجامع الفلاحية وشركات الأهلية إلى الانخراط في برنامج توفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 والمبادرة بسحب مطالب الانخراط من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
2: احنا اليوم في إطار يوم إعلامي تحسيسي للتعريف ببرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد سنة 2027، هذه عملية استباقية ما عكفت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ شهر جوان الفارط للتحضير للبرنامج هذايا. برنامج هذايا يقوم على دعم المربين وتوفير أضاحي بأسعار مدروسة للمستهلك. برنامج هذايا قامت التحضير ليه مختلف مصالح الوزارة اللي متمثلة أساساً في ديوان تربية الماشي وتوفير المرعى والديوان الوطني للأعلاف والمجمع المهني للحوم الحمراء والألبان بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويل اللي هما البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. إن شاء الله هذه السنة بداية، وإن شاء الله نأمل أنه يكون متواصل وتأسسوا المنظومة دائمة توفر الأضاحي للمواطن التونسي بأسعار معناتها مدروسة، وفي آن واحد المربي يتحصل على قيمة ربحية مجزية في الكيلوغرام حي للعلوش.
1: فرق الطب البيطري ببن عروس تواصل تأمين عمليات تلقيح في إطار الحملة الوطنية المجانية والإجبارية لتلقيح القطط والكلاب ضد داء الكلب لموسم 26 و 2027 و 2000، وذلك وفق رزنمة وبرمجة مضبوطة. ورئيسة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي تؤكد أن هذه الحملة التي انطلقت فعاليتها منذ الأول من سبتمبر الجاري تهدف إلى حماية الصحة العامة من خلال التلقيح المجاني للكلاب والقطط وتنظيم تظاهرات تحسيسية للوقاية من داء الكلب. وفي الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن تركي المالكي يفيد بأن الحوثيين نفذوا اليوم هجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفوا من خلالها 3 مدن سعودية وهي خميس مشيط وأبها وجزان. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصوت اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما اعتبره عدم امتثالها لالتزامات في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أفاد به دبلوماسيان لوكالة الأنباء الفرنسية. ودبلوماسيان يوضحان أن القرار اعتمد ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول وهي روسيا والصين والنيجر.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران فيستير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور لنسكول، مرحبا بكم في الفلاش سبور. في البداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق في نهاية الشهر هذا في مواجهة تصفية كأس أفريقيا 2027. حنبع المجبري في غيب رسمية لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها مع فريق بيرلي على مستوى أوتار الركبة. نذكروا أنه منتخبنا التونسي بشي واجه نهار 24 سبتمبر منتخب أوغندا في ملعب حمد العقربي، ثم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في جابورون. في شهر نوفمبر ذكر أيضا ثم زوز مواجهات في تصفية الكان أمام المنتخب الليبي. بالنسبة للمنتخب التونسي وحظ موفق لعناصرنا الوطنية. في دوري أبطال أفريقيا، النادي الأفريقي يجري غدوة حصة تدريبية صباحية، من ثم يسافر إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة مباشرة عبر طائرة عسكرية. رحلة بتدوم 6 ساعات، واللقاء باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في استاد مامادو كوناتي في العاصمة باماكو. نذكر أنه لقاء الذهاب انتهى بفوز الأفريقي 1-0. في كأس الكاف رسميا، نادي ديامبرز السنغالي باش يواجه ترجي رياض الجرجيسي في ملعب تيودور سيدار سانغور في داكار. المواجهة باش تكون نهار السبت بداية من 6 متاع العشية. نذكر انه لقاء الذهاب انتهى بفوز العكارة 3-0. ديما مع كأس الكاف، النادي الصفاقسي يواصل تحضيراته لمواجهة إياب دور التمهيدي الأول ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة باش تكون نهار الأحد 13 سبتمبر بداية من 6 متاع العشية على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور. نذكر لقاء الذهاب انهزم فيه ممثل كرة تونسية 1-0. كرات المحترفة الأولى، نهاية الأسبوع الجاري تجرى الدفعة الأولى والثانية من الجولة الرابعة بداية من 4 متاع العشية، والنقل عبر منصة ديوان سبور نهار السبت 12 سبتمبر في استاد عبدالعزيز الشتيوي مستقبل المرسى النجم الساحلي. في حمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة، الملعب التونسي في مستوى بن جنات، اتحاد المونستيري اتحاد بن قردين نهار الأحد 13 سبتمبر في الشادلي زويتن شبيبة العمران نجم المتلوي. في حمام لنف، نادي حمام لنف يواجه الترجي الرياضي التونسي. في بوجمعة الكميتي الأولمبي البيجي يواجه تقدم سقيت الدير. إدارة النجم الساحلي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي موسى سانغور من أجل فسخ عقده مع الفريق. سانغور لعب مع النجم الساحلي 28 مباراة الموسم الفارط، سجل خلالها 2 أهداف. نمشي للهوندبال، المنتخب التونسي أواصت مكن من المرور لنصف نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد بعد الانتصار اليوم ضد منتخب الإرديسي كونغو ديمقراطية 36-20. الحارس الياس البرجي تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. منتخبنا يواجه في نصف النهائي الفائز في لقاء المنتخبين الأنغولي والرواندي. ختام بأمجد الكؤوس في القارة العجوز، دوري أبطال أوروبا الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية من مجموعة الدوري. برشلونة يواصل الضرب بقوة المرة هذه أمام فاينورد الهولندي 5-1 في ليلة تألق رافينيا سجل 2 أهداف، ولامين يامال اللي سجل هدف وعطاه 2 أسيست. في المرشدس بانز أرينا شتوتغارت الألماني فاز ضد فايكينغ النرويجي 3-1. حاليا انطلقت بقية الماتشوات، ليفربول الإنجليزي في الأنفيلد ماتش قمة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، في دييغو أرماندو مارادونا نابولي الإيطالي ضد الجانورز، أرسنال الإنجليزي في البارك دي برانس، بي جي الفرنسي ضد سلوفان براتيسلافا السربي، وسبورتينغ كلوب البرتغالي واجه غالاتا سراي التركي. خليكم مع هداف 60 دقيقة، كان معكم قدور في لمن.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكيه على التزويد بالكراس المدرسي وأسعار الكراس المدعم وما مدى توفر الكراس المدعم اليوم في المكتبات التونسية. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيت
2: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.
0: فيدباك.
1: نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سيد سمير الموالهي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير لكافة المستمعين ديوان فام.
1: شكرا على قبولك دعوتنا، مرحبا. التزويد بالكراس المدرسي، وين وصل الكراس المدعم للتوانسة؟ يسألوا عليه زادا، وين الكميات وقداش وما إلى ذلك، قل لي.
4: والله الكراس إن شاء الله الوزارة وزارة الإشراف يعني رصدت نفس الكمية كي عامناه وكي سنة الفارطة بإضافة 25%. الكراس المدعم
1: 25% كميات زيادة ب 25% في كميات الكراس المدرسي، معناتها
4: بالنسبة للسنة الدراسية اللي تعديت والسنة الدراسية هذه الحالية.
1: فوالا، معناتها احنا يعني نفس الكمية نتاع عمناول تقريبا هكا، ولا
4: اللي عمناول وصلتنا حتى لجوان.
1: كملت العام يعني
4: حتى لجوان 2026 كان الكراس متوفر في اغلب المكتبات. بالنسبه للسنة الحقيقه انطلقنا شويه مأخر. كميات الكتاب بالنسبه للشركه الوطنيه للورق السنة كان الكتاب كميات اكثر، دونك تعطلوا شويه. تعرف هما يوفروا الورق للكتاب المدرسي ويوفروا الورق للكراس المدرسي، والكراس المدرسي والكتاب ما همش نفس الورق، يعني نفس البيسور ونفس الجراماج نتاع الورق. دونك كيف يبدلوا لابد معناها عده ايام باش يعاودوا يعدلوا الالات نتاع. دونك كيما قلت لك كملوا السنه في اواخر جوان بالنسبه للورق الكتاب، سلموه للمصنعين، انطلقوا في بداية شهر أوت في صناعة الورق المدعم للكراس المدرسي. سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 أوت. كان بدأت اول الشركات توزع نهار 14 أوت، يعني نهار 14 أوت بدأت وزارة التجارة في مراقبة الكراس عند المصنعين، ومعناها الموافقة على معناها الميزة لا كونسوماسيون، يعني حطانهم في السوق. مالوريزمون وقعت شوية بيرتورباسيون في التيار الكهربائي، عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها آلات، فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب دي كارت الكترونيك. الحمد لله توصلت المحلية وين موجودة المصانع تدخلوا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على معناها توقيت انقطاع الكهرباء التيار الكهربائي، والحمد لله عاوننا تو الانطلاق معناها ان شاء الله على قدم وساق. قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش ان شاء الله ننجحوا السنه الدراسيه هذه. نحب نطلب معناها طلب من الاولياء ومن الساده المعلمين والساده الاساتذه، وباش نصبروا شويه، فما باش يكون فما شويه كميات باش تكون متوفره. لقينا فما امتي ديكالاج اورير هكا، تاخير صغير، اما ان شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر الى حدود شهر جوان 2027 باذن الله. دونك تو الكميات متوفره، لا فما كميات لاباس بها، ما بين 20-25% من الكمية اللي رصدتها وزارة التجارة تصنعت وقاعدة وخرجت للأسواق. قاعدين نزربوا هالأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده باش نزيدوا نخرجوا كميات كبيرة إن شاء الله. من هنا لآخر سبتمبر نكون وصلنا لحدود 80-85% من الكمية، مع العلم كونه الكمية هذه هي راهي للسنة الكل، لكن فما ذروة في الشهر سبتمبر أكتوبر، فما متاع طلب قوي، ومبعد بعد معناها الأمور إن شاء الله تنفرج وتولي الطلبات بشوي. دونك نطلب منهم السادة الأساتذة والمعلمين يصبروا شوية على الكلام إذا كان ما لقاوش، خاصة للحالات معناها اللي تستحق الكراسة المدعم، معناها إذا كان وخروا شوية في شراء ولا في اقتناء بعض الكراسات نتاعهم، يعني يتفهموا معنا شنو هي الوضع، لأنه هذه الورق المدعم اللي تصنع فيه شركة وطنية وإحنا قاعدين ندعمه. مراكة توانسة بكلنا بجميع الأطياف نتاعنا نحب ندعموا الصناعة الوطنية، وإن شاء الله ما هي من حسن إلى أحسن. ونزيد نقول للسادة معناها اللي يستعملوا الكلام ذا كونه إسلال ورق قاعد يتحسن الكاليتي، معناها تحسن على عامنا، وكل عام معناها الشركة الوطنية الورق قاعد تحسن في اللي في جودة الورق.
1: معناتها الكاليتي نتاع سناخر من عملاوي يعني في جودة الكراسة المدعم افضل من عملاوي.
4: سناخ الطباعة مشان اسهل، يعني كان الاستابيليتي نتاع الورق كانت معناها باهية، معناها ما فماش برشا مشاكل والحمد لله.
1: الحمد لله. الأسعار قداش تتباع؟
4: الأسعار ما تغيرتش منذ 10 سنوات، كراسة رقم 24 430 مليم للعموم، كراسة رقم 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم، والأسعار هذه ما مكتوبة على ظهر الكراس، ومكتوب كراس مدعم ومرقم، معناه لا سبيل للإنسان باش يزيد في السوم ولا احتكار ولا لا سبيل إليه. دونك معناه والحقيقة المراقبين والإطارات تاع وزارة التجارة بالمرصاد قاعدين يراقبوا بصفة مكثفة ويومية ويومية.
1: والأسعار متاع الكراس المدرسي الغير مدعم،
4: كراس الغير مدعم جميع معناها الأحجام والأصناف، هو يجبنا نذكره هنا كونه الأسعار الدولة ما تتدخلش فيها لأنها أسعار حرة، لكن موجودة.
1: فما زيادة مقارنة بالعام الماضي ولا لا؟
4: والله ماهوش في جميع الكراسات، يمكن شوية في الكراسات متاع الحجم الكبيرة اللي 24-30 اللي 24-32 اللي يستعملوا فيه خاصة المدارس الخاصة. بالنسبة للكراس هالموسيقى وهالموسيقى والمحفوظات وكراس التصوير والبوشيت ديسان والخمسة على خمسة، الكل هذوما ما فماش زيادات السنة لأنه احنا نتزودوا على بكري والأسعار غليت في شهر مارس، واحنا طول ورقة اللي قاعدين في السوق قاعد يدور واللي صنعناه هو تشرى في الفترة اللي قبل ما يغلى فيها الورق في العالم.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة. شكرا على كل هذه التفاصيل سيد سمير المولي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي، شكرا لك، يعطيك الف صحة. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:29 على موجاتنا.

0: FM. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: بداية من الغد أمطار وتقلبات جوية، شنية الكميات المنتظرة والأهم شنية المناطق المعنية؟ نحكي في الموضوع تتشيتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا بك أستاذة هدى، عسلامة، تحية للسادة المستمعين على ديوان فم.
1: بشائر الخير بدأت تقترب شيئا فشيئا، الفلاح الكل يسمعوا فينا يستناو في الأمطار أكيد جدا، وحتى المواطنين بدل أحوال الطقس، يزينا من السخانة، يزينا من موجة الحر، يزينا من المرتفعات الجوية. هات نحكيوا على منخفضات، وقتش يبدأ المنخفض هذا تأثيره على بلادنا؟ شنية الكميات المنتظرة؟ شنية المناطق المعنية؟ أعطينا كل التفاصيل.
2: الحمد لله، بعد صيف كان حار جدا، تقريبا الحديث نتاع التوانس الكل على اقل الايام القليله الماضيه، التقلبات المتوقعه ان شاء الله اللي باش تبدا غدوه ان شاء الله بعد الظهر العشيه خلال ساعات الليل، زاد خاصه الساعات الاولى، هذه تقلبات اولى، وان شاء الله التقلبات راهي باش تكون موجوده حتى الايام المواليه حتى نهار الجمعه، ممكن زاد بنفس القوه نتاع نهار الخميس، دونك التقلبات هذا ممكن حتى السبت لحد باش تقعد موجوده حتى بدايه الاسبوع، يعني تقريبا الايام،
1: يعني عوده مدرسيه ممطره.
2: بون بالنسبه للاثنين والثلاثه، بون هي العوده نهار الثلاثه، الاثنين والثلاثه الامكانيه وارده، مازال مش مؤكد 100%، ولكن الاحتمال الاكبر اللي فما تقلبات امام اقل من تقلبات الخميس والجمعه.
1: باهي، نحكيو على الخميس توا، نبداو بشويه خطوه. الخميس التقلبات كيفاش باش تكون؟ الكميات، المناطق، وهي نفسها نهار الجمعه ولا باش تتبدل؟
2: باهي، المنخفض الجوي اللي كنا نحكيو عليه توا موجود وسط المتوسط، اليوم في العشيه تكونت يعني جبهه ممطره تقريبا موجوده من شمال الجزائر، خاصه على جزر البلايار الإسبانية اللي بين الجزائر وإسبانيا، وزاد على كورسيكا وحتى في إيطاليا. والمنخفض هذا كان في الأطلسي، جزء من منخفض آخر أكبر في الأطلسي قاعد ينزل وقاعد يقترب، دونك هو توا موجود وسط المتوسط. إن شاء الله يوم غد، يعني صباح الغد يزيد يقرب أكثر، وإن شاء الله بعد نصف النهار تبدأ التقلبات بشوية بشوية، الذروة إن شاء الله بشتكون غدوة في العشية، الأربعة، الخمسة، الستة متاع العشية، السبعة، ممكن إلى غاية الساعات الأولى من الليل، حالة عدم استقرار قوية نتيجة هذا المنخفض الجوي، عدة ظواهر جوية متوقعة، جريان أودية متوقعة في معناتها في ولايات شمال تونس، ننتبه خاصة رعاة الأغنام، ننتبه زادة حتى يعني اللي في الطريق ولا حاجة، خاصة كي تكون فما طرقات جاية في أماكن منخفضة ولا تشقها أودية. كيف زاد التبروري غدوة متوقعة بحكم تصادم بين الكتل الهوائية الباردة اللي جاية مع المنخفض الجوي والكتل الدافئة اللي قاعدين يعيشوا فيها توا، ديجا اليوم نهار سخونة شوية، اليوم أسخن حتى من نامس، فما زاد رياح هابطة مع النشاط الرعدي تنجم تكون قوية، نجم تتجاوز 70 و80 كيلومتر في الساعة، في بعض الأحيان نراه الرياح في العواصف الرعدية توصل حتى 100 كيلومتر في الساعة ولا أكثر. شنو آخر؟ ولا وزادة ننتبه برشة زادة من السواعق، لأنه النشاط الرعدي عادة في الخريف، يعني في أواخر أوت في سبتمبر أكتوبر، عادة النشاط الرعدي يكون معاه يعني نشاط برقي زادة، دونك ننتبه من السواعق، خاصة في حال يعني نشاط السحب الرعدية. دونك هذه الكل ظواهر متوقعة. المناطق المعنية أستاذ هدى إن شاء الله يعني تقريبا أغلب المناطق نتاع شمال تونس غدوة باش تكون فيها أجواء خريفية ممطرة، ممكن أكثر في ولاية جندوبة، باش علاش؟ خطر التقلبات باش تنزل من البحر، من الحدود الجزائرية ولا من البحر، تبدأ من جهة ممكن تبرقة، من جهة جندوبة، ممكن زاد حتى من ولاية الكهف، ثم الاتجاه يكون من الغرب للشرق، دونك من جندوبة وباجة والكيف نحو بنزرت، نحو العاصمة بولاياتها الأربعة، نحو زغوان، سليانة زادة، وممكن حتى نابل، وممكن زادة تقلبات من بعد آخر العشية بداية الليل توصل زاد للقروين وتوصل زاد حتى لجهة الساحل. بون بالنسبة لجهة الساحل أكثر اللي معنية أكثر ولاية سوسة خاطر هي أقرب للشمال. ولاية المنستير الإمكانية موجودة مش 100% وحتى لو كان فما أمطار أو تقلبات باش تكون أقل طبعا أقل برشا من شمال تونس. وبالنسبة لبقية مناطق يعني جنوب الساحل المهدية الحقيقة غير مؤكد, صفاقس غير مؤكد, بالنسبة لسيدي بوزيد غير مؤكد, ممكن أقصى الشمال تاع سيدي بوزيد. القاسرين زادة ممكن زادة في شمال قاسرين تالا مش بعيدة على الكيف. هذوما تقريبا المناطق المعنية يعني شمال تونس معني أكثر بالنسبة للمناطق الوسط التونسي, مش كل الولايات وحتى داخل نفس الولاية يعني مش بنفس القوة وربما تنزل في منطقة دون أخرى. ملاحظة أخرى زاد أستاذ هدى هامة جدا, هذه مش تقلبات شتوية اللي تبدأ تكون عامة الأمطار ساعات على كي تكون موجودة في ولاية, عادة تكون في ولاية كاملة أو في مجموعة ولايات. التقلبات هذه هي في شكل سحب رعدية, والنشاط الرعدي يكون موجود في أماكن أكثر من مناطق أخرى. تنجم يكون فما رعد ما غير أمطار, نجم يكون فما رعد مع أمطار غزيرة. هذه طبيعة النشاط يعني الرعدي. يعني مثلا كي ناخذ ولاية جندوبة أو ولاية باجة اللي هي معنية بكميات من الأمطار تنجم تكون مهمة تنذكروا بها بعد قليل, راهو مش بالضرورة باش تكون مهمة في كل المحطات متاع ولاية جندوبة أو متاع ولاية باجة أو في سليانة أو في الكاف أو في زغوان. ضمن الولايات اللي ممكن معنيين تقلبات يعني مهمة تنجم تكون تنجم منطقة تسجل مثلا

0: السنوات الماضية الكل خلال مع تمويت بمتاع التقلبات نعود نذكر بها راو السحب الرعدية خلال أشهر الخريف راو النماذج تضع 20 و30 و40 و50 مليمتر الكميات راو ساعات تكون مضاعفة ساعات تكون مضاعفة وساعات حتى في ثلاثة وضيع عشناه يعني حتى في مناسبات سابقة في سنوات سابقة التوقعات تكون 30 مليمتر وتنزل 100 مليمتر توقعات تكون 10-20 مليمتر وتنزل 50 مليمتر
1: ساعات العكس ده
0: وساعات العكس هي ساعات منطقة تكون فيها متوقع 70 مليمتر تنزل 10 مليمتر كهو علاش لأنه التقلبات هذه الخريفية راهو أولا النماذج يعني صعيب باش تتوقعها مش كما في فصل الشتاء وثانيا لأنه طبيعة النشاط كما قلنا موش كل الجبهات كي متاع المنخفضات الشتوية اللي تبدأ تكون عامة مثلا على شمال تونس الكل لا الأمطار الخريفية راه تكون محلية جدا نجم تكون ولاية كاملة معنية بالأمطار أما النشاط الكبير والكمية الكبيرة تكون في منطقة محددة صغيرة دونك هذاك علاش ما نجموش نتنبؤوا 100% معناتها بالكميات ولكن المؤكد اللي ان شاء الله باش نسجلوا كميات طيبه ممكن حتى هامه في عده ولايات تونسيه اساسا شماليه وخاصه شماليه غربيه وكما قلنا نجموا نسجلوا 30 و40 و50 و60 ملم وربما نوصلوا حتى 70 وربما تطلع مفاجات لم تتوقعها النماذج ربما نوصلوا حتى اكثر من 70 ملم كما قلنا كميات تنجم تكون حتى مضاعفه احيانا دونك ننتبه زادة فما زادة ظاهره اخرى ما قلتهاش بكري مع التبروري والرياح والسواعق الى اخره راهو المياه تنجم تتجمع في شوارع بعض المدن خاصه للمناطق المنخفضه دونك زادة ننتبه في المناطق المنخفضه وفي الطرقات اللي جايه في اماكن ماشي يعني مناطق منخفضه ولا
1: معناتها الكميات هذه نجم نسجلوها في وقت وجيز هكا معناتها
0: هي التقلبات بالنسبة اليوم غد الخميس تقريب بش تدوم تقريب غدوة في العشية إلى غاية بداية ساعات الليل ولكن التقلبات مش في نفس المنطقة تدوم الوقت هذا الكل دوك تبدأ بجندوبة والكاف مثلا ثم تبدأ تتنقل بشوي بشوي نحو الشرق ويعني يتسمى وقت وجيز إذا كانت التقلبات تقعد مثلا ساعة أو اثنين أو ثلاثة ما يتسمى وقت وجيز لأنه التقلبات الشتوية نحكيه طبعا على الخريف الشتوية راه الأمطار تقعد ساعات تنزل نهار كامل ولكن تنزل فقط 20-30 مليمتر تبدأ الأمطار كي الخفيفة تعمل عرض وتقص عرض وتقص لا الأمطار الخريفية عادة تكون قوية وتكون غزيرة وحتى حتى يعني القطرة متاع الأمطار تكون أكبر ويعني النزول يكون كبير وذي ذلك علاش هو يعطينا تراكم المياه ويعطينا حتى جريان أودية رغم تنجم تصب 30 مليمتر أو ساعات في بعض المدن 30 مليمتر في نصف ساعة ولا في ساعة تنجم تعمل سيول في مدينة من المدن أني نتفكر منذ بعض السنوات على ما أظن 2020 38 مليمتر في تونس العاصمة عملت سيول وفيضانات 38 مليمتر ولكن نزلت في وقت وجيز تقريب في ظرف 20 أو 30 دقيقة دونك الفترة متاع النزول مهمة والغزارة متاع الأمطار مهمة إذا كان الأمطار كانت غزيرة مع وقت وجيز راه أوتوماتيكمو باش يكون فما جريان أودية إذا كان يعني البرة في الريف ولا في المناطق الجبلية وإذا كان في مدينة راه تتراكم المياه وتنجم تؤدي لبعض يعني السيول ولا تراكم المياه كما قلنا في أماكن منخفضة دونك هذا الكل أستاذ هدى متوقع يوم غد وناخذ معناتها نحطاته وإن شاء الله فما كل خير إن شاء الله حتى كان فما الظواهر هذه إن شاء الله تتعدى لبس أما رأوا فما كلمة مستعملة برشا في صفحات التواصل الاجتماعي متاع أمطار طوفانية راهي الكلمة ذي راهي غلط راهي الأمطار طوفانية معناتها أمطار العلو متاع المياه في الشوارع متاع المدن راهو زوز وثلاثة واربعة متر ولا هذه أكيش معناتها أمطار طوفانية راهو هذا موش متوقع معناه مش متوقع يعني أمطار طوفانية وأمطار غزيرة جدا واللي تقعد معناتها ساعات طويلة هذا مش متوقع ولكن متوقع فما كميات يعني مهمة كميات طيبة في بعض الولايات ولا دونك نحتاطوا ونطبقوا توصيات الحماية المدنية ديجا فما حتى يعني كما صفحة جندوبة متاع الحماية المدنية تحدثت وعطات حتى توصيات نطبقوا التوصيات وإن شاء الله تتعدى الوضعية على خير واللي باش تواصل زاد الأيام القادمة خاصة نهار الجمعة
1: نهار الجمعة باش تكون نفس المناطق المعنية ولا باش توسع رقعة التقلبات الجوية
0: نهار الجمعة تقريب نفس المناطق ممكن أكثر يعني التقلبات ممكن باش تزيد أكثر على سليانة والكاف أكثر من جندوبة وباجة وبنزرت وزغوان ممكن باش تكون أكثر على المناطق متاع الشمال الغربي خاصة الكاف وسليانة ممكن حتى شمال قصرين يعني ولا يعني معتمدية تالا دونك هذا متوقع حتى ولاية

0: أخرى تنجم تكون معنية، أما بكميات يعني ممكن ممكن ممكن أقل. عموما تقريب نفس الوضع باش نعيشوه نهار الخميس في العشية إلى غاية بداية ساعة الليل، وزاد نهار الجمعة في العشية زاد وإلى غاية يعني حتى ساعة الليل، وممكن زاد بالنسبة لتقلبات الجمعة تنجم تتواصل في الليل وحتى للنهار السبت الصباح، تنجم تتوقع يعني تتواصل من حين إلى آخر في شكل يعني عوارض أمطار حتى خلال ساعات الليل. دونك هي حالات عدم استقرار أستاذ هدى، أما قوية نجم نقولوا ظاهرة كي نتاع غسالة النوادر اللي تتشكل وتتكون وقت اللي يقرب منخفض جوي، حتى المنخفض الجوي راهو يقعد في في البحر المتوسط يقرب برشا من الأجواء نتاعنا، أما ماهوش باش يتواغى برشا في تونس، وهذاك علاش مثلا جنوب تونس مش معني برشا بالأمطار، وحتى المناطق الوسطى مش الكل الوضعيات كي نسجلوها خاصة خلال الفصل الشتاء.
1: توا أهالينا في الجنوب اللي يسمعوا فينا تقول غير معني برشا، معناتها تنجم توصل التقلبات إلى بعض مناطق الجنوب، يعني تنجم تكون فما شوية مطر في الجنوب ولا جملة وتفصيلا لا معناتها.
0: بالنسبة لغدوة سعيد الأيام الموالية ممكن الجمعة ولا سبت ولا لحد الإمكانية واردة، ممكن خاصة الجنوب الشرقي يعني ولا حتى جيت صفاقس جابس بدنين، ولكن في الحقيقة غير مؤكد على الأقل إلى حد الآن، ربما تتغير شوية التوقعات، ولكن كما قلنا المناطق المعنية أكثر هي شمال تونس، أغلب المناطق وسط تونس، عدة مناطق معنية مش زادة وسط تونس الكل كما فسرنا منذ قليل، جنوب تونس مبدئيا مش معني برشا، تقعد الإمكانية واردة، راهو ديما توقع مفاجآت أستاذ هدى، راهو ساعات التقلبات تكون متوقعة في جهة جندوبة والكيف وشمال قصرين، تنجم توصل القفصة ولا التوزر وذا يقع راهو حتى السنوات الماضية وكان مش متوقع بالكل. دونك كل شيء ممكن، تنجم تتكون خلايا رعدية في بعض المناطق اللي ما كانتش قبل معنية في وسط تونس وحتى في جنوب تونس، هذا يعني ممكن تفكر منذ سنتين أو ثلاث يعني التقلبات كانت متوقعة على جندوبة والكيف، ولكن بدأت من جهة قفصة ورديف وعطات حتى سيول كبيرة وقتها وجرين كبير متاع أودية ما كانش متوقع بالكل. كل شيء ممكن في فصل الخريف، وهذه وضعيات يعني عادية عشناها سابقا في عدة مناسبات، مش لازم معناتها خاطر فما بعض الصفحات زادة هولت شوية يعني الوضعية ننتبه صحيح ناخذ حذرنا صحيح، الوضعية تنجم تكون يعني نسبيا قوية نسبيا خاصة في شمال تونس، ولكن راهو هذا عشناه في عدة مناسبات سابقة ونعرف الوضعيات هذه وإن شاء الله على خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه، ونتبعوا معك إن شاء الله كل التفاصيل وكل التطورات أستاذ عامر بحبة، ليومات هذايا باش نتعبوك شوية وإن شاء الله كل مرة نطلبوك تكون معنا في الديريكت باش تعطينا جديد نتاع آخر النماذج وشنو توقعت وشنو اللي تغير وشنو التفاصيل. شكرا شكرا الأستاذ المبرز والجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقوا فيها كل التفاصيل والتحينات، الأستاذ عامر بحبة شكرا جزيلا. تفاصيل معكم مشوارنا مرحبا 8:45 على موجاتنا
2: في 60 دقيقة.

0: L'invité du jour.
1: مرحبا، هلا وسهلا. 8:45 دقيقة، مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للتسعة. الجامعة العامة للتعليم العالي تدعو إلى مفاوضات عاجلة بشأن الأنظمة الأساسية وتحسين أوضاع الجامعيين. موضوعنا تتسويتا. ضيفنا في المباشر سيد مبكر بن علي، كاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. سيد مبكر مرحبا. مرحبا بك.
2: مرحبا، مساء النور.
1: اهلا وسهلا، شو حوالك؟
2: وبمستمعي ديوان فهم.
1: شكرا، اهلا وسهلا. مفاوضات عاجله بشان الانظمه الاساسيه وتحسين اوضاع الجامعيين، بمعنى الانظمه الاساسيه، بعدها نمشيو لاوضاع الجامعيين.
2: اولا اعذروني على صوتي،
1: بسبب
2: تقلب الهواء الذي نعيشه والوضع الحالي. الحقيقه اليوم نستقبل سنه جامعيه جديده 26-27 اللي نتمنى إن شاء الله فيها كل النجاح لزميلاتنا وزملائنا من المدرسين الجامعيين الباحثين والتكنولوجيين والمبرمجين، وكذلك لأبناء بناتنا وأبنائنا الطلبة. إن شاء الله بالتوفيق. الحقيقة اليوم نزل من عند الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيان يصف الوضع الجامعي ويوصف الأوضاع ويعطي صورة حقيقية بدون إضافات. أعطينا صورة للواقع، أعطينا صرخة لسلطة الإشراف باش نقولوا لها إن الوضع في الجامعة العمومية التونسية اللي احنا نغيروا عليها، اللي احنا ندافع عليها، أصبح مقلقا، لأن وضعية الأستاذ الجامعي المدرس الجامعي وضعية تستدعي أن ننظر إليها بأعين وبصفة مستعجلة كي نصلح الأوضاع. بالنسبة لنا الراو للجامعة التونسية هي مشروع كبير، وهي مش ملكنا الجامعة التونسية، هي ملك الأجيال وملك الوطن، لأن الجامعة التونسية هي القاطرة، هي اللي تجيب الطبيب، هي اللي تجيب المهندس، هي اللي تجيب المفكر، هي اللي تجيب العالم، هي اللي تجيب المبدع. وبالتالي حقنا وحق هذه الجامعة علينا أن ندافع على الإمكانيات المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لكي ترتقي إلى الحد الأدنى الذي تتمكن به من مواكبة تسارع التطور العلمي في العالم. هذا الراو احنا كجامعة عامة اللي لا يتماشى في الوقت الحالي مع ما نعيشه من نصوص مثلا تخص الأنظمة الأساسية اللي عمرها أكثر من 33 سنة بالنسبة للأساتذة البحريين، واللي كيف ذاتها قديمة بالنسبة للأساتذة المبرزين والتكنولوجيين. وبالتالي اليوم أطلقنا دعوة وصيحة فزع، وهي معناها صرخة نحو سلطة الإشراف، ونقول لها يجب الجلوس وعدم تأخير الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل تشاركي، يدعو الهياكل البيداغوجية المنتخبة، مجالس العلمية، مجالس الجامعات، والطرف الاجتماعي الذي يدافع على مستحقات مهنية للزملاء، وأنت كطرف على كسلطة الشرف، هات ندرس الأنظمة الأساسية بما يمكن من تحسين أوضاع الأساتذة الجامعيين في تونس. ما يخفش اليوم اللي احنا نقوله ديما ونفتخره، نقوله الجامعة التونسية لها من الكفاءات ما يجعل بلدان الخليج ولا بلدان شمال أمريكا أو البلدان الأوروبية تطلب كفاءاتنا. وهذا رغم أنه جيد، لكن تسبب لنا في هجرة لعدد كبير من الكفاءات، وهذا مش في صالح بلادنا.
1: معناه اليوم الشهرية متاع الأستاذ الجامعي لا تفي بالغرض، معناه هذا اللي فهمته.
2: احنا ما نقولوش شهرية، احنا ما نشي باش نكونوا نختزلوا قيمة الأستاذ الجامعي في زيادة شهرية، احنا نختزلوا أو نحيط هذا معناتها الحجم المادي هذايا نحيطه بوضع عام. أنا صديقتي نصف لك الوضع. الأستاذ الجامعي اليوم يقوم بمهام كبيرة جدا، بمهام تأطير، بمهام عمل، بمهام بحث، يقوم بإنتاج براءة اختراع، يقوم بإنتاج منشورات علمية وكتب، وكل هذا غير مثمن. معناها كي ناخذه النص نتاع الأنظمة الأساسية القديم تلقى التدريس والبحث، نقوم بعمل داخل الجامعة التونسية غير مثمن، اش نقول اليوم؟ يجب ان تواكب النصوص هذا مع تثمين هذا المجهود بما يتماشى مع ما يمكن الاستاذ الجامعي من الاستقرار. نعود نقول كلمه الاستقرار، ما معنى كلمه الاستقرار؟ الاستقرار مش معناها باش يشدوه بسيف، لا، لان مكسب زاد انه الجامعي انه يخرج في التعاون الفني مكسب لتونس، لكن ان يكون مستقرا اي ان يجد الحد الادنى من ظروف العمل بكرامه، وفي ذات الوقت ان يكون منتجا بحق، ان يكون منتجا للعلوم والمعارف، مش معناها مجرد استاذ يلقي الدروس ويروح داره وهذيك مهنتك واقف غادي. معناها بالتالي احنا اليوم نلقاو اللي بسادة جامعيين يعانون وضعا ماديا صعبا بالنسبه خاصه للناس اللي تتنقل بين الجهات. كي ناخذ استاذ يتنقل اسبوعيا يقعد له من شهريته حتى شهري، كيف ناخذ استاذ ينشر وتكلفه النشر العلمي صعبه وثقيله. هذه مطالب تم عرضها على سلطه الاشراف منذ سنوات، عندنا اكثر من 4 أو 5 سنوات عرضناها، والى اليوم نحن ننتظر هذه الجلسات للتفاوض في هذا الوضع. احنا اليوم ما نقولوش هي مطالبنا ماديه بحته، لا لا، احنا مطالبنا ترتقي الى مستوى الدعوه الى اعاده النظر في وضعيه الجامعه. لان الجامعه بمكوناتها، الاستاذ كيف يكون مستقر الطالب يتلقى علما ومعرفه افضل، الطالب كيف تكون الاوضاع نتاعه في مؤسسات التعليم العالي جيده من اقسام من مخابر من ظروف دراسه، تلك الظروف ستعود بالنفع كذلك على الاستاذ. وبالتالي معناها الموضوع اشمل من مجرد مطلبيه، ما تنجمش نحصر على مطلبيه، لكن تبقى هناك اكيد نقاط مهمه جدا اللي هي المفعول المالي للأنظمة الأساسية هذه. كذلك نطالب زادة بضخ دماء جديدة في الجامعة التونسية، عندنا ناس قاعدة تخرج. الوزارة قررت هذه الأيام أن تنهي إلحاق أساتذة التعليم الثانوي تم دعوتهم لاستكمال نصاب النقص المتواجد في الجامعة التونسية. هل أن الوزارة فكرت ولو للحظة أنها عندما تقوم بهذا التحرك أنها ستجعل الجامعة في حاجة في بداية سنة جامعية إلى أساتذة مباشرين؟ عندها الإمكانية تبش تحل، وذلك عش احنا قلنا لها حل الانتداب والترقية، خلصني ورجع لي ما بقي لديكم من دورات انتداب متخلدة كي نتمكن من ضخ بناء جديدة في الجامعة، وكي نتمكن كذلك من تسهيل تطور المسار المهني للأساتذة الجامعيين.
1: واضح.
2: بالتالي هذا كله احنا طلبناه باش يكون في إطار مسار تشاركي، مسار يكون فيه إعمال العقل، أن نخمو في الجامعة التونسية وقيمتها، لأن راه يمكن نلقاو مشاكل اقتصادية أو مشاكل مادية أو صعوبات في الانفتاح على المشاريع الجديدة أو الاستثمار. أرأي الجامعة قادرة أن هي تكون الحل لكل هذا، أو أبنائنا الجامعيين قادرين غدوة من هم يكونوا المستثمرين، هم يكونوا القاطرة للاقتصاد التونسي. الجامعة التونسية قادرة تخوض التشالنج هذايا أنها تكون هي القاطرة. سأضيف نقطة نهائية. من أهم النقاط التي تحصلنا عليها أخيرا بعد نضال طويل هي التعاونية. احنا تعاونية الأساتذة الجامعيين مثلا التي هي مطلب أساسي لم تدرج في ميزانية 2026 بالنسبة لسلطة الإشراف، ونحن اليوم نطالب من هذا المنبر من ديوان أسان أن يتم إدراج ميزانية التعاونية، لأننا لم نعد نستطيع ونتحمل مع أعباء الأمراض وأعباء الثقل الاجتماعي للأخطار التي يتعرض بها الزملاء. الزملاء قاعدين يتنقلوا يتعرضوا الأخطار في تنقلاتهم، زملاء يعني أمراض ولا تغطية اجتماعية لدينا إلا هذه التعاونية. وهذا علاش احنا طلبنا سلطة الإشراف وأطلقنا هذا البيان لنحيي روح النضال في الجامعة التونسية، وقولوا للجامعين يجب أن لا نسكت على مطالبنا وأن نسعى للحصول عليها، وإحنا معناها نسعى إلى تفاوض تشاركي مع سلطة الإشراف.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. سيد ابو بكر بن علي الكاتب العام للجامعه العامه للتعليم العالي والبحث العلمي، لطف عليك، شكرا لباس. شكرا على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا، نختموا بالحديث على نصف ماراثون وحات جابس الذي يعود في دورته السادسه. بون بلان. رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس سيدة عبير بن سعيد، مرحبا، لو سهلة، مساء الخيرات.
0: أهلا بيك، مرحبا، مرحبا براديو، مرحبا بكم.
1: شكرا.
0: أنا عبير بن سعيد، رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس.
1: مرحبا، نورتنا، لو سهلة. تكابس هي جابس، اسم القديم تاع جابس هكا ولا لا؟
0: نعم، اسم الأصلي تاع جابس.
1: مرحبا، قل لي، ماراثون واحات جابس يعود في دورته السادسة، وقتاش الماراثون هذا؟ شنو هي التفاصيل البرنامج؟ ومتى يفتح باب التسجيل للمشاركين والمشاركات في هذا الماراثون؟
0: ان شاء الله سيمي ماراثون والدي في جابس المره هذه ان شاء الله في حله جديده. هو ان شاء الله سيكون يوم 3 و4 اكتوبر. 3 اكتوبر ان شاء الله باش يكون للاطفال كيدز، و4 اكتوبر باش يكونوا للشباب والكبار. اللي يميز الدوره هذه ودورات جابس في عامه، يعني نصف ماراثون جابس اللي يميز على بقيه الماراثونات، اللي هو ماراثون المسار نتاعه هو في الواحه. يعني اللي يحضر الماراثون نتاع جابس
1: يتفرهد، معناتها
0: يتفرهد، يكتشف الطبيعه، يكتشف سحر الواحه، هي مغامره في وسط الواحه، يشرب الليجمي، ياكل بلح، زاد الرمان بحكم انه في طقس الخريف، يعني جابس
1: وقته توا
0: وقت رمان وبلح وليجمي. هذايا في ميزه خاصه الجابس. كذلك باش تكون عندنا في التظاهره قافله صحيه، اللي هي بحكم تزامن التظاهره مع اكتوبر روز، باش يكون الاحتفال بشهر اكتوبر الوردي، باش تكون فما قافله صحيه فيها تحاليل ماموغرافي ايكوغرافي. بخلاف ذلك باش تكون زاده نشاط ثقافي في رقه فلكلوريه، توسكي زاده التعريف بمنتوجات المنطقه، صناعه تقليديه مع نتاع المنطقه. كذلك فما انشطه ثقافيه، فما جوائز وفما
1: برشا. معناها مهرجان نصف الماراثون هذا اسمه
0: مهرجان نصف ماراثون واحد جابس تحت شعار جابس تنفس ثقافه صحه رياضه.
1: فوالا نحب نحكي على المسافه، يظهر لي فما ثلاثه مسافات وناس الكل تنجم تشارك هكا ولا لا، مهما كانت قدراتك البدنيه.
0: اي هذه الماراثون يعني في النهار الاول ان شاء الله 1 كيلومتر بالنسبه للاطفال، اطفال من عمر 5 سنوات حتى 13 سنه.
1: اي
0: اليوم الثاني من 14 فما فوق للهواة والمحترفين، والزادة عن المارش سوليدير للزادة كل الفئات، يعني فيه طابع يعني الإدماج، يعني حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يكونوا موجودين معنا، لا للأقصى ولا حتى حد. مرحبا بالناس كلها كافة الأعمار وكافة المستويات. و
1: 5 يعني كيلومتر، 10 كيلومتر، 21 كيلومتر للمحترفين هكا ولا؟
0: للمحترفين 21 كيلومتر.
1: فوالا، الكل في وسط الواحة، معناتها من وين لوين؟ شنني
0: هو ينطلق من ساحة الرحاء، ينطلق من ساحة الرحاء ليدخل في واحات شنني كلها، ما فهمش يعني ما يخرجش من شنني. 21 كيلومتر كلها في واحات شنني.
1: فوالا،
0: مغامرة رائعة بصراحة في الواحة، يعني حتى فما شكون حتى من جابس ما يعرفش الواحة من داخل، يعني
1: أكيد.
0: لهنا دعوة للناس الكل، تعالوا اكتشفوا معنا الواحة وجمال الطبيعة.
1: كيفاش نسجلوا توا احنا معناتها سيدة عبير؟ كيفاش نسجلوا؟
0: للتسجيل عندنا نعمروا الاستمارة في الرابط الموجود في عندنا زوز باجات خاصين بالجمعية. الصفحة الأولى هي جمعية مواطنين بالخارج تكافس مكتوبة بالعربي، والصفحة الثانية سمي ماراثون وزيس دو جاباس، أو اتصال على الواتساب أو رقم تليفون 28-848-775.
1: نلقاو معناتها استمارة نلقاو استمارة نعمروها.
0: تعمري الاستمارة باش تسجلي فيها معطياتك الكل، يجيك رقم الدوسار نتاعك، وبعد لك ابارتير من نهار 15 يقع توزيع لي دوسار.
1: 15 سبتمبر هذا.
0: اي ابارتير من 15 سبتمبر.
1: والمعلومه نتاع المشاركه معناتها كيفاش ندفعوه؟
0: هو كي تدخل الاستماع بلا عن طريق البنك بالنسبة للبعاد، ومباشرة ينجم يتفضلوا للمقر بالنسبة للقراض
1: اللي يعني موجودين في جابس معناتها كي نلقاو الاستمارة باش نلقاو كل التفاصيل موجودة لغاية
0: تلقي كل التفاصيل الموجودة، حتى بالنسبة حتى الترانسبور اللي جماعة تونس ولا سوسة ولا صفاقس باش يلقوا كيران باش يخرجوا من مناطقهم باش يجونا لل
1: يوصلوهم باش تأمنوا النقل معناتها للسيمي ماراثون هذايا.
0: كذلك راهو مش جايين كان سامحيني قصيت عليك، ما ناش جايين كان من تونس، جايين اصدقائنا ومن اجانب وعرب زادا، جايين من فرنسا من ليبيا من الجزائر ومن المغرب عده فرق ومن ايطاليا، هذوما اللي هما سجلوا معنا وحبوا يحضروا معنا سيمي ماراثون، اللي هما زاد حبوا فيهم اللي مستنسين يجوا لسيمي ماراثون
1: وفيهم اول مره
0: معناتها
1: يا لله ان شاء الله بالتوفيق والنجاح في مهرجان سيمي ماراثون وحات جابس الدولي في دورته السادسه. شكرا على كل هذه التفاصيل سيد عبير بن سعيد رئيس جمعيه مواطنينا بالخارج تكابس، شكرا لكل الفريق صبري هيفا اشرف اجمل تحيات هدى الاخبار مع فؤاد نايت كلوب مع محمد القرقني، تكون زينة تفعل خير، باي باي.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلن اليوم أنه بإمكان المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي بإمكانهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية إيدينات بونتيان. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال إشرافه اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفاعلية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة، وذلك استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. والوزير يدعو كافة الهياكل المعنية والصولة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود اختصاصه وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات مع تنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وتثبت من جاهزيات شبكات تطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب، بالإضافة إلى ضمان الجاهزية العملية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء. وزير البيئة لحبيب عبيد يعلن انطلاق مشروع وطني موسع لتهيئة وتنظيف كافة الشريط الساحلي الممتد من بنزرت إلى جربة، وذلك تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية. والوزير يوضح أن التدخلات الميدانية انطلقت بصفة أولية في ولاية بنزرت لتشمل مناطق سيدي بوسعيد وجمرت وكرتاج سلامبو، بالإضافة إلى الانطلاق الفعلي للأعمال في ولايتي سوسة والمنستير على أن تمتد الأشغال لاحقا لتشمل جزيرة جربة. والوزير يكشف أنه مع بداية سنة 27 و2000 ستتولى إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة تنفيذ عمليات جرف وتغذية الشواطئ بالرمال لإعادة تهيئة الشريط الساحلي بشكل مستدام.
2: تعليمات من سيادة رئيس الجمهورية، عندنا أسبوع ولا 10 أيام تلقينا دعوة لتهيئة كافة الشريط الساحلي من بنزرت للجربة، وانطلقنا كما تشوف اليوم معناتها في الانطلاق الأول بولاية بنزرت، مش يكون كذلك في سيدي بوسعيد، مش يكون في جمرت، في كرتاج سلامبو، انطلقنا كذلك في ولاية سوسة وفي ولاية المنستير، وسننطلق معناتها في جربة، وحاليا على مستوى ولاية نابل قاعدين نقوموا كما تشوفوا معناتها في التواصل الاجتماعي ماكينة كما تقول أجراف كبيرة متواجدة قاعدة تعمل في السونداج نتاع الرمال المتواجدة في الشريط الساحلي على مستوى البني خيار نابل حمامات وحمامات الجنوبية، قاعدين نعملوا في السونداج الغرق نتاع الرمال اللي متواجدة غاديكا وإمكانيات سحبها، وحاليا إن شاء الله في أول سنة 2027 ثم تدخل من أكبر الشركات المتواجدة على مستوى العالمي مش تبدأ في الدراجاج نتاع الرمال وتكون تهيئة الشواطئ هذه نشرعوا فيها، هذه مشروع كبير بتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية.
1: وفي الشأن الدولي، سوريا تدين اليوم دخول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أراضيها بزعم تفقد قوات الاحتلال في جبل الشيخ، معتبرة أنها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وكان وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس قد تعهد أثناء مرافقته نتنياهو إلى جنوب سوريا اليوم بعدم الانسحاب من هذه المنطقة، وذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب اليوم عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بالولايات المتحدة في شهر نوفمبر القادم، زعما أن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول، كما اتهم طهران بمحاولة التأثير في الانتخابات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من الساعه حتى للنص الليل. نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك شاك سواري. السلام عليكم وين ما كنتم ماشيين، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، ونتمنى لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف مع الموسيقى. معنا كيما العاده سلام عليك صبري البوزيزي، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. هايفز هذا السيد المعد، سلام عليك ليكيب الكل اللي هنا حاضرين معاكم في الثلاث ساعات. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف، وان شاء الله تعملوا معنا برشا جو. ان توكا كيما العاده برشا موسيقى سنه فيكم، ما تنساو شويه خير باش يكونوا معنا لولديز في ساعتنا الثانيه، ونرجعوا مازلنا متواصلين ونحكيوا على بيلبورد عام 2004 اي اون بلوس هذا نحكيوا على كاسيت، وين نرجع بلوتو مش كاسيت هذي باش نحكيو على ديسكو مغرب. المره هذي باش نسكو في دوريشه نتاع اغاني مغاربيه، وذاك علاش باش تلقاو معنا تكفري ناس.

0: اي والله ذكرتني بالحق في الانطلاقه نتاع قناه نسمه وقتها قبل ما يبداو البث الرسمي والكل تحذيرات وقت الستار اكاديمي لونسمون نتاع ستار اكاديمي المغرب العربي وقتها برشا غاني كذا ذكروهم فما هذيك نحبك برشا قال وقتها بوكل ديجا حصر على ايمت هذيك ان توكا بعد شويه نرجع فيهم ونسمعوهم اكثر من قبل هذيك ديريكتومون الرونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب بعد شوية بشاسمو ثامر حسني في ابن تلقيها.

ساترا نزاد شوي اخر كريم عبد العزيز محمود عبد العزيز ومشتقاه كيس سان جي بيري مش تلقاه 50 سنت نويل ميخاس ماك وهذه الموسيقى بتاعنا واكثر من هكا مش تلقاه معنا اي تو سويت مش خليكم مع ايجلز هوتيل كاليفورنيا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

الغزالة رائعة عنده في مصر، مع نحن مازلت تكوع شوية ومازلت ديما توخر على غالب مالو غزمو. هذه الموزيكا متاعنا إن شاء الله تكون عاملين بون كيف، انتم تسمعوا في نايت كلوب. التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة على ديوان FM. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا كما قلت بالموسيقى. ديجان ذكركم ساعتنا الثانية شوية آخر مش تكون مع أولديز.

هذوما الأغاني اللي ديجا مش يكونوا معاكم في أولديز بعد شوية بيان سور. أن توكا أنا نقول لكم ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع ديسكو مغربي.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب باش شو اسمه سونتريز تاليني في بارتي لو باش اسمه ريان شيب ريان وريما في دانا ستوديو باش اسمه اتش كان في كنا مغاربه باش اسمه تاك في الناس في زعما زعما يتوز باش خليكم مع العربي ديدا لو كان يديروا لي باب حديد هذه الموسيقى نتاعنا باش اسمه ديريكتومون شويه خير تكون معكم الاخبار خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجه انتم تسمعوا في نايت كلوب

ترانزي على ديو ان اف ام. ما يفوتك شيء ديو ان اف ام على فرد موجة. اخر الاخبار الحصريه، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقه مصداقيه. ديو ان اف ام، صوتكم.

0: De l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان الثامة عسلمة. تشهد تونس بداية من الغد الخميس تقلبات جوية يمكن أن تشكل سيولا متوقعة بعدد من الأودية مع إمكانية تساقط البرد وظهور سواعق رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة وتصل أحيانا إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة وفق تأكيد الخبير في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمر بحبة. والمصدر ذاته يوضح أن ولايات جندوبة وباجة والكف ستكون من أبرز المناطق المعنية بالتقلبات الجوية قبل أن تتجه تدريجيا نحو بنزرت والعاصمة وزغوان وسليانة ونابل مع إمكانية وصولها ليلا إلى القيروان والساحل.
2: عدة ظواهر جوية متوقعة، جريان أودية متوقعة في ولايات شمال تونس، كيف زاد التبروري غدوة متوقعة، فما زاد رياح هابطة مع النشاط الرعدي تنجم تكون قوية، نجم تتجاوز 70 و80 كيلومتر في الساعة. في بعض الأحيان نراه الرياح في العواصف الرعدية توصل حتى 100 كيلومتر في الساعة ولا أكثر، وزاد ننتبه برشا زادة من السواعق لأن النشاط الرعدي عادة في الخريف يعني في أواخر أوت في سبتمبر أكتوبر عادة النشاط الرعدي يكون معاه يعني نشاط برقي زادة. دونك هذه كل ظواهر متوقعة المناطق المعنية، يعني تقريبا أغلب المناطق نتاع شمال تونس غدوة باش تكون فيها أجواء خريفية ممطرة، ممكن أكثر في ولايات جندوبة باجة، ثم الاتجاه يكون من الغرب للشرق دونك من جندوبة وباجة والكيف نحو بنزرت نحو العاصمة بولاياتها الأربعة نحو زغوان سليانة زادة وممكن حتى نابل، وممكن زادة تقلبات بعد آخر العشية بداية الليل توصل زادة للقروان وتوصل زادة حتى لجهة الساحل.
1: فتح مناظرة لانتداب 90 تقنيا ساميا لفائدة الصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية، وذلك بداية من الأول من ديسمبر 26 و2000 والأيام الموالية وفق قرار وزير الدفاع الوطني الصادر في الرائد الرسمي. وتشتمل المناظرة الخارجية على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين، يتمثل أولهما في اختبار نفساني فيما يخصص اليوم الثاني لفحص طبي، ويتعين على المترشحين تسجيل مشاركتهم عبر التطبيقة الإعلامية المدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني خلال الأجال المنصوص عليها بإعلان نشر المناظرة وسحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر اليوم من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاترو غالوس الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. وفي شأن دولي، مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصوت اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما اعتبره عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أفاد به دبلوماسيان لوكالة الأنباء الفرنسية. ومن جهته قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رضا نجفي أن هذا القرار اعتمد بضغط سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفا أنه لا أساس له ولن يحقق أي نتائج وفق قوله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق في نهاية الشهر هذا في مواجهات تصفية كأس أمم أفريقيا 2027، مواجهات باش يغيب عليها حنا بعل المجبري نجم المنتخب التونسي اللي باش يغيب 3 أشهر بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها في أوتار الركبة مع فريقه بيرلي الإنجليزي. نذكر أن ليكيب ناسيونال 24 سبتمبر في أولى جولات تصفية الكان يواجه في استاد حماد العقربي منتخب أوغندا، ثم نهار 28 سبتمبر يواجه منتخب بوتسوانا في ملعب غابورون الوطني. نمشيو لمسابقات الافريقيه للنوادي في دوري الابطال. كلوب افريكان يعمل غدوه حصه تدريبات صباحيه ثم سفر الى العاصمه الماليه باماكو في رحله مباشره عبر طائره عسكريه، رحله تدوم 6 ساعات، والمباراه نهار السبت 12 سبتمبر بدايه من 5 متاع العشيه في ملعب مامادو كوناتي في باماكو. ذكر ماتش الذهاب انتهى 1-0 لممثل الكره التونسيه. في كأس الكونفدرالية رسميا ديامبرز السنغالي باش يواجه ترجي الجرجيسي في استاد تيودور سيدار سانغور في العاصمة داكار، مواجهة باش تكون نهار السبت بداية من 6 متاع العشية. نذكر مباراة الذهاب انتهت 1-0 للعكارة. بالنسبة لمباراة الذهاب تصحيح ترجي جرجيس كان فاز 3-1 ضد فريق السنغالي ونادي صفاقسي وانهزم 1-0 في نفس المسابقة في نيجيريا ضد نادي شوتينغ ستارز سي اس اس اللي وصل التحضيرات لمواجهة مباراة الإياب الدور التمهيدي الأول. في البروجرام زالوا 3 حصص تدريبية. مباراة السي اس اس بتكون نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية في استاد الطيب المهيري دون حضور الجمهور. في إدارة النجم الساحلي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي موسى سانغور من أجل فسخ عقده مع الفريق. سانغور لعب مع ليتوال 28 مباراة الموسم الفارط، سجل 2 أهداف فقط. نمشيو للبطولة العربية اللي لعبها القوى تحت 18 عام اللي احتضنتها مصر وكانت حصيلة تونس 17 ميدالية موزعة كالتالي: ميداليات ذهبية 4، فضيات 7، ومع 6 برونزيات. نذكر تونس شاركت في البطولة العربية بوفد في 23 رياضي. في الهوندبال ليكيب ناسيونال أواسط يواصل التألق في بطولة إفريقيا لكرة اليد. اليوم كان الانتصار ضد الارديسي كونغو ديمقراطية 36-20. بالنسبة للمنتخب التونسي في الدور القادم يواجه أنغولا أو منتخب رواندا. ختام بأمجد الكؤوس الأوروبية دوري الأبطال، يوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية. البارسا فاز ضد فاينورد روتردام الهولندي 5-1. في المرسيدس بنز أرينا شتوتغارت فاز ضد فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول في الأنفيلد يحسم القمة ويقلب الطاولة ضد أتلتيكو مدريد 2-1. في دياغو أرماندو مارادونا نابولي ينقاد للهزيمة ضد الجانورز. أرسنال الإنجليزي 1-0. انتفاضة بي اس جي لحقق أول انتصار في الموسم بعد 3 تعثرات في الليغ آن الفرنسية، اليوم انتصار في الشامبيونز ليغ ضد سلوفان براتيسلافا سلوفاكي 6-1 لرفقاء أوسمان ديمبيلي. بالنسبة لمباراة سبورتينغ كلوب البرتغالي وفريق غالاتاساراي التركي انتهت 3-1 لأصحاب الدار. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثانية ونسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع اللي حتى للعشرة ريت ما زلت في الصيف حتى للنص الليل يا جماعة ديشات تاول عشرة وخمسة وعشرين دقيقة. يبا إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديركت مول وغانديفو متاعنا يكون مع البيلبورد العام 2004 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 90 ونلقى وفما أغاني اللي تسمحها وتقول هذه غنية عادية وفما أغاني تسمحها وتحس وكأنها وكأنك قاعد تقرأ في رسالة من شخص بعيد على داره. وهذه واحدة من أشهر الأغاني اللي عبرت على الإحساس هذايا. نحكيه على American Soldier بتاع توبي كيث, الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم تشوك أند يال وكتبها توبي كيث مع تشوك كانون. والغنية جت في فترة كانت في أمريكا تعيش أجواء متاع حرب العراق وبالتالي الكلمات متاعها لقات صدى كبير عند الجنود وعائلاتهم. المميز في American Soldier انه ما تحكيش على الحرب من منظور المعارك والأسلحة, تحكي على الإنسان اللي وراء الزي العسكري, الجندي اللي بعيد على عائلته اللي عنده أم تستنى فيه, زوجة, أولاد, أصحاب, واللي مهما كان قوي قدام الناس ويمكن قاعد يضرب في الكرتوش ولا اللي هو يبقى في داخله إنسان عنده مشاعر وخوف وحنين. بيصير ما ينطبقش على كل الجنود الأمريكان بطبيعة, ولكن فما الجانب هذا وتعرفوا انه فما حتى بوليميك كبيرة في أمريكا على موضوع الجنود وخاصة من عائلتهم في علاقة بالحروب اللي تخوضها أمريكا. معناها مش ديما راهو عنا أوكي خاطر هم أعدائنا ولا سواديزون عنا معناها مسائل تاريخية, ولكن ديما فما الجانب الإنساني اللي نجم يطغى عند بعض الـ الجنود. توب كيت كان معروف بصوته لديب الكاونتي القوي وبالأغاني اللي فيها هكا حاجات نوستالجيك والحاجات سنتيمونتال, وكما الغنية هذية الجملة الأساسية في الغنية تعطي صورة واضحة تقول أنا جندي أما قبل ما نكون جندي أنا إنسان عندي حياة وناس نحبهم. الغنية نجحت بشكل كبير, تصدرت البيلبورد هوت كاونتري سونجز ووصلت للمرتبة 28 في البيلبورد وولت من أشهر الأغاني المرتبطة بصورة الجندي الأمريكي في بداية الألفينات.

فما وقت في النهار وقت اللي الشمس تبدا تهبط تحس الدنيا الكل تبدلت، الحراره تهبط شويه، الموسيقى تعلى، والليل يبدا. ولهنا بالضبط تبدا حكايه كاني تشازني وين ذا سان جوز داون، خرجت عام 2004 وهي التايتل تراك نتاع الالبوم اللي يحمل نفس الاسم، والغنيه فيها كل العناصر اللي تميز عالم كاني تشازني: السيف، البحر، الصحاب، الحب والحريه. والسبيشال في الغنيه انها كولابوراسيون مع انكل كراكر اللي عطاها صوت وفايب مختلفين شويه على الكاونتري الكلاسيك، وكي تسمعها تحس روحك في جزيره ولا على شاطئ. نهار طويل تعدى، الشمس قاعده تغيب، والناس قاعده تستنى في الليل باش تبدا السهريه. ولهنا تقريبا هو المساج نتاعها، يقول النهار اوكي سان معناها والشمس، اما الحياه الحقيقيه تبدا كي الشمس تهبط. كاني تشازني كان في الفتره هذه واحد من اكبر نجوم الكاونتري في امريكا، ومعروف بالاغاني اللي مرتبطه برشا بثقافه البحر والصيف. والغنيه نشهت بشكل كبير ووصلت للمرتبه الاولى في البيلبورد، ولت من اشهر اغاني كاني تشازني، والالبوم نفسه كان من انجح المشاريع في مسيرته.

0: أما برشم من مجموعة متاع اي بوب أندرغراوند نسبيا إلى واحدة من أكبر فرق البوب العالمية. نحكيو على فيرجين, نحكيو على ويليام, نحكيو على تابو. الستيل متاعهم ولا ميلانج بين البوب الدانس لي بوب والإلكترونيك زادة والموسيقى هذه تحديدا هي غنية متاع انرجي أكثر منها غنية متاع قصة. العنوان وحده ميساج يقول يلا نبدأ, ما فهمش وقت للتفكير, ما فهمش وقت للستريس, وأنا أقول لكم يلا نبدأ نسمع موسيقى حلوة تو سويتا.
1: In here,
2: and the bass keeps running.

كما ديما نقولكم اللي في بداية الألفينات اللي بوب كان يعيش في أقوى الفترات متاعه وكل أسبوع تقريبا تلقى هيت جديدة داخل الكلوب واللي غاديو مبين الأغاني اللي مازالت مرتبطة بقوة بجو الألفينات. نحكيو على هوليدين بتاع تشينجي ومع زوز أسماء كبار لوداكريس وسنوب دوغ. تشينجي وقتها كان مازال في بداية المسيرة متاعه والغنية جيت بعد نجاح رايت ثور اللي كانت في الألبوم الأول جاك بوت. هوليدين كانت السينجل الثاني من الألبوم ومن أول بيت الغنية تقول لك حاجة واحدة تقول لك اليوم عطلة والبارتي ما عندهش وقت باش تقف. العنوان متاع هوليدين هو العب على الكلمات بين كلمة هوليدي و

إن، ويعني حتى الاسم وحده يعطيك إحساس بالهكة بالفاكونس وبالليزوتيل والسهرية. السر الحقاني في الغنية هو الكومبينيزان. شينجي عنده الميد ويست ستايل والفلو والسهل والوداكورس، كان يدخل بينرجي متاع بوب قوية برشا، ومن بعد يجي سنوب دوغ بصوته المعروفة متاع الويست كوست. الكل عطات مخلطة ولا ميلونج، عطاه حاجة وعطاه موزيكا تنجم تكون من أنجح الأغاني، على خاطر ديجا وصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد هوت 100، وخليت تشينجي يثبت لي نجاح متاع رايت ثيرد ما كانش مجرد نجاح سولو ولا لا، يقول لك الألبوم الكل نجح وهذه واحدة منه.

في المرتبة 86 والأخيرة بالنسبة لليلة نلقاو وانا جيت تو نو يو نتاع جي يونت وجو بيان سور. جي يونت اللي وقتها كانوا في عز القوة نتاعهم, نحكيو على ليلويد بانكس, نحكيو على يونغ باك, ونحكيو على 50 سنت, مجموعة جاية من ليكول نتاع 50 سنت فينالمون, والستريت ساوند نتاعهم كان حاضر بقوة في كل بلاصة. الغنية هذه كانت من الألبوم الأول نتاعهم بيك فور ميرسي, وخرجت كاسينجل في بداية 2004, والمفاجأة الحقانية كانت في الكورس صوت جو اللي بصوته السموث السولفول يدخل وسط الراب ويعطي الغنية ديمونسيون أخرى تماما. تلقى الفيرس فيهم ثقة, فيهم فلرت, فيهم انرجي متاع هيبوب, ومن بعد يجي جو بالكورس يبدل الجو كومبليتمون. الأجمل أنه البرودكشن متاع ريد سيبدا ما وقفش عند الساوند متاع الألفينات, هو رجعنا حتى للسبعينات, خاطر الغنية تستعمل سامبل من موسيقى متاع مارفن جاي اسمها Come Live With Me Angel. ولا يعني عندك مارفن جاي في السبعينات, جو من عالم الغنبي, جاي يونت من عالم الهيبوب, الكلهم في نفس التراك موجودين. الموسيقى هذه وقتها كانت تمثل حاجة مهمة في الهيبوب, الراب مش جيم أجرسيف, ينجم يكون رومانتيك, ينجم يكون سموث في نفس الوقت محافظ على الستريت ايدنتيتي. السونغ وصلت وقتها للمرتبة 15 في البيلبورد, وصلت حتى للتوب 10 في قائمة الهيبوب والأغنبي, وفي بريطانيا وصلت للمرتبة 27 في الأوفيشال سينجلز شارت. يعني كانك عشت في الفترة متاع الفينات أكيد تتفكر الجو هذية, والأكيد عشت مع الجو وقتها في الام تي في والسي دي والباقي جينز وغيره. انتو كات رجعنا للفترة ذيك تو سويتها.

اولديز اولديز بالنسبه للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الطربيه في ساعه سلطنه.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الليلة اخترنا انه نسمع معكم عبد الحليم حافظ على حسب وداد. هذه الموسيقى متاعنا شوية اخر يكون معكم فؤاد بالاخبار, واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة. ما تنساوش ماتشي ماتشي وبيهايند ذا سونغ بعد شوية مع فوفا. خليكم على برانشي, انتوكا احنا رجعنا معكم شوية اخرة.

0: مليون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا، ديوان اف ام، عسلمة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراسي المدرسي سمير المولي يفيد بأن انطلاقة توزيع الكراسي المدرسي شهدت بعض تأخير هذا العام، كما أن عملية الإنتاج واجهت بعض الاضطرابات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المصانع. والمولي يؤكد أن الكراسي المدرسي سيكون متوفرا بالكميات اللازمة لجميع التلاميذ حتى شهر جوان من العام القادم، مبينا أن إنتاج الكراسي المدرسية المدعم لهذا العام يتراوح بين 20 و 22 مليون كراس من مختلف الأنواع.
2: الحقيقة انطلقنا شوية مخر، سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 أوت، بدأت اول الشركات توزع نهار 14 أوت. مالورزمون وقعت شوية بيرتورباسيون في التيار الكهربائي، عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها آلات، فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب دي كارت الكترونيك. الحمد لله توصلت المحلية وين موجودة المصانع، تدخلوا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على توقيت انقطاع التيار الكهربائي، والحمد لله قلنا طول الانطلاق معناها ان شاء الله على قدم وساق، قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش ان شاء الله ننجحوا السنه الدراسيه هذه. نصبروا شويه، كميات باش تكون متوفره، لقينا فما امتي ديكالاج اورير هكا تاخير صغير، اما ان شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر الى حدود شهر جوان 2027 باذن الله.
1: موجة الجفاف وتغير المناخ تتسبب في إلحاق أضرار وصفت بالجسيمة بغابات الزيتون البعلية بولاية سيدي بوزيد، حيث تواجه الأشجار المعمرة خطر الموت في ظل وقوف صغار الفلاحين عاجزين عن إنقاذ أشجارهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد، وفق ما أفاد به الفلاح بمعتمدية منزل بوزيار رياض بن فاضل، مطالبا الدولة بالتدخل العاجل لحماية أشجار الزيتون ودعم صغار المربين.
3: أشجار الزيتون البعلي ضررت بشكل كبير برشا، معناها أشجار ماتت 100%، هي أشجار معناها نتاع جدود وبيت معناها أعمار الأشجار معناها من 70-100 سنة، أشجار كبيرة برشا، ضررت بحكم الجفاف وبحكم سخارة الطقس، ضررت بشكل واضح، وفلاح مسكين يخزنها وهي تموت قدامه، ما نجمش يقيلها حتى على خاطر في السنوات اللي فاتت، تذكر الصورات معناها قدمت دعم للفلاح الصغار اللي عنده 10 و20 و30 شجرة من الحجم الكبير، الفلاح هذول ما عندهمش مصادر المياه، يشرب بالستير معناها يزقي في أشجار الزيتون وما عادش قادر خاطر باش يشري مرة ومرتين في الشهر باش يزقي زيتونته، وهي الستير توصل 50 دينار، فما فوق ما تزقيش 4-5 زيتونات من خاطر الأشجار بحجم كبير، معناها الفلاح ما عادش قادر، الزيتون تضرر والفلاح يخزن لك الزيتونة معناها خاطر هي مورد رزق ومورد رزق صغار، ويستنى فيها من العام للعام باش يجمع كسابة الزيتون ويقربها صغار ويصبها على صغار، خاطر مورد رزق الفلاح الزيتونة هذيك شجرة عظيمة وشجرة مباركة.
1: وفي شأن دولي، مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقرر اليوم إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها، مبديا ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته الحكومة السورية بعد السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية. وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن مفاعلا نوويا شبه مكتمل عثر عليه في دير الزور وبني سرا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد كان يمكنه إنتاج مواد تستخدم في صنع أو في صنع أسلحة نووية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غدة إعلان الكريملين أن بوتين وترامب بحثا في النزاع الدائر في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعة، ووصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. نايت كلاب.
4: نايت كلوب معناها موزيكا، هيت، جو وشو وبرشا انرجي، ملا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت. أكيد نورا كل غنية ناجحة، فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع عمل أحسن توزيع ومخرج خرج الغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا.

الهيتات هذه الكل وراها موزع واحد حميد الشاعري المعروف في مصر بلقب الكابو على خاطره يعتبر من أهم الموزعين اللي صنعوا الفرق في الأغنية العربية. حميد الشاعري من مواليد 1961 في بنغازي ليبيا من أب ليبي وأم مصرية. من صغره كان مغروم بالموسيقى والغناء ورغم أنه أبوه كان رافض دخوله للمجال الفني ووجهه لدراسة الطيران في بريطانيا لكن حميد ما بعدش على الموسيقى. في الثمانينات والتسعينات حميد رجع لمصر وبرشا من النجاحات الكبيرة متاع الفنانين العرب كانت من توزيع حميد الشاعري وتعامل مع أكبر الأسماء كيف ما عمرو دياب، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، نوال الزغبي، رجاب المليح، حكيم وصابر الرباعي وغيرهم الفنانين. برشا أغاني من اللي مازلنا نتفكروهم ونسمعوهم اليوم هو اللي وزعهم كيف ما لولاكي العالي حميدة، الغنية الوحيدة في كارير الفنان هذا واللي كسرت الدنيا، صدرت عام 1988 كلمات عزت الجندي وألحان سامي الحفناوي. لولاكي العالي حميدة.

رسمتك زيدا لإيهاب توفيق هي أغنية كانت بأمضاء حميد الشاعري، صدرت عام 1992، كلمات عبد الرحمن أبو سنة، ألحان وتوزيع حميد الشاعري.

نمشيو لبداية الألفينات وتحديدا عام 2001 وين أطلقت مايا نصري غنيتها أخبارك إيه، كلمات محمد رفاعي وألحان محمد رحيم وتوزيع حميد الشاعري. أخبارك إيه التوزيع متاع حميد أعطاها لمسة بوب مودرن برشا خليتها قريبة بالجمهور وقتها. نجاح الغنية خلى مايا تزيد تتعامل مع حميد الشاعري في خليني بالجو ويا وحشني في نفس الألبوم، نجاحات صنعوا منها نجمة كبيرة في وقتها.

حميد الشاعري كان حاضر في برشا أعمال المصطفى قمر، ومن أشهرهم السود عيونه اللي صدرت عام 1998 في ألبومه نار الحب، كلمات سامح العجمي وألحان حمدي صديق وتوزيع حميد الشاعري بطبيعة. كيف كيف جمعهم عمل آخر نجح برشا عام 2000، وشكون ينجم ينسى غنية آه يا غزالي، الغنية اللي تحولت الواحد من أشهر ليديو. كلمات سامح العجمي كيف كيف وألحان أشرف سالم وتوزيع حميد الشاعري. الديو هذا سبقوا ديو آخر معروف جمعوا بهشام عباس، وشكون منا ينجم ينسى عيني عيني الهيت اللي صدر عام 1997. عيني كلمات وألحان عنتر هلال وتوزيع حميد الشاعري، والكليب وقتها كان من إخراج طارق العريان، وكانت نيكول سابا هي الموديل في الكليب.

إلا يلي نويل الزغبي تعتبر واحدة من أحلى وأنجح أغانيها، صدرت عام 2000، كلمات خالد منير وألحان محمد رحيم وتوزيع حميد الشاعري المبدع. غنية كانت هيت الموسم بامتياز.

صبري عليك طال لرجب المليح اللي صدرت في منتصف التسعينات كانت وما زالت من أحلى الأغاني. كلمات الشهر المعروف بأبو فيصل وألحان وتوزيع حميد الشاعري. صبري عليك طال رجب المليح.

سيدي منصور الصابر الرباعي صدرت عام 2000 كيف كيف، غنية من التراث التونسي وعاود غناها صابر الرباعي بتوزيع حميد الشاعري، والغنية نجحت نجاح عربي مش عادي.

من أكبر الأسماء اللي أمنت بحميد الشاعري كموزع إلها ضبا عمرو دياب، والتعاون ما بيناتهم الاثنين يعتبر وحده حكاية أخرى. وين اتعامل معاه في غنيته ما تخافيش، وجمعهم عمل من أشهر الأعمال في تاريخ الأغنية العربية الحديثة، غنيته حبيبي يا نور العين، غنية صدرت عام 96، كلمات أحمد شيتي وألحان ناصر المزداوي وتوزيع حميد الشاعري. من بعد بعامين واصل حميد تعاونه مع عمرو دياب في ألبومه عويدوني. عويدوني كانت من كلمات عبد المنعم طه والحان عمرو طنطاوي. كيف كيف كان تعاون ناجح وكسر الدنيا، وخلينا نقولوا اللي اغاني البوم عويدوني الكلهم كانوا من توزيع

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المصري المتميز حميد الشاعري. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان افام عسلمة. في إطار الاستعداد للتوقي من خطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهطل كميات هامة من الأمطار المحتملة اليوم الخميس بعدد من مناطق البلاد، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد خلال إشرافه على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة تدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. كما شدد الوزير على أهمية أحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية مع الحرص على تدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. عدد الوافدين على البلاد التونسية يبلغ خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية العاشر من أوت الماضي أكثر من 6,370,000 وافد، وفق تأكيد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي الإبراهيمي، موضحا أن ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة تجاوز الأرقام المرجعية لسنة 2019 رغم الأوضاع العالمية المتقلبة. والمصدر ذاته يضيف أن هذه الأرقام تثبت أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على جاذبيتها وتجد إقبالا في الأسواق التقليدية والجديدة.
2: والحقيقة الموسم السياحي كنحكيو الموسم الصيفي نجم نقولوا هو كان في مجمله الحقيقة كان نجم نقولوا إيجابي، نقولوا إيجابي متى رغم الأوضاع العالمية المتقلبة المتخبة على التحدث، رغم الأوضاع الاقتصادية والحرب الأمريكية الإيرانية والحرب الروسية. الحقيقة احنا كمهنيين نلاحظوا أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على الجاذبية متاحة وما زالت تلقى إقبال وخاصة في أسواقنا التقليدية وحتى في الأسواق الجديدة. احنا كمهنيين نقدروا أنه كان إيجابي في مجمله. اللي نجم نقولوا حتى 10 أوت أفوتنا عدد الوافدين على البلاد التونسية فتنا 6,370,000 حتى السنة المرجعية نتاع 2019، وهذا راه تحدي كبير رغم الأوضاع العالمية. والحقيقة هذا راه معناتها مجهود نتاع هيك المهنة نتاع الإشراف تاع جميع المتداخلين في المهنة. الحقيقة راه معناتها ثم ناس معناتها ساهرة على القطاع هذا، ثم ناس قاعدة تشتغل.
1: التوقعات تشير إلى تراجع إصابة التمور بولاية قبلي بنسبة تتراوح بين 20 و25% من حيث الكمية، ولكنها ممتازة جدا من حيث الجودة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي نصر الطيب.
3: بالنسبة للأرقام كما قلت على مستوى الكمية أقصى على عام الأول للأمانة، من ناحية جودة ممتازة جدا بحول الله. الكمية ناقصة معناها مش حاجة كبيرة، أما على حسب هي دي المصالح المندوبية هي ما يقولوا من 20 ل 25% ناقصة، معناها من حيث كبر العرجون ومن حيث الكمية إلى حد الآن الحمد لله الجودة ممتازة جدا. كما قلت الناس داخلة في التغليف قاعدة تغلف باش تحمي الصابة نتاعها وإن شاء الله ربي يوصلها بالسالم.
1: وفي شان دولي، وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يرحبون بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في مستوطنات الاحتلال غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجما مع القانون الدولي وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثالث والأخير من مسيرة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيد باندي. وأكيد راكم عرفتوا النشأة متاعه وطفولته وشبابه وأهم مراحل حياته قبل ما يدخل في دوامة الاعتداءات والقتل، وخاصة الصدمة اللي كلاها نهارة اللي عرف أن أبوه مجهول، والشي هذا خلف له نقمة كبيرة عن ساء. والظاهر أنه تجاوز هالصدمة هذه نسبيا بحكم اللي مازال قاصر، والدليل أنه نجح في دراسته ودخل الجامعة، وغادي باش يتعرف على حبه الأول واللي هي ديان إدواردز من عائلة لباس بها. تيد باندي حبها حب جنوني، لكن هي بعد ما تحصلت على شهادتها الجامعية فارقته بدون رجعة، وهذا خلف له الصدمة الثانية. وبعدها هي تخلى العالم الإجرام من الباب الكبير، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اختياره للطالبات هي طريقة باش يعبر بها على الغضب متاعه وسخته على الجنس اللطيف، وخاصة ديان اللي بعد ما عدات وقتها رمات كي قشرة الموز. وعلى هذاك مساحة الصيد متاع تيد باندي هي الجامعات والفتيات الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية الاختفاءات والجثث تكاثروا، وهذا صعب مهمة الشرطة أكثر فأكثر، والشي هذا خلاها تستعان بالإف بي آي، يعني الشرطة الفيدرالية اللي هبطت بالثقل متاعها الكل. لكن تيد باندي كان ينشط في مساحة كبيرة برشا، وصعيب باش يختفيوا الأثر متاعه. وبالنسبة للضحايا ما كانش يردمهم في نفس المكان، ينوع مرة في حديقة عمومية، مرة في غابة وسط الأشجار، ومرة في الجبل، كيما بالنسبة لورا أيم اللي لقاوها في بلاصة واعرة صعيب الواحد باش يخلط لها، يعني في جبال وساتش. زعمة تيد باندي وصل بهك الكوكسينيل متاعه حتى الغادي. تيد باندي رغبته في التخلص من ضحاياه ينجم يدفنهم حتى في القمرة. نهار الجمعة 8 نوفمبر 1974 المطر كانت تصب وما كفتش حتى لين طاح الليل، والفتاة كارول دارونك عمرها 18 سنة كانت في وسط مكتبة غالصة تقرأ في كتاب، وفجأة كهب عليها شخص، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو تيد باندي، من غير ما يلفت الانتباه قدم لها نفسه على أساس هو عون أمن واسمه روزلاند. قال لها بالتويت راهو فما واحد حاول باش يحلك الكهرباء متاعك، وطلب منها باش تجي معاه وتتبعه حتى للباركينج متاع المركز التجاري الموجود في بلدة ميوري وين حاطه كهربتها. هالباركينج كان قريب برشا من المكتبة. تيد باندي سبقها والفتاة كارول في جرته حتى لين وصلوا للباركينج. الدنيا كما قلنا لكم ظلام لكن فارغة، والرشراش مازال يصب، وذو الحاكم ضعيف ينوس نوسان، وكارول كيف اللي لحمها قشعر وخافت، وباش تتمان طلبت تيد باندي في الكار سيرفيس متاعو. هو تبسم لها ودخل يده المكتوب وجبدلها بطاقة مهنية متاع شرطة. كارول اتمانت نسبيا، ودوب ما خلطوا للكرهبة متاعها وتفقدتها القات أمورها لباس، ما ناقصة حتى شيء، الكرهبة ما هيش مخلوعة. قالت له يعطيك الصحة خليني نرجع للمكتبة مدام ما ثم شيء. تيد باندي قال لها لا يزمك تجي معايا للمركز باش نعملوا محضر، وشد فيها صحيح. كارول المسكينة طلعت معاه فيها كالكوكسينيل، تيد باندي ديمارة وشد ثنية، وبعد ما مشي مسافة قليلة وقف الكوكسينيل وجبد منوت وحب يركبها الكارول في ديها. هي المسكينة قامت تسيح وتعيط وبقات تفارح فيه، وتيد ما تمكنش باش يركب لها كالمنوت في ديها الاثنين، وإنما بقات شادة في يد واحدة. وقتها جبد مسدس هددها بيه، وهي حلت الباب وقالت فر، وهو خلط وراها وشد جرتها وفي يده بار حديد. وفجأة المسكينة كارول عثرت وتاحت، وهو شرع يده وهزك البارة الحديد باش يهبط عليها، وفجأة جهرته في نارات متاع كرهبة جاية في الطريق. وقتها خاف لا يعقلوه وإلا دورية متعدية من غادي، وعلى هذاك سلم في كارول ورجع الكرهبته اللي بقات تخدم، وديمارة وغابة في جنح الظلام. في نفس الإطار وفي هكا الكياس هكا الكرهبة اللي جهرت بفناراتها تاد وقفت الكارول وأنقذوها وكانوا فيها مرأة وراجل وفهمتهم اللي هي تعرضت لاعتداء وبالوقت هزوها لمركز الشرطة باش تبلغ على اللي صار لها وبطبيعة الحال عطات وصف دقيق للمعتدي قالت اللي هو شاب وسيم وعنده شلاغم وهدايا معتى جديد باختصار عطات كل الأوصاف متاع تاد باندي وفي نفسها كالليلة وعلى بعد 27 كيلومتر من مكان الاعتداء الأخير وبالتحديد في حومة اسمها بونتي فول تلميذة في معهد اسمها ديبرا كنت عمرها 17 سنة اختفت بعد ما خرجت من العرض المسرحي المدرسي اللي شاركت فيه أمها وبوها عطاوها مفاتح كرهبتهم على أساس تاخذ راحتهم ومن بعد تعدل خوها الصغير اللي يتدرب في قاعة متاع تزلج ويروحوا مع بعضهم أمها وبوها رجعوا على سقيهم الدار ما كانتش بعيدة لكن ديبرا ما رجعتش بقاوا يستناو فيها العقاب الليل وريحتها ما فماش بطبيعة الحال بلغوا عليها والشرطة عرفت من خلال الشهود اللي يسكنوا في دوائر الليسي أنه الجيران سمعوا ما بين 10 و11 متاع الليل ومش بعيد على المعهد السياح متاع فتاة يقشعر البدن وكي خرجوا باش يثبتوا في المصدر متاع السياح الحسبات وما شافوا حتى شيء في نفس بحث هالجوار والشهادات اللي جمعتهم الشرطة عرفت اللي فما شخص بالأوصاف متاع تاد باندي يدور في الأماكن هذوكم والشهود أكدوا لهم اللي هما شافوا شخص في كهرباء كوكسينيل يحوم في محيط المعهد ومش هذا برك في هاك الباركينج اللي مقابل الليسي القاو مفاتح متاع منوت وظهرت هي نفس المنوت اللي ركبها تاد باندي لك الفتاة كارول اللي منعت منه بأعجوبة هاك الفتاة اللي هربت له من الكهرباء وبقات المنوت في يدها ومنعت منه بأعجوبة باقي وفي نفس الشهادات تلميذة تقول أنه الوقت اللي كارول كانت ماشية فيه الكرهبتها طلب منها شخص طويل ووسيم ومشلغم باش تجي معاه يفركس على كرهبته ونسافي نحطها وباقي وعلى لسانها قالت أنه كارول تبعته لكن هي خافت ما حبش تمشي معاهم والأمنيين يبدو اللي هم أخذوا الشهادة متاحة باحتراز في طرابة الاختفاءات الشرطة خرجت باستنتاج مهم على أساس أنه تاد باندي كان عنده برشة ثقة في نفسه وما هوش خايف بالكل بالعكس يتصرف بكل أريحية وباستهتار كبير وكأنه ما هوش معبر للحاكم ولا الأمن معناها يستفز في المنظومة الأمنية بكل احتقار والأمور ما وقفتش عندها الحد لأنه نهار 12 جون في 1975 وفي ولاية كولورادو فرملية اسمها كارين كامبل عمرها 23 سنة باش تختفي فجأة في نزله هي مع راجلها وصغارها الاثنين كارين قامت باش تمشي لبيتها تجيب كتاب وخلات عائلتها في الصالون في الريسبسيون لكن تعداو سوايع وما رجعتش راجلها فركس عليها في البيت ما لقاهاش وصلوتي للكل كيف كيف الحاصل تقول الأرض متاع كالوتيل تشقت وبلعتها وبطبيعة الحال تم إبلاغ الشرطة وبقاوا يفركسوا عليها أسابيع حتى لين لقاوا الجثة متاعها شهر من بعد في الجبل مغروسة في الثلج مجمدة وعريانة وممدودة على ظهرها وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي تعرضت لضرب وحشي وللاغتصاب وكيف كيف الشهادات فيما يخص الاختفاء متاع كارين يقولوا اللي هما شافوا شاب وسيم بالعكاكز في المدخل متاع الوتيل وتلامحوه كي حكى مع كارين قبل ما تطلع في الاسانسور وربما بحكم اللي هو بالبيكيات متاعو اطلب منها باش تعاون ويحط حاجة في كرهبته في الباركينج لكن حتى حد ما عنده علم إذا كان هي مشات معاه ولا لا مختصر لحديث الجثة متاع كارين كامبل باش يلقاوها بعد شهر بجنب طريق موش بعيد على الوتيل والطبيب الشرعي اللي عينها قال اللي هي الضربة بأمبي دو بيش كيما اللي سبقوها في تسلسل هالجرائم القائمة باش تزيد تكبر في ولاية يوتا لأنه على بعد 100 كيلومتر من مدينة سنومس فتاة اسمها جولي كانينغام عمرها 26 سنة مدربة متاع تزلج باش تختفي في نفس الظروف الغامضة. وشهود العيان كما اللي سبقوهم شاف واحد عنده بيكيات وكرهبة كوكسينال في المحيط متاع مكان الاختفاء. وباقي في نفس النسق نهار 6 أفريل دونيس أوليفيرسون عمرها 25 سنة باش تختفي زادة بحدة الحدود ما بين ولاية اليوتا والكولورادو. خرجت من دارها بسكليت بعد ما تعاركت هي ورجلها وحبت تمشي بحدة أمها وبوها، لكن صارت لها بسكيلتي بسكيلتي في غياهب الليل ضبطي المرأة ولا ريحتها. نهار 28 جوان 1975 سوزان كورتيس عمرها 15 سنة اختفت في محيط الجامعة متاع بريغام يام يونيفرسيتي على بعد 70 كيلومتر من سالت ليك سيتي. وعلى فكرة البنية هذه قطعت مسافة 87 كيلومتر بالبسكليت متاعها لا لشيء إلا باش تحضر في ندوة فكرية. وما تستغربوش ما عندناش منهم برشا، هالطفلة المسكينة عملت ثنية الكل وكي خلطت حتى واحد ما عاد شافها. أرضه كانت لها بلاعة. في ترابطها الأرواح اللي قاعدة تطيح كي ورق الجر من شيرة أخرى النسق متاع اكتشافات الجثث متاع ضحايا تيد باندي بداية سارع، والشرطة باش يلقاو جماجم وهياكل عظمية وأشلاء. وتم التعرف على جثة بريندا بال، سوزان رانكورت، روبرتا باركس وليندا هايلي اللي حكينا لكم عليهم في الجزء الأول من قضيتنا. ولهنا من غير ما تظنوا أنه تيد كل ولا مل ولا تهد ولا ريض اللعب شوية وعمل استراحة محارب، أبدا، زاد هاج وماج ولا كل ليلة يخرج يصطاد. وعلاش ما تقولش أنه نهار 16 أوت 1975 بعد ما حرق الضو مرتين باش يوقفوا عون مرور اسمه بوب هايوارد طلبوا في رخصة السياقة متاعه وما ادهاله، ثبت فيها لقى اسمه تيد باندي وما انتبهش بالكل. وهذا طبيعي باش البوليس ما يعقلوش لأنه مازال حديث العهد يعني جديد في ولاية يوتا. وخلف هذا وكما سبق وقلنا لكم ما ثم حتى تنسيق في الأمور هذه ما بين الولايات الأمريكية، معناها جرائم تصير لهنا ما يبلغوش الولايات الأخرين عليها. المفيد عون المرور هذا بوب ظهرت له أنه الأمور متاع تيد باندي مسترابة وطلب منه باش يحل المال أريار متاع هكا الكوكسينال المأثورة باش يثبت لعلى وعسى فما حاجة. وفعلا القى بازار كامل دي بي دو بيش، يعني ميخلات اللي يحمشوا بها النار متاع الشوميني، بارا تحديد مفاتح أنواع وأشكال، تورنوفيسات، عصية، حبولات، ديمونات، ماسكوات يعني قناعات، وديكولوم تحنسية منقوبين، معناها تيد كان ينقبهم ويستعملهم كماسك باش يخبي به وجهه لا ياخذوه بالنفس. الحاصل هكا العون متاع المرور وقت اللي شاف الماتريال هذاك الكل ظهر له أنه تيد باندي كومبريولور يعني يسرق بالخلعة، وما كانش يتصور اللي هو في حضرة أكبر قاتل تسلسلي عرفته أمريكا في هكا الوقت وفيه برقية تفتيش في سياتل. ولهنا عون الأمن بوب طلب من تيد باش يمشي معاه للمركز وركب له ليمونات وطلب تعزيز وجا وهزوه بما فيهم هكا الكوكسينال متاعو باش يعديوها على المعاينة. في ترابط الأحداث وبعد ما تم القبض على تيد باندي باش تصير المفاجأة الكبرى اللي ما يتصورها حتى حد. اشنو اللي صار في المركز؟ المفتشين اللي عاينوا هكا الكرهبة باللي فيها ما جاش البالهم بالكل أنه السيد اللي ما بين يديهم هو تيد باندي، مجرم واختصاص قتل الفتيات الطالبات. ورغم اللي لقاو عدة أشياء موجودة في الكرهبة متاعو تدل على الشيء هذا اكتفاوا بتحرير محضر حول حيازة تيد باندي لمعدات وأدوات متاع سرقة وسيبوه بإن كوسيون يعني فدية. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه تيد عنده زهر يكسر الحجر معناها تعدى من قدام خشم الأمنيين من غير ما فيقوا بشيء. ما عدا واحد برك بدأ تتخامر فيه الشكوك على هوية تاد باندي، وبقى يقول يا لندرا فين نعرفوا هالسيد هذا؟ وما كانش غالط، أخدم في مدينة سياتل في الفترة اللي تم فيها إنجاز الرسم التقريبي لتاد باندي، وكانت عنده فكرة على سلسلة الاختفاءات متاع الطالبات. في تواتر هالأحداث من القبض على تاد باندي، يلزمكم تعرفوا أنه المفتش جيري تومسون ما كانش من الفئة متاع الأمنيين اللي بايعينها بلفتة ومكثرهم في هاك الوقت، وعلى هذاك قام بتحريات وبوسائله الخاصة مكنته من ربط الخيوط الكل، وفهم أنه تاد باندي مجرم على أساس أنه وراء كل طالبة أو فتاة مجرم اسمه تاد باندي، وعلى هذاك عمل قائمة مفصلة في الضحايا اللي اختفوا واللي لقاو الجثث متاعهم واللي ما لقاوهمش. وأكثر من هكا، المفتش ضبط الأسلوب متاع تاد باندي واللي يستدرج به في الطالبات، وبطبيعة الحال الطريقة اللي ينفذ بها جرائمه بحكم اللي شاف الأدوات اللي موجودين في كرهبته الكوكسينال، ودعم التحريات اللي قام بها بعدة شهادات، وأولهم الشهادة متاع كارول هك اللي هربت له من الكرهبة ومنعت بأعجوبة. ونهار 21 أوت من نفس العام تاد باندي تم القبض عليه وتحط في الإيقاف التحفظي، وما نسبقوش الأحداث. تبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تاد باندي بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم.
5: نهج التريبينال والدليبار.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة والأخيرة من حياة تيد باندي، السلسلة متاع الجرائم متاعو ما وقفتش رغم اللي نقل من مدينة سياتل في ولاية واشنطن إلى ولاية اليوتا، من منطلق تبديل السروج في راحة ومن شيرة أخرى باش الحاكم ما يركزش عليه برشا، وفي اليوتا باش يواصل سلسلة الجرائم متاعو وباش يستدرج كالعادة طالبات يغرر بيهم ويهزهم الأماكن خالية، يفشخهم تفشيخ بالضرب ثم يعتدي عليهم جنسيا ومن بعد يردمهم وإلا يخليهم عراية منهم للطبيعة. وكيما تعرفوا تيد باندي باش يتم القبض عليه بتهمة حيازة أدوات سرقة، لكن تدريجيا البوليسية باش يعرفوا أنه هو القاتل التسلسلي اللي مدينة سياتل قلبوا الدنيا سفيها على عليها وما لقاوشي، وثرنته هو يواصل في الجرائم متاعو في ولاية يوتا. فيها المرحلة هذه من القضية وبعد ما تم القبض على تيد باندي، أول محاكمة ليه بدأت نهار 23 فيفري 1976 في مدينة سالت ليك سيتي، وتيد رفض باش يوكل محامي وقال باش يدافع على روحه وحده. والقاضي بناء على شهادة واحدة من ضحاياه اللي منعت منه اسمها كارول باش يثبت عليه إدانة الاختطاف وباش يعديه للحبس في انتظار حكم نهائي. وهوك في الأثناء تم عرضه على لجنة من الأطباء النفسانيين أكدوا سلامة مداركه العقلية ومسؤوليته الجنائية. الأطباء هذو قالوا أنه تيد باندي مشكلته الوحيدة هي نساء، ويحس في حضورهم بخليط من الشهوة والنقمة في نفس الوقت. لكن في هكا الزمان اللي صارت فيه القضية متاع تيد باندي، التقنيات الموجودة لمعاينة الجثث المتاحة ما مكنوش المحققين باش يعرفوا يا هل ترى تيد كان يغتصب في الضحايا متاعه أحياء وإلا أموات. يعني حبوا يتأكدوا يا هل ترى هو نيكروفيل وإلا لا. ولا نيكروفيلي هي مصطلح علمي يطلقوه على الناس اللي يضاجعوا الموتى. مختصر الحديث، تيد باش يتحكم ب 15 سنة حبس، وأثناء الربطية متاعه البوليسية عملوا معاينة للكوكسينيل، والمرة هذه طلبوا بصفة رسمية الاستعانة بالاف بي اي يعني الشرطة الفيدرالية، واللي لقات فيها كالكوكسينيل شعر متاع زوز ضحايا، وهو مع التوالي كارين كامبل وميليسا سميث بنتها كالشريف اللي هبل على بنته وقت اللي فقدها ودخل المستشفى الأمراض العقلية. المحاقين أثناء معاينة الكرهبة الكوكسينيل متاع تيد باندي اتأكدوا اللي هو طلع زوز بنات في كرهبته، والاف بي اي عاينوا زاد هكا البي دو بيش المخلة والبارة الحديد المحماش والقوة في المالاريير متاع الكوكسينيل، ومعاه هكا المعون اللي حكينا لكم عليه، وثبت أنه الشكل متاعه يطابق الضربات اللي لقاوهم على رأس الضحايا يعني كارين كامبل وميليسا سميس. وهذا في نهاية الأمر باش يحصر إدانة تيد باندي في الزوج جرائم هادهم. ونهار 7 جوان 1976 باش يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل العمد. في نفس الإطار متاع التقاضي، تيد باندي كما تعرفوا كان خبيث برشا وعلى درجة كبيرة من الذكاء، وبحكم اللي صارت استراحة أثناء المحاكمة تيد طلب باش يمشي للمكتبة متاع قصر العدالة على أساس يطلع على مراجع قانونية، لأنه كما قلنا لكم كان يدافع على روحه وحده، وفعلا كان له ذلك. لكن سمحوا له باش يمشي ومعاه عون أمن على أساس يأس عليه، وهكا العون هذاك خلاه يدور على راحته في المكتبة متاع قصر العدالة وما كانش حاطت عينه عليه بالقداء. وغادي تيد باندي استغل الفرصة في سهوة من هكا العون ونقز من الشباك متاع المكتبة الموجودة في قصر العدالة واعطى على ساقيه وغبر. وهكا العون ما فهم اللي تيد باندي هرب لما جات امرأة وقالت له راهو فما واحد نقز من المكتبة متاع المحكمة، رغم اللي هالعون هذا كان ينجم يفيق بسهولة بتيد اللي هو محضر الهربة متاعه.
على خاطر كان لابس تبديلة أخرى تحت الكسوة اللي حضر بها للمحكمة. معناها نية الهربة كانت واضحة. وكدوب ما يفلت ينزع هكا الكسوة الفوقانية ويتلف الجرة. في ترابة هالأحداث الهروب متاع تيد باندي كان عنده صدى إعلامي كبير. وقتها الأمريكان فهموا أنه هالسيد هذا قاتل تسلسلي بالفم والملاء وعلى درجة كبيرة من الوحشية. وهكا الاختطافات متاع سياتل ويوتا يحملوا الإمضاء متاعو. الضجة الإعلامية بطبيعة الحال كبرت برشا، وحتى من لويس أم تيد جابتها التلفزة، والمسكينة عملت نداء لولدها باش يسلم نفسه للسلطات. لكن تيد باندي مازال معمل على الهربة، وخلف هذا سرق كربة ومشى بيها الوجهة غير معلومة. في تسلسل هالأحداث وبعد هروب تيد باندي من المحكمة، نهار 13 جوان 1976، يعني 4 شهور بعد هروبه، باش تعرضوا دورية متاع شرطة وتلز باش يقف ويسلم روحه، وبطبيعة الحال باش يرجع إلى قواعده مكبلا مسلسلا مزنزنا في السجن. وتيد باندي كان يعرف الحبس متاع غارفيلد مليح مليح مليح كي مكتوبه، ومدير الحبس اسمح له باش يتصل بالبعض من معارفه ومنهم آن رولز الكاتبة اللي حكينا لكم عليها. كان ديما يطلبها باش يحكي لها على الظروف الصعيبة متاعو، وهي بالحدث متاعها فهمت أنه يحضر في حاجة، وكلامه ما كانش بلاش. انهار 30 ديسمبر 1977 في الليل، تيد باندي قص جزء من السقف متاع زنزانته واللي كان من الجبس بمنشار صغير دبره، واستغل نقص الحراس في الفترة هذيك اللي تتزامن مع رأس السنة يعني الريفيون، وتسلل حتى البيت مخصة للحراس وخرج منها بسهولة وما فاق به حد. والغريب في الأمر أنه ما فاقوا بهروبه كان من غدوة في العشية مع ماضي 3. قالوا أنهم ما تفقدوهش لأنه يصبح راقد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث في الهربة هذه الثانية، تيد سرق كهربا ومشى لولاية فلوريدا في جانفي 1978، وغادي كرابيت بحذا المكان المفضل بالنسبة ليه. أكيد راكم عرفتوه، اكرا بحذا المركب الجامعي، وبالتحديد بحذا مبيت متاع فتيات اسمه كاي أوميغا، ومش أوميغا 3، أوميغا 39، لأنه هذاك هو رقم الفتيات الطالبات اللي يسكنوا غادي. وكان مأمن بصفة كبيرة باب الدخول متاعه يتسكر بالكهرباء، وما يدخل حتى ذكر حيوانات ولا حشرات، ما عدا شاب اسمه روني رونغ يخدم كونسييرج. في المرحلة هذه والنهار 14 جانفي، وفي هكا المبيت متاع الفتيات كاي أوميغا، أغلب الطالبات اللي يسكنوا غادي مشاو الاحتفال يسميوها لافيت دو لابيير، يعني عيد البير، عيد الجعة، عيد الشعير المعصور. وتيد باندي ليلتها خطط باش يقتحم المبيت هذا وكسر الميكانيزم متاع باب الدخول باش ما عادش يتسكر. ومع ماضي 3 متاع الصباح، طالبة واسمها نيتانيري روحت من حفلة كالشعير المعصور هي وصاحبها. بالطبيعة هو ما عندوش الحق يدخل، وهي كانت تعبة علفت برشا شعير حبت ترقد، وتفاجأت وقت اللي لقات الباب محلول ماهوش مسكر كالعادة. وخلف هذا سمعت حس في الطاقة الفوقاني، حس متاع خطاوي ثقال. نيتا خافت ليكون حد تخلي لهم غادي، وفعلاً شافت زهمولة متاع واحد في يده اون بوش، معناها حتبة اللي هي. بطبيعة الحال هكا الزهمولة اللي شافتها هو تيد باندي لابس كاقول باش وجهه ما يتشافش، وشادد الاتجاه متاع باب الخروج. نيتا فيقت صاحبتها نانسي داوي وهزوا صحابة زعمة سلاح، وهبطوا الاثنين في جرة هكا الشخص، معناها تيد باندي اللي في ساعة ما خرج وطلع في كاميونة بيضة من نوع فان ولبسها كظلام، وفي الأثناء هكا الفويي تقلب بالسياح
وشافوا زميلتهم كارين شاندلر مدمد من دم ديم وتتطايح وتقول لزميلتها اهربوا راهو ثم واحد دخل يقتل في البنات على بعضه. الطالبات اللي سمعوا السياح خرجوا زادة والدنيا خاضت، وليلتها نيتا وزميلتها وعدة طالبات أخرين باش يكتشفوا مجزر على غاية من البشاعة، باش يلقاو زميلتهم كاتي كلينر ما بين موت وحياة، راسها مفشخ وجداقها مخلوع ومدقدق. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إعلام الشرطة والأمنيين مشى في بالهم أنه الحكاية عركة ما بين طالبات وتبادل عنف، ودوب ما خلطوا بقاو مذهولين من المشهد الفظيع اللي شافوه ومن الجثث والجرحى والدمومات. الطالبات اللي باش يلقاوهم مقتولين هما على التوالي ليزا ليفي ومارغريت بومان، المسيكنات الاثنين مهرسين تهريس في بيوتهم، واحدة منهم اتخنقت باليدين والاخرى بالكولوم تاعها اتذبحت بيه ذبحان. وغادي الشرطة باش يلقاو تروف متاع حطب، وهذاك دليل أنه أداة الجريمة هي هكا الحطبة اللي شافتها نيتا في يد هكا الشخص المجهول يعني تاد باندي. في تواتر على الأحداث وفي نفسك الليلة، تاد باندي ما اكتفاش بك المقتلة اللي عملها في المبيت، لأنه بعد دقائق معدودات وعلى بعد كيلومتر من الفويي متاع هكا البنات، طالبة اسمها شيليل توماس باش تتعرض لاعتداء في بيتها، وباش تكتشفها زميلتها اللي تسكن في البيت اللي بجنبها لأنها دقت عليها وهي ما جاوبتش والباب مسكر. ووقتها قامت القيامة وعلموا الشرطة وجاوا على جناح السرعة وخلعوا الباب، ولقاوا هكا الطالبة المسكينة شيليل مفشخة تفشيخ، راسها مفلق، كتافها مخلوعة ويدها مسلولة سلان، والمعتدي دقدقلها جداقها. لكن رغم ذلك ومن ألطاف الله عمرها مازال في الدنيا وبقات حية. الشرطة باش يلقاو في بيت طالبة واحد أخرى كاقول وفيه شعرات متاع تيد باندي، وباش يلقاو آثار متاع سنين على مؤخرتك الضحية ليزا ليفي، معناها تيد باندي عذها غادي وخلى بصمة سنيه. وبطبيعة الحال تم تكليف أنودونتولوج يعني خبير أسنان باش يعينها. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي خلف أنه يختف الضحايا متاعه يعتدي عليهم جنسيا ويعنفهم حتى الموت، يخلي البصمة متاعه عن طريق العض. لكن شكون بش يجيب هالسيد من فمه ويثبت يلاندرا هو اللي قدم ليزا ولا لا؟ نهار 9 فيفري من نفس العام، غشيرة صغيرة عمرها 12 سنة كانت في القسم متاعها وطلبت من المعلم باش تخرج تجيب ساكها نساته في قاعة الرياضة. لكن المسكينة خرجت وما رجعتش، لأنه تيد باندي اختفها وطلعها في الفان متاعه وهرب بها. وشاهد عيان قال اللي هو شاف كيمبرلي هذه تبكي وواحد يكركر فيها للكاميون متاعه، لكن مشى في باله اللي هو ابوها متغشش عليها، وهذاك علاش ماخذاش حتى موقف. وفي نفسها كان نهار تيد حاول باش يختف طفلة ثانية، وبالظهر خوها شاف تيد يحكي معها وفي ساعة ما جاء يجري. مختصر لحديث الاختطاف متاعك الغشيرة كيمبرلي ليتش باش يخلي الشرطة تعاود تربط الخيوط الكل وتعلق إعلام تفتيش بالصورة الحقيقية لتيد باندي في كامل أنحاء أمريكا. ورغم ذلك تيد باندي باش يستفز الشرطة وتخلص مكا الكاميون متاعه وخليه قدام الفويي متاع كايو ميغا أكل يعمل فيه مجزرة. والغريب في الأمر أنه من غدوة يعني 10 فيفري باش يهرب من دورية متاع شرطة، فاجئته في عقاب الليل يبربش في باب كرهبة بحذا نفس الفويي متاع البنات كايو ميغا نفسه، ولو كان ما فقوش بيه راهو زاد عمل مجزرة أخرى. الحاصل هرب، وبعد نهارين من الواقعة هذه سرق كوكسينيل برقدانية وكأنه هزوا لها الحنين. وعلاش ما تقولش وهو يدور في شوارع بنساكولا وشافوا بوليس حصل لي أموره مسترابة، جاب جرته تاد فهم اللي هو ما ينجمش يهرب منه، وقف كرهبته وهبطه وهز يديه. عون الأمن جاه وجهله المسدس وقرب له حب يحط له ليمونات في يديه، لكن هرب. وهكا البوليس أطلق عليه النار كالعادة، وبحكم اللي هو مظهر ما جاتش فيه.
لكن عمل له روحه تضرب وطاح في القاعة. ووقت اللي البوليس جاه وطبس عليه، تيد مانجلو من رقبته طيحوا وبقاوا يتفارعوا. لكن في نهاية الأمر الأمن يتمكن باش يحطوا ليمونات في ديه وهزوا للمركز. ووقت اللي يدخل به المركز الأمن وسلموا لزوز بحاثة باش يكتشف هو وزملاه أنه السيد هذاك هو تيد باندي، واللي تصويرته معلقة عندهم مكتوب عليها مفتش عنه. الحاصل بلغوا عليه الرؤسائهم، وهكا الليلة عداوها شتيح ورديح وشرب صحيح. النهار 27 أفريل 1978، وبعد القبض على تيد باندي باش يتم اكتشاف جثة البنية كيمبرلي. لقاوها في براكة في فلوريدا، والمسكينة كانت في حالة تعفن متقدمة. وغادي الأمنيين لقاو أدلة إدانة تورط تيد باندي، يعني الدم متاعها كالطفلة لقاوها موجود في كالفان متاعو، ومعاها الأثار متاع السائل المنوي متاعو. ولهناها كالودونتولوج المختص في الأسنان جابوا له السيد حال الفمو، واخذالوا ليزومبرين دونتير متاعو، يعني خذالوا القالب متاع جداقه الفوقاني واللوتاني، وظهروا متابقين تماما لك العضة اللي لقاوها على المؤخرة متاع الضحية ليزا ليفي. تيد باندي في هالمرحلة هذه باش يتحاكم في فلوريدا من أجل مقتلة الطفلة كيمبرلي

0: هذه دافع على روحه. وما ننساوش اللي هو قراء الحقوق واللي يلزمكم تعرفوه، رغم اللي هو قاتل تسلسلي من أخطر ما فما في أمريكا، كانوا عنده العديد من معجبات به وحضروا في الجلسات متاعه، وتاد باش يتزوج واحدة منهم وهو في السجن، اسمها كارول بون، وباش يجيب منها بنية سماوها روز. ويلزمكم تعرفوا أنه تاد باندي ما تحكمش من أجل الجرائم اللي قام بهم في ولاية واشنطن واليوتا وأوريغن والكولورادو، لأنه بالنسبة للجسم القضائي هذايا مصروف زايد، هو بتبيعته ماشي الفينجا ماشي الفينجا.
1: Tragedy sees such a total waste of humanity. You're a bright young man. You'd have made a good lawyer. I would have loved to have you practice in front of me, but you went another way, partner.
0: وتاد باش يعدي 9 سنين كاملين في رواق الموت يستنى في تنفيذ الإعدام. وطيلة كالمدة هذيك كان يقابل باستمرار صحفيين وكتاب وباحثين في علم النفس والإجرام، واعطاهم تفاصيل دقيقة جدا على حياته وكل الجرائم اللي قام بها. تاد باندي استعرف اللي هو اقتل 30 ضحية، قال هذوك ما هما اللي يتذكرهم، لكن أكيد راهو الرقم أكثر من هكا. مختصر لحديث الساعات الأخيرة من حياة تاد، عداهم يتعبد ويقرأ في الإنجيل. وفي نفس هكا الليلة، ليلة الفراق الأخير، تاد باندي تصل بأم لويز مرتين، وحتى كيقدموا له عشاه الأخير ما حبش يأكله، واللي عادة يقدموه الكل محكوم بالأعدام في آخر ليلة. الصحن كان فيه بيفتاك وعظم وبطاطا حمراء ومورس وخبز مبشمت، لكن تاد كان في عالم آخر، وأكيد راهو شريط حياته الكل تعدى قدامه. من صغره لاكتشاف حقيقة أنه أخته هي في الأصل أم وأبوه مجهول، الحب الكبير والجنوني لك الطالبة ديانا اللي رماته على طول يدها، ولهك السلسلة من الجرائم اللي قام بها. تاد باندي ما كلاه حتى قدمة من هكا الصحن وما تلفتلوش. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في دوائر السجن كانت فما مئات الجماهير مخيمين قدامه ويستناو في اللحظة اللي بش يتم فيها أعدام تاد باندي. جو قاتم وسكون مخيم داخل السجن، وشيخة وإيقاعات وغناء وموسيقى وشتيح ورديح وشرب متعبير وشراب خارج السجن. الساعة متاع تنفيذ الإعدام قربت، وعلى فكرة قدام هكا السجن جميع أنواع الإعلاميين كانوا موجودين، تلافز وإذاعات وجرائد مكتوبة، وتنفيذ الإعدام باش يتعدى مباشرة على التلافز الأمريكية. فيها الإطار هذا 42 شخص حضروا على الإعدام متاع تاد باندي. بطبيعة الحال الباباس هو آخر واحد كلمه، وبعده هو بدأ تنفيذ الإعدام. تاد باندي دخلوه للبيت اللي بش يتم فيها إعدامه، وهكا 42 شخص اللي ذكرناهم لكم كانوا يتفرجوا. تاد حطوه على الكرسي الكهربائي، ربطوا له يديه وسقيه، وبطبيعة الحال كانوا مقرعين له راسه، وحطوا له مؤدات كهربائية مربوطة بخيوط الضوء بما فيهم حجاب جلد هبط على وجهه. ووقتها منفذ الإعدام انزل على فلسة، وخرجت صعقة كهربائية بألفين فولت سكنت في الجسد متاع تاد باندي ورجته، لدرجة أنهم شافوا دخان خرج من ساقه اليمين. بعد دقيقة من هالصعقة الكهربائية الكبيرة قصوا الضوء، وواحد من المسعفين نحى القميص الأزرق اللي كان لابسه تاد باندي وحط راسه باش يتصنت الدقات متاع قلبه، وجاء طبيب ثبت له في عينيه بالضوء وأكد رسمياً وفاة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيودور روبرت باندي مع 7:16 دقيقة متاع الصباح. في نهاية القضية وبعد إعدام تاد باندي، تمت إزالة الدماغ متاعه من أجل التشريح باسم العلم، على أساس يلقاوش فيه تشوهات تنجم

يفسر السلوك الإجرامي متاعو، لكن ما لقاو شيء، وهذا كذب برشة طروحات متاع باحثين مشاو في فرضية أن القتلة التسلسليين عندهم خلل دماغي. في نهاية الأمر الجثة متاع تيد باندي تم حرقها ونثر الرماد متاعها في جبال كاسكاد بواشنطن كما كانت الوصية متاعو فيما يخص موته. ولعلمكم أن السلسلة متاع الجبال هذم القاو فيها ما لا يقل عن 4 من ضحايا تيد باندي. ولهنا وفي نهاية هالثلاثية اللي خصصناها للقاتل التسلسلي تيد باندي، ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.